0: منه بلاء ايه؟
1: حسنا.
0: حسنا، اذا في بلاء حسن. اذا كلمه بلاء لا تخيفك، تخيف ايه؟ انت هتنتهي من البلاء الى ايه؟ يبقى انت الذي تخيف نفسك بنهايتك من البلاء. ان كان البلاء والابتلاء فصبرت عليه، او بلاء بالنعمه فشكرتها، يبقى انت نجحت، يبقى البلاء كويس قوي. برضو وإذ تاني، وإذ فرقنا بكم البحر، لأن الإنجاء ده له وسيلة، الإنجاء وسيلة الإنجاء خرج موسى وجمع القوم وكانوا مش عارف 600,000 على ما أظن كده، وطلع فعرف فرعون فخرج بإيه؟ بألف. وبعدين لما شافوه ما بقى، طبعا كان هناك قول من فرعون وكان قول من قوم موسى وقول من موسى ان هؤلاء لشرذمة قليلون، ده كلام مين؟
1: فرعون.
0: وانهم لنا لغائظون وانا لايه جميع حاذرون، ده اللي قاله مين؟ بيهون من شأن الايه الجماعة. لكن قوم موسى ساعة ما شافوا الحكاية دي قالوا له اوزينا من قبل ان
1: تأتي،
0: انت اتينا من بعد ما ايه ما جئتنا، احنا اذينا قبلك واذينا ايه
1: بعدك.
0: قال عسى ربنا سبحانه وتعالى ان ايه يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض وبعدين ينظر كيف هتعملوا ايه. حصلت المسألة دي طبعا لما جه قوم فرعون بعددهم الضخم ده كده وبتاع وحاجات زي دي، قال قوم موسى ايه
1: إنا لمدركون.
0: ده كلام طبيعي ومنطق طبيعي. قلنا حين يتكلم الإنسان بمنطق الأسباب لا يتهم في كلامه لأنه يتكلم بالمنطق المحدود، فإنا لمدركون قطعا هذا البحر وهذا هو الإيه؟
1: العدو.
0: مسألة مش عايزة كلام. لكن حين تخرج المسألة عن نطاق الأسباب إلى طلاقة قدرة المسبب حل آخر. ولذلك موسى لم يجد في كلامهم ما يناقض الأسباب، مش قالوا إنا لمدركون؟ كلام صحيح. أم هو قال بملء فمه كلا كيف يقول على أمر يعلم أن الأسباب مؤيدة لمنطقهم ثم يقول كلا؟ ألا يخشى أن يكذب بعد لحظة؟ لا، ده لو كان بيتكلم بقانون الأسباب. ولذلك نقل المسألة من الأسباب إلى المسبب.
1: الله
0: إن معي ربي سيهدين، صحيح بمنطقنا إحنا مدركون، إنما بمنطق من أرسلني ولا يخذلني مش ممكن. إنما يعرف إيه اللي هيحصل؟ لا ما عرفش، فقط تذكر أن من أرسله لا يخذله ولا بد أنه سيتم رسالته، وجاي رسول بس عشان ربنا يجيب اي واحد كده مش ممكن. فقال لهم كلا بمنطق الايه؟ بمنطق الاسباب. ان معي ربي سيهدين، يعني يدلني على الطريق اللي لا الذي لا يحقق ما تخافون منه. مش بيقولوا مدركون؟ ام اوحى الله اليه ان اضرب بعصاك الايه البحر. طيب لما في كل، ولذلك ايه وإذ فرقنا بكم، فرقنا بكم البحر يعني ايه فرقنا؟ الفرق والفصل بين شيئين، الفصل
1: بين
0: شيئين، والفرق الطائفة من كل شيء، الطائفة من كل شيء. ولذلك قال فكان كل ايه فرق كالطود العظيم، وكلمة كل فرق تدل على انها فرق متعددة، لانها لو كان شيء واحد ما كانش يقول كل فرق، فرقين بس. مما يدل على ان الشق ايه
1: متعدد،
0: الشق متعدد. قال لك الشق متعدد دي جايه في حته الاسباط، فكان كل واحد من سلاله سبط 12 سبط كل سبط له ايه
1: طريق،
0: له طريق سرداب يمشي منه. ليه؟ علشان هم حتى في الاستسقاء فانفجرت منه ايه
1: 12 عين
0: برضو عشان ما يزحموش ويبقى كل ايه، وقد علم كل اناس ايه
1: مشربه
0: برضو في الحكايه دي، فكان كل فرق كالايه كالطود العظيم. وبعدين افرض ان المية بقت كده والما كده، لكن الطين اللي في البحر ده. قالوا ان الله ارسل ريحا مرت عليه فجففت، ولذلك يضرب لهم طريق في طريقا في البحر يابسا يبس. يمكن يتوحلوا في البتاع وتغرزوا فيه، فيبقى عايز حاجتين اتنين، عايزين كل فرقة كالطوط وعايزين الطريق يبقى ايه. يبقى يقال انهم حينما ساروا قال القوم اللي مع موسى في الفريق بتاعه اين اخواننا، ما هم كل سبت بقى. قال انهم في طرق اخرى مزوازية لدي. قالوا لا نريد ان نطمئن عليهم. فقال موسى ورفع يده الى الله وقال اللهم اعني على اخلاقهم السيئه.
2: لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.
0: فاوحى الله له ثانيه ان يضرب بعصاه كذا وكذا، فلما ضرب العصا صار في كل حاجز مثل الكوه طاقات زي دي كده مخرقه، فكانوا ايه يا ترى. طبعا لما نزلوا وعدوا في الناحيه الاخرى كان قوم فرعون وصلوا. قالوا ايضا ان فرعون ركب الفرس بتاعه، وبعد ذلك صور الله له اتانا عليها فرق مهرة عليها ملك وشبقة. شبقة يعني تطلب ان ايه تخصب. شوف بقى الحيوان لما يطلب ان يخصب يبقى شكله ايه. بس فالفرس راح ايه
2: جري
0: علشان ايه عمل عملية جذب له، عملية ايه جذب له. وبعد ذلك حينما خرج موسى وقومه في الجهة الاخرى اراد موسى ان يقطع عليهم الطريق حتى لا يأتوا من الطريق الذي خرجوا منه، فاراد ان يضرب البحر ليعود الى ما كان عليه. فقال الله له اترك البحر رهوا ساكنا على ما هو عليه، خليه زي ما هو، لان انا اريد انك انتوا تنفذوا من هنا وهم يغترون ويمشوا فيه حينما يكون اولهم في اخر البحر من ناحيه واخرهم في اخر، اعيد الماء الى استطراقه فاكون قد انجيت واهلكت بالسبب الواحد.
2: كريم وقادر مقتدر
0: الله سبحانه وتعالى يريد ان يمن عليهم بهذا. اولا انه نجاهم من العذاب واهلك عدوهم، فكان العطاء عطائين، عطاء ايجاب بانه انجاهم وعطاء سلب بانه ايه اهلك ايه اهلك عدوه. واذ واعدنا موسى 40 ليله ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون. وعدنا موسى 40 ليله اي ليعطيه المنهج. هو في المرة الأولى حينما آنس من جانب الطور نارا، وبعد ذلك تجلى الحق بكلامه عليه، كل ما كان عنده أنه أعطاه أنه رسول رب العالمين وأن أرسلك عشان تخلص بني إسرائيل من عذاب فرعون، وأني ممدك بآيات علشان يقتنع بها فرعون أنك أنت ما أنتش جاي بدون سند وبدون ركن رشيد. المنهج ما كانش لسه جه، المنهج بعد العملية بقى دي وطلعت حيجي المنهج. فالله سبحانه وتعالى واعد موسى علشان يديله المنهج 40 ليلة اللي هي برضو ايه 30 ليلة واتمناها ايه بعشر. الوعد ده علشان ايه؟ جعل الله ذلك الوعد تمحيصا لقوم موسى، لأن الله يعلم فيهم طبيعة العناد واللجاجة ولا يأخذون المسألة بيسر وسهولة، ولذلك رسول الله حذر أمته من أن يكونوا كبني إسرائيل شددوا فشدد عليهم. في قصة البقرة اللي هتيجي ما هي ما لونها ما هي ما لو النبي قال لو ذبحوا اي بقره لكفتهم، لو ذبحوا اي بقره من الاول لكفتهم. ليه؟ لان مدلول ما يقال له بقره ذبحنا، انما انت بقى تقول لي ما هي ما لونها مش عارف ايه. يبقى من الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تكونوا كبني إسرائيل شددوا فشددوا عليهم، يعني اتركوني ما تركتكم، اتركوني لأنني لا أحب لكم العنت ولا أحب لكم المشقة، لا أحب لكم العنت ولا أحب لكم الإيه، فما دمت أنا تركتكم ما تفتحوش أنتوا على نفسكم الإيه، على نفسكم الأبواب. الله سبحانه وتعالى أراد أن يمحص بني إسرائيل تمحيصا آخر ويبين لنا موقفهم بعد الإنجاء هيعملوا إيه، وإلا لو خطف لنا المسألة خطفة وجي بعد الإنجاء ونزلت الإيه التوراة ما كانش هيجي التمحيص الثاني اللي طلع السامري كافر، لطلع السامري
2: كافر.
0: ثم جاء وبعد موسى ذهب لميقات ربه وأخذ النقباء اللي وياه، هم عملوا إيه بعده؟ مش جاوزنا ببني إسرائيل البحر ومروا على قوم يعكفون على إيه؟ قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، مش كده اللي حصل منهم كده؟ المسألة لسه ما انتهتش، لسه ما بردتش، لسه انتوا طالعين من
2: الغم
0: من الغم. وبعدين لما موسى سابهم وخلف فيهم أخاه هارون وجيه بقى هم وهم في مصر، عادة زي النظام التبيح أو الخادم زي ما نقول، لما يكون مثلا يعمل فرح يقوم يروح يعمل من عند أسياده أو من الناس اللي بيخدمهم أو من الناس اللي بتاعه يجيبوا الإيه، هات الإلادة للبيت تلبسها، هات عندك الإسوارة للبيت تلبسها، هات الخاتم، هات مش عارف إيه، عملوا حكاية زي دي شوية أفراح علشان ياخدوا من إيه، من قوم فرعون ياخدوا شوية حلي، وهم ما هم عارفين بقى أنهم طالعين وخدوهم فضلت عندهم الإيه
2: الحلي.
0: شوف لأنهم حتى لما اختلسوها مع أن فرعون هو متمرد لكن ربنا ما أبحليش أننا لا نطيعه، لا نكافئ من عصى الله فينا بأن نعصى الله فيه، تبقى قد بعضه، ولكننا نكافئ من عصى الله فينا بإيه؟
2: بأن
0: نطيع الله فيه. وهذا هو التقريع، لأنك أنت لما يجي واحد يعصى ربنا فيك وبعدين تعصى ربنا خلاص، إنما ساعة ما تطيعه أنت ده استخزاء له، أنت قدرت على نفسك وتحكمت فيها وتحكمت في عواطفك وكظمت غيظك وغضبك وعملته بما يرضي الله، دي تبقى لزع له آخر ولا مش لزع آخر. ولذلك هو ده اللي قاله أبو الدرداء لما بلغه أنه فلان واحد شتمه، قال له بعت له كده كتاب يقول له يا أخي لا تسرف في شتمنا، يا أخي لا تسرف في إيه في شتمنا، واجعل للصلح موضعا عشان ما تبقاش تخجل لما الناس تجمعنا مع بعض كده، هتبقى تخجل لما وجعوا. فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه،
2: الله
0: لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيعه. فالحق سبحانه وتعالى خلوا الأموال الذهب والحلي، يقوم ربنا يجعل الذهب والحلي دي مش ينتفعوا به، يقوم يجعلوا سبب في فتنتهم وإغوائهم عشان يعبدوا العجل تاني. ولما موسى السامري ياخد ويصهر الذهب ويعمل لهم عجل ويتفنن فيه ويجعل له خوار ويقول هذا إلهكم وإله موسى، الله شوفك منه جاي منين، يبقى مش ممكن يجي منه خير أبدا، مش ممكن يجي منه خير. ولذلك دي تنبهنا ان انت ما تغتصبش حاجة عشان تعمل بها حاجة لانها لن تأتي لك الا بشر، ان كلت منها تبقى خلاياك اتربط من حرام، ساعة الخلايا ما تتربى من الحرام تنمل للحرام، انما خلايا تتربى من حلال تبقى خاشعة ما تدكش جنون ما تدكش هوس، انما انت عايز خلايا تيجي من حرام وبعد ذلك لا تؤرقك بالمعاصي لا، لانها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الواحد منكم يدعو الله ومطعمه من حرام ومشربه من حرام ولباسه من حرام فأنا يستجاب له، ده الأبعاد نفسها مكونة من حرام. شوف فيقوم ربنا سبحانه وتعالى كأنهم اختلسوا الحلي بتاع الايه بتاع القبط بتاع الفرعون وخدوها، يقوم تيجي عليهم ايه وباب، ويجي موسى السامري ويروح عمل لهم الايه العجل ويقول لهم هذا إلهكم وإله ايه وإله موسى، وبعدين يجي يلاقي الحكاية. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. شوف كلمة وأنتم ظالمون دي تدل على أن اتخاذ العجل كان لأنهم ظلموا. ظلموا في إيه؟ خدوا ودائع من الغير وإن كان ولا ردوهاش، خدوها سرقوها وقعدوا عملوا، ربنا ما يعملش بقى إلا ده. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، امتنانات يعملوا الذنب، والذنب الفظيع هذا ذنب قمة، ذنب قمة، لأنه في إيه؟ ذنب في العقيدة، قمة العقيدة. ومع ذلك ربنا بيقول وبرضو عفيت عنكم، وبرضو عفيت عنكم. قصة بقى اتخاذ العجل هتيجي في الصورة أخرى مفصلة. اتخذ قوم موسى ايه من بعده عجلا جسدا له ايه الخوار. وعرفنا بقى ان العجل ده متخذ من حلي مين، يعني المادة بتاعته مسروقة، المادة ايه
3: مسروقة
0: ومسروقة، ادي المادة مسروقة ومعمول منها ايه عجل عشان ايه يعبدوا، عشان تبقى حرام كم مرة يا اخو، ها حرام كم مرة دي كتير قوي. بعدين ومع ذلك عفى الله عنه، لأنه يريد أن يستبقي عنصر الخير للناس، ويريد أن يعلم خلقه أنه ليس ربا جبارا ولكنه رب رحيم، ويفتح أبواب التوبة كما قلنا، لأن فتح باب التوبة حصر لخلايا الشر في النفس الإنسانية. لأن لو أن كل إنسان حين يذنب ذنبا ينفلت من قضية الإيمان ولا يتوب الله عليه ويقبل توبته، يبقى كل واحد عمل ذنب سيستشري بقى، ما خلاص انتهت المسألة، يبقى اسمه إيه؟ زي ما بنقول عليه فائد، مستبع بقى. لكن حين يصنع الذنب يقول له الله إن تبت أنا حقبلك، وإن ندمت على الذنب أنا حاجة على الذنب دي حسنة لك. شوف إزاي الله عايز يعمل إيه بهذا؟ ليه؟ عايز يحصر خلايا الشر في النفس الإنسانية. وما دام يحصر خلايا الشر في النفس الإنسانية، وإلا فمن منا لم يذنب؟ لو أن الله لم يفتح باب التوبة وأذنبنا وحينلنا العقاب نقول خلاص ما انتهت المسألة بقى، نعمل اللي احنا عايزينه، مش كده ولا لا؟ نعمل اللي احنا عايزينه، أهي نعمل اللي احنا عايزينه دي هي اللي ربنا مش عايزها. وبعد ذلك قال لا الله أفرح بتوبة عبده المؤمن من أحدكم وقع على بعيره وقد أضله في فلاه. البعير اللي شايل عليه كل حاجة وماشي كده، والبعدين البعير ته منه في الصحراء، والراجل قاعد يحتار، عليه زاده وعليه خيمته وعليه كل حاجة، ما هي كل دولته على البعير،
3: عليه حياته
0: كل حاجة، يعني وطنه البعير، لأن فيه البيت الشعر بتاعه وفيه الزاد وفيه كل حاجة بتاعته. فساعتها يضل بعيره، يبقى ايه مالوش حاجة أبدا، يوم يلتفت ليه ماشي كده وراح وقع على بيه، يفرح بيه ولا لا؟
3: نعم.
0: لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من أحدكم وقع على بعيره وقد أضله في فلاه. شوف ربنا إيه، شوف ربنا بيفرح إزاي. إذن هذه العملية بفتح باب التوبة، لأن ربنا هو ربنا يعني يريد إن العالم حركته تضطرب، لا هو يريد أن تستقيم. فهب أن نفسا غفلت مرة، أو شهوتها قادتها مرة، أو الشيطان وسوس لها مرة، ما دمت يا رب خالقني وأنا لي اختيار ومن الممكن أن أنسى، وحصلت في أبونا آدم وانت علمتنا التجربة وبعدين تبت عليه، ما هي العملية دي كلها إيه؟ يبقى إذا فتح باب التوبة حصر لخلايا الشر في النفس الإنسانية، عمل عليها حصار. وقال له لا ده بالعكس، ولذلك الصالحين يقول لك ده فيه كثير من أعمال الخير بتتأتى من الناس الذين قد أسرفوا على أنفسهم في بعض الشيء، لأنه لما أسرف في ناحية يوم يجي في ناحية خير تاني يسرف فيها لعل الله يحمل هذه على هذه، يوم تشوف ناحية إيه ناحية خير فيه كثير، ولذلك يقول لك فلان كذا، يقول لك لا ده في ناحية خير كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا، وكل خير يتعدى إلى الناس هو ده اللي يفرح بربنا، لأن ربنا عايز مجتمع إيه، مجتمع متساند، مجتمع متعاضد، مجتمع إيه متكافل. ولذلك الكريم بيبقى عند ربنا له منزلة كبيرة، ليه؟ لأنه خيره متعدي. ولذلك النبي يقول لي تجافوا عن عثرات الكريم، تجافوا يعني لما تلاقي للكريم عصرة داريها عليه وسيبها، فإن الله يأخذ بيده كلما عصر. فإن الله يأخذ بيده كلما إيه كلما عصر، برضو ربنا يأخذ إيه ياخد بايده. اذا فكون الله يتوب عليهم مع انهم كفروا بالقمه

0: موسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل. اهو السامري دي سرق حاجه من حكايه جبريل. كان يرى ان جبريل لما يجي له على فرس كان بيجي له على فرس استئناسا، ان دي يعني ما يشم ما يفهمش انها مسائل مخالفه للسنن. فكان بيشوف كده ان الفرس بتاع جبريل كل ما تمشي على حته حافرها يقطع حاجه يخضر. ام قال الله اذا الحافر ده في ايه؟
1: في سر.
0: طب ماني وتيجي له الحياه كده ويخضر ومش عارف ايه. فهو بقى ايه راح واخد ايه
1: شويه
0: من خد شويه من اثر الايه من اثر الرسول. ام لما عمل العجل حط شويه من اثر الرسول فقالوا دبت فيه الحياه. ما تستعجبش من ان صاحب الفتنه يجد معونه من الاسباب عشان تفتن. ليه؟ ما هو علشان نصفي المسائل. عشان نصفي المسائل تصف. لأن الذي يحمل دعوة لا بد أن يهيئ تهيئة خاصة ويعد إعداد ممحص. ولذلك قبل ما ينتقل الرسول إلى المدينة حصلت الفتنة والابتلاءات للصحابة عشان مين ما يثبتش إلا الجوهر الإيه الصافي الجوهر الإيه النقي يجي يحدث بالإسراء علشان شوية يطلعوا مثلا الناس يؤذوا يفتنوا. لان ايه؟ لانه يريد الممحصين الذين يؤمنون على حمل الدعوه.
1: الله.
0: ويمكن ان يؤمن على حمل الدعوه بعد ما يتجرب. ولذلك كل اللي حملوا الدعوه وناس خرجوا من نعيم يعني مثلا مصعب بن عمير اللي كان فتى قريش المدلل مثلا. فتى قريش المدلل ده اللي عنده الغنى وعنده اللبس وعنده العطر وعنده وعنده وعنده وبعد ذلك يرى وهو لابس جلد تيس. ومن النبي يقول انظروا كيف فعل الإيمان بصاحبكم والله لقد رأيته في مكة وهو سيد شبابها. ازاي الإيمان عمل وياه كده؟ إذن ربنا عايز ايه؟ يمحص اللي هيحمله ايه؟ هيحملوا الدعوة. ليه؟ لأنهم اللي بيحملوا الدعوة دولي إما كانوش ممحصين ومؤمنين به ما يصبروش على الابتلاءات اللي تحدث لهم من خصوم الدعوة. ولذلك كل صاحب دعوة لازم يوطن نفسه على أنه يتحمل المتاعب وعلى أنه يتحمل الآلام. وحين يتحمل المتاعب ويتحمل الآلام يبقى اللي بيدعوه يقول الله ده مش عايز الدعوة للأباه والفخفخة. ولذلك تجد كل دعوة ضلة طرفها يأتي لدعاتها أولا وكل دعوة حق تعبها يأتي لدعاتها أولا.
1: الله يفتح عليك.
0: لما تيجي تشوف مثلا دعوة الشيوعية تلتفت تلاقيهم يخطفوا شوية الناس اللي عندهم عقدة من الفقر وعقدة من مش عارف ايه ويقعدوا يفيضون عليهم من الأموال. وتلتفت تلاقي الولد عمال بيشرب بقى سجاير ايه ولبس جزمه مش عارف شكلها ايه ولبس مش عارف ايه وعاش بقى عيشه ايه. يقوم دول بياخدوا اتمن ضلالهم مقدما لان لما يجي الضلال مش هيبقى لهم تمن فبياخدها الاول كده. لكن صاحب الدعوه الحق هو اللي بيدفع الاول وهو اللي بيضحي الاول. حين يرى الناس ان واحد ما بينتفعش بهذا الامر وتعبان فيه يقول يا سلام اذا كان راضي لنفسه هذا يبقى ده لازم دعوة ايه؟ دعوة حق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يجي يروح مشرع كده قالوا ما ياخدوش زكاة
1: اهله
0: اهل بيت رسول ابدا ولما يموت ما يورثوش. الله. يبقى اذا حرمهم من ايه؟ مما يوجد لامثالهم من غير آل بيته. يبقى اذا الدعوة جت عليهم هم مش كده ولا لا؟ لكن دعوات الباطل الخير يأتي لهؤلاء. فحين ترى ان اي دعوة تغدق اولا على اتباعها فاعلم ان الدعوة ضالة ولولا الاغداق لما تبعها احد. وان اردت داعيا منتفعا باي شيء من الدعوة فاعلم انه ضال ايضا لان صاحب دعوة الحق يتعب اولا يجهد اولا. وقعد فسرها كده في الكون تقوم تلاقيها منطقيه. ايه منطقيه؟ طبيعيه منطقيه طبيعيه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم في لقاء آخر.

0: لنواصل رحلتنا مع بني إسرائيل.
1: آمين يا رب.
0: السلام عليكم ورحمة الله.
2: خواطر إيمانية للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمد متولي الشعراوي.
3: إذاعة سلطنة عمان.
4: وأحسنوا. وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.
5: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم وسن بسنتهم إلى يوم الدين، أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث هذه الحلقة عن الإحسان إلى الفقراء والمساكين. فقد أمر الله عز وجل بالإحسان إلى الناس عامة، وجعله من أسباب محبته جل جلاله لهم، فقال سبحانه: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأخبر سبحانه وتعالى بأن معيته مع المحسنين، قال تعالى: وإن الله لمع المحسنين. كما أن أهل الإحسان يحبهم الناس، لأن القلوب تحب من يحسن إليها، وكما قال الشاعر: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. ومن يحسن إلى الفقراء والمحتاجين ويخفف عنهم المصائب، يخفف الله تعالى عنه مصائب يوم القيامة. ففي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، من مصائب يوم القيامة. ومن يسر على معسر، والمعسر العاجز عن سداد الدين، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فمن يخفف عن العاجز عن سداد دينه بتأجيل الدفع أو السماح ببعض الدين، فإن الله تعالى ينجيه من مصائب يوم القيامة. فقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. ومن يساهم في قضاء حوائج الفقراء والمساكين والمحتاجين، الله تعالى يقضي حوائجه، فالجزاء من جنس العمل. يقول صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. والإحسان في معاملة الله تعالى هو أعلى درجات العمل الصالح، فأهله موعودون في الدنيا بالحياة الطيبة، ويجزون في الآخرة بأحسن ما كانوا يعملون، والله جل وعلا يجزيهم على قدر كرمه وعطائه وغناه، فهو الكريم سبحانه جل جلاله. والله تعالى جعل الإنفاق على الفقراء والمحتاجين من أخص صفات عباد الله المحسنين، فقال تعالى: إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. ومن صور الإحسان إلى الفقراء والمحتاجين التصدق عليهم، والصدقة تطفئ الخطايا وتكفر الذنوب السيئات. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. والصدقة من أعظم أسباب بركة المال وزيادة الرزق، والله تعالى يخلف على صاحبها بما هو أحسن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه جل وعلا، قال الله تعالى: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. كما أن الصدقة وقاية من عذاب الله. في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة. والصدقة تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى، فقد جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن صدقة السر تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى. والصدقة سبب في الشفاء من الأمراض، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. والإحسان إلى الفقراء والمحتاجين سبب لدعاء الملائكة بالبركة والتعويض من الله تعالى، فقد جاء في الحديث الشريف عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من يوم طلعت شمسه إلا وبجنبيها ملكان يناديان نداء يسمعه خلق الله كلهم غير الثقلين: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، إنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، ولا آبت الشمس إلا وكان بجنبيها ملكان يناديان نداء يسمعه خلق الله كلهم غير الثقلين: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. والصدقة على الفقراء والمحتاجين تنمي المال وتكثره وتزيد من بركته ولا تنقص منه، فما نقص مال من صدقة. وصاحب الإحسان للفقراء والمحتاجين بالصدقة يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه.
4: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
1: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
5: والإحسان إلى الفقراء والمحتاجين يساعد على القضاء على الفقر والجريمة، ويقوي الروابط الاجتماعية فيضفي روح المحبة والتعاون بين أفراد المجتمع بشكل يضمن تماسكه وقوته، كما ينمي الشعور والإحساس بالآخر فيحس الغني بالفقير ولا يحقد الفقير على الغني. ومن صور الإحسان إلى الفقراء والمحتاجين المساهمة في توفير ما يحتاجونه من ملابس وطعام وسداد فواتير الكهرباء والماء والرسوم الجامعية والدراسية لأبنائهم. ومن صور الإحسان إلى الفقراء والمحتاجين كفالة الأيتام والصدقة عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. فيكون مع النبي صلى الله عليه وسلم هنيئا لمن يكفل اليتامى، هنيئا لمن يساعد الفقراء والمحتاجين ويحسن إليهم. ومن عجز عن إحسان إلى الفقراء والمحتاجين بماله لقلة ذات اليد فإنه يستطيع الإحسان إليهم بالكلمة الطيبة والزيارة والإطمئنان على حالهم ومشاركة الفرق الخيرية والتطوعية في قضاء حوائجهم وتقديم يد العون لهم. كما يمكن الإحسان إلى الفقراء والمحتاجين نفسيا بإظهار الاهتمام لقضيتهم وحالهم والتواضع لهم والشعور بمعاناتهم ورفع معنوياتهم والدعاء لهم بأن يغير الله تعالى حالهم إلى أحسن حال. كما أن المرأة التي لا تجد ما تحسن به إلى الفقراء والمحتاجين يمكنها أن تنفق من مال زوجها بإذنه، كما يمكنها أن ترغب غيرها بالنفقة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. وأما المرأة التي لديها ما تنفق فيمكنها الإنفاق على زوجها ومن معه إذا كان محتاجا، ولها الأجر العظيم في ذلك. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة فقال: أيها الناس تصدقوا. فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه، فقيل: يا رسول الله هذه زينب. فقال: أي الزيانب؟ فقيل: امرأة ابن مسعود. قال: نعم، إذن لها. فأذن لها فقالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به. فزعم ابن مسعود أنه ولده حق من تصدقت به عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك ولدك حق من تصدقت به عليهم. كما يمكن الإحسان إلى الفقراء والمحتاجين من خلال التبرع بالألعاب والأثاث المستعمل والكتب وتعليمهم أو تعليم أبنائهم. فالكثير من الفقراء والمحتاجين بحاجة إلى التعليم ولا يجدون ما ينفقون به على أبنائهم في دخول المنصات التعليمية مثلا وغيرها، كما أنهم بحاجة إلى اكتساب مهارات يستطيعون من خلالها كسب العيش وتنويع مصادر الدخل. فهم بحاجة إلى من يعلمهم الحرفة كالخياطة أو السباكة أو الزراعة أو الطبخ أو البيع، ويكون إحسان إليهم من خلال دعم المنتجات التي ينتجونها. فالأسر المنتجة تبيع شيئا من منتجاتها وهم أحق بالدعم والمساندة والشراء منهم لتحسين حياتهم وحياة أسرهم. فمن يدعمهم ويساندهم ويعلمهم يحسن إليهم وله الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من المحسنين إلى الفقراء والمحتاجين واليتامى والأرامل ومن المقبولين، وأن يتقبل منا صالحات أعمالنا، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
4: وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، ذو الطول بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. يا الله، يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا شافي كل بلوى، ويا عالم كل خفية، يا كاشف كل ما يشاء من بلية، يا نجي موسى، يا مصطفى محمد، يا خليل إبراهيم، ندعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريب الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا غياثنا عند دعوتنا، يا عدتنا في ملماتنا.
2: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره.

مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت

قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت.

هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهب.

انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.

تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس

انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت.

أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم

الأخدود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها

بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله الرحمن

ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة.

الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر.

بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر

وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم

خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق

ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك

اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم.

خاطئة فليدع نادية سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر

0: مطلع الفجر.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
3: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
4: المكتوبة.
5: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
6: والكلمة تصنع أروع الصور.
5: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
6: ترسم المكان والشخوص.
5: فالرسم بالكلمات،
6: والكتابة بالكاميرات.
4: الصورة المكتوبة.
7: الصورة المكتوبة.
5: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
6: الإعداد الإذاعي
5: أحمد بن سعيد الأزكي.
6: التقديم
5: أحمد الكلباني
6: ومريم البداعية.
5: الصورة المكتوبة.
6: الصورة المكتوبة.
7: الصورة المكتوبة.
6: إخراج مريم البلوشية.
7: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
8: عزيزي المستمع،
9: عزيزتي المستمعة،
8: يعد المشهد أكثر العناصر أهمية في السيناريو، حيث يظهر من خلاله المكان الذي يقع فيه حدث ما حين يحدث أمر معين،
9: كما أنه وحدة خاصة من الحدث الدرامي والمكان الذي تسرد فيه أحداث القصة.
8: المشاهد الجيدة تصنع أفلاماً جيدة. عندما نتذكر فيلماً جيداً عزيزي المستمع، فإنك ولا شك تتذكر مشاهد من الفيلم وليس الفيلم بأكمله.
9: إن الطريقة التي يعرض فيها الكاتب مشاهده على صفحات الورق تترك أثرها البالغ على مجمل السيناريو، لأن السيناريو هو خبرة قراءة.
8: والمشهد قد يطول أو يقصر حسب ما يراد به، فقد يطول بحيث يشتمل على 3 صفحات حوار،
9: أو قد يكون قصيراً إلى حد يتكون فيه من لقطة، كمشهد سيارة تنطلق بسرعة في طريق عام.
8: إذن فالمشهد من

0: خاصة بالزمان، ونعني به الزمن الذي تدور فيه أحداث المشهد، أفي النهار أم في الليل، أفي الصباح أم بعد الظهر، أم في وقت متأخر من الليل.
1: في الحلقات القادمة سنتعمق أكثر في وحدتي الزمان والمكان اللتين يتكون منهما كل مشهد من المشاهد. كونوا على الموعد.
2: الصورة المكتوبة،
3: السيناريست المصري مدحت العدل.
0: أصدقائنا، إن مدحت العدل طبيب بدرجة سيناريست وشاعر محترف،
1: استطاع أن يجمع بين الكثير من المهن خلال مشوار حياته، وحقق نجاحات عدة في هذه المجالات.
0: عندما كتب للسينما صنع جيلاً كاملاً من نجوم الشباك بفيلم صعيدي بالجامعة الأمريكية،
1: وعندما كتب الأغاني ساهم في بزوغ نجم كبار المطربين من بينهم عمرو دياب ومحمد فؤاد،
0: وكلما كتب عملاً درامياً أصبح ذلك العمل حديث الجمهور لسنوات طويلة.
1: معنى هذا أن السيناريست الدكتور مدحت العدل أجاد كتابة الصورة حتى أصبح محترفاً.
0: أيها الأصدقاء، مدحت العدل لم يبدأ حياته ككاتب سيناريو، إنما هو في الأصل طبيب أطفال.
1: شتان ما بين الطب والفن، فكيف وصل الدكتور مدحت العدل إلى مستوى أحد المبدعين في كتابة الصورة التلفزيونية والسينمائية؟
0: يقول السيناريست الدكتور مدحت العدل إن السبب في دخوله إلى عالم الفن هو أخوه الراحل الفنان سامي العدل، لكنه لم يفصح عن تفاصيل هذا الموضوع.
1: أيها الأصدقاء، السيناريست مدحت العدل قال في إحدى المقابلات إنه مارس مهنة الطبيب لمدة 11 سنة متواصلة،
0: وحضر الماجستير في موضوع مهم للغاية وهو الإيدز لدى الأطفال، وكانت هذه الرسالة الأولى من نوعها لأنها كانت في ثمانينيات القرن الماضي.
1: ترى ما الذي يجعل طبيباً ناجحاً يترك الطب ويتوجه إلى الفن؟
0: عندما توجه إليه أحد الصحفيين بهذا السؤال قال: وجدت شخصيتي، ووجدت مدحت العدل عندما تركت الطب وعملت في الفن، لأنه هو الذي كان مسيطراً وقتها على كل أحلامي، وقبل دخولي هذا المجال لم أكن راضياً عن نفسي.
1: كما قال العدل إنه لم يكن راضياً عن نفسه كطبيب، لذلك توجه إلى الفن الذي يحبه، وكتب أول أعماله للسينما فيلم آيس كريم في جليم.
0: ترى ما قصة وما موضوع هذا الفيلم؟
1: بعد الفاصل سنتعرف عليه.
0: أصدقائنا، آيس كريم في جليم هو فيلم مصري من إنتاج عام 1992 من بطولة الفنان عمرو دياب وسيمون.
1: قصة هذا الفيلم تدور حول الشاب الفقير سيف الذي ينتقل من الإسكندرية إلى القاهرة بحثاً عن فرصة لتحقيق موهبته في الغناء، ولكنه يتعثر.
0: يقيم سيف في جراج متواضع ويعمل كموزع في نادي فيديو يمتلكه زيكو المحب للمال والذي يتاجر بالأغاني الهابطة.
1: يرتبط سيف بعلاقة خطوبة مع بدرية، الفتاة الفقيرة التي تعمل في استراحة لخدمة الأغنياء عند محطة سوبر جيت بين القاهرة والإسكندرية.
0: تتمرد بدرية على أمها عاملة النظافة بنفس الاستراحة في تطلعها الأعمى للثراء بأي ثمن.
1: يتدخل الفقر ليقضي على قصة الحب بين سيف وبدرية التي تتعلق بأدهم الثري لتنزلق معه في طريق الخطأ.
0: تلقي بدرية بدبلة الخطوبة في وجه سيف، فسودت الدنيا في وجهه،
1: وزادت الدنيا سوادا في وجه سيف عندما يقوم زيكو بطرده من العمل بعد أن سرقه بعض اللصوص.
0: وتستمر الأحداث بشكل تصاعدي.
4: حلو ده، مصري؟
5: مصري، بس الاكسسوار من سول
4: كوريا. غريبة، بتعمل حاجات انا شفت تلفزيون قدمشت كبريت.
5: ام شطار قوي، بس الدور والباقي علينا.
4: مالنا؟
5: ولا حاجة،
4: كل ده من امك. ما تسيبيها على راحتها.
5: ازاي يعني سيبها على راحتها؟ اخرة شغلها ده ايه؟ انها تفضح اكتر من كده.
4: والفضيحة اللي في كده،

0: انت مكبره حكايه قوي.
1: انا مكبره؟ انت بتكلمني زي ما اكون غلط فيا انا، مش يمكن انت اللي مبسط كل حاجه حتى اللي بينا؟
0: ده تقلب عليا ولا ايه؟
1: لا حقيقة انا عايز افهم اخره اللي بينا، دخول وخروج وفسح وحب.
0: انت عايز ايه بالظبط؟ انا مش ناقص، مش حد بنت وزيكو.
1: انت مش حاسس ان انا وانت عايشين في دنيا مش بتاعتنا؟ انا وسط البارفانات والولاعات الدهب والديبوم، وانت ساكن في جراج في المعادي، مجرد اوضه خشب على الرصيف، متوهم انك عايش في نيويورك.
0: ده العبقريه دي كلها
1: فعلا. صدق ان امي هي الوحيده اللي عايشه تشتغل في المكان الصح اللي يناسبها يناسبنا.
0: انت دمك تقيل قوي النهارده، زي ما يكون عندك 100 سنه.
1: فعلا عمري 100 سنة، اللي شفته يسوى اكتر من 100 سنة. انا فتحت عليها الدنيا بدري قوي قوي، خرجت اشتغل وانا عمري 15 سنة، تخرج في عز البرد والتلج زي الفار، نقلت 100 شغلانة، مكتب مطعم كوافير، ولا حد بيرحم ولا حد فاهم، فقر وخوف والف رغبة مكبوتة، في الاخر تقول لي مالك؟
0: بحبك.
2: الصورة المكتوبة،
3: الصورة المكتوبة، السيناريست مدحت العدل.
4: أيها الأصدقاء، في مجال الدراما التلفزيونية كتب الدكتور مدحت العدل عدة مسلسلات ناجحة مثل محمود المصري والعندليب.
5: مسلسل محمود المصري يحكي قصة شاب معدوم الإمكانيات من مال وسلطة ونفوذ،
4: لكنه يمتلك من الطموح والذكاء ما يجعله يصر على النجاح ويبني رأس ماله من الصفر، فيعمل عاملاً في الميناء ليتحول باجتهاده إلى ملياردير صاحب شركات وأسطول بحري.
5: كما يتعرض محمود المصري إلى صدمة وخيانة من أعدائه تفقده كل ثروته، ليعود لليونان مرة أخرى بعد إعلان إفلاسه،
4: ويتخلل ذلك مواقف اجتماعية ووقوع المصري في الحب من مدام كيليو في مصر وكاترينا في اليونان.
6: أهلا وسهلا.
7: أهلا أهلا بيجار حواب.
6: فضلوا استريح. تشربوا إيه؟
8: شربنا الحمد لله.
6: تحت أمركم.
7: أنا أحب أقدم لك نفسي، أنا حسن المصري محمد النادي، مدرس أول التاريخ في مدرسة فاروق الأول، وده ابني
6: محمود. أنا عارفه كويس، وكمان كان زبون عندي.
7: ده كده أنت قصرت علي المسافة. أنا يسعدني يا خواجة أني أطلب إيد كريمتك ربة الصون والعفاف كرم. كريمتك كليو.
6: انت اشتغل ايه محمود؟
8: انا خواجه اعمال حره، وحاليا يعني بادئ في مشروع.
6: يعني دخلك كام؟
8: والله خواجه يعني حسب التساهيل. وبعدين حضرتك ممكن تسال كليو، هي عندها فكره عني وعن كل حاجه.
6: انا سالتها حبيبي، وانا مش موافق.
8: ليه بقى يعني؟
6: من غير ليه حبيبي، انا ما عنديش بنات لجواز.
8: كان قصدك يعني عشان خاطر موضوع الديانه؟
6: دي موضوع، في موضوع تاني. انت فين محمود؟ بنت كليو فين؟ بنت كليو دي بنتي الوحيده، واورث كل حاجه.
8: هي بس انا مش عايز منها اي حاجه.
6: محمود حبيبي، في مثل عندكم بيقول مدي الخافك على قد رجليك.
7: كفايه لحد كده يا خواجه، احنا عملنا الاصول، يبقى تتكلم بالاصول. يلا بينا يا محمود، يلا.
5: اما المسلسل الاخر العندليب، الذي تناول فيه الكاتب مدحت العادل حياة المطرب والممثل عبد الحليم حافظ،
4: قام بدور العندليب في المسلسل الذي كتبه العدل الفنان شادي شامل، وهو من بطولة عبلة كامل وكمال أبو رية ولقاء الخميسي والعديد من الفنانين والفنانات ممن يجسدون الشخصيات التي عاصرت.
9: جايين الدنيا ما نعرفين ولا رايحين فين ولا عايزين ايه. مشاوير مرسومة خطوية نمشيها في غربة ليالينا، يوم تفرحنا ويوم تجرحنا، واحنا ولا احنا عارفين ليه.

0: أصدقائنا، يعتبر السيناريست دكتور مدحت العدل المساهم الأول في صناعة جيل سينمائي كامل بفيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية.
1: قال العدل حول هذا الموضوع:
0: كنت أريد أن يكون الأبطال من الشباب، لذلك اخترت فريق عمل صعيدي في الجامعة الأمريكية من أحمد السقا وهاني رمزي وطارق لطفي وفتحي عبد الوهاب وغيرهم، وكل ذلك بقيادة الموهوب محمد هنيدي. والحمد لله الفيلم حقق نجاحاً لا مثيل له.
1: حقق فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية عام 1998 نجاحاً غير مسبوق، واعتلى عرش الإيرادات المصرية كأكبر فيلم تحقيقاً للإيرادات لعدة سنوات.
0: بعدها كتب مدحت العدل سيناريوهات عدة أفلام ناجحة للغاية، مثل همام في أمستردام، شورت وفانيلا وكاب، مافيا، ديلر وغيرها.
1: كلاكيت، نهاية الحلقة.
0: إلى اللقاء.
2: الصورة المكتوبة
3: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
4: في الإعداد
3: وفي الإخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة.
2: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: إذاعة سلطنة عمان.
1: وجوه
2: عن الأصدقاء والعابرين،
1: عن الأشياء والكائنات.
3: وجوه عن الأصدقاء والعابرين،
2: عن الأشياء والكائنات.
1: تخطيطات أولى يرسمها صالح بن علي العامري. وجوه. تنفيذ المخرجة منى بنت سالم سلمية.
4: إردم رسام المقاهي والأرصفة. في زاوية من زوايا مقهى بديهان في الحي الإيطالي القديم في تقسيم إحدى ضواحي اسطنبول، كان إردم يقتعد كرسيا حول طاولة صغيرة في منعرج مفتوح على جانبين من الشارع الداخلي المحاذي لشارع الاستقلال. تبادلنا معه أطراف الحديث أنا وصديقي الروائي والقاص علي المعمري الذي كان على وشك الرحيل من اسطنبول، ورغم السحنة الشاررة والساهية التي تغمر وجه إردم الباهت إثر السنوات الخمسين التي تجاوزها بمحبة وتصالح هادئ مع نفسه ومع العالم، فإن شيئا محبوبا يبرق فيه، شيئا يشي بأنه تخلص من المظاهر الرثة وأخلص للطريق والحب والفن. إردم من مواليد تورينو الإيطالية في 18 من فبراير من عام 1953، لكنه ما يزال فتى الحي المدلل بالإعجاب والأصدقاء والفنانين ومرتادي المقاهي والمشارب. ورغم مولده الإيطالي فقد قضى أكثر من 20 عاما في اسطنبول متسكعا في شوارعها ومدرسا للفن وللغة التركية والموسيقى في بعض الأحايين، ومترجما للدارسين والطلاب ما استعصى عليهم من اللغة التركية إلى الإيطالية والفرنسية والألمانية وبالعكس، وكثيرا ما لا يتحصل على مقابل من جراء ذلك، ولا يخفي ضجره مما يحدث له، إلا أنه سرعان ما يتناسى هذا الأمر ويعاود الكرة في مزاولة تلك الأريحية والجمالية التي أدمن عليهما مع أصدقائه. إن صعلكته وبوهيميته الهديئتين هما اللتان تقيمان أوده في الإحساس بمعنى الحياة وبجريانها، حاملا إياهما على كتفيه لبناء فتات الحياة وشراذمها وفسيفسائها وشظاياها من خلال لوحاته وأعماله التشكيلية المستيقظة في أحياء ومقاهي وطرق وشواطئ اسطنبول. تلك اللوحات والأعمال الموزعة على المقاهي والطرقات والمشارب ذاتها. وبينما كنا نجول في شارع الاستقلال كان الكثير من المارة يومئون ويشيرون إليه أو يحيونه من بعيد أو يصافحونه. عندها مازحته بكثرة المعجبين فرد علي بطريقة طريفة لا تخلو من التواضع كما لا تخلو من التبرم من تلك الشهرة، قائلا بإنجليزية مبسطة: إنهم يحبون شهرتي وحضوري بينهم، لكنهم لا يشترون لوحات هؤلاء الحمقى. باح لي أن إصراره على أن يعرض لوحاته بتلك الطريقة جاء كردة فعل مريرة ضد المافيات التي تتاجر بالفن ولا تحترم الفن والفنانين، وأنه لا يكن الاحترام لأولئك النفر من أصحاب الكروش الكبيرة الذين لا هاجس لهم سوى جمع المال وحصد الأرباح واستغلال القيم الجمالية بطريقة بشعة ومزرية. وبينما كان يقول ذلك أبديت له رغبتي بالاطلاع على شيء من الكتالوجات أو الكتيبات الخاصة به المصاحبة عادة للمعارض التي يقيمها الفنان. فتذكر أن هنالك جاليري في مكان غير بعيد توجد فيه لوحتان له، ومن الممكن أن نجد فيه كتيبا يسرد المعارض التي أقامها وشارك فيها. وكانت صدمته حين أخبرنا صاحب الجاليري ذو الكرش الكبير أن ذلك الكتيب أو الكتالوج قد سرق. حينها أمسك إيردن برأسه وبدأ مستغربا من تعابير صاحب الجاليري، سائرا إياه ولماذا يسرقونني أنا بالذات ولا يسرقون غيري. عندها قلت لإيردن أما كان من الأجدر أن يسرق لوحاتك بدل كتالوجات معارضك؟ فأجابني على الفور لقد سرقوها من زمان طويل. بدأ إيردن في الانفتاح على التمرس في طريق الفن وهو في العشرين من عمره، وعرض أول لوحاته في معرض أورباسانو الذي تقيمه بلدية تورينو، ثم في معارض مدن ميلانو وبولونيا وفيرنز وأوستا الإيطالية. وأكمل دراسته في أكاديمية الفنون الجميلة في فرنسا في عام 1981-1982، وأقام عدة معارض في المدن الفرنسية، كما حضرت أعماله في كل من هولندا وبلجيكا وألمانيا والمجر وبولندا وبلغاريا وقبرص، وبالطبع في معارض الفن التابعة لوزارة الثقافة التركية في نواحي اسطنبول. تجربة إيردن الحياتية والفنية تشكل دون ريب معبرا لالتقاء الثقافات والحضارات، وجسرا حميما للالتقاء في مصهر واحد ومتنوع وبالغ الغنى والثراء. وهو يأسف لعدم قدرته على التكلم باللغة العربية رغم ارتباطه بصداقات جيدة مع فنانين عرب من المغرب وتونس وسوريا على وجه الخصوص، ويأمل أن تتاح له الفرصة للتعرف على تجارب فنية وصداقات من بلدان عربية أخرى ومن بينها عمان، ويتحسر على عدم وجود روابط تعزز تلك الأواصر العميقة واللقاءات. هذه الساعة تعلن منتصف الليل في المقهى الذي تفرق عنه المثقفون بعد أن كانوا يرتادونه باستمرار كعادة المثقفين في عاداتهم وفي شتاتهم وفلواتهم الشتى، والذي يعج الآن بالطلاب والحالمين والعشاق. أهو ذا إيردن يعلق من جديد لوحاته بيد مبحوحة تكاد تهذي من هوج الدخان بشكل متقن على حائط المبنى المجاور للمقهى، بعد نشوة وفرح داخليين جلبتهما نقاشاته وحواراته مع أصدقائه الجدد والقدامى في إحدى الطاولات. يتحرك إيردن ليجهز معرضه الجوال بهذه الطريقة كل مرة، ثم بعد أن يترك الفرصة الكافية لمرتادي المقهى والعابرين والمتذوقين للتأمل والمشاهدة، يلملم تلك اللوحات التي لا إطار لها بعد، ويمضي متأبطا إياها كمن يحتضن معشوقته. يذهب إيردن حينها إلى ليله الخاص، إلى ليله الأوحد حيث تشرق حقيقته هناك، فيكمل لوحة ما أو يبدأ حلما بأخرى. إيردن رسام المقاهي والأرصفة.
3: وجوه
1: صالح بن علي العامري،
2: وجوه
1: ومنى بنت سالم سلمية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عمان أجمل صباح على شاطئ بحر، أجمل شروق على كثبان رمل، أجمل يوم جديد شامخ كقمم الجبال، أجمل أسواق تتحد فيها اللغات مع لغة تدفق الحياة، أجمل ساقية تعزف موسيقى المياه بلحن الأمل. عمان صباح من مشرق التاريخ إلى ضياء الحاضر والمستقبل. صباحات عمانية.
2: صباح الخير. هذا الصباح سنصعد للجبال، فالقمم تحب الشروق ونحن نحبهما معا. سنرفع ابتساماتنا جهة جبل أخضر، تصبح أيامنا معه خضراء وقلوبنا موردة بألوان النجاح. سنتخذ من الصخور الصلدة مساحة كافية لتحقيق الأحلام. نصعد ثم نزرع، ونزرع ثم نحصد ونحصد. صباح الخير من الجبل الأخضر.

الطريق إلى ولاية الجبل الأخضر طريق من تاريخ سلطنة عمان نحو القمم. تتمايل الشجيرات على الطريق، ترسل علامات مناطق خضراء في الأعلى. ها هي الشمس تشرق علينا ونحن نفترش الأرض الباردة في قرية سيق لتضيء الوديان السحيقة والقرى الجبلية بالأسفل. دعونا نهبط إلى القرى الأثرية في العقر أو العين أو الشريجة لنشهد صباحا ملونا بتدرج على المدرجات الخضراء الزاهية. في تداخل بين الظلال والضوء تتشكل لوحة جادت بها الطبيعة منذ القدم. فلننزل إذن عبر السلالم الحجرية في قرية بني حبيب لنستظل بأشجار الجوز العملاقة واللوز والرمان، ننسى فيها كل الصباحات التي مرت علينا رغم جمالها، ونعيش لحظات يلفها الهدوء بامتياز إلا من أصوات خرير الماء وزقزقة العصافير وأغاريب الطيور وحفيف الرياح على الأشجار العالية. في الجبل الأخضر يكشف الصباح عن الكثير من الأصدقاء، ينظرون إليك بمحبة وحنان، فها هو الورد يوزع ألوانه الرائقة بهدوء عليك ويدعوك بجمال أن تكون حاضرا مهرجانه السنوي موسم ربيع الورد في الفترة من نهاية شهر مارس، ويستمر حتى منتصف شهر أبريل من كل عام. خذ إناءك الخوصي القفير أو القفة وانطلق نحو الحقول، واملأ روحك قبل إنائك وردا وجمالا وحقولا وربيعا جبلي. متع ناظريك بأشجار الرمان الأكثر شهرة وارتباطا بخضرار الجبل وجماله. في الشتاء للرمان بيات عجيب لا ترى إلا أعوادا بلا ورق، ومع حلول الربيع تستيقظ الأشجار بأوراق خضراء وزهور حمراء الجلنار، وللصباح حينها شروق يعلن أن خيرات الجبل ستبدأ مع الرمان والخوخ والتين والتوت وغيرها. يناديك الزيتون المرتدي لدشداشة وكمة عمان الخضراء منذ التسعينيات حين وجد وطنه الجديد أكثر إشراقا وأكثر ألفة مع الناس والحجارة والطين، حين وجد الشمس توشوش إليه كل صباح أنه في عمان التي تحب الجمال وتعشق النجاح، ويجيد أهلها ترويض كل قادم إليهم بأخلاقهم وهممهم وحسن تعاملهم. ووجد أن عدد أشجاره تجاوزت 20,000، وأنها أسست لموسمها عند أول سبتمبر وحتى نوفمبر من كل عام.

الجبل الأخضر ريان الخضرة والمنظر. نعم، إنه ريان الخضرة والمنظر، وخاصة في هذا العهد السعيد. احجز فقط غرفتك أو جناحك المطل على تدرجات خضراء، وحينما يسقط المطر خاصة في الصيف يتحول المشهد إلى شلالات مياه تهبط من الأعالي معانقة السفوح والمنحدرات وشقوق الأودية. تناول شايك الصباحي شتاء وأنت متدثر بمعطفك، يمسح البرد القارس على رأسك وعلى راحة أقدامك، ويتساقط الثلج عليك وأنت على قمة جبل سيق، لترى البياض الرباني يسيطر على المكان مع حلول أشهر ديسمبر، يناير، فبراير، وربما منتصف مارس من كل عام.

0: لا ينتهي صباح الجبل الأخضر لأنك ستحمله معك في قنينة ماء الورد برائحته النفاذة وماء الياس الجذاب وماء الريحان، وربما حالفك الحظ ليمس جلدك زيت الورد النادر. وقبل المغادرة توقف عند أحد السفوح وضع عسل الجبل على رغيف ساخن وألق نظرة على الجبل مودعا لتبقى نظرتك ذكرى طيبة ويبقى طعم العسل في فمك حتى تصل إلى بيتك. صباح الاغترار من الجبل الأخضر.
1: صباحات عمانية مع تحيات بدر بن علي الشيباني وسيف بن سالم الجرداني.

يمكن لمستمعينا الكرام في اليمن والصومال وأثيوبيا وشرق أفريقيا وزنجبار الاستماع إلى برامجنا من الآن وحتى الساعة 8 صباحا بتوقيت مسقط على الموجة القصيرة وطولها 19 مترا بذبذبة مقدارها 15355 كيلو هيرتز.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان. وزير الخارجية ونظيره الألماني يبحثان في اتصال هاتفي سبل استئناف حرية الملاحة في المنطقة ودعم جهود خفض التوتر والتصعيد لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. شهداء وجرحى فلسطينيون جراء غارات للاحتلال الإسرائيلي، وعودة طلبة المدارس إلى التعليم في قطاع غزة بعد انقطاع دام 3 سنوات. غارات إسرائيلية متواصلة على جنوب لبنان وسط عمليات هدم وتفجير في عدد من البلدات. الولايات المتحدة تدعو أطراف النزاع في السودان إلى قبول هدنة إنسانية لمدة 90 يوما، وتحذير أممي من نفاد الإمدادات الإغاثية بسبب نقص التمويل. الرئيس الأمريكي يوقع قانونا بفرض عقوبات جديدة على روسيا ويوافق على حزمة مبيعات عسكرية لأوكرانيا. نحو 180 مليار يورو تقديرات المفوضية الأوروبية للأضرار الناجمة عن موجات الحر والظواهر المناخية القاسية التي شهدتها القارة الأوروبية. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أهم العناوين، المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش
0: حصل. القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
12: أنا اسمي عهد حمدان علي المعماري، في مدرسة الإخلاص للتعليم الأساسي صف الرابع ولاية صحن.
11: عهد تبلغ من العمر 10 سنوات، تهوى القراءة والرسم وتتمنى أن تصبح في المستقبل معلمة لغة عربية. مرحبا عهد.
12: أهلا وسهلا.
11: كيف حالك؟
12: بخير.
11: أنت طالبة متفوقة في مدرسة الإخلاص، ما شاء الله عليك، صح؟
12: صح، نعم.
11: شو المواد اللي تحبيها أكثر؟
12: اللغة العربية.
11: ليش اللغة العربية؟
12: يعني أنا حسيتها سهلة.
11: يعني البقية صعبات؟ الرياضيات
12: ما صعبات يعني، بس حبيت أنا مادة اللغة العربية.
11: تحبيها، ممتاز. وتحبين القراءة؟
12: نعم.
11: إيش تقرأي عادة؟
12: قرأت الأرنب الشرير وحصالة سيف وقريت السناجب.
11: قصص يعني؟
12: هيو.
11: جميل. قصة الأرنب الشرير هذا طبعا تأليف هيلين بوتر، ترجمة فهد بن عامر السعيدي. إيش حكايته؟
12: كان في أرنب مؤدب وفي أرنب شرير. كان الأرنب المؤدب جالس على الكرسي وكانت أمه عطتنا جزرة، وكان الأرنب الشرير سار مع الأرنب المؤدب وجلس معه في الكرسي، قال له أريد جزءا من الجزرة فأخذها بدون استئذان وبدون أن يقول من فضلك. والأرنب الشرير عض الأرنب المؤدب بأسنانه، سار الأرنب المؤدب واختبأ وراء جحر. وكان الأرنب الشرير يعني جالس يأكل الجزرة، فكان في صياد من بعيد شاف حاجة جالسة على الكرسي، فصار اختبى وراء الأشجار. كان معه صياد بندقية، فطلق على هذاك اللي جالس فوق الكرسي، هو يحس بالطائر بس هو كان الأرنب، وطلق عليه الطخ فصار يبكي الأرنب الشرير، فصط الأرنب المؤدب من الجحر ماله. فشاف سطه.
11: عجبني هذا الفعل.
12: جميل. فشافه أنه يصيح بدون ذيل بدون شوارب. وخلاص
11: انتهت الحكاية.
12: نعم.
11: ايش الاستفادة من حكاية الأرنب الشرير؟
12: الاستفادة ان يعني ما نأخذ شيء بدون استئذان، هو ما مالنا.
11: ما شاء الله عليك، ممتاز يا عهد. وايش بعد قريتي؟
12: قريت حصالة سيف.
11: حصالة سيف تأليف من؟
12: تأليف منى الكليبية.
11: ممتاز. ايش حكاية حصالة سيف؟
12: يوم كان ينزل المطر بغزارة، كان عبد الله يسير إلى الوادي ويأخذ الطين ويوديه إلى المصنع ماله، وكان يخليه داخل الفرن ويشعل النار، ولما يشكلهن بيده يطلعهن من الفخار بأشكال مختلفة، وهو صنع حصالة وصحن وكوب، وكان الناس يحبوا أنهم يجمعوا مالهم ريالتهم وريالات مالهم والنقود، فاشترى الحصالة رجل كبير في السن، فقال للحصالة سوف أهديك لحفيدي سيف. وقبل أن يهدي يعني حفيده سيف، أدخل بداخل الحصالة ريال، فصار يعطي سيف الحصالة، فسيف خلى الحصالة في الظف مال غرفته. وكانت الحصالة تقول لسيف: سيف أين النقود؟ فكان سيف ما يسمعها، فقاعد الفطر، وكانت الحصالة زالت تقول لسيف: سيف أين النقود؟ سيف أنا لست مزهرية. فسار وبعدها قاعد الأضحى المبارك.
11: هي طبعا ليش تقول له أنا لست مزهرية؟ على أساس أن المزهرية هي اللي ما حد يصوبها، صح؟
12: هيوة يعني كأنها زينة،
11: كأنها زينة مهملة،
12: هيوة. وعاد قاعد الأضحى المبارك، كانت الحصالة تقول لسيف: سيف أين نقود؟ أين الريالات؟ فكان سيف لا يسمعها، وكان يعني يشرى ألعاب، كل حياته لعب ويشرى حلويات. فكان سيف
11: عجبتني هذه كل حياته لعب.
12: فكان سيف في يوم من الأيام كان يبغى يشري جهاز ذكي، وكان ما معه مال، فجلس حزينا.
11: ليش جلس حزينا؟ ليش ما طلب من أبوه؟
12: ترى لأنه أبوه قال له وعده أنه بعد ما بيجيب له هدايا ولا شيء لأنه مصرف. إنزين، وكان هذاك الريال شاف صط يعني، وشاف سيف حزينا، فسأل الحصالة: لماذا سيف حزينا؟ فقالت الحصالة: سمعته يقول أنه يريد يشتري جهاز ذكي لكنه ما معه مال. فكان فصار عاد أنه يكون يجمع نقود وكل شيء. فكان ينتظر اللحظة اللي بيكسر فيها الحصالة، فوعد الحصالة أنه إذا كسرها بيشري غيرها وبيجمع فيها النقود،
11: وانتهت الحكاية.
12: نعم.
11: والريال لما كان في الحصالة إيش عمل؟
12: صط سيف.
11: عجبتني هذا الفعل، صط. كلهم اللي في قصصك يصطوا.
12: أهيوة.
11: زيد، إيش الاستفادة من قصة حصالة سيف؟
12: الاستفادة عدم الإسراف.
11: عدم الإسراف، ما شاء الله عليك يا عهد. قلتي لي بعد قرأتي قرية سناجب.
12: نعم.
11: تأليف من؟
12: تأليف ليلى عامر.
11: ليلى عامر، إيش حكاية قرية سناجب؟
12: كان في سنجاب اسمه أمين، فسار إلى المخزن فوجده فارغ. فحزن أمين وسار للسناجب وقال لهم: هيا نتعاون قبل أن يأتي فصل الشتاء وتهطل الأمطار. فلم تستجيب السناجب، وكل واحدة منهم صارت تجمع في مخازنها الخاصة. فحزن أمين وفكر في حل، سار إلى حكيم القرية السيد باهر وأخبره بالأمر. فقال له السيد باهر: لا تحزن يا أمين، إن السناجب عائلات طيبة ولكنها لا تعي بفائدة الدخار الجماعي. فحكيم القرية نادى السناجب بصوته الوقور وقال لهم لعائلات السناجب أن يصعدن معه في الشجرة السحرية. وصعد عائلات السناجب
11: وذهب بهم إلى رحلة في المستقبل، صح؟
12: ذهب بهم رحلة عبر الزمن.
11: أيوة.
12: شافوا
11: أن المخازن فارغة وما فيها شيء، صح؟ وهم نعم. وهم جوعانين.
12: نعم. وكانت بعض السناجب كانت غير موجودة، وصغارها تبكي من الجوع.
11: أيوة. كيف انتهت عاد القصة بعدين؟
12: لأنه كانوا يعني ما طاعوا يتعاونوا، فكان المخازن فاضية، فخلص اللوز والجوز.
11: طيب إيش الاستفادة إذن من قصة قرية السناجب؟
12: التعاون.
11: التعاون، ما شاء الله عليك. وأيضا الدخار يعني انه ما كل شيء يكون موجود ياكله المفروض يضمه لبعيد، صح؟
12: صح.
11: ممتازة يا عهد، جميل. ايش هواياتك غير القراءة؟
12: الرسم والتلوين.
11: اها، ايش ترسمي؟
12: مثلا انقل من شيء، مثلا من تلفون، من اي شيء انقل شخصيات، رسمات.
11: اها، ومن شوف رسوماتك؟
12: امي.
11: ويعجبنها رسوماتك؟
12: نعم.
11: جميل جميل. وتحفظي اناشيد؟
12: نعم.
11: ايش بتسمعيني؟
12: اقبل القمري.
11: ايش اسمها؟
12: اقبل قمري.
11: اقبل قمري، نستمع.
12: اقبل قمرك بعد غياب، للجنة فتحت ابواب، بهجة قلبي صفا روحي، رحمة ربي بدون حساب. اقبل قمرك بعد غياب، للجنة فتحت ابواب، بهجة قلبي صفا روحي، رحمة ربي بدون حساب. مرحب مرحب يا رمضان، بقدومك تحلو الايام، ويطيب لنا فيه القرب بوصل الاهل والاحباب. مرحب مرحب يا رمضان، بقدومك تحلو الأيام، ويطيب لنا فيه القرب بوصل الأهل والأحباب.
11: ما شاء الله عليك يا عهد، ممتازة، رائعة رائعة يا عهد، ما شاء الله. تحفظين القرآن الكريم؟
12: نعم.
11: إيش بتسميني؟
12: آية الكرسي.
11: آية الكرسي، نستمع.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم.

0: انت طبعا تحب اللغة العربية قبل في بداية الحلقة.
1: نعم.
0: جميل، ايش تحب اكثر شيء في اللغة العربية؟ النصوص ولا النحو ولا ايش ولا القصائد؟
1: كل شيء.
0: كل شيء. جميل، ان شاء الله تتحقق امنيتك وتصير معلمة لغة عربية كبيرة في المستقبل. في نهاية هذا الحوار الجميل معك اطلب منك حكمة.
1: بالعلم نكذب العقول وبالأخلاق نكذب القلوب.
0: جميل جميل، اشرحي لي إياها.
1: يعني العلم ما يصير بدون أخلاق.
0: ما شاء الله عليك، ممتاز يا عهد. إذن عهد بنت حمدان بن علي المعمري، الطالبة الرائعة في مدرسة الإخلاص للتعليم الأساسي في ولاية صحم، البلغة من العمر 10 سنوات. شكرا جزيلا لك.
1: عفوا.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم صباح الخير من عمان، من أرض النور التي تسكنها العزيمة ويعيش فيها الأمل. صباح تشرق فيه شمس التفاؤل على جبالها الشامخة، وتنساب فيه نسائم الحياة عبر سواحلها الذهبية. في صباحاتنا نقتبس التفاؤل من قلب الأرض الطيبة عمان، وننسج الأمل

من خيوط الفجر الذي يتنفس عبير الجبل والبحر والصحراء. هذه الأرض التي لا تعرف للمستحيل سبيلا فتحتضن مجدها عبر كل الأزمان. هنا من قلب عمان حيث الأصالة تلتقي بالعزيمة والماضي يحتضن المستقبل، نبدأ معا هذا اليوم مع حديثنا عن الأمل الذي لا ينطفئ وعن التفاؤل الذي يعانق أرواحنا. كل حجر في أرضنا الطيبة يحمل قصة من الجد والعمل، وكل شجرة في واحاتنا تمثل ثمرة للاجتهاد والإخلاص. ونحن أبناء عمان نكتب فصولا جديدة في هذا التاريخ، نحمل في قلوبنا شغف البناء والتطوير، ملتزمين بما يحقق الغاية لأجل عمان.

أهلاً ومرحباً بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من صباح الخير يا بلادي. هذا صباح الأحد الثامن من ربيع الآخر من عام 1448، يوافقه 20 من سبتمبر لعام 2026. رفقة طيبة نرجوها معكم أعزائنا المستمعين حتى تمام التاسعة، نقرأ خلالها أبرز المستجدات على الساحة المحلية، وكذا ننتقي لكم باقة منوعة من الأخبار والمعلومات، وبين هذا وذاك تزين صباحاتنا دائما مشاركاتكم اللطيفة والمثرية حقا على 724-2410 رقم الواتساب. هذا الرقم الذي بدأت تصلوا عليه كذا وتصلوا إليه وتردوا فيه الرسائل الصباحية اللطيفة. أهلا ومرحبا بالجميع، سنقرأ رسائلكم إن شاء الله في فتراتنا كذا المتفرقة من عمر هذه الحلقة. ومع بداية أسبوع العمل الجديد نقول نشرع الأبواب لنعيم الصباح لكي يغمرنا ونحن في رحاب أرض معطاء، نبادلها أسمى معاني الحب والإحسان والوفاء، متوشحين بالتوكل على المعين سبحانه، راجين العون والسداد على حمل أمانة الوطن وأداء الواجبات الوطنية الشريفة بكل تفان واقتدار، نسير بخطى يحدها النور خلف سلطان أقسم أن يقود عماننا للذرى العالية، ومعه نبر هذا القسم ونحقق العهد ونصون المجد. تقبلوا منا وافر التحية، نرافقكم في هذا الصباح إعدادا وتقديما خالد بن عبد الله البداعي وعائشة بن سالم الهنائي، في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي ومحمد بن عبد الله الراشدي، أما في الإخراج شمس بنت محمد الريسي.

0: ومنا كل التقدير والثناء لكل من أسهم ويسهم في بناء هذا الوطن العزيز ورفعة شأنه بإخلاص وتفان، سائلين الله عز وجل العون والرشاد والتأييد والسداد في حمل هذه الأمانة العظيمة والمسؤولية الجسيمة، وأن يوفقنا لما فيه خير الوطن والمواطنين، إنه سميع مجيب.
1: نور شامخ في بلادنا العزيزة عمان التي تستيقظ في ثوب النهضة المتجددة، تمضي في أيامها بخطى واثقة خلف قائدها المفدى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق أيده الله. وبكم أيضا أبناء عمان، أنتم أوتاد الأرض وأعمدة النهضة، وأنتم النبض الذي يسقي هذا الطموح والسواعد التي تصوغ حاضرا ناصعا بإذن الله، وتفتح للمستقبل أبوابا مشرعة من نور. كونوا كما أرادكم الوطن، حماة للأصالة، صناعا للمجد، رسلا للتفاؤل والعمل الدؤوب. صباحات التفاؤل والرضا والسعادة للجميع. اليوم تبارك الرحمن في بداية الصباح هناك نسمات باردة هنا في مسقط العامرة، كيف هي الأجواء معكم أيضا؟ وكما يقال أن بإذن الله تعالى هذا الشتاء منبئ بالخير، كذا بتكون إن شاء الله فيه يعني أمطار جميلة كما تقول الأرصاد الجوية والتوقعات لهذا الشتاء. هنا أبو حكيم أيضا يوافقنا الرأي، أهلا بك أبو حكيم، صباح النور، يصبح الجميع ويقول السماء في صحار ملبدة بالغيوم وعسب أمطار تهطل علينا، وإن شاء الله الله يرزقنا الرضا بقضاء الله وقدره ويجعل المسلم دائما مطمئنا مرتاح البال لما قدره الله وقضاه، ودمتم دائما سالمين. بشرى طيبة يا أبو حكيم، إن شاء الله يا رب كذا مثل ما قلنا تستمر الأجواء اللطيفة، وأيلول سبتمبر هي هكذا أجواء مبشرة إن شاء الله بالخير وبداية الخير كذا قطرة إن شاء الله.

على هذا الطاري مدير عام الأرصاد الجوية العمانية من هيئة الطيران المدني الأستاذ عبد الله الخضوري كان في حسابه في منصة إكس تحدث عن هذا الموضوع وذكر أن بإذن الله مستبشرين بشتاء خصب خلال هذا الموسم مؤشرات مبنية على نشاط ظاهرة النينو تكلمنا عنها سابقا مستمعنا العزيز خلال هذه الفترة وأثبتت الدراسات الإحصائية للحالات التاريخية الماطرة السابقة وجود علاقة غير مباشرة بين هذه الظاهرة والمنخفضات الشتوية اللي تتأثر بها عادة سلطنة عمان من أكتوبر حتى مايو السنة القادمة. وحاليا يعكف المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة بإعداد تقرير وطني يوضح التوقعات والتأثيرات المحتملة لهذه الظاهرة على أجواءنا هنا في سلطنة عمان، وسيرسل طبعا هذا التقرير لكافة الجهات المعنية وكذلك لأفراد المجتمع. يعني هو مؤشر ولكن يجب أن نأخذ بالأسباب والتفاصيل الموجودة والمعلومات أيضا والإحصاءات بعين الاعتبار ونستعد الاستعداد المبكر في حال تحقق هذه كذا التوقعات المرتبطة بالأجواء القادمة بإذن الله تعالى في هذا الشتاء. أنا لفتني حتى مايو، يعني إن شاء الله كذا بالعادة مايو بعده يكون خلاص يعني الصيف كذا في أوجه خلينا نقول خاصة نهاية مايو، ولكن بإذن الله كذا نكون مستبشرين بهذه الأجواء الطيبة. يا ريحة المطر وطار المطر وكل شيء تحسه كذا سبحان الله يكون باسم مشرق أيام المطر، حتى الشخص العصبي والنكد وكذا تحسه شوية أموره طيبة وقت الأمطار، وحتى يقول لك هي سانحة الوقت الجميل عشان تقتنص أنت تطلب عادة طلبات من الأشخاص اللي مثلا ما يلبوا لك بالعادة، إن شاء الله يحفظهن، يعني أبو الشباب تزيد عليه الطلبات بيقول لك حاضر وتم لأن خلاص النفسية متعدلة عاد. الله يعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله ويكتب لنا وإياكم الأيام اللطيفة الجميلة صحبة من نحب.

الظفار بعدها مستمر الأجواء الطيبة ما شاء الله عندهم والأمطار اللطيفة، واللي عنده كذا أيضا بشارات كذا أو علامات مبشرة بيكون في إن شاء الله أمطار يخبرنا مثل ما سوى أبو حكيم على 724-24-10. اليوم عزيزي المستمع 20 من أيلول سبتمبر هو اليوم العالمي لتنظيف البيئة، وغالبا الأيام العالمية تقترن في كل عام بعنوان محدد يتم العمل عليه أو تخصيص الجهود في سياقه، وهذا السنة رابطين تنظيف البيئة بالمهدر من الطعام. هل تعلم عزيزي المستمع أن في كل يوم يهدر أكثر من 1 مليار وجبة في أنحاء العالم؟ تصورين الرقم العملاق جدا، وبالطبع يعني تقول 1 مليار وجبة مهدرة بينما تشوف في مجاعات، في ملايين من البشر يكابدون الجوع، وأيضا هدر الأغذية له الكثير من المساوئ ليس فقط على البيئة وعلى المجتمع، ولكن حتى يثقل كاهل المؤسسات التي تعمل على الزراعة بشكل محدد، وأيضا على إدارة النفايات بالشكل الصحيح، ويسهم كل ذلك أيضا في تغيير المناخ وتبديد موارد الأرض والمياه. أنت عاد قس على ذلك إذا أنت رميت وجبة محددة، حتى مثلا زائد مثلا من صحن سلطة خلينا نبسطها، هذه المكونات اللي موجودة في السلطة أكيد أنها كان في خصصت مياه لسقايتها، أراضي لزراعتها، أسمدة محددة، طريقة نقلها وصولها إلى طبقك أنت، كل هذه أيضا سلاسل الإمداد كلها إذا أنت رميت جزء منها ستكون قد ذهبت هباء وهدرا. فاليوم العالم يصب انتباهه لتنظيف البيئة من خلال تقليل مهدرات الطعام. يقول لك هدر الأغذية يعد واحد من أكبر مسببات تدفق النفايات اللي تثقل كاهل المدن والمجتمعات المحلية حول العالم، وتظل مع ذلك واحدة من أكثرها قابلية للحل فعلا، هذا حسب ما ورد في صفحة الأمم المتحدة عزيزي المستمع. وشعار الرسمي لهذا أو شعار رسمي لهذا العام: من أطباق نظيفة إلى مدن نظيفة. اليوم نسألك أنت عن موضوع هدر الطعام، هل تهدر الكثير من الطعام غالبا؟ يعني كذا لما تخلص وجبة محددة الكثير منها يروح لنفايات، يعني والله مؤلم صراحة، عدنا اللي يشوفني يضحك علي، يعني اللي يبقى من الصحن بس استغفر الله يا رب اعفو عنا يا رب، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك. حقيقي يعني الواحد يخاف فعلا، خاصة انك تشوف في مثل ما قلنا شعوب يعني تنتظر لقمة واحدة من هذه الأصناف الكثير اللي عندك إياها أنت وجلس ترمي يعني أجزاء منها. كيف نصل إلى يعني منازل أقل هدرا للطعام أو صفر هدر للطعام؟ من خلال مثلا تحديد الكميات، من زمان نحن تكلمنا عن الإسراف في الأغذية، لكن اليوم حتى المخلفات اللي جينا من الطعام هل أنت تستغلها الاستغلال الصحيح؟ من زمان تكلمنا مثلا عن قشور البيض اللي تستخدم في الزراعة على سبيل المثال، مخلفات القهوة أيضا كمحسنات للتربة، الكثير من الأفكار اللي الواحد ممكن أنه يجيبها لكي يقلل هدره من الطعام. هل نحن مفعلين حقيقة فكرة بنوك الغذاء؟ عندنا بنك الغذاء هنا في سلطنة عمان، ولكن هل هو يعني يحصل على التفاعل الإيجابي من الناس من الأفراد؟ هل أنت حقيقة تتصل إذا صار عندك زائد أو فائض من الطعام؟ هل تتصرف فيها تصرف آخر، تغلفها مثلا، تعطيها لأشخاص أنت تعرفهم مثلا العمال اللي يكونوا موجودين في بعض الأحياء السكنية؟ اليوم بنسولف عن هذا الموضوع ونريد مشاركاتك وآرائك ومرئياتك حوله على 724-24-10.

نستفتح عطر الأحد بالحث على العمل من خلال أبيات للشاعر النيجيري محمد الجامع آيند. قال: باب العلا مغلق مفتاحه عمل، بالجد لا أمل قد يقتل الأمل. الناس تمدح فعلا عند فاعله، لا يمدح النحل لكن يمدح العسل. عن سعيد بن جبير رحمه الله قال: رأيت ابن عباس آخذا بلسانه وهو يقول باللسان: قل خيرا تغنم، أو اصمت تسلم قبل أن تندم.

وكذا قال عن الحسن رحمه الله: كانوا يقولون لسان الحكيم وراء قلبه، فإذا أراد أن يقول رجع إلى قلبه، فإن كان له قال، وإن كان عليه أمسك، وإن الجاهل قلبه في طرف لسانه لا يرجع إلى قلبه، ما جرى على لسانه تكلم به. قال أبو الأشهب: كانوا يقولون ما عقل دينه من لم يحفظ لسانه. ومن حكم سقراط: الشخصية القوية لا تعني أبداً التلفظ بالألفاظ السيئة، فالقوة حكمة وليست وقاحة. قالت العرب: لا شيء يكشف معادن الناس كالغضب والميراث والسفر الطويل. قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: ما استودعت رجلا سرا فأفشاه فلمته، لأني كنت أضيق صدرا منه حين استودعته إياه حين أفشاه. ختامنا مع أبيات للشاعر العراقي الشاب علي بن نصار الشيباني، قال: خيط يجسد قيمة الإنسان، منه الوشاح وآخر القيطان، فالمرء ينسج من خيوط صفاته، والفعل يظهر جوهر الإنسان. لا يستوي ثوبا تطرزه العلا وثياب من يرضى بأي هوان. كم من ثياب زينت أجسادهم والروح عارية من الإيمان. فالغرس يعرف من ثمار غصونه بالأصل لا بالمنظر الفتان. إن كنت في جنب الشريعة نابتا فالأثل أنت بصحبة الريحان، أو كنت في جرف يصير هباءة تذروك ريح العجز والخسران. لا ترتضي دون السماء مكانة، فالشهب مسكن كل حر داني. صن مئزر الأخلاق أنت نسيجه، واحذر نسيج الذل والنقصان.

إن شاء الله يا رب نكون هذا الإنسان صاحب الأثر الإيجابي اللي له حلم وله غاية وله كذا بصمة إيجابية في حياته وحياة من حوله وحياة أيضا البشرية. لما لا حاول أن يكون كذا مداك أطول وأثرك أبلغ. هذه من أجمل الأغاني للفنان المثقف حمزة نميرة، له كل التحية في اختيارات الرائعة في الكلمات اللي حقيقة كلمات إيجابية بناءة للمجتمع، ما فقط مع الأسف يعني عالم الغناء أغلبه يصب على الحب والاشتياق يعني في تأثير إيجابي للكلمات كذا الرائعة في المجتمع، والاشتغال الراقي عليها يجعلها كذا واسعة الانتشار. إن شاء الله يا رب كلنا يكون لنا كذا غاية مثل ما قلنا، ونجتهد في إيصال كل الرسائل الإيجابية لمن نحب. صباح الخير والسعادة لكل من أرسل لنا على 724-24-10. ما شاء الله أشوفك كثير رسائل من صحار. صحار الحين متصدرة في الرسائل. يلا خبرنا أنت من وين تسمعنا وإيش هي رسالتك اليوم، طمنا على الأجواء عندكم. هنا أيضا أم الزين من صحار، صباحك نور، تقول اليوم مميز جدا، يوم ميلاد بنتي زمزم، كل عام وهي بألف خير. كل عام وتب خير يا زمزم، وإن شاء الله كذا لك من اسمك نصيب كاسم هذا البئر العظيم اللي لا يزال حيا ويشرب منه الناس ويقصدونه أيضا من الأرض قاطبة. صباح الخير لمن أيضا، أيضا رسالة أخرى من صحار، من هذا المرسل اللي من صحار راسل لنا صورة كذا جميلة، يقول أجواء الغيوم في صحار. شكرا لكم جميعا. اليوم نذكرك 20 سبتمبر هو اليوم العالمي لتنظيف البيئة، وهذا العام مقرون بالتقليل من هدر الطعام. إيش هي الوسائل اللي تسويها أنت عشان تقلل من هدرك للطعام؟ ترمي كثير في المهملات أجلكم الله من الطعام، يعني كثير يبقى، ولا من الأساس تخطط بشكل جيد المخلفات مثل القشور، الخضار والفاكهة، يعني بقايا القهوة أو حتى قشور البيض تستخدموها بشكل جيد، تستخدموها مثلا في الزراعة، استخدامات أخرى؟ خبرونا على 724-24-10. تحية لكل أيضا من يقصد درب العلم الآن، ساير في طريقك لكليتك أو جامعتك، لك كل التوفيق والسداد، واللي موصل أيضا أبناء للمدارس إن شاء الله يوم دراسي طيب. سنتحدث في قادم الوقت أيضا عن استئناف نحو أكثر من 700,000 طالب وطالبة في قطاع غزة مسارهم التعليمي بعد انقطاع 3 سنوات. يعني تخيل أنت ابنك بعافية، حاولوا أنكم تخبروهم أيضا أبنائكم هذا الشيء، خاصة اللي ما يطيع يروح المدرسة. فأطفال غزة حرموا من المدارس 3 سنوات وهم يعودون بفرح وشغف، الصور والمقاطع الفيديو جدا مؤثرة بين الركام وهم يحملون ما بقايا ما جمعوه من دفاتر وأقلام ليعودوا للدراسة. كتب الله الأمان والسلام للأرض العزيزة فلسطين وغزة بالتحديد، ولكم أيضا دوام بالتوفيق والسداد. نحن حديثنا معكم مستمرة في صباح الخير يا بلادي، ولكن قبلها نذهب للفترة الإخبارية الأولى والزميلة العزيزة وعد بنت علي الهطالي.

0: شكرا للزملاء في صباح الخير يا بلادي، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا في الفترة الإخبارية الأولى، والبداية مع أبرز العناوين. وزير الخارجية ونظيره الألماني يبحثان في اتصال هاتفي سبل استئناف حرية الملاحة في المنطقة ودعم جهود خفض التوتر والتصعيد لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. شهداء وجرحى فلسطينيون جراء غارات للاحتلال الإسرائيلي، وعودة طلبة المدارس إلى التعليم في قطاع غزة بعد انقطاع دام 3 سنوات. ونحو 180 مليار يورو تقديرات المفوضية الأوروبية للأضرار الناجمة عن موجات الحر والظواهر المناخية القاسية التي شهدتها القارة. إلى التفاصيل. تسلم فخامة الرئيس قاسم جومار توكايف رئيس جمهورية كازاخستان أوراق اعتماد سعادة السفير الشيخ الدكتور صلاح بن سالم جعبوب سفيرا فوق العادة ومفوضا لسلطنة عمان لدى جمهورية كازاخستان، وذلك خلال استقبال فخامته سعادته بقصر الاستقلال في العاصمة أستانا. ونقل سعادة السفير خلال المقابلة تحيات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، وتمنيات جلالته لفخامة الرئيس بموفور الصحة والسعادة وللشعب الكازاخستاني الصديق بمزيد من التقدم والازدهار، وللعلاقات الثنائية بين البلدين باطراد التطور والنماء. من جانبه حمل فخامة الرئيس قاسم جومار توكايف سعادة السفير نقل تحيات فخامته إلى جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه، وتمنياته لجلالته بالصحة والعافية وللشعب العماني بدوام التقدم والازدهار وللعلاقات الثنائية بين البلدين بمزيد من التطور والنماء بما يحقق تطلعات الشعبين الصديقين. تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي الدكتور يوهان فاديفول وزير خارجية ألمانيا الاتحادية. بحث الوزيران عددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر حول السبل الكفيلة باستئناف حرية الملاحة في مضيق هرمز ومنطقة البحر الأحمر، مع دعم جهود خفض التوتر والتصعيد بما يعزز فرص تثبيت الأمن والاستقرار الإقليميين. شدد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي على أهمية استمرار إمدادات الطاقة دون انقطاع والمرور الآمن والسريع للسفن، لا سيما في ضوء تداعيات ذلك على الدول النامية وسلاسل التوريد العالمية. كما أكد على أن الحوار والدبلوماسية يظلان السبيل الوحيد المجدي لضمان إحلال السلام والاستقرار في المنطقة. استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء غارات جوية إسرائيلية استهدفت قطاع غزة، يأتي ذلك بينما عاد طلبة المدارس إلى التعليم مع بدء العام الدراسي الجديد بعد 3 سنوات من الحرب في القطاع.
1: 4 شهداء وعدد من المصابين بعضهم بحال حرجة هم ضحايا الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة. 3 شهداء سقطوا في غارات منفصلة على مناطق جبالية شمال غزة والشيخ رضوان غربا وشجاعية شرقا، فيما أعلن عن استشهاد طفلة متأثرة بإصابة في قصف سابق على المنطقة الوسطى. واستمر الاستهداف المدفعي الإسرائيلي للمناطق شرق مدينتي غزة وخان يونس، إلى جانب تنفيذ الطائرات المسيرة غارات على منطقة القرارة جنوب شرق القطاع، كما رصدت عملية تجريف إسرائيلية لأراض شرق قرية المصدر في المنطقة الوسطى. تصعيد يأتي في وقت يحاول سكان غزة تعويض ما فاتهم تعليميا فبعد 3 سنوات من الحرب يعود نحو نصف مليون طالب وطالبة إلى المسار التعليمي رغم تضرر 98% من المدارس وفق إحصائية اليونيسف، ليصعد الغزيون عن 90% من المنشآت التعليمية المدمرة والمتضررة بالخيام، في انعكاس صريح لتمسك سكان غزة بحقهم في التعليم رغم قساوة الحال. غزة الباحثة عن المستقبل وسط جمود المسار السياسي مقابل تصاعد الاستهداف الميداني، لا تزال تئن تحت وطأة الأزمات الإنسانية الناجمة عن قيود إسرائيل على المساعدات والتوجهات الانتخابية لمرشحي الكنيسة الإسرائيلي الذين يستغلون التصعيد بأشكاله للترويج لأنفسهم. في السياق، أفاد تقرير للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أن قادة إسرائيل يستغلون اقتراب الانتخابات لرفع وتيرة التوسع الاستيطاني، إذ يتم الدفع بمشاريع أبرزها الذي يفترض أن يربط مدينة القدس المحتلة بمستوطنة معالي أدوميم. في الضفة الغربية، اعتقل الجيش الإسرائيلي 20 فلسطينيا على الأقل خلال سلسلة اقتحامات. المستوطنون من جانبهم اعتدوا على فلسطين في بلدة يطا جنوب الخليل وخربوا خطوط مياه في المنطقة واقتحموا البلدة القديمة في مدينة الخليل بدعم جنود الاحتلال، كما أطلقوا الرصاص خلال اقتحامهم بلدة المغير قرب رام الله واقتحموا منازل في بلدة اللبن الشرقية جنوب نابلس واعتدوا على أراض زراعية ومركبات في مناطق نابلس والأغوار. أما القدس ففي مواجهة مفتوحة مع التوسع الاستيطاني وانتهاك المستوطنين حرمة المسجد الأقصى ضمن مخطط إسرائيل تهويد المدينة. كل ما تمارسه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية ينتهك الشرعية الدولية، لكن ضمان إسرائيل بعدم المساءلة الفعلية لها يقدم لها دعما لمواصلة انتهاكاتها. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: في جنوب لبنان، شنت طائرات إسرائيلية غارات جوية على بلدة نبطية الفوقة، وقال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم بنا أساسية لحزب الله ردا على تفجير عبوة ناسفة في المنطقة الأمنية. من جهتها، قالت بعثة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل إنه من الضروري ضمان قدرة وكالات الأمم المتحدة الأخرى والجيش اللبناني على تولي المهام التي تنفذها القوة قبل أن تبدأ انسحابها في نهاية العام الجاري. دعت الولايات المتحدة أطراف النزاع في السودان إلى قبول هدنة إنسانية لمدة 90 يوما، كما أعلنت واشنطن عن تقديم مساهمة مالية بنحو 375 مليون دولار إلى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وبرنامج الأغذية العالمي لدعم عمليات الإغاثة في السودان. هذا وحذرت المنظمة الدولية للهجرة من نفاد إمدادات الممر الإنساني المشترك الذي تديره في السودان خلال أقل من أسبوعين، منبهة إلى أنه قد تتوقف عملياته تماما بحلول نهاية العام الجاري ما لم يتم توفير مزيد من التمويل. وحسب برنامج الأغذية العالمي، يعاني 20 مليون شخص من الجوع الحاد ونزوح 14 مليون آخرين في السودان وسط استمرار القتال بالتزامن مع الأمطار الغزيرة الفيضانات، والذي ينطوي على مخاطر متزايدة للإصابة بالأمراض. وقع الرئيس الأمريكي قانونا ينص على فرض حزمة عقوبات شاملة ضد المسؤولين الروس والركائز الأساسية لاقتصاد موسكو، وفي المقابل وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على مبيعات عسكرية محتملة لأوكرانيا بقيمة تقارب 2,700 مليون دولار.
2: كلما تقلصت الفجوة بين روسيا وأوكرانيا عادت لتتسع مرة أخرى أكثر من ذي قبل، ولعل ذلك أبرز ما يلخص الأحداث الجارية في الحرب بين الجانبين والمتمثلة في الدعوة لمباحثات سلام دائم وتصعيد ميداني يعاكس ذلك. وبعدما حملته الأسابيع الماضية من تحركات دبلوماسية بين موسكو وكييف وتصريحات تدعو لإنهاء الحرب من أعلى المستويات السياسية، يعود الضغط الأمريكي على روسيا مرة أخرى، وهذه المرة على شكل عقوبات جديدة أقرها الرئيس دونالد ترامب وتشمل مسؤولين روس بما فيهم الرئيس فلاديمير بوتين مع مجموعة من البنوك وأسطول الظل من الناقلات التي تعمل على نقل الطاقة الروسية، إضافة إلى فرض رسوم تصل إلى نسبة 100% على أكبر 5 مستوردين للنفط أو الغاز الطبيعي الروسي، باستثناء الدول التي تستورد أقل من 15% من هذه الصادرات. وفي موازاة هذه العقوبات، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على حزمة مبيعات عسكرية محتملة لأوكرانيا بقيمة تقارب 2,700,000,000 دولار. وذكرت الخارجية الأمريكية أن الصفقة المقترحة سوف تعرض لمراجعة الكونغرس في وقت لاحق، مشيرة أنه في حال الموافقة عليها ستشمل المبيعات العسكرية صواريخ تحاكي طراز S-300 وصواريخ جام-67 وأنظمة صواريخ موجهة بالليزر للدفاع الجوي ذات المدى الموسع، بالإضافة إلى أطقم تعديلات للقاذفات وأنظمة الإطلاق المتحركة ورادارات لأنظمة مكافحة الطائرات المسيرة. وفي أحدث المواجهات العسكرية، قصفت القوات الروسية سفينة شحن أوكرانية وناقلة في البحر الأسود عند أحد موانئ أوكرانيا، بالتزامن مع إعلان سيطرتها بعد عمليات مكثفة على بلدات في مقاطعات دونيتسك وزابوريجيا وخاركيف. وعلى وقع المجريات التي تتسارع فيها الأحداث داخل روسيا وأوكرانيا، ستظل الحرب بينهما مفتوحة على جميع الاحتمالات، ويكتنفها غموض على جميع الاتجاهات العسكرية والدبلوماسية والميدانية.
0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق مع الدنمارك لتعزيز الوجود العسكري الأمريكي في غرينلاند، وذلك بعد أشهر من التهديد بالاستيلاء بالقوة على الجزيرة التي تقع في القطب الشمالي. وقال ترامب إن الاتفاق سيمنح الولايات المتحدة سيطرة دائمة على الجوانب الأمنية، فيما قالت الدنمارك إن أي اتفاق مع واشنطن لن يمس بسيادة غرينلاند، وسيطرح على الحكومتين لاتخاذ الإجراءات البرلمانية اللازمة قبل دخوله حيز التنفيذ. من جانب آخر، اختتمت قوات من 11 دولة عضوا في حلف شمال الأطلسي ناتو مناورات درع القطب الشمالي 2026 في جزيرة غرينلاند في إطار جهود الحلف لتعزيز قدرته على العمل في الظروف المناخية والجغرافية الصعبة في منطقة القطب الشمالي. ارتفعت حصيلة قتل الهجوم على مركز للشرطة في شمال باكستان إلى 31 قتيلاً من بينهم 16 شرطياً، فيما لا تزال الاشتباكات متواصلة. وأفادت السلطات الباكستانية بأن الهجوم أسفر عن إصابة أكثر من 100 آخرين حتى الآن، موضحة أنه بدأ بتفجير سيارة انتحارية أعقبه إطلاق نار داخل مقر الشرطة في ولاية خيبر بختونخوا التي تشهد اضطرابات متصاعدة. قدرت المفوضية الأوروبية الأضرار الناجمة عن موجات الحر والظواهر المناخية القاسية التي شهدتها القارة خلال الصيف بنحو 180 مليار يورو، وأدى الاضطراب المناخي إلى تحطيم أرقام قياسية لدرجات الحرارة وإتلاف المحاصيل واندلاع حرائق في الغابات وانخفاض مستويات الأنهار والخزانات، إضافة إلى تشوه خطوط السكك الحديدية وانصهار الطرق، فضلا عن وفاة نحو 35 ألف شخص في أوروبا وحدها. كما شهدت الولايات المتحدة درجات حرارة تجاوزت مستويات ثلاثينيات القرن الماضي. وفي آسيا تسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات مفاجئة وأعاصير، ما أدى إلى نزوح مئات الآلاف من الأشخاص وإلحاق أضرار جسيمة بالمحاصيل. أعلنت شركة أوتك الذراع التقني لعمان تيل عن تعاونها الجديد مع كاسبر سكاي، الشركة العالمية الرائدة في مجال الأمن السبراني، في خطوة تعزز دورها في دعم السيادة الرقمية لسلطنة عمان. وترتكز الشراكة على توفير حلول أمن سبراني مستضافة ومدارة محليا، الأمر الذي يمنح المؤسسات في سلطنة عمان قدرة أكبر على حماية بياناتها الأمنية الحساسة والتحكم فيها، بما يدعم متطلبات سيادة البيانات ويعزز جاهزيتها في مواجهة التهديدات السيبرانية المتطورة. تجاوز إجمالي عدد المسافرين القادمين والمغادرين بمطار صلالة 686 ألف مسافر حتى نهاية أغسطس الماضي من خلال 5148 رحلة، ما يعكس الدور المحوري الذي يؤديه قطاع الطيران المدني في دعم النشاط السياحي باعتباره أحد الممكنات الرئيسة لوصول الزوار وتنقلهم وتعزيز ارتباط الوجهات السياحية في سلطنة عمان بالأسواق المحلية والإقليمية والدولية. وتعمل هيئة الطيران المدني على توفير البيئة التنظيمية اللازمة لنمو الحركة الجوية إلى جانب التنسيق مع مختلف الجهات العاملة في القطاع، بما يدعم كفاءة منظومة النقل الجوي وقدرتها على مواكبة الطلب المتزايد. سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين في سلطنة عمان ارتفاعاً قارب 33% خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي، وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن هذا الارتفاع يعزى إلى ارتفاع أسعار مجموعة التعدين واستغلال المحاجر ب 31%، أما أسعار مجموعة الصناعات التحويلية فارتفعت بأكثر من 40%، كما ارتفعت أسعار مجموعة المنتجات الغذائية والمشروبات والمنسوجات بنحو 3%، فيما ارتفعت أسعار مجموعة المياه بأكثر من 4% وأسعار مجموعة الطاقة الكهربائية ب13%. من جانب آخر، سجل الرقم القياسي لأسعار العقارات في سلطنة عمان ارتفاعاً قارب 23% خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي، وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن مؤشر العقارات التجارية سجل ارتفاعاً بأكثر من 12%، كما تجاوز مؤشر العقارات السكنية 24%. تعمل وزارة التراث والسياحة بالتعاون مع الجهات المعنية على دراسة وتأهيل عدد من الحارات والمواقع التراثية ذات القيمة التاريخية في محافظة الداخلية وفق أولويات تراعي الجاهزية والأثر الاقتصادي والمجتمعي المتوقع. تسهم مشروعات تأهيل الحارات القديمة في توفير بيئة جاذبة للاستثمار من خلال إعادة توظيف المباني التاريخية في أنشطة اقتصادية متنوعة مثل النزل التراثية والمقاهي والمطاعم التقليدية ومعارض الحرف والصناعات اليدوية، إضافة إلى المتاحف الخاصة والمراكز الثقافية وتنظيم الفعاليات والمهرجانات والأسواق التراثية. وتضم محافظة الداخلية أكثر من 220 حارة تاريخية، شهد عدد منها خلال السنوات الأخيرة تنفيذ مشروعات للتأهيل والتطوير بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية واستقطاب الزوار على مدار العام، إذ تمثل الحارات القديمة رصيداً حضارياً وثقافياً واقتصادياً وجزءاً أصيلاً من الهوية العمانية، ويركز العمل في المحافظة على تأهيلها على منهجية تجمع بين الحفاظ على قيمها التراثية والمعمارية وتوظيفها كوجهات اقتصادية وسياحية وثقافية مستدامة. وتواصل وزارة التراث والسياحة تنفيذ مشروعات ترميم وتأهيل الحارات والمباني التراثية والبوابات والمساجد الأثرية، بما يحافظ على طابعها المعماري الأصيل ويعزز جاهزيتها لاستقبال الزوار، الأمر الذي يسهم في إيجاد فرص عمل متنوعة خلال مراحل الترميم والإنشاء وبعد تشغيل المواقع واستثمارها. كما استفادت المشروعات الصغيرة والمتوسطة من تنفيذ الأعمال والخدمات المرتبطة بالمشروع، وأوجدت فرصاً للأسر المنتجة والحرفيين لتسويق منتجاتهم التقليدية. وتمثل الشراكات مع القطاع الخاص ركيزة أساسية في تطوير المواقع التراثية من خلال توفير التمويل والخبرات التشغيلية والتسويقية اللازمة لتحويلها إلى مشروعات اقتصادية مستدامة، إلى جانب رفع جودة الخدمات وتسريع تنفيذ المشروعات وتعزيز استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية. وتنسجم هذه الجهود مع مستهدفات رؤية عمان 2040 ضمن دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز الصناعات الثقافية والإبداعية وتنمية السياحة التراثية، وكذلك رفع إسهام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. وزير الخارجية ونظيره الألماني يبحثان في اتصال هاتفي سبل استئناف حرية الملاحة في المنطقة ودعم جهود خفض التوتر والتصعيد لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. شهداء وجرحى فلسطينيون جراء غارات للاحتلال الإسرائيلي وعودة طلبة المدارس إلى التعليم في قطاع غزة بعد انقطاع دام 3 سنوات. ونحو 180 مليار دولار مليار يورو تقديرات المفوضية الأوروبية للأضرار الناجمة عن موجات الحر والظواهر المناخية القاسية التي شهدتها القارة. مستمعينا، حرر لكم هذه الفترة حمد بن خميس الظفري، نفذها لكم على الهواء مباشرة شمس بنت محمد الريسي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. عودة إلى الزملاء في صباح الخير يا بلادي.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. صباح الخير يا

0: بكم مستمعين الكرام في صباح الخير يا بلادي. شكرا للزميلة وعد الهطالي على الفترة الإخبارية الأولى. نكمل مشوارنا حتى تمام التاسعة ونأخذكم في أخبارنا المحلية بتفاصيلها وكذلك أيضا بعض المنوعات التي تكون وإياكم في كل حلقة من حلقاتنا هنا في صباح الخير يا بلادي. صباح الأحد اللي نتمناه إن شاء الله يكون بداية مبشرة لكم جميعا مستمعينا الكرام، أينما كانت دروبكم إلى مقار الأعمال أو حتى إلى أي وجهة تنشدونها في هذا الصباح. وصباح الخير أيضا لطلبة المدارس الجامعات والكليات وكل من يستمع لأثير إذاعة سلطنة عمان. هذا الصباح مستمعينا الكرام ستكون لنا ثلاث محطات حوارية نناقش فيها ثلاث موضوعات رئيسة. في البداية سنتحدث عن البرنامج التدريبي التخصصي المتقدم في الاستجابة لحوادث سبرين وإزالة التلوث الطبي، ثم نكون في تفاصيل متعلقة ببرنامج كفاءات 2026 الذي ينظم بجامعة سلطان قابوس، وأيضا حديث أخير سوف يكون بإذن الله تعالى عن بدء أعمال المسح السنوي للمنشأة الصناعية هنا في سلطنة عمان والذي تشرف عليه وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. ذكركم بموضوع حلقتنا لهذا الصباح اللي ننتظر المشاركة فيه مستمعين الكرام على 724-24-10 المتعلق بعدم إهدار الطعام أو كيفية منقول التخلص، وإنما حفظ النعمة بطريقة صحيحة من خلال بنوك الأطعمة اللي موجودة في الدول أو حتى أيضا من خلال جمعيات تتبنى هذا الأمر. أنت على صعيد البيت المنزل في وجباتك الرئيسية الثلاث على الأقل، كيف تقوم بحفظ النعمة بعد يعني خلينا نقول بعد ما يعني استنفذت حاجتك منها؟ في هناك طرق كثيرة بإمكانك أنك أنت تحفظ بها النعمة، خبرنا عنها وشارك على 724-24-10.
1: صباحات الورد والسعادة لكم جميعا. فعلا خالد، إذن هذا هو موضوع اليوم تماشيا وتوافقا مع 20 سبتمبر اللي هو اليوم العالمي لتنظيف البيئة، وشعار هذا العام من أطباق نظيفة إلى مدن نظيفة، وهذا اليوم يسلط الضوء على مهدرات الطعام والهدر اللي يجينا من الأغذية، كيف أن نحن نقلل هذا الهدر في منازلنا وأيضا على مستوى المؤسسات. تكلمنا عن أنت شخصيا تجربتك في موضوع هدر الطعام، تهدر الكثير من الطعام ترمي يعني خلال اليوم تجي تحسبها كذا لأنها تحسب بالأطنان حول العالم. قلنا أنه أكثر من مليار وجبة أنحاء العالم كل يوم تهدر، مليار وجبة، تخيلين؟ إذن رقم عملاق جدا. مخلفات الغذاء الغيرها مثل القشور والبقايا اللي تبقى القشور العضوية. موضوع أيضا تخصيص سلات أو سلل مهملات مخصصة للقمم العضوية. في بعض الدول تشوف أنهم مخصصين مثلا يعني منفصلة للأوراق، للزجاج، للمعدن، للمخلفات العضوية اللي هي تجيك من بقايا الطعام. لأي مدى أيضا هذا يسهم في تقليل الهدر وإدارة جيدة لمهدرات أو مهدرات الطعام؟ 724-24-10 في هذا السياق شاركنا وسولف في دردش معانا، وسألناك أيضا عن الأجواء معاك، إن شاء الله أنها تكون طيبة كذا، ومثل ما قالوا أغلب المستمعين إن السماء ملبدة بالغيوم في صحار. أنت من وين تسمعنا؟ أثبت نفسك كذا من المكان اللي تسمعنا فيه. ما شاء الله مثل ما قلت أغلب الرسائل جاءت من صحار هذا الصباح. 724-24-10 تقبلوا من نوافر التحية، نصحبكم في هذا الصباح. في الإعداد والتقديم خالد بن عبد الله البداعي وعائشة بن سالم الحنائي،
0: في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وفي وكذلك أيضا محمد بن عبد الله الراشدي، وفي الإخراج شمس بنت محمد الرئيسي.

0: صحات الرضا وسعادة مخرجتنا هذا محمد منير. يا محمد منير، يا ذكريات محمد منير من الأصوات ابن النيل، كذا الأصيلة اللي ترجعك لزمن جميل ولا تزال محافظة أيضا على مكانها في الوطن العربي في الساحة الغنائية. صباح السعادة لكم جميعا، ديروا بالكم في الطريق، نقول دايم حزام أمانك، مسافة الأمان، لا تعلم ما الذي يحدث من كذا أحداث مفاجئة في الطريق. وفي هذا السياق أيضا، شرطة عمان السلطانية تتعامل مع حادث اصطدام بين ثلاث مركبات بس بدون مصابين الحمد لله، في شارع مسقط السريع بعد جسر المعبيلة الثالث باتجاهك للداخل. وكان في مركبة متعطلة في الموقع وأخذت حيز من المسار وعرقلت حركة السير وتسببت أيضا شيء من الكثافة المرورية. رافعة الشرطة يعني كانت تعمل على إخراج المركبة، ودوريات الشرطة تنظم أيضا حركة السير في الموقع. ودائما الرجاء المتكرر لمستخدم الطريق أن يتعامل بشكل إيجابي ووقائي، ونرجو للجميع وصول آمن بإذن الله تعالى. هذا هو الإيجابي دائما. حتى هنا في صباح الخير يا بلادي، نحن على تواصل دائم مع الإخوة، لهم كل التحية في شرطة عمان السلطانية لإطلاعكم على كل جديد في الطرقات. أهم شيء كذا تخلكم مستانسين معانا ومصحصحين، ونتجنب كل ما من شأنه أن يربك السير أو حتى يحدث هذه الحوادث اللي ندعو الله تعالى أن يسلمنا ويسلمكم جميعا منها.
1: رافقتكم السلام أينما كنتم مستمعين الكرام، الله يحفظكم إن شاء الله، وتستمتعوا برفقتنا هنا في صباح الخير يا بلادي. تحية لسالم بن محمد الهاجري الذي شارك معنا في موضوع حلقتنا لهذا الصباح، ويقول ينتشر في مجتمعنا سلوك هدر الطعام بشكل كبير، خاصة خلال الشهر الفضيل شهر رمضان والمناسبات الأخرى. الطعام نعمة أسبغها الله علينا، فلنسعى للحد من هدر الغذاء عبر غرس ثقافة العطاء وإعادة توزيع الطعام الفائض واتباع الطرق الصحيحة للحفاظ على الأطعمة والاستفادة من مخلفات الطعام في إعادة تدوير في التسميد. ويقول أبتدئ من تفل القهوة والشاي إلى قشور الفواكه والخضروات والمواد الغذائية الأخرى. وثقافة الحد من هدر الطعام يبدأ باتباع العادات البسيطة التي تكون من البيت. شكرا لك يا سالم على هذه المشاركة.
0: أيضا مشاركة أخرى من راشد بن مبارك الهنائي، صباحك خير يا راشد، يقول أنا أحفظ الأكل من نخلص منه، يعني نخليه في حافظات الطعام ونخليه في الثلاجة، ويقول أتوقع جميع البيوت كذا. هي من الأساس يا راشد، تحياتنا لك، إن الواحد ما يحاول قدر الإمكان أن يضبط القياس، ما يزيد في الكمية، عشان إنه أيضا موضوع حفظه في الثلاجة، تفاصيل الحفظ أيضا وحدها كم مرة تكلمنا عنها أيضا في حلقاتنا السابقة. فممكن غالبا ما يعاد يعني استخدامه، كثير من الأكل يعني خليه في الثلاجة كذا بس ما حد بيرجع يأكله، فمصيره في النهاية يهدر ويرمى. شكرا لك على المشاركة.
1: سنعود لقراءة رسائلكم مستمعين الكرام اللي توصل على 724-24-10، ولكن نبقى الآن مع موضوع متعلق بالبرنامج التدريبي التخصصي المتقدم في الاستجابة لحوادث CPRN وإزالة التلوث الطبي. تتحدث معنا ضيفتنا عبر الاتصال الدكتورة ثريا بنت محمد السليمي، رئيسة لجنة إدارة خطة الطوارئ والأزمات بمستشفى خولة. دكتورة ثريا، يسعد صباحك بكل خير وحياك الله معنا.
2: صباح الخير وأسعد صباحكم بكل خير.
1: يا أهلا ومرحبا بكم. بداية دكتورة، إيش يعني نقصد بالتدريب التخصصي المتقدم في الاستجابة لحوادث CPRN؟ ما أهمية تنظيم هذا البرنامج، وأيضا كيف له أن تكون له علاقة بإزالة التلوث الطبي؟
2: طبعا نحن الآن على بعد دقائق من إطلاق هذا البرنامج التدريبي التخصصي المتقدم في مجال الاستجابة للحوادث الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والمتفجرات وإزالة التلوث. هو ما نقصد به بالCBRNE. طبعا نحن نعتز بأنه الأكبر من نوعه والأول على مستوى المنطقة في مجال بناء القدرات المتخصصة في مجال الاستجابة لهذا النوع من الحوادث، طبعا بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والتعاون مع هيئة الدفاع المدني والأسعاف وغيرها. طبعا هو برنامج نطمح من خلاله إلى بناء قدرات وطنية متخصصة ورفع جاهزية القطاع الصحي للتعامل مع مثل هذا النوع من الحوادث. وبالطبع يعني أهمية هذا البرنامج يأتي في أنه يتعامل مع حوادث معقدة يعني قد يعني لا تؤثر على المصاب فقط، بل قد تمتد آثاره إلى الكوادر الطبية والمرضى والمستشفى بأكمله. هذا طبعا إذا لم تتم الاستجابة لها بشكل صحيح.
1: نعم. أيضا إذا فصلنا المصطلح CBRNE غير معروف، يمكن قد يكون لدى كثير من المستمعين، ما المقصود بهذه الحوادث؟ أبرز المخاطر التي تشملها دكتورة؟
2: طبعا مثل ما ذكرت، الـ CBRNE هو اختصار يعني للحوادث الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والمتفجرات. طبعا خطورة هذه الحوادث أنها قد تكون يعني غير مرئية، أو كما نقول غير واضحة في بدايتها. يعني قد يصل المصاب إلى المستشفى وهو لا يزال يحمل مادة ملوثة على جسمه أو ملابسه. طبعا إذا لم يتم اكتشاف ذلك والتعامل معه بطريقة صحيحة، قد ينتقل التلوث إلى الكوادر الطبية والمرضى الآخرين ومرافق المستشفى، وهذا طبعا قد يؤثر على المنظومة بأكملها، ولا قدر الله يعني ممكن أن تتوقف استمرارك العمل بالمؤسسة الصحية.
1: نعم. طيب بما أن يعني هذه يعني الحوادث فيها حساسية كبيرة دكتورة، إيش المهارات والسيناريوهات اللي مفترض أن يتدرب عليها المشاركين معكم في البرنامج، وكيف تحاكي يعني مواقف بإمكان يعني من يتعرض لهذه الحوادث أن يواجهها من المصابين أو حتى الفرق الطبية؟
2: طبعا مثل ما ذكرت سابقا إن هذه الحوادث غالبا تكون غير مرئية، فطبعا تدريب المشاركين بيكون على إنه التعرف المبكر على الحادث وحماية أنفسهم واستخدام معدات الوقاية الشخصية، أيضا فرز المصابين وإزالة التلوث الطبي والتعامل الآمن مع المصاب، يعني حتى دخوله إلى المسار العلاجي المناسب داخل المستشفى.
1: نعم.
2: طبعا التدريبات فيها سيناريوهات عملية تحاكي وصول مصاب ملوث إلى المستشفى، بحيث يتدرب الفريق يعني على أنه يتخذ القرار والعمل كفريق واحد حتى تحت الضغط يعني، وليس فقط على معرفة الإجراءات نظريا، فالجانب العملي أيضا طاغي في هذا البرنامج.
1: نعم. لما يوصل مصاب تعرض لمادة كيميائية أو إشعاعية، كيف يتم التعامل معه دكتورة؟ كيف يعني يتم إزالة التلوث بطريقة تحمي المصاب، تحمي الكادر الطبي، بقية المرضى، أو حتى أيضا المكان المستشفى أو غيرها أيضا؟
2: طبعا نحن في هذه الأنواع من الحوادث الأولوية الأولى هي أنه ما يتحول المصاب الواحد إلى مصدر تلوث داخل المستشفى. هذه أولى أولوياتنا في هذه الأنواع من الحوادث. لذلك بالأول لازم يتعرف على الحالة هذه مبكرا، ما يكون المريض وصل للمستشفى وإحنا ما عارفين إيش فيه وبعدين يعرض البقية للتلوث، بعدين عزله في المسار المخصص واستخدام يعني الحماية المناسبة للفريق الطبي، ثم إجراء يعني إزالة التلوث بطريقة منظمة، كل حسب نوعية التلوث يعني، وآمنة تكون قبل ما ينتقل المصاب إلى المناطق العلاجية النظيفة داخل المستشفى. طبعا الهدف هو تحقيق ثلاث أمور في وقت نفسه، مثلا هو إنقاذ المصاب وحماية الكوادر و منع انتقال التلوث إلى بقية أرجاء المستشفى.
1: نعم. مع بداية يمكن حديثنا معك دكتورة، هذا السؤال الأخير لك، يعني في هناك تكاملية في أدوار عدة من قبل جهات مختلفة في مثل للتعامل مع مثل هذه الحوادث، الآن التدريب والتنسيق المشترك كيف يرفع جاهزية القطاع الصحي بشكل عام والاستجابة لمثل هذه الحالات؟
2: طبعا مثل ما ذكرت قبل، يعني هو برنامج نطمح من خلاله إلى بناء قدرات وطنية مخصصة ورفع جاهزية القطاع الصحي للتعامل مع هذه الأنواع من الحوادث، معا بما جانبا إلى جانب مع جميع القطاعات المستجيبة في الدولة. الهدف النهائي ليس فقط أن يكون عندنا أفراد مدربون، بل أن تكون لدينا منظومة صحية يعني فيها جاهزية وقدرة على الاستجابة وحفاظ على استمرارية عمل المستشفى حتى في أصعب الظروف. وطبعا نجاحه يعتمد على التكامل بين القطاع الصحي والقطاعات المستجيبة الأخرى وهيئة الدفاع المدني. هذا التدريب يجعل الجميع يعمل وفق فهم مشترك للأدوار والإجراءات وآلية التواصل، وبالتالي تصبح الاستجابة أكثر تنظيم وأسرع وأكثر أمان.
1: نعم. دكتورة ثرية بنت محمد السليمي، رئيسة لجنة إدارة خطط الطوارئ والأزمات بمستشفى خولة، شكرا لكم دكتورة وبالتوفيق إن شاء الله.
2: شكرا جزيلا.
1: إذا تحدثنا عزيزي المستمع مع الدكتورة ثريا عن البرنامج التدريبي التخصصي المتقدم في الاستجابة للحوادث المتعلقة بالمواد الكيميائية أو البيولوجية أو حتى الإشعاعية أو النووية أو غيرها أيضا، وإزالة التلوث الطبي. نكمل مشوارنا معكم حتى تمام 9 وننتظر أيضا رسائلكم الجميلة اللي تزين صباحاتنا أكيد على 7244 2010 وبعد هذا الفاصل.

0: عقارب الساعة هنا تشير إلى 53 دقيقة بعد السابعة صباحا. تستمعون لي صباح الخير يا بلادي، 7-2-4-24-10. شكرا لمن أرسل لنا هنا رسالة من ما كاتب اسمه، صاحب الرقم المنتهي ب9008. أهلا بك. يقول حكمة اليوم: ابدأ الأسبوع بتوكلك على الله ولا تنظر للخلف. دائما هي حكمة كل يوم، دائما خليك كذا. أم خليفة الرحبي، حي بأم خليفة، سمعت رسالتها وذكرت اسمها. صباح الورد يا أم خليفة، إيش أخبار هدر الطعام في منزلكم؟ أم خليفة نتكلم اليوم عن هدر الطعام وإسهامه في الإضرار بالبيئة، كيف نحن نقلل من إن نرمي كميات من الطعام. هل بالتخطيط مثلا قبل الطبخ؟ بالعادة عندكم كثير يزيد الطعام، تتخلصوا من المخلفات مثل القشور بالشكل الصحيح، تستفيدوا منها في الزراعة على سبيل المثال. خبرونا وشاركوا معنا على 7-2-4-24-10. سبق وتعاملتم مع بنوك الغذاء أيضا، أو حتى مثلا طريقة معينة لتوزيع الباقي من الأغذية؟ إن شاء الله يا رب تكونوا دايم كذا بسعادة ورضا وتفاؤل. ذكرنا في بداية الحلقة اللي كان متابعنا إن إن شاء الله مستبشرين كذا بموسم شتاء خصب وفيه أمطار طيبة. الله إن شاء الله يمتعنا كذا بالعافية في هذه الأجواء اللطيفة. بما أنه اليوم العالمي لأساساً تنظيف البيئة وقرنوه بهدر الطعام، مشاهد مرتبطة يعني مثلاً جفاف في بعض الأماكن المعروفة سابقاً تحسها كذا تعور الأفواد حقيقة. وكنا نتحدث عن الأنهار في العراق في إحدى الحلقات وتعرضها للجفاف. اليوم ضفاف نهر الفرات قرب الجسر القديم في مدينة الرقة بسوريا، الشق الموجود في سوريا، تشهد نفوق عدد كبير من الأسماك. أثار هذا الأمر مخاوف كارثة بيئية محتملة في ظل غياب المعلومات الدقيقة حتى الآن حول الأسباب الفعلية وراء هذه الحادثة. حتى في صور كذا انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي للأعداد الكبيرة من الأسماك النافقة على ضفاف النهر، مشهد عكس حجم الضرر اللي لحق بالثروة السمكية هناك. وبعضهم قالوا لا، أن بعض الأهالي استخدموا ربما مواد سامة خلال عمليات الصيد. هذه السموم طبعا وجودها ما بس ينعكس سلب على الأسماك ووجودها ومكونات الحياة الفطرية في البيئة المائية هناك في نهر الفرات، ولكن حتى تداعيات صحية وبيئية كبيرة على المدى البعيد.
1: في حديث متصل أيضا عائشة حول قلة المياه أو شح المياه، شفنا بعض المشاهد في بعض المدن الأوروبية في فترة الصيف اللي بالعادة تكون فيها بحيرات جميلة، لدرجة أن بعض السفن خلاص صارت جانحة في بعض البحيرات، وكذلك أيضا خلاص جفت البحيرات وصار المكان وكأنه يشبه الصحراء. المفوضية الأوروبية قدرت الأضرار الناجمة عن موجات الحر والظواهر المناخية القاسية اللي ضربت أوروبا خلال هذا الصيف بنحو 180 مليار يورو في وقت لم تظهر فيه التكلفة الكاملة للأزمة بعد ما تراجع المحاصيل بدء أعمال إصلاح البنية الأساسية المتضررة. طبعا الاضطراب المناخي اللي تعيشه دول العالم بشكل عام أدى إلى تحطيم أرقام قياسية لدرجات الحرارة، شفنا هذا الأمر خاصة في فترة الصيف مع بعض المدن الأوروبية، ليس فقط الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة، إتلاف المحاصيل، حرائق الغابات زادت بشكل كبير. هناك أيضا أعتقد منتدى الاقتصاد العالمي كان في نشرة خاصة حول يعني تنبؤات الأرصاد بشكل عام خلال السنوات القادمة، أنها يعني مع الأسف بتزيد الحرائق في الغابات، راح ترتفع درجات الحرارة، انخفاض أيضا مثل ما ذكرنا مستويات الأنهار حتى الخزانات والسدود، تشوه خطوط السكك الحديدية، بعض الانصهارات على الطرق، وفاة نحو 35 ألف شخص في أوروبا وحدها بحسب ما أوردت صحيفة الجارديان البريطانية. شوف يعني كيف أن التغيرات المناخية تساهم في كل هذه الأمور، وبعد ذلك يتضرر تضرر الجميع، لأن هناك إذا تلف محصول معين أو استنفذ بشكل كامل بسبب الحرائق تتأثر أيضا الدول الأخرى، لأن في سلسلة إمداد تمد هذه الدول بالمحاصيل.
0: نعم فعلا، عشان كذا أساسا جزء كبير من يعني تعاون مع الظروف البيئية أيضا الحروب ما ننساها الجيوسياسية اللي مأثرة في محاصيل كثيرة، ضمنها محاصيل الحبوب في أوكرانيا الحين، الارتفاع الأسعار المرتبط أيضا بذلك. الله يسلم الجميع إن شاء الله من كل هذه المخاطر، وتذكر أن أنت أيضا لك دور كفرد خالد مستمعنا العزيز في حفظ البيئة وفي الإسهام بما تستطيع، يعني على قولهم ركز في دائرة الممكن، ما أستطيع تغييره خلك من الأضرار البيئية هذه بيد الله سبحانه وتعالى، وأيضا الأمور السياسية عندها كثير معطيات ومتعلقات، أنت إيش دورك كفرد في حفظ البيئة وفي أيضا إسهامك سواء كان بالنظافة أو حتى في تقليل المخلفات المختلفة؟
1: لأن من دور الدول إلى اللي يبدأ من دورك أنت كفرد في المجتمع، الكل يتكاتف لحفظ البيئة. يمكن حتى من الطرق الجميلة لحفظ البيئة هي المخلفات العضوية من الأطعمة يتم إدارتها بطريقة صحيحة كمحسنات للتربة أو غيرها أيضا من الأمور التي تتعلق بحفظنا للطعام وليس التخلص منه. نذكركم برقم التواصل معنا مستمعين الكرام على 724-10. روح الفاصل وبعدها نكمل مشوارنا معكم في صباح الخير يا بلادي.

0: إن شاء الله أيام مليئة بالرضا والسعادة والإنجاز لكم جميعا مستمعين الأعزاء. مستمعي صباح الخير يا بلادي، كيف هو صباح الأحد معك مستمعنا العزيز حتى الآن؟ إن شاء الله يكون صباح مليء بكل البشر والفعل الحسن، خاصة لمن يسعى في مشروع جديد، عمل جديد، ربما مسار للعلم في الجامعات والكليات. حي ومرحب بكم، مشوارنا متواصل معكم حتى تمام 9. عندما نتكلم عن موضوع مرتبط بالجامعات والكليات، نشوف أن الكثير من القيادات اليوم عندنا في على مستوى مؤثر وصناع القرار كان مجتهد في مرحلة الجامعة، ليس فقط في التحصيل الأكاديمي ولكن في بناء مهارات حياتية يمكن ما يتسنى لك الوضع أنك تبنيها في سن مبكر إلا في بيئة الجامعة. يعني الجماعات الطلابية الأثر الكبير للتفاعل مع كل الفعاليات، خالد ومستمعنا العزيز، مع ما يطرح في الجامعة أثر كبير في صناعة هذه المهارات الحياتية اللي بعدين تخليك شخص أقدر على صناعة القرارات المؤثرة وإدارة أيضا حتى الأزمات.
1: نعم، الجامعات والكليات في سلطنة عمان تكون لها بعض البرامج المتعلقة بصناعة القيادات في سلطنة عمان، إن كانت على محيط أو على مستوى الجامعة فقط، ثم بعد ذلك أيضا مثل الجهات المتعلقة بصناعة القيادات، إما كان مثلا في مؤسستك التي تعمل بها أو حتى أيضا بعض الجهات المتخصصة كالأكاديمية السلطانية للإدارة كذلك أيضا، أو حتى جامعة السلطان قابوس في بعض البرامج المخصصة لصناعة القيادات في سلطنة عمان.
0: نعم خالد، وفي هذا الحديث أيضا القادم إن شاء الله سنسلط الضوء على برنامج كفاءات، وهو برنامج تدريبي لإعداد القيادات الطلابية يبدأ من سبتمبر 2026. طبعا هذا البرنامج بتفاصيل كيف له أن يعد قيادات شابة ويضيف للعمل الوطني الدؤوب الكثير. يحدثنا عن التفاصيل ضيفنا الذي نرحب به، الأستاذ جابر بن سعود بن علي الحراسي، مدير دائرة النشاط الثقافي بالندب بجامعة السلطان قابوس. أستاذ جابر، سلام الله عليك، صباح الخير.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخت عائشة، وأشكركم، أشكر إذاعة سلطنة عمان ممثلة في برنامج صباح الخير يا بلادي على هذه اللفتة الكريمة لتغطية برنامج تدريبي كفاءات.
0: نعم، برنامج مهم حقا أستاذ جابر، نبني النشأ ليكونوا أقدر على صناعة قرارات أوفق في إدارة العمل الوطني. أبرز أهدافكم اليوم في برنامج كفاءات الفئات التي يعني تعتنون بها في من خلال هذا البرنامج؟
2: حياك الله أخت عائشة. الحقيقة هو برنامج كفاءات وبرنامج فئة المستهدفة، يستهدف إدارات الجماعات والأنشطة الطلابية. طبعا احنا عندنا في جامعة السلطان قابوس عدة جماعات، وبعض الجماعات تنبثق منها مجموعات أيضا، وعندنا أنشطة طلابية في كل جماعة ومجموعة في إدارة للجماعة الطلابية. فالفئة المستهدفة هي الجماعات أو إدارات الجماعات الأنشطة والأنشطة الطلابية. أبرز الأهداف يعني تزويد هذه القيادات الطلابية بالمهارات اللازمة للتخطيط وإدارة الفعاليات. طبعا كل جماعة عندها فعاليات، فمن المهم أن يكون هذه الإدارات لها عندها مهارات في التخطيط، وأيضا تبادل الخبرات بين قيادات الجماعات والأنشطة الطلابية. ربما هذا البرنامج يتيح الفرصة لهذه الإدارات الجماعات أن تلتقي مع بعض وتتناقش وتتحاور أيضا وتتبادل الخبرة فيما بينها، وأيضا رفع كفاءات القيادات الجماعات والأنشطة الطلابية في إدارة الموارد المالية وتصنيف الأولويات. من المعلوم يعني أن الجماعات هذه الطلابية أو كل جماعة لها موازنة مالية تحدد سنويا بعام مالي، فمن الضروري، وبعضها بعام أكاديمي، فمن الضروري أن هذه القيادات أو إدارات الجماعات الطلابية والأنشطة الطلابية تعرف أو تجيد أن تدير مواردها المالية. ربما هذه أبرز الأهداف اللي يسعى البرنامج لتحقيقها.
0: نعم، إذن أبرز التحديات اليوم اللي ترصدونها في العمل الطلابي واللي يسعى هذا البرنامج إلى معالجتها، خاصة في إدارة هذه الأنشطة الطلابية إلى جانب زحام يمكن أو جدول العلم اللي هي المناهج اللي تأخذها في الجامعة، أيضا إدارة الوقت بالشكل الصحيح، تحديات كثيرة يمكن يواجهها الطالب تركزون عليها من خلال برنامج كفاءات.
2: طبعا الأخت عائشة، هو العمل الطلابي على عشان أذكر بس هو عمل جماعي، وبالتالي تكاتف الجهود وتبادل المعرفة والخبرات من الضروريات فيه. وبالتالي يمكن أبرز التحديات اللي يحاول البرنامج إنه يعالجها، أحيانا تكون فيه هناك عدم شمولية المعرفة التراكمية، يعني كل إدارة للجماعة الطلابية مدتها عام كامل، ويتم عن طريق وتتم عن طريق الانتخاب، وبالتالي النشاط الطلابي يعني هذه الجهود ربما في بعض الأحيان هنا تتلاشى ويفقد التوثيق، توثيق هذه الجهود، وتكون هناك عدم نقل معرفة للإدارة الجديدة. البرنامج راح يحاول إن شاء الله إنه يعالج هذا التحدي، وأيضا نقص الخبرة في تخطيط الأولويات أيضا تحدي آخر، خاصة الموارد المالية، وتغليب أحيانا يكون في هناك تغليب ثقافة الكم على ثقافة الكيف، وبالتالي أيضا البرنامج راح يطرق هذا التحدي وراح يعالجه إن شاء الله. وبعض الأحيان أيضا ربما بعض الأعضاء، أعضاء الجماعة الطلابية، بعض القيادات الطلابية ما عندها إلمام باللوائح والقوانين المنظمة. الأخت عائشة، إحنا في جامعة السلطان قابوس عندنا لائحة للنشاط الطلابي، هذه اللائحة معتمدة من رئاسة الجامعة، وبالتالي رايحين نستعرض يعني هذه اللوائح وهذه القوانين اللي ممكن يعني تطبق يتم تطبيقها في الجامعات الطلابية، ورايحين من باب المعرفة وإن ننشر ثقافة المعرفة بهذه اللوائح وبهذه القوانين، رايح يطرق أو رايح تذكر هذه اللوائح والأنظمة، وعلشان أيضا تطبيق الحوكمة الداخلية داخل هذه الجامعات والأنشطة الطلابية. ربما هذه أبرز التحديات اللي راح البرنامج إن شاء الله راح يعالجها إن شاء الله.
0: نعم، معالجة هذه التحديات أستاذ جابر تأتي أكيد من خلال محاور خصصتم العمل عليها من خلال هذا البرنامج، فأبرز المحاور التدريبية اللي بيتناولها البرنامج وربما تكون متعلقة بجوانب إدارية مالية أو ربما حتى بجانب التخطيط.
2: نعم، طبعا أريد أذكر في البداية أن برنامج كفاءات هو أول نسخة هذا العام، هذه النسخة الأولى من هذا البرنامج إن شاء الله، وإن شاء الله راح يستمر. طبعا البرنامج هذا التدريبي كفاءات يشتمل على 9 محاور، ربما أبرزها مفهوم الإدارة في العمل الطلابي، وأيضا التخطيط الاستراتيجي والتخطيط التشغيلي والتخطيط المالي للفعاليات. طبعا هذا أبرز المحاور اللي راح أتناولها. طبعا راح يكون هناك في تطبيق عملي وفي زيارة ميدانية نتكلم عليها لاحقا إن شاء الله.
0: التطبيق العملي ربما يساهم فيه أيضا وجود مختبر التطبيق، وكذلك كما ذكرت العمل الميدان من خلال الزيارة الميدانية لجامعة نزوة، كيف لها أيضا أن تعزز المهارات وتنقل الخبرات، وأيضا يتم العمل على استدامة المعرفة من خلالها.
2: بالنسبة لمختبر التطبيق، المشاركين في هذا البرنامج راح يتم تقسيمهم لفرق عمل، ويوكل طبعا لكل فريق وضع تصور متكامل لفعالية طلابية، بشرط أنه يتم تطبيق جميع ما تم أخذه في البرنامج في وضع تصور الفعالية. طبعا الفعالية، لما نتكلم عن الفعالية هناك عدة أنواع من الفعاليات، ربما فريق من الفرق يختار وضع تصور عن معرض معين أو أمسية أو مهرجان أو مؤتمر طلابي أو غيرها من الفعاليات. بالنسبة لزيارة جامعة نزوة تأتي لتحقيق، طبعا تحقق عدة أهداف أيضا، اللي هي أولها تعزيز قيم التواصل والتعاون بين جامعة سلطان قابوس ومؤسسات التعليم العالي المختلفة ومن ضمنها جامعة نزوة، وأيضا الاطلاع على تجربة جامعة نزوة في مجالات الأنشطة الطلابية. والهدف الثالث تبادل الخبرات والمعارف في مجالات العمل الطلابي. أريد أذكر أن جامعة السلطان قابوس جامعة عريقة في النشاط الطلابي. النشاط الطلابي بدأ في جامعة السلطان قابوس منذ افتتاح الجامعة عام 1986، والحمد لله خلال هذه السنوات كلها النشاط الطلابي في تطور مستمر، وأريد أستغل هذه الفرصة على لأشكر رئاسة جامعة سلطان قابوس وعلى رأسها صاحب السمو رئيس الجامعة الموقر، وأيضا الدكتورة عميد شؤون الطلبة والدكتور مساعد العميد، وأيضا أثني ثناء كبيرا على قسم الجماعات الطلابية بالكليات والوحدات في عمالة شؤون الطلبة على تنظيمهم لهذا البرنامج التدريبي.
0: بإذن الله تعالى هذا البرنامج يؤدي عمله كما يجب ويصنع الأثر الإيجابي في العمل الطلابي، وأيضا يتم العمل عليه في كافة المؤسسات الأكاديمية العليا هنا في سلطنة عمان. شكرا لك أستاذ جابر وجودك معنا وحديثك بهذه التفاصيل، ونرجو لكم التوفيق في البرنامج ولي أيضا الطلبة المشاركين. بارك الله فيكم.
2: جزاكم الله خير. شكرا أخت عائشة، وأشكر مرة ثانية أشكركم، أشكر برنامجكم الجميل هذا، وأشكر إذاعة سلطنة عمان.
0: حياك الله وبقية صباح سعيد.
2: شكرا جزيلا.
0: إذن الشكر لضيفنا الأستاذ جابر بن سعود الحراسي مدير دائرة النشاط الثقافي بالندب بجامعة السلطان قابوس، تحدثنا وإياه عن برنامج كفاءات لإعداد القيادات الطلابية 2026.

0: والسماح وصباح اللطف والخير لكم جميعا مستمعين الكرام، وتحية لكل من يتواصل معنا على 724-24-10. صباح الخير لعليا تقول: صباحات اليسر والمحبة لكل الساعين في الأرض المسافرين نحو أحلامهم المجتهدين رغم مشقة الطريق، لن يخيب الله مسعيكم نحو الخير وصباح الفرح وتفاصيل السعادة والرضا بإذن الله تعيشوها في أيامكم. كل التحية لكم طاقم البرنامج. شكرا لك يا علي على هذه الرسالة والمشاركة. يوسف الصوافي: يسعد صباحك بكل خير. وصباح الخير أيضا لأبو حكيم عبد الله الدبدوب من صحار، رسل لنا بعض الصور التي يقول عنها ملتقط الآن من أمام الشارع البحري بصحار. سبحان الله، السماء ملبدة بالغيوم والبحر هادي الموج والجو جميل، وربي يرزقنا المطر الصيب النافع وبيئتنا نظيفة والحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. شكرا لك يا أبو حكيم، تحية لكل من يسمعنا من صحار. اللي تقول عنهم عايشة اليوم متصدرين في الرسائل.
1: إيه فعلا، يعني أكثر من رسالة ما شاء الله من صحار، وكان في أيام سابقة من قريات كثير مستمعين من قريات. خبرنا من وين تسمعنا على 724-24-10، إن شاء الله تكون مستانس معنا في هذا البرنامج اللي نحاول كذا نعبر من خلاله على محطات كثيرة.
0: صباح الخير أيضا لسعيد الهشامي، يسعد صباحك بكل خير، وتحية صباحية لأبو أسعد الهاشمي اللي يتحدث عن اليوم العالمي للبيئة. يتحدث عن بعض المظاهر اللي قد تضر بالبيئة من خلال يعني عدم رمي المخلفات بطريقة أو التخلص منها بطريقة صحيحة. معتز السعيد أهلا بك، وصباح الخير أيضا لعبد العزيز العبري من ولاية الحمراء.
1: ولاية الحمراء إذن الجميلة، أيضا ولاية الرستاق كذلك تشهد نماء خالد في الكثير من المشاريع، سنتحدث لاحقا عن أحد المشاريع اللي فيه تطور في الرستاق بإذن الله تعالى، بنقرأ تفاصيله.
0: عزيزي المستمع، هل تستخدم القفازات أثناء الأكل أم لا؟
1: صايرة موضة الحين.
0: الآن صار الأمر شائع بشكل كبير، خاصة في السنوات الأخيرة أصبح ارتداء القفازات أثناء تحضير الطعام أو حتى تناوله ممارسة شائعة في المطابخ، سواء في المنزل أو حتى في المطاعم على حد سواء. الحين صارت حتى المطاعم تقدمها مع الصحون والملاعق، تقدم لك القفازات خاصة هذه اللي تأتي باللون الأسود. طبعا هناك العديد من أنواع القفازات خاصة للناس اللي تستخدمها مثلا للبهارات، مثلا تبهير الأطعمة تستخدمها، بس تكون يعني ما فيها حالة مثلا من ذوبان بعض المواد اللي فيها، خاصة عدم التعرض لدرجات حرارة عالية. غالبا ما ينظر إلى القفازات بوصفها علامة على النظافة والالتزام بمعايير السلامة الغذائية، لكن خبراء الصحة العامة أكدوا أن القفازات يعني رغم أهميتها هي ليست الحل السحري لمنع التلوث، تتحول بعض الحالات إلى مصدر خطر إذا تم استخدامها بطريقة غير صحيحة.
1: حتى لو تحضير الطعام يعني خالد، بعضهم مباشرة يطلع من العلبة مال القفازات يلبسها ومباشرة يباشر عمله. طيب هذيك العلبة انت عارف كيف تخزينها، ايش مدى النظافة اللي فيها، فانت اذا حاولت حتى مثلا تلبس قفاز عشان ما يوصل المادة هذه الى يديك، اغسل على الاقل يغسل القفاز جيدا قبل ما تستخدمه، يعني هذا اضعف الايمان.
0: صح، وأيضا حتى الاستخدام القفازات مع الأطعمة اللي تكون ساخنة هذه خطير لتسرب المواد مثلا اللي موجودة في القفاز، مواد أو جزيئات البلاستيك أو غيرها. يعني الاستخدام بالنسبة للقفازات ليست مخصصة للأكل، الاستخدام لا يدخل ضمن الغرض اللي صممت من أجله. بعض القفازات مخصصة لمرحلة تحضير الطعام مثل ما ذكرنا، ليست لمرحلة التناول، أيضا ملامسة القفازات لمجموعة متنوعة من الأسطح خلال الاستخدام بيخليها تحمل مثلا الجراثيم أو أي شيء حولك أنت من وسيلة للحماية إلى مصدر محتمل للتلوث إلى إذا لامست الطعام مباشرة عند تناوله.
1: ما ننسى بعد المنكهات خالد كالخل على سبيل المثال، قوي جدا الخل، وبعض البهارات ممكن أنها تتفاعل أيضا مع المواد اللي مصنوع منها القفاز بنفسها وتتسرب إلى طعامك يعني.
0: نعم، مركز سلامة وجودة الغذاء معنا في سلطنة عمان ذكر عن هذا الموضوع في تغريدة على منصة إكس أن القفازات صممت للاستخدام أثناء تحضير الطعام كوسيلة للحد من التلوث، لكنها ليست بديلا عن نظافة اليدين وغير مخصصة للاستخدام أثناء الأكل. استخدام القفازات لفترات طويلة أو ملامستها لأسطح مختلفة قد يحولها من وسيلة حماية إلى مصدر للتلوث. وحرص دائما على الممارسات الصحية، فسلامة الغذاء مهمة جدا. أحيانا حتى يقال بأن يعني لا نستخدم القفازات حتى في تحضير الطعام، على اعتبار أن أنت تحضر الطعام على سطح معين، هذا السطح بإمكان أن يكون جاذب لكثير من الجراثيم، فأنت تكون في مرحلة حساسة، لابد أن غسل اليدين بطريقة صحيحة ثم غسل القفازات بطريقة صحيحة.

0: الثوم نحن بنكمل الباقي.
1: في ناس بعد وهي تستخدم مثلا القفازات في مرحلة التحضير، مثلا استخدم هاتفه قبل، أو مثلا مسك مثلا مقبض الباب، أو مسك أي شيء. الناس اللي مثلا تطلب منهم الأطعمة، خلنا يعني نسولف شوي بشكل كبير عن هذا الموضوع، اللي تطلب الأطعمة من المطاعم يجيك العامل هو لابس القفاز، بس هو مار على مثلا نقود وايد، فلوس وايد، مار على جهازه، مار على مثلا 6-7 سيارات قبلك أنت. فهذا يعني أمر مدعى لأن القفازات قد يكون فيها نوع من الجراثيم
0: والبكتيريا المختلفة كالسلمونيلا على سبيل المثال اللي تجي في الأطعمة النيئة. يلا هذه فوبية القفازات الجديدة يعني خالد، هذا سالفة العامل اللي مر على كثيرين. يعني أعتقد أن الأغلبية ما يأخذ مسار أنه يطلب من مطعم إلا إذا كان مثلا مضطر. إن شاء الله يا رب أن الجميع كذاك أنه مضطر مثلا في طريق أو شيء أو ما أعرف، بس أنه نحاول جميعا نقلل من موضوع طلب الأكل من الخارج. وموضوع القفازات أيضا يجب الوقوف عنده، ما تتناول خاصة إذا كان غذاء ساخن بالقفازات.
1: إذا كانت القفازات فيها مثلا تمزق أو اتساخ أو تبلل مباشرة تخلص منها، تجنب استخدامها لفترات طويلة. حاول تستخدم القفازات المخصصة للاستعمال الواحد فقط، وأيضا تغيير القفازات لما تنتقل من مهمة إلى أخرى، يعني تنظيف الخضروات إلى إعداد مثلا السندويتشات، كل واحدة حالها قفاز معين.
0: فعلا صح،
1: والله يحفظكم إن شاء الله، يبارك في صحتكم مستمعينا الكرام.

0: بكم مستمعين الأعزاء أينما كنتم، ويصلكم هذا الأثير، أثير إذاعة سلطنة عمان. صباح الخير يا بلادي. ذكرنا موضوع الرستاق، هي 70% نسبة للإنجاز في مشروع تطوير وتجميل عقبة الرستاق. كيف الأمور عندكم؟ مريتوا بهذا المشروع وكيف تجري أيضا الأعمال هناك؟ إذا نسبة الإنجاز مثل ما قلنا 70% في هذا المشروع، وهي خطوة تعكس التقدم المتواصل في تنفيذ أحد المشاريع التطويرية اللي تستهدف الارتقاء بالمشهد الحضري والجمالي، خاصة عند مدخل الولاية، وتعزز المقومات السياحية والخدمية اللي تتميز بها الرستاق. طبعا هي ما مشروع واحد، سلسلة من المشاريع التنموية اللي تشهدها ولاية الرستاق، وكل ذلك في إطار الاهتمام بتطوير المداخل، الواجهات والمواقع الحيوية، وتحسين الصورة أيضا للمكان، وخاصة الأماكن اللي فيها مزارات تاريخية وسياحية في الولاية.
1: طبعا مكان جميل هناك في عقبة الرستاق، من البوابة دخولا أيضا إلى مركز المدينة، وغير الإطلالة الجميلة وانت راجع من يعني من العقبة إلى نزولا إلى بعض الأماكن الأخرى اللي موجودة في الولاية، مرورا طبعا ببوابة الرستاق. إن شاء الله كل التوفيق للقائمين على هذا المشروع، وننتظر إن شاء الله افتتاحه في قادم الأيام. هناك مشروع آخر عزيز المستمع تقوم عليه وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار من خلال يوم الثلاثاء المقبل بحول الله تعالى، يبدأ هذا المشروع، وهو مشروع المسح للمنشآت الصناعية في جميع محافظات سلطنة عمان، لتنفذ مثل ما خبرناكم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة. خلنا نروح إلى تفاصيل هذا المسح السنوي للمنشآت الصناعية رفقة الدكتور أحمد بن خلفان البدوي، مدير دائرة التنفيذ والتقييم الاستراتيجية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. دكتور أحمد، يسعد صباحك بكل خير.
2: يسعد صباحك أخي خالد على هذه الاستضافة، وإن شاء الله نعرج على بعض الاستعدادات التي يقوم عليها المسح الصناعي السنوي إن شاء الله.
1: إن شاء الله تعالى رح يبدأ إن شاء الله دكتور يوم الثلاثاء المقبل في مختلف محافظات سلطنة عمان. إيش أهمية هذا المسح، وأيضا ما الذي تستهدفه الوزارة للوصول إليه من خلال بيانات رح يتم جمعها من خلال هذا المسح؟
2: بداية طبعا بطبيعة الحال تعتبر الاستراتيجية الصناعية 2040 هي الركيزة الأساسية التي تعمل عليها وزارة التجارة والصناعة وترويج والاستثمار ضمن سياسة القطاع الصناعي. هذه الاستراتيجية طبعا حظيت بمباركة من مجلس الوزراء الموقر في ماي 2024، وبالتالي هي احتضنت لعدد 256 مبادرة. أهم المبادرات طبعا التنفيذية التي ذات ثقل يعني تنظيمي هي مبادرة المسح الصناعي، وهي تعتبر المبادرة الرئيسية ذات العلاقة أو ذات الأطر التي يتم تأطير بها باقي المبادرات، سواء كانت المبادرات المباشرة اللي تنفذها وزارة التجارة وترويج الاستثمار، وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أو من خلال الشركاء الاستراتيجيين ممثلين في الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية والخاصة بالدقم، وأيضا الشركاء الاستراتيجيين المعنيين ضمن قطاع لجان الحوكمة التي تتضمن. طبعا المسح الصناعي له أهمية يعني قصوى في دعم خطط التنمية الصناعية، وبالتالي أن أي قرار يتخذ لابد أن يبنى على المعلومات، وهذه المعلومات يتم تحليلها وفق الأسس الجغرافي، سواء كانت حسب طبيعة المنطقة أو طبيعة الوظيفة، الوظائف التي نسعى إليها من خلال معرفة ما هي الفجوة ما بين المنشآت الصناعية وما بين السياسة التي تنتهجها هذه الوزارة.
1: نعم، المعلومات والمؤشرات دكتور أحمد اللي راح يتم مسحها على أو رصدها خلال أعمال المسح حول واقع المنشآت الصناعية وأداها والتحديات اللي تواجهها والفرص المتاحة أمامها، ما هي أبرز هذه المعلومات والمؤشرات غير التي ذكرنا؟
2: طبعا هي المؤشرات احنا نعمل مع الشركاء الاستراتيجيين، هناك 11 منطقة صناعية متوزعة على النطاق الجغرافي لسلطنة عمان، بالإضافة إلى وجود 3 مناطق حرة وأيضا منطقتين خاصة. هذه المناطق هي يعني ذات أولوية قصوى فيما يخص المسح الصناعي، بالإضافة إلى وجود بعض المصانع اللي هي خارج هذه المناطق، وهي ما تسمى اللي هي الجيوب الصناعية. طبعا ولله الحمد يعني الآخر مسح قامت به وزارة التجارة 2023، يعني من خلاله يعني تم تأطير العديد من المبادرات والعديد من الفرص الاستثمارية، وأيضا يعني إيجاد أو سد الفجوة ما بين سواء كانت الاشتراطات أو سواء كانت الاحتياجات. بلا شك أن القطاع الصناعي يعني يحظى بمؤشرات فيما يخص باستيعاب القوى العاملة الوطنية من مختلف التخصصات، ولله الحمد يعني حققنا في الربع الثاني من العام 2026 ما يقارب 14%، أي ما يقارب في حدود أكثر من 37 وظيفة، وهذا يأتي يعني وهذا الجهد هو يعني مبني على هذه المؤشرات. بلا شك أيضا أن المساهمة الصناعات التحويلية من إجمالي الناتج المحلي بلغ نحو ما يقارب 3.7 مليار عماني حتى نهاية العام 25، وهناك أيضا إقبال كبير فيما يخص المناطق المنشآت الصناعية. نعمل أيضا من خلال أن هناك لدينا لدى الوزارة بعض اللي هو ما يسمى تصنيف هذه المصانع، وهي سياسة سوف تنتهجها الوزارة مطلع العام القادم إن شاء الله.
1: نعم. طيب ماذا عن مخرجات المسح دكتور؟ كيف راح تساهم في تطوير السياسات أو البرامج الصناعية؟ ذكرت أن هناك يعني الوصول إلى قرارات أصوب بعد هذا المسح، كيف لهذه القرارات أيضا أن تدعم الاستثمار، رفع كفاءة القطاع، تعزيز قدرته على المنافسة محليا ودوليا؟
2: هو بطبيعة الحال أخي خالد أن البيانات تعتبر يعني ذات أهمية قصوى، فنحن نحث أو بداية الأمر نحث جميع الشركات العاملة في القطاع الصناعي بالإدلاء بالمعلومات التي هي أساس صناعة هذه القرارات. بلا شك أن القطاع الخاص هو أيضا معني بدعم هذه السياسة أو سياسة القطاع من خلال الحصول على المؤشرات. حاليا نحن نعمل هذه السنة تقريبا من السنة الماضية أنشأنا نظام إلكتروني يتم من خلاله تجميع هذه البيانات عن طريق، وطبعا هذا مربوط مع منصة عمان للأعمال، وحددنا أيضا معيارين، هو المعيار 5000 ريال عماني كرأس مال، وأيضا عن 9 والشركة التي يزيد عدد العمال فيها عن 9 عمال. طبعا الهدف من هذا هو حاليا احنا نعمل ايضا بشهادة بدء الانتاج الصناعي، وبالتالي ان هذه الفجوة ما بين الواضعي السياسي وما بين هذه الشركات، هنا لابد ان هناك فجوة، لا سيما ان كانت في السابق هناك يعني بعض الارقام او بعض البيانات تدلى عن طريق اليد، وبالتالي هنا أصبحت هذه البيانات يعني تأتي تباعا من خلال الربط الذي يأتي تباعا مع نعم. عدد ما يقارب أكثر من 10 جهات. نعم. هناك فجوة في الحقيقة يعني ما بين يعني خلينا إنجاز التعبير أن نسميه إحنا تحدي، أن الوزارة تعمل على سد هذه الفجوة، وبالتالي من خلال الصادرات والواردات فيما يخص فيما يخص المواد الخام اللي هي الشركات بحاجة إليها لتطوير، سواء كانت الإنتاج أو سواء كانت لضمان سلاسل الإمداد، وهي نعمل عليها من خلال أيضا شركائنا من خلال منصة بيان، وهذه أيضا جزء من أهم المؤشرات التي يتم تحليلها من خلال هذا النظام الإلكتروني.
1: نعم دكتور، أخيرا ما المطلوب من المشاة الصناعية المشمولة بالمسح؟ ما الذي تردونه منهم بالتحديد علشان يصير هناك تعاون ودقة في البيانات اللي تقدمها في بناء قاعدة بيانات التي تنشدونها؟
2: احنا نطالب من هذا المنبر، من خلال منبر إذاعة سلطنة عمان، ان تكون هناك مشاركة فاعلة في المسح وايضا استكمال البيانات المطلوبة لما لهذه البيانات من أهمية، طبعا تسهم في دعم التخطيط واتخاذ القرار. أيضا احنا من جانب وزارة التجارة والصناعة قمنا بتعيين شركة من رواد الأعمال لدعم المسوحات السنوية، وهذا لله الحمد يعني تأتي مشاركة هذه الشركات كريادة من خلال الخبرة والقائمين عليها، وندعو جميع الشركات باستيفاء المعلومات المطلوبة لديها وفق الاستمارات التي حددها النظام.
1: نعم، كل التوفيق لكم إن شاء الله في أعمال هذا المسح الذي يبدأ يوم الثلاثاء المقبل. الدكتور أحمد بن خلفان البدوي، مدير دائرة التنفيذ وتقييم الاستراتيجية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. شكرا لكم دكتور، بارك الله فيكم.
2: جزيل الشكر أخي خالد.

وسهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين في صباح الخير يا بلادي. تناولت قهوتك الصباحية ولا بعدك؟ الله يعطيكم الصحة والعافية يا رب. بالعافية اللي ياخذ القهوة زملائنا في الاستوديو، بالعافية عليكم. يقول لك ان احيانا ما لازم تحتسي القهوة عشان تحس بأثرها، يكفيك فقط ان تشم رائحتها، إذ أثبتت دراسة يابانية حديثة أن مجرد استنشاقك لرائحة القهوة الطازجة لمدة 5 دقائق قد يحسن بعض مؤشرات المزاج ويحفز أيضا تغيير كهربائي في الدماغ دون الحاجة لاحتساء المشروب. هذه الدراسة اللي نشرت في دورية نيوتريانس في سبتمبر 2026 شملت أكثر من 20 مشارك من الأصحاء كانوا شموا القهوة، وارتبط الأمر بانخفاض إجمالي اضطرابات المزاج بالتحديد وتراجع لمشاعر التعب والقلق والاكتئاب والتوتر حسب ما ذكر موقع ساينس أليرت. يعني بس إن شموا رائحتها تغيرت هذه الأمور، انخفضت معدلات القلق، وحتى يعني لما حللوا الموضوع إن الجهاز الشمي مرتبط بمناطق العاطفة في الدماغ والذاكرة أيضا، ولذلك دائما ما اقترنت رائحة القهوة لدى الكثيرين بتحسن المزاج. أيضا موضوع الرائحة في سياق آخر، الناس اللي تروح النوادي الرياضية وتتناول مأكولات معينة تحفز الطاقة، يعني تحتوي على البروتين، أو ربما بعضهم أيضا يحتسوا القهوة، والبعض الآخر يتناول الشوكولا الداكنة. في دراسة أيضا أخرى تقول أن رائحة الشوكولاتة بالتحديد حفزت أداء التمارين الرياضية بشكل أفضل لدى الرجال بشكل محدد. الشوكولاتة الداكنة كانت صاحبة التأثير الأقوى من عدد من المأكولات. خليوا كذا الجماعة اللي متجهين للنادي الرياضي يشموها قبل التمرين الرياضي. اللي صار أن الأشخاص اللي اشتموا رائحة الشوكولاتة الداكنة كانت عندهم كفاءة رياضية أعلى، تكرارات أكثر، مثلا يسوي ضغط كان برقم معين صار يستطيع أن يزيد على هذا الرقم 18 مرة زيادة. والله زين. أما هذه الشوكولاتة الداكنة بس، أما الشوكولاتة بالحليب 9 مرات فقط. يعني الشوكولاتة الداكنة كانت صاحبة الأثر الأقوى حسب ديلي ساينس. والله حلوة الفكرة، ما تتناول وتزيد سعراتك الحرارية، أوكي؟ بس شما لا تتهور إذا استطعت طبعا تمسك نفسك.

0: لكم عديد الأخبار المنوعة في صباح الخير يا بلادي. حتى الدقائق الأخيرة إن شاء الله تكونوا أهم شيء مستانسين معنا.
1: أخبار إن شاء الله تكون لطيفة عليكم جميعا مستمعين الكرام مع بداية هذا الأسبوع اللي ما زالت فيه تستمر فعاليات المهرجان المسرحي هناك في ظفار. حديث واسع كان عن المهرجان الدولي في ظفار حول يعني عدد الممثلين اللي استقطبهم هذا المهرجان وكذلك أيضا أهميته ترويجا للعناية بالمسرح. هنا معنا في سلطنة عمان هناك أيضا بعض الآراء المتباينة، لكن المهرجان يصل إلى يومه الرابع حيث شهد في يومه الرابع عرضين متميزين أحدهما من الهند والآخر من سلطنة عمان على مسرح أوبار بالمديرية العامة للتراث والسياحة في صلالة. قدم العرض الهندي نيثي رقصة النسيج ضمن مسار النخبة من إنتاج فرقة مامانغام برؤية إخراجية لمخرج أيضا من الهند. وأيضا هناك المسرحية أو العرض الآخر كان شهد في مسرح المروج المسرح الكوميدي العرض الرماد لفرقة أوبار المسرحية ضمن مسار مسابقة مسرح ظفار. الجميل أن هناك في وسط في تفاعل من الجمهور بشكل كبير مع هذه العروض المسرحية.
0: وهي أيضا سانحة أن تلتقي الكثير من القيادات في المجال المسرحي حول العالم في الدول العربية وأيضا الترويج السياحي كذلك السياحة الثقافية نقدر نسميها. إن شاء الله يا رب كذا تستمر هذه التظاهرات الثقافية الرائعة تماشيا مع موسم الخريف وأيضا غيرها من المواسم وأيضا يستمر النجاح للفنان المسرحي العماني. من ضمن الأخبار اللي شكلت حيز كذا وشغلت حيز في مواقع التواصل الاجتماعي أخيرا وسببت أيضا حملة تضامنية هي اللي حدث في فرنسا. نائب ومتحدث باسم التجمع الوطني الفرنسي جوليان أودول سوى جدل كبير. إيش سوى؟ أخذ صورة من الشارع لامرأة محجبة وعدل صورتها بالذكاء الاصطناعي وخلاها بدل حجابها شال حجابها ولبسها ملابس كاشفة بدل ملابسها الساترة ونشرها وكتب هذه هي الحرية الفرنسية. طبعا الكثير من الأشخاص انتقدوا هذه الخطوة بشكل لاذع جدا واعتبروا أن تعديل هذه الصورة لامرأة حقيقية لفرض تصور معين عن الحرية أساسا ينقض الحرية ويمس حريتها وحقها في اختيار ملابسها. وصف المحامي أري عليمي هذا الموضوع وهو عضو أيضا رابطة حقوق الإنسان أن مشروع حظر الحجاب بأنه استفزاز للتمييز الديني. اللي صار عكس ما هو كان يوده هذا النائب، صارت حملة دعم قوية لكل النساء المحجبات هناك في فرنسا حتى من النساء غير المحجبات قامن يصورن فيديوهات انهن يرتدن الحجاب وانهن مع المرأة في اختيار ملابسها حتى الساترة. هنا يجيك جانب آخر خالد ومستمعنا العزيز، استغلال الذكاء الاصطناعي بهذه الطريقة و مخاوف الخصوصية وغيرها من التفاصيل اللي تدخل فيها الاستخدام القانوني لأدوات الذكاء الاصطناعي. ولا بعد ما أي شخص عادي، هذا يعني هو نائب وممثل لعدد كبير من الأشخاص وهي هناك أساسا أصوات متصاعدة للاضطهاد الديني يعود أيضا للواجهة هناك في فرنسا والتضييق على النساء المسلمات خاصة المحتشمات في ملابسهن. العجيب أن يقولوا هذه حرية، أنت الآن تناقض الحرية، أنت جالس يعني واقف في طريق حريتها، هي اختارت أن ترتدي هذا اللباس يعني وما سواه متاح لكنها لم ترتديه يعني هناك في فرنسا بالتحديد.
1: نعم، جانب من الاضطهاد على القضايا العادلة في العالم يكون على شكل يعني حجب وكذلك أيضا يعني قرارات ب عدم يعني عدم دعم قضية القضية الفلسطينية. يعني شفنا قبل عدة أسابيع المغني الشهير ماك ليمور وكيف له أن هتف باسم فلسطين. يعني هناك كانت حملة واسعة صحيح ضد دعم هذا المغني من قبل الأصوات الأخرى، لكن الذي جانب هذا الأمر هو الأصوات الداعمة له بشكل صحيح. كبير، كانت على شكل يعني حملات مختلفة، من صحيح. ضمنها يعني 4 فرق موسيقية في جولة من الجولات الموسيقية المعروفة في الولايات المتحدة، ومن أفضل يعني الفرق الموسيقية على مستوى العالم انسحبت وتحدثوا عن قرارهم بالانسحاب من بقية الجولة في الولايات المتحدة بصفتهم أنهم فرقة داعمة للقضية الفلسطينية وكذلك أيضا داعمة لماكليمور. ما كل الأشياء اللي راح تصير ضد القضية الفلسطينية بتكون بما يتمنون هم، ولكن على النقيض يكون الأمر مخالف تماما وتزيد أيضا حدة التعاون وكذلك أيضا التضامن مع القضية الفلسطينية.
0: فعلا خالد، يعني ماكليمور معروف عنه دعمه للقضية من زمان، يعني حسب حساباته أساسا سوى أغنية خاصة لهذا يعني عن غزة بالتحديد، وكان أثره إيجابي رائع. هو بالمناسبة هذه الحادثة حدثت في اللي هي الحفلة الافتتاحية صحيح. السابقة لحفلة إد شيران. إد شيران من المغنيين المعروفين جدا وعنده ألبوماته ونجاحه العالمي، فهو كان في هذه التور عند الرحلة، والتقديمة الافتتاحية كانت مع ماكليمور. فإيش سووا الجمهور؟ أغلبهم اللي جايين وحاجزين من شهور طويلة لإد شيران طلعوا من الحفلة، فكثيرين كانت في مقاعد خالية لهذا يعني المغني المشهور جدا رغم شعبيته. يقال أنه ضغطوا عليه طبعا بعض المنظمين اللي طبعا معادين لفلسطين، فطلبوا منه أنه هل بتشيل هذا ماكليمور من جولتك، فاضطر انه يعني او لم يعني يستطع ان يعني سوى موازنه طبعا الاموال اللي الطائله راح يكسبها ولا دعمه للقضيه بشكل او باخر، فهو استغنى طبعا عن ماكليمور وطلبوا منه انه يغادر المسرح، فغادر معه الكثير من المؤيدين لهذه الفكره العادله.
1: إد شيران طلع بتصريحات ايضا عايشه بالمناسبه كان فيها نوع من التوازن، يحاول انه
0: يعني
1: يمسك العصا من المنتصف، تحدث عن الجانب الفلسطيني والجانب أيضا الآخر على اعتبار أنه راح يكسب يعني ود الطرفين، هكذا يفكر. وأخبار وعلوم وايد صايرة في العالم، ضمنها أيضا طائرة استطلاع أمريكية تحلق في كالينغراد الروسية، يعني هذا الموضوع أتت بعد أخبار كثيرة حول قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإقامته وعاد إلى البيت الأبيض وغيرها من الأمور اللي تتعلق بالاستنفار الأمني على مستوى دول العالم. نسأل الله السلامة والعافية والسلام لكل دول العالم. وأحلى خبر يمكن شاهدناه اليوم وسمعنا عنه يوم الأمس على الفترة المسائية اللي هو عودة طلبة غزة إلى مدارسهم مرة أخرى بعد 3 أعوام من الحرمان.
0: إن شاء الله يا رب كذا يستمر الأمان والسلام في أوطاننا كلها ويعود الأمان الحقيقي لفلسطين. الجميل أنك لما تشوف مثل ما قلت في بداية الحلقة هذه المشاهد وهم يعودون خالد ومستمعنا العزيز إلى مقاعد الدراسة رغم الدمار رغم الركام رغم أيضا شح المواد حتى اللي من ضمنها القرطاسية، هذا يصنع فيك الأمل، وزين أنك تغرس هذا الأمل أيضا في أبنائك وحب العلم والشغف بالعلم. إن شاء الله يا رب كذا نكون قد وفقنا في نقل هذه الأخبار المنوعة لك مستمعنا العزيز. كيف متحمسين ومستعدين لكأس الخليج؟ راح يكون بعد عدة أيام الأربعاء صح؟
1: يوم الأربعاء إن شاء الله تاريخ 23 تنطلق مباريات كأس الخليج.
0: أكيد أننا بنخبركم إن شاء الله عن تفاصيلها وجدول المباريات في كأس الخليج. بالمناسبة نحن يقولون في المجموعة الأصعب خالد السعودية العراق عمان والكويت هي المجموعة الأولى اللي بتخوض المباريات، المجموعة الثانية الإمارات قطر اليمن والبحرين. متى أول مباراة حالنا بتكون؟
1: راح تكون إن شاء الله في يوم انطلاقة البطولة راح تكون ضد المنتخب العراقي على الساعة 6:30 إن شاء الله بتوقيت مسقط. كل المباريات حامية في مجموعتنا المنتخب
0: صحيح.
1: الوطني.
0: كل التوفيق إن شاء الله. أكثر مع مستمعينا كل يوم وبيوم إن شاء الله بنحاول كذا نجيب لكم كل الأخبار.
1: وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام لنهاية حلقتنا لهذا الصباح، الملتقى بحول الله تعالى في صباح الغد. تقبلوا تحية من فريق العمل، كنا وإياكم إعدادا وتقديما عائشة بن سالم الهنائي خالد بن عبد الله البداعي. في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي ومحمد بن عبد الله الراشدي. في الإخراج تحييكم مخرجتنا شمس بنت محمد الريسي. نشوفكم باكر.
0: إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وإليكم العناوين. وزير الخارجية ونظيره الألماني يبحثان في اتصال هاتفي سبل استئناف حرية الملاحة في مضيق هرمز ومنطقة البحر الأحمر ودعم جهود خفض التوتر والتصعيد لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. المؤسسات الاستثمارية الخليجية في بورصة مسقط تستحوذ على 13.5% من إجمالي قيمة تداولات الأسبوع الماضي. المؤتمر الإقليمي للشباب حول المناخ يوصي بتعزيز دور الشباب ودعم العمل المناخي في الدول النامية. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على مدينة غزة، ونحو 700,000 طالب وطالبة في القطاع يعودون إلى التعليم بعد انقطاع دام 3 سنوات. الرئيس الأمريكي يوقع قانونا بفرض عقوبات جديدة على روسيا ويوافق على حزمة مبيعات عسكرية لأوكرانيا. أمريكا تدعو أطراف النزاع في السودان إلى قبول هدنة إنسانية لمدة 90 يوما. نحو 180 مليار يورو تقديرات المفوضية الأوروبية للأضرار الناجمة عن موجات الحر والظواهر المناخية القاسية التي شهدتها القارة. وهجوم على مركز للشرطة في شمال باكستان يوقع أكثر من 30 قتيلا من بينهم 16 شرطيا. مستمعينا، كانت هذه العناوين. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان، استوديو الظهيرة، عند الظهيرة، فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا، وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس. استوديو الظهيرة.
0: إذاعة سلطنة عمان.
2: بانوراما. بانوراما. بانوراما. بانوراما. رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من 5 وحتى 7 مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما. بانوراما.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: قدس تعالوا بسرعة، سفينة كبيرة عالقة بين الصخور.
0: حين يقود الطمع الإنسان تعمى عيناه، يتوه العقل، يخدعه سراب الذهب اللامع في الآفاق.
2: الرب يحبنا يا ديفيد، لقد أرسل لنا هذه الثروة.
3: ذهب؟ هذه أول مرة أسمع بذلك. من أين جئت بقصة الذهب هذه؟
0: يمضي كالأعمى، لا يدري أين ستخطو قدماه، فيدوس الزهرة، البشرة، الشوكة، الحجر، وأحلى سنين العمر تضيع.
4: لا أخفي عليك، لقد انطفأ هذا الدافع. صداقتك قد خففت كثيرا من إحساسي بالغربة.
0: يصحو في زمن يدرك فيه أخيرا أن يديه لا تمسك إلا قبض الريح وبعض غبار.
5: وفي طريق عودتنا، وبينما كنا نمر من أمام شاطئ اسمه رأس مدركة، علقت سفينتنا بشكل مفاجئ بين الصخور.
0: يصرخ في ألم، يا ليت الزمن يعود، ولكن هيهاتا، فما كان سيبقى ما كان. رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي.
6: هل أخبرك علي بهذا الكلام؟
7: نعم، لقد زارني البارحة دون موعد.
6: هذه عادته، إنه لا يتجرأ على القدوم في حضوري.
7: ما صحة هذا الكلام؟
6: قصة مزرعة الروبيان بالدقم قصة قديمة، مضى عليها 15 عاما، ولا يوجد أي أمر بهذا الشيء هنا. وكما ترى فمزرعتنا ما زالت في مكانها، وأعود بالتأكيد عليك أن تحذر علي، فهو كحية ماكرة لا تعرف متى يلدغك.
7: أنا لا علاقة لي بمشاكلكم القديمة، ولا يشكل لعلي أي شيء، لا أملك شيئا كي أعطيه له، ربما كان يبحث عن صديق لا أكثر.
6: علي لا يصادق أحدا لوجه الله، وهو لا يعرف معنى الصداقة، سوف تكتشف ذلك بنفسك.
7: وما مصلحته معي؟ ما الذي يمكن أن أقدمه له وهو الذي يملك كل هذه الأموال؟
6: في الحقيقة لا أدري، ولكن سوف تكشف الأيام القادمة كل شيء. أنا ذاهب،

0: في اليوم التالي كان سائق علي في انتظاره عند الخامسة والنصف صباحا. انطلقت السيارة الحمراء من صراب عند السادسة والنصف.
1: ما اسم هذه القرية؟
2: الشويمية.
1: الشويمية، أرادك أكين خشبية وبيوتا طينية مهجورة.
2: نعم، لقد انتقل أصحابها للسكن في البيوت الإسمنتية المتشابهة، يسمونها هنا البيوت الشعبية.
1: من بناها لهم؟
2: الحكومة طبعا.
1: احذر الجبال. كيف يتركونها هكذا سارحة على طول الطريق؟
2: الحياة هنا هكذا، إنها تخرج من مزارعها وتتجه بنفسها باتجاه المراعي، ثم تعود مساء إلى حظائرها.
1: أين أصحابها؟
2: إنهم يعيشون هناك في هذه البيوت المتناثرة هنا وهناك.
1: ولماذا لا يعيشون في التجمعات السكنية؟
2: لا يستطيعون، لقد اعتادوا على ذلك.
0: ريح خفيفة وغبار يملأ الجو، وعلى نحو مفاجئ برزت واحة تتوسد واديا واسعا منبسطا تسكنها أشجار النخيل بكثافة، وهناك أطفال يمرحون وسط الحيوانات وبيوت من السعف. تخيل ديفيد زوجته صوفيا تجلس إلى جانبه وترى ما يرى.
1: توقف قليلا أرجوك، أريد التقاط بعض الصور. يا إلهي، كم يختلف الريف هنا في عمان عنه في إنجلترا. الكل يراه جميلا بعيونه. لا أعتقد أنني قادر على العيش طويلا هنا، يجب أن أنهي مهمتي بسرعة. لا أريد أن أقطع هذا الطريق أكثر من مرتين أو ثلاثة. أنا لم أعرف الجزيرة ولا أعرف كم سيستغرق الوصول إليها في القارب.

0: ما اسم هذه القرية؟
1: اللكبي.
0: والقرية التالية؟
1: صقرة، ثم سنهوي بعدها باتجاه البحر. ها هو المحيط أمامكم يا سيدي.
2: نعم.
1: أترى هذه القوارب والسفن التي تملأ البحر في القريب والبعيد؟ كلها تعمل تحت إمرة سيدي علي. نحن الآن نتجه نحو بيته. لقد وصلنا.
0: البيت جميل.
1: إنه أجمل وأفخم بيت في المنطقة كلها.

0: أهلا أهلا بالسيد ديفيد. أهلا
1: أهلا،
0: أنا أنتظر زيارتكم بفارغ الصبر. يسعدني أن تأتوا إلى بيتي المتواضع، هذا شرف كبير لي يا سيد ديفيد. تفضل تفضل يا سيد ديفيد، سيزورني اليوم أصدقاء كثر.
1: حسنا حسنا، سيزورك أصدقاء كثر؟
0: نعم نعم، وسوف نتناول الغداء معهم حتى تتأكد أنني أعرف معظم الناس في هذه البلد كما قلت لكم. والآن هيا هيا إلى القهوة العمانية والتمر.
2: حضر الأصدقاء قبيل وقت الغداء بقليل، وقام علي بتعريف بعضهم ببعض، ثم فرشت الأرض بكميات من الطعام تكفي أضعاف العدد الذي لم يكن يتجاوز 20 شخصا. جلسوا جميعا على الأرض بما فيهم ديفيد الذي وجد صعوبة كبيرة في ذلك.
0: سيد ديفيد، هذا لحم ضأن، وهذا سنام جمل صغير، وهنا شرائح سمك مشوية ومقلية، وهنا شارخة وحبار وروبيان.
1: ماذا يوجد في هذا الصحن؟
0: هذا صفيلح عماني يصدر إلى اليابان والصين.
3: ويحتاج الأمر إلى قوة كبيرة.
0: انتظروا إذن حتى يأتي الشواء وعسل السدر الجبلي.
2: بقي ديفيد صامتا يراقب ما يجري، يحاول الاعتذار عن الطعام الكثير الذي يرمونه أمامه ويستحلفونه كي يأكله، كما يجد صعوبة في الجلوس ببنطاله كل هذه المدة. وبعد الطعام الذي دام أكثر من ساعة عاد إلى المجلس بعد أن قام بغسل يديه وفمه، وبعد أن قدم إليه فنجان القهوة بادره صديق علي بقوله:
4: حين أعطينا أرض المزرعة للسيد بعبود لم نعطه إياها كي ينام عليها.
1: ما هو القصد؟
4: القصد أن إنتاج المزرعة أقل بكثير مما كنا نتوقع، ونريد منه إنتاجا أكبر.
0: صديقي محمد غير راض عن إنتاج المزرعة أبدا، إن إنتاجها لا يعادل ربع ما كان متوقعا منها.
4: نعم نعم، هذا صحيح، ولذلك آمل منك يا سيد ديفيد أن ترفع إنتاج المزرعة إلى المستوى الذي نطلبه.
0: أنا أفكر في إقامة مزرعة أكبر من مزرعة بعبود بأضعاف المرات في سراب نفسها، وأترك لكم حرية مكان الأرض التي تختاروها لي، سوف أنتج فيها روبيان وشارخة.
5: ومن سيعمل فيها؟
0: عمانيون طبعا، عمانيون. سأشغل المئات من الشباب في المزرعة وفي نقل المنتجات ومحلات البيع.
5: حسنا، وأين ستفتح هذه المحلات؟
0: من هنا وحتى مسندم وصلالة، سوف يكون السيد ديفيد معي.
5: سيحصل كل خير إن شاء الله، أستأذنكم يا صديقي علي.
4: وأنا أيضا.
2: بعد أن غادر التاجر ومحمد، خرج ديفيد مع علي في السيارة الحمراء ومضى به إلى حيث مزرعة مسورة تقع أسفل الصخور القريبة من الشاطئ.
0: هذا بيت صديقي من الخارج ويحبني كثيرا.
1: وهل يأتي لزيارتك؟
0: طبعا، كلما جاء إلى عمان ويقضي إجازته هنا يأتي لزيارتي، وهو يحب الصيد ويخرج بنفسه للصيد مع الصيادين ويصيد الهامور والزبادي. أنا أرسل له دائما أفخم الأسماك. انظر، لقد أهداني هذه الساعة من الذهب، ثمنها أكثر من 50,000 ريال، وقد دعاني للعيش في بلادي وعرض علي الجنسية، لكني أحب الشوامية وهذا البلد. تعال معي يا سيد ديفيد، تعال.
6: نعم.
0: سوف أريك شيئا آخر. انظر، ماذا ترى؟
1: الكثير من القوارب الفخمة الكبيرة.
0: هذا مرفأ علي الذي تراه أمامك، هل تيقنت الآن من كلامي؟
1: ما عمل هذه المراكب؟
0: هذه القوارب مخصصة للإيجار، تستخدم للنزهة والتجول في البحر. سوف نخرج معا في جولة في هذا القارب الكبير الذي في الأمام، لقد أمرتهم بتجهيزه. تفضل معي.
1: حسنا.
0: توقف يا ظافر.

0: يا سيد ديفيد. هذه العشرات من القوارب الصغيرة والكبيرة التي تراها تملأ البحر هي لي وتعمل تحت إمرتي.
1: هل تملك كل هذه القوارب؟
0: بل هي ربع ما أملك. إذا توقفت قواربي عن العمل لن تجد سمكا في أسواق عمان كلها. نعم، معظم الأسماك التي تراها في الأسواق تأتي من هذا البحر، إنه أغنى بحر في العالم كله. تابع السير يا ظافر.

0: انظر هناك، انظر إلى هذه الصخور البعيدة. هذا هو المكان الذي سألتني عنه.
1: أتقصد جزيرة كوريا موريا؟
0: نعم نعم، وهو كما ترى لا يبعد عن الشويمية وبيتي كثيرا. ولكن لماذا تريد أن تذهب إلى هناك؟ الجزيرة خالية من السكان.
2: رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي، إعداد نور الدين الهاشمي، التأليف الموسيقي صلاح الرئيسي، مع تحيات مجموعة من نجوم الدراما العمانية. رأس مدركة، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: لأن كثيرين منا لا يعرفون كيف يبنون أجسامهم بالغذاء الطبيعي الذي منحنا الله إياه،
1: ولأنه ثبت علمياً أن كمية ضئيلة من الغذاء الطبيعي أجدى من أكداس الأدوية والعقاقير،
0: ولأن الطبيعة هي الأم الأولى للبشر وهي ملاذهم الأخير عندما تضيق المسائل الصناعية بهم،
1: ولأن أبا الطب أكد منذ آلاف السنين أن طعامنا دواؤنا ودواءنا في طعامنا،
0: ولأن الشعار الصحي الخالد الذي لا جدال حوله اعدل عن الدواء إلى الغذاء،
1: ولأن رأي الأطباء يختصر بقل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت،
0: ولأن الطعام سيف ذو حدين صارت الحاجة ماسة إلى تبيان ما يفيد وما يضر منه ومتى وكيف. والسبيل للاطلاع على كل ذلك هو
1: دليل العافية.
2: من يراقب كيف تتعاملين مع الخضار يا أمي لا يسعه إلا أن يعلق على ذلك بالقول إنك تخافين عليها وكأنها ولد من أولادك.
3: هذا صحيح يا صلاح. أتعرف لماذا؟ لأني أدرك أن التعامل مع الخضار سواء عند إعدادها أو انتقائها أو تنظيفها وتعقيمها له دور أساسي في حفظ ما فيها من فيتامينات ولما تقدمه لنا من فوائد غذائية تغنينا عن الطبيب وعن الأدوية التي في معظمها لها أعراض جانبية ليست محمودة.
2: صدقتي، وبالطبع لا حاجة بي إلى سؤالك عما سنتغدى اليوم، فما دمت قد اشتريت هذه الكمية من البازلاء الطازجة والنضرة وتحرصين على إخراج حبوبها من القرون بكل عناية، واضح أن طعام الغداء هو بازلاء مطبوخة.
3: أجل يا بني، ولا أظن أن لديك مانعا لسببين. أولهما أنني أجيد طبخها حسب الأصول، وثانيا لفوائد هذه الخضار التي تجعلنا لا ندعها تغيب طويلا عن موائدنا.
2: بالضبط، وخصوصا عندما تكون طازجة كالتي ستطبخينها لنا والتي ستتيح لنا الإفادة الكاملة مما فيها من خصائص ومزايا غذائية.
3: بالتأكيد، فالبازلاء الخضراء تحتوي على البروتين والسكر كما قرأت مع فقر نسبي في الماء، وهذا يفسر أحد أسباب صعوبة هضمها، لأن مزيجاً من البروتين والسكر يجبر الجسم على بذل مجهود زائد لهضمه.
2: أحسنت يا أمي، فالبروتين يهضم في المعدة، بينما السكر كما تعلمين يتطلب وقتاً أطول للهضم، وفي هذا التناقض بين شروط هضم هذين العنصرين تكمن أسباب الاضطرابات العديدة التي نلاحظها لدى ذوي الأجهزة الهضمية الضعيفة.
3: والمؤسف يا بني أن هذه الاضطرابات الهضمية تترجم على شكل مغص وانتفاخات وغازات وتعفنات، وتحرم هؤلاء من الإفادة من مزايا غذائية عديدة ومهمة تقدمها لنا حبوب البازلاء.
2: ولابد أن نذكر أن أول ما يتسبب بسوء الهضم عند تناول البازلاء المعلبة هو تعليب حبوب غير ناضجة تماما، إذ ينبغي تعليب الحبوب عموما قبل جفافها ويباسها بوقت قصير.
3: وقرأت أن مضار البازلاء المعلبة قبل نضجها هي نفسها مضار البازلاء المقطوعة قبل نضجها لطبخها طازجة، ففي الحالتين تصبح البازلاء صعبة الهضم وتحدث المشاكل التي أشرنا إليها في الجهاز الهضمي وفي الكلى بشكل خاص.
2: ومع ذلك يا أمي، عندما تذكر فوائد البازلاء تتصدرها فائدة أنها سهلة الهضم شرط أن تكون طازجة وقريبة من النضج الكامل.
3: دعني أغسل حبوب البازلاء هذه وأضعها في مصفاة ثم أعود لنتابع ذكر فوائدها ومكوناتها أيضا.
2: وهو كذلك يا أمي.

0: من مزايا البازلاء الخضراء خصوصاً أنها سريعة الطبخ، يفضل طبخها مع الجزر والبصل والزعتر والبقدونس، أو مع الجزر والبصل واللحم لإكمال بروتينها وتحسين مذاقها، وطبعاً مع الأرز الكامل.
1: صحيح يا أمي، وعلى الصورة التي ذكرتها فإن البازلاء تفيد في تنشيط الجسم وتعالج فقر الدم، كما تساعد على تفريغ الأمعاء.
0: أضف يا بني أن البازلاء تعطى لجميع الأشخاص شرط أن تكون طرية وقشرتها خضراء لامعة وحبوبها تذوب في الفم بسهولة.
1: أجل، وبالنسبة إلى مكوناتها ففي البازلاء الخضراء 75% من وزنها ماء و6 0.5% بروتين و 0.4% دسم،
0: وفيها أيضا 17% مواد نشوية و 0.2% ألياف و 0.9% رماد. هذا إلى جانب احتواء البازلاء على 25 ملغراما من الفيتامين جيم في كل 100 جرام.
1: نعم، إضافة إلى كمية لا بأس بها من فيتامينات باء 1 وباء 2 وباء باء وباء 3 وباء 6 وكمية قليلة من فيتامين ألف.
0: بالضبط، علما أن البازلاء تمنع عن المصابين بالسكري والتهاب الأمعاء واضطرابات الهضم والمرأة الحامل،
1: كما تمنع البازلاء عن المصابين بالنقرس لأنها تحتوي على مادة البورين التي تساعد على تشكل الحامض البولي الذي يزيد من مشاكل النقرس.
0: صحيح، وفيما عدا ذلك نستطيع أن نتناول البازلاء كمصدر من مصادر لبروتين، شرط أن تكون أقرب ما يمكن إلى النضج الكامل لنحظى بكل منافعها لسلامة الصحة والعافية.

0: دليل العافية. إعداد
1: الدكتور عمار شاهين.
0: إخراج
1: كريم عبد الله.
2: إذاعة سلطنة عمان.
3: وجوه في الظل. وجوه في الظل. في زوايا الحياة بعيداً عن الأضواء، هناك وجوه لا يعرفها الكثيرون، لكن أثرها يملأ المكان. نكشف حكاياتهم لنضيء مسيرتهم ونلهم الآخرين بروح العطاء. وجوه في الظل، عطاء بلا حدود وأثر لا يمحى.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا ومتابعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج وجوه في الظل. اليوم سوف نأخذكم في رحلة من عالم التطوع خاضتها الأستاذة فاطمة بنت خلفان الشافعي، وهي عضو مجلس إدارة تكافل التطوعي وضيفتنا العزيزة معنا في هذه الحلقة. راح نتعرف على مسيرتها الخاصة في العمل التطوعي، أهم المبادرات التي ساهمت في إدارتها أو حتى في نجاحها، وكذلك أيضا كيف ساعدت الآخرين ليس من المستفيدين فقط وإنما من المتطوعين في إدارة تكافل التطوعي.

0: مرحبا فيك السيدة فاطمة معنا وفي هذه الحلقة. شكرا أولا لقبول الدعوة أنك تكوني معنا ضيفة في برنامج وجوه فضل.
1: أهلا فيك أستاذ خالد، وبداية أشكرك وأشكر طاقم إذاعة سلطنة عمان على أنها أعطتنا هذه المساحة أن نتحدث عن موضوع أعتبره شريان اللي يغذي القلب بالحياة الحقيقية، عالم التطوع والعمل الإنساني.
0: نعم، لك قصتك الخاصة أستاذة فاطمة في مع عالم التطوع بشكل عام، خلينا نتعرف على البدايات أول شيء، ثم يعني نروح لتفاصيل متعلقة بأهم المبادرات وغيرها أيضا من الأمور في التطوع. متى بديتي وكيف كانت البداية أصلا؟
1: كانت البداية يمكن من الطفولة. الوالدة كانت دائما لما نفتقد بعض الأشياء في البيت نسألها، نقولها ما وين راحت؟ دائما ترد بلغتها البسيطة، راحت تصدق في حب الله. فهذه الكلمات يمكن كانت البذور الأولى اللي تغذينا أن نحن نروح هذا الطريق، طريق العمل الخير والإنساني، أن نكون خيرين عند الآخرين. ويمكن إحنا بحكم أنه كعمانيين أصلاً عندنا كثير من الصفات والقيم اللي تخليك أصلاً تفكر أنك تسلك هذا الطريق. وقد يكون أول عمل خيري اشتغلت عليه رسمياً يعني هو أنه جات فكرة أنه نريد نعمل مدرسة لتحفيظ القرآن وتكون مجانية للطلاب والطالبات، وجمعت مع الصديقات والعائلة يقارب مبلغ يمكن 14,000 ريال. صارت كثير من التحديات منعت أن نحن نعمل هذا المبنى والوقف الخيري في عمان، لأنه كنا نريد نسلم لوزارة الأوقاف وتشغل وزارة الأوقاف. ودائما في العمل الخير إذا رب العالمين أغلق عليك باب، تأكد أنه راح يفتح لك غير 1000 باب. بعدها صار عندنا توجه أن نعمل هذا العمل الخيري في الهند وبنغلاديش عن طريق جمعيات خيرية رسمية نمدها بالمال، وهي تابع هذا المشروع وتبنيه في الهند وبنغلاديش. والحمد لله المشروع تم، بنينا مسجدين، ومع المسجد كان دار للأيتام وأيضا لتحفيظ القرآن
0: كده. نعم، هذا طبعا بصورة شخصية وتطوعية. أنت كانت لك يعني أدوارك الخاصة في تحقيق كل هذه النجاحات خارج سلطنة عمان. راح نسولف عن هذه الجزئية بالتحديد، لكن أنا أريد أعرف منك بعد أستاذة فاطمة أن أبرز المبادرات اللي أنت شاركتي فيها بشكل عام، يعني من المسيرة من الطفولة حتى الآن، لك مشاويرك الخاصة، لك مساهماتك الخاصة في الأعمال التطوعية، فإيش هذه أبرز المبادرات اللي شاركت فيها؟
1: هو بالنسبة لعملي كان خارجي، في بداياتي كنت أشتغل بشكل خارجي لأنه ما كنت أعرف خالد أنه في عندنا مشكلة بالداخل. كونك أحيانا أنت تجي من بيئة مرتاحة ماديا، مستقرة أسريا، فما تعتقد أنه في مشاكل في المجتمع. فلما بدأنا كان كل شغلنا حقيقة في الخارج. كان من ضمن المشاريع في مشروع مستمر للآن من سنوات، يمكن أكثر عن 10 سنوات، هو تدريس طلاب في قرية كالكوت. قبل الطلاب هذول يروحوا على المدارس الحكومية، نحن وفرنا لهم تدريس اللي هم بعد صلاة الفجر لين وقت الساعة 8 لتدريس القرآن الكريم اللغة العربية. كنا نمد هذه المدرسة بالرواتب الشهرية لمعلمينهم، للمصاريف، الكتب، المبنى نفسه. بعد اشتغلت على مجاعات في أفريقيا، لاجئين سواء كان في سوريا أو في أخواننا في غزة. وكل هذه المبادرات كانت خارجية ولكن عن طريق منظمات خيرية رسمية.
0: نعم، إيش كان دورك، طبيعة دورك بالتحديد فيها؟
1: إنه أحاول أجمع تبرعات، أحاول أوصل هذه الأفكار للمجتمع إن تعالوا نحن ندعم إخواننا الآخرين اللي موجودين. الفكرة إنه أريد أنبه لنقطة وايد مهمة لكل الساعين في هذا المجال، إنه لا تأخذك الحماسة في قضية مساعدة الآخرين وتروح على مسالك ممكن تضرك أنت. لازم أي عمل خيري تؤمن فيه وتريد تقدم أي مساعدة لأي شخص لازم تروح عن طريق منظمات رسمية، لأنه في النهاية الدولة تريد تحافظ عليك وعلى أمنك وسلامك واستقرارك. صحيح. وهذا الشيء اللي خلاني أتوجه دائما أنه أي مشروع خيري يكون عن طريق جمعيات رسمية. ونحن في عمان ما شاء الله عندنا كثير جمعيات داعمة للخارج وأيضا فرق خيرية داعمة في الداخل.
0: نعم،
1: موجودة.
0: نعم، سافرتي إلى الهند؟
1: الهند،
0: سوريا؟
1: لا، سوريا ما رحنا. رحنا الهند، مصر، أفريقيا.
0: أفريقيا وين بالضبط؟
1: أفريقيا في زنجبار. كانت لنا أعمال خيرية هناك. والحقيقة خالد أنا كنت أعتقد أنه أنا راح أضيف شيء للآخرين، أنا راح أضيف شيء للإنساني للعالم، ولكن بمرور كل هذه التجارب وجدت أنه الآخرين هذول الناس الفقراء هم اللي جالسين يضيفوا لي أنا شيء. أنا يمكن الحين غير عن السابق تغيرت بمعدل يمكن 180 درجة من شخص كان يشوف كل شيء عادي بالنسبة له لشخص أصبح يتحسس في أدق النعم في أدق التفاصيل في حياتنا. أذكر أنه بعد ما رجعت من أفريقيا وبالليل وأنا على السرير أشوف سقف الغرفة أقول هذه نعمة، السقف نعمة، الفراشنا الدافئ نعمة، الأمان اللي نحن فيه نعمة، الأكل الموجود داخل ثلاجة بيتك نعمة، ابتسامة والدتك نعمة، جارك اللي يسلم عليك ويأزرك في حزنك ومصابك نعمة. كل هذه نعم كنا نعتقد أنها من ضمن حياتنا وأشياءنا العادية اليومية. لكن بعد ما تخوض هذه التجارب وتعيش مع هذول الناس تكتشف أنه الموضوع أنك أنت لازم تتحسس من أدق النعم وأبسطها لأعلاها وأكبرها.
0: حسيتي هو هذا الأثر اللي رجعتي من سفرة في أفريقيا ساعدتي شخص، ساعدتي أسرة أو مجتمع، وصار هذا الأثر معك في أن يعني تغيير صورة ذهنية كانت موجودة معك أن إحنا موجود كل هذه الأشياء معنا بس مستحقة للشكر، لأن هذه النعم ما تدوم إلا بالشكر. لكن لما أنك تسعد وتغير حياة إنسان هذا بعد يكون له نوع من الشعور بالسعادة، بالفرح، بالحمد، بالثناء. أريد يعني توصفي لي استاذة فاطمة إيش الشعور اللي يكون عندك لما يعني تساعدي أي إنسان سواء كان في دول خارج سلطنة عمان أو حتى أيضا من الناس المعسرة اللي موجودة معنا.
1: ما أعرف، أنا أحس إنه هم اللي يتفضلوا علي. أحس إنه هم اللي يتفضلوا علي مش أنا أتفضل عليهم، وهذا أحس رزق رب العالمين ساقني له بلا حول مني ولا قوة. يعني مش القضية أنا رحت وساعد. والشيء الآخر أنه في عز هذه الأزمات السياسية والاقتصادية والعالم اللي يتحرك بسرعة رهيبة يكون عندك استقرار نفسي ترى. لأنك أنت جالس تشتغل مش فقط للدنيا، للآخرة، رغم أنه ترى هو جالس يضيف لك يضيف لك قيمة، يحقق لك شيء. كثير على فكرة ما أسأل إيش شغل عقلش بالعالم، إيش شغل عقلش بالعالم، كنت جاي من بيئة مستقرة مالية وماديا وأموركم طيبة وما عندك أي احتياجات، إيش شغل عقلك بالعالم، إيش اللي خليك تركضين وراء أفريقيا ولا المجاعة؟ ما أدري، أحس كل ما أشوف خبر سواء كان على شاشات تلفزيونات أو لما الجمعيات الخيرية الرسمية في عمان تنزل مبادرات خيرية أشعر في ذيك اللحظة أنه أنا شخص مسؤول، حس المسؤولية المجتمعية هو اللي يحركني.
0: لازم يكون لي دور في هذا الأمر،
1: لازم ضروري جدا، لأنه أعتقد أنه حتى فهمنا للقرآن مفروض يكون فهم عميق. قبل أسبوعين دعيت لشركة تقديم ورقة عمل تخص المسؤولية المجتمعية، فالموظفين في هذه الشركة بحكم أن دواماتهم للمساء يسألوا السؤال، نحن ما نقدر وأنتوا تطلعون على أعمال تطوعية تأخذ وقت وجهد ونحن وقتنا ضيق. فقلت له اللي عنده هذه القيمة، وأنا مؤمنة أنه كل شخص موجود في الحياة عنده هذه القيمة، أنت موجودة عندك، مخرج البرنامج موجود عنده، أنا موجودة عندي، كلها موجودة لأن هي قيم إنسانية داخلية.
0: صحيح.
1: بس أنت كيف تفعلها بالطريقة اللي تناسبك وتناسب ظروفك، وقتك، مالك. الحين أنت كشخص تشتغل في شركة، أحيانا التطوع والعمل الخير مش فقط بالمال ولا بالمادة، قلت له أنك تنشر طاقة فرح، طاقة ابتسامة، طاقة تحفيزية لزملائك في العمل، تساعد زميلك حتى في عمله، تساعد زميلك حتى أنه بأفكار إيجابية. مثلاً نحن في بيئات الأعمال في المدارس، مثلاً نحن كمعلمين كيف نحن نقدر نفعل المسؤولية المجتمعية بدون ما أنا أروح أنتسب لفريق خيري ولا جمعية خيرية واجمع تبرعات؟ الموضوع واسع، كل إنسان على حسب مقدرته.
0: نعم.
1: ويقدر أنه هو يفعل هذه القيمة.
0: نعم.
1: شعوره بالمسؤولية.
0: يعني تتبنى مبادرة تكون نوعية من صميم عملك، وفي يمكن حتى ما تخليك تخرج من مقر العمل نفسه.
1: صحيح.
0: لكن هي في الأخير مبادرة تطوعية تريد بها أنك تساعد شخص موجود مثلا في محيطك. طيب سيدة فاطمة، يعني مسيرة طويلة من العمل التطوعي، أكيد صادفتي كثير من القصص اللي ما تنسينها أبدا، يمكن ساهمتي في تغيير حياة إنسان أو تشكيل مؤسسة جديدة أو حتى أي شكل من الأشكال. فأريد منك قصة أيضا إنسانية نبيلة كنت أنت يعني سبب فيها أو ساهمتي فيها على الأقل.
1: والله القصص كثيرة، بس في بعض المواقف، في بعض النظرات اللي هي النظرات اللي يعطيها الشخص الثاني لك تبقى عالقة في الذهن ما تروح أبدا. يعني أنا سافرت للهند يمكن قبل 10 سنوات، نظرة الطفلة اللي كانت موجودة في مدرسة القرآن ترافقني للآن. أنا إذا أريد أشعر بالسعادة أتذكر هذه المواقف. ما أشعر بالسعادة فقط إنه أنا أروح على منتجعات ولا أسافر في الخارج ولا أتمشي ولا
0: إيش قصة النظرة هذه؟
1: هي كانت طالبة موجودة في مدرسة القرآن وهم في بيئة جدا بسيطة في قرية كلكت في الهند. فأنا وطالعة من المدرسة هي لحقتني وتكلمني باللغة المحلية مالهم وأنا ما أفهمها طبعا، يا إنجليزي بعد خفيف أو إنه اللغة العربية. فنظرت هذه البنت وهي كيف سعيدة وفرحانة إن نحن جايين ومعاهم وكيف هي محتفية فيني، خلتني إن أقول لا، ما ممكن إن أترك هذا الطريق أبدا أبدا، ما ممكن. أيضا لما كنا في أفريقيا في دار الأيتام، البنت اللي اسمها خديجة وهي فاقدة الأب والأم وجلست جنبي ونحن نعمل لها استيكر ونعملهم فعاليات في دار الأيتام، ما أقدر أنسى هذه التفاصيل نهائيا، لأن تغذيني بشعور أنه أنا ما أقدر يمكن وايد يعني أدخل في قضية المشاعر، لأنها حقيقة كثر ما تسعدني كثر ما تبكيني، بس هي اللي تغذيني حقيقة.
0: يعني تحفزك هذه المشاعر؟
1: إيه كثير، ما أقدر أساسا، ما أقدر أشتغل في العمل التطوعي بدون مشاعر. وحتى في فريق تكافل يعني دائما أسمي المتطوعين أولادي وتعامل معاهم بهذا الأسلوب، فدائما أقولهم لا تروحوا علي، إنه أنا أحيانا ممكن وايد أكون جادة معاكم عشان نشتغل بطريقة احترافية، ولكن في المقابل أنا أتعامل كثير بمشاعر وحب أكن لكل شخص يدخل معي في هذا المجال. يعني
0: ذكرتي في الورقة العلمية اللي شاركتي فيها أستاذة فاطمة أن هناك تحديات قد تصيب الإنسان في بعض الأحيان، أن يتعذر بأن ما موجود عندي وقت، أنا دوامي إلى الساعة 5 مثلا وعندي أسرتي، عندي أشغال الخاصة، عندي مشروع الخاص، فما عندي وقت أن أدير شؤون متعلقة بعمل تطوعي. هذه التحديات تواجهك أنت شخصيا؟
1: أكيد ما في في الحياة شيء سهل.
0: وكيف تتغلبي عليهم؟ فعلا ما في في الحياة شيء سهل،
1: ما في شيء سهل. وبعدين رب العالمين يختبرك خالد داخليا، هل أنت صادق؟ هل أنت بتكمل الطريق أم تتوقف مع أول عقبات؟ فهي قضية أنه اختباراتنا مش فقط خارجية، قد يكون الناس تشوفنا ناس زينين وصالحين، لكن الاختبار الحقيقي هو الداخلي. هل أنت فعلا مؤمن بهذه القيمة وقادر تكمل رغم أنت ما تتخيل؟ هي الحين التحديات مش فقط أنه ماشى وقت وأن أنا عندي مسؤوليات كثيرة، عندي دوام رسمي أداوم في الحكومة، عندي أسرة أتابعها، مسؤولياتي أيضا، أعمالي في مثلا في التدريب في مجال التدريب والورش وكذا، كثير تحديات، بس أنا أعتبرها هذه تحديات مادية
0: عابرة.
1: التحديات هي الداخلية، هل أنت قادر أنك تكمل وتكون صادق وأمين على هذا الخير، وأنك تحاول كل مرة يكون الطريق والوجهة لله فقط، إنه أنا كل هذه ما أريد بها منصب، ما أريد بها
0: وجاهة،
1: أنا أريد فعلا أحقق قيمة داخلية في داخلي. لذلك دائما أقولهم ما ممكن في الحياة شيء سهل، وما في شيء مجاني. والعمل التطوعي، في ناس تجي على الأعمال التطوعية على بالها أن الأمر وايد سهل، بالعكس الأمر أصعب، لأنه في الحكومة أنت تستلم راتب صحيح، في الشركة أنت تستلم راتب، هنا ما في شيء، هنا في أنك لازم تصبر. ودائما أقول حل المتطوعين في أعمالنا إنه ركز على الهدف، ركز على الشيء اللي جمعنا، مش تركز على خلافاتنا، على شخصياتنا، على التفاصيل، هذه الاختلاف اللي تصير بيننا. كيف خالد يمكن أكثر تحدي، كيف تقدر تتنازل عن فكرتك من أجل فكرة زميلك اللي هي أفضل.
0: نعم، وتحقق هدفك من هذا العمل التطوعي اللي هو تغيير حياة إنسان معين أو إحداث تغيير في أي حاجة، وثم أيضا يكتب لك من الله سبحانه وتعالى الأثر من الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. حديث رائع معك أستاذة فاطمة، وصلنا لنهاية الحلقة، أشكر جزيل الشكر على وجودك معنا. شكرا للأستاذة فاطمة بنت خلفان الشافعي، عضو مجلس إدارة تكافل التطوعي. شكرا لكم أستاذة فاطمة، بارك الله فيكم.
1: شكرا لك خالد، الله يحفظك ويومكم سعيد إن شاء الله.
0: بارك الله فيكم.
2: وجوه في الظل.
0: شكرا للأستاذة فاطمة، وشكرا لمستمعينا ومتابعينا في برنامج وجوه في الظل. وصلنا لنهاية هذه الحلقة، الملتقى بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. كونوا بخير وإلى اللقاء.
2: وجوه في الظل. وجوه في الظل. إعداد وتقديم خالد بن عبد الله البداعي، إخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما بانوراما.
1: طبعاً بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه.
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم أقرب وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش
0: حصل. القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجاً سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلاً ومرحباً بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
12: أنا اسمي عهد حمدان علي المعماري، في مدرسة الإخلاص للتعليم الأساسي صف الرابع ولاية صحن.
11: عهد تبلغ من العمر 10 سنوات، تهوى القراءة والرسم وتتمنى أن تصبح في المستقبل معلمة لغة عربية. مرحبا عهد.
12: أهلا وسهلا.
11: كيف حالك؟
12: بخير.
11: أنت طالبة متفوقة في مدرسة الإخلاص، ما شاء الله عليك، صح؟
12: صح، نعم.
11: شو المواد اللي تحبيها أكثر؟
12: اللغة العربية.
11: ليش اللغة العربية؟
12: يعني أنا حسيتها سهلة.
11: يعني البقية صعبات؟ الرياضيات؟
12: ما صعبات يعني، بس حبيت أنا مادة اللغة العربية.
11: آه تحبيها، ممتاز. وتحبين القراءة؟
12: نعم.
11: إيش تقرأي عادة؟
12: قرأت الأرنب الشرير وحصلت سيف وقريت السناجب.
11: قصص يعني؟
12: هيو.
11: جميل. قصة الأرنب الشرير هذا طبعا تأليف هيلين بوتر، ترجمة فهد بن عامر السعيدي. إيش حكايته؟
12: كان في أرنب مؤدب وفي أرنب شرير. كان الأرنب المؤدب جالس على الكرسي وكانت أمه عطتنا جزرة، وكان الأرنب الشرير سار مع الأرنب المؤدب وجلس معه في الكرسي، قال له أريد جزءا من الجزرة فأخذها بدون استئذان وبدون أن يقول من فضلك. والأرنب الشرير عض الأرنب المؤدب بأسنانه، سار الأرنب المؤدب واختبى وراء جحر. وكان الأرنب الشرير يعني جالس يأكل الجزرة، فكان في صياد من بعيد شاف حاجة جالسة على الكرسي، فصار اختبى وراء الأشجار. كان معه صياد بندقية، فطلق على هذاك اللي جالس فوق الكرسي، هو يحس بالطائر بس هو كان الأرنب، وطلق عليه الطخ فصار يبكي الأرنب الشرير، فصط الأرنب المؤدب من الجحر ماله. فشاف
11: سطه. عجبني هذا الفعل.
12: جميل. فشافه أنه يصيح بدون ذيل بدون شوارب. وخلاص
11: انتهت الحكاية.
12: نعم.
11: إيش الاستفادة من حكاية الأرنب الشرير؟
12: الاستفادة أن يعني ما نأخذ شيء بدون استئذانه هو ما مالنا.
11: ما شاء الله عليك، ممتاز ممتاز يا عهد. وإيش بعد قريتي؟
12: قريت حصالة سيف.
11: حصالة سيف تأليف من؟
12: تأليف منى الكليبية.
11: ممتاز. إيش حكايتها حصالة سيف؟
12: يوم كان ينزل المطر بغزارة، كان عبد الله يسير إلى الوادي ويأخذ الطين ويوديه إلى المصنع ماله، وكان يخليه داخل الفرن ويشعل النار، ولما يشكلهن بيدو يطلعهن من الفخار بأشكال مختلفة، وهو صنع حصالة وصحن وكوب، وكانوا الناس يحبوا أنهم يجمعوا مالهم ريالتهم وريالات مالهم والنقود، فاشترى الحصالة رجل كبير في السن، فقال للحصالة سوف أهديك لحفيدي سيف، وقبل أن يهدي يعني حفيده سيف أدخل بداخل الحصالة ريال، فصار يعطي سيف الحصالة، فسيف خلى الحصالة في الظف مال غرفته، وكانت الحصالة تقول لسيف سيف أين النقود، فكان سيف ما يسمعها، فقاعد الفطر وكانت الحصالة لازالت تقول لسيف سيف أين النقود، سيف أنا لست مزهرية، فسارة وبعدها قاعد الأضحى المبارك.
11: هي طبعا ليش تقول له أنا لست مزهرية؟ يعني على أساس أن المزهرية هي اللي ما حد يصوبها صح؟
12: هيوة يعني كنها زينة
11: مهملة.
12: هيوة وعاد قاعد الأضحى المبارك، كانت الحصالة تقول لسيف سيف أين نقود أين ريالات، فكان سيف لا يسمعها، وكان يعني يشرى ألعاب كل حياته لعب ويشرى حلويات، فكان سيف
11: عجبتني هذه كل حياته لعب.
12: فكان سيف في يوم من الأيام كان يبغى يشري جهاز ذكي، وكان ما معه مال، فجلس حزينا.
11: ليش جلس حزينا؟ ليش ما طلب من أبوه؟
12: ترى لأنه أبوه قال له وعده أنه بعد ما بيجيب له هدايا ولا شيء لأنه مصرف. إنزين وكان هذاك الريال شاف سط يعني وشاف سيف حزينا، فسأل الحصالة لماذا سيف حزينا، فقالت الحصالة سمعته يقول لأنه يريد يشتري جهاز ذكي لكنه ما معه مال. فكان فصار عاد أنه يكون يجمع نقود وكل شيء، فكان ينتظر اللحظة اللي بيكسر فيها الحصالة، فوعد الحصالة أنه إذا كسرها بيشري غيرها وبيجمع فيها النقود،
11: وانتهت الحكاية.
12: نعم.
11: والريال لما كان في الحصالة إيش عمل؟
12: صط سيف.
11: عجبتني هذا الفعل صط، كلهم اللي في قصصك يصطوا.
12: أهيوة.
11: زيد إيش الاستفادة من قصة حصالة سيف؟
12: الاستفادة عدم الإسراف.
11: عدم الإسراف، ما شاء الله عليك يا عهد. قلت لي بعد قرأتي قرية سناجب.
12: نعم.
11: تأليف من؟
12: تأليف ليلى عامر.
11: ليلى عامر، إيش حكاية قرية سناجب؟
12: كان في سنجاب اسمه أمين، فسار إلى المخزن فوجده فارغ، فحزن أمين وسار للسناجب وقال لهم هيا نتعاون قبل أن يأتي فصل الشتاء وتهطل الأمطار، فلم تستجيب السناجب، وكل واحدة منهم صارت تجمع في مخازنها الخاصة، فحزن أمين وفكر في حل، سار إلى حكيم القرية السيد باهر وأخبره بالأمر، فقال له السيد باهر لا تحزن يا أمين، إن السناجب عائلات طيبة ولكنها لا تعي بفائدة الدخار الجماعي، فحكيم القرية نادى السناجب بصوته الوقور وقال لهم لعائلات السناجب أن يصعدن معه في الشجرة السحرية، وصعد عائلة السناجب
11: وذهب بهم إلى رحلة في المستقبل صح؟
12: ذهب بهم رحلة عبر الزمن.
11: أيوة.
12: شافوا
11: ان المخازن فارغة وما فيها شيء صح، وهم نعم. وهم جوعانين
12: نعم وكانت بعض السناجب كانت غير موجودة وصغارها تبكي من الجوع.
11: ايوه كيف انتهت عاد القصة بعدين؟
12: لانه كانوا يعني ما طاعوا يتعاونوا فكان المخازن فاضية فخلص اللوز والقوز.
11: طيب إيش الاستفادة إذن من قصة قرية السناجب؟

0: التعاون.
1: التعاون ما شاء الله عليك. وأيضا الدخار يعني إنه ما كل شيء يكون موجود يأكله المفروض يضمه لبعيد، صح؟
0: صح.
1: ممتازة يا عهد، جميل. إيش هواياتك غير القراءة؟
0: الرسم والتلوين.
1: إيش ترسمي؟
0: مثلا أنقل من شيء، مثلا من تلفون، من أي شيء، أنقل شخصيات، رسمات.
1: ومن شوف رسوماتك؟
0: أمي.
1: ويعجبنها رسوماتك؟
0: نعم.
1: جميل جميل. وتحفظي أناشيد؟
0: نعم.
1: إيش بتسمعيني؟
0: أقبل قمري.
1: إيش اسمها؟
0: أقبل قمري.
1: أقبل قمري، نستمع.
0: أقبل قمرك بعد غياب، للجنة فتحت أبواب، بهجة قلبي صفا روحي، رحمة ربي بدون حساب. أقبل قمرك بعد غياب، للجنة فتحت أبواب، بهجة قلبي صفا روحي، رحمة ربي بدون حساب. مرحب مرحب يا رمضان، بقدومك تحلو الأيام، ويطيب لنا فيه القرب بوصل الأهل والأحباب. مرحب مرحب يا رمضان، بقدومك تحلو الأيام، ويطيب لنا فيه القرب بوصل الأهل والأحباب.
1: ما شاء الله عليك يا عهد، ممتازة، رائعة رائعة يا عهد، ما شاء الله. تحفظين القرآن الكريم؟
0: نعم.
1: إيش بتسمعيني؟
0: آية الكرسي.
1: آية الكرسي، نستمع.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي

0: يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. ما شاء الله عليك يا عهد، قراءتك جميلة. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
0: معلمة اللغة العربية.
1: معلمة لغة عربية. قلت أنت طبعا تحب اللغة العربية قبل في بداية الحلقة.
0: نعم.
1: جميل. إيش تحب أكثر شيء في اللغة العربية؟ النصوص ولا النحو ولا إيش ولا القصائد؟
0: كل شيء.
1: كل شيء. جميل. إن شاء الله تتحقق أمنيتك وتصير معلمة لغة عربية كبيرة في المستقبل. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
0: بالعلم نكذب العقول وبالأخلاق نكذب القلوب.
1: جميل جميل. اشرحي لي إياها.
0: يعني العلم ما يصير بدون أخلاق.
1: ما شاء الله عليك، ممتاز يا عهد. إذن عهد بنت حمدان بن علي المعمري، الطالبة الرائعة في مدرسة الإخلاص للتعليم الأساسي في ولاية صحم، البلغة من العمر 10 سنوات. شكرا جزيلا لك.
0: عفوا.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير. إذاعة سلطنة عمان.

0: سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: إذاعة سلطنة عمان.
1: وجوه
3: عن الأصدقاء والعابرين،
1: عن الأشياء والكائنات.
4: وجوه عن الأصدقاء والعابرين،
3: عن الأشياء والكائنات.
1: تخطيطات أولى يرسمها صالح بن علي العامري. تنفيذ المخرجة منى بنت سالم سلمية.
5: إردم رسام المقاهي والأرصفة. في زاوية من زوايا مقهى بديهان في الحي الإيطالي القديم في تقسيم إحدى ضواحي اسطنبول، كان إردم يقتعد كرسيا حول طاولة صغيرة في منعرج مفتوح على جانبين من الشارع الداخلي المحاذي لشارع الاستقلال. تبادلنا معه أطراف الحديث أنا وصديقي الروائي والقاص علي المعمري الذي كان على وشك الرحيل من اسطنبول، ورغم السحنة الشاردة والساهية التي تغمر وجه إردم الباهت إثر السنوات الخمسين التي تجاوزها بمحبة وتصالح هادئ مع نفسه ومع العالم، فإن شيئا محبوبا يبرق فيه، شيئا يشي بأنه تخلص من المظاهر الرثة وأخلص للطريق والحب والفن. إردم من مواليد تورينو الإيطالية في 18 من فبراير من عام 1953، لكنه ما يزال فتى الحي المدلل بالإعجاب والأصدقاء والفنانين ومرتادي المقاهي والمشارب. ورغم مولده الإيطالي فقد قضى أكثر من 20 عاما في اسطنبول متسكعا في شوارعها ومدرسا للفن وللغة التركية والموسيقى في بعض الأحايين، ومترجما للدارسين والطلاب ما استعصى عليهم من اللغة التركية إلى الإيطالية والفرنسية والألمانية وبالعكس، وكثيرا ما لا يتحصل على مقابل من جراء ذلك، ولا يخفي ضجره مما يحدث له، إلا أنه سرعان ما يتناسى هذا الأمر ويعاود الكرة في مزاولة تلك الأريحية والجمالية التي أدمن عليهما مع أصدقائه. إن صعلكته وبوهيميته الهديئتين هما اللتان تقيمان أوده في الإحساس بمعنى الحياة وبجريانها، حاملا إياهما على كتفيه لبناء فتات الحياة وشراذمها وفسيفسائها وشظاياها من خلال لوحاته وأعماله التشكيلية المستيقظة في أحياء ومقاهي وطرق وشواطئ اسطنبول. تلك اللوحات والأعمال الموزعة على المقاهي والطرقات والمشارب ذاتها. وبينما كنا نجول في شارع الاستقلال كان الكثير من المارة يومئون ويشيرون إليه أو يحيونه من بعيد أو يصافحونه. عندها مازحته بكثرة المعجبين فرد علي بطريقة طريفة لا تخلو من التواضع كما لا تخلو من التبرم من تلك الشهرة، قائلا بإنجليزية مبسطة: إنهم يحبون شهرتي وحضوري بينهم، لكنهم لا يشترون لوحات هؤلاء الحمقى. باح لي أن إصراره على أن يعرض لوحاته بتلك الطريقة جاء كردة فعل مريرة ضد المافيات التي تتاجر بالفن ولا تحترم الفن والفنانين، وأنه لا يكن الاحترام لأولئك النفر من أصحاب الكروش الكبيرة الذين لا هاجس لهم سوى جمع المال وحصد الأرباح واستغلال القيم الجمالية بطريقة بشعة ومزرية. وبينما كان يقول ذلك أبديت له رغبتي بالاطلاع على شيء من الكتالوجات أو الكتيبات الخاصة به المصاحبة عادة للمعارض التي يقيمها الفنان. فتذكر أن هنالك جاليري في مكان غير بعيد توجد فيه لوحتان له، ومن الممكن أن نجد فيه كتيبا يسرد المعارض التي أقامها وشارك فيها. وكانت صدمته حين أخبرنا صاحب الجاليري ذو الكرش الكبير أن ذلك الكتيب أو الكتالوج قد سرق. حينها أمسك إيردن برأسه وبدا مستغربا من تعابير صاحب الجاليري، سائرا إياه: ولماذا يسرقونني أنا بالذات ولا يسرقون غيري؟ عندها قلت لإردم: أما كان من الأجدر أن يسرق لوحاتك بدل كتالوجات معارضك؟ فأجابني على الفور: لقد سرقوها من زمان طويل. بدأ إردم في الانفتاح على التمرس في طريق الفن وهو في العشرين من عمره، وعرض أول لوحاته في معرض أورباسانو الذي تقيمه بلدية تورينو، ثم في معارض مدن ميلانو وبولونيا وفيرنز وأوستا الإيطالية، وأكمل دراسته في أكاديمية الفنون الجميلة في فرنسا في عام 1981-1982، وأقام عدة معارض في المدن الفرنسية، كما حضرت أعماله في كل من هولندا وبلجيكا وألمانيا والمجر وبولندا وبلغاريا وقبرص، وبالطبع في معارض الفن التابعة لوزارة الثقافة التركية في نواحي اسطنبول. تجربة إردم الحياتية والفنية تشكل دون ريب معبرا لالتقاء الثقافات والحضارات، وجسرا حميما للالتقاء في مصر واحد ومتنوع وبالغ الغنى والثراء. وهو يأسف لعدم قدرته على التكلم باللغة العربية رغم ارتباطه بصداقات جيدة مع فنانين عرب من المغرب وتونس وسوريا على وجه الخصوص، ويأمل أن تتاح له الفرصة للتعرف على تجارب فنية وصداقات من بلدان عربية أخرى ومن بينها عمان، ويتحسر على عدم وجود روابط تعزز تلك الأواصر العميقة واللقاءات. فهي ذي الساعة تعلن منتصف الليل في المقهى الذي تفرق عنه المثقفون بعد أن كانوا يرتادونه باستمرار كعادة المثقفين في عاداتهم وفي شتاتهم وفلواتهم الشتى، والذي يعج الآن بالطلاب والحالمين والعشاق. هو ذا إردم يعلق من جديد لوحاته بيد مبحوحة تكاد تهذي من هوج الدخان بشكل متقن على حائط المبنى المجاور للمقهى، بعد نشوة وفرح داخليين جلبتهما نقاشاته وحواراته مع أصدقائه الجدد والقدامى في إحدى الطاولات. يتحرك إردم ليجهز معرضه الجوال بهذه الطريقة كل مرة، ثم بعد أن يترك الفرصة الكافية لمرتادي المقهى والعابرين والمتذوقين للتأمل والمشاهدة، يلملم تلك اللوحات التي لا إطار لها بعد، ويمضي متأبطا إياها كمن يحتضن معشوقته. يذهب إردم حينها إلى ليله الخاص، إلى ليله الأوحد، حيث تشرق حقيقته هناك، فيكمل لوحة ما أو يبدأ حلما بأخرى. إردم رسام المقاهي والأرصفة.
4: وجوه
1: صالح بن علي العامري،
2: وجوه
1: ومنى بنت سالم المسلمية.

0: اذاعه سلطنه عمان.
1: يمر الإنسان في حياته بمراحل مختلفة، لكل منها احتياجاتها وتحدياتها،
2: من مرحلة الطفولة وصولاً للمراهقة وحتى النضج.
1: إذا ما أردنا أن

0: نحقق السلام الحقيقي في العالم، فعلينا أن نبدأ بتنشئة وتربية أبنائنا على القيم والأسس المتينة،
1: حيث تنعكس التربية على حياتهم وسلوكياتهم مستقبلاً وعلى تفاعلهم في المجتمع.
0: أن نزرع القيم وبذور القوة والثقة لأبنائنا بمختلف مراحلهم العمرية ونهتم بصحتهم النفسية
1: أسهل من أن نداوي أفراداً محطمين.
0: مباهج. في مباهج نصحبكم برحلة في دروس الحياة في عالم الأطفال والمراهقين،
1: لأن أبناءنا هم بهجة الحياة.
0: نلتقي كل أسبوع في مباهج.
1: صحة أطفالنا وأبنائنا المراهقين النفسية وكل ما يتعلق بالتربية،
0: كيف يراها المختصون
1: وكيف يحققها المربون.
0: مباهج. إعداد وتقديم
1: فاطمة بنت علي الإسماعيلية وإخراج
0: حنان المعمرية.
2: مستمعين الأكارم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي مباهج. كما عودناكم مستمعين الأكارم كل أسبوع نتناول موضوع يمس أكيد أبنائنا. اليوم تحديدا رح نركز على موضوع أهمية القيم لدى فتياتنا. الفتاة بدون شك تنشأ على قيم راسخة، لا يعني أنها ستكون بعيدة عن تحديات الحياة، ولكن قيمها الثابتة ستكون بمثابة بوصلة لمواجهة أي تحديات قد تواجهها، أو ضغوطات أمام الأصدقاء أو المجتمع، وأكيد أمام العالم الرقمي اللي هو يشكل العائق أو التحدي الأكبر. كيف نغرس القيم في فتياتنا دون أن تتحول إلى أوامر ومواعظ؟ كل هذه الأمور إن شاء الله راح نناقشها اليوم مع ضيفتنا العزيزة في الاستوديو الأستاذة عزة بنت حمود العوفي، وهي واعظة ومدربة. أهلا وسهلا بك أستاذة عزة.
3: أهلا بك أستاذة فاطمة، ويسعدني أن أكون اليوم معكم وأشكركم على هذه الاستضافة الجميلة.
2: القيم وفتياتنا، رح نركز تحديدا اليوم على الفتيات اليافعات المراهقات اللي هم أكيد يشكلوا جزء مهم وأساسي في مجتمعنا. بداية، ما هي القيم بطريقة بسيطة، وكيف ممكن نوصل هذه القيم لفتياتنا؟
3: بالنسبة للقيم شيء مهم جدا في حياة بناتنا، لأن إحنا نهتم ببناتنا في مستقبلهم، في تخصصاتهم، في نجاحاتهم، وننسى شيء مهم جدا وهو القيم، لأن القيم هي البوصلة التي تحرك حياة بناتنا وتنشئ من خلالها القرارات الصحيحة. فالقيم بشكل مبسط جدا، وهي معناها هو الشيء المهم في حياتنا والذي نمارسه في سلوكيات اليومية ونتخذ القرارات من خلالها لما تأتي لنا يعني مواقف أو قرارات لابد أن نتخذ فيها حل معين، فنحن نتخذها من خلال هذه القيم.
2: نعم، إذن هي من وجهة نظرك نعلمها ونلقنها للفتاة أثناء التربية، أو تكتشفها يعني مع الحياة؟
3: نعلم بناتنا هذه القيم، هي الأساس الأسرة، فنحن نرسخ هذه القيم من خلال السلوكيات اليومية في المنزل. فلا بد الفتاة حتى تقتنع بالقيم لا بد يعني وتقوم بها هذه القيم، لا بد ترسيخها فيها وتقتنع بها. ما فقط إحنا نرسخ هذه القيم في بناتنا مجرد إنهم فقط عشان الأسرة ترضى علي أنا يعني أمارس هذه القيمة، وإنما لابد من قناعة داخلية. بعض الأحيان تصير يعني نلاحظ في بعض المشاكل اللي تصير في المدارس من خلال السماع للمعلمات أو من الأمهات إن بنتي في البيت غير، فكيف لما تروح المدرسة صارت مشكلة. أيوة. مثلا
2: كيف تسببت في المشكلة، يعني حتى لا يتخيلون ان هي سبب المشكلة.
3: بالضبط، فلما احنا نبحث وندرس هذه الحالة نجد مثلا، اعطي مثال، مثلا طالبة في المدرسة تقول كلام بذيء، في البيت كلامها عسل وطيب. فلما نأتي نشوف الحالة نجد إن البنت أصلا في البيت هي تخاف من أمها وأبوها ينازعوها أو يتم عقابها، فتلتزم بقيمة الاحترام. لما تروح في المدرسة فتجد إن عندها حرية
2: تنطلق،
3: أيوة، فتقول كلام بذيء، تسب هذه البنت في هذه البنت، فهنا هذه البنت ما عندها قيمة الاحترام،
2: يعني هذه القيمة كأنها مفقودة وغير مهمة لديها.
3: بالضبط بالضبط، فهي مهمشة بالنسبة لها، لكن في البيت لا، لأنه هناك عقوبات، هناك إن أبوها وأمها يعني يقولوا ليش هذه القيمة ما تطبقيها، فهنا تطبق في البيت، فلما تخرج من البيت فتجد الحرية فتفعل ما تشاء.
2: إذن الفتاة في عمر المراهقة، يعني نحن اليوم يعني تركيزنا على الفتيات، لكن سواء يعني الأبناء بشكل عام هم محتاجين أن يعرفوا أهمية القيم. كيف ممكن نغرس هذه الطريقة من غير أوامر، من غير وعظ؟
3: أول شيء من عدة نقاط. النقطة الأولى الحوار. الحوار مع الفتيات في البيت، مثلا الأم لما البنت تسوي شيء خطأ ما تجي تقولها أنت سويتي خطأ أو أني بعاقبش لأنش سويتي كذا خطأ، لا، تحاورها تقولها ليش أنت سويتي هذا، وهل برأيك أني هذا السلوك اللي أنت سويتيه صح، وهل هذا يتناسب إحنا مع ديننا وعلى القيم اللي علمنا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. فهنا تبدأ لما الأم تحاور البنت تعطيها مجال إنها تكتشف إن هذه القيمة مهمة، أو إن هذا الفعل أنا اللي سويته خطأ. فمن خلال الحوار، من خلال الإقناع، من خلال قصص، تجيب لها قصص سواء كان من القرآن الكريم أو قصص من السيرة النبوية، كيف الرسول كان يتعامل مع الأخطاء مع الصحابة. أيضا من خلال الحوارات العائلية، لما يتجمعوا العائلة تجي الأم أو الأب يقول إني صار لي أنا موقف الفلاني مثلا في الدوام أو في العمل أو برا، فيناقشهم، ما يعطيهم هو كيف تصرف، يعطي أبنائه كيف أنا أتصرف في هذه المشكلة، فيأخذ الآراء من أبنائي. هذا يساعدهم الأبناء على التفكير المنطقي، يعني. وهذا التفكير المنطقي أولا علمنا فيه الله سبحانه وتعالى، قال في محكمة تنزيله يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هنا لابد أن نتبين، لابد هنا من هذه الآية نعطي أبنائنا التفكير، نأخذ آراءهم، وكل واحد من أبنائنا وبناتنا لما يعطينا رأي نناقشه في رأيه، أنت على أي أساس قلت إن هذا الرأي، وأنت على أي أساس هذا، نفتح أذهان أبنائنا إنهم ما يتقبلون أي شيء في الحياة، وأيضا ترسخ عندهم قيم من خلال هذه القصص، وأيضا من خلال نرسخ القيم فيهم من خلال السلوكيات اليومية التي يشاهدون فيها أبنائنا في البيت. مثلا نرسخ مثلا قيمة الاحترام، فترى البنت أمها كيف هي تعامل العاملة في البيت، كيف تعاملها باحترام، فهي ترسخ عند البنت أن أمي تعامل الآخرين باحترام في البيت وخارج البيت. لكن إذا رأت البنت أو أبنائنا بشكل عام القيم إحنا ما نطبق التطبيق الصحيح، لأن الأم والأب في البيت يعتبروا كأنه مدرسة أخلاقية، لأن الأبناء يشاهدون ويطبقون كل ما يشاهدون من أبنائهم أكثر من النصايح، لأن أبناء ما يريدوا نصايح، يريدوا يشوفوا سلوك تطبيق. فلما الأم مثلا جت يعني ضيفة تريد تقابلها، ومثلا الأم تعبانة أو إنها ما تريد تقابل ذيك الضيفة، فتقول حال بنتها إذا كانت ما عندها قيمة الاحترام والتقدير أو قيمة الصدق، فتقول حال بنتها روح أخبر الضيفة إني أنا نايمة أو أنا ما موجودة. فهنا البنت يتشكل عندها إن الأم ما عندها قيمة الصدق وما عندها قيمة الاحترام، فهنا ضروري إن الأبناء يشاهدون القيم منا. اليوم يمكن هم ما يشاهدوا، يعني ما يطبقوا كل شيء اللي إحنا نقوله أو النصايح أو السلوكيات. بعض الأحيان الأبناء خاصة فترة المراهقة إن هم الصح، كل شيء هم اللي سيوصح بالنسبة لهم، وهذه يعني جميع الخبراء النفسيين يقولوا هذا طبيعة المراهق، يعني طبيعتهم. فلما هم
2: مرحلة اكتشاف الذات،
3: أيوة هذه المرحلة، فالأبناء لما يشاهدوا سلوكنا ونصايحنا قد ما يطبقوها الآن، لكن بمرور السنوات سنجد إنهم يطبقوا ويعني كل شيء اللي أمهم وأبوهم يسووه.
2: صحيح.
3: أيوة.
2: تنغرس فيهم.
3: فالأسرة هي الأساس.
2: نعم. مثال جميل ذكرتي في البداية أستاذة عزة، موضوع أن الفتيات في المنزل يلعبن دور مختلف عن المدرسة للأسف. فحتى عندما تطفو بعض المشاكل على السطح، الآباء والأمهات يستغربوا، معقول هذا التصرف صدر عن فتياتنا؟ كيف ممكن أن القيمة اللي انغرست بعمق، الصدق واحترام المعلمات وغيرها، كيف ممكن تلعب دور في موضوع عدم إرضاء الآخرين؟ تعرفين أن دائما يعني في بيئة المدرسة يحبون يعني الفتيات أنه يكونوا مع الجماعة، أي بنت يعني تنشق عنهم، وحتى وهو يتنشق لأنها هي صح، يتنمروا عليها أو يقول إن أنت مختلفة، ليش يعني ما تفعلين مثلنا، هذا السائد، نحن نفعل ذلك وهذا عادي يعني. فإلى أي مدى مفهوم القيم لها دور في إبعادهم عن موضوع إرضاء الآخرين في الأمور الخطأ؟
3: في هذه النقطة قبل أبدأ لقول أستاذ الدكتور البروفيسور طارق الحبيب، يقول ثلاثة أشياء لابد غرسها في أبنائنا. أول شيء بناء الثقة، وثانيا أن يعرف نفسه، أولادنا يعرفوا شخصيتهم إيش هم يريدون. الشيء الثالث كيف هم يديروا قراراتهم وقت الضغوطات،
2: بمعزل عن تأثير عن التأثير وعن
3: الآخر.
2: الجماعة
3: بالضبط. فلما أبنائنا نساعدهم على أنهم يكتشفوا نفسهم، ما ممكن إحنا في يوم إلا في أسبوع، قد يحتاج سنوات.
2: صحيح.
3: أبنائنا على ما يكتشفوا نفسهم. في نفس الوقت إحنا لما نغرس القيم ونغرسهم الثقة بالنفس، هذه القيم وثقتهم بنفسهم لما يعرفوا قيمهم تزيد الثقة بنفسهم. لما تزيد ثقتهم بنفسهم إحنا ما نخاف عليهم برا البيت، فهم وقت الضغط قد يكون ضغط من الأصدقاء أو ضغط من الآخرين، ما نخاف عليهم لأنهم بيقرروا قرارات صحيحة بعيد عن الضغوطات. فالقيم جدا مهم، فهو قيم من ضمن بعد غرس القيم تأتي تزيد ثقتهم بنفسهم، بعد ثقة نفسهم إحنا ما نخاف عليهم لما يكونوا خارج البيت،
2: راح تكون اختياراتهم صائبة.
3: أيوة بتكون اختياراتهم صائبة لأنهم بيقرروا بناء على قيمهم.
2: ممتاز. إذن هذا الأمر راح يساعدهم في موضوع اختيار الصديقات.
3: بالضبط.
2: وأيضا في تركيز على موضوع الدراسة وتحقيق الطموح يعني الطيب.
3: أيوة، لأنه الأصدقاء كما الرسول صلى الله عليه وسلم قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فالصداقة حتى لما يكونوا أبنائنا مؤسسينهم على قيم، هم ما يختاروا أي صديق، لأن الصداقة تؤثر على القرارات.
2: صحيح.
3: الإنسان لأن الصداقة قد ترفع الإنسان أو قد يعني تنزل إلى أسفل المراتب. فالصديق يؤثر على أصدقاء في القرارات، قد يكون في المعتقدات، في الأفكار، هل إن هذا الصديق يساعده على أنه هذا الصديق يتطور أو لا. فأولادنا لما يكونوا مبنيين على قيم معينة فيختاروا أصدقائهم على قيم معينة، فمن خلال هذا نحن ما نخشى أن أولادنا يختاروا أي صديق، لأن إحنا واثقين من أبنائنا أن مؤسسينهم على قيم معينة.
2: جميل. نرجع لوسائل التواصل، هل ممكن الفتاة أيضا تتبنى قيم لأنها ترى أن الجميع يفعلون نفس الشيء؟ مرة أخرى لنفس قضية أن لا أريد أن أكون مختلفة عن المجموعة، هل ممكن أن يكون أيضا لتأثير لوسائل التواصل الاجتماعي أيضا تأثير كبير على موضوع القيم؟
3: طبعا يؤثر لأولادنا وبناتنا مسألة يعني السوشيال ميديا، لأنهم يشاهدوا كل يوم يشاهدوا، قد يتابعوا المؤثرين، يتابعوا الريلات وكل شيء ما يعرض لهم. إذا كانت البنت ما عندها قيم بتتأثر، بتتشتت، لأنه في السوشيال ميديا نرى الصورة الجميلة فقط. الناس لا يظهرون لنا إلا الصورة الجميلة، أما الصورة يعني الجانب الآخر من حياتهم لا يظهروها. ليش؟ عشان يبهروا الآخرين.
2: نعم.
3: فالبنت فتبدي تقارن إذا كانت ما عندها قيم، فتقول كيف حياتهم، أنا أريد تكون حياتي مثلهم. فهنا القيم أساس لبناء يعني شخصية أبنائنا. فمثلا نرى مثلا قيمة الإيمان، إذا ما رسخنا قيمة الإيمان في أبنائنا بأن الله سبحانه وتعالى رقيب، إن الله بصير، فأبنائنا لما يشاهدوا في السوشيال ميديا قد تعرض مشاهد غير أخلاقية، مشاهد بعيدة عن ديننا. فإذا كانت البنت ما عندها قيمة الإيمان ستستمر بمشاهدة هذه الفيديوهات، لكن إذا عندها قيمة الإيمان والخوف من الله سبحانه وتعالى ستسوي يعني أكس لهذه المشاهد. فهذه أقول قيمة الإيمان فقط. أيضا قيمة أخرى وهي قيمة الاحترام، قيمة التقدير. إذا البنت ما عندها قيمة الاحترام، ما تحترم نفسها، ما تحترم الحدود، ما تحترم الآخرين، فهي لما تشاهد هذه المشاهد، إذا هذا مثلا المؤثر ما عنده احترام الآخرين، قد يقول بعض الكلمات منافية لأخلاقنا، منافية لعاداتنا تقاليدنا، فأبنائنا بيسيوا أكس لهذا المؤثر. فهذا إحنا نؤسسهم على القيم، يعني لأن ما ممكن الأم والأب يراقبوا أبنائهم طول الوقت.
2: صحيح. وممكن يساعدوهم بأنهم يطرحوا سؤال بسيط، أنا ما الذي أستفيده من وراء هذه المشاهد؟ ما هي القيمة اللي أنا أكتسبها؟
3: أيوة.
2: ما هي الفائدة من وراء هذا اللي بين قوسين يعني مؤثر أو مشهور؟
3: أيوة.
2: إذن القيمة ليست كلمة نقولها كما ذكرتي أستاذ عزة، وإنما سلوك نعيشه، يعني هذا شيء مع التربية، مع التعايش اليومي مع أبنائنا.
3: بالضبط.
2: طيب، إذن القيمة لما نزرع القيمة، القيم اللي هي أساساً منبتها أكيد الدين والعادات والتقاليد، لها دور لما نزرعها بشكل صحيح في نفوس فتياتنا، لها دور في بناء شخصية أكثر ثباتاً، لا تتزعزع أو لا تتأثر بآراء الآخرين.
3: بعض الأحيان أبنائنا قد يتأثروا، لكن ما بيتأثروا ذاك التأثير، لأنه في النهاية هم يعرفوا القرار الصح، يعرفوا القيم، يعني إن اللي هذه خطأ وهذا صح. لكن بعض الأحيان يتأثرون، لكن وإن تأثروا تأثرهم جدا بسيط ويرجعوا لأساس قيمهم اللي موجودة معهم.
2: ربما بعض الأمهات وأيضا حتى المعلمات، لأنهن يلعبن أكيد دور كبير في موضوع زرع القيم، يعني يتساءلن كيف ممكن نحن نغرس هذا الأمر من دون ما يعني يشعرن الفتيات بالضجر. أنت تعرفيني على اليوم عصر السرعة، والبنات يعني والفتيات بشكل عام لا يحب ما يحبذون الوعظ المباشر. كيف تكون الأم قدوة في هذه القيم، وكيف تكون المعلمة قدوة في زرع هذه القيم؟
3: طبعا القدوة هي الأساس، وهي الأساس في غرس القيم من خلال السلوكيات، من خلال أنا كيف أتحاور مع بناتي، أو المعلمة كيف تتصرف مع طالباتها في الصف، فهي قدوة، فهي تربيهن على القيم. مثلا قيمة الاحترام، مثل هذه المعلمة تحترم الطالبات، هذه تعلمهم قيمة الاحترام، تعلمهم مثلا قيمة التقدير، إن هي تقدر الطالبة إذا أنجزت، إذا جاوبت الجواب الصحيح،
2: تشجعها
3: وتشجعها، فهذا تعلم فيها قيمة أيضا الاحترام. أيضا قيمة المسؤولية، تعلمها قيمة المسؤولية، تقول لها إن أنت الآن تدرسي هذه المادة، فأنت المسؤولة إنش إذا نجحتي وأبدعتي في هذه المادة أنت المسؤولة، لأن المعلمة تعطي وتشرح وتبين المعلومة، لكن من يبقى الأساس في النجاح هذه المادة الطالبة نفسها.
2: صحيح.
3: أيوة. فهنا تعلمها المسؤولية أيضا، إنها مسؤولة عن دراستها، مسؤولة أيضا عن حياتها. ما فهذه القيم تنغرس من خلال القدوة.
4: نعم. يعني من بداية حديثنا أستاذة عزة تحدثنا عن القيم، أهميتها، كيف أنه ممكن تكون الأم والمعلمة قدوة حتى تبني الفتاة شخصية قوية وواثقة ولا تتأثر يعني ببعض يعني السلوكيات اللي تكون هي خارج عن قيمها. لكن السؤال البسيط، يعني كيف ممكن نتأكد أن فعلا الفتيات عارفين إيش هي القيم الإيجابية والقيم الصحيحة اللي يجب أن تكون موجودة في نفوسهن، ويعني تكون ثوابت لا يمكن يعني زعزعتها؟
3: كلنا عندنا قيم، لأنه هذا هو ديننا الإسلامي، والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا قيم، اللي هي قيمة الاحترام، قيمة العائلة، قيمة الإيمان، قيمة حب الوطن، قيمة العطاء، وكثير من القيم. وهذه القيم موجودة معنا كلنا، لكن تختلف أهميتها من قيمة لأخرى، تختلف من شخص لآخر. كيف أنا
4: بناء على ماذا؟
3: بناء على أشياء ممكن الإنسان يسويها أو تمرين بسيط جدا. أول سؤال اللي هو: ما هو آخر موقف الإنسان يحس فيه بالفخر ولماذا؟ لأنه من خلال هذا الإجابة يعرف إيش هي القيمة اللي مهمة بالنسبة له. السؤال الثاني هو يسأل نفسه: ما هو الشيء اللي يزعجه إذا سواه الآخرون؟ مثلا أعطي مثال عشان الإنسان يعرف. مثلا أنا خارج البيت وشفت موقف إنه أم وبنتها، البنت ترفع صوتها على الأم، هذا إذا الشيء من داخلي نرفزني أو حسيت إني ما مرتاح، أعرف إني عندي قيمة بر الوالدين
4: مرتفعة.
3: السؤال الثالث: ما الشيء اللي ممكن ما تتنازلي عنه مهما صار في الحياة؟ مثلا صار موقف، مثلا أعطي مثال أقرب عشان الواحد يعرف إيش يجاوب. مثلا في المدرسة، صديقة قالت لصديقتها، صار موقف في الصف وقلت الأستاذة تسألهم، فصديقتها تقولها لا تقولي الصح، نقول كذا وكذا. هي الحين إيش تساعدها؟ إنها تكذب. لكن البنت إذا عندها قيمة الصدق أساسية ومهمة بحياتها، تقولها لا،
4: حتى لو كانت صديقتها،
3: ما تجعل الضغوطات الخارجية من الأصدقاء تؤثر فيها.
4: أيوة. فهذه القيمة جدا عالية، يعني
3: فتكون عندها قيمة الصدق عالية. فمن خلال هذه الثلاث أسئلة أعرف أنا إيش القيم اللي مهمة بحياتي اللي هي التوب. ومثال ثاني إنه مثلا نقل الكلام للآخرين، اللي هو إحنا نقول الغيبة والنميمة. فإذا أولادنا وبناتنا في البيت يسمعوا الأب أو الأم يتكلموا عن الناس ويحشوا في الناس، يصير هذا تلقائيا عند أبنائنا ما عندهم قيمة الاحترام، قيمة التقدير،
4: ممكن للأسف ينتقل هذا الأمر لبيت المدرسة.
3: أيوة. وقيمة الإيمان أيضا، لأنه هنا قيمة الإيمان، لو الأم عندها قيمة الإيمان إن أنا ما أغتاب أحد أمام الآخرين ولو كانوا أبنائي، فهذا ينطلق مباشرة في أبنائنا. أما إذا الأبناء تعودوا في البيت إن الأم والأب يتكلمون عن الناس، فهم تلقائيا في المدرسة ينقلون الكلام، سواء أي شيء صار في الصف يروحوا ينقلوا الكلام مثلا للمدرسات، أو إنهم ينقلوا الكلام من صديقتهم الأولى إلى صديقتهم الثانية. فيصير هنا إيش؟ ماشي، لا توجد قيمة الاحترام ولا قيمة التقدير ولا قيمة مثلا الصداقة ولا قيمة الأساس اللي هي تحت تندرج هذه القيم، هي قيمة الإيمان والخوف من الله سبحانه وتعالى.
4: في ختام حديثنا أستاذة عزة، نتوجه لك بخالص الشكر والتقدير، وإن شاء الله اليوم جميع المستمعين والمستمعات استفادوا أكيد من يعني هذه الإضاءات في موضوع القيم. أي فتاة واعية بقيمتها، هو هذا استثمار في يعني أكيد إنسانة سوف تعرف قدرها مستقبلا، تدرك مسؤوليتها، شخصية واثقة وأكيد راح يكون لها دور في بناء مجتمعها بكل صدق وتفاني. كلمة أخيرة توجهيها يعني للمستمعين والمستمعات فيما يتعلق بموضوع القيم.
3: أكبر خسارة لبناتنا إنهن يعيشن حياة يختارها لهن الآخرين. فإذا كان بناتنا أسسناهم على القيم ويكتشفوا قيمهم ويكتشفوا نفسهم، هذا يساعدهم إنهم تكون عندهم بوصلة تساعدهم في الحياة، تساعدهم لما لا نكون نحن بجانبهم في طول الوقت، وإنما عندما يخرجون إلى خارج الحياة فيستطيعون أن يقرروا القرارات الصحيحة ويتخذوا هذه القرارات بناء على قيمهم.
4: نعم، شكرا لك أستاذة عزة، ونذكر دائما أنفسنا أن القيمة التي نزرعها في طفولة فتياتنا اليوم قد تصبح أكيد قوة تحميها وترافقها طوال حياتها. خالص التقدير الأستاذة عزة بنت حمود العوفي، وهي واعظة ومدربة. حتى نلتقي في حلقة جديدة مستمعين الأكارم، دمتم بخير، ودامت فتياتنا أكيد أكثر وعيا وثقة وقوة بقيمتهن. إلى اللقاء.
0: مباهج.
1: مباهج.
0: إعداد وتقديم
1: فاطمة بنت علي الإسماعيلية، وإخراج
0: حنان المعمرية.
5: إذاعة سلطنة عمان.

السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار والبداية مع أبرز العناوين. وزير الخارجية ونظيره الألماني يبحثان في اتصال هاتفي سبل استئناف حرية الملاحة في مضيق هرمز ومنطقة البحر الأحمر ودعم جهود خفض التوتر والتصعيد لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. وزارة الصحة في غزة تعلن عن استشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفلة بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي. والرئيس الأمريكي يوقع قانونا بفرض عقوبات جديدة على روسيا ويوافق على حزمة مبيعات عسكرية لأوكرانيا. إلى التفاصيل. تسلم فخامة الرئيس قاسم جومار توكايف رئيس جمهورية كازاخستان أوراق اعتماد سعادة السفير الشيخ الدكتور صلاح بن سالم جعبوب سفيرا فوق العادة ومفوضا لسلطنة عمان لدى جمهورية كازاخستان، وذلك خلال استقبال فخامته سعادته بقصر الاستقلال في العاصمة أستانا. ونقل سعادة السفير خلال المقابلة تحيات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وتمنيات جلالته لفخامة الرئيس بموفور الصحة والسعادة وللشعب الكازاخستاني الصديق بمزيد من التقدم والازدهار وللعلاقات الثنائية بين البلدين باطراد التطور والنماء. من جانبه حمل فخامة الرئيس قاسم جومار توكايف سعادة السفير نقل تحيات فخامته إلى جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وتمنياته لجلالته بالصحة والعافية وللشعب العماني بدوام التقدم والازدهار وللعلاقات الثنائية بين البلدين بمزيد من التطور والنماء بما يحقق تطلعات الشعبين الصديقين. تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي الدكتور يوهان فاديفول وزير خارجية ألمانيا الاتحادية. بحث الوزيران عددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر حول السبل الكفيلة باستئناف حرية الملاحة في مضيق هرمز ومنطقة البحر الأحمر مع دعم جهود خفض التوتر والتصعيد بما يعزز فرص تثبيت الأمن والاستقرار الإقليميين. شدد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي على أهمية استمرار إمدادات الطاقة دون انقطاع والمرور الآمن والسريع للسفن، لا سيما في ضوء تداعيات ذلك على الدول النامية وسلاسل التوريد العالمية، كما أكد على أن الحوار والدبلوماسية يظلان السبيل الوحيد المجدي لضمان إحلال السلام والاستقرار في المنطقة. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على قطاع غزة، وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارة جوية على حي شجاعية شرق مدينة غزة أدت إلى استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين، مضيفة أن طفلة فلسطينية استشهدت متأثرة بنيران قوات الاحتلال في شمال مخيم النصيرات وسط القطاع. وفي مخيم جباليا استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون جراء غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية، كما استشهد فلسطيني في قصف للاحتلال استهدف مركبة في حي الشيخ رضوان شمال غرب القطاع. في جنوب لبنان شنت طائرات إسرائيلية غارات جوية على بلدة نبطية الفوقة، وقال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم بنا أساسية لحزب الله ردا على تفجير عبوة ناسفة في المنطقة الأمنية. من جهتها قالت بعثة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل إنه من الضروري ضمان قدرة وكالات الأمم المتحدة الأخرى والجيش اللبناني على تولي المهام التي تنفذها القوة قبل أن تبدأ انسحابها في نهاية العام الجاري.
دعت الولايات المتحدة أطراف النزاع في السودان إلى قبول هدنة إنسانية لمدة 90 يوما، كما أعلنت واشنطن عن تقديم مساهمة مالية بنحو 375 مليون دولار إلى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وبرنامج الأغذية العالمي لدعم عمليات الإغاثة في السودان. هذا وحذرت المنظمة الدولية للهجرة من نفاذ إمدادات الممر الإنساني المشترك الذي تديره في السودان خلال أقل من أسبوعين، منبهة إلى أنه قد تتوقف عملياته تماما بحلول نهاية العام الجاري ما لم يتم توفير مزيد من التمويل. وحسب برنامج الأغذية العالمي يعاني 20 مليون شخص من الجوع الحاد ونزوح 14 مليون آخرين في السودان وسط استمرار القتال بالتزامن مع الأمطار الغزيرة الفيضانات والذي ينطوي على مخاطر متزايدة للإصابة بالأمراض. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانونا ينص على فرض حزمة عقوبات شاملة ضد المسؤولين الروس والركائز الأساسية لاقتصاد روسيا، وفي المقابل ذلك قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها وافقت على مبيعات عسكرية محتملة بقيمة تقارب 2,700,000,000 دولار لأوكرانيا لإجراء تحديثات لتطوير الدفاع الجوي وتزويدها بالمعدات العسكرية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق مع الدنمارك لتعزيز الوجود العسكري الأمريكي في غرينلاند، وذلك بعد أشهر من التهديد بالاستيلاء بالقوة على الجزيرة التي تقع في القطب الشمالي. وقال ترامب إن الاتفاق سيمنح الولايات المتحدة سيطرة دائمة على الجوانب الأمنية، فيما قالت الدنمارك إن أي اتفاق مع واشنطن لن يمس بسيادة غرينلاند، وسيطرح على الحكومتين لاتخاذ الإجراءات البرلمانية اللازمة قبل دخوله حيز التنفيذ. من جانب آخر، اختتمت قوات من 11 دولة عضوا في حلف شمال الأطلسي الناتو مناورات درع القطب الشمالي 2026 في جزيرة غرينلاند في إطار جهود الحلف لتعزيز قدرته على العمل في الظروف المناخية والجغرافية الصعبة في منطقة القطب الشمالي. ارتفعت حصيلة قتل الهجوم على مركز للشرطة في شمال باكستان إلى 31 قتيلا من بينهم 16 شرطيا، فيما لا تزال الاشتباكات متواصلة. وأفادت السلطات الباكستانية بأن الهجوم أسفر عن إصابة أكثر من 100 آخرين حتى الآن، موضحة أنه بدأ بتفجير سيارة انتحارية أعقبه إطلاق نار داخل مقر للشرطة في ولاية خيبر بختونخوا التي تشهد اضطرابات متصاعدة. قدرت المفوضية الأوروبية الأضرار الناجمة عن موجات الحر والظواهر المناخية القاسية التي شهدتها القارة خلال فصل الصيف بنحو 180 مليار يورو، وأدى الاضطراب المناخي إلى تحطيم أرقام قياسية لدرجات الحرارة وإتلاف المحاصيل واندلاع حرائق في الغابات وانخفاض مستويات الأنهار والخزانات، إضافة إلى تشوه خطوط السكك الحديدية وانصهار الطرق، فضلا عن وفاة نحو 35 ألف شخص في أوروبا وحدها. كما شهدت الولايات المتحدة درجات حرارة تجاوزت مستويات ثلاثينيات القرن الماضي. وفي آسيا تسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات مفاجئة وأعاصير، ما أدى إلى نزوح مئات الآلاف من الأشخاص وإلحاق أضرار جسيمة بالمحاصيل. أعلنت شركة أوتيك الذراع التقني لعمانتل عن تعاونها الجديد مع كاسبر سكاي الشركة العالمية الرائدة في مجال الأمن السبراني في خطوة تعزز دورها في دعم السيادة الرقمية لسلطنة عمان، وترتكز الشراكة على توفير حلول أمن سبراني مستضافة ومدارح محليا، الأمر الذي يمنح المؤسسات في سلطنة عمان قدرة أكبر على حماية بياناتها الأمنية الحساسة والتحكم فيها، بما يدعم متطلبات سيادة البيانات ويعزز جاهزيتها في مواجهة التهديدات السبرانية المتطورة.
تجاوز إجمالي عدد المسافرين القادمين والمغادرين بمطار صلالة 686 ألف مسافر حتى نهاية أغسطس الماضي من خلال 5148 رحلة، ما يعكس الدور المحوري الذي يؤديه قطاع الطيران المدني في دعم النشاط السياحي باعتباره أحد الممكنات الرئيسة لوصول الزوار وتنقلهم وتعزيز ارتباط الوجهات السياحية في سلطنة عمان بالأسواق المحلية والإقليمية والدولية. وتعمل هيئة الطيران المدني على توفير البيئة التنظيمية اللازمة لنمو الحركة الجوية إلى جانب التنسيق مع مختلف الجهات العاملة في القطاع، مما يدعم كفاءة منظومة النقل الجوي وقدرتها على مواكبة الطلب المتزايد. سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين في سلطنة عمان ارتفاعا قارب 33% خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي. وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن هذا الارتفاع يعزى إلى ارتفاع أسعار مجموعة التعدين واستغلال المحاجر ب 31%، أما أسعار مجموعة الصناعات التحويلية فارتفعت بأكثر من 40%، كما ارتفعت أسعار مجموعة المنتجات الغذائية والمشروبات والمنسوجات بنحو 3%، فيما ارتفعت أسعار مجموعة المياه بأكثر من 4% وأسعار مجموعة الطاقة الكهربائية ب 13%. من جانب آخر، سجل الرقم القياسي لأسعار العقارات في سلطنة عمان ارتفاعا قارب 23% خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي. وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن مؤشر العقارات التجارية سجل ارتفاعا بأكثر من 12%، كما تجاوز مؤشر العقارات السكنية 24%. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. وزير الخارجية ونظيره الألماني يبحثان في اتصال هاتفي سبل استئناف حرية الملاحة في مضيق هرمز ومنطقة البحر الأحمر ودعم جهود خفض التوتر والتصعيد لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. وزارة الصحة في غزة تعلن عن استشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفلة بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي. والرئيس الأمريكي يوقع قانونا بفرض عقوبات جديدة على روسيا ويوافق على حزمة مبيعات عسكرية لأوكرانيا. مستمعينا، أعد لكم هذه النشرة حمد بن خميس الضفري، نفذها لكم على الهواء مباشرة شمس بنت محمد الريسي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. استوديو الظهيرة، عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس.
0: استوديو الظهيرة. إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية. من بين رفوف المكتبات العمانية
1: نصغي إلى أصوات المؤلفين
2: ونحتفي بالإصدارات الجديدة
1: التي تجسد مسيرة الفكر والأدب والثقافة في بلادنا.
2: إصدارات عمانية.
1: إصدارات عمانية.
2: برنامج ثقافي حواري
1: يسلط الضوء على نتاج الكتاب العمانيين في مختلف الحقول المعرفية.
2: تقرأ الكتب وتحاور مؤلفيها.
1: أمل بنت عامر السعيدية.
2: إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: أهلاً وسهلاً بكم. تبدو الكتابة للطفل بسيطة، لكنها تضع الكاتب أمام أسئلة دقيقة. إلى أي حد نوجه خيال الطفل بالرمز؟ ومتى تتحول الرسالة إلى وعظ؟ وكيف يمكن للأدب أن يفتح أمامه أسئلة عن العالم بدلاً من أن يمنحه إجابات جاهزة؟ في كتاب هذه الحلقة تحضر أيضاً علاقة الطفل بالمكتبة والأدب والاهتمام بالأجيال القادمة. نناقش كتاب نحول وشجرة السنديان لشاكر المغيري من منشورات صندوق التنمية الاجتماعية عام 2020، فأهلاً وسهلاً بكم. مرحبا شاكرة.
4: مرحبتين.
3: يعني في البداية دعينا نتحدث عن كونك تعملين أصلا مع الأطفال، وربما تعلمين حتى الأطفال اللغة الإنجليزية. لأي درجة القرب من الأطفال ربما يعطيك تصور أكثر عن كيفية الكتابة لهم والعوالم التي يحتاجون أو يستطيعون الانخراط فيها؟
4: طبعاً كما قلت، التعامل مع الأطفال هو الطريق اللي هي أكثر. ممكن ما كل الكتاب يتعامل مع الأطفال ويكتبوا للطفل، في ناس إن شاء الله عندهم مخيلات واسعة فيكتبوا للطفل من خلال مخيلاتهم، بس التعامل مع الأطفال بالنسبة لي أنا واحد من الأشياء اللي ساعدني إن أنا أعرف الطفل إيش يخيل، كيف يشوف الأشياء، كيف يشوف الحياة من حوالينه. بعض الأحيان أقدر أوصل له معلومة معينة عن طريق الكتاب اللي أكتبها، لأنه دائما معروف القصص هي الطريقة اللي يخلي إذا أوصل معلومة للطفل معينة. القصص هي واحدة من الطرق اللي نستخدمها على أساس إنه الطفل يفهم إيش أنا أريد يوصل للمعلومة اللي موجودة. غير كذا لما أجي أكتب مثلا للطفل، أنا كشخص مبالغ بشوف القصة كمنظوري أنا كشخص مبالغ، لكن مع تعاملي مع الأطفال ساعدني إن أنا أحط نفسي في مكان هذا الطفل وأحط نفسي كطفل، إيش اللي فضولي اللي أنا عندي يخليني إن أكتب له القصة، وكيف أكتبها بأي أسلوب أي طريقة، وش اللي يشدد فضول الطفل. نعم. كطفل الصغير إيش اللي فضولي هو عليه، فهذا اللي ساعدني وشجعني إن أنا أكتب طريقة تناسب بالنسبة لإنه حس إن الطفل راح يتشجع إنه يشوف. نعم. القصة أو إنه هو يكون في له حماس وفضول يعرف إيش اللي يكون في القصة. نعم. مش اللي يصير في أحداث القصة.
3: جميل جدا. يعني هذا بيأخذني لسؤال كثير مهم. يعني أنت تتحدثي عن أنه ربما لغتنا كبالغين تختلف عن لغة الأطفال، ومعظم أعمال أدب الطفل وحتى عملك هذا في قدر من الرمزية، فإيش الحدود بين الترميز أو التخيل وبين أنه أضمن بأنه الطفل قادر يتقاطع مع هذه القصة وقادر يفهم هذا الرمز أو هذا الخيال؟
4: تمام. أولا لما نحن نكتب قصة لازم نحدد الفئة العمرية اللي نحن نكتبها فيها. أنا أي فئة عمرية اللي أنا مقتصدة فيهم في القصة هذه؟ هل فئة كبيرة فئة صغيرة؟ عشان أعرف إيش أستخدم الكلمات، عدد الكلمات. طبعا ككتابة قصة في جدا ضوابط لازم أتبعها، نفس الشيء عدد الكلمات اللي أكتبها، طريقة كتابة القصة، هل فيها نص كبير نص صغير، هل عن طريق الصور رح توصل المعلومة، هل عن طريق الكتابة أنا أوصل معلومة. فالرمزية تكون عن طريق كتابة القصة ونفس الوقت عن طريق الرسوم اللي نرسمها في القصة نفسها. فأنا عشان أوصل المعلومة ده وصل أول شيء تبسيط يجي مثل ما قلت على حسب فئة عمر الطفل، فأنا أبسط في الكلام وعن طريق

0: بأنه أب جاي المكتبة ويقول أريد كتب لأطفالي، لكن لا تجيبوا لي غابات وأنهار، لأنه إحنا بيئتنا العمانية ما فيها غابات وأنهار.
1: ايوه
0: فأنا تناقشت معه بأنه بالعكس، قدر من التخييل يخلي الطفل قادر أنه يتصور عوالم أخرى، فبالتالي هو حتى يدرب مخه، يدرب ملكات أو حدسه أو حتى كل شيء مع هذا الخيال.
1: صح.
0: إيش قولك في هذا في هذه الرؤية اللي تقول أنا لا أريد أن أعرض أبنائي إلا شيء من الثقافة المحلية؟
1: للأسف الشديد هو أحس أن الطفل لازم يتعرض على أشياء اللي هو ما يشوف بيئته عشان يكون عنده علم. هذا كعلم في نهاية الموضوع، الطفل بيتعلم عن أشياء موجود في بيئته. في نفس الوقت المخيلة جدا جميلة، هنا الطفل بيقيق مثلا تعطيك كتاب فيها مثلا غابة، وإحنا ما عندنا غابة مثل ما قلت غابات في
0: نعم
1: عمان، فالطفل بدأ يتخيل شكل الغابة كيف شكلها، يعني ممكن هو شاف صور بس
0: نعم
1: بعدها في مخيلته رح تسرح بعيد، لأن الصورة في محدودية في الرسم،
0: نعم
1: فالطفل يكون عنده مخيلات واسعة كيف بيكون شكل الغابة. فهنا احنا نساعد أصلا الطفل ينمو المهارات الإبداعية العقلية،
0: نعم
1: خيالات اللي هو شيء مش موجودة في الواقع. هو لما يجي سبحان الله مستقبلا او حتى شاف التلفزيون او شاف صور واقعيه ثانيه، بتساعد الطفل انه هو يقدر يعني يبني علم في نفسه انه هو يتعلمها. فانا صراحه جدا احب لما اضيف شيء للطفل اللي هو ما موجود في بيئته عشان
0: نعم
1: يتعلم عن اشياء جديده موجوده فيه ما حوالينا في الدنيا، ممكن ما وصلها لذاك المنطقه، ممكن في مرحله مراحل حياته راح يوصلها، بس راح تكون هل هو نفس تخيلاته او يمكن تخيلاته يودي ابعد من الحدود اللي هو موجود في الواقع، وهذا
0: نعم
1: شيء جدا جميل صراحه
0: نعم يعني وربما أيضا هنالك نقطة مهمة شاكرة في هذا السياق، بأنه ما ممكن عزل الأطفال اليوم عن العالم،
1: بالضبط.
0: يعني مع وسائل التواصل اللي موجودة بإفراط، هو صار يتعرض أصلا لصور مختلفة ومتباينة ومن أماكن بعيدة،
1: بالضبط صح
0: فأنت
1: نعم
0: بالعكس أنت ربما حتى تهيئه للتعامل مع هذه الأماكن البعيدة والقدرة على تصورها والقدرة على تصور بأنه يحدث شيء آخر في
1: نعم
0: مكان
1: نعم
0: آخر.
1: صح جدا
0: نعم
1: جميل صح
0: نعم مرة أخرى عودة للقصة اللي كتبتيها شاكرة، هي عن الاهتمام بالأجيال القادمة شكله في حياتنا الآن. خليني أقول لما نتكلم عن الأجيال القادمة غالبا نحكي عن البيئة، المناخ، هذا أول شيء خطر لي وأنا أقرأ الكتاب.
1: القصة
0: ما قولك، هل هنالك تنويعات أخرى لمسألة ما ينبغي أن نهتم فيه للأجيال القادمة وأن ينتبه له الأطفال الآن؟
1: نعم، أول ما قلت أطفال ما شاء الله صاين في مرحلة في حياتهم منفتحين للعالم،
0: نعم
1: وفي حياتنا في مثل قلت في بيئة في مناخ وفي أشياء ثانية نحتاجها في حياتنا الحالية الحين كنحن كأشخاص بالغين نحتاج نحددها ونجهزها للأجيال اللي بعدنا. فالأطفال حس لما من الصغر يتعلموا إنه في شيء اسمه ادخار، في شيء اسمه إنه أنا لما أجي أخطط لشيء معين في حياتي أنا أخطط لنفسي وللمجتمع اللي بعدي. فهنا نبني طفل يكون مهيئ مستقبلا إنه هو يقدر يقدم للمجتمع الشيء اللي هو يقدمها، خاصة مع الحين الحياة كيف صايرة في صعوبات يمكن نواجهها أن نوصل هالمعلومات للأطفال القديمة غير عن كيف الأجيال اللي موجودة الحين. يعني فحلو لما نزرع من الصغر هذه العادة أنه في اسمه لما أنت تخطط لشيء في حياتك فكر أنت في إلك وللناس اللي حوالينك،
0: نعم.
1: مش الأنانية والمحدودية في التفكير. فهذا
0: نعم.
1: الشيء الأطفال منفتحين للدنيا فصايرين عندهم فكر أكبر من فكر المكان الشيء
0: أيوه.
1: القادم
0: طيب يعني
1: الماضي.
0: هذا خليني أسأل سؤال كثير مهم، يعني أنت تتعاطي مع الأطفال بشكل مباشر وكتبتي الآن في أدب الطفل، إيش تحسي احتياجات الأطفال اللي ربما قد لا يعرفها الناس اللي اختبروا تجارب، خليني أقول طفولة مختلفة، إيش أكثر أشياء تثير يعني تشوفيها استثنائية ومختلفة في هذا الجيل وبأنه ينبغي أن يتم معالجتها مثلا من خلال أدب الطفل أو من خلال الأفلام، الأعمال الكرتونية الموجهة للطفل، إيش هي الأشياء اللي ربما ما كانت موجودة سابقاً؟
1: أنا صالح لي 10 سنوات أشتغل مع الأطفال، أكثر من 10 سنوات تقريباً، وعلى حكم دراستي خارج السلطنة، فدراستي كان فيها فترة أنا أتدرب مع الأطفال من بيئة مختلفة، ثقافة
0: في
1: مختلفة،
0: بريطانيا
1: في
0: قلتي.
1: بريطانيا،
0: نعم.
1: فبيئتهم مختلفة، ثقافتهم مختلفة، في اختلافات كبيرة 100%، هذا طبيعي في كل بلدان في اختلافات. فطبعاً 10 سنوات، من 10 سنوات للحين أكيد في اختلاف بعد ما بين أطفال قبل وأطفال الحين،
0: نعم.
1: وأكيد يمكن لو رجعت الحين مرة ثانية في نفس البيئة اللي كنت أشتغل فيها بشوف في اختلافات حتى لو كان في نفس الثقافة.
0: نعم.
1: بس الاختلافات اللي تصير ما بين ان الاطفال صايرين منفتحين الى الدنيا زياده، نفس الشيء في مواضيع جدا تطلع في هذه المرحله واطفالنا عندهم
0: فضول حول
1: فضول، ونفس
0: نعم.
1: الشيء عندهم ذكاء اعلى من يعني ما اقول بس عندهم من كثر الانفتاحات اللي صايره، فصير الاطفال عندهم فضول اكبر وعندهم
0: نعم.
1: ذكاء اعلى،
0: نعم.
1: فعندهم يحبوا يتعلموا اشياء اللي هو يمكن انا اشوفه لا هو صغير ما يتعلم، لا ما عاد في هذا الشيء، ما
0: أيه.
1: شاء الله صايرين الحين على الاطفال يحبوا الاشياء الواقعيه اكثر. يعني
0: نعم.
1: واحد من مثير للأقول لك، فتحت الطفل

0: مثلا كرتون مثال وفتحت له كذا مثلا برنامج واقعي للأطفال بيركز على الواقعية ما بيحب شيء كرتوني، فعنده واقعية أكثر، فعنده انفتاحات أكثر، فعنده فضول أكثر. فهنا حس إنه نحتاج نكتب قصص اللي فيه يشد الطفل بالنسبة للفضول على حسب إيش
1: المتطلبات اليوم. نعم.
0: على تطلباتنا اليومية في حياتنا الحالية.
1: طيب إيش يعني في موضوعات كذا صارت يعني أكيد في مع احتكاكك اليومي فيهم، في موضوعات قلت يا إلهي كيف يعرفوا الأشياء هذه؟ يعني في أشياء كذا قصص مثيرة أو مواقف مثيرة مع أطفال ممكن تشاركين إياها؟
0: هو أكثر شيء أطفال عندهم فضول الأشياء كيف تشتغل.
1: نعم.
0: كيف يشتغل الكمبيوتر، كيف يشتغل التلفزيون، كيف كذا يسألوا أسئلة. بعض الأحيان أوصل أنا لمرحلة أنا ما أقدر أرد عليهم.
1: نعم.
0: أنا كشخص مبالغ أوصل مرحلة أفكر أوكي خلينا لو أنت ندور، لأن أنا أصلا ما عندي الجواب، فأضطرني أنا أجيب له جواب، ما أقدر أقول أنا ما أعرف الجواب، فأضطرني أنا أجيب له جواب، ندور نبحث مع بعض. الحيوانات أحجام الحيوانات، إيش أصوات الحيوانات، ليش هذا الحيوان كذا، ليش هذا الحيوان يمشي، ليش هذا الحيوان يسحب، كيف يتغير لونه، ليش هذا يطير. فعندهم فضول في الأشياء اللي هي الواقعية اللي يشوفها في قدامهم.
1: نعم.
0: أشياء كيف نصنع هذا، كيف يشتغل الأشياء اللي حوالينا. فعندهم فضول الأشياء اللي أنا بنفسي يعني ممكن ما كان عندي فضول.
1: نعم.
0: في وقت الصغير ممكن عرفته على كبر.
1: نعم.
0: ممكن حتى ما كان في لي ولفت انتباهي في هذاك الوقت لما طفل يسأل عن شيء معين، صح هذا الشيء كيف يشتغل، كيف اللعبة كذا، كيف تتحرك فوق، وش اللي فيها داخل. ففي أشياء جميلة يعني في كيف صناعة الأشياء. الأطفال حسهم عندهم فضول أكثر الواقعية أكثر.
1: نعم.
0: أكثر من الأشياء اللي هو تكون غير واقعية.
1: نعم جميل جدا. زمان كان شاكرا يقولوا عن الجيل اللي هو 30 سنة. هذا جيل واحد. طبعا بعد ثورة الانترنت صار من الصعب بمكان جيل زد الحين غير عن ألفا غير عن بقية الأجيال. الحين لو أنت انولدت اليوم ربما رح تختلف تماما عن اللي انولد السنة الماضية. فالتغيير صاير أسرع. هل أنت تلاحظي هذا موجود مع الأطفال اللي تتعاملي معهم، وأنه ربما هم بحاجة لمزيد من الإنتاج الأدبي أو الإنتاج الفني خليني أقول اللي يستطيع أن يلحقهم، يعني يكون معهم على نفس هذا الرتم أو الإيقاع في التغيير؟
0: نعم أنا أوافق الرأي.
1: نعم.
0: نحن أولاً أول شيء محتاجين أن نركز، أتكلم أكثر شيء على البيئة العربية، نركز على الأدب ونركز نشجع الأطفال، لأنه صايرين ما وقت أطفال يحبوا الكتب للأسف الشديد. يعني في مجموعة ما أقول لا، بس طبعا مع تشجيع من المنزل من الآباء وكذا، لأنه محتاجين هذا الشيء. نركز أن الأدب جد شيء جدا جميل، عن طريق الكتب الأطفال يعني في أشياء كثيرة يستفيد منه أكثر ما يكون ما هو يكون في على حسب التغيرات بسبب الإنترنت وكذا. بس هو مثلا أقول محتاجين أن نركز على أن تشجيع الأطفال أنهم ينتموا، يعني أنهم هم يتشجعوا أن يقرأوا هذا الأدب اللي موجود.
1: نعم.
0: النصوص اللي موجودة. ما أقول ما في، هو فيه، بس أنا أشوف أنا أتكلم عن الفئة اللي أنا أستخدم. مثلا أنا فئة اللي أتعامل معهم.
1: نعم.
0: أنا أتعامل مع فئة العمرية الصغيرة.
1: نعم.
0: اللي يقول من الرضع لعمر مجموعة كامل، من الرضع لحد عمر اللي هو كي جي تو، قولي من 5 سنوات يعني.
1: نعم.
0: فنحاول قدر المستطاع في البيئة اللي فيها رضع لعمر ما قبل المدرسة أنه نقرأ لهم قصص، حسس.
1: نعم.
0: أننا أشجعهم أنه هم طبعا القصص من الأشياء اللي تشد انتباههم. فألاحظ إذا أجيب كتاب كذا، بس كتاب أجلس على هذا وأشوف 3-4 أطفال يندمجوا ويكون في اندماج، وفي في اندماج بمعنى الكلمة يعني جلوس واندماج، ويأشروا على أشياء تتكلم عن أطفال أقل من عمر 1.5 سنة. هذا من أقل من 1.5 سنة.
1: رائع.
0: اندماج ومجموعة ويجي الكل يجي، ما إنه 1 و2 يندمج ويكون في هدوء في المكان من بعد ما كان مثلا هذا. فهم الأطفال يحبوا هذا الشيء، فإحنا محتاجين إنه نضيف عليهم زيادة، نشجع الأهالي إنهم هم زيادة يقروا لأطفالهم، يقدموا لهم الكتب اللي متوفرة. قراءة للطفل هو حتى ما إنه شرط إن الطفل تعطيه الكتاب، أنا ممكن عندي قصص في البيت.
1: أيه.
0: بس إن أقرأ له يعني هذا شيء جدا مهم نفس الشيء.
1: وربما يعني إنه هذا يصير في مرحلة مبكرة في هذا العمر.
0: مرحلة
1: مبكرة. ربما يصير هذا سلوك أو ممارسة راح تكبر معه.
0: بالضبط.
1: وبعدين يعني ما بعرف إذا تتفقي معي أو لا شاكرة، بأنه أصلا ممارسة الجلوس لقراءة كتاب صارت فعل مقاومة، لأنه الحياة صارت سريعة وكل الناس بتمسك أجهزة.
0: بالضبط.
1: فإنك أصلا تجلس على كرسي، الحين الكبار ما يقدروا يجلسوا، يعني واحد ما يقدر يشوف فيلم كامل.
0: بالضبط.
1: كل شوية يقطع ويمسك تليفون.
0: زمان كان يقرأ جريدة بورقة، الحين وين الجريدة؟ تدوري أنت تريد جريدة ما تحصل جريدة، كل شيء صار في الفيلم مثل ما قلت عشان عصر السرعة. كتب، في قصص، على أن أشوف من واقع خيالي مثلا حد عارف مثلا الوالد مثلا كان قبل النوم يقرا روايات، نعم. الحين قبل النوم يمسك، يعني هو كشخص حتى بالغ حتى
1: صحيح
0: يمسك الالكتروني، يقول انه حتى هو يحد نفسه يقول انا صار يعني الالكترونيات ماخذ وقتي، فما بالك الجيل الجديد
1: بالضبط.
0: ما بالك الجيل اللي جاي الحين وهو اصلا عايش على الانترنت، غير نحن الاجيال اللي كنا ما عايش على الانترنت وظاهر علينا الانترنت يعني. فحس انه هو فكره انه على عصر السرعه مثل ما قلت الانترنت نحتاج ان نشجع قدر المستطاع ان نحن نقرا، نجلس ونقرا للطفل،
1: نعم.
0: الطفل فيه عنده الاهتمام، بعد مثل ما قلت لازم النصوص تكون مناسبه مع فضول الطفل، اذا كان ما في فضول طبعا الطفل ما راح يجلس.
1: طيب كيف يحددوا، كيف اول شيء كيف تحددي انت ككاتبه انه هذا لمرحله عمريه معينه، وكيف لما تجي تقراي للاطفال اللي تتعاملي معهم تعرفي انه هذا الكتاب موجه مثلا لعمرهم 5 سنوات او 3 سنوات وما الى ذلك؟
0: اختيار الكتاب طبعا في مثل ما قلت يعني كل مرحله عمريه في اشياء معينه، مثلا لو بقرا اقل من عمر المدرسه بيكون طبعا الكتب اللي فيها تصور اكثر، كتب اللي فيه كلمات اقل، كتب اللي يكون فيها خيال واسع، الطفل لما يشوف يقدر هو يتخيل القصه ايش راح يصير بعدين،
1: نعم.
0: ما يكون كل شيء معطي للطفل على اساس انه يقدر يستخدم مخيلاته، فعلى حسب عدد الكلمات، قياس الكتاب، الرسومات اللي موجوده، هذه كلها تحدد الفئه العمريه اللي انا اختارها للطفل لما اجي اقرا للطفل. اما بالنسبه لما اجي اكتب للطفل نفس الشيء، مثلا لما اجي احط عندي قصه معينه ما يفرق اذا مثلا اتكلم مثال اتكلم قصه عن هو قصه بس الهدف منه اوري الطفل انه كيف مثلا الاطفال كيف الحيوانات هذه دوره حياه الحيوان معين مثلا عن طريق قصه وانا اوصل له معلومه دوره حياه الحيوان، ممكن اقرا للطفل عمره 2 سنين هذا الكتاب بس طريقه الكتابه، فانا لما احدد انا فئه عمريه ايش اللي اكتب عليه، ممكن انا انسب لي افضل فئه عمريه ما بين 3 إلى 4 سنوات او 3 إلى 5 سنوات فبكتبها بهذاك الاسلوب. طبعا لما بدايه لما جيت سالتيني هل عندي اصدارات مختلفه قلت لك ما عندي الاصدار واحد بس في كتب في قصص كتبتها ولحد الحين ما هذا لاني بعدني ما قدرت احدد انا اي فئه عمريه هل هو مناسب او ما مناسبه، مع التغييرات لازم انا احتاج اني اغير فيه اضيف اشياء
1: تعملي أبديت
0: عليه بالضبط. فيعني الاختيار تيجي على حسب اذا كان عن طريق القراءه على حسب الفئه العمريه اللي عندي اختار شكل الكتاب اللي تناسب. طبعا يمكن انا كحمي اتعامل اطفال فانا عارف الطفل ايش فضوله، انا عارف الاطفال فضولهم عن شيء معين، اني شفت الفضول اللي عندهم فبدور كتاب اللي تناسب فضولهم عشان اقدر اشدهم. وبضحك لا ممكن اجي اقرا كتاب ما في فضول فما في مشكله، انا كذا كذا ممكن اغير الكتب بالاطفال بس ما يعني بشكل عام اقرا لهم قدر المستطاع الكتب اللي متوفرين عندي اللي احس انه ممكن الطفل انه هو يعني يرضي فضوله.
1: نعم انا اذكر اني قرات كتاب للطفل هو لمرحله مبكره ايضا كان اسمه الشجره الحمراء بس كان يتكلم عن الاكتئاب، اكتئاب الاطفال وكيف انه تتعرف الشخصيه اللي موجوده في الكتاب على انه هي في وضع خليني أقول يحتاج إلى المساعدة، في حين أنه لما أجي أطالع أدب الأطفال في العالم العربي ما زلت أشوف بأنه يتعامل مع مناطق تقليدية، وفي حين أن إحنا بحاجة مثلا إلى كتب تعالج مسألة الصحة الجنسية، لا أقول أنه مش موجود لكن مش بالكثرة اللي فعلا إحنا محتاجين لها. فلأي درجة أيضا من خلال أولاً كونك كاتبة وأيضاً تعاملك مع الأطفال فعلاً هذه موضوعات ما تطرق وإحنا بحاجة لمعالجتها؟
0: أنا بأخذ موضوع أنت خذي، أنا بتكلم عن موضوع مثلاً الجريفينج اللي هو فقدان،
1: نعم.
0: على حكم دراستي حتى في بريطانيا واحد المواد اللي أخذتها كان عن كتب حتى نفصل الكتاب لما نجي نختار للطفل تفصيل الكتاب بشكل عام بالألوان والأشكال والقصة وكذا، فكان في مجموعة أدبية كبيرة بالأدب الإنجليزي تتكلم عن الفقدان بمختلف أنواع المختلف الأعمار، فيعني بطريقة واضحة ومفهومة للطفل هو يستوعب أنه هذا الشخص فقد شخص عزيز، وفقدان طبعاً من الأشياء إحنا ما نقدر نحسبها، يعني ما أقدر أهيئ الطفل لفقدان من ناحية قصدي في نفس الوقت،
1: صحيح.
0: ممكن أهيئه مسبقاً، التهيئة ما معناته أن الطفل خلاص ما راح يتأثر، التأثير موجود بس يكون في تهيئة نفسية تقلل من الضغط الطفل ممكن يمر فيه. فلما جيت من بعد طبعا رجعت من هنا جلست ادور لما افكر حتى من العناوين القصص اللي انا اكتب عليها، فجلست ادور ما بين الـ طبعا في البحوث البحث مكان اماكن عن الكتب شفت في مجموعه عن اللي يتكلم عن اللي هو فقدان بس مثل ما قلتي بشكل جدا
1: تقليدي
0: وجدا ضئيل يعني، وهي عربيه بس مش ممكن ما مجتمع مختلف عربي بس مختلف مجتمع مختلف جدا،
1: نعم.
0: يعني فحس ان مثل ما قلتي في وضحين نحن ككاتبين خوفا في التطرقات في نوع من النوع من القصص اللي نكتبها ممكن المجتمع ما تتقبله، فنحتاج ممكن توعية نحتاج بداية عشان الناس تتقبل وتمشي راء هذه الكتب، هذا شيء موجودة. بس أنا أؤمن مع الأجيال اللي الحين جاي مثل أمهات هالجيل الجديد شوية عندهم هذا الفكر إنه هذه الأشياء الطفل لازم يتطرق لها، لأنه في حياته اليومية راح يشوف أشياء هو يحتاج إنه يكون متهيئ له.
1: صحيح.
0: نفس الشيء شيء ثاني من الأشياء اللي حسنا عندنا الحين مصايرين الحمد لله هو في يعني وعي بالنسبة للأطفال اللي هو إعاقة مختلف الإعاقات. ما تروح برا وتشوفي أطفال يشوف على طفل عنده إعاقة نظرات فيها نظرات.
1: صحيح.
0: وهذا شيء مؤذي للطفل، مؤذي للطفل الثاني، مؤذي لأهل الطفل اللي يعني مؤذي. صحيح. للطرفين.
1: صحيح.
0: فيعني نحتاج وعي أكثر من هالناحية، ممكن نحتاج كتب زيادة يكون فيها صور واقعية زيادة فيها.
1: نعم.
0: وفي صور فيها رسم بس واقعي زيادة عشان الأطفال يتقبل في الدنيا بيشوفوا أختلف الأشياء وما يكون بالنسبة للصدمة للطفل يعني.
1: نعم.
0: إنه شيء مختلف إنه هو ما شاف. هذا الطفل طبيعي راح يبدي فضول اللي يعرف إيش اللي ليش الشخص بشكل مختلف، إيش الاختلافات اللي موجود فيه.
1: نعم يعني فعلا ربما هذه المنطقة أنا ما فكرت فيها سابقا، بس إدماج حتى هؤلاء الأشخاص اللي ذوي الاحتياجات الخاصة داخل القصص داخل الكتب الموجهة للأطفال ربما هي مهمة، وحتى لهم هم مفروض يكون في لهم أدب يخليهم يتعاملوا حتى أو يتكيفوا أو يعرفوا الوضع اللي هم فيه وليش هم مختلفين وإيش اللي ربما يكون في مناطق يقدروا يسووها آخرين ما يقدروا يكتشفوها.
0: هو كتب هالنوع فيه بس أحس إنه ما في وقت ما عندنا. أنا بالنسبة لي يمكن إن أنا ممكن أكثر شيء ما أنا بالإنجليزي متعودة عليه الكتب الإنجليزية أكثر.
1: نعم.
0: داخل في العربي أشوف بس يعني ما شاء الله يعني في عندنا كتب مجموعة كبيرة بس ما أشوف فيهم يعني كقصص اللي أنا ممكن أذكرها.
1: نعم.
0: أنت قصدي يمكن تبخى في مخيلتي أتكلم شفت الناس تقرأ أو شفت الناس تعطي أولاد.
1: نعم.
0: يعني طيب ممكن وعي زيادة في النقطة.
1: طيب شاكر أنت درستي هذا ويبدو بأنك درستي لمراحل يعني قصوى مثلا في الحديث عن مثلا الفقد تعرضتي مثلا للأدبيات والمرجعيات وشفتي نماذج وأنت تدرسي في بريطانيا، لأي درجة مهم إنه الكاتب للطفل أيضا يكون عنده خلفية أكاديمية أو خلفية خليني أقول خبرة طويلة في التعامل مع الأطفال حتى فعلا يتقن الكتابة الموجهة للطفل؟
0: شوف أنا أقول عن رأيي الخاص.
1: نعم.
0: يمكن الناس عندها آراء مختلفة. بعض الأحيان الشخص يكون ممكن ما تعامل بشكل مباشر بالطفل فترة طويلة جدا.
1: نعم.
0: بس عنده طفولة داخلية يمكن حوار أشياء أو مواضيع صارت له هو من الصغر.
1: نعم.
0: فيحس يريد يوضحها للعالم أو يريد مثلا أن الأطفال إذا مروا بهذه المواقف يقدروا أن هم يتأقلوا مع الأشياء اللي تصور فيه. بعض الأحيان البيئة اللي موجود فيه يمكن عنده أولاد يمكن عنده أهل اللي حوله فيه أطفال، فما شرط. أنا أشوف الحين في ناس يكتبوا قصص جميلة جدا ومثرية ومفيدة للطفل ومناسبة وهم عندهم خبرة كبيرة جدا تعامل مع الأطفال.
1: نعم.
0: فيعني يعني هذا رأيي الخاص. وفي ناس لا على حكم خبرتهم وعلى حكم اللي هم اللي يشوفوا كيف يعني طبعا بتعامل مع الأطفال يكون عندي تجارب مختلفة خبرات مختلفة أشوف أشياء مختلفة ما بين الأطفال.
1: نعم.
0: فهذا يمكن يعطيني إنه أنا دافع أو هدف أو عنوان معين أنا أوصل المعلومة للطفل نفسه.
1: نعم.
0: فهذا رأيي أنا الخاص. يمكن في ناس عندهم آراء مختلفة.
1: نعم.
0: بس بعض الحين يكون إن الشخص يعني في مخيلات وقصص تكون يحس إن الطفل راح ممكن أنا أشوف موقف قدامي مريت وشفت موقف قدامي شدني الموقف وخلاني عن أن أكتب القصة أو
1: نعم.
0: أو يعني أعطاني إلهام للقصة أو عنوان اللي أكتب عليه.
1: نعم. جميل جدا. طب انت قلتي انك تتعاملي حتى من الرضع الى تقريبا خمس سنوات وتقرأي لهم دائما، هل جربتي تقرأي لهم الكتاب اللي نتناقش عنه اليوم؟
0: رحول شجرة السنديان.
1: نعم.
0: أي هو طبعا في عمرية أكبر فتعاملت فيه كان سوين ورشة في محل المدارس قراءة القصص العربي والإنجليزي، فأنا استخدمت هذا النسخة الإنجليزية وقريتها للطفل. كان مثلي لأنه استخدمنا مؤثرات صوتية لأنه في طبعا رعد وكذا وحطيت الكتب تكون كذا ككتاب كبير يدور حوله، فعني كان لما شفت الأطفال إنها كان أول مرة أقرأ للطفل يعني. أيه. أنا عندي الكتاب وأقرأ إلي وقت الأطفال، بس كفئة العمرية اللي تعامل معاهم شيء أصغر كان الكتاب فيها كلمات كثيرة فحسيت إنه ما واجد شدهم لأنه أيوه. أصغر عمره.
1: نعم.
0: هو العمر 7 وفوق يعني، فالمجموعة كانت مدرسة فكانت للصف الثاني فهم كان أوكي يعني بالنسبة لهم يعني كتاب مناسب.
1: نعم.
0: فكان في
1: إيش كان شعورك لما شفت التفاعل؟
0: كان
1: هذا.
0: شعور جميل صراحة يعني كان شعور حلو نشوف إن الأطفال اندمجوا في القصة.
1: نعم.
0: يعني كان في اندماج يعني أنا ما توقعت إنه كان ممكن كأول مرة أقرأ للأطفال.
1: نعم.
0: تكتب القصة ممكن الناس تقرأها لكن لما تشوف البهجة في وجه الأطفال الأطفال وهم يقرأوا، يعني ما أنت تقرأين لهم القصة والنشد عنده أوكي حسيت أوكي أنا نجحت في هذا الشيء يعني كتب. هو غير صح إنه كتبته منشره، بس حقيقة إن أنت تشوف عينك يختلف عن لما يكون حد يخبرك عنه.
1: طبعًا طبعًا هذا الكتاب صادر 2020 وأنا وشاكرة كنا نتكلم تحت الهواء عن سر عدم نشرها لكتب أخرى، وقالت بأنه تشعر هي كاتبة كثير بس تشعر أنها غير جاهزة لنشرهم لأنه يحتاجوا شغل، ودائما هم اللي مش واثقين في أنفسهم كذا يكونوا عاملين شغل كويس. يعني إذا أنت اللي عندك خلفية أكاديمية طويلة وتتعاملي مع الأطفال يوميا ما كنت جاهزة للنشر من يكون؟ فأكيد نحن نتطلع لحتى في إصدارات عمانية نعمل معك حوارات أخرى عن كتب موجهة للطفل في القريب العاجل
0: إن شاء الله. إن شاء الله.
1: إذن شكرا جزيلا لك شاكرة المغيري على نقاش كتاب نحول وشجرة السنديان الصادرة عام 2020، وإن شاء الله نلتقي في حوار قادم عن كتاب آخر.
0: شكرا عزيزتي، تشرفت معرفتك، وشكرا جزيلا.
1: إذن أحبتنا المستمعين نصل إلى نهاية هذه الحلقة، ألقاكم الأسبوع المقبل مع إصدار عماني جديد، وحتى ذلك الحين مع السلامة وكونوا في أمان.
2: نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة
3: مع إصدار جديد وكاتب جديد،
2: لنواصل استكشاف ما تزخر به المكتبة العمانية من فكر وأدب وثقافة.
3: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية.
3: نافذتكم إلى جديد الثقافة العمانية.
2: تقرأ الإصدارات وتحاور مؤلفيها
3: أمل بنت عامر السعيدية،
2: وهذه تحيات المخرج علي بن عبد الله العجمي.

إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دايماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.
8: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين، أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث هذه الحلقة عن الإحسان إلى الفقراء والمساكين. فقد أمر الله عز وجل بالإحسان إلى الناس عامة، وجعله من أسباب محبته جل جلاله لهم، فقال سبحانه: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأخبر سبحانه وتعالى بأن معيته مع المحسنين، قال تعالى: وإن الله لمع المحسنين. كما أن أهل الإحسان يحبهم الناس، لأن القلوب تحب من يحسن إليها، وكما قال الشاعر: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. ومن يحسن إلى الفقراء والمحتاجين ويخفف عنهم المصائب، يخفف الله تعالى عنه مصائب يوم القيامة. ففي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، من مصائب يوم القيامة. ومن يسر على معسر، والمعسر العاجز عن سداد الدين، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فمن يخفف عن العاجز عن سداد دينه بتأجيل الدفع أو السماح ببعض الدين، فإن الله تعالى ينجيه من مصائب يوم القيامة. فقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. ومن يساهم في قضاء حوائج الفقراء والمساكين والمحتاجين، الله تعالى يقضي حوائجه، فالجزاء من جنس العمل. يقول صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. والإحسان في معاملة الله تعالى هو أعلى درجات العمل الصالح، فأهله موعودون في الدنيا بالحياة الطيبة، ويجزون في الآخرة بأحسن ما كانوا يعملون، والله جل وعلا يجزيهم على قدر كرمه وعطائه وغناه، فهو الكريم سبحانه جل جلاله. والله تعالى جعل الإنفاق على الفقراء والمحتاجين من أخص صفات عباد الله المحسنين، فقال تعالى: إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. ومن صور الإحسان إلى الفقراء والمحتاجين التصدق عليهم، والصدقة تطفئ الخطايا وتكفر الذنوب السيئات. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. والصدقة من أعظم أسباب بركة المال وزيادة الرزق، والله تعالى يخلف على صاحبها بما هو أحسن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه جل وعلا، قال الله تعالى: يا ابن آدم أنفق عليك. كما أن الصدقة وقاية من عذاب الله. في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة. والصدقة تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى، فقد جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن صدقة السر تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى. والصدقة سبب في الشفاء من الأمراض، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. والإحسان إلى الفقراء والمحتاجين سبب لدعاء الملائكة بالبركة والتعويض من الله تعالى، فقد جاء في الحديث الشريف عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من يوم طلعت شمسه إلا وبجنبيها ملكان يناديان، نداء يسمعه خلق الله كلهم غير الثقلين: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، إنما قل وكفى خير مما كثر وألها، ولا آبت الشمس إلا وكان بجنبيها ملكان يناديان، نداء يسمعه خلق الله كلهم غير الثقلين: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. والصدقة على الفقراء والمحتاجين تنمي المال وتكثره وتزيد من بركته ولا تنقص منه، فما نقص مال من صدقة. وصاحب الإحسان للفقراء والمحتاجين بالصدقة يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه.
7: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
9: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
8: والإحسان إلى الفقراء والمحتاجين يساعد على القضاء على الفقر والجريمة، ويقوي الروابط الاجتماعية، فيضفي روح المحبة والتعاون بين أفراد المجتمع بشكل يضمن تماسكه وقوته، كما ينمي الشعور والإحساس بالآخر فيحس الغني بالفقير ولا يحقد الفقير على الغني. ومن صور الإحسان إلى الفقراء والمحتاجين المساهمة في توفير ما يحتاجونه من ملابس وطعام وسداد فواتير الكهرباء والماء والرسوم الجامعية أو الدراسية لأبنائهم. ومن صور الإحسان إلى الفقراء والمحتاجين كفالة الأيتام والصدقة عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. فيكون مع النبي صلى الله عليه وسلم هنيئا لمن يكفل اليتامى، هنيئا لمن يساعد الفقراء والمحتاجين ويحسن إليهم. ومن عجز عن إحسان إلى الفقراء والمحتاجين بماله لقلة ذات اليد فإنه يستطيع الإحسان إليهم بالكلمة الطيبة والزيارة والإطمئنان على حالهم ومشاركة الفرق الخيرية والتطوعية في قضاء حوائجهم وتقديم يد العون لهم. كما يمكن الإحسان إلى الفقراء والمحتاجين نفسيا بإظهار الاهتمام لقضيتهم وحالهم والتواضع لهم والشعور بمعاناتهم ورفع معنوياتهم والدعاء لهم بأن يغير الله تعالى حالهم إلى أحسن حال. كما أن المرأة التي لا تجد ما تحسن به للفقراء والمحتاجين يمكنها أن تنفق من مال زوجها بإذنه، كما يمكنها أن ترغب غيرها بالنفقة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. وأما المرأة التي لديها ما تنفق فيمكنها الإنفاق على زوجها ومن معه إذا كان محتاجا، ولها الأجر العظيم في ذلك. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، ثم صرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة، فقال: أيها الناس تصدقوا. فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقنا، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه، فقيل: يا رسول الله هذه زينب. فقال: أي الزينب؟ فقيل: امرأة ابن مسعود. قال: نعم، إذن لها. فأذن لها فقالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به. فزعم ابن مسعود أنه ولده حق من تصدقت به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك حق من تصدقت به عليهم. كما يمكن الإحسان إلى الفقراء والمحتاجين من خلال التبرع بالألعاب والأثاث المستعمل والكتب وتعليمهم أو تعليم أبنائهم، فالكثير من الفقراء والمحتاجين بحاجة إلى التعليم ولا يجدون ما ينفقون به على أبنائهم في دخول المنصات التعليمية مثلا وغيرها، كما أنهم بحاجة إلى اكتساب مهارات يستطيعون من خلالها كسب العيش وتنويع مصادر الدخل، فهم بحاجة إلى من يعلمهم الحرفة كالخياطة أو السباكة أو الزراعة أو الطبخ أو البيع، ويكون إحسان إليهم من خلال دعم المنتجات التي ينتجونها، فالأسر المنتجة تبيع شيئا من منتجاتها، وهم أحق بالدعم والمساندة والشراء منهم لتحسين حياتهم وحياة أسرهم. فمن يدعمهم ويساندهم ويعلمهم يحسن إليهم، وله الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من المحسنين إلى الفقراء والمحتاجين واليتامى والأرامل ومن المقبولين، وأن يتقبل منا صالحات أعمالنا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
7: وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. استوديو الظهيرة. عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة
2: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس.
1: استوديو الظهيرة. إذاعة سلطنة عمان.
3: بانوراما.
4: بانوراما.
3: بانوراما.
4: بانوراما.
3: رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث.
4: بانوراما.
3: بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس من 5 وحتى 7 مساء عبر إذاعة سلطنة عمان.
4: بانوراما. بانوراما.

0: لأن كثيرين منا لا يعرفون كيف يبنون أجسامهم بالغذاء الطبيعي الذي منحنا الله إياه،
1: ولأنه ثبت علمياً أن كمية ضئيلة من الغذاء الطبيعي أجدى من أكداس الأدوية والعقاقير،
0: ولأن الطبيعة هي الأم الأولى للبشر وهي ملاذهم الأخير عندما تضيق المسائل الصناعية بهم،
1: ولأن أبا الطب أكد منذ آلاف السنين أن طعامنا دواؤنا ودواءنا في طعامنا،
0: ولأن الشعار الصحي الخالد الذي لا جدال حوله اعدل عن الدواء إلى الغذاء،
1: ولأن رأي الأطباء

0: أولادك.
1: هذا صحيح يا صلاح. أتعرف لماذا؟ لأني أدرك أن التعامل مع الخضار سواء عند إعدادها أو انتقائها أو تنظيفها وتعقيمها له دور أساسي في حفظ ما فيها من فيتامينات ولما تقدمه لنا من فوائد غذائية تغنينا عن الطبيب وعن الأدوية التي في معظمها لها أعراض جانبية ليست محمودة.
0: صدقتي، وبالطبع لا حاجة بي إلى سؤالك عما سنتغدى اليوم، فما دمت قد اشتريت هذه الكمية من البازلاء الطازجة والنضرة وتحرصين على إخراج حبوبها من القرون بكل عناية، واضح أن طعام الغداء هو بازلاء مطبوخة.
1: أجل يا بني، ولا أظن أن لديك مانعا لسببين. أولهما أنني أجيد طبخها حسب الأصول، وثانيا لفوائد هذه الخضار التي تجعلنا لا ندعها تغيب طويلا عن موائدنا.
0: بالضبط، وخصوصا عندما تكون طازجة كالتي ستطبخينها لنا والتي ستتيح لنا الإفادة الكاملة مما فيها من خصائص ومزايا غذائية.
1: بالتأكيد، فالبازلاء الخضراء تحتوي على البروتين والسكر كما قرأت مع فقر نسبي في الماء، وهذا يفسر أحد أسباب صعوبة هضمها، لأن مزيجاً من البروتين والسكر يجبر الجسم على بذل مجهود زائد لهضمه.
0: أحسنت يا أمي، فالبروتين يهضم في المعدة، بينما السكر كما تعلمين يتطلب وقتاً أطول للهضم، وفي هذا التناقض بين شروط هضم هذين العنصرين تكمن أسباب الاضطرابات العديدة التي نلاحظها لدى ذوي الأجهزة الهضمية الضعيفة.
1: والمؤسف يا بني أن هذه الاضطرابات الهضمية تترجم على شكل مغص وانتفاخات وغازات وتعفنات، وتحرم هؤلاء من الإفادة من مزايا غذائية عديدة ومهمة تقدمها لنا حبوب البازلاء.
0: ولابد أن نذكر أن أول ما يتسبب بسوء الهضم عند تناول البازلاء المعلبة هو تعليب حبوب غير ناضجة تماما، إذ ينبغي تعليب الحبوب عموما قبل جفافها ويباسها بوقت قصير.
1: وقرأت أن مضار البازلاء المعلبة قبل نضجها هي نفسها مضار البازلاء المقطوعة قبل نضجها لطبخها طازجة، ففي الحالتين تصبح البازلاء صعبة الهضم وتحدث المشاكل التي أشرنا إليها في الجهاز الهضمي وفي الكلى بشكل خاص.
0: ومع ذلك يا أمي، عندما تذكر فوائد البازلاء تتصدرها فائدة أنها سهلة الهضم شرط أن تكون طازجة وقريبة من النضج الكامل.
1: دعني أغسل حبوب البازلاء هذه وأضعها في مصفاة ثم أعود لنتابع ذكر فوائدها ومكوناتها أيضا.
0: وهو كذلك يا أمي.

0: من مزايا البازلاء الخضراء خصوصاً أنها سريعة الطبخ، يفضل طبخها مع الجزر والبصل والزعتر والبقدونس، أو مع الجزر والبصل واللحم لإكمال بروتينها وتحسين مذاقها، وطبعاً مع الأرز الكامل.
1: صحيح يا أمي، وعلى الصورة التي ذكرتها فإن البازلاء تفيد في تنشيط الجسم وتعالج فقر الدم، كما تساعد على تفريغ الأمعاء.
0: أضف يا بني أن البازلاء تعطى لجميع الأشخاص شرط أن تكون طرية وقشرتها خضراء لامعة وحبوبها تذوب في الفم بسهولة.
1: أجل، وبالنسبة إلى مكوناتها ففي البازلاء الخضراء 75% من وزنها ماء و6 نصف في المئة بروتين و 0.4% دسم،
0: وفيها أيضا 17% مواد نشوية و 0.2% ألياف و 0.9% رماد. هذا إلى جانب احتواء البازلاء على 25 ملغراما من الفيتامين جيم في كل 100 جرام.
1: نعم، إضافة إلى كمية لا بأس بها من فيتامينات باء 1 وباء 2 وباء باء وباء 3 وباء 6 وكمية قليلة من فيتامين ألف.
0: بالضبط، علما أن البازلاء تمنع عن المصابين بالسكري والتهاب الأمعاء واضطرابات الهضم والمرأة الحامل،
1: كما تمنع البازلاء عن المصابين بالنقرس لأنها تحتوي على مادة البورين التي تساعد على تشكل الحامض البولي الذي يزيد من مشاكل النقرس.
0: صحيح، وفيما عدا ذلك نستطيع أن نتناول البازلاء كمصدر من مصادر البروتين.

0: دليل العافية. إعداد
1: الدكتور عمار شاهين.
0: إخراج
1: كريم عبد الله.
2: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر، وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة، وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
3: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
4: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
5: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
6: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
7: العازف دايماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
8: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
2: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء، ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
9: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
10: فإن بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
11: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية، ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
12: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
13: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
14: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين في 1:00 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم أقرب وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجاً سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلاً ومرحباً بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
12: أنا اسمي عهد حمدان علي المعماري في مدرسة الإخلاص للتعليم الأساسي صف الرابع ولاية صحن.
11: عهد تبلغ من العمر 10 سنوات، تهوى القراءة والرسم وتتمنى أن تصبح في المستقبل معلمة لغة عربية. مرحبا عهد.
12: أهلا وسهلا.
11: كيف حالك؟
12: بخير.
11: أنت طالبة متفوقة في مدرسة الإخلاص ما شاء الله عليك، صح؟
12: صح نعم.
11: شو المواد اللي تحبيها أكثر؟
12: اللغة العربية.
11: ليش اللغة العربية؟
12: يعني أنا حسيتها سهلة.
11: يعني البقية صعبات؟ الرياضيات
12: ما صعبات يعني، بس حبيت أنا مادة اللغة العربية.
11: تحبيها هي. ممتاز. وتحبين القراءة؟
12: نعم.
11: إيش تقرأي عادة؟
12: قرأت الأرنب الشرير وحصلت سيف وقرية السناجب.
11: قصص يعني؟
12: هيو.
11: جميل. قصة الأرنب الشرير هذه طبعا تأليف هيلين بوتر، ترجمة فهد بن عامر السعيدي. إيش حكايته؟
12: كان في أرنب مؤدب وفي أرنب شرير. كان الأرنب المؤدب جالس على الكرسي وكانت أمه عطتنا جزرة، وكان الأرنب الشرير سار مع الأرنب المؤدب وجلس معه في الكرسي، قال له أريد جزءا من الجزرة فأخذها بدون استئذان وبدون أن يقول من فضلك. والأرنب الشرير عض الأرنب المؤدب بأسنانه، سار الأرنب المؤدب واختبأ وراء جحر. وكان الأرنب الشرير يعني جالس يأكل الجزرة، فكان في صياد من بعيد شاف حاجة جالسة على الكرسي، فصار اختبأ وراء الأشجار. كان معه صياد بندقية، فطلق على هذاك اللي جالس فوق الكرسي، هو يحس بالطائر بس هو كان الأرنب، وطلق عليه الطخ فصار يبكي الأرنب الشرير، فصط الأرنب المؤدب من الجحر ماله فشاف
11: سطه.
12: هو سطه.
11: عجبني هذا الفعل.
12: زين فشافه أنه يصيح بدون ذيل بدون شوارب. وخلاص
11: انتهت الحكاية.
12: نعم.
11: إيش الاستفادة من حكاية الأرنب الشرير؟
12: الاستفادة أن يعني ما نأخذ شيء بدون استئذانه هو ما مالنا.
11: ما شاء الله عليك، ممتاز ممتاز يا عهد. وإيش بعد قريتي؟
12: قريت حصالة سيف.
11: حصالة سيف تأليف من؟
12: تأليف منى الكليبية.
11: ممتاز. إيش حكايتها حصالة سيف؟
12: يوم كان ينزل المطر بغزارة، كان عبد الله يسير إلى الوادي ويأخذ الطين ويوديه إلى المصنع ماله، وكان يخليه داخل الفرن ويشعل النار، ولما يشكلهن بيده يطلعهن من الفخار بأشكال مختلفة، وهو صنع حصالة وصحن وكوب، وكان الناس يحبوا أنهم يجمعوا ما لهم ريالتهم وريالات ما لهم والنقود، فاشترى الحصالة رجل كبير في السن، فقال للحصالة سوف أهديك لحفيدي سيف. وقبل أن يهدي يعني حفيده سيف، أدخل بداخل الحصالة ريال، فصار يعطي سيف الحصالة، فسيف خلى الحصالة في الظف مال غرفته. وكانت الحصالة تقول لسيف: سيف أين النقود؟ فكان سيف ما يسمعها، فقاعد الفطر، وكانت الحصالة زالت تقول لسيف: سيف أين النقود؟ سيف أنا لست مزهرية. فسار وبعدها قاعد الأضحى المبارك.
11: هي طبعا ليش تقول له أنا لست مزهرية؟ يعني على أساس أن المزهرية هي اللي ما حد يصوبها، صح؟
12: هيوة. يعني كنها زينة،
11: كنها زينة مهملة،
12: هيوة. وعاد قاعد الأضحى المبارك، كانت الحصالة تقول لسيف: سيف أين نقود؟ أين الريالات؟ فكان سيف لا يسمعها، وكان يعني يشرى ألعاب، كل حياته لعب ويشرى حلويات. فكان سيف
11: عجبتني هذه كل حياته لعب.
12: فكان سيف في يوم من الأيام كان يبغى يشري جهاز ذكي، وكان ما معه مال، فجلس حزينا.
11: ليش جلس حزينا؟ ليش ما طلب من أبوه؟
12: ترى لأنه أبوه قال له وعده أنه بعد ما بيجيب له هدايا ولا شيء لأنه مصرف. إنزين، وكان هذاك الريال شاف صط يعني، وشاف سيف حزينا، فسأل الحصالة: لماذا سيف حزينا؟ فقالت الحصالة: سمعته يقول لأنه يريد يشتري جهاز ذكي لكنه ما معه مال. فكان فصار عاد أنه يكون يجمع نقود وكل شيء، فكان ينتظر اللحظة اللي بيكسر فيها الحصالة، فوعد الحصالة أنه إذا كسرها بيشري غيرها وبيجمع فيها النقود،
11: وانتهت الحكاية.
12: نعم.
11: والريال لما كان في الحصالة إيش عمل؟
12: صط سيف.
11: عجبتني هذا الفعل، صط. كلهم اللي في قصصك يصطوا.
12: أهيوة.
11: زيد، إيش الاستفادة من قصة حصالة سيف؟
12: الاستفادة عدم الإسراف.
11: عدم الإسراف، ما شاء الله عليك يا عهد. قلت لي بعد قرأتي قرية السناجب.
12: نعم.
11: تأليف من؟
12: تأليف ليلى عامر.
11: ليلى عامر، إيش حكاية قرية السناجب؟
12: كان في سنجاب اسمه أمين، فسار إلى المخزن فوجده فارغ. فحزن أمين وسار للسناجب وقال لهم: هيا نتعاون قبل أن يأتي فصل الشتاء وتهطل الأمطار. فلم تستجيب السناجب، وكل واحدة منهم صارت تجمع في مخازنها الخاصة. فحزن أمين وفكر في حل، سار إلى حكيم القرية السيد باهر وأخبره بالأمر، فقال له السيد باهر: لا تحزن يا أمين، إن السناجب عائلات طيبة ولكنها لا تعي بفائدة الدخار الجماعي. فحكيم القرية نادى السناجب بصوته الوقور وقال لهم لعائلات السناجب أن يصعدن معه في الشجرة السحرية، وصعد عائلة السناجب
11: وذهب بهم إلى رحلة في المستقبل، صح؟
12: ذهب بهم رحلة عبر الزمن.
11: أيوة.
12: شافوا
11: أن المخازن فارغة وما فيها شيء، صح؟ وهم وهم جوعانين.
12: نعم. وكانت بعض السناجب كانت غير موجودة، وصغارها تبكي من الجوع.
11: أيوة. كيف انتهت عاد القصة بعدين؟
12: لأنه كانوا يعني ما طاعوا يتعاونوا، فكان المخازن فاضية، فخلص اللوز والجوز.
11: طيب إيش الاستفادة إذن من قصة قرية السناجب؟
12: التعاون.
11: التعاون، ما شاء الله عليك. وأيضا الدخار يعني إنه ما كل شيء يكون موجود يأكله المفروض يضمه لبعيد، صح؟
12: صح.
11: ممتازة يا عهد. جميل، إيش هواياتك غير القراءة؟
12: الرسم والتلوين.
11: آه إيش ترسمي؟
12: مثلا أنقل من شيء، مثلا من تلفون، من أي شيء أنقل شخصيات، رسمات.
11: آه ومن شوف رسوماتك؟
12: أمي.
11: ويعجبنها رسوماتك؟
12: نعم.
11: جميل جميل. وتحفظي أناشيد؟
12: نعم.
11: إيش بتسمعيني؟
12: أقبل قمري.
11: إيش اسمها؟
12: أقبل قمري.
11: أقبل قمري، نستمع.
12: أقبل قمرك بعد غياب، للجنة فتحت أبواب، بهجة قلبي صفى روحي، رحمة ربي بدون حساب. أقبل قمرك بعد غياب، للجنة فتحت أبواب، بهجة قلبي صفى روحي، رحمة ربي بدون حساب. مرحب مرحب يا رمضان، بقدومك تحلو الأيام، ويطيب لنا فيه القرب بوصل الأهل والأحباب. مرحب مرحب يا رمضان، بقدومك تحلو الأيام، ويطيب لنا فيه القرب بوصل الأهل والأحباب.
11: ما شاء الله عليك يا عهد، ممتازة، رائعة رائعة يا عهد، ما شاء الله. تحفظين القرآن الكريم؟
12: نعم.
11: إيش بتسمعيني؟
12: آية الكرسي.
11: آية الكرسي، نستمع.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم.

0: خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. ما شاء الله عليك يا عهد، قراءتك جميلة. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
0: معلمة اللغة العربية.
1: معلمة لغة عربية. قلتي أنت طبعا تحب اللغة العربية قبل في بداية الحلقة.
0: نعم.
1: جميل. إيش تحب أكثر شيء في اللغة العربية؟ النصوص ولا النحو ولا إيش ولا القصائد؟
0: كل شيء.
1: كل شيء. جميل، إن شاء الله تتحقق أمنيتك وتصير معلمة لغة عربية كبيرة في المستقبل. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
0: بالعلم نكذب العقول وبالأخلاق نكذب القلوب.
1: جميل جميل، اشرحي لي إياها.
0: يعني العلم ما يصير بدون أخلاق.
1: ما شاء الله عليك، ممتاز يا عهد. إذن عهد بنت حمدان بن علي المعمري، الطالبة الرائعة في مدرسة الإخلاص للتعليم الأساسي في ولاية صحم، البلغة من العمر 10 سنوات. شكرا جزيلا لك.
0: عفوا.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير. استوديو الظهيرة، عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة
3: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس. استوديو الظهيرة.
2: إذاعة سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. تمام الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عرضا لأهم وآخر الأنباء. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فاهاغن خاتشاريان رئيس جمهورية أرمينيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. أعرب جلالة السلطان خلالها عن خالص تمنياته لفخامته بدوام التوفيق والسداد وتحقيق المزيد من التطلعات التي ينشدها شعب بلاده الصديق. وبعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة ميريام سبيتري ديبونو رئيسة جمهورية مالطا بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. تمنى خلالها لهذا البلد الصديق المزيد من الإنجازات على كافة الأصعدة، ولعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين النمو والارتقاء. أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عن فتح باب التسجيل الإلكتروني لحجاج سلطنة عمان للمواطنين والمقيمين الراغبين في أداء مناسك الحج للموسم الحالي، وذلك خلال الفترة من 28 من سبتمبر الجاري إلى 11 من أكتوبر المقبل. وأكدت الوزارة على أنه يحظر على شركات الحج التدخل في تسجيل الراغبين في أداء المناسك لضمان الشفافية وإتاحة حرية الاختيار من قبل المستحقين. شدد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي على أهمية استمرار إمدادات الطاقة دون انقطاع والمرور الآمن والسريع للسفن، لا سيما في ضوء تداعيات ذلك على الدول النامية وسلاسل التوريد العالمية. كما أكد على أن الحوار والدبلوماسية يظلان السبيل الوحيد المجدي لضمان إحلال السلام والاستقرار في المنطقة. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على قطاع غزة. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارة جوية على حي الشجاعية شرق مدينة غزة أدت إلى استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين، مضيفة أن طفلة فلسطينية استشهدت متأثرة بنيران قوات الاحتلال في شمال مخيم النصيرات وسط القطاع. وفي مخيم جباليا استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون جراء غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية. كما استشهد فلسطيني في قصف للاحتلال استهدف مركبة في حي الشيخ رضوان شمال غرب القطاع. قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم إن قواتها قصفت مستودعا لتصنيع المسيرات والصواريخ في منطقة كييف، بالإضافة إلى سفينة شحن في ميناء أوديسا ومركز للإمداد والتموين تابع للبريد في منطقة أوديسا، والذي قالت إنه كان يستخدم لنقل شحنات عسكرية. هكذا أيها الإخوة، ومن إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم عرضا لأهم وآخر الأنباء. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان. في الاقتصاد لا تقاس الرؤى بوضوح أهدافها فقط، بل بقدرتها على التحول إلى سياسات فعالة واستثمارات مستدامة وأثر ملموس في حياة الناس. وحين يلتقي التخطيط مع الفهم العميق للواقع، تصبح القرارات أكثر توازناً وأكثر قدرة على الصمود. هذا المنتدى الاقتصادي منصة حوار وتحليل، نقرأ فيها القرار الاقتصادي في سياقه ونفهم أثره على التنمية والاستثمار والمجتمع، بمنهج مهني يواكب ما يجري محلياً وعالمياً. المنتدى الاقتصادي. الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب. الإخراج حمد بن عامر الوردي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في المنتدى الاقتصادي الإذاعي عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. يسرنا أن نلتقي بكم اليوم في انطلاقة سلسلة جديدة بعنوان أيام صنعتني، تجارب تروى وخبرات تنتقل بين الأجيال في حياة كل إنسان. أيام تصنع حياته، قد تمر سريعا لكنها تترك أثرا لا يمحوه الزمن، وتشكل شخصية وتصنع قراراته وترسم ملامح مستقبله. ومن هنا جاءت فكرة سلسلة أيام صنعتني. في هذه السلسلة نتوقف عن الإنجازات، ولا عند حجم الثروات ولا عند عدد المشروعات، بل سنعود إلى البدايات، إلى الأيام التي صنعت الإنسان ورسخت فيه قيمة وشكلت شخصيته وكانت الأساس لكل ما تحقق بعد ذلك من نجاح. فنحن نؤمن أن الأوطان لا تبنى بالمشروعات وحدها، وإنما تبنى أيضا بالإنسان بعلمه وخبرته وأخلاقه وإرادته وما يتركه من أثر في أسرته ومجتمعه ووطنه. ولهذا فإن توثيق الخبرات الوطنية ليس استذكارا للماضي، بل استثمار في المستقبل حتى تستفيد الأجيال القادمة من تجارب الرواد وتواصل مسيرة البناء والعطاء. وفي كل لقاء سنفتح صفحة من صفحات العمر، ونبدأ بالسؤال الذي يختصر هذه الرحلة كلها: ما الأيام التي صنعت هذا الإنسان؟ وفي لقائنا اليوم يسعدنا أن نستضيف رجلا بدأ رحلته مع التجارة وهو في 9 من عمره، واستمرت لأكثر من نصف قرن. تعلم خلالها من الأسواق ومن الناس ومن الحياة، حتى أصبحت تجربته مدرسة في العمل والصبر وتحمل المسؤولية. يسعدنا أن نرحب بضيف هذا اللقاء، رجل الأعمال سعيد بن ناصر المعيني من السويق ومن الخضراء بالذات. حياكم الله، يا مرحبا.
2: حياكم الله سيد أحمد، وأهلا وسهلا فيكم، ونشكر إذاعة سلطنة عمان على هذا الاستضافة، ونشكرك شخصيا على اختيارنا لهذا البرنامج.
1: بارك الله فيك.
2: احنا سعداء ان نقدم اي شيء يعني في هذا الحديث ان شاء الله.
1: جميل جدا. اول شيء اشكرك على استجابه لهذه الدعوه، رقم سبحان الله كان من يعني من يعني صح التعبير نسميه الصدف، لكن كان من تقدير الله سبحانه وتعالى.
2: نعم.
1: ان نلتقي في يعني مناسبه واول مره نلتقي وجه لوجه.
2: نعم.
1: عندما جلستنا هذه الجلسة مع بعض يعني كنا نتحدث عن القصة والحياة والتجارة كيف بدت. فإذا كان مشروع بدأ يعني من الوالد والعم أو الجد منذ الخمسينات، وأنت عملت في هذا المشروع يعني من عمرك 9 سنوات، جميل جدا رواية هذه القصة. يعني قدر ما يمكن قد تحتاج إلى أيام وساعات، ولكن سنختزلها قدر ما يمكن لكي يستفيد أيضا المتابع والمستمع.
2: نعم أستاذ أحمد، أولا طبعا رحلة 50 عام صعب أن تختصرها في ساعة.
1: صحيح.
2: ولكن بقدر الإمكان سوف نسرد يعني ما هو متاح.
1: نعم.
2: في هذا الوقت. فطبعا القصة بدايتها مع الوالد الله يرحمه كان هو بداية القصة، ولست أنا صنعتنا الأيام فيما بعد.
1: نعم.
2: ولكن بداية كانت مع الوالد، والوالد الله يرحمه كان بدأ عمله في البحرين كحارس في شركة، أو في مثل ما يقال في السابق حفيظ كانوا معروف للعمانيين. فبدأ في ذيك الرحلة.
1: الحفيظ يعني مخزن ولا دكان؟
2: لا هو مكتب.
1: مكتب.
2: مكتب. فكان هو يذكر أنه كان حارس، وحتى في يوم من الأيام يقول كنت حارس أمام المكتب وكنت نايم، والبندقية ماله معاه مال حراسة، وإذا كان بنفسه يعني صحي يقول أنت حارس ليش نايم؟ فيقول لما عرفني يعني سامحني. فكان يعني الله يرحمه يعني عمل شاق. فعمل في البحرين فيما بعد جمع مبالغ لأسباب كانت تخص العائلة يعني، فأجا وعمل محل في البيت. هذا الكلام ممكن يكون في الخمسينات أو الستينات، لأن أنا
1: يعني بداية
2: أنا ولدت وهذا المحل عاد آخره في البيت
1: سبحان
2: قبل أن ينتقل في موقع آخر يعني. فهي كانت البدايات مع الوالد، وطبعا في البيت اللي هو البيت الخاص بيني يعني، ما منفصل المحل.
1: نعم.
2: وبعد كم سنة أنا أذكر أن الوالد عمل محل آخر منفصل
1: خلف البيت،
2: أيوة نعم،
1: امتداد
2: يعني، وعمل محل. فهذا المحل وزع إلى ثلاث تقريبا حاجات، عمل محل تجاري، وهو تقدر تقول في الوقت الحاضر تقدر تسميه سوبر ماركت مصغر.
1: مصغر.
2: وما زالت ريحة ذاك المحل ربما إلى الآن الواحد ما ينسى ريحته، لأن هو له ميزة يعني.
1: بداية
2: نعم، المحل يشمل على المواد الغذائية، ويشمل على الملابس، ويشمل على العطريات، ويشمل على حتى الأدوية. في ذاك الوقت كان احنا نبيع هذا الأدوية، ما كان صيدليات، صيدلية في المحل. الأشياء اللي تم التداوى فيها كانت تأخذ من المحل نفسه. فكانت كبداية هو المحل في كل حاجة الحمد لله. في نفس الوقت كان بجنب المحل عمل مطحنة لطحن البهارات والطحين، وأيضا جنبه منجرة. يعني هذا الكلام تقدر تقول ما زال في السبعينات، في ذاك الوقت بعده الطحين اللي نطحنه نجيب القمح حتى من الإمارات، ما كان حتى المطاحن موجودة، كان كله من دبي. فيطحن هذا القمح أو البر يسمونه في ذاك الوقت، ثم نوزعه على المحلات التجارية. فإحنا عندنا مطحنة، وعندنا مثلا منجرة، وحتى المناجر كانت في ذاك الوقت للبيوت. فهذا اللي هو بداية عمل الوالد.
1: هل كان في تحديات، قضية توفير الديزل، قضية توفير مثلا البترول، قضية يعني المحطات هذه كيف كانت تتعاملوا معها؟
2: والله في البداية احنا نشأنا في الخضراء إلا ونشوف محطات قديمة اللي هي تعمل باليد.
1: نعم.
2: كانت في آخر البلد. سألنا إيش هذا؟ قالوا هذا كان أبوك يقولوا لي هو، والوالد خبرنا إنه هو يجيب هذا الديزل والبترول من عند أو شركة تاول وعند موسى عبد الرحمن، كان يعطوهم كوكالة
1: في الستينات.
2: في الستينات.
1: نعم.
2: ويمكن حتى قبل الستينات، لأن احنا في الستينات عاد، هذا في السبعينات عاد، هذا خلاص وقف.
1: ما.
2: إلا أن هذا كان هم كبداية عندهم في بيع الديزل. بنفس الوقت يعني تقدر تقول في المحل مواد غذائية تعلمنا كل شيء.
1: هل تستورد المواد الغذائية من مثلا من الإمارات، من إيران، من العراق، من الهند، من وين؟
2: نعم.
1: كيف كنتوا تسافرون في هذاك الوقت؟ الستينات مثلا.
2: نعم، انا انا انا انا جيل السبعينات.
1: انت جيل نعم. مواليد 67 يعني.
2: بس انا وحيد في بداية السبعينات.
1: بس عملت مع الوالد بعمرك 9 سنوات؟
2: انا عملت نعم عمري 9 سنوات.
1: جميل.
2: وانا كنت اول ما اخذني الى دبي كنت ذيك الليلة انا ما يعني من الفرحة ما نايم.
1: الله.
2: كنت صاح انتظر الساعة 3 و4 الصبح، نطلع في السيارات مع الخضرة إلى دبي، وكان بعد دبي بدايته، حتى عمارات ما شيء، أشياء ما شيء، كل محلات مال الطابقين، وحتى الشارع كان شارع واحد إلى دبي، ما في شارعين. الشارع الثاني هذا كان في 84 بدأ، وفي 84 تم افتتاحه. المواد غذائية كانت تجي من من من هناك، ما عدا الملح، وبعض المواد تجي من إيران، الملح والديزل والغاز والكراسون، هذه كانت تجي من إيران عن طريق اللينشات، تنزل معنا في الخضرة في فرضة هناك، فتنزل في الفرضة مع الخضرة. فالخضرة كانت هي البندر الأساس لهذه المواد، وكان اللينشات الإيرانية تجي من أيضا حتى من البحرين، من الكويت، من إيران، العراق، هذا كله تجي. اللي يجيب التمر واللي يجيب المطاريش كلها تنزل في الخضرة، لأن الخضرة كانت هي البندر، هي السوق الأساسي، لأن بسبب أنه فيها فرضة، فهذه المنطقة هي كانت فيها الجمارك هاي تحصل فيها.
1: يعني الفرضة بمثابة الميناء تقريبا،
2: فرضة مصغر. نعم بمثابة الميناء،
1: ميناء.
2: نعم ميناء مصغر،
1: مصغر
2: تنزل فيه البضاعة. وطبعا
1: طيب لما يجيبوا يعني التجار مثلا المواد الغذائية من الخارج،
2: نعم
1: بالمنطقة، ايش تبيعوا لهم ايضا؟ ايش ياخذوا منكم؟
2: احنا ذاك الوقت نعطيهم يعني فلوس،
1: نعم،
2: يعني ياخذوا
1: بس
2: القرش.
1: هل ياخذوا منكم مثلا ليمون، ياخذوا منكم تمر، ياخذوا
2: نعم
1: منكم شيء
2: نعم
1: مواد اخرى؟
2: بعض كان ياخذوا الحطب
1: بدل ما
2: يسمون
1: يرجع
2: منيال،
1: فاضي
2: وياخذوا من عندنا الليمون، بس الليمون ما من عندنا من الخضره، يحملوه احنا نجمع الليمون ثم يشحن الى صحن. صحن هناك الوكلاء مال الليمون اللي هم اولاد حمزه اولاد علي مختار، فاحنا نجمع الليمون عندنا في عند حياه الوالد مكان يعني يجمع فيه الليمون اللي هو خاص بليمون ولايه سويق وليمون المصنعه ليمون الخابورة، ويتجمع عندنا. وفيما بعد هذا الليمون احنا نوديه إلى ولاية صحم، من صحم عاد يتصدر.
1: لأن كان الليمون يعتبر أفضل أو أكبر مصدر رزق كان للمزارعين والمواطنين، خاصة
2: نعم
1: خاصة المزارع.
2: نعم
1: يعني كنت أسألك هل هو التمر؟ قلت له لا. هل هو الأنبا؟ قلت له لا. الليمون لا يزال هو ذلك التجارة الحقيقية في ذاك الوقت.
2: بحكم من أنا كنت أنا اللي أوزن الليمون وأشوف المبالغ اللي تصدر للليمون أكثر من مبالغ التمر، لأنه كان له سوق، مصادر الليمون كانت لها سوق، فيحصل أن الليمون كان أكثر مادة لها سعر ولها قيمة في ذاك الوقت هو الليمون.
1: وطلب خارجي، الهند،
2: نعم،
1: البصرة،
2: طلب
1: إيران.
2: خارجي، لأنه هو أصلا كان استعمال هذا الليمون في البصرة وفي إيران.
1: جميل.
2: يستخدموه لو بتلاحظ حتى للأكل الحالي، لكن مثلا الغذاء الإيراني أو الغذاء العراقي ما يخلى من الليمون. هم يسمون لومه بصرة في العراق بسبب انه نازل في البصرة، لكن هم يسمون لومه صحاري، ويسميه يجي من صحام مثلا واللي يجي من صحام يسموه لومه صحاري او لومه بصرة، لكونه وارد من بصرة. بس ثم فيما بعد عرفوا حتى يعني عراقيين خبرون، قال احنا والله نفتكرون من البصرة، بس هو اتضح انه لومه من عندكم من عمان، فكان هذا اللومه يجي من عمان.
1: اذا افترضنا يعني اول مسؤولية كلفك فيها الوالد،
2: والله كلفني حتى انا لما يخليني انا اوزن الليمون كنت انا بعدني مرتبك، يعني ما اخاف الا كان اخطا، لكن لما هو يشوفني انا صحيح يقول لي صح، هذا ربع، هذا نصف، هذا من، ثم نوزن احنا الاكياس هذه. وبعد فتره عرفت حتى الكتابه ما كانت تكتب بالارقام، بالرموز،
1: رموز،
2: يعني كان يكتب بالرموز، الربع كذا خط والنص خط اثنين تحت واحد. انا اقول له ايش، قال هذا ربع من، هذا نص من، هذه من. فحتى انا يعني في ذاك الوقت ما مستوعب ايش هذه، ما واحد اثنين ثلاثه، فقال لي هذا رموز.
1: سبحان الله.
2: نعم.
1: لما كلفك في شيء اثر في شخصيتك الى الان لا زال موجود، ايش اللي اثر في شخصيتك؟ يعني من حيث دروس، من حيث توقيم، من حيث موقف معين، التعامل ايضا مع الزبون او العملاء مثلا، تذكر موقف؟
2: والله ما ان موقف معين، هي مواقف كثير يعني، لكن هو دائما يحرص على ان الزبون هذا يجب ان تراعيه في كل شيء. شخص اجى يشتري وما عنده مبلغ، نقصه مبلغ، لا يعني لا تمسك عليه، عادي نقص مبلغ خليه، يعني خليه يتوكل بيجي. وكان في ذاك الوقت الناس حتى يكتبوا صحيح، الا انه في ناس بدون ما كتابه قابل موعد هو جايب فلوسه، ففي ذمه موجوده كانت.
1: جميل.
2: نعم.
1: لو يعني بدأت أنت بالتجارة طبعا وأنت بالسن، الحمد لله بدأت في السبعينات طبعا، على اعتبار أنه يعني يمكن في 75 78 بدأت الحركة، أو 79.
2: نعم.
1: أهم الأنشطة التجارية اللي ظلت مستمرة منذ الوالد، يعني رحمة الله عليه، أيضا الوالد توفى قريب يعني،
2: نعم،
1: لكن استمرت من الخمسينات والستينات والسبعينات، ظلت كم موجودة؟
2: هي المواد الغذائية، هي المواد الغذائية. فيما بعد عملنا مركز تجاري، الآن توجد معنا 5 أو 6 مراكز تجارية اللي هي المواد الغذائية. في نفس الوقت عندنا موضوع الدواجن وموضوع المطحنة ما زال مستمر.
1: جميل.
2: فعندنا طحن البهارات، وعندنا دواجن، وعندنا اللي هو خاص بالمواد الغذائية ما زال مستمر يعني.
1: جميل. استثمار أو تجارة خطها ولكن ندمت عليها، ولكن أخذت منها الدرس، مصنع، صناعات تحويلية فيما يتعلق بالأوراق والكراتين.
2: نعم.
1: وأنا أنظر إليك أنظر وكأنك تتذكر ماضي في ظاهره سيء ولكن فيه خير. جميل هذه التجربة. وكيف سافرت وكيف يعني جبت وكيف كم شحنت أيضا من اللنجات، يعني شيء غريب يعني.
2: هذه هي كانت تجربة العمر أو مشروع العمر، إلا أنه أحيانا يكون لك النصيب وأحيانا يكون ما لك النصيب، فما يمنع أن الإنسان يكون له تجربة ويخوض تجارب.
1: صحيح.
2: ما كل تجاربه ناجحة، ولكن ما إذا فشل يعني استسلم. المستسلم يعتبر فاشل، لا، يغامر يجدد. موضوع المصنع هذا مشروع أنا يعني بعد زياراتي كثيرة للهند وشفت طبعا مصانع كثيرة، فكان هذا المشروع مميز في رأسي.
1: مشاريع التدوير.
2: مشاريع التدوير، أنا عندي
1: سواء كان ورق كراتين أي كان
2: عندي
1: مخلفات،
2: مخلفات بلاستيك.
1: نعم.
2: وعندي تدوير مال ورق، كنت عامل بلاستيك وعملت الورق. مشروع مال الورق هذا يعني تقدر تقول خلاني أنا يعني أسوي شيء الأول في البلد والأول على مستوى السلطنة، وأول صناعة للورق هو أنا من صنع هذا المصنع. يعني كان توجد مصانع كرتون وتوجد مطابع، إلا أنه ما توجد مصانع ورق. فالمصنع أول مصنع أو أول شخص يدخل صناعة الورق في عمان في ذاك الوقت أنا. هذا الكلام في 96 وفي 97 بدأت الفكرة والزيارات والشيء، إلا أنه يعني فيما بعد تبنيت الفكرة وأصريت على أن نعمل الفكرة هذه ورجعت لوزارة التجارة.
1: مشروع الحلم يعتبر بالنسبة لك؟
2: يعتبر مشروع الحلم. ظليت سنتين إلى 3 سنوات وأنا يعني والدراسات والشغلات، وحتى يعني طلعت بعض القروض بالعافية عمال. لكن الحمد لله تحقق الحلم، بعد كم سنة تحقق الحلم واشتغلت.
1: رحت إلى ألمانيا ورحت إلى باكستان وحتى
2: نعم.
1: على الخبراء.
2: نعم.
1: والمصانع أيضا.
2: نعم. رحت إلى ألمانيا وإلى إيطاليا وإلى وإلى بريطانيا، زرت عدة مصانع موجودة تشتغل، وطلعت على التجربة، وإلى مصر في الإسكندرية رحت وزرت مصانع كثيرة، وفي الهند، وطلعت على طريقة الصناعة. وفيما بعد أنا خلاص يعني صممت أن أنا أعمل هذا المشروع. وبعد فترة يعني كان عندي صديق ولا كنت في باكستان، وأعطاني حد من المهندسين، وهذا المهندس هو من عمل مصنع. طبعا المصنع عدد الشاحنات اللي جابت المصنع 29 شاحنة.
1: 29 شاحنة.
2: 29 شاحنة أبو 40 قدم اللي حملت هذا المصنع. هذا خلاف على
1: يعني هو عبارة عن تجميع.
2: تجميع. هي أصلاً تجي
1: من أكثر من
2: تجي رولات.
1: رولات. أيوة.
2: الفاكم وحده والتقطيع. أيوة. وحده والشفط وحده والبويلر وحده والغاز وحده والكهرباء وحدها، تقدر تقول وحدة يعني كاملة، سلسلة مكاين بس تشتغل في وقت واحد. أيوة. يعني الستارت مال الماكينة الخط واحد. طبعا هذا المشروع يعني صدرت إلى اليمن، صدرت إلى يعني قطر. كنت أعطي مصنع في صلالة ومصنع في رسيل ومصنع في واشتغلت لعدة سنوات، ولكن بعد فترة قلت الخام الموجودة بسبب أن
1: قلت الخام في السوق.
2: نعم. هو ما أنه قل الخام،
1: تصدير.
2: هو كان التصدير مسموح، وكان منافسة مع الإمارات أنهم هم يأخذوا سعر أكثر. وطبعا خاطبت الوزارة في ذاك الوقت، الوزارة قالوا إحنا عندنا سوق حر وسوق مفتوح ما نقدر نمنع، فعلشان كذا صار في مشكلة في موضوع عندي. وفيما بعد ما كان في نصيب، ولكن ربما من فكر أن هذه هي النهاية،
1: النهاية.
2: وربما هذا الشخص إذا سقط سقطت كل الأحلام، ويمكن ما تكون لقائمة. وبين هذا المشروع
1: فعلا أخذت هذه الأفكار السلبية توارت عليك، لأنه في خسائر في ديون أيضا.
2: نعم نعم.
1: يعني صرت في وضع شوية.
2: نعم. هذا خليك في واقع تعرف.
1: كيف أثر ذلك على شركاتك أو أعمالك الأخرى اللي بتتابعها؟
2: بقية الأعمال كانت تمشي.
1: تغيرت شوية.
2: لا يعني أنا
1: ركزت كثير على هذا.
2: وقفت. الجانب. نعم ركزت على هذا الجانب، ضخيت فيه مبالغ كثيرة.
1: صحيح.
2: ضخيت في ذاك الوقت المبلغ، إذا تقول أنت تقول 1000، فهم 1000 ضربه في 5 في الوقت الحاضر.
1: نعم.
2: أو في 10.
1: صحيح.
2: انقلت أنا 1.25 مليون مثلاً.
1: نعم.
2: فضربه حالياً في 5.
1: صحيح.
2: فاصل.
1: صحيح.
2: لسبب إني في ذاك الوقت صعبة يعني.
1: طبعاً. مع طبعا التمويل والقروض البنوك
2: يعني
1: والصناديق اللي
2: فهذه كانت شوية هموم الواحد يفكر فيها إن هي لو لابد إنه يعالجها، وإذا ما عنده يعالجها لابد إنه هو يكون عنده طريقة للتخلص منها.
1: جيد.
2: نعم.
1: فبحثت عن طرف نتعرض عليه البيع بحيث
2: نعم.
1: يأخذ كما يقال المثل الجمل بما حمل.
2: نعم.
1: فبدأت فحصلت
2: عرفت
1: مستثمر.
2: المشروع للبيع.
1: حصلت مستثمر.
2: نعم الحمد لله حصلنا الشخص. تبنى الفكرة بحيث لا ضرر ولا ضرار.
1: نعم.
2: أخذ المشروع بما فيه وعليه.
1: جميل.
2: إذا عليه ديون يأخذهن، وإذا حال فلوس يستلمهن وأنا أطلع عما قال من الموضوع خالي اليدين. خسرت مبلغ، خسرت جهد، خسرت أشياء، ولكن ليست نهاية المطاف.
1: ليست نهاية المطاف.
2: لا.
1: أبدا. طيب قصة البلوت هذا إيش مشكلتها؟
2: نعم قصة البلاوت هذه قصة ظريفة صراحة. في ذاك الوقت لما الحكومة كانت تعطي دعم مشاريع وتعطي يعني تمويل وتدور أفكار وبداية المناطق الصناعية،
1: وزارة التجارة كانت تعطي
2: تمويل وتساعد في المشاريع.
1: صحيح.
2: أنا جاتني فكرة أن

0: إندونيسيا، وهذا من ماليزيا، وهذا من دول ثانية. فوجدت أن هم حتى نفسهم ميت. الخشب هذا له طريقة ثانية، لا بد أن يكون المصنع هذا مثل مصنع ورق، لازم يكون يحتاج ماي، فمصنع هذا يحتاج نهر عشان يخلي هذا
1: خشب
0: الخشب في النهر عشان شوية يكون يعني
1: لين.
0: لين وطري. وثم تتم الصناعات هذه في البلاوت، ولأن الكرب هذا طلع ما يصلح إلى موضوع البلاوت.
1: ما كان ينفع، بس
0: لا،
1: أخذ منه الدرس.
0: أخذت منه درس.
1: لو أتى مستثمر ويقول لك أنا أريد يعني أعمل مصنع
0: نعم
1: للتدوير،
0: نعم
1: أهم 3 نصائح توجهه فيها؟
0: أول يشوف الخام من وين، يتأكد من وجود الخام.
1: جميل.
0: التدوير هل من السلطنة أو من خارج السلطنة، لأن أصلا إحنا دورنا بلاستيك، فلما جاءت شركة تبيع صار التجميع صعب. التجميع لابد من مواقع التجميع اللي هي خاصة. لما تروح مواقع التجميع أصبحت المادة ما مثل ما أنت تأخذها من البداية، أصبحت ملوثة أكثر وتحتاج معالجة أكثر. فقبل ما تعمل مشروع لابد أنه تدرس الخامة من وين، مصدر الخام.
1: جميل. إذن لابد نرجع مرة أخرى
0: نعم
1: نقول مثلا أين الليمون؟ تاريخ الليمون وين؟
0: نعم
1: لكن نأخذ فاصل نستريح قليل ثم
0: تمام
1: نكمل إن شاء الله.
2: شاركونا في المنتدى الاقتصادي عبر وسائل التواصل الاجتماعي لحسابات الإذاعة على منصتي أكس والإنستغرام على الحساب @جنرال راديو، أو مباشرة خلال بث البرنامج من خلال أرقام التواصل 24691448 أو 24692666. المنتدى الاقتصادي، لأجل اقتصاد بنيته تنافسية.
1: حياكم الله ومرحبا وسهلا فيكم. الحوار شيق، وخاصة عندما نتحدث عن تجارب وأمثلة وقصص واقعية. كما يقال، يبدو أن المدرسة الأولى لم تكن السوق بل كانت البيت، وأن التجارة بدأت بالتربية قبل أن تبدأ بالممارسة. لكن بعد هذه البداية جاءت مرحلة أخرى لا تقل أهمية، مرحلة كانت الطريقة فيها جزء من التجارة، وكانت الأسواق مدرسة للحياة. أنا عودة لموضوع الليمون، يعني والذي كان يعني أكبر ربما استثمار لأهل الباطنة بشكل عام، يعني
0: نعم.
1: أين الليمون؟
0: الليمون أستاذ أحمد هو كان أصيب بمكنسة العجوز، مرض سموه مكنسة العجوز. المرض هذا ممكن يستأصل كامل، ممكن يعالج، إلا أنه ربما في ذاك الوقت ما تم بس علاجه، تم استئصال المريض ولا غير مريض، فتم جرد المزارع بالكامل، فتمت إزالة الليمون كامل عن المزارع. فالليمون يعني ربما انقرض، لأنه
1: يكاد
0: وزارة الزراعة في ذاك الوقت ما أنها جابت بديل، أو أخذت نفس هذا الثمرة ثم يعني وزعتها على المزارعين. بعد الإزالة ما كان في بديل، فما يعني الليمون العمان القديم أنا أعتبره حاليا غير موجود
1: ما موجود
0: أبدا.
1: جميل. في ذاك الوقت يمكن انتشرت المصارف والبنوك، كيف كنتوا تحفظ أموالكم في ذاك الوقت؟ وقصص المدير الفرع ولا مدير البنك اللي يأتي إلى من محل لمحل ويجمع الفلوس ويخزنها، هذا قضية مهمة جدا. أعتقد السجل التجاري كان في ذاك الوقت لكم يحمل 3 أرقام، وكنت أول من يعني عمل مكتب تخليص معاملات على مستوى السلطنة ربما؟
0: أتوقع.
1: إن شاء الله، تفضل.
0: بالنسبة لحفظ المبالغ كانت ثقة موجودة. كان أول ما فتح فرع بنك الوطني في الخابورة، ما أعرف في آخر السبعينات أو بداية الثمانينات، كان هذا المدير يجي بالشنطة ماله ومع الختم ومع الأوراق، يعني ياخذ ويع
1: ختم
0: الشنطة
1: البنك والأوراق معه،
0: ختم البنك وإيصال البنك وإيصال البنك ياخذ المبلغ ويعطيك وصل،
1: وأجنبي هو أيضا،
0: وأجنبي
1: نعم.
0: ياخذ نسخة ويعطيك نسخة، أنت بس تاخذ النسخة الصفراء وباقي المبلغ خلاص، ويشيل الشنطة. فظل كل نهاية خميس يجي ياخذ المبالغ هذه. فكانت عملية كذا. السجل نعم، احنا من اوائل السجلات التجارية، رقمنا كان يحمل 3 ارقام. اما موضوع تخليص المعاملات فانا ربما ما كان هذا النشاط موجود في وزارة التجارة، ولا مسجل ولا يوجد له كود في وزارة التجارة، وحتى لا في صحار ولا في الوزارة بالنفس. فانا اخذت هذه الفكرة من شخص وأردت أن أطبقها

0: ورحت انا اخترع هذا المكتب، وعندي المكتب هذا من بداية السجل التجاري مالي. فكان من ضمن اول انشطة، وانا كنت مرجع في المنطقة لكل تخليص المعاملات. حتى اذكر انه انا كنت في القرم، انا اخلص المعاملات الساعة 4 الصباح، انا ماسك طابور عشان ادخل القرم
1: تخلص معاملات
0: اخلص الجوازات، بسبب لان كان اول نظام العادي ثم انقلب الى موضوع الكمبيوتر، فظل لازم كل جوازات تجي الى القرم، ما كان لا في الرستاق ولا في سوحال.
1: فانت تجيب جوازات في الشنطة وتخلص
0: ايوه بس انا الساعة 4
1: تفتح سجلات
0: انا ماسك
1: تجارية.
0: طابور ابى اخلص الاقامات مع العمال، التاشيرات والاقامات. فيما بعد صار في فروع في الرستاق، في
1: وزارة العمل أيضا كانت
0: وزارة
1: تتدخل
0: العمل، كان نجي الى
1: هذا كله.
0: مسقط، نعم، وخلص المعاملات في مسقط.
1: جميل. التجارة يعني فيها تحديات،
0: نعم
1: أكيد فيها صعوبات، سواء كان رحلاتك إلى الهند، ربما ذكرت لي يمكن أكثر من 80 سفرة كانت في ذاك الوقت،
0: نعم
1: أكيد رحت إيران، أكيد رحت الكثير من الدول.
0: نعم
1: تحدي ربما شعرت في ذاك الوقت أنك أنت منتهي، يعني رحلة بر، رحلة طائرة، رحلة يعني في دولة ما، توقفت الشاحنة، توقفت باخرة، ذكرى حلوة هذه.
0: نعم نعم
1: رك
0: وهذا قصص كثيرة. هذه احكي لك قصة. كنا في الصين، وكنا طالعين عن طريق الإمارات من دبي، ففي كنا على الطيران بعد ما شركة الطيران أفريقية، واحنا راجعين والله يعني حصل ان الطيارة هذه واحنا طايرين فوق على الإمارات، ديك الساعة طالعة من مطار جوانزو، وانا كنت بدلت الكرسي مالي
1: مع
0: كرسي
1: شخص
0: مع شخص اخر، وانا اشوف بعد شويه المضيفات يعني ارتبكوا، كل شيء ارتبك وفي تغير في طواري، اتاري الدخان الطياره فيها عطل، وربما المحرك كان يطلع نار او دخان اساس يرجع مطار جوانزو لان محمل فل.
1: ايوه
0: فالهندي اللي عندي كان
1: اللي بدلك.
0: اللي بدل يقول له انت قاعد على الكرسي هذا، كان بطير روحك. وشوف الناس تقرا،
1: سبحان الله.
0: والناس يعني اللي استشهد واللي يقرا كانوا كلهم اغلبهم عرب يعني تجار من
1: يعني
0: الامارات،
1: قلقين، خايفين،
0: خايفين
1: حريق
0: لانه
1: يعني يصير في الطائرة،
0: يعني خلاص حريق يعني.
1: وانت عادي كنت.
0: وما اعرف انا، بس اشوف صرنا نقرا انه ايش الحدث ما اعرفه، بس الطيار رجعنا وكان في خوف لدرجه ما تصورها. هذه وحده، وفي رحلات كثيره كان فيها مخاطر يعني.
1: سبحان الله. يعني يقال شهدت التجارة في سلطنة عمان تحولات كبيرة، طبعا تغير الوضع الآن
0: نعم
1: الحمد لله، يعني منذ تولي قال السلطان قبوس رحمة الله عليه ثم النهضة المباركة، ففي تغير في
0: نعم
1: منهجية التجارة، في أسلوب التجارة، في تحول تقني الآن، تجارة إلكترونية،
0: نعم
1: جيل جديد
0: نعم
1: يعني اختلف عن تفكيركم، عن تفكيرنا. كيف تنظر لهذه يعني المرحلة، ومدى أيضا وجود الأبناء معك في هذه المنظومة؟
0: هذه المرحلة المفروض يستغلها الأبناء حاليا، لأنه صعوبة التجارة كانت أول، في مشقة التجارة كانت أول، في الحصول على البضاعة، في التجارة، في التواصل، في الشحن. الآن كله أنت تدير عملك وأنت في بيتك،
1: صحيح.
0: عملك أنت تديره في بيتك. حتى الجواز أنت بدل ما تجي القرم تقعد لك الساعة 4 الصبح تسوي الجواز، أنت تسوي الجواز في أقرب مكتب سند. فهذه فرصة للشباب أنهم هم يفكروا في مشاريعهم الخاصة. وأنا توجهي للشباب وحتى للحكومة بصفة عامة انها تشجع على الاعمال الحرة، على التجارة. ما كل واحد يعني طلب وظيفة انت لازم، الحكومة ليست مجبرة في ان تشغلك هذا الشغل، توفر لك فرصة عمل نعم، ولكن انت ما لازم انت تفكر او تخلي راسك ان لازم انا ابى الجهة الفلانية، ابى الوزارة الفلانية، ابى الجهة العسكرية الفلانية، وانت تظل باني امانيك على هذا الفكرة. يا اخي تسع اعشار ربح في التجارة، فكر في موضوع آخر. أنا دربت كثير من العمانيين
1: جميل
0: وعندي أمثلة، عندي أمثلة لو زرتني إن شاء الله راح أوريك على الواقع.
1: جميل.
0: كمثال أعطيك، عندي شباب أول ما اشتغل عندي سايق فورك ليفتر اللي رافع الشوكية، بعد فترة طلع اشترى سيارة جاب أخوه،
1: ممتاز
0: اشتغل معي الثاني،
1: ممتاز
0: اشتغل معي الثالث، ثلاثة إخوة
1: ما شاء
0: اشتغلوا
1: الله
0: معي،
1: ممتاز.
0: واحد أخذ شاحنة، اثنين قالوا عمي سوي لنا او ساعدنا كنا نشتغل في مصنع طابو. قلت لهم جاكم مصنع الطابة.
1: ممتاز.
0: كانوا في المزرعة.
1: ممتاز.
0: هذا المصنع الشباب شلوا. رحت الصين وجبت لهم مكاين مصنع طابو. الآن
1: ممتاز.
0: 20 سنة أو أكثر من 20 سنة هذا الشباب مصنع الطابوق مالهم من أكبر المعارض، من أكبر مصنع،
1: ما شاء الله،
0: ومعروفين.
1: جميل.
0: فإيش حصل؟ حصل أن هذا الشباب العمل التجاري بدلوا في جهد، بدلوا في حماس، اشتغلوا ونجحوا.
1: إذا انت...
0: عندي ثاني.
1: أيوة ممتاز.
0: عندي ثاني كان موظف، قال لي أنا خريج الكلية الفلانية وأنا بشتغل معك اللي تعطيني، شغلته ولا أعطيته. بعد فترة عندي مشروع، يعني ورشة
1: ممتاز
0: اللي هي الألمنيوم أو البي دي إف.
1: نعم.
0: فقال عمي أعطيني. قلت له جاك، اشتريت المشروع، أنا شاري المشروع بمبلغ ب7000، أعطيت المشروع، راح للبنك التنمية، خلصنا المشروع، ضمنته أنا في البنك يدفع مبلغ بسيط، الآن ورشته من أحسن ورش
1: ما شاء الله. ممتاز.
0: لو أعطيك 20 مثال.
1: جميل.
0: فأنا عندي شباب على الواقع.
1: ممتاز.
0: دربتهم وعلمتهم ما شاء الله أمورهم طيبة.
1: ممتاز.
0: هذا واقع
1: حتى حبيب. في منظومة الشركات أو الأعمال اللي معاك تقريبا أنت موظف عدد كبير أيضا.
0: أنا ما شاء الله عندي فوق 60 أو 70 مواطن اشتغلوا عندي في المراكز التجارية في الأعمال الخاصة بي.
1: ممتاز.
0: بالإضافة إلى أنا المسلخ اللي أنا عملته في المزرعة، صح أنا مأجرنه لشركة، إلا أنا السبب في إيجاد تقريبا 10 سواق في مسلخ واحد يشتغلوا، هذا كلها من تقدر تقول فرص عمل انا وجدتها للناس او وجدتها للشباب. ولكن انا ابغى الشاب يتبنى الفكره بنفسه، وابغى الوزاره تساعده في ان هي تاخذ بيده.
1: كيف نوفر بيئه اعمال؟ يمكن تحدثنا هذا قبل الاستوديو، يعني هناك تحديات في القطاع الخاص.
0: نعم.
1: تحديات كبيره جدا.
0: نعم.
1: سواء كانت تحديات من القطاع الحكومي، من التعقيدات، اجراءات، البعض يتحدث فعلا.
0: نعم.
1: فانت تناشد الشباب ان ينتقلوا للقطاع الخاص والعمل الحر.
0: نعم.
1: وليس ان يعمل في شركه بقدر ما هو كيف يستطيع ان يبني لنفسه تجاره.
0: نعم.
1: وهو هذا هو السر المستقبل.
0: نعم.
1: ان يكون كل واحد عنده عمله الخاص فيه.
0: نعم.
1: لكي نمكن هؤلاء الشباب.
0: نعم.
1: ابنائنا وبناتنا لمثل هذه المشاريع.
0: نعم.
1: ما هو المطلوب من الطرفين، سواء نعم. شركات القطاع الخاص، أنت جزاك الله خير وفرت فرص ودربت وجهزت.
0: نعم.
1: بل مكنتهم أيضا ماديا كيف يعملوا أعمالهم أيضا.
0: نعم.
1: فكيف نصنع بيئة استثمارية واعدة جاذبة؟
0: يجب أن يكون هناك، يعني تقدر تقول كل واحد يكمل الثاني.
1: نعم.
0: يعني أنا بقصدي أن بعض الجهات الحكومية تأخذ تشتري مواد أي إن كان، بدون ما أسمي، في جهات حكومية.
1: نعم.
0: تستخدم مواد.
1: صحيح.
0: هذا المواد لو يكونوا فيه مصانع عمانية صغيرة تلبي هذه الدعوة، بشرط أنك تعرف هذا 4 شباب أو 3 شباب عمانيين هذا المشروع يخصهم. وأنا أكد لك أن هذا واقع أصبح موجود.
1: تاز.
0: يعني في عمانيين كثيرين حاليا الشاحنات في عمانيين.
1: صحيح.
0: موجودة. أنا كحكومة وكوزارة أو كجهات، أنا مالي مفروض أفيد بمواطن، صح ولا لا؟
1: نعم.
0: عندي نقل، عندي مثلا بضاعة، عندي شيء، المواطن هو أولى. ففي مجالات كثيرة يعني ممكن يشتغل فيها الشاب. أنت عندنا، إحنا أنا قدام المحلات مالي شباب يبيعوا أسماك. هذا الشخص بجاب الأسماك، تصور أنه ربحه ربما أفضل من أي إنسان قاعد ينتظر وظيفة، قالوا 3 ساعات ورتبه زين. في عندي ناس اللي عملهم الحر بسيط، لا مديونين ولا متسلفين ولا عليهم قروض بنكية، هذا مرتاحين لأنه اشتغل. بس اللي قاعد ينتظر الوظيفة هذا يكون أسير عمل وظيفة.
1: رهين.
0: نعم.
1: مثل الرهين.
0: نعم.
1: إياك والدين.
0: نعم.
1: هذه نصيحة أخذتها من أبوك رحمة الله عليه.
0: نعم.
1: والريال يسوي إيش؟ ريالين.
0: الدين دائما يقول إياك والدين، فالدين هم بالليل وذل بالنهار. الشخص المدين أو يعني عليك دين، أنت في الليل تفكر فيه.
1: صح.
0: وفي النهار ذل الشخص لو شافك عليك. والدين له درهمين، لو مبلغ بسيط فيعتبر دين،
1: حتى لو درهمين،
0: حتى لو درهمين
1: يعتبر دين.
0: يعتبر دين، لا تقول ما مجون فأنت الريال عليك دين. فهذه تقدر تقول الواحد يعني يتحذر من مثل هذا
1: بس
0: الأشياء.
1: كيف في ظل الآن يعني مشاريع تحتاج إلى قروض، إلى تمويل، كيف يحسبها التاجر حسبة صحيحة
0: نعم
1: رغم الإغراءات الموجودة الآن؟ يعني
0: نعم
1: إغراءات كثيرة،
0: نعم
1: صناديق وبنوك
0: نعم
1: تعطي،
0: نعم
1: بس أحيانا المستثمر أو التاجر ما يفكر،
0: نعم
1: هو محتاج إلى المال بس ما يفكر أنه قد يكون الفائدة 6% 7% 10%. طيب كم حيكون دخله لو أخذ
0: أنا
1: قرض
0: معي ملاحظة بس على هذا
1: يمين؟
0: الموضوع. أنا أريد من المقرض للمقترض،
1: نعم،
0: هذه جهة مقرضة
1: الجهة التمويلية.
0: لجهة مقترض،
1: نعم.
0: أجاكم هذا الشاب يبغى مبلغ صح، وهذه ربما نقطة غايبة عن كثير من الناس
1: مهمة جدا.
0: صح، أنا أريد هذا المقرضين سواء بنك حكومي أو بنك تجاري أو أي بنك، يا أخي اللي أقرضتهم تابعهم، اللي أقرضتهم تابعهم، كن معاهم، كن قريب منهم،
1: تابعهم وكن معهم.
0: كن معهم.
1: إذا فصلنا تابعهم بدون ما تكون معهم
0: لا
1: خطيرة جدا.
0: لا،
1: أوكي، كن معهم.
0: أنت دينته ثم طالب بفلوسك،
1: صح.
0: أما أنك وقعت شيكات وأما أنك وقعت يعني رهنت أملاكه
1: وصول البطن.
0: وأنت مخلي راسك بارد أن أنا بحصل فلوسي.
1: أحسنت.
0: هذا
1: أيضا.
0: الخطأ أنا ما أريد يكون موجود، أريد هذا يتصلح. ما أريد أسمي، أقول لك بعض البنوك والجهات إن أقرض الناس فعليهم يتابعوهم، خاصة الشاب.
1: نعم.
0: الشاب ما له ذنب أن يأخذ مبلغ ثم تحت أي بند يضيع هذا المبلغ، ثم تجي الطالب يا أخي بتابعه فلان وش مشروعك؟ أنت هو جابلك مشروع
1: صحيح،
0: قبل ما تقرضه، أنت أقنعك أن أنا
1: أعطاك
0: عندي،
1: دراسة،
0: أعطاك
1: دراسة جدوى.
0: دراسة صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: يجب في كل هذه كل جهة مقرضة سواء بنك حكومي أو بنك تجاري يكون عندهم جهة تتابع هذا القروض، والله ما حد بيتعثر
1: جميل، ويساعدوهم ويسهلوا
0: ويساعدهم.
1: لهم الإجراءات
0: أنت شفتك بتتعثر، أنا بساعدك،
1: جميل.
0: وقف خلاص، هذا عندك خسارة وقف، لأن فلوسك أنت كمقرض،
1: جميل.
0: أنت كبنك مقرض لهذا الشخص، لو ضاع فلوسك أنت إيش بتستفيد لو سجنت هذا الفقير صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: بس أنت لو أنت معطنه 10,000 صرف 4 صرف 5 وشفته بيمشي في الخطأ، بقول له قف، تراك أنت تمشي خطأ وأنا أكون معك وأحذرك وما أعرف إيش وكذا، الشخص بينتبه. لكن أقرضته وتركته، ربما هذا أنت ورطت في هذه النقطة،
1: صحيح.
0: خاصة إذا كان شاب متهور.
1: قصة شاهين وما أدراك ما شاهين فعلا أحدثت طبعا على مستوى الأفراد وعلى مستوى الأموال وعلى مستوى الأشخاص،
0: نعم
1: لكن في الشق التجاري كيف كان أثرها عليكم؟
0: والله شاهين أحدث كثير معنا، احنا تقريبا هو متركز عندنا منطقة الخضراء إلى قريب البداية والخابورة،
1: نعم.
0: تقريبا بادي من منطقة قريبة من عندنا، ففي مخازن راحت كثيرة للمفروشات، وأيضا مركز تجاري معنا أيضا راح، فهذه يعني ما وما حصلنا تعويض،
1: طيب.
0: يعني المباني والشغلات كثير راحت، مصانع توقفت، مصانع راحت يعني حتى الأسقف معها وتوقفت كثير يعني.
1: طيب كيف عودتوا الحياة مرة أخرى التجارية واستعدتوا؟
0: بدينا مرة ثانية من جديد يعني،
1: نعم.
0: بدينا نشتغل من جديد. نعم، بعد فترة بدينا نشتغل.
1: لما نأتي يعني يقال لك أحيانا التعليم قبل الأرباح،
0: نعم،
1: يعني كيف أنشئ جيل من الأبناء من الإخوة من الأخوات، من جيل لديه الحس التجاري،
0: نعم،
1: وجيل يستشعر هذا الجهد اللي
0: نعم
1: بذله هذا الأب أو الورثة من الجد أو ورثهم.
0: نعم
1: كيف نستطيع أن نخلق أو نصنع الأب دور في تفعيل دور الأبناء أيضا في هذا الجانب؟ قد يكون كل الأبناء ليس كلهم صالحين للتجارة أو
0: نعم
1: ليس لديهم رغبة في التجارة،
0: نعم
1: فأحيانا مثل ما اختارك الأب رحمة الله ما بين إخوانك، ربما
0: نعم
1: تكون الأوسط أو
0: نعم
1: الأصغر،
0: أنا الأوسط، نعم
1: الأوسط
0: نعم
1: يعني اختار بناء على حدث معين،
0: نعم
1: وجد أن هذا الابن قد
0: نعم
1: يكون هو الابن رغم صغر سنك
0: نعم
1: الذي ممكن يحمل هذا الحمل،
0: نعم
1: وليس تقليلا من الإخوة الآخرين، وإنما
0: نعم
1: قد يكون لديهم الأعمال الأشغال.
0: نعم أنت ضربت مثال ممتاز، ليش الأب اختار هذا الشخص
1: نعم
0: صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: لأنه ربما شاف فيه صفات،
1: نعم
0: هذا الشخص ربما متجه لأعمال الفلانية. أنا أقترح شيء واحد، هذه مادة لو تدرس أو يعني تعمل في النشء الدراسي، يعني
1: في المنهج
0: في
1: كمادة أو
0: المنهج.
1: منهج.
0: أنت الحين إحنا 50 سنة صح؟ أو 57 سنة بنتخرج،
1: 47 من الحكومة
0: من الحكم.
1: نعم 57. نعم
0: ولا لا؟
1: نعم.
0: قبل فترة كان عندنا في السويق شباب عاملين شركة في مدرسة ومشتل وما يعني زراعة يعني النسيج زراعة حلوة، وكانت مع الوزيرة زايرة الجماعة. طبعا هنا الشباب بذلوا جهد وعملوا شيء وكان المشتل هذا معروف او او او او الجرين هاوس هذا معروف. ليش ما الوزارة تتبنى تشوف الشاب ايش رغبته يا اخي، رغبتك ايش؟ وانشا ناشا الفتيان منا
1: بالطبع.
0: على ما كان قد علمه ابوه. يا ابني انت ايش ابوك؟ والله في البحر. ايش تحب؟ تحب محل تجاري في صناعة البحر، تحب تعمل مشروع بحري، تحب تعمل مشروع كذا، انت ابوك في الزراعة، تحب تعمل مصنع، تحب تعمل تجارة، ليش ما يكون هذا الترغيب ها والشرح في الطالب وتعطيه هذا الشيء يكون موجود يعني معه؟ هذا الشيء هو اللي يساعد على موضوع، هذا الشيء هو اللي يساعد على موضوع التنشئة. احنا عدينا مراحل التعليم، احنا ندخل لازم في مراحل التنفيذ. كيف نبني الشخص؟
1: جميل.
0: الشخص ما يبنى بدون ما يكون المدرسة واسطة. لا تأكل الأب فقط، الأب بعض الأب يكون ما يكون في البيت متواجد، في عمل في بعيد عن بيته ويضطر يجي يومين. هل هذا الأب اللي جاي يومين بيكون هو عنده ولده؟ مستحيل. أنا مقترحي أن يكون في التعليم مواد تشجع هذا الشباب وتأخذ رغبة كل شاب في عمل.
1: يقال أن الأب لديه حدث في معرفة أبنائه،
0: نعم،
1: ويستطيع كل واحد من الأبناء
0: يميز.
1: يميزه ويوجهه المسار الذي يراه هو مناسب فيه،
0: نعم
1: ثم يناقشه.
0: نعم
1: أنا أشوفك يا ابني تصلح لهذا الجانب،
0: صح
1: طبعا دون أن يرغموا على الشيء، لأنه
0: صحيح
1: قد يكون هناك مهارات واختصاصات أو فروقات فردية.
0: نعم
1: كيف غرست هذا العمل الذي بدأت به من 9 سنوات
0: نعم
1: في أبنائك؟
0: نعم احنا كلنا اغلبيتنا العائله ما نشتغل في الحكومه، نشتغل اعمال حره تجاره. فانا كيف انا اعمل في التجاره ثم اروح اشغل اعمالي اولادي في جهات ثانيه؟ انا غرست لهم، دربتهم،
1: نعم، هياته.
0: هياتهم. يا اخي هذا مصنع وهذا مخبز وهذا محل تجاري وهذا مكتب وهذا كذا، كل حد اعطيته شيء واخلي هو يمارس فيه وانا من وراء اساعد يعني.
1: يمكن التسلسل في تجارب الشركات الأسرية أو الشركات العائلية تحتاج إلى ثقافة. يعني نجد أن الأب يعني منذ نشأ وكبر ثم عمل في التجارة أو عمل في أي نشاط آخر يظل مستمر، يعني مثلك الآن حدود 47 سنة تقريبا في هذا القطاع بعد طول العمر، يعطيك الله الصحة والعافية. هل فعلا المنظومة اللي نحن محتاجين إليها وهذه التحديات في الشركات الأسرية والشركات العائلية، سواء كانت شركة عائلية صغيرة أو كانت كبيرة أو أكبر، تظل أنه تحدي كبير جدا كيف
0: تحافظ.
1: نحافظ على هذا الإرث التجاري يستمر؟ يعني عندنا شركات خليجية الآن استمرت لأكثر من 70 سنة،
0: وهذا
1: 100 سنة، وظل أسماء المؤسسين موجودين. يعني
0: صحيح،
1: ظل
0: شركات
1: موجودين
0: معروفة.
1: وشركات معروفة وشركات
0: واسمها ما زال براند موجود،
1: لا زال موجود.
0: إنه ما تغير الاسم.
1: كيف الأب يعني يقدر يخلق يعني منظومة، رغم قد تكون هناك فروقات، ربما قد يكون في أفراد يطلعوا من المنظومة، قد يكون ورثة قد يطلعوا مثلا، يعني وهذه منظومة أصلا تحديات كبيرة الآن تناقشها حتى على مستوى السلطنة. كيف تستمر هذه المنظومة الأسرية؟
0: يجب على الأب أن يقنع الأولاد. يا أبنائي يعني أنا أقترح لكم مثل ما إحنا مثلا الوالد قال ل10 سنوات أنتم يعني خليكم ما تغيروا يعني شيء في حاجة، فإحنا ظلينا حسب الوصية يعني. الأب عليه أن يقنع الأولاد أنهم هم يكونوا تحت هذا الفكرة اللي أنت يعني طرحتها الحين، وعلق عملوا عقد، وهذا العقد هو يكون بالتوارث. يعني جيل أعطيه جيل، وترى الموجود هذا يستمر، والشركة هذا اللي هي ممكن الأهل يسووها تكون مربحة للأولاد كلهم.
1: صحيح.
0: يعني الخير بيعم. من أراد أن يعمل عمل آخر غير عن عائله فله الحرية، ولكن هذا المنظومة تستمر.
1: لكن المنظومة أحيانا قد تتفكك بسبب أنه الكل يريد يطلع،
0: هي هذه
1: من يعني هذا قد تكون التحدي.
0: نعم،
1: ويمكن يظل واحد يحافظ على، فأنت الآن حافظت على استمرار
0: أنا استمرت.
1: التحدي.
0: نعم.
1: يقال التاجر الحقيقي يمتاز بصفات معينة،
0: نعم،
1: فما هي أهم 5 صفات؟
0: والله الصدق والأمان.
1: الصدق
0: والأمان
1: والأمانة،
0: يعني معاملة الناس، احترام الناس، مساعدة المجتمع. المجتمع مهم. أنت من المجتمع، لازم تكون مع المجتمع، تساعد إذا في زواج جماعي، تساعد إذا في أسرة في عندهم عزاء، تساعد، ما شرط بالظاهر.
1: نعم،
0: انت حتى لو تساعد بالباطن ترى الله سبحانه وتعالى عارف والمساعد انه هو اللي عارف. نعم، تبني تساعد في المساجد ما شرط تخلي اسمك، تساعد في المجالس ما شرط تخلي اسمك، ساعد بدون ما تذكر ان اردت، وان اردت تذكر هك شيء ثاني.
1: أنت أشرت إلى نقطة ما أقصدها كلامك في يعني بعد وفاة الوالد رحمة الله عليه، اكتشفت أن الوالد يعني له صدقات، له أعمال خيرية ما كان يعني يذكرها لكم، وهذا إحدى بقاء الأثر
0: نعم
1: واستدامة مثل أثر العمل الخيري.
0: نعم بعض الأشياء أنا اكتشفت أنه هو يعني كافل الأيتام، وبعد فترة عرفت يعني حتى قريب يعني مرض قريب وفاته، واكتشفت أنه فيه يعني متبرع لمساجد كثيرة مساهمات، وليس بناء كامل، في بنى هو مساجد، وأنا أيضا الحمد لله يعني بان مسجد في دولة
1: نعم
0: معينة. وطبعا صفات اللي هو الواحد يعني ممتاز فيها انه يكون هذا عمل خير،
1: نعم
0: وعمل خير يكون موجود. وتعرف ما شاء الله احنا عندنا في السويق اعمال خير كثيره،
1: الحمد لله
0: المجال الرياضي عندنا كبير، عندنا النادي، عندنا الفرق، عندنا الاعراس الجماعيه، عندنا كثير يعني تعرف السويق ما شاء الله اعداد كبيره، والحمد لله رب العالمين يعني مساهمين في كل شيء.
1: الحمد لله
0: ايوه
1: جميل.
0: نعم.
1: يسألون دائما يقول لك نصف من القرن، ماذا تبقى من هذه الرحلة؟ لو
0: نعم
1: ماذا تبقى من هذه الرحلة؟
0: والله الإنسان دائما طموح، وإذا فكر أنه هو يعني يجلس في البيت ربما يعني يتعب أكثر حركته في عمله. والحمد لله يعني الطموح موجود، والعمل حاليا موجود، وفي أشياء ثانية نجهزها للأولاد،
1: أيوة ممتاز.
0: في دراسات نعملها للأولاد. احنا صح ربما قربنا على الرحيل، وهذا
1: لا لا بعد،
0: يعني الأعمار بيد الله،
1: لا زالت الرحلة طويلة،
0: احنا نسوي
1: الرحلة
0: علينا
1: طويلة،
0: اللي علينا والباقي على الله.
1: الرحلة طويلة.
0: مثل ما الوالد أسس وعطانا وسلمنا، يعني هو بنى أو زرع واحنا حصدنا، احنا حاليا نزرع عشان نحصدوا الأولاد.
1: يعني أنتم تثمروا مرة ثانية.
0: نعم، وهذا لازم
1: هل
0: واجب.
1: لو أتوا الأبناء يعني بعد، الحمد لله الذي يراك يراك في الأربعينات يعني ما
0: نعم
1: شاء الله، والدليل هذا أنه الإنسان العامل
0: نعم
1: النشط المتحرك يعني يعطى، الله سبحانه وتعالى
0: نعم
1: يمنحه عمر أكثر
0: الحمد لله
1: بإذن الله سبحانه وتعالى، عكس
0: الحمد لله
1: الشخص الذي
0: نعم
1: سلم نفسه للبيت أو
0: نعم
1: ركن إلى.
0: هو كذا. نعم
1: نعم جميل.
0: نعم
1: الأبناء يعني هل يصير جلسات نقاشية حوارية؟ بدأ الآن كثير من الآباء يعملوا جلسات أسبوعية مع الأبناء، يعطون تفاصيل عن تجارتهم، عن
0: نعم
1: أعمالهم،
0: أنا
1: عن
0: عندي الأبناء
1: أنشطتهم،
0: يعرفون كل شيء.
1: يعني تجارتهم، أنشطتهم،
0: نعم
1: أعمالهم.
0: نعم عندي الأبناء يعرفون كل شيء يعني،
1: نعم.
0: يعني نخبرهم اللي علينا واللي علينا والأشياء الملزمين فيها والأشياء الموجودة عندنا، وعندهم بدراية يعني بكل شيء.
1: التحدي الآخر في هذه المؤسسات المنظومة المالية أو المنظومة المحاسبية،
0: نعم
1: كيف يستطيع أنه سيطرة الأب أن يكون هو الرجل القائد وهو الإداري وهو المالي وهو المحاسب وهو البائع؟ يعني هذه
0: نعم
1: منظومة قديمة كانت، لما
0: نعم
1: كانت المحلات صغيرة
0: نعم
1: كانت العملية قادر الأب أن يدير هذه السلسلة كاملة.
0: نعم
1: الآن لما توسعت الأعمال
0: نعم
1: وصارت الجهد ربما قد يكون يحتاج إلى سفرة طلوع قد يكون أقل من
0: نعم
1: مما سبق،
0: نعم
1: فكيف ممكن أن الأب يستطيع أن يدير هذه المنظومة؟ وكيف لو لا قدر الله سبحانه وتعالى لو صارت سفرة أو انقطع الأب شهر شهرين 3 أشهر، هل المنظومة مستمرة؟
0: نعم المنظومة مستمرة، ولكل حد عارف عمله ونشاطه في العمل يعني.
1: جميل.
0: نعم
1: إدارة اللي يقال الرجل الواحد،
0: نعم
1: هل مستمرة مع الآباء كلهم ولا كل أب له
0: كل
1: يعني
0: أب له
1: له
0: سياسته،
1: طريقته؟
0: له طريقته يعني. نعم
1: نحن لو مع عبد الرحمن هنا يمكن يكون كلام بعد إن شاء الله يكون يعني
0: آمين إن
1: الله
0: شاء الله.
1: يبارك يعني إن شاء الله في
0: آمين
1: الذرية.
0: آمين الله يبارك.
1: أحد يسألني يقول لي أكثر موقف لا يزال يلامس مشاعر الشيخ سعيد، يعني شيء يحزنك أو شيء يفرحك سويته وفرحت فيه كبير في عهد الوالد رحمة الله عليه، وشيء حزنت عليه يعني سويته وقلت يا ريت ما سويته. سؤال من السوشيال ميديا.
0: نعم الشيء اللي انا فرحت فيه هو موضوع المصنع، التجربه اللي اخذتها كان
1: أخذت من الدرس؟
0: هو اللي علمنا الدرس. نعم هو المشروع اللي علمنا الدرس، ولكن الحمد لله يعني لكل عالم هفوة، ولا كل جواد كبر. فالإنسان إن خطأ يعني ما عليه إن هو يستسلم، فالحمد لله يعني.
1: جميل. لكن الحزن أيضا، ما الذي أحزنك؟
0: أحزنني فراق الوالد،
1: لماذا؟
0: لأنه هو كان الأب الروحي.
1: للجميع. كان مرض عادي.
0: هو كان مرض فترة يعني، و يعني هو كان عنده جلطة، ولكن في قصة بحكي لك عن نفس الجلطة.
1: جميل
0: كان الوالد في زمن الجلطة، للمعلومة، إيده
1: جميل.
0: اليسار كانت يعني عندها شوية واقفة. تصور إنه قبل الوفاة بأربعة أيام أو خمسة أيام إيد الوالد اليسرى تبطلت.
1: سبحان الله
0: أنا بنفسي يعني أحكي هذا الشيء وأنا ما مصدق.
1: سبحان الله
0: كنا إحنا نقول بعد الوفاة كيف بيكون الغسل، كيف بيكون
1: سبحان الله،
0: كيف
1: كيف
0: بيكون
1: نتعامل مع
0: المباراة، كيف
1: يده
0: نتعامل، ولكن قدرة الله بسبب ما قلت حالا.
1: من الأعمال الخيرية.
0: كيف تبطلت هذا الإيد وهي كانت يمكن 7 سنوات هذا الإيد يعني ما مبسوطة.
1: سبحان الله
0: بس سبحان الله، هذه
1: سبحان
0: يعني
1: الله.
0: من الشهادة.
1: كلمة كذا في سطرين توجهها لكل أصحاب الأعمال، كيف يكونوا أمناء وصادقين مجتهدين؟
0: والله هاي الكلمة اللي أوجهها للجميع، أوجهها للشباب إنهم هم يبحثوا عن أعمالهم الخاصة ولا يستسلموا، ولكل صاحب عمل أن يعني يفكر في تطوير العمل، وأن يعني يساعد الناس ويشغل حتى المواطن إذا عنده إمكانية. هذه الأشياء اللي هي أعمال خير يعني تكون يعني سند حال إن شاء الله.
1: جزيل الشكر لكم على هذا الحديث الصادق وعلى هذه الرحلة التي يعني اعتدنا أنه فعلا تحتاج إلى يعني جهد ووقت أطول، وشاركتمونا جميعا. كما يقال لقد كانت رحلة في التجارة، لكن قبل ذلك كانت رحلة في القيم والعمل وتحمل المسؤولية والإيمان بأن النجاح الحقيقي يبدأ ببناء الإنسان. دعونا الآن قبل نطوي هذه الصفحة من هذا اللقاء نتوقف عند أهم الرسائل التي خرجنا بها من هذه الرحلة. أعزائنا المستمعين، لكل رحلة بداية، ولكل بداية قصة، ولكل قصة دروس تستحق أن تروى. وفي هذا اللقاء لم نسمع إلى قصة نجاح رجل أعمال فحسب، بل استمعنا إلى رحلة إنسان بدأت بخطوات صغيرة وصنعتها التربية والعمل وتحمل المسؤولية والصبر والصدق، حتى أصبحت تجربة امتدت لأكثر من نصف قرن تستحق أن تنتقل إلى الأجيال القادمة. ولعل أجمل ما خرجنا به من هذا اللقاء أن النجاح الحقيقي لا يقاس بما يملك الإنسان، بل بما يتركه من أثر، ما يغرسه من قيم، وما ينقله من خبرة، وما يقدمه لوطنه ومجتمعه. ومن هذه الرسائل التربية الصالحة والقيم الراسخة هي البداية الحقيقية لكل نجاح، والعمل المبكر يصنع الشخصية ويغرس الانضباط وتحمل المسؤولية، الصدق والأمانة والثقة هي رأس مال الذي يبقى مهما تغيرت الأسواق، التحديات والأزمات ليست نهاية الطريق بل مدارس تصنع الخبرة والنضج، أعظم إرث يتركه الإنسان ليس المال وإنما الخبرة والقيم والأثر الطيب.
0: نعم صحيح.
1: شكرا لك، وشكرا لأخوان
0: شكرا،
1: المستمعين
0: جزاكم الله
1: والمتابعين
0: خير وبارك الله
1: وزملائي مخرجي هذه الحلقة. شكرا
0: أحسنت
1: جزيلا.
0: أحسنت.
2: منتدى الاقتصادي نحو اقتصاد بنيته تنافسية. الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب. الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الثانية ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم أخبار عمان. نبدأ الأخبار بقراءة العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس جمهورية أرمينيا ورئيسة جمهورية مالطا بمناسبة ذكرى استقلال بلديهما. 28 من سبتمبر الجاري بدء التسجيل الإلكتروني لحجاج سلطنة عمان الراغبين في أداء مناسك الحج للموسم الحالي. افتتاح جزء جديد من طريق السلطان تركي بن سعيد الممتد بين ولايتي الكامل والوافي وصور بمحافظة جنوب الشرقية. الأخبار بالتفصيل من إذاعة سلطنة عمان. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فهاغن خاتشوريان رئيس جمهورية أرمينيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. أعرب جلالة السلطان خلالها عن خالص تمنياته لفخامته بدوام التوفيق والسداد وتحقيق المزيد من التطلعات التي ينشدها شعب بلاده الصديق. وبعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة ميريام سبيتري ديبونو رئيسة جمهورية مالطا بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. تمنى خلالها لهذا البلد الصديق المزيد من الإنجازات على كافة الأصعدة ولعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين النمو والارتقاء. أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عن فتح باب التسجيل الإلكتروني لحجاج سلطنة عمان للمواطنين والمقيمين الراغبين في أداء مناسك الحج للموسم الحالي، وذلك خلال الفترة من 28 من سبتمبر الجاري إلى 11 من أكتوبر المقبل. وأكدت الوزارة على أنه يحظر على شركات الحج التدخل في تسجيل الراغبين في أداء المناسك لضمان الشفافية وإتاحة حرية الاختيار من قبل المستحقين. هذا ونظمت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لقاء موسعا مع أصحاب شركات الحج والعمرة المعتمدين في سلطنة عمان مستعرضة أبرز مستجدات ومبادرات موسم الحج بما في ذلك التحديثات الجديدة والآليات الإجرائية التي تضمن نجاح تنظيم أداء فريضة الحج. افتتحت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية جزءا جديدا من مشروع طريق السلطان تركي بن سعيد المرحلة الثانية الجزء الثاني الممتد بين ولايتي الكامل والوافي وصور بمحافظة جنوب الشرقية. يأتي افتتاح هذا الجزء ضمن الأعمال التنفيذية المتواصلة بالمشروع نظرا لأهميته في تطوير شبكة الطرق وتعزيز الربط بين الولايات ودعم الحركة الاقتصادية والسياحية والتنموية بالمحافظة. نجح فريق طبي متخصص من المركز الوطني لطب وجراحة القلب بالمستشفى السلطاني في زراعة أول مستشعر لمراقبة مرضى قصور عضلة القلب عن بعد في إنجاز يعد الأول من نوعه على مستوى سلطنة عمان. ويتيح المستشعر قياس الضغط الشرياني الرئوي لاسلكيا وبصورة مباشرة من خلال القسطرة التداخلية دون الحاجة إلى إجراء جراحة مفتوحة. ويوفر الجهاز نظاما للمراقبة الاستباقية من خلال إرسال قراءات يومية تتعلق بالحركة الدموية ومستويات الضغط الشريان الرئوي، وذلك يمكن من رصد التغيرات في حالة المريض والكشف المبكر عن مؤشرات التدهور الصحي. كما تتيح هذه التقنية للكادر الطبي إمكانية تعديل الخطط العلاجية وفقا للتغيرات التي تطرأ على حالة المريض. نفذت وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الخارجية وعدد من المؤسسات المعنية برنامجا تدريبيا تخصصيا متقدما في مجال الاستجابة لحوادث المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والمتفجرات وإزالة التلوث الطبي. ويشهد البرنامج مشاركة أكثر من 40 من كوادر الطبية والصحية إلى جانب تنفيذ برنامج متخصص يستفيد منه نحو 20 مشاركا سيتم تأهيلهم ليكونوا مدربين وطنيين قادرين على نقل المعرفة والخبرات ومواصلة التدريب في هذا المجال. وعلى هامش افتتاح البرنامج وقع مستشفى خولة اتفاقية مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتعزيز القدرات الوطنية في مجالات التأهب والاستجابة للحوادث الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية وحوادث المتفجرات، ورفع جاهزية الكوادر الصحية للتعامل معها وفق أفضل الممارسات. نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان ملتقى شركاء الإنجاز الذي أوضح نمو المحفظة الاستثمارية للغرفة ب 45% لتتجاوز 67 مليون ريال عماني بنهاية العام الماضي. كما استحدثت الغرفة 35 لائحة تنظيمية جديدة خلال العام الجاري إلى جانب تحديث 3 لوائح سابقة. سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان متحدثا حول هذا الملتقى وما جرى الكشف عنه.
1: مع انتهاء هذه الدورة قمنا باستعراض أبرز ما تم إنجازه في غرفة تجارة وصناعة عمان، وقد يكون الأبرز هو نمو المحفظة الاستثمارية للغرفة بأكثر من 45%، وكذلك تم تدشين المبنى والمقر الجديد لغرفة تجارة وصناعة عمان. نهدف أن يكون هذا المبنى مقر ومبنى أيقوني يمثل متانة الاقتصاد العماني وأيضا واجهة للوفود التي تأتي إلى سلطنة عمان. نحن سعداء لتكريم اللجان القطاعية، هذه اللجان التي شاركت معنا في كل الأعمال وكل المراجعات للوائح والقوانين. لدينا أكثر من 1300 عضو في هذه اللجان يستحقوا التكريم. تم عقد اتفاقية بين غرفة تجارة وصناعة عمان ومجموعة إذكاء القابضة بحيث يقوموا هم كاستشاري ومدير للمشروع، يكون هناك تحول رقمي كامل لغرفة تجارة وصناعة عمان. بإذن الله تعالى خلال العام والنصف إلى عامين ستتحول الغرفة رقميا بالكامل بإذن الله.
0: قارب إجمالي البضائع المناولة في ميناء شناص بمحافظة شمال الباطنة 2,341,500 طن خلال النصف الأول من العام الجاري. كما استقبل الميناء 1,837 سفينة مسجلا زيادة بنحو 156%. ويشهد ميناء شناص حركة نشطة ومتواصلة في حجم مناولة البضائع للواردات والصادرات، كونه يحل في موقع جغرافي متميز مما يسهم في تسهيل عمليات استقبال السفن والربط مع المسارات التجارية الإقليمية والدولية، بما يؤكد دوره المتنامي ضمن قطاع النقل البحري في سلطنة عمان. تجاوز إجمالي الإنفاق على أنشطة البحث والتطوير التجريبي في سلطنة عمان 189 مليون ريال عماني خلال العام الماضي. كشف عن ذلك المسح الذي نفذه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بهدف توفير مؤشرات إحصائية تسهم في دعم عملية صنع القرار ورسم السياسات الرامية إلى تعزيز البحث العلمي والابتكار.
2: نحو 189 مليون و420 ألف ريال عماني إجمالي الإنفاق على أنشطة البحث والتطوير التجريبي في سلطنة عمان عام 2025، مقارنة ب 98 مليون و260 ألف ريال عماني في عام 2021، مما يعكس تصاعد الاهتمام بتعزيز منظومة الابتكار والاقتصاد القائم على المعرفة. وكشفت نتائج المسح الذي نفذه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إجمالي عدد المشتغلين المشاركين في أعمال البحث والتطوير التجريبي قارب 35,540 مشتغلاً العام الماضي. كما أوضحت البيانات أن القطاع الخاص استحوذ على النسبة الأكبر من إجمالي المشتغلين بنسبة 42%، يليه القطاع الحكومي ب 32%، ثم قطاع التعليم العالي ب 26%. وفيما يتعلق بتوزيع المشتغلين حسب الوظائف، أظهرت النتائج أن الباحثين يمثلون الفئة الأكبر من إجمالي المشتغلين ب 51%، ما يعكس نموا ملحوظا في أعداد الكوادر البحثية، يليهم الفنيون وما يعادلهم، ثم موظفو الدعم. وعلى مستوى الإنفاق حسب القطاعات، استحوذ القطاع الخاص على النسبة الأعلى من إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير التجريبي ب 46%، تلاه القطاع الحكومي ب 31%، ثم قطاع التعليم العالي ب 23%. ويهدف المسح الوطني للبحث والتطوير التجريبي إلى توفير مؤشرات إحصائية دقيقة حول الموارد البشرية والإنفاق الموجه لهذه الأنشطة ومصادر تمويلها، بما يسهم في دعم عملية صنع القرار ورسم السياسات الرامية إلى تعزيز البحث العلمي والابتكار وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040.
0: لازلنا معكم مستمعي الكرام من إذاعة سلطنة عمان وأخبار عمان. تتجه سلطنة عمان إلى تعزيز الاستثمار في محصول المانجو ورفع قدرته الإنتاجية والتنافسية ضمن توجه أوسع نحو زيادة الإنتاج الزراعي المحلي والاستفادة من الفجوة في الإنتاج لبناء فرص استثمارية ذات قيمة اقتصادية، بما يسهم في تعزيز الإنتاجية ورفع نسب الاكتفاء الذاتي.
3: تعمل سلطنة عمان على تعزيز إنتاج السلع الغذائية ذات الفجوات الاستيرادية والاستفادة من الفرص المتاحة لزيادة القيمة المحلية وتعظيم الأثر الاقتصادي للقطاع الزراعي. وتشير بيانات وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إلى وجود فرص استثمارية واعدة في محصول المانجو، فقد جرى استيراد أكثر من 46,200 طن بقيمة تقارب 19 مليون ريال عماني، وهو ما يعكس حجم الطلب المحلي على المحصول، ويفتح المجال أمام توجيه جزء من هذه القيمة نحو الإنتاج والاستثمار المحلي وتطوير سلسلة القيمة المرتبطة بالمحصول. وتمتلك سلطنة عمان قاعدة إنتاجية جيدة يمكن البناء عليها، فقد تجاوزت المساحة المزروعة بالمانجو حاليا 3,900 فدان، فيما بلغ الإنتاج أكثر من 17,123 طنا خلال العام الماضي. ولا يعتمد رفع الإنتاج في المرحلة المقبلة على التوسع الأفقي في المساحات الزراعية فحسب، وإنما على زيادة إنتاجية وحدة المساحة وتحسين جودة الثمار ورفع كفاءة استخدام المياه واختيار الأصناف ذات الجدوى الاقتصادية، إلى جانب التوسع في استخدام تقنيات الري والإدارة الزراعية الحديثة. وتستهدف خطة توطين إنتاج المانجو التوسع في المساحة المزروعة لتصل إلى نحو 10,300 فدان، ورفع الإنتاج إلى أكثر من 44,000 طن بقيمة إنتاجية تقدر بنحو 17 مليون ريال عماني بحلول عام 2030. إن تطوير هذه الأنشطة من شأنه رفع القيمة المحلية المتحققة من محصول المانجو وفتح فرص جديدة أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، بجانب توليد أنشطة اقتصادية ووظائف مرتبطة بالإنتاج الزراعي والخدمات اللوجستية والتسويق والتصنيع. ويتطلب ذلك تكامل الأدوار بين البحث العلمي والقطاع الخاص والمزارعين والجهات التمويلية والتسويقية.
0: أوصى المؤتمر الإقليمي للشباب حول المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بضرورة أن يظل العمل المناخي في البلدان النامية محددا وطنيا وبقيادة وطنية، وأن يدعم بالتمويل الكافي ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات. ودعا المؤتمر في ختام أعماله بمتحف عمان عبر الزمان في محافظة الداخلية إلى تعزيز المشاركة الشبابية الفاعلة في المسارات المناخية الوطنية وحماية البنية الأساسية البيئية والمائية والعاملين في المجال المناخي داخل مناطق النزاع. حقق العداء العماني يعقوب بن خلفان الندابي إنجازا رياضيا جديدا بعد نجاحه في إكمال سباق سابا الجبلي في جمهورية فيتنام الاشتراكية لمسافة 100 كيلومتر. وجاء إكمال الندابي للسباق في ظروف طبيعية صعبة تمثلت في هطول أمطار غزيرة ومسارات طينية وانزلاقات إلى جانب التضاريس الجبلية الوعرة، ما جعل السباق من التحديات التي تتطلب قدرا عاليا من التحمل والخبرة. ختاما لأخبار عمان، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس جمهورية أرمينيا ورئيسة جمهورية مالطا بمناسبة ذكرى استقلال بلديهما. 28 من سبتمبر الجاري بدء التسجيل الإلكتروني لحجاج سلطنة عمان الراغبين في أداء مناسك الحج للموسم الحالي. افتتاح جزء جديد من طريق السلطان تركي بن سعيد الممتد بين ولايتي الكامل والوافي وصور بمحافظة جنوب الشرقية. قدمنا لكم أخبار عمان من إذاعة سلطنة عمان. أعد لكم الأخبار الزميلة منيرة بنت خلفان الهنائية، ونفذها على الهواء الزميل محسن بن سيف الحقاني. تقبلوا تحياتي هلال بن سالم الهلالي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.

إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين ومتابعين الأحبة، أهلا وسهلا بكم في استديو الظهيرة من إذاعة سلطنة عمان. يتجدد اللقاء بكم في متابعة لآخر المستجدات ومناقشة لمختلف المواضيع على طاولة الحوار. بداية أسبوع موفقة نتمناها لكم جميعا، اليوم الأحد وبداية أسبوع في أعمالكم والطلبة في جامعاتهم وكلياتهم، نتمنى للجميع التوفيق والسداد. كما تابعنا مستمعين الكرام مجموعة من الاتفاقيات التي تم توقيعها من خلال زيارة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية أنغولا يومي 17 و18 من سبتمبر الجاري. اليوم في برنامجنا سنقف عند هذه الاتفاقيات في مختلف القطاعات وفي مختلف المجالات، هناك 5 اتفاقيات و8 مذكرات تفاهم سنتحدث إن شاء الله عنها من خلال وقوفنا مع ضيوفنا رؤساء تنفيذيين لبعض الشركات، وكذلك من خلال تواصلنا مع سعادة السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية أنغولا. سنتحدث عن مخرجات هذه الزيارة وأهم المجالات كذلك التي ستفتح آفاقا للبلدين في الاتفاقيات وفي المجالات التي تم التفاهم والاتفاق عليها. سنركز مستمعينا على مذكرة التفاهم حول استكشاف فرص تطوير وتشغيل الأحواض الجافة وخدمات إصلاح وصيانة السفن من خلال استضافتنا للرئيس التنفيذي لأسياد للحواضر.

الجاف وخدمات البنى التحتية بمجموعة أسياد. كما سنتحدث عن التعاون في مجال نقل التقنية وتبادل الخبرات في الصناعة والبرمجيات والخدمات الأمنية، سيكون معنا الرئيس التنفيذي بشركة سينان للصناعات المتقدمة. ومن ضمن المواضيع التي يتم الحديث عنها محليا وعالميا هو ارتفاع سعر الفائدة، وسيكون معنا الأستاذ حمزة اللواتي المحلل الاقتصادي. سنتحدث عن رفع سعر الفائدة، الدوافع والتأثيرات وانعكاسها علينا في الاقتصاد العماني. طبعا نحن نعرف أن موضوع سعر الفائدة مرتبط بالفدرالي الأمريكي ومرتبط بشكل كبير بالدول التي تربط عملتها بالدولار. سنتحدث عن هذه التساؤلات ونحاول الوصول إلى إجابات عليها. هناك يمكن حديث على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المفاهيم المغلوطة، سنحاول الوصول إلى المعلومة من الفنيين والمعنيين بها كما عودناكم دائما في استديو الظهيرة. إذن هذه محطاتنا لليوم مستمعين، ودائما نرحب بمداخلاتكم واستفساراتكم وأسئلتكم على رقمنا في الواتساب على 7244-2010. وهذا فريق البرنامج يحييكم ويرافقكم خلال الدقائق القادمة، في التقديم عبد الله السعيدي وفي الإخراج المرئي مهلب العمري، وهذه تحيات مخرجنا هزاع الراسبي. فاصل ولنا عودة، لا تذهبوا بعيداً.

0: لقاء الظهيرة.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء من برنامجكم استديو الظهيرة. سنتحدث عن الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال زيارة جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية أنغولا. ومن هذه الاتفاقيات ومجالات التعاون برزت فرص التعاون في القطاع البحري، بما في ذلك استكشاف فرص تطوير وتشغيل الأحواض الجافة وخدمات إصلاح وصيانة السفن. مستمعينا الكرام، للحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا مباشرة عبر الهاتف أحمد بن علي البلوشي، الرئيس التنفيذي لأسياد للحوض الجاف وخدمات البنى التحتية بمجموعة أسياد. أهلا وسهلا بك الأستاذ أحمد.
2: أهلا وسهلا أخ عبد الله،
1: حياك الله.
2: عليك وعلى المستمع الكرام جميعا،
1: يا أهلا وسهلا فيك، وسعيدين بهذا التواصل معك. نعرف المستمع والمتابع حول طبيعة هذه الاتفاقية التي تم توقيعها مع مجموعة أسياد والمرتبطة بفرص تطوير وتشغيل الأحواض الجافة وخدمات إصلاح وصيانة السفن.
2: نعم، هو بطبيعة الحال هي الاتفاقية، هذه اتفاقية إطارية بين شركة أسياد للحوض الجاف وحوض لوبيناف في أنغولا. طبعا شركة أسياد للحوض الجاف قطعت شوط كبير في بناء خبرات وإمكانات تؤهلها لإدارة أعمال شبيهة في مختلف دول.

0: التوقيع، وإن شاء الله نشوف هذا الموضوع على أرض الواقع. طبعا الاتفاقية هي عبارة عن أن يكون لنا عقد لمدة من 25 إلى 30 سنة لإدارة هذا الحوض، وأيضا نحن نساعدهم في بناء خبراتهم أيضا، وكذلك خلق فرص عمل للأنغوليين بشكل عام.
1: نعم، عادة ما هي طبيعة الخبرات الفنية والقدرات التي تتطلبها تشغيل مشاريع من هذا النوع؟
0: طبعا هي تكون خبرات فنية نوعا ما مرتبطة بصناعات الحديد والفولاذ، وأيضا خبرات متخصصة في أعمال صيانة بدن السفينة والأعمال الميكانيكية والأعمال الكهربائية والهيدروليكية. هذه الخبرات عادة تحتاج فترة طويلة أن أي فرد أن يكونها، ونحن ولله الحمد في عندنا في سيادة الحوض جاف بالدقم كوننا هذه الخبرات. لدينا طاقم ونفخر بعماني بنسبة أكثر تفوق 85% في الإدارة العليا والمهندسين، وهم من بداية المشروع كانوا في الحوض، ونحن نسعى إلى أن نحن أيضا ننقل هذه الخبرة في هذه المجالات إلى هذا السوق والأسواق الأخرى إن شاء الله مستقبلا.
1: بإذن الله تعالى. الأستاذ أحمد، شكرا جزيلا لك. إذا كان هناك ثمة كلمة أو إشارة أخيرة.
0: شكرا جزيلا، وإن شاء الله نتمنى التوفيق ونشوف هذا المشروع على أرض الواقع.
1: بإذن الله تعالى، الأستاذ أحمد بن علي البلوشي، الرئيس التنفيذي لأسياد للحوض الجاف وخدمات البنى التحتية بمجموعة أسياد، شكرا جزيلا لك. إذا مستمعينا، هذا كان حديثنا عن هذه الاتفاقية التي تم توقيعها مع مجموعة أسياد. سنتحدث إن شاء الله بالتحديد أسياد للحوض الجاف بعد الفاصل. ستكون لنا وقفة حول التعاون في مجال نقل التقنية وتبادل الخبرات في الصناعة والبرمجيات والخدمات الأمنية.

0: لقاء الظهيرة. أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا، وتحية لكل من يتابعنا عبر تردداتنا وعبر منصاتنا الرقمية، وتتابعونا مرئيا على قناتنا في اليوتيوب وعلى منصة إكس. نتحدث اليوم في برنامجنا عن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين سلطنة عمان وجمهورية أنغولا. تضمنت هذه الاتفاقيات مستمعين الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، والتعاون الفني بين حكومتي البلدين، وإزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل، ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، والنقل الجوي، والبنود الرئيسية في قطاع الخدمات اللوجستية وصناعة الدفاع في جمهورية أنغولا. وهناك طبعا مجالات المشاورات السياسية والدراسات الدبلوماسية والتدريب وترويج الاستثمار والزراعة والثروة الحيوانية والتعاون المحتمل في خدمات وتقنيات حقول النفط وغيرها من هذه الاتفاقيات. نحاول في برنامجنا لليوم تغطية معظم هذه المجالات والتعاون في مجال نقل التقنية وتبادل الخبرات في الصناعة والبرمجيات والخدمات الأمنية من هذه المجالات التي سنتحدث عنها مع ماجد بن سلطان الهنائي، الرئيس التنفيذي بشركة سنان للصناعات المتقدمة. أهلا وسهلا بك الأستاذ ماجد.
1: أهلا وسهلا أخي عبد الله.
0: يا مرحبا وسهلا فيك، وسعيدين جدا بهذا التواصل معك.
1: بارك الله فيك.
0: نتحدث عن أهمية هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها، لا سيما في مجالات التعاون في مجال نقل التقنية وتبادل الخبرات في الصناعات والبرمجيات.
1: واضح. أولا أشكرك على الاستضافة. أحب أبدأ بتعريف عن الشركة. شركة سنان للصناعات المتقدمة هي شركة وطنية عمانية تشتغل في قطاع الصناعات والتقنيات المتقدمة، وهذا طبعا قطاع نوعي يحمل طموحات كبيرة منسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040، ومع عدد من الملفات الوطنية المهمة مثل ملف المحتوى المحلي، ملف التشغيل، ملف توطين الصناعات، نقل التقنيات النوعية وغيرها. والحمد لله رب العالمين بدينا الشغل على تأسيس الشركة من سنتين تقريبا، واليوم الشركة تشتغل على أو تشتغل كمصنع لعدد من المنتجات النوعية من خلال عدة خطوط إنتاج. أما بالنسبة إلى سؤالك في موضوع التقنيات، طبعا نقل التقنية بالنسبة لشركة سنان ما يعني أن نستورد منتج تقدم ونحطه في سلطنة عمان، طبعا لا، يعني ننقل المعرفة وراء الصناعة نفسها. إحنا نشوفها مسار متدرج، يبدأ في التعلم، التشغيل، بعدين في مهنة التقنية، ومن ثم التصنيع والتوطين لما نوصل إلى تطوير المنتج نفسه.
0: نعم. ما الفرق الذي يمكن، نعم عذر عن المقاطعة، ما الفرق الذي يمكن أن نوضح للمستمعين والمتابعين بين شراء التقنية ونقل التقنية والمعرفة؟
1: طبعا الفرق كبير. مثل ما بديت في هذا الموضوع، احنا نشوفه مسار متدرج، ما هو بس شراء التقنية وثم توطينها، هو شراء المعرفة من وراء اللي هي توقف وراء خلف صناعة المنتج نفسه. ولهذا لما نتعاون مع شريك دولي احنا ما ندور على المنتج نفسه بس، يعني على المنتج نفسه بس، ندور على المعرفة التقنية والتدريب والخبرة ونقل الفكرة وبناء الفكرة الهندسية والتصنيعية داخل السلطنة. وهذا بالفعل اللي سويناه خلال السنتين الماضيات من خلال نقل عدد من الخطوط الإنتاج إلى هذا البلد.
0: نعم، وبالتالي تكون عندنا القدرة على التطوير محليا لمثل هذه التقنيات المتقدمة.
1: نعم.
0: كذلك يعني تحدث عن مسألة توطين الصناعات، ماذا يعني التوطين عمليا بالنسبة لشركة سنان للصناعات المتقدمة، وإلى أي مرحلة تريد الشركة الوصول في مواضيع هذه التوطين مثل هذه التقنيات؟
1: ممتاز. التوطين عندنا في شركة سنان أبعد هو مجرد تجميع منتج داخل السلطنة أو أن نحط عليه عبارة صناعة في عمان. إحنا نشوفه مسار متكامل، يبدأ بالابتكار، بعدين التطوير، بعدين التصنيع، وبعدها تعزيز المعرفة والاستمرار بالتشغيل والإنتاج. المرحلة الأولى ممكن تبدأ بتقنية تم تطويرها خارج السلطنة، بس النجاح الحقيقي اللي نستهدفه إحنا في شركة سنان إن المعركة تنتقل تدريجيا للمهندس والمهندسة والفني والفني العمانيين، بعدها تنتقل لتصنيع أجزاء تكبر محليا، ثم نعدل المنتج ونطوره حسب احتياجاتنا واحتياجات العملاء معنا. وهذا مهم بشكل خاص في الصناعات المتقدمة، لأن القيمة الحقيقية ما هي في المعدات تحت وحدها، يعني القيمة في المعرفة الهندسية، البرمجياتها، القدرة على تطويرها المستمر.
0: نعم، أتوقع هذا يتطلب استثمار أكبر في الكوادر والكفاءات البشرية من مهندسين وفنيين.
1: صحيح.
0: نعم، لكن في الوقت نفسه كيف تحاول الشركة التوازن ما بين الاعتماد على الكفاءات الوطنية والمهندسين والفنيين العمانيين وما بين كذلك الاستفادة من الخبرات العالمية، خاصة عندما نتحدث عن قطاع مثل هذا القطاع يعنى بالتقنية المتقدمة؟
1: في شركة سنان احنا نؤمن ان الانسان هو اهم عنصر في عملية نقل التقنية. تقدر تشتري اي معدة، احسن المعدات، تبني افضل المصانع، بس اذا ما بنيت الانسان اللي يفهم التقنية ويشغلها ويطورها بيصعب عليك تحقيق توطين حقيقي. ولهذا السبب احنا نستثمر في المهندسين والفنيين العمانيين عن طريق التدريب العملي داخل السلطنة وخارجها، والشغل مباشرة على خطوط الإنتاج، والتعلم بالممارسة، والعمل جنب جنب الخبرات العالمية. وهذا وجود خبرات عالمية في خطوط الإنتاج معنا، وهذا عادة نبدأها فيها بعد كل اتفاقية مع شركائنا مثل وزارة العمل. نحرص على تجهيز برنامج تدريبي متكامل يبدأ بالأساسيات مثلا في السلطنة، بعدها يتم إرسال الشباب إلى الخارج للتدريب الميداني على خطوط الإنتاج، ونفس هذه الخطوط الإنتاج بعدين تنتقل إلى السلطنة.
0: نعم، هذا يجعل علاقتكم ربما بالجامعات والكليات المحلية علاقة يمكن تتطلب مزيد من التعاون، كون أنه هذه الكفاءات عادة ما تكون مخرج من مخرجات هذه المؤسسات.
1: بالتأكيد.
0: نعم، فكيف تطورون هذه العلاقة بينكم بين مختلف المؤسسات التعليمية؟
1: طبعا احنا نشوف الجامعات والكليات شريك اساسي في شركة سنان في بناء منظومات البحث والتطوير والابتكار، وعندنا شراكات حقيقة يعني كثيرة مع عدد من الجامعات والكليات المحلية، وهذا شراكات بحثية، شراكات تعاون، شراكات كما تقول تطوير، وطبعا كذلك نفس الشيء جامعات عريقه خارج الدوله متقدمه في هذا المجالات. ومثال على ذلك الحمد لله يعني بالصدفه اليوم تم توقيع اتفاقيه بحث وتطوير عده منتجات صناعيه مع جامعه طنطاوس، ونسعى من خلال هذه الشراكات ان نستفيد من الامكانيات البحثيه والمختبرات وتبادل الخبرات والمعرفه وربط الباحثين والطلاب بالتحديات الصناعيه الحقيقيه. كذلك نحرص على دعم المبادرات والابتكار والابتكارات والمشاريع الطلابيه اللي تحمل يعني قيمة تقنية، لأن نبغى نساعد في تخليص المسار بين الفكرة وتصنيع المنتج. الأخير الفكرة اللي نؤمن فيها بشكل بساط يعني بسيط إن نقدر نخلص المسار بين المختبر وخط الإنتاج وبين البحث العلمي والمنتج.
0: نعم، ما أهم عنصر في تطوير الصناعات المتقدمة؟ نحن نعرف كيف تطورت البرمجيات والذكاء الاصطناعي وأهمية الابتكار، وأكيد هي مرتبطة ارتباط وثيق بالصناعات المتقدمة، لكن تطورك وتقدمك في هذه الصناعات على ماذا يستند تحديدا من كل هذه العناصر؟
1: جميل، الصناعات المتقدمة اليوم ما عاد تركز على تصنيع الكمية، اليوم نشوف تنافس عالمي في هذا القطاع وعلى بناء المنظومات تجمع بين الهندسة، الكترونيات، برمجيات، بيانات، الذكاء الاصطناعي، لكمته، وبالتالي بناء صناعة وطنية متقدمة يتطلب منا انه نبني القدرات هذه بالتوازي، ونكون او نكون عندنا كوادر تقدر تتعامل مع ما بس المكونات المادية للمنتج، لا لازم تكون مع البرمجيات، مع الأنظمة، التحكم والبيانات. عشان كذا تلاحظ انه عندنا في الشركة، شركة سنان، الاستثمار في جميع النواحي اللي ذكرتها، وهنا يجي دور البحث والتطوير بعد، لأن الهدف على المدى البعيد مو بس إن نصنع اللي طوره غيرنا، لا، ان نكون قادرين على تطوير منتجات لحلولنا وتقنياتنا ومنتجات نفسنا يعني.
0: نعم، من الأشياء الملفتة كذلك، يعني نحن في سنوات سابقة كنا نركز على زيادة كم المنتجات التي يكتب عليها صنع في سلطنة عمان. القيمة الإضافية لما تتحول هذه الصناعة إلى تطوير طور في عمان مثلا، ما هي أبرز الممكنات التي تجعلك قادر على التحول من مجرد الصناعة إلى التطوير؟
1: ممتاز. شوف، طموحنا هو فعلا الحين يتجاوز عدد المصانع او خطوط الانتاج اللي نبنيه هو قدره وطنيه مستدامه، مهندس او مهندسه عمانيه يمتلكوا المعرفه، فني او فني عمانيين يمتلكوا المهاره، ومنظومه بحث تطوير مرتبطه بالجامعات والصناعات، لانه الصناعه هذه مرتبطه كثير بالجوانب التطويريه، وقدره محليه على تطوير تصنيع وتطوير والابتكار، ونبغى هذه الصناعة تتحول إلى قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني من خلال الوظائف النوعية، تنمية المهارات، تطوير الموردين المحليين مثلا بالاحتفاظ يعني أو الاحتفاظ بجزء أكبر من هذه القيمة داخل السلطنة، وبالتالي تقليل الاعتماد على الخارج. والأهم من أن نمضي قدما يعني عزيمة لبناء يعني وسد ثغرات في خطوط الإنتاج عشان تكون عندنا بيئة صناعية متكاملة، وهي دائما كما تقول هي هنا المرة في الخلاص. البيئة، ما دامك تبنيت البيئة بإمكانك تخرج من موضوع يعني الأشياء التقليدية في التصنيع إلى التطوير.
0: نعم.
1: والرسالة الأخيرة اللي أحب أختم فيها، يعني طموحنا ما يتوقف إن بس نقول إنه هذا المنتج صنع في عمان، الطموح الأكبر والأسمى إنه كيف نوصل لمرحلة إن هذه التقنية تم تطويرها في عمان بعقول كفاءات وطنية.
0: نعم، عندما نتحدث عن الصناعات المتقدمة هي عملية متجددة ومتسارعة بشكل كبير. اليوم يعني كيف تبنوا قدراتكم كذلك في شركة سنان للصناعات المتقدمة على مرونة استيعاب هذه المتغيرات وهذه الصناعات المتقدمة في قدرتكم على الدخول فيها وإضافة قيمة؟
1: طبعا نقل المعرفة موضوع متشعب، وما في مصنع عالمي راح يعطيك الصناعة ويعطيك التدريب الكافي من دون الانفستمنت أو الاستثمار اللي تكون في الشركات نفسها أو شركة سنان، ما راح يكون عندك التميز في المنتجات. فاليوم الحمد لله رب العالمين في شركة سنان استثماراتنا كبيرة على الجانب على المهندسين تطوير قدراتهم، في نفس الوقت الاستثمار في جنوب في في في في خطوط الانتاج يجعلنا قادرين ان نكون على هذا البيئه التنافسيه.
0: نعم، نتمنى لكم كل التوفيق الاستاذ ماجد، وان شاء الله دائما مواكبين لمختلف الصناعات والتقنيات المتقدمه باذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا جزيلا، بارك الله فيك.
0: بارك الله فيك. شكرا ماجد بن سلطان الهنائي، الرئيس التنفيذي بشركة سنان للصناعات المتقدمة، كان معنا للحديث عن التعاون في مجال نقل التقنية وتبادل الخبرات في الصناعة والبرمجيات والخدمات الأمنية.

تحية لكم مستمعينا أينما كنتم. تستمر قراءتنا للزيارة السامية لمولانا حفظه الله ورعاه إلى جمهورية بوتسوانا وأنغولا، وسنتحدث إن شاء الله خلال الدقائق القادمة عن هذه الزيارة تحديدا إلى جمهورية أنغولا من خلال تواصلنا المباشر عبر الاتصال مع سعادة عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية أنغولا. سنتحدث مع سعادة السفير عن أهمية هذه الزيارة ودورها كذلك في مسار العلاقات العمانية الأنغولية، وما الذي يعني ستضيفه هذه الزيارات في فتح الآفاق بين رجال الأعمال من البلدين، خاصة كما تحدثنا في بداية البرنامج أن هذه الاتفاقيات وقعت في مجالات كثيرة مرتبطة بكثير من الأعمال التي يمكن أن تطور العلاقات الاقتصادية بين الجانبين. إذن نجهز الاتصال مستمعينا مع سعادة السفير للحديث عن مخرجات هذه الزيارة ودورها في العلاقات بين البلدين، خصوصا مستمعينا أن هذه العلاقات يعني كانت لها ملامح معينة قبل الزيارة السامية وتوجت من خلال هذه الزيارة. نذهب إذن مباشرة مع سعادة عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية أنغولا.

0: طيب مستمعينا، نحاول إذن الاتصال بسعادة السفير إلى حين جاهزية هذا الاتصال. سنتحدث عن المجالات التي تم توقيع هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم فيها. شملت الاتفاقيات مجالات في قطاعات الزراعة والأمن الغذائي والطاقة والتعدين والنقل واللوجستيات، وكما تحدثنا أن ملامح هذه العلاقات بين البلدين رسمت من خلال بعض الخطوات التي سبقت هذه الزيارة، وأبرزها إنشاء البنك الأفريقي العماني. وهناك طبعا تحركات وجهود أخرى في جوانب سياسية واستثمارية. نذهب مباشرة إلى سعادة عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية أنغولا. أهلا وسهلا بك سعادة السفير.
1: أهلا وسهلا، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وتحية لجميع المستمعين، وأهلا وسهلا بكم.
0: أهلا أهلا وسهلا بك سعادتك. وتابع الجميع باهتمام زيارة جلالة السلطان حفظه الله ورعاه إلى جمهورية أنغولا والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين، وهذه أول زيارة طبعا لجلالة السلطان حفظه الله ورعاه إلى جمهورية أنغولا. من خلال متابعتك لتفاصيل هذه الزيارة وعشت تفاصيلها أكيد، ماذا تمثل في مسار العلاقات العمانية الأنغولية؟
1: أعتقد أن هذه الزيارة تكمن في أنها جاءت تتويج لمسار متواصل من التواصل السياسي والدبلوماسي بين سلطنة عمان وجمهورية أنغولا خلال السنوات الماضية، في الوقت نفسه فتحت مرحلة جديدة في هذه العلاقات. فكما نعلم أن الرئيس الأنغولي جواو مانويل قد زار سلطنة عمان في 2024، وكانت كأول زيارة التي فتحت مجالات التواصل، ثم تبعتها عدة زيارات صاحب السمو السيد ذي اليزن في 2024 في يعني هذه الفترة التي وقعت فيها مذكرة تفاهم لإنشاء البنك الأفريقي الأوروبي، ثم زيارة معالي السيد بدر للمشاركة في مناسبة قومية وطنية في جمهورية أنغولا، وقد التقى بنظيره معالي وزير الخارجية الأنغولي تيتي أنطونيو، ثم زيارات متتالية لمعالي عبد السلام المرشدي رئيس جهاز الاستثمار. كل هذه الزيارات حقيقة توجت بزيارة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله. عندما نتحدث عن هذه الزيارة التي يقوم بها جلالته حفظه الله إلى أنغولا، فإننا نتحدث عن مستوى رفيع من الاهتمام بالعلاقة بين البلدين، وعن إرادة سياسية مشتركة للانتقال بهذه العلاقة إلى آفاق أوسع. وما تحقق خلال هذه الزيارة هو أن العلاقة لم تعد تقتصر على التعارف والحوار السياسي واكتشاف الفرص ودراسة فرص الاستثمارات والتعاون، إنما انتقلت إلى بناء أطر مؤسسية وقانونية واضحة وفتح مجالات عملية أمام التعاون الاقتصادي والاستثماري. وقد عكست الاتفاقيات والمذكرات مذكرات التفاهم التي وقعت خلال الزيارة هذا التحول، لأنها شملت مجالات متعددة. فإذا نتحدث عن هذه المجالات فهي ثلاث مجالات: المجال السياسي والدبلوماسي ومجال الاقتصادي، وأيضا بناء أطر مؤسسية لاستدامة هذه العناصر، إلى جانب الاستثمار في مجال الزراعة والأمن الغذائي، الطاقة، النقل، اللوجستيات، والتعاون الفني وغيرها من المجالات. وبالتالي فإن نقطة التحول الأساسية في تقديري هي الانتقال من الرغبة في التعاون إلى وضع الأدوات التي يمكننا من خلالها تحقيق هذا التعاون على أرض الواقع. وهذا أمر مهم جدا، لأن العلاقة بين الدول لا تقاس فقط بعدد الاتفاقيات التي يتم توقيعها، إنما لما تنتجه هذه الاتفاقيات من مشاريع وفرص مشتركة يستفيد منها البلدان والشعبان. لذلك أرى أن زيارة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه حفظه الله ورعاه، والتي تأتي في يعني قمة اهتمامه بالانفتاح على العالم ومزيد من العلاقات بين سلطنة عمان ودول العالم، وخاصة أفريقيا التي ربطتنا بها علاقات تاريخية. هذه العلاقات التاريخية كان أساسها التجارة والبحر، والآن تأتي بأدوات عصرية أيضا من خلال التجارة ومن خلال البحر ومن خلال الاقتصاد. ف يعني تمثل مرحلة جديدة عنوانها الأساسي هو الانتقال من التواصل إلى العمل ومن اكتشاف الفرص إلى بناء الشراكات.
0: نعم، هذه نقطة يعني في غاية الأهمية سعادة السفير. عندما نتحدث عن العلاقات العمانية الإفريقية، وعندما نتحدث عن إفريقيا وبعض الدول الإفريقية الصديقة كوجهة للاقتصاد والاستثمار، ما هي طبيعة الخصوصية في الجوانب الاقتصادية والسياسية عندما نتحدث عن علاقات عمان مع الآخر للدول الإفريقية؟ ونحن نعرف أن هذه الزيارة شملت جمهورية بوتسوانا وجمهورية أنغولا، فهناك توجه عماني واضح نحو تنشيط هذه العلاقات مع الدول الإفريقية الصديقة.
1: الهدف من هذه الزيارات هو توسيع العلاقات عمان سلطنة عمان بأهمية خلق مزيد من فرص التعاون مع الدول واستثمارها لصالح الشعبين وصالح الشعوب في المنطقة، واهتمام جلالة السلطان حفظه الله ورعاه بشكل شخصي، ويأتي في إطار خطة 2040. فالتنوع الكبير في الاتفاقيات التي وقعت ومذكرات التفاهم في زيارة حضرة صاحب الجلالة مؤخرا في بوتسوانا وأنغولا يعكس في الحقيقة تنوع الفرص الموجودة في هذه البلدان ودراستها بتعمق من قبل الجهات الحكومية في سلطنة عمان. هناك أعتقد أن هناك عدد من المجالات التي يمكن أن نشهد فيها خطوات عملية خلال المرحلة المقبلة، من بينها الاستثمار والتجارة والطاقة والتعدين والزراعة والأمن الغذائي والنقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب التعاون في المجالات النفطية والطاقة المتجددة. وإذا نظرنا إلى طبيعة الاقتصاد الدولي والإمكانيات الموجودة فيه، سنجد أن هنالك مجالات واسعة يمكن أن يستفاد منها الخبرات والاستثمارات العمانية. في المقابل سلطنة عمان لديها قطاعات وخبرات يمكن أن نستفيد من السوق الأنجولي من خلال موقع أنجوليا ومكانتها. أنجوليا حتى الآن الأراضي يعني التي يوجد بها فرص في مجال التعدين في مختلف المجالات والعالم اليوم، يعني حقيقة في حاجة شديدة إلى المواد الأساسية للصناعات. فتوجه سلطنة عمان إلى هذا النوع من الاستثمار أنا أعتقد أنه في غاية الأهمية. وأنغولا أيضا بلد زراعي، والأمن الغذائي في هذه الدول أنا أعتقد أنه يعني في دولنا يحتاج إلى مزيد من هذه الفرص، ويعني الحاجة إلى هذا القطاع المهم، يعني لا سيما وأن تتوفر لدى سلطنة عمان يعني مواني، وتتوفر لديها أيضا خدمات مهمة من خلال أسياد الذراع الأساسي في جهاز الاستثمار. هناك أهمية كبيرة للتعاون بين المؤسسات وغرف التجارة والقطاع الخاص في البلدين، لأن الاتفاقيات الحكومية توفر الإطار القانوني والمؤسسي والتسهيلات مع الدول من خلال هذه المذكرات، ولكن تحويل هذا الإطار إلى مشاريع يحتاج إلى أن تتحرك الشركات ورجال الأعمال للاستفادة من الفرص الموجودة. حقيقة خلال وجودي الفترة الماضية البسيطة هنا كم يوم، حرصت على أن يعني أسأل وألتقي بعدد من رجال الأعمال من دول مختلفة، خاصة من الهند ومن بعض البلدان العربية، يعني من لبنان، رجال أعمال من هذه البلدان حقيقة يتحدثوا عن فرص هائلة وفرص جيدة، والبلد منفتح حقيقة على فيعني رأس المال الأجنبي وهنالك التسهيلات الجيدة والمشجعة. فأنا أعتقد أن رجال الأعمال في القطاع الخاص في البلدين لديهم فرص واعدة. هنالك توجه لإقامة منتدى بين رجال الأعمال العمانيين والأنغوليين ويعني بين البلدين، ولعرض هذه الفرص والتسهيلات والتواصل المباشر بينهم وإيجاد المشاريع التي يمكن أن تنتقل من مرحلة الدراسات إلى مرحلة التنفيذ. كما أن بعض المشاريع والأنشطة التي بدأت بالفعل تعطي مؤشرا مهما على العلاقة الاقتصادية، دخلت مرحلة أكثر عملية. فكما نعلم أنه جهاز الاستثمار بدأ منذ فترة بالاستحواذ على بعض يعني شركات التعدين، ونحن نتطلع إلى أن تتوسع هذه التجارة وأن نشهد خلال السنوات المقبلة حضورا أكبر للشركات العمانية والاستثمارات العمانية في أنغولا، وكذلك اهتماما أكبر من المستثمرين الأنغوليين بالسوق العمانية. مثل هذه الزيارات أنا أعتقد هي ستفتح المجال. يعني الإنسان كما يقال عدو ما يجهل، فحنا حينما يأتي ويرى بأم عينه ويستمع ويأتي بالفرص الجيدة. يعني عمان عبر تاريخها كانت أفريقيا هي مصدر أساسي للاقتصاد، والعكس صحيح.
0: سعادة السفير، في تصريحكم أشرت كذلك إلى تجربة البنك الأفريقي العماني في الجوانب التمويلية. كيف تساهم هذه الخطوة في ثقة أكبر لدى المستثمر، سواء المستثمر من سلطنة عمان في أنغولا أو حتى المستثمر الأنغولي في سلطنة عمان؟
1: أنا أعتقد أنه البنك وغيره الغرف نحن نحتاج لها إلى تفعيل التواصل المباشر بين المؤسسات الاقتصادية والغرف والشركات ورجال الأعمال في البلدين، وتنظيم لقاءات وزيارات متخصصة والمتخصصين، والتعرف بالفرص الاستثمارية المتاحة. بمعنى آخر، لا يمكن أن نقول أن هناك فرص في قطاع الزراعة أو في التعدين أو اللوجستيات، إنما يجب أن نصل إلى السؤال: ما المشروع من الذي يستثمر؟ ما هي الجدوى الاقتصادية؟ ما الإجراءات المطلوبة؟ عندها نصل إلى مرحلة الاتفاقيات. وحول يعني موضوع البنك، أنا أعتقد أنه جاء في مرحلة مهمة، وجاء قبل يعني ما تبدأ الاتفاقيات وغيرها، لأنه وجود مؤسسات مالية في الأسواق التي نريد أن نعزز فيها التعاون الاقتصادي يمثل عاملا مهما، والبنك الأفريقي العماني في لواندا يمكن أن يشكل جسرا بين القطاع الخاص في سلطنة عمان وأنغولا، ليس فقط من خلال الخدمات المصرفية، إنما أيضا من خلال تسهيل التعارف بين المستثمرين ورجال الأعمال، ودعم حركة التجارة والاستثمار وتمويل المشاريع التي تتوفر لها لرجال الأعمال العمانيين. فأنا أعتقد أن البنك عنصر أساسي ومهم. فأتمنى أيضا هذا البنك حقيقة سيكون أيضا يعني يقدم خدمات حتى لدول الخليج الذين يستثمرون في هذه البلد. يعني فالبنك من خلال تواجده يعطي اطمئنان لجميع المستثمرين، سواء العماني، سواء من دول المنطقة، سواء أيضا حتى الأنغولي نفسه. فأنا أعتقد أنه في الأساس البنوك هي منصة أساسية لانطلاقة أي استثمارات.
0: سعادة السفير، بعيدا عن الجوانب الاقتصادية، جلال سلطان الله يحفظه كذلك يهتم ويشير دائما في زيارات الخارجية إلى البعد الثقافي بين البلدين وبين الشعوب، بالإضافة طبعا إلى الفرص الأخرى في مجالات ربما يعني سياحية وفي مجالات تنشط العلاقات بين البلدين. كيف تجدون الفرص في المجالات الأخرى بين سلطنة عمان وجمهورية أنغولا؟ كيف يمكن أن تكون أحد المستهدفات خلال الفترات القادمة؟
1: أنا أعتقد أنه كل هذه الجوانب التي ذكرتها سياحية، وهي ذراع مهم للاقتصاد، وصناعة السياحة في غاية الأهمية. وعمان حقيقة يعني ضمن خطة 2040 أعطت هذا الجانب أهمية كبرى. وأنجولا يعني بما يوجد لديها من تنوع جغرافي وتضاريس وطقس معتدل، أنا أعتقد أن رجال الأعمال العمانيين الذين يسعون لتنوع الاقتصاد لديهم، أنا أعتقد أن في فرص متاحة كثيرة. الشعب الأنجولي أيضا يعني حقيقة نراه في كل أسواق العالم، يعني موجود ومتواجد في السياحة. هنالك طبقة كبيرة في من الأنجوليين، يعني فلو فتحت يعني هناك مجالات التعاون في هذا المجال، أنا أعتقد أنها عنصر أساسي، وهي أيضا تتداخل وتتقاطع كثيرا مع العنصر الثقافي. وما يربط عمان وأفريقيا عبر التاريخ وتشابه في كثير من المفردات الثقافية، الطعام وأطباق متعددة تراها يعني موجودة عبر التواجد العماني في شرق أفريقيا، موجودة هنا في هذا البلد. يعني عمان بما لديها من أرث ثقافي وحضاري مهم، أعتقد إقامة منتديات ثقافية ويعني في هذا البلد ستقدم صورة مهمة عن العمق الحضاري العماني، و يعني توضيح بعض يعني المغالطات التي جاءت عبر يعني سنوات التاريخ في العلاقة بين أفريقيا وبين العرب. يعني فأعتقد أنه هذا أيضا عنصر مهم، وحضر صاحب جلالة السلطان أيده الله وحفظه يعني لا يغفل جانب من جوانب وعناصر العلاقة التي يمكن أن تتم مع يعني الدول الصديقة والدول الشقيقة في هذه المجالات.
0: نعم، شكرا جزيلا لك سعادة السفير. أترك لك الكلمة الأخيرة إذا كان هناك ثمة إضافة.
1: لا شيء، فقط إنما أعبر بكل أريحية بتشرفي بالمشاركة في هذه الزيارة، وبأن أكون في هذا الوفد رفيع المستوى الذي رافق حضرة صاحب جلالة السلطان أيده الله وحفظه وكلل جهوده بالخير ومنحه الصحة والقوة والتمكين من أجل مزيد من

0: هيثم بالطارق حفظه الله وأيده وأكرمه، وتحية لكم وسائل الإعلام الذين حقيقة شاهدنا تواجد مكثف وتغطية حسنة ومهمة لهذه الزيارة، وهذا هو دوركم أيضا يعني، مقدمين الشكر والتقدير لكم ولفريق العمل في هذا البرنامج ولإذاعة سلطنة عمان وكل وسائل الإعلام العمانية.
1: شكرا،
0: كل
1: شكرا.
0: التقدير والود، الله يحفظكم ويرعاكم وكل التحيات.
1: شكرا شكرا جزيلا لك سعادة عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية أنغولا، كان معنا في قراءة حول الزيارة السامية وأهمية الاتفاقيات والشراكة الاقتصادية.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

ساعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان، استوديو الظهيرة.

0: تحية لكم مستمعينا أينما كنتم. محطتنا القادمة سنتحدث فيها عن رفع سعر الفائدة، الدوافع والتأثيرات، وتابعنا طبعا قرار البنك المركزي العماني رفع سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء من المصارف المحلية بمقدار 25 نقطة أساس، أي 0.25% ليصبح 4.5، وذلك اعتبارا من 17 سبتمبر 2026. سنتحدث أكثر حول هذا الموضوع من خلال ضيفنا عبر الاتصال الأستاذ حمزة بن حسين اللواتي، محلل اقتصادي. أهلا وسهلا بك الأستاذ حمزة.
1: أهلا أخي العزيز، كيف حالكم؟
0: حياك الله وسعيدين بهذا التواصل معك.
1: الله يبارك فيك.
0: نريد اليوم نوضح للمستمعين والمتابعين هذا الإجراء الذي أكيد يرتبط بإجراءات يعني خلنا نقول عابرة للحدود. نتحدث عن قرار البنك المركزي العماني رفع سعر الفائدة وارتباطه بالفدرال الأمريكي، والبعض يتساءل ما علاقة هذا بذاك، نوضح للمستمع والمتابع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية لابد أن نفهم السياق الذي أتى به هذا القرار، هذه ليست المرة الأولى. سابقا في عام 2022 أيضا البنك المركزي رفع أسعار الفائدة للريال العماني عندما قام الفدرالي الأمريكي برفع الفائدة، وعندما قام الفدرال الأمريكي في 2024 و2025 بخفض الفائدة كذلك قام البنك المركزي بخفض الفائدة. وأساسا حتى نفهم هذا الموضوع بشيء من الدقة والتوضيح، اسمح لي أخي العزيز عبد الله أن أشرح ما معنى سعر الفائدة الأساسي الذي يتقاضاه البنك المركزي. هو عبارة عن سعر فائدة أساسي يتقاضاه البنك المركزي العماني لتقديم السيولة قصيرة الأجل للبنوك التجارية داخل السلطنة مقابل ضمانات. هذا السعر أو هذه النسبة هي الأداة الرئيسية لإدارة التكلفة التي تقترض بها البنوك وتحدد الاتجاه العام لأسعار الفائدة داخل الاقتصاد العماني. السؤال الذي يطرح نفسه على الطاولة، ما هو سبب هذا التوقيت الذي صار؟ لماذا قبل يومين أو ثلاثة البنك المركزي رفع أسعار الفائدة؟ هذا طبعا ما صار في اعتقادي للحد من الضغوط التضخمية المحلية عندنا، لأنه معظم الضغوط التضخمية المحلية عندنا ليست أسبابها نفس أسباب الضغوط التضخمية في أمريكا. أسباب التضخم في عمان قد تكون نتيجة مثلا ارتفاع أسعار النفط، ويعني أسباب خارجة عن النظام المصرفي البنكي، هي أسباب نتيجة العوامل الجيوسياسية في المنطقة. ولكن لأن نحن في عمان عندنا ارتباط الريال العماني بالدولار الأمريكي، في الاقتصاد دائما أي دولة أو أي اقتصاد إذا يلتزم بسعر صرف ثابت مع عملة نقد أجنبية ويلتزم بحرية تدفق رؤوس الأموال، يلتزم بهذا الشيئين، فحين ذاك لابد عليه أو على ذاك الاقتصاد أو تلك الدولة أن تستورد سياستها النقدية. فعمليا نحن في السلطنة لأننا ملتزمين بحرية تدفق رؤوس الأموال وكذلك ملتزمين بسعر صرف ثابت للريال العماني مقابل الدولار الأمريكي، بالتالي فلابد لنا من الحتمي والمهم أن نحافظ على استقرار الفارق الفني في أسعار الفائدة، وما يكون في فرق بين مثلا الريال العماني والدولار الأمريكي في القيمة وكذلك في أسعار الفائدة وتكلفة الاقتراض. نعم. أو الهدايا.
0: نعم. ماذا يحدث إذا لم تواكب هذا التغير في أسعار الفائدة؟ أنت عملتك مرتبطة بالدولار الأمريكي، فما هي الآثار إذا لم ترفع أو تخفض بناء على أسعار الفائدة أو تكلفة الفائدة في الفدرال الأمريكي؟
1: الآثار خطيرة جدا. أنا أتحدث عن بعض الآثار اللي قد تمسنا كأفراد على الجانب الشخصي في حال لم يقم البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بعد ما رفع الفدرالي أسعار الفائدة على الدولار. قيمة الريال العماني ستنخفض أمام الدولار الأمريكي، بالتالي إذا كان الدولار الأمريكي اليوم قيمته 385 بيسة، قد يكون الدولار الأمريكي أقوى من هذا الرقم، وهذا يعني على أنه نحن كدولة مستوردة لكثير من المنتجات والخدمات قد نقوم بدفع ريالات عمانية أكثر لنفس المنتج. أما اليوم مع المحافظة على السعر الثابت، سعر الصرف الثابت مع الدولار الأمريكي، نحن طبعا لا نتأثر سلبا بهذه الطريقة. هذا رقم واحد. رقم اثنين، في شيء في الاقتصاد أو في المالية اسمه الكاري تريد. الكاري تريد طبعا هو تحويل الأموال من الريال إلى الدولار للاستفادة من فائدة أعلى. مثلا أنا مستثمر اليوم، البنك المركزي لم يقم برفع الفائدة، فسأقوم بتحويل أموالي إلى الدولار الأمريكي وأضع الدولار الأمريكي في استثمارات بدخل ثابت بالدولار الأمريكي حتى أجني فائدة أكثر من الفائدة التي أحصل عليها من الريال العماني في البنوك المحلية، فهذا يؤدي إلى تقليل سيولة الريال العماني ويضع ضغوط بيعية كبيرة على الريال قد تؤثر على استقراره أمام عملات قوية مثل الدولار، الجنيه الاسترليني، الين الياباني إلى آخره.
0: هذا الموضوع أثار يمكن بعض التساؤلات المرتبطة بتجارب بعض الدول التي ربطت عملتها المحلية بسلة عملات وليست عملة واحدة مثل الدولار. هذا الخيار اقتصاديا كيف يبدو وإمكانيات الاستفادة منه؟
1: طبعا نحن في دول مجلس التعاون الدولة الوحيدة التي قامت بربط عملتها بسلة العملات هي الكويت، وكانت لها الكويت اعتبارات خاصة وظروف معينة قامت يعني هي باتخاذها بما يوائم سياستها النقدية، ولكن لنا كسلطنة حسب ما تقتضيه مصالحنا وظروفنا وطريقة تجارتنا مع الدول التي تحيط بنا والدول حول العالم، وكون النفط من أحد السلع الأساسية التي تقوم السلطنة ببيعها والنفط أيضا مسعر بالدولار الأمريكي، كانت سياسة السلطنة ترتئي أن تتجه إلى ربط مع الدولار. وقد بطبيعة الحال أنت لما عندك نظام صرف ثابت مع أي عملة سواء كانت سلة عملات أو عملة واحدة دائما هنالك بعض الإيجابيات وهنالك بعض السلبيات. الفكرة ليست أنك أنت تجعل السلبيات أو التحديات 0%، الفكرة أنك أنت توازن وتقارن، هل اليوم نظام ربط الريال العماني بالدولار عوائده أكثر من مضاره؟ فإذا كانت الإجابة نعم فنستمر بهذه السياسة. إذا في يوم من الأيام أو في فترة معينة من الفترات ارتأت الجهات المعنية والسياسة النقدية للسلطنة على أنه الربط بسلة العملات فوائده أكثر من ربط بعملة واحدة، قد تتغير هذه السياسة، ولكن حاليا وفق الموجود وفق المتاح لا زالت هذه السياسة تجدي نفعا وهي سياسة يعني إيجابية للسلطنة واقتصادها.
0: نعم. عادة من المستفيد من رفع أسعار الفائدة؟
1: طبعا بشكل أساسي الذي يستفيد بالرقم الأول البنوك والمصارف، لأنه أيضا هامش يعني أرباح نتيجة الاقتراض يرتفع نتيجة ارتفاع سعر الفائدة، وكذلك كثير من المؤسسات المالية الكبيرة التي تملك نقد كبير وتعتمد في سياستها الاستثمارية على الاستثمار في أدوات الدخل الثابت مثل الصكوك أو السندات أو الودائع أيضا تستفيد، لأن اليوم بإمكانها أنها تودع هذا المبلغ وتحصل على سعر فائدة أعلى بالتالي أرباح أكثر.
0: نعم، ماذا عن المودعين والمدخرين؟
1: المودعين والمدخرين بطبيعة الحال يستفيدوا أيضا نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة وأسعار عوائد الاستثمار في أدوات الدخل الثابت على سبيل المثال صناديق السيول النقدية، هم أيضا بكل تأكيد يستفيدوا من ارتفاع سعر الفائدة على المدى القصير، طالما أن التضخم قيد التصرف، طالما أن التضخم لا يرتفع أيضا بشكل كبير، وهذه النقطة أيضا جدا مهمة.
0: نعم، هل يسبب هذا التباطؤ في الاقتصاد في بعض القرارات الاستثمارية؟
1: أنا أتوقع أنه إذا كانت على 25 نقطة أساس مثل ما ذكرت حضرتك في بداية هذا التقرير، لا ما بيشكل يعني تأثير كبير على الاقتصاد، ما دام أن الاقتصاد قادر على أنه يولد عوائد وفرص استثمارية أعلى بكثير من العوائد اللي موجودة اليوم في أدوات الدخل الثابت سواء كانت في البنوك أو في السندات أو الصكوك، بتكون الحركة مستمرة. نعم هو قادر أنه هو يعني يحد من الحركة الاقتصادية إذا صاحب هذا الشيء يعني عوامل أخرى، ركود اقتصادي معين، قلة الطلب على بعض المنتجات، هذا قد يؤدي نعم إلى تباطؤ الحركة الاقتصادية.
0: نعم، البعض يتساءل من المقترضين من البنوك، وطبعا نحن نعرف نسبة كبيرة هم لديهم قروض يعني في البنوك، هل يؤثر هذا عليهم؟ يعني فضلا عن القروض الجديدة، القروض القائمة حاليا، هل يؤثر عليها قرار رفع نسبة الفائدة؟
1: نستطيع في هذا الشأن هذا السياق أن نقسم القرار هذا انعكاس القرار المباشر للإفراد إلى ثلاث أنواع من القروض: القروض القائمة والقروض المتغيرة وقروض جديدة أو تمويل جديد.
0: نعم.
1: بالنسبة للقروض القائمة التي كانت قروض قائمة بسعر ثابت لا تتغير، تكون الأقساط الشهرية تثبت بموجب عقودها ولا تتأثر بالارتفاعات الجديدة. أما في حال القروض المتغيرة التي يعني لم تنص في بنودها أو في عقدها على أن سعر الفائدة ثابت، قد تعيد البنوك تقييم الفوائد، مما يؤدي إما إلى رفع قيمة القسط الشهري أو تمديد فترة السداد يعني موائمة ومواكبة ارتفاع سعر الفائدة.
0: نعم.
1: أما التمويل الجديد، السيارات والقروض الشخصية، نعم قد تقدم البنوك القروض الجديدة بنسب عائد أعلى لتعويض ارتفاع تكلفة تمويلها، ولكن وينبغي الإشارة إلى لكن أن اليوم صباحا أجريت اتصالات مع بعض المصارف البنوك المحلية في السلطنة، وقالوا لي إلى الآن لم يقوموا برفع تكلفة الفائدة، وهذا أيضا خبر إيجابي وخبر مبشر.
0: نعم، هو عادة عند قرار الاستقراض يخير المستقرض ما بين سعر فائدة ثابت أو سعر فائدة متغير؟
1: نعم أكيد، يعتمد على طبعا يخير المستقرض، ولكن يعتمد على طبيعة المشروع، طبيعة الائتمان، طبيعة المشروع الذي يعني قام المقترض بأخذ القرض من أجله. السيارة قد تختلف عن مشروع عقاري كبير يدر عوائد إيجارية، المصنع له حسبة مختلفة حسب مخاطر كل مشروع. طبعا هذه كل بنك إدارة مخاطر يقوم بحساب هذه الأمور وتوضيحها للعميل.
0: نعم، هذا سؤال من أحد متابعينا يسأل عن البنوك الإسلامية، هل تتأثر بقرار كهذا كون أن البنوك
1: نعم
0: الإسلامية يعني هي ما يمكن ما تستخدم مفردة الفائدة، تستخدم شيء آخر؟
1: نعم وإن لم تكن البنوك الإسلامية تستعمل مفردة الفائدة، ولكن هي تتأثر، لأنه في النهاية البنوك الإسلامية وإن هي تعتمد الشريعة في معاملاتها، في طريقة تأطير قروضها أو ودائعها، يبقى على أن النظام المالي العالمي يعني في النهاية نظام قائم على الدولار الأمريكي، على البنوك المركزية في أمريكا أو البنك الفيدرالي الأمريكي، وكذلك البنك المركزي في دول متعددة مثل السلطنة. فكل اقتصاد في النهاية مرجعيته الدولار، إذا كان نقده مرتبط بالدولار. فهنا حتى المصارف الإسلامية لا تستطيع أن هي ما عندها سياستها النقدية، نحن نتحدث عن سياسة نقدية وليس
0: نعم
1: عن يعني عملية تخص مؤسسة دون أخرى.
0: نعم يعني هذا سؤال أخير حول التوقعات للقادم، هل نتوقع وفقا لقراءات الاقتصاد الأمريكي ونسب التضخم أن هذه النسبة مرجحة أو احتمال في أن ترتفع أكثر، أو
1: حسب آخر
0: المؤشرات يعني لربما
1: نعم
0: هدوء أكثر أو انكماش يعني في التضخم؟
1: حسب آخر الأخبار والتقارير اللي اطلعت عليها، هنالك فرص كبيرة أكثر من 50% أن يقوم الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة بأساس 25 نقطة مرة أخرى خلال الشهر القادم، وهذه
0: نعم
1: الفرضية موجودة نتيجة يعني حقيقة وجود تضخم. ولكن الإشكالية التي تواجهها كثير من الدول من بينها الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى تقوم برفع الفائدة، أنه إذا رأينا وحللنا ما الذي يؤدي إلى التضخم، لا رأينا على أن الذي يؤدي إلى التضخم هي ظروف جيوسياسية خارجية ليست ظروف خلقها الاقتصاد. ولذلك بعض المؤرخين وبعض المنظرين في الاقتصاد يقولوا على أنه في مثل هذه الحالات حتى لو قامت الدول برفع الفائدة لن تتمكن من مجابهة التضخم الذي هو ناشئ من نتيجة عوامل جيوسياسية.
0: نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ حمزة على هذا التوضيح الشافي والكافي والوافي وتبسيط هذه المعلومات والمصطلحات بشكل جيد للمستمعين، جزيل الشكر والتقدير لك.
1: تحياتي، حياكم الله.
0: بارك الله فيك الأستاذ حمزة بن حسين اللواتي محلل اقتصادي، كان معنا للحديث عن رفع سعر الفائدة وعلاقته وارتباطه بالفدرال الأمريكي وبالتضخم وغيرها يمكن من الجوانب التي تبدو من الوهلة الأولى أنها معقدة، لكن من خلال الحوار وتبسيط بعض المفاهيم تتضح الصورة بشكل أكبر. بهذا اللقاء مستمعينا ومتابعينا نكون قد وصلنا معكم لنهاية برنامجنا اليوم في استديو الظهيرة، نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم معنا من خلال المواضيع التي ناقشناها لليوم. هذا فريق العمل يحييكم، في التقديم عبد الله السعيدي وفي الإخراج المرئي مهلا بالعمري، وتحيات مخرجنا هزاع الراسبي. نلقاكم غدا في نفس الموعد في أمان الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. تمام الرابعة عصرا في إذاعة سلطنة عمان. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم الفترة الإخبارية الثانية، نبدأها بأبرز العناوين.
1: جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس جمهورية أرمينيا ورئيسة جمهورية مالطا بمناسبة ذكرى استقلال بلديهما.
0: 28 من سبتمبر الجاري بدء التسجيل الإلكتروني لحجاج سلطنة عمان الراغبين في أداء مناسك الحج للموسم الحالي.
1: افتتاح جزء جديد من طريق السلطان تركي بن سعيد الممتد بين ولايتي الكامل والوافي وصور بمحافظة جنوب الشرقية.
0: آلاف المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى وغارات للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. الأخبار بالتفصيل من إذاعة سلطنة عمان ضمن فترتنا الإخبارية الثانية. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فاهاغن خاتشاتوريان رئيس جمهورية أرمينيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. أعرب جلالة السلطان خلالها عن خالص تمنياته لفخامته بدوام التوفيق والسداد وتحقيق المزيد من التطلعات التي ينشده شعب بلاده الصديق.
1: وبعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة ميريام سبيتري دي بونو رئيسة جمهورية مالطا بمناسبة ذكرى استقلال بلدها. تمنى خلالها لهذا البلد الصديق المزيد من الإنجازات على كافة الأصعدة ولعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين النمو والارتقاء.
0: أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عن فتح باب التسجيل الإلكتروني لحجاج سلطنة عمان للمواطنين والمقيمين الراغبين في أداء مناسك الحج للموسم الحالي، وذلك خلال الفترة من 28 من سبتمبر الجاري إلى 11 من أكتوبر المقبل. وأكدت الوزارة على أنه يحظر على شركات الحج التدخل في تسجيل الراغبين في أداء المناسك لضمان الشفافية وإتاحة حرية الاختيار من قبل المستحقين. هذا ونظمت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لقاء موسعا مع أصحاب شركات الحج والعمرة المعتمدين في سلطنة عمان، مستعرضة أبرز مستجدات مبادرات موسم الحج بما في ذلك التحديثات الجديدة والآليات الإجرائية التي تضمن نجاح تنظيم أداء فريضة الحج.
1: افتتحت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية جزءا جديدا من مشروع طريق السلطان تركي بن سعيد المرحلة الثانية الجزء الثاني الممتد بين ولايتي الكامل والوافي وصور بمحافظة جنوب الشرقية. ويأتي افتتاح هذا الجزء ضمن الأعمال التنفيذية المتواصلة بالمشروع نظرا لأهميته في تطوير شبكة الطرق وتعزيز الربط بين الولايات ودعم الحركة الاقتصادية والسياحية والتنموية بالمحافظة.
0: دشنت هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي بالتعاون مع وزارة الصحة خاصية إلكترونية جديدة عبر منصة أمانة الرقمية ضمن نظام إدارة الطلبات لتقليص دورة شراء مستلزمات جراحة القلب إلى 48 ساعة لتوفير المستلزمات الطبية الخاصة بطب وجراحة القلب لصالح المركز الوطني لطب وجراحة القلب بالمستشفى السلطاني. وتحتوي المنصة في مرحلتها الحالية على 229 منتجا أساسيا من مستلزمات جراحة القلب الدقيقة عبر عقود إطارية موحدة مع 23 موردا محليا يمثلون أبرز الشركات والعلامات التجارية، مما يمنح المركز مرونة واسعة واستمرارية في التوريد دون انقطاع. رعى المناسبة معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة.
1: نجح فريق طبي متخصص من المركز الوطني للطب وجراحة القلب المستشفى السلطاني في زراعة أول مستشعر لمراقبة مرضى قصور عضلة القلب عن بعد في إنجاز يعد الأول من نوعه على مستوى سلطنة عمان. ويتيح المستشعر قياس الضغط الشرياني الرئوي لاسلكيا وبصورة مباشرة من خلال القسطرة التداخلية دون الحاجة إلى إجراء جراحة مفتوحة. ويوفر الجهاز نظاما للمراقبة الاستباقية من خلال إرسال قراءات يومية تتعلق بالحركة الدموية ومستويات ضغط الشريان الرئوي، مما يمكن من رصد التغيرات في حالة المريض والكشف المبكر عن مؤشرات التدهور الصحي. كما تتيح هذه التقنية للكادر الطبي إمكانية تعديل الخطط العلاجية وفقا للتغيرات التي تطرأ على حالة المريض.
0: نفذت وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الخارجية وعدد من المؤسسات المعنية برنامجا تدريبيا تخصصيا متقدما في مجال الاستجابة لحوادث المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والمتفجرات وإزالة التلوث الطبي. ويشهد البرنامج مشاركة أكثر من 40 من الكوادر الطبية والصحية، إلى جانب تنفيذ برنامج متخصص يستفيد منه نحو 20 مشاركا سيتم تأهيلهم ليكونوا مدربين وطنيين قادرين على نقل المعرفة والخبرات ومواصلة التدريب في هذا المجال. وعلى هامش افتتاح البرنامج، وقع مستشفى خولة اتفاقية مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتعزيز القدرات الوطنية في مجالات التأهب والاستجابة للحوادث الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية وحوادث المتفجرات، ورفع جاهزية الكوادر الصحية للتعامل معها وفق أفضل الممارسات.
1: شاركت سلطنة عمان في أعمال الاجتماع 15 بعد 100 للمجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العربية في الجمهورية التونسية. ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات الإعلامية المتعلقة بالبرامج الإذاعية والتلفزيونية والهندسية والإعلام الجديد، إلى جانب الموضوعات المرتبطة بالمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. كما تطرق إلى الدعم الإعلامي للقضية الفلسطينية ونشاط الاتحاد في مجال الإعلام الجديد والتبادلات البرامجية. ترأس الوفد سعادة محمد بن سعيد البلوشي وكيل وزارة الإعلام.
0: ثمان دقائق بعد 14:00 الآن في إذاعة سلطنة عمان، لازلنا معكم ومع فترتنا الإخبارية الثانية. نتجه إلى الأراضي الفلسطينية، حيث اقتحم آلاف المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس، فيما تتواصل غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وسط تشديد القيود على المرضى.
2: بذريعة يوم الغفران اليهودي، تحول المسجد الأقصى في القدس إلى هدف لاقتحامات المستوطنين. 150,000 مستوطن على الأقل، يتوسطهم بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء، اقتحموا منطقة حائط البراق وأدوا طقوسا تلمودية. وامتدت الاقتحامات إلى أرجاء الحرم القدسي مقابل منع الفلسطينيين والتضييق عليهم داخل المدينة المقدسة. جيش الاحتلال دفع بقواته لاقتحام بلدة العيسوية شمال القدس، في وقت نفذت وحدات أخرى عملية إغلاق لجميع مداخل مدينة رام الله بالضفة الغربية وفرض إجراءات عسكرية مشددة على القرى المحيطة، ضمن عملية ملاحقة لمنفذ عملية إطلاق نار استهدفت محيط مستوطنة نافيتسوف غرب رام الله، والتي أصيب فيها مستوطن بجروح بليغة. وسبق ذلك تنفيذ الجيش حملة اعتقالات طالت 40 فلسطينيا على الأقل من أرجاء الضفة، وأكثر من 30 من قرية المغير التي شهدت تحقيقات ميدانية مع السكان. واندلعت مواجهات أبرزها في قرية دير أبو مشعل شمال رام الله، وشن المستوطنون هجمات حطموا خلالها مركبات وخربوا أراض زراعية واقتلعوا أشجار زيتون. الأعياد اليهودية ذريعة إسرائيل لفرض الإغلاق على معبري كرم أبو سالم ورفح في قطاع غزة. المناطق الشرقية لمدن غزة وخان يونس طالها القصف المدفعي، وأعلن عن إصابات لأطفال، في وقت سمعت أصوات انفجارات ضخمة بفعل تفجير الجيش مبان في المناطق الشرقية. مرضى غزة يعانون، فعوضا عن زيادة إسرائيل أعداد المرضى المسموح بعلاجهم خارج غزة، تفرض قيودا تسببت في تقليص الأعداد، ما يعرض حياة المرضى للخطر، خاصة وأن سياسة تقييد إدخال المساعدات تسببت في عجز بنسبة 45% للأدوية و54% للمستهلكات الطبية و80% للمواد المخبرية. يقع الفلسطينيون ضحية أهداف إسرائيل وذرائعها، فما بين أعياد يهودية وانتخابات كنيست وتطرف فكري إسرائيلي، تمضي الأيام ثقيلة على الفلسطينيين. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
1: في اليوم الأخير للانتخابات التشريعية الروسية، شهدت موسكو ومحيطها هجوما أوكرانيا كثيفا بمئات المسيرات، كما تعرضت كييف لاستهداف روسي، ما أدى إلى وقوع قتلى ومصابين من الجانبين وإلحاق أضرار بالبنى الأساسية.
3: جرت الانتخابات التشريعية الروسية في ظروف حرب حقيقية، وقد استنفرت ضدها معظم الأوساط السياسية والإعلامية الغربية، حيث طالبت كايا كالاس الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي دول الاتحاد بعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات في روسيا، فيما اعتبرت زخارفا الناطقة باسم الخارجية الروسية أن كييف والناتو هما الأداة الرئيسية لمحاولة تعطيل الانتخابات الروسية، مذكرة بأن أوكرانيا تستبعد إجراء الانتخابات عندها، وقد هاجمت مراكز الاقتراع في روسيا باستخدام الطائرات المسيرة. وأصدرت الخارجية الروسية بيانا أدانت فيه ما اعتبرته هجوما يستهدف رؤساء اللجان في الدوائر الانتخابية، الأمر الذي لا يتوافق نهائيا مع هدف الوصول إلى تسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا، مؤكدة أن الذين قاموا بهذا العمل الوحشي حسب وصف البيان سينالون عقابهم مع قادتهم. الجدير بالذكر أن القوات الأوكرانية قامت منذ ليلة السبت على الأحد بأوسع هجوم منذ بدء الحرب، استمر حتى اليوم التالي بواقع أكثر من 1600 مسيرة، بما في ذلك استهداف العاصمة موسكو بحوالي 250 مسيرة، ما أسفر عن مقتل شخصين والتسبب بأضرار مادية كبيرة، من ضمنها مصفاة نفط داخل موسكو، والاضطرار لتعليق هبوط أكثر من 30 رحلة جوية. وقد ردت موسكو بهجوم واسع على عدة مناطق أوكرانية بما في ذلك العاصمة كييف، ما أسفر أيضا عن سقوط ضحايا والتسبب بأضرار مادية جسيمة، وخاصة شركة الإلكترونيات المتخصصة بإنتاج أنظمة توجيه الصواريخ. أجدر بالذكر أن الرئيس بوتين اعتبر الانتخابات في عموم روسيا أهم حدث سياسي في البلاد، وهي تجري في عموم روسيا وتشمل نواب مجلس الدوما وكبار المسؤولين في ثمان مناطق ونواب الهيئات التشريعية وهيئات الحكم الذاتي، بما يشمل واقعيا 20,700 مقعد نيابي ومنصب انتخابي وإداري، ويتوقع أن يشارك فيها أكثر من 50 مليون ناخب. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: وفي سياق متصل، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريباكوف عن عقد اجتماع جديد بين روسيا وأمريكا لمعالجة التوترات في العلاقات الثنائية خلال الأسابيع المقبلة. وقال ريباكوف إن الاجتماع سيكون مفيدا، ولكن الموضوعات المطروحة تتقدم بشكل بطيء وأقل من المتوقع، مشيرا إلى أن موسكو لن تتخلى عن مسعى المحادثات مع كييف.
1: دعا رؤساء أركان الدفاع في دول حلف شمال الأطلسي الناتو قطاع الصناعات الدفاعية إلى تلبية احتياجات الدول الحليفة بسرعة وبكميات كبيرة، مؤكدين على استعداد الحلفاء للشراء على نطاق واسع. جاء ذلك في ختام المؤتمر السنوي للجنة العسكرية للناتو في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، الذي ركز على تنفيذ قرارات قمة الحلف في أنقرة وأهداف القدرات العسكرية وتسريع جاهزية قواته وتعزيز قدرتها على العمل في بيئة متعددة المجالات، إضافة إلى الردع والدفاع الجماعيين والابتكار والتكنولوجيا ومواصلة دعم أوكرانيا.
0: أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين باتجاه ساحلها الشرقي بفارق 3 ساعات، وهو الاختبار الثاني الذي تجريه في نحو أسبوع، وبعد أيام من اتهام بيونغ يانغ لواشنطن بتأجيج التوتر في شبه الجزيرة الكورية والمشاركة في سلسلة من المناورات العسكرية. وحثت كوريا الجنوبية كوريا الشمالية على التوقف فورا عن الأنشطة الصاروخية، وحذرتها من أن الاختبار يشكل انتهاكا مباشرا لقرارات مجلس الأمن الدولي.
1: الفترة الإخبارية الثانية مستمرة من إذاعة سلطنة عمان، وهذا تذكير بأبرز العناوين.
0: حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس جمهورية أرمينيا ورئيسة جمهورية مالطا بمناسبة ذكرى استقلال بلديهما.
1: 28 من سبتمبر الجاري بدء التسجيل الإلكتروني لحجاج سلطنة عمان الراغبين في أداء مناسك الحج للموسم الحالي.
0: افتتاح جزء جديد من طريق السلطان تركي بن سعيد الممتد بين ولايتي الكامل والوافي وصور بمحافظة جنوب الشرقية.
1: آلاف المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى، وغارات للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
0: أهلا بكم من جديد من إذاعة سلطنة عمان ضمن فترتنا الإخبارية الثانية. أصدرت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة قرار اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، والتي تأتي استكمالا للمنظومة التشريعية والتنظيمية التي أرساها قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، بهدف ترسيخ الجهود التي تبذلها حكومة سلطنة عمان لتعزيز البيئة الاستثمارية ورفع تنافسية هذه المناطق وجعلها أكثر جاذبية لاستقطاب وتوطين المشروعات النوعية والاستراتيجية. ورسخت اللائحة دور المحطة الواحدة باعتبارها القناة الرئيسة لتقديم الخدمات للمستثمرين لتيسير وتبسيط إجراءات إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص والشهادات المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية من خلالها.
1: نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان ملتقى شركاء الإنجاز الذي كشف عن نمو المحفظة الاستثمارية للغرفة ب 45% لتتجاوز 67 مليون ريال عماني بنهاية العام الماضي، وكذلك استحداث 35 لائحة تنظيمية جديدة خلال العام الجاري. سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة وصناعة عمان متحدثا حول هذا الملتقى.
4: مع انتهاء هذه الدورة قمنا باستعراض أبرز ما تم إنجازه في غرفة تجارة وصناعة عمان، وقد يكون الأبرز هو نمو المحفظة الاستثمارية للغرفة بأكثر من 45%، وكذلك تم تدشين المبنى والمقر الجديد لغرفة تجارة وصناعة عمان. نهدف أن يكون هذا المبنى مقر ومبنى أيقوني يمثل متانة الاقتصاد العماني، وأيضا واجهة للوفود التي تأتي إلى سلطنة عمان. نحن سعداء لتكريم اللجان القطاعية، هذه اللجان التي شاركت معنا في كل الأعمال وكل مراجعات للوائح والقوانين. لدينا أكثر من 1300 عضو في هذه اللجان يستحقوا التكريم. تم عقد اتفاقية بين غرفة تجارة وصناعة عمان ومجموعة إذكاء القابضة، بحيث يقوموا هم كاستشاري ومدير للمشروع، يكون هناك تحول رقمي كامل لغرفة تجارة وصناعة عمان. بإذن الله تعالى خلال العام والنصف إلى عامين ستتحول الغرفة رقميا بالكامل بإذن الله.
0: استعرض ملتقى الحوار الاستراتيجي لوزارة العمل في محطته بمحافظة شمال الباطنة أبرز الإنجازات والتحديات والفرص في سوق العمل، من مناقشة احتياجات المستفيدين من خدمات الوزارة وفرص تطوير الخدمات وتعزيز الشراكة بين مختلف الجهات، إلى جانب استشراف مستقبل سوق العمل والتوجهات والأولويات المستقبلية.
1: قارب إجمالي البضائع المناولة في ميناء شناص بمحافظة شمال الباطنة 2,341,500 طن خلال النصف الأول من العام الجاري. كما استقبل الميناء 1,837 سفينة مسجلا زيادة بنحو 156% ويشهد ميناء شناص حركة نشطة ومتواصلة في حجم مناولة البضائع للواردات والصادرات، كونه يحل في موقع جغرافي متميز، مما يسهم في تسهيل عمليات استقبال السفن والربط مع المسارات التجارية الإقليمية والدولية، بما يؤكد دوره المتنامي ضمن قطاع النقل البحري في سلطنة عمان.
0: تجاوز إجمالي الإنفاق على أنشطة البحث والتطوير التجريبي في سلطنة عمان 189 مليون ريال عماني خلال العام الماضي. كشف عن ذلك المسح الذي نفذه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بهدف توفير مؤشرات إحصائية تسهم في دعم عملية صنع القرار ورسم السياسات الرامية إلى تعزيز البحث العلمي والابتكار.
3: نحو 189 مليون و 420 ألف ريال عماني إجمالي الإنفاق على أنشطة البحث والتطوير التجريبي في سلطنة عمان عام 2025، مقارنة ب 98 مليون و 260 ألف ريال عماني في عام 2021، مما يعكس تصاعد الاهتمام بتعزيز منظومة الابتكار والاقتصاد القائم على المعرفة. وكشفت نتائج المسح الذي نفذه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إجمالي عدد المشتغلين المشاركين في أعمال البحث والتطوير التجريبي قارب 35,540 مشتغلاً العام الماضي، كما أوضحت البيانات أن القطاع الخاص استحوذ على النسبة الأكبر من إجمالي المشتغلين بنسبة 42%، يليه القطاع الحكومي ب 32%، ثم قطاع التعليم العالي ب 26%. وفيما يتعلق بتوزيع المشتغلين حسب الوظائف، أظهرت النتائج أن الباحثين يمثلون الفئة الأكبر من إجمالي المشتغلين ب 51%، ما يعكس نموا ملحوظا في أعداد الكوادر البحثية، يليهم الفنيون وما يعادلهم، ثم موظفو الدعم. وعلى مستوى الإنفاق حسب القطاعات، استحوذ القطاع الخاص على النسبة الأعلى من إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير التجريبي ب 46%، تلاه القطاع الحكومي ب 31%، ثم قطاع التعليم العالي ب 23%. ويهدف المسح الوطني للبحث والتطوير التجريبي إلى توفير مؤشرات إحصائية دقيقة حول الموارد البشرية والإنفاق الموجه لهذه الأنشطة ومصادر تمويلها، بما يسهم في دعم عملية صنع القرار ورسم السياسات الرامية إلى تعزيز البحث العلمي والابتكار وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040.
1: ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل مؤسسات القطاع المصرفي في سلطنة عمان بأكثر من 12% بنهاية يوليو الماضي على أساس سنوي، ليبلغ 38 مليار و300 مليون ريال عماني. وأوضحت بيانات البنك المركزي العماني أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص سجل نموا ب 11.5% ليتجاوز 31 مليار ريال عماني، فيما ارتفع إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي بأكثر من 13% ليبلغ 37 مليار و300 مليون ريال عماني.
0: حقق الطيران العماني قفزة نوعية في حركة الطيران نحو مدينة صلالة خلال موسم خريف ظفار بعد رفع سعة المقاعد ب 16% مقارنة بالعام الماضي، وذلك عبر إطلاق خدمات جديدة واستقطاب أعداد قياسية من المسافرين طوال الموسم. كما قام الناقل الوطني بنقل 270 ألف مسافر بين منتصف يونيو ومنتصف سبتمبر بزيادة 9%.
1: تتجه سلطنة عمان إلى تعزيز الاستثمار في محصول المانجو ورفع قدرته الإنتاجية والتنافسية ضمن توجه أوسع نحو زيادة الإنتاج الزراعي المحلي والاستفادة من الفجوة في الإنتاج لبناء فرص استثمارية ذات قيمة اقتصادية، بما يسهم في تعزيز الإنتاجية ورفع نسب الاكتفاء الذاتي.
5: تعمل سلطنة عمان على تعزيز إنتاج السلع الغذائية ذات الفجوات الاستيرادية والاستفادة من الفرص المتاحة لزيادة القيمة المحلية وتعظيم الأثر الاقتصادي للقطاع الزراعي. وتشير بيانات وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إلى وجود فرص استثمارية واعدة في محصول المانجو، فقد جرى استيراد أكثر من 46,200 طن بقيمة تقارب 19 مليون ريال عماني، وهو ما يعكس حجم الطلب المحلي على المحصول ويفتح المجال أمام توجيه جزء من هذه القيمة نحو الإنتاج والاستثمار المحلي وتطوير سلسلة القيمة المرتبطة بالمحصول. وتمتلك سلطنة عمان قاعدة إنتاجية جيدة يمكن البناء عليها، فقد تجاوزت المساحة المزروعة بالمانجو حالياً 3,900 فدان، فيما بلغ الإنتاج أكثر من 17,123 طناً خلال العام الماضي. ولا يعتمد رفع الإنتاج في المرحلة المقبلة على التوسع الأفقي في المساحات الزراعية فحسب، وإنما على زيادة إنتاجية وحدة المساحة وتحسين جودة الثمار ورفع كفاءة استخدام المياه واختيار الأصناف ذات الجدوى الاقتصادية، إلى جانب التوسع في استخدام تقنيات الري والإدارة الزراعية الحديثة. وتستهدف خطة توطين إنتاج المانجو التوسع في المساحة المزروعة لتصل إلى نحو 10,300 فدان ورفع الإنتاج إلى أكثر من 44,000 طن بقيمة إنتاجية تقدر بنحو 17 مليون ريال عماني بحلول عام 2030. إن تطوير هذه الأنشطة من شأنه رفع القيمة المحلية المتحققة من محصول المانجو وفتح فرص جديدة أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، بجانب توليد أنشطة اقتصادية ووظائف مرتبطة بالإنتاج الزراعي والخدمات اللوجستية والتسويق والتصنيع. ويتطلب ذلك تكامل الأدوار بين البحث العلمي والقطاع الخاص والمزارعين والجهات التمويلية والتسويقية.
1: وإلى جولة سريعة في الأخبار الرياضية، حيث تستعد وزارة الثقافة والرياضة والشباب لتدشين البرنامج الوطني لاكتشاف وتنمية قدرات الرياضيين الموهوبين في إطار التوجه الوطني يهدف إلى تعزيز منظومة اكتشاف المواهب الرياضية في سلطنة عمان وتنمية قدراتها وتوفير مسارات داعمة لتطورها واستمرارها في المجال الرياضي. ويعزز البرنامج التكامل بين الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بما يسهم في توسيع نطاق الوصول إلى المواهب والتعرف عليها ودعم مسيرتها.
0: عالميا، حافظ برشلونة على سجله المثالي هذا الموسم بفوزه بثلاثة أهداف لهدف على مضيفه إشبيلية في الدوري الإسباني لكرة القدم، وبذلك ابتعد برشلونة المتصدر بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني الذي يواجه أتلتيكو مدريد اليوم. وفي الدوري الإنجليزي لكرة القدم أنهى برايتون انطلاقة أرسنال المثالية في بداية الموسم بشكل مذهل بعدما فاز على حامل اللقب بثلاثية

0: وإلى هنا مستمعينا الكرام نصل بحضراتكم إلى ختام الفترة الإخبارية الثانية، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء.
1: جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس جمهورية أرمينيا ورئيسة جمهورية مالطا بمناسبة ذكرى استقلال بلديهما.
0: 28 من سبتمبر الجاري بدء التسجيل الإلكتروني لحجاج سلطنة عمان الراغبين في أداء مناسك الحج للموسم الحالي.
1: افتتاح جزء جديد من طريق السلطان تركي بن سعيد الممتد بين ولايتي الكامل والوافي وصور بمحافظة جنوب الشرقية.
0: آلاف المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى وغارات للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
1: هكذا أيها الإخوة المستمعون الكرام، ومن إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم الفترة الإخبارية الثانية. تقبلوا تحيات زميل حميد بن علي اللمكي، كان معكم في الإعداد، ومحسن بن سيف الحقاني الذي نفذ الفترة على الهواء. أيضا كنا بصحبتكم في قراءة الفترة هلال بن سالم الهلالي ومحمد بن حافظ العامري. شكرا لكرم المتابعة، في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسنت محمد.

تحزمنا بخناجر ثم مضينا من آخر ما انتهي نابه ابتدينا عمانيين وللعليا رقينا بعزم وعز وشموخ وتفاني بعزم وعز وشموخ وتفاني.

ويرفل هالعلم رفعه ومهابه وعز يوصل حدود السحابه بتاريخ متوا فيه الكتابه مرصع بسمه وتبرى المعاني مرصع بسمه وتبرى المعاني.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع، إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين في الساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
8: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
9: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
10: لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب.
11: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
12: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
13: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
14: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
15: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
16: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
17: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجاً سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
18: أهلاً ومرحباً بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
19: أنا اسمي عهد حمدان علي المعماري في مدرسة الإخلاص للتعليم الأساسي صف الرابع ولاية صحن.
18: عهد تبلغ من العمر 10 سنوات، تهوى القراءة والرسم وتتمنى أن تصبح في المستقبل معلمة لغة عربية. مرحبا عهد.
19: أهلا وسهلا.
18: كيف حالك؟
19: بخير.
18: أنت طالبة متفوقة في مدرسة الإخلاص ما شاء الله عليك، صح؟
19: صح، نعم.
18: شو المواد اللي تحبيهن أكثر؟
19: اللغة العربية.
18: ليش اللغة العربية؟
19: يعني أنا حسيتها سهلة.
18: يعني البقية صعبات؟ الرياضيات؟
19: ما صعبات يعني، بس حبيت أنا مادة اللغة العربية.
18: آه تحبيها، ممتاز. وتحبين القراءة؟
19: نعم.
18: إيش تقرأي عادة؟
19: قرأت الأرنب الشرير وحصالة سيف وقرية السناجب.
18: آه قصص يعني؟
19: هيو.
18: جميل. قصة الأرنب الشرير هذا طبعا تأليف هيلين بوتر، ترجمة فهد بن عامر السعيدي. إيش حكايته؟
19: كان في أرنب مؤدب وفي أرنب شرير. كان الأرنب المؤدب جالس على الكرسي وكانت أمه عطتنه جزرة، وكان الأرنب الشرير سار مع الأرنب المؤدب وجلس معه في الكرسي، قال له أريد جزءا من الجزرة فأخذها بدون استئذان وبدون أن يقول من فضلك. والأرنب الشرير عض الأرنب المؤدب بأسنانه، سار الأرنب المؤدب واختبى وراء جحر. وكان الأرنب الشرير يعني جالس يأكل الجزرة، فكان في صياد من بعيد شاف حاجة جالسة على الكرسي، فصار اختبى وراء الأشجار. كان معه صياد بندقية، فطلق على هذاك اللي جالس فوق الكرسي، هو يحس بالطائر بس هو كان الأرنب، وطلق عليه الطخ فصار يبكي الأرنب الشرير، فصط الأرنب المؤدب من الجحر ماله. فشاف
18: سطه
19: هي وسط.
18: عجبني عجبني عجبني هذا الفعل.
19: زين فشافوا انه يصيح بدون ذيل بدون شوارب. وخلاص
18: انتهت الحكاية.
19: نعم.
18: ايش الاستفادة من حكاية الأرنب الشرير؟
19: استفادة ان يعني ما نأخذ شيء بدون استئذانه هو ما مالنا.
18: ما شاء الله عليك، ممتاز ممتاز يا عهد. وايش بعد قريتي؟
19: قريت حصالة سيف.
18: حصالة سيف تأليف من؟
19: تأليف منى الكليبية.
18: ممتاز. ايش حكايتها حصالة سيف؟
19: يوم كان ينزل المطر بغزارة، كان عبد الله يسير إلى الوادي ويأخذ الطين ويوديه إلى المصنع ماله، وكان يخليه داخل الفرن ويشعل النار، ولما يشكلهن بيده يطلعهن من الفخار بأشكال مختلفة، وهو صنع حصالة وصحن وكوب، وكان الناس يحبوا أنهم يجمعوا مالهم ريالتهم وريالات مالهم والنقود، فاشترى الحصالة رجل كبير في السن، فقال للحصالة سوف أهديك لحفيدي سيف، وقبل أن يهدي يعني حفيده سيف أدخل بداخل الحصالة ريال، فصار يعطي سيف الحصالة، فسيف خلى الحصالة في الظف مال غرفته، وكانت الحصالة تقول لسيف سيف أين النقود، فكان سيف ما يسمعها، فقاعد الفطر وكانت الحصالة زالت تقول لسيف سيف أين النقود، سيف أنا لست مزهرية، فسارة وبعدها قاعد الأضحى المبارك.
18: هي طبعا ليش تقول له أنا لست مزهرية؟ على أساس أن المزهرية هي اللي ما حد يصوبها صح؟
19: هيوة يعني كنها زينة،
18: كنها زينة مهملة
19: هيوة. وعاد قاعد الأضحى المبارك، كانت الحصالة تقول لسيف سيف أين نقود أين الريالات، فكان سيف لا يسمعها، وكان يعني يشرى ألعاب كل حياته لعب ويشرى حلويات، فكان سيف
18: عجبتني هذه كل حياته لعب،
19: فكان سيف في يوم من الأيام كان يبغى يشري جهاز ذكي، وكان ما معه مال، فجلس حزينا.
18: ليش حزينة؟ ليش ما طلب من أبوه؟
19: ترى لأنه أبوه قال له وعده أنه عد ما بيجيب له هدايا ولا شيء لأنه مسرف. إنزين وكان هذاك الريال شاف صط يعني وشاف سيف حزينا، فسأل الحصالة لماذا سيف حزينا، فقالت الحصالة سمعته يقول لأنه يريد يشتري جهاز ذكي لكنه ما معه مال.
18: جميل.
19: فكان فصار عاد أنه يكون يجمع نقود وكل شيء، فكان ينتظر اللحظة اللي بيكسر فيها الحصالة، فوعد الحصالة أنه إذا كسرها بيشري غيرها وبيجمع فيها النقود،
18: وانتهت الحكاية.
19: نعم.
18: والريال لما كان في الحصالة إيش عمل؟
19: صط سيف.
18: عجبتني هذا الفعل صط. كلهم اللي في قصصك يصطوا.
19: أهيوة.
18: زيد إيش الاستفادة من قصة حصالة سيف؟
19: الاستفادة عدم الإسراف.
18: عدم الإسراف، ما شاء الله عليك يا عهد. قلتي لي بعد قرأتي قريت سناجب.
19: نعم.
18: تأليف من؟
19: تأليف ليلى عامر.
18: ليلى عامر، إيش حكاية قرية السناجب؟
19: كان في سنجاب اسمه أمين، فسار إلى المخزن فوجده فارغ، فحزن أمين وسار للسناجب وقال لهم هيا نتعاون قبل أن يأتي فصل الشتاء وتهطل الأمطار، فلم تستجيب السناجب، وكل واحدة منهم صارت تجمع في مخازنها الخاصة، فحزن أمين وفكر في حل، سار إلى حكيم القرية السيد باهر وأخبره بالأمر، فقال له السيد باهر لا تحزن يا أمين، إن السناجب عائلات طيبة ولكنها لا تعي بفائدة الدخار الجماعي، فحكيم القرية نادى السناجب بصوته الوقور وقال لهم لعائلات السناجب أن يصعدن معه في الشجرة السحرية، وصعدن عائلات السناجب
18: وذهب بهم إلى رحلة في المستقبل، صح؟
19: ذهب بهم رحلة عبر الزمن.
18: أيوة.
19: شافوا
18: ان المخازن فارغه وما فيها شيء، صح؟ وهم نعم. وهم جوعانين.
19: نعم. وكانت بعض السناجب كانت غير موجوده، وصغارها تبكي من الجوع.
18: ايوه. كيف انتهت عاد القصه بعدين؟
19: لانه كانوا يعني ما طاعوا يتعاونوا، فكان المخازن فاضيه، فخلص اللوز والجوز.
18: طيب إيش الاستفادة إذن من قصة قرية السناجب؟
19: التعاون.
18: التعاون ما شاء الله عليك. وأيضا الدخار، يعني إنه ما كل شيء يكون موجود يأكله، المفروض يضمه لبعيد، صح؟
19: صح.
18: ممتازة يا عهد. جميل. إيش هواياتك غير القراءة؟
19: الرسم والتلوين.
18: إيش ترسمي؟
19: مثلا أنقل من شيء، مثلا من تلفون، من اي شيء، انقل شخصيات، رسمات.
18: ومن شوف رسوماتك؟
19: امي.
18: ويعجبنها رسوماتك؟
19: نعم.
18: جميل جميل. وتحفظي اناشيد؟
19: نعم.
18: ايش بتسمعيني؟
19: اقبل قمري.
18: ايش اسمها؟
19: اقبل قمري.
18: اقبل قمري، نستمع.
19: أقبل قمرك بعد غياب، للجنة فتحت أبواب، بهجة قلبي صفا روحي، رحمة ربي بدون حساب. أقبل قمرك بعد غياب، للجنة فتحت أبواب، بهجة قلبي صفا روحي، رحمة ربي بدون حساب. مرحب مرحب يا رمضان، بقدومك تحلو الأيام، ويطيب لنا فيه القرب بوصل الأهل والأحباب. مرحب مرحب يا رمضان، بقدومك تحلو الأيام، ويطيب لنا فيه القرب بوصل الأهل والأحباب.
18: ما شاء الله عليك يا عهد، ممتازة، رائعة رائعة يا عهد، ما شاء الله. تحفظين القرآن الكريم؟
19: نعم.
18: إيش بتسميني؟
19: آية الكرسي.
18: آية الكرسي، نستمع.
19: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم.

0: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم، ما شاء الله عليك يا عهد، قراءتك جميلة. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
0: معلمة اللغة العربية.
1: معلمة لغة عربية، قلتي أنت طبعا تحب اللغة العربية قبل في بداية الحلقة.
0: نعم،
1: جميل، إيش تحب أكثر شيء في اللغة العربية؟ النصوص ولا النحو ولا إيش ولا القصائد؟
0: كل شيء.
1: كل شيء. جميل، إن شاء الله تتحقق أمنيتك وتصيري معلمة لغة عربية كبيرة في المستقبل. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
0: بالعلم نكذب العقول، وبالأخلاق نكذب القلوب.
1: جميل جميل، اشرحي لي إياها.
0: يعني العلم ما يصير بدون أخلاق.
1: ما شاء الله عليك، ممتاز يا عهد. إذن عهد بنت حمدان بن علي المعمري، الطالبة الرائعة في مدرسة الإخلاص للتعليم الأساسي في ولاية صحم، البلغة من العمر 10 سنوات. شكرا جزيلا لك.
0: عفوا.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير. إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026. مع تحيات وزارة الداخلية. استوديو الظهيرة. عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا، وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة.
3: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس.
2: استوديو الظهيرة. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: بانوراما. رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما. بانوراما.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا في كل مكان مساء عليكم بالخير، ونرحب بكم في حلقة بداية الأسبوع من برنامج بانوراما عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. رحلة متجددة معكم وبداية أسبوع موفق للجميع إن شاء الله. ومثل ما تعودتوا، برنامج بانوراما من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساء، ومحطات متنوعة دائما نتمنى نتنال على إعجابكم ونكون رفقة طيبة لكم، والجميل والأجمل إنكم تشاركونا لحظاتكم المسائية على رقم الواتساب 7244-2010. ومسي بالخير على الزميلة فتحية. مساء الخير فتحية.
3: مساء الخيرات ومساء البركات ياسر، وأكيد نمسي بالخير على مستمعينا وين ما كانوا يتابعونا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. ومشوار جديد يجمعنا معاكم طبعا من الآن ولغاية السابعة، وأسبوع جديد طبعا من أسابيع سبتمبر. ويمكن ياسر كثير منا يستشعر أن الوقت فعلا يمر سريعا. أنت متخيل أنه إحنا في الأشهر الأخيرة لعام 2026، وكم شهر ونستقبل 2027؟ أحيانا فعلا تقول معقولة الزمن مر بهذه السرعة؟ لما تجي تفكر فيها تجد ماذا؟ تجد أن كورونا اللي كنا نتشكى منه من سنوات مر عليه 7 سنوات، وان الاطفال ان اللي انولدوا في كورونا
2: الصف الاول
3: هالسنهم صف الاول. ففعلا الوقت يمر سريعا بشكل غريب،
2: سريع يعني مثل ما ذكرتي، يعني عام ومر بكل سرعه كما ذكرتي. يعني الحين ما بقى الا الربع الاخير اللي هو شهر 10 و11 و12 وخلاص، يعني نودع سنه 2026. يعني الايام تمر سريعا، وحقيقه يعني البعض يقول لك والله ما نشعر ان العام يمر بهذه السرعه، يعني سنه تبدا يعني ما نواحي خلاص خلصت. فالبعض يعني يستغرب، يعني هل الزمن تغير ام والله الظروف وسرعه الحياه وانشغالاتها يعني هي السبب ان اصبحنا لا نشعر بالوقت، والوقت يمر سريعا. فالوقت هو نفس الوقت،
3: ما تغير.
2: والزمن هو الزمن. والزمن هو الزمن. فقط يعني انشغالاتنا والملهيات الكثيرة
3: اللي والمشتتات.
2: والمشتتات هي السبب اللي تجعل إن الأيام والأوقات تمر سريعا.
3: بالفعل.
2: ولكن يعني الجميل إنه حقيقة نستمتع بالأيام. يعني اليوم الهواتف فتحية أصبحت من المشتتات اللي تسبب حقيقة ذوبان الوقت، يعني وسرعة الوقت. يعني أنت ما تحس، تجلس على الهاتف يمكن ساعات تفكر جالس دقائق وهي مرت ساعات. فبالتالي سبحان الله قد تكون ملهيات الحياة الآن تغيرت، المشتتات كثيرة هي السبب اللي جعلتنا لا نشعر بالوقت ونشعر أن الأيام تمر سريعا.
3: فعلا، يمكن مثل ما أشرت ياسر، طبيعة الحياة في العصر الحالي، المشتتات، الضغوطات، الرغبة في سرعة الإنجاز، كلها خلتنا نستشعر أن الوقت يمر سريعا، ونعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. وفعلا مثل ما قلت الزمن ما تغير،
2: بس إحنا اللي
3: إحنا كطبيعة بشرية أتوقع فعلا. البشر تغيروا بشكل كبير جدا.
2: أكيد، ومثل ما ذكرنا يعني عصر السرعة مثل ما يقولوا. يعني وعصر التطور التقني وغيرها، وهذا التطور التقني جعل من وقتنا يذهب سريعا بسبب يعني استخدامنا لهذه التقنية، ويعني اندماجنا حقيقة فيها
3: بشكل
2: كبير.
3: تعرف إيش المؤسف ياسر؟ إنه أحيانا في أعوامك على المستوى الشخصي يمكن تتحسر أنه ما يزيد في سنواتك إلا رقم عمرك. يعني هذا الشيء محزن ومؤسف
2: للأسف،
3: أنه كل سنة يمكن أنت تأمل نفسك بأشياء حتى على المستوى الشخصي. تتمنى تغير بعض السلوكيات، بعض العادات، وتعتقد أنه الحياة ما زالت أمامك لتكتشف لاحقاً
2: أن رقم العمر عندك يزيد.
3: نعم.
2: ولكن لم تحقق.
3: وأن بعض الأشياء كان المفروض تسويها قبل
2: من سنوات
3: من سنوات
2: وأنت تأجلها والعمر يمضي يعني.
3: نعم.
2: ولكن يعني اللي عنده يعني كثير من الأهداف ما تحققت، يعني خلينا نقول إنه ما زال الوقت بقية.
3: نعم.
2: وما زال 3 أشهر خاصة في هذا العام.
3: نعم.
2: متبقيات غير شهر سبتمبر، فبعده في وقت يعني.
3: ياسر حاول يعطيكم جرعة أمل.
2: تحيات إيجابية يعني.
3: وحتى إحنا معانا ساعتين معاهم.
2: ساعتين.
3: نعم إن شاء الله نقضي أوقات حلوة. وتحية أكيد لكل فريق العمل في أكيد الإعداد والتقديم ياسر الهنائي.
2: وفتحية الخنبشي وبالإخراج محمد الشبيبي.
3: ومساء الخير بانوراما.

0: وحياكم الله مستمعينا في رحلة الأحد من برنامج بانوراما عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، وتحية لكل أحد مثبت الموجة، وإن شاء الله تستمتعوا معنا ونكون رفقة طيبة لكم.
1: تحية للجميع، وأكيد ربامنا خاصة المرابطين لنا عبر راديو السيارة، نتمنى لكم وصول آمن لمقاصدكم، وتحية لرسائلكم على 724-424-0. ياسر، قبل قليل كنا نعلق طبعا على سرعة الزمن وأنه أياما معدودات، ونودع 2026 لنستقبل عام 2027. أبو حكيم عبد الله الدبدوب يقول: سرعة الأيام من علامات الساعة الصغرى، ربي يحسن خاتمتنا ويديم علينا وعليكم نعمة الصحة والعافية. شكرا لك يا أبو حكيم ولكل مستمعينا من صحار.
0: وتحية لمحمد ناصر الزهيمي من ولاية الكامل الوافي محافظة جنوب الشرقية، يقول: الوقت كالسيف إن لم تقطع وقطعك، ولأهمية الوقت في حياتنا اليومية. إخواني وأحباب الكرام، أيام جميلة مليئة بالخير والفرح. ويقول يعني الله سبحانه وتعالى أقسم بالوقت في أكثر من موضع، مثل والعصر والضحى والليل، ورسول صلى الله عليه وسلم حث على اغتنام الوقت، مثل اغتنم 4 قبل 4: صحتك قبل سقمك، وحياتك قبل مماتك، وشبابك قبل هرمك، وفراغك قبل شغلك. لكن الإنسان في هذه الأيام لا يهتم بوقته، وقلب الليل نهار، طبعا ما نعمم، والنهار في يعني يكون في نوم، ولذلك فإن حياة الإنسان في هذا الزمان خاطئة، لأنها مخالفة لأوامر الله تعالى ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم: بورك لأمتي في بكرها، يعني يكون باكرا، يعني
1: في بكورها،
0: بكورها.
1: نعم صحيح. نعم.
0: وإليه النشور. معكم أخوكم أبو ناصر. تحية لك يا أبو ناصر. يعني يا أبو ناصر، نحن ما نقدر نعمم فتحية،
1: صحيح.
0: يعني نعم بالفعل، يعني البعض للأسف يعني قلب الليل نهار والنهار ليل، فهذا يعني مخالف أصلا لطبيعة الإنسان والفطرة اللي بالفعل خلقنا الله سبحانه وتعالى عليها. ولكن يعني التعميم شوية يكون بعض الأحيان غير منطقي، يعني في
1: بالفعل.
0: بعض الناس يعني حقيقة منظمين وقتهم،
1: ولغة التعميم دائما ظالمة.
0: نعم.
1: سر، تحياتنا لك يا أبو ناصر. ويمكن أبو ناصر حب يذكرنا، ذكر أن الذكرى تنفع المؤمنين. تحياتنا لك يا أبو ناصر، شكرا على المشاركة. أما هالمرة أنا وياسر روح معاكم لمحطة إيش صاير.
0: ومثل ما تعودتم مستمعينا في محطة إيش صاير، مجموعة من الأخبار المحلية وأولى أخبارنا. وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تعلن عن فتح باب التسجيل، تسجيل حجاج سلطنة عمان للمواطنين والمقيمين الراغبين في أداء مناسك الحج موسم 1448 للهجرة عبر النظام الإلكتروني حج.om خلال الفترة من 28 من سبتمبر الجاري إلى 11 من أكتوبر القادم.
1: وللمهتمين بعلم الفلك مستمعينا، وخاصة عالم الكواكب، الثلاثاء القادم سماء سلطنة عمان تترقب ذروة لمعان كوكب الزهرة. وطبعا تحياتنا للأخوة بالجمعية العمانية للفلك والفضاء، وضحوا أن كوكب الزهرة يتميز بسطوعه اللافت في السماء، ويظهر خلال هذه الفترة كنقطة شديدة اللمعان يمكن رؤيتها بسهولة بالعين المجردة حتى مع وجود التلوث الضوئي.
0: وسلطنة عمان تعزز جاهزيتها الوطنية للاستجابة للحوادث ببرنامج تدريبي في مجال الاستجابة لحوادث المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والمتفجرات وإزالة التلوث الطبي بمستشفى خولة.
1: وإلى ولاية الجبل الأخضر، وطبعا الجبل الأخضر يدخل مرحلة جديدة من تطوير حضوره السياحي مع اختياره عاصمة للسياحة الخليجية لعام 2027، مستندا إلى نمو الحركة السياحية وتنوع مقوماته الطبيعية والزراعية وتوسع الاستثمارات فيه.
0: والمركز الوطني للطب وجراحة القلب بالمستشفى السلطاني سجل إنجازا طبيا يعد الأول من نوعه على مستوى سلطنة عمان، تمثل في نجاح فريق طبي متخصص في زراعة أول مستشعر لمراقبة مرضى قصور عضلة القلب عن بعد.
1: وإلى ميناء شناص مستمعين، يشهد حركة نشطة ومتواصلة في حجم مناولة البضائع للواردات والصادرات، كونه يحل في موقع جغرافي متميز، مما يسهم في تسهيل عمليات استقبال السفن والربط مع المسارات التجارية الإقليمية والدولية. بلغة الأرقام، أكثر من 2 مليون طن إجمالي البضائع المتناولة في ميناء شناص، وبالتحديد في النصف الأول من هذا العام.
0: ووزارة الثقافة والرياضة والشباب تستعد لتدشين البرنامج الوطني لاكتشاف وتنمية قدرات الرياضيين والموهوبين.
1: إذن هذه أبرز العلوم والأخبار مستمعين، منصوبكم على 724-4200، ومساء سعيد.

0: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما
1: بانوراما. عودة لكم مستمعينا، ساعة تشير إلى الدقيقة 23 بعد الخامسة مساء. تحياتنا للجميع وأكيد مساءات سعيدة للي متواصلين معنا على 7244210 وأيضا اللي متابعينا بصمت. أما هالمرة أنا وياسر نروح لمحطة سالفة. سالفة بيننا وبينكم مستمعينا، ومع بداية الأسبوع شوية مواضيعنا تكون قريبة من بيئات العمل والمجتمع المهني والمجتمع الوظيفي. قبل نروح للسالفة، كم اجتماع كان عندكم اليوم؟
2: هذا موضوع جدا مهم.
1: نعم. حقيقة فضل فضل الاجتماعات في أول يوم أسبوع ياسر؟
2: لا، لأنه أول يوم عمل في الأسبوع بعض يقول لك يتذمر من يوم الأحد، وحتى لو يكون اجتماع يكون ما يكون يعني عدد اجتماعات كبيرة أو اجتماع مثلا يعني
1: إذا أنت مع الاجتماعات في بداية الأسبوع بس تكون قصيرة
2: أو نعم. حتى تأجيلها أو حتى تأجيلها، يعني الأفضل أن تؤجل يوم الاثنين مثلا. نعم. لأنه بداية الأسبوع دائما بعض الموظفين يستثقل هذا. نعم. اليوم الأحد وبداية الأسبوع المفروض تخلى لمهمات أخرى وتأجيل الاجتماعات إلا إذا كان اجتماع ضروري، يعني نعم. إذا كان اجتماع ضروري فخلاص ما في مجال للتأجيل ممكن.
1: بالفعل ياسر، وجهات نظر أكيد ستكون مختلفة على موضوعنا لليوم. هل تؤيد أن يكون أول يوم عمل في الأسبوع يوما خفيفا دون اجتماعات كثيرة، ولا يعتمد على حسب طبيعة العمل؟ لأن ياسر في بعض بيئات العمل بالنسبة لهم الاجتماعات في يوم الأحد ضرورية جدا، ضرورة وليست ترفيه. أحيانا يكون اجتماع تنسيقي. نعم. يفضل لتوزيع المهام.
2: نعم. يعني مثل هذه الاجتماعات، هذه اجتماعات تعتبر بسيطة فقط لتوزيع. نعم. المهام مثل ما ذكرتي، توزيع المسؤوليات. لكن لو كان مثلا يعني الاجتماعات مثلا لمواضيع كبيرة في الشركة، الأفضل أنه تؤجل إذا كان. نعم. ليست اجتماعات ضرورية وما
1: أو
2: ممكن
1: طارئة.
2: أو طارئة.
1: نعم.
2: فالأفضل أن تكون يوم الاثنين، ويعتبر يوم الأحد يوم إعدادي لهذا الاجتماع.
1: نعم.
2: كاستعداد الاجتماع، تحضير للأشياء اللي ممكن أنه طبعا يناقشها أو يتم مناقشتها في هذا الاجتماع. طبعا بعض الاجتماعات مثل ما ذكرت، يعني يوم بداية يوم الأحد قد لا تتناسب كل يعني المؤسسات. في بعض المؤسسات والله يقول لك لا ضروري يوم الأحد عندنا. نعم. بعض المؤسسات تقول لك لا، قابل للتأجيل ونعتبر. نعم. يوم الأحد كيوم تنسيقي بين الموظفين. هناك قطاعات كثيرة حقيقة.
1: نعم.
2: يعني ممكن أن تؤجل اجتماع يوم الأحد.
1: نعم.
2: فيعتمد على حتى المؤسسة فتحية ترى.
1: فعلا، خاصة أيضا ياسر المؤسسات اللي تعتمد على خدمة العملاء.
2: نعم.
1: أحيانا في إشكاليات معينة يجب أن تحل في أول يوم أسبوع.
2: نعم.
1: متعلقة بخدمة العملاء حتى لا تخسر عميل هذا ولا ذاك. الخلاصة يعني يمكن البعض فعلا يفضل يوم خفيف مع بداية الأسبوع.
2: نعم.
1: يقدر يستوعب في كل الملفات اللي بتكون حاضرة. وما يفضل فعلا الاجتماعات، بس يقول لك اجتماع واحد وقصير زين ممتاز. لكن اجتماعات مطولة مرهقة ذهنيا تستمر بالساعات ممكن تكون نوعا ما ثقيلة، وبالتالي احنا راح نترك المجال للمستمعين الإجابة على هذا السؤال.
2: إذن نترك المجال لكم مستمعينا لتشاركونا رأيكم، هل مع أم ضد طبعا أن يكون أول يوم عمل في الأسبوع اللي هو يوم الأحد يوما خفيفا دون اجتماعات كثيرة، إذا كنت مع أم ضد اذكر لنا السبب. إذا ننتظر أكيد مشاركاتكم على رقم الواتساب 7244210.

0: مساءات جميلة تشبه جمال أرواحكم مستمعينا، مشاركات على 7244201 0. وكنا نتساءل هل تفضل أن يوم الأحد مع بداية الأسبوع يكون يوم خالي من الاجتماعات ويكون يوم خفيف يمكنك من ترتيب أولوياتك وربما ترتيب بريدك الإلكتروني، ترتيب ملفاتك وغيرها طبعا من الأمور المهنية.
1: إذا أكيد مشاركات على رقم الواتساب 7244201 0. رسالة من أحمد السيباني يقول اجتماعات يوم الأحد ضرورية جدا لأن طبيعة عملنا مرتبطين مع دول إجازاتها السبت والأحد، بالنسبة لنا اجتماعات الأحد أو اجتماع الأحد يكون طويل ونحط جميع النقاط على الحروف للاجتماعات في الأيام القادمة. تحية لك يا أحمد السيباني، يمكن طبيعة عمل المؤسسة
0: فعلا هو حسب طبيعة الأعمال في المؤسسات، في اجتماعات لا يمكن أن تؤجل لأيام أخرى في الأسبوع، لازم تكون مع بداية الأسبوع. وفي أعمال خاصة أنا أعتقد إذا كانت تعتمد على الإبداع والابتكار تحتاج نوعا ما استرخاء ذهني، ما بمرة يوم الأحد يعني.
1: مفروض يعني كذا، فيعتمد على طبيعة المؤسسة.
0: نعم.
1: إذا مستمعين أكيد بنعود لرسائلكم على رقم الواتساب 7244201 0، لكن الحين نروح لمحطة حرفة.
0: وفي محطة حرفة ضيفتنا لليوم صار لها باع طويل في حرفة المقامر، الفاضلة خلود بنت جمال نيروز بيت بلال، حرفية ومدربة في مجال الحرف اليدوية وتعمل على تطوير وتعليم الحرف التراثية العمانية. ومن أبرز مجالات عملها صناعة الفخار وتشكيلة والأعمال الخشبية وبعض الحرف التقليدية.
1: إذا مسا عليك بالخير أخت خلود، سعيدين بوجودك معنا في برنامج بانوراما.
2: مساء النور والسرور.
1: أهلا وسهلا بك أخت خلود. في البداية يعني كيف بدأت علاقتك بموضوع الحرف؟ من أين بدأ حبك للحرف التقليدية؟ وخاصة أنك تعملين في أكثر من مجال حرفي مثل الأخشاب والفخار وغيرها.
2: بدأ شغفي وحبي للحرفة عن طريق الوالدة وعن طريق الأهل، محبين لهذه الحرفة ما شاء الله، فحبيت أني دخلت على شوي شوي كذا وتعلمت، والحمد لله صرت محبة لهذه الحرفة.
0: ممتاز، أكيد حرفة الفخار.

0: تتطلب جهد بدني كبير خلود ودقة عالية. إيش هي التحديات الأولى اللي واجهتك كحرفية عمانية في هذا المجال وكيف تجاوزتيها؟
1: والله الصعوبات كانت
0: معنا خلود؟
1: أيوة، بس الصوت عندي ما أسمع زين.
0: طيب سمعت السؤال خلود، نتكلم عن التحديات اللي واجهتك في هذا الحرف سواء صناعة الفخار أو النجارة حتى.
1: كانت شوية عندي ممارسات في شو اسمه في الأغراض، كانت عندي شوية لأني كنت كل ما كنت أريد أطور من أريد ما أريد شيء تقليدي، فأريد أطور من الأشياء اللي أنا أسويها في الحرفيات في الفخار، فمثل الأكواب، مثل الميداليات، مثل الأقلام، مثل الأشياء اللي كنت أسويها، فكنت أحتاج إلى أشياء تطور مهاراتي في شو اسمه في
0: ممتاز.
1: الخدمة اللي أنا كنت أسويها يعني. فكانت عندي صعوبة في شو اسمه في المكاين والأشياء كذا، فالحمد لله من هنا ومن هنا وتشجيع الأهل وكذا والممارسة، فقدرت إني أتجاوز هذه الصعوبات.
0: ممتاز.
1: ممتاز.
0: ويعني أكيد يعني كل عمل يعني أكيد في البداية تواجه بعض التحديات والصعوبات، والجميل أنك تجاوزتي هذه التحديات. عندك مشروع شغف للحرف اليدوية، فنريد نتعرف على فلسفة هذا المشروع. إحياء، طبعا هو إحياء التراث بروح عصرية. ما هي الرؤية التي انطلق منها مشروع شغف لتقديم الحرفة التقليدية بأسلوب جاذب يتناسب مع العصر والجيل الحالي دون المساس بأصالتها؟
1: انطلقت مشروع شغف من فكرة بسيطة بالنسبة لي أني أحافظ على التراث، ولكن نقدم بطريقة تناسب الإنسان اليوم.
0: نعم.
1: أني أريد أن تكون الحرفة مش مجرد قطعة تراثية تعرض، إنما تكون منتج يستخدمه الإنسان في حياته ويستمتع به ويشعر في الوقت نفسه بأنه يحمل هوية عمانية.
0: نعم. ممتاز. طيب كيف تختار التصاميم خلود والمنتجات اللي تلبي ذوق المستهلك؟ يعني انت ذكرتي نقطة مهمة، انك تحاولي تحافظي على أصالة هذه الحرف، وأيضا يعني يكون فيها جانب عصري مواكب للحياة اليوم. فكيف توفقي في التصاميم والمنتجات لتحقيق هذا الهدف عند صناعة
1: أتابع ما
0: الحرفة؟
1: يفضل الناس والتغيرات وعلى ذوقهم، لكن كل شيء يعني أريده للحرفة تأخذ الترند من الفكرة والأسلوب،
0: نعم.
1: وأعيد تقديمه بطريقة تحافظ على روح الحرفة العمانية.
0: ممتاز.
1: جميل.
0: وانت طبعا خلود مدربة معتمدة، وكذلك يعني اكيد تدربين الكبار والصغار. طبعا اكيد استراتيجية تعليم وتدريب الاطفال على الحرف اليدوية تختلف مقارنة مع الكبار في ورش مشروع شغف، فبالتالي يعني ايش اللي الفرق بين تعليم وتدريب الاطفال عن الكبار؟ وكذلك إذا كان في قصص أو مواقف أثر فيكي لطفل مثلا أو متدرب تغيرت نظرته للحرف التقليدية بعد مشاركته في الورش اللي تقيميها.
1: في تدريب الأطفال أركز أول حاجة على المتعة، أنت تعرف الطفل أكثر شيء يبغي يلعب ويستكشف والمواهب وكذا، وأريده يشعر أكثر شيء بحصة دراسية، فكان كذا أكثر شيء أخليه يلعب ويستمتع بالحرفة هي نفسها عشان يحبها أكثر شيء.
0: ممتاز. طيب خلود، يعني الحرفة أكيد لها جانب اقتصادي وأيضا يمكن مصدر دخل بالنسبة لك، تمام، وأيضا تلبي فيها احتياجات المستهلكين، التصاميم اللي يريدوها، المنتجات اللي يريدوها، خاصة حرفة صناعة المقامر وأيضا حرفة النجارة وغيرها. كيف تشوفي مستقبل الحرف اليدوية العمانية مع هالتطور التكنولوجي والذكاء الصناعي اللي جالسين نعيشه؟
1: لو سمحتي بس عيدي لي شو اسمه السؤال.
0: يعني هل تشوفي في خطر على الحرف التقليدية العمانية إنها مثلا تندثر أو تختفي، خاصة إذا ما في إقبال من الشباب والشابات على تعلمها؟ هل تحس في يوم من الأيام في حرف بتختفي بتندثر؟
1: لا، الحين مع التطور والذكاء الصناعي وكذا،
0: نعم.
1: فتحصلين ان احنا الحين بنسوي ورش تدريبية، ففيها الأطفال ما شاء الله عندنا إقبال كبير من جهة الأطفال وحبهم
0: جميل.
1: لشتنا، ونفس الشيء ما ننسى الشباب ما شاء الله، شباب اليوم ما شاء الله حابين الحرفه وحابين التعلم ما شاء الله. فهم حتى يعطوني احيانا افكار، اشيل من عندهم افكار وتصاميم، يقولوا لي لا بنسوي كذا، يعطوني لا هذه مش كذا، فكنت اخذ من عندهم شويه افكار. وما شاء الله احس لا حبهم لهذا الشيء وحبهم للوطن وعمان، فاحسهم انهم ما شاء الله.
2: نعم.
1: فحابين يعطون شيء للوطن.
2: اذا خلود متفائله ياسر
0: اكيد
2: انه هذه الحرف ستظل موجوده.
0: وجميل ان يعني نستفيد من التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي حتى في موضوع الحرف، وطبعا يعني صناعه الحرف اليدويه بمختلف انواعها. اكيد مشروع شغف للحرف اليدويه اللي انت طبعا انطلقتي فيه وجهد تبذلين حقيقه في هذا المشروع، ما هو الحلم القادم؟ ايش القادم ان شاء الله لتحلمين ان تحققينه من خلال مشروع شغف للحرف اليدويه؟
1: حلمي يكبر مشروع شغف ويكون مش مجرد بس ورشة، أطمح يكون مساحة تجمع للحرف والتعليم وتقربة للسياحة. نفس الشيء السياح ما شاء الله عندنا في إقبال كبير للسياح للأشياء التراثية للكذا، فأنا أطمح إنه ما شاء الله أوصل للعالمية.
2: تستهلك الخير خلود. كيف شفتي إقبال السياح على منتجاتك الحرفية في هذا الخريف خلود؟ إيش أكثر شيء كانوا يسألوك عنه أو يطلبوه أكثر؟
1: هم أكثر شيء عندنا المقامر عشان البخور وكذا، فكانوا
2: نعم.
1: أكثر شيء يأخذون المقامر من عندنا والميداليات اللي هي أشياء تذكارية اللي هي للحلقات للمفاتيح.
2: نعم.
1: كانوا يأخذونها واجد عشان أشياء تذكارية، فأنا منها مسوية مثل خارطة عمان.
2: جميل.
1: مسوية أشياء على أساس أنهم والعلم العماني عشان هي تذكارية عن الوطن عن عمان. فالحمد لله كان واجد إقبال عليهم.
0: جميل. احنا نتمنى لك التوفيق، واكيد يعني رسالة للشباب يعني حابة توجهيها الشباب والشابات طبعا اللي يملكون شغف في مجال الحرف اليدوية لكنهم يترددون يعني ان يحولوا هذا الشغف الى واقع، ايش رسالتك لهم؟
1: والله انا اشوف انهم ما ينتظرون انهم يكونون ما ينتظرون حتى أنهم يبدون مشاريعهم وكذا، خلاص يبدون ويستغلون الفرصة يعني.
2: كيف الأجواء الآن في ظفار خلود؟ موسم قبقات قريب منكم ولا بعيد؟
1: لا لا قريب. الحين موسم الصرب وموسم، أنا كنت هناك يوم الجمعة.
2: ما شاء الله.
1: ما شاء الله زحمة يعني. ما شاء الله الناس يعني الحين على قولهم موسم أهل صلالة.
2: يعني بالفعل تو دوركم يعني.
1: أيوة الحين دورنا الصراحة.
2: نعم.
1: يعني ارتحنا وأجواء باردة جدا.
2: نعم. طيب يعني أكيد هذا الموسم أيضا يفيدك من ناحية الصناعات الحرفية اللي تقدميها خلود، صحيح؟ هل ما زال في إقبال على المنتجات الحرفية اللي تسويها؟
1: أيوة في إقبال كبير الصراحة الحمد لله. والوزارة السياحة والهي ما قصرت معنا. فكان في دعم كبير من وزارة السياحة.
2: نعم.
1: والتراث نفس الشيء، الحرفيات كذا ما قصروا معي جدا في أشياء كبيرة يعني أشياء كثيرة.
2: نعم.
1: وأشكرهم صراحة، ونفس الشيء الإعلام ما قصر معي. فلكم كثير الشكر صراحة.
2: يعني ياسر أنا حابة أعرف من خلود، عندك مشاركات قادمة الفترة الجاية مثلا خارج ظفار ولا مشاركاتك بس داخل ظفار؟
1: حاليا ما عندي مشاركة. بس إن شاء الله في الأيام الجاية يمكن يكون في شيء مشاركة أو شيء إن شاء الله. أنا أفكر إنه إذا في معرض في الإمارات وفي دول الخليج إن شاء الله راح أشارك. كانت في مشاركة تقريبا في الكويت، والدتي شاركت وإن شاء الله هالسنة أنا أشارك
0: إن شاء الله
1: في دول الخليج إن شاء الله.
2: واضح إنه فعلا الحرف عندهم يعني
0: من
2: جيل لجيل.
0: نعم.
2: فتقول لك أمي شاركت وهي أخذت الحرفة هذه من والدتها الكريمة،
0: وهذا هو المطلوب حقيقة. نقل هذه الحرف اليدوية لكي لا تندثر من جيل إلى آخر. وما شاء الله عليك يعني خلود، يعني عندك شغف وتدربين حتى يعني عندها مشروع شغف للحرف اليدوية
2: وتدرب الصغار والكبار.
0: الصغار والكبار. نعم. وبالتالي إن شاء الله هذه الحرف تستمر. احنا نتمنى لك التوفيق إن شاء الله والنجاح الدائم، وتكون لك مشاركات ليست فقط في سلطنة عمان بل حتى خارج سلطنة عمان، ومشروع شغف يكبر ويعني يتحول من ورشة إلى مصنع إن شاء الله ينتج الكثير من الحرف المختلفة. احنا شاكرين لك خلود جمال نيروز بيت بلال، حرفية ومدربة في مجال الحرف اليدوية، كنت معنا في محطة حرفة. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا.
2: شكرا خلود، ما قصرتي، ومتواصلين معاكم مستمعينا في بانوراما.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما
2: ومع مساء الأحد، تحية لكل أحد يستمع لنا الآن ومثبت الموجة عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، وتحية أكيد للمنضمين للسمع في هاللحظات. ظهر عندنا مشكلة تقنية ياسر، فجأة تسمع صفير.
3: بالفعل فتحية، لكن نتمنى الأمور تسير بسلام إن شاء الله المستمعين، وأكيد ننتظر مشاركاتكم مستمعينا على سالفتنا لليوم. هل تؤيد أن يكون أول يوم عمل في الأسبوع يوما خفيفا دون اجتماعات كثيرة؟ طبعا ننتظر أكيد مشاركاته، لكن هناك كثير من المشاركات فتحية وصلتنا. لكن قبل لا نروح لآراء المستمعين، وعلى طاري قبقات لما كنا نتحدث مع خلود في محطة حرفيات، مسعود العوايد يقول مساء الخير لجميع طاقم البرنامج، يقول من ظفار بالتحديد من قبقات، أجواء جميلة جدا ولطيفة ولله الحمد.
2: تحياتنا طبعا لمسعود العوايد ولكل المستمعين اللي فعلا يعيشوا الآن أجواء استثنائية، خاصة في موقع قبقات في محافظة ظفار. تحية أيضا لبدر محمد، وعلى طاري موضوعنا يقول الاجتماعات يوم الأحد تنشط الذاكرة وتزيد الأرباح في الشركات وتعالج السلبيات التراكمية في أقسامها، وخير الاجتماعات ما قل ودل. إذن بدر محمد هو مع الاجتماعات في يوم الأحد، بس أهم شيء ما قل ودل،
3: أهم شيء ما قل ودل. ولكن سيف الهاشمي من الكامل الوافي يقول الاجتماع ليس ضروريا أسبوعيا، يعني شهريا مقبول، أغلب الاجتماعات نفس الطرح إلا بعض القطاعات لا بد من الاجتماع أسبوعيا لتوزيع مهام العمل. تحية لك يا سيف الهاشمي.
2: تحياتنا أيضا لعبد الكريم الخروصي يقول أنا مع الاجتماعات في يوم الأحد، وطبعا أحيانا نجلس في 4 اجتماعات ويا دوب أستوعب البعض منها، لكنها ضرورية للغاية. شكرا لك يا عبد الكريم.
3: إذن عبد الكريم يقول إن بعض الأحيان تكون ضرورية.
2: نعم.
3: ورسالة من محمد سيابي يقول أنا حسب طبيعة العمل في الشركات أو المؤسسات، طبعا هناك شركات يمكن بعض الأحيان تكون تقنية، وطبعا يوم الأحد يوم خفيف دون اجتماعات أو اجتماع مفيد جدا، لكن في المستشفيات والبنوك الكلام مختلف تماما، العمل لا ينتظر. يعني يرى بأنه والله بعض الأحيان تكون يعني الاجتماعات غير ضرورية في بعض المؤسسات أن يكون يوم الأحد.
2: نعم.
3: لكن بعض المؤسسات مثل المستشفيات، البنوك مثلا، يكون ضروري أن يكون في اجتماعات، لكن طبعا يختلف من مؤسسة إلى أخرى حسب طبيعة المؤسسة. أنا أشوف
2: تحياتنا له، وأيضا تحية لسالم العبدلي. إيش يقول سالم؟ سالم يقول حسب طبيعة العمل، أحيانا في أيام أعمل فيها عن بعد، الأحد الهادئ هو أفضل شيء عندنا. طبعا يقول أما في قطاعات أخرى مثل المدارس، خاصة أن زوجتي معلمة، فالأحد هو أكثر الأيام ازدحاما بالنسبة لها. شكرا لك على المشاركة.
3: أما أم هند تقول حسب طبيعة العمل.
2: نعم.
3: لكني أضيف حتى في الأعمال المزدحمة يمكن جعل الاثنين أخف، يعني الاثنين، تحويل الاثنين هو للاجتماع، ويكون يوم الأحد أخف وليس فارغا، اجتماع واحد قصير للتنسيق والباقي إنجاز فردي، هذا هو حل وسط وعملي. يعني تحويل الاجتماعات إلى يوم الاثنين، جعل يوم الأحد خفيف، وإذا كان لابد يكون اجتماع يعني بسيط لتوزيع المهام.
2: فعلا ياسر، يعني من خلال هذه الإجابات شفنا مجموعة مع إلغاء الاجتماعات في يوم الأحد، والبعض الآخر ضد هذه الفكرة. ورأينا إجابات لمستمعين من قطاعات مختلفة، هناك من له رأي إذا كان يعمل في المبيعات والتسويق، الطبيب إلى وجهة نظر، المصرفي في البنك إلى وجهة نظر، المعلم والمعلمة أيضا لهم وجهة نظر، بالنسبة لهم الأحد هو الأكثر ازدحاما وبالتالي الاجتماعات فيه مهمة وضرورية سواء كانت قصيرة أو طويلة.
3: بالفعل يعني يعتمد مثل ما ذكر أغلب المستمعين يمكن على طبيعة المؤسسة
2: واحتياجاتها،
3: واحتياجاتها أيضاً. يعني في بعض الأحيان يعني مثل المستشفيات مثلا الأطباء يجتمعون بشكل دوري سواء الأحد أو الاثنين، فبعض بعض المؤسسات يمكن الاجتماعات تكون ضرورية. بعض المؤسسات ممكن التأجيل، يعني يكون اليوم الأحد يوم خفيف كاستعداد مثلا لاجتماع معد له مسبقا، يكون مثلا الاثنين أو الثلاثة أو الأحد الاستعداد لهذا الاجتماع، فبالتالي يعتمد على طبيعة المؤسسة.
2: إذن وجهات نظر مختلفة، وتحياتنا للجميع على 7244-2010.

0: وفي نسبة كبيرة من الناس ياسر مساءهم ما يحلى إلا مع الكرك.
1: هو صباحهم ومساءهم.
0: صباحهم ومساءهم، أنت منهم طبعا.
1: أكيد من عشاق الكرك.
0: هذا الكرك المشروب الشهير يعني، واللي طبعا له عشاق وجماهير في كل دول الخليج، كيف وصل لدول الخليج؟
1: يعني هذا السؤال اللي دائما يطرح حقيقة. نعم. من أين جاء مشروب الكرك يعني؟ فطبعا هو الأكثر شعبية في دول الخليج، فبالتالي يعني في طبعا منطقة الخليج يعني هذا المشروب مثل ما ذكرنا الأكثر شعبية. الباحث الفلسطيني عبد الله مواس يعني وضع فصلا كاملا تحت عنوان شاي الكرك في كتابه.
0: نعم.
1: اللي هو مشروب ديمقراطي وصفه، فوصف فيه الكرك بأنه المشروب الأكثر شعبية في دول الخليج العربي، وبأنه مشروب ديمقراطي حسب ما وصفه بامتياز.
0: نعم.
1: يستهلكه الجميع على حد سواء، بدءا من صانعي الذهب وكذلك في الأسواق الشعبية، عمال البناء ووصولا إلى الشباب والكل، يعني سواء الأثرياء أصحاب السيارات الرياضية الفارهة، الكل يشرب شاي الكرك في دول الخليج.
0: فعلا شاي الكرك المشروب الأكثر شعبية، وأكيد الأصول آسيوية. الكاتب الفلسطيني عبد الله مواس يوضح أنه لا يوجد توثيق تاريخي جازم حول كيفية بدء انتشار هذا المشروب في الخليج، لكن يعتقد أن العمال الوافدين اللي قدموا من جنوب آسيا خاصة من الهند هم من نقلوا معهم حبهم للشاي بالحليب الساخن عند انتقالهم للعمل في الخليج منذ عقود.
1: وطبعا شاي الكرك له نكهة معروفة طبعا.
0: نعم.
1: ففي الهند وباكستان يصنع الشاي تقليديا باستخدام الحليب الطازج الخام، أما في طبعا الكافيتريات طبعا اللي هو مقاهي الكرك في دول الخليج فيعتمد المشروب أساسا على الحليب المكثف المعلب، ويعود هذا التحول تاريخيا إلى صعوبة توفير الحليب الطازج بكميات تجارية في أواخر الثمانينات، فترة التدفق الكثيف لعمال جنوب آسيا. مع مرور الوقت اعتاد المستهلكون على طعم الحليب المعلب لدرجة أنهم أصبحوا يرفضون الكرك المصنوع من الحليب الطازج بحجة أن طعمه ليس لذيذ بما يكفي، يعني تعودوا على طبعا الحليب الكرك طبعا الحليب المعلب.
0: بالفعل يا سر، لدرجة أن في عوائل حاولت تستبدله بالحليب الطازج اعتقادا أنه راح يكون أكثر صحي.
1: نعم.
0: لكنهم ما قدروا يستصيغوه. البعض الآخر نجح، استبدل الحليب الطازج بدل الحليب المعلب، واحتكار مهني وسلعة العمالة طبعا. أكيد عمالة جنوب آسيا خصوصا من الهند أو باكستان أو بنغلاديش يعني يهيمنون على عدد كبير من المهن في دول الخليج، وبالتالي استطاعوا أيضا أن يهيمنوا على محلات شاي الكرك، ويكون لهم دور كبير في نشر هذه الثقافة الآسيوية،
1: يعني
0: خاصة أن هم يقدموا هذا الشاي كمقدمي خدمة. وبالفعل اليوم أصبح شاي الكرك الأكثر شعبية بفضلهم.
1: تعرفي يعني أفضل شاي كرك؟
0: الخدري.
1: الخدري. طبعاً الخدري يعني شاي مختلف عن شاي الكرك.
0: نعم.
1: شاي كيرلا. هو الأفضل يعني، البعض يقول لك يعني
0: ياسر من عشاق
1: الهند.
0: الشاي مجمع معلومات عن
1: يعني
0: الشاي،
1: يعني اللي يحب الشاي يقول لك الشاي من كيرلا في الهند غير مختلف. يعني
0: وشاي الخدري،
1: الشاي الخدري هو
0: شاي عراقي،
1: شاي عراقي طبعا.
0: نعم.
1: يعمل بطريقة العراقية طبعا.
0: نعم.
1: لكن شاي الكرك هو طبعا من جنوب آسيا، لكن أتوقع أنه الهند.
0: نعم.
1: وخاصة كيرلا هم يعني عندهم سر النكهة.
0: يعني أساس شاي الكرك تعتقد في دول الخليج أصوله إلى كيرلا،
1: من الهند، بشكل عام أو من.
0: نعم.
1: بنغلاديش حتى، يعني من جنوب آسيا.
0: نعم.
1: فبالتالي يعني شاي الكرك ما كان موجود أتوقع.
0: نعم.
1: في دول الخليج قبل فترة الستينات مثلا.
0: صحيح.
1: يعني البعض يقول لك هذا جاء مع بداية يعني النهضة في الخليج، وطبعا.
0: نعم.
1: مجيء العمالة من طبعا آسيا، فبالتالي هم من نقلوا ثقافة الشاي الكرك.
0: بالفعل، وهناك من حذر طبعا من الإسراف في تناول هذا المشروب شاي الكرك، ومنهم أطباء في سلطنة عمان.
1: نعم.
0: خوفا من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الجسم، عنده طبعا جوانب أخرى تظهر على المدى البعيد.
1: نعم.
0: وفي ناس يمكن فعلا وجدوا
1: فرق.
0: صحة وفرق بعد تخفيفهم من تناول شرب الكرك.
1: لكن يقول لك البيت ما يخلى من شاي الكرك في كل بيوت دول الخليج، سواء في عمان أو دول الخليج الأخرى.
0: أول الحين ما في سكة ولا شارع إلا في محل شاي كرك
1: خلاص في كل مكان
0: هناك استعمار
1: في حركة
0: استعمار ثقافي،
1: في حركة يعملوها في السيارة يعني.
0: نعم
1: يعني كذا حركة باليد يفهم العامل هناك إنه والله هذا يريد شاي كرك،
0: ما يحتاج حتى تكلمه.
2: تفضل اشرب الشاي استكانة شاي
1: الله. أتوقع يعني يعرفوها الشباب اللي يسمعونها الحين.
0: واستكانة أتوقع شاي من ظفار انتشر أيضا انتشار كبير جدا. تحية للشباب العمانيين اللي أيضا أضافوا لمساتهم الخاصة في هذا المشروب الأكثر شعبية. عموما مع الشاي مع القهوة مع أيا كان، إحنا نتمنى لكم مساء سعيد إن شاء الله. نتوقف الآن مع فترة أذان المغرب، فتقبل الله منا ومنكم صالحات الأعمال.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء.
2: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين.
3: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما
2: مستمعينا مساكم الله بالخير وتقبل الله طاعاتكم وصالحات أعمالكم، تحية جديدها لكم وين ما كنتوا تتابعونا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان ومشوار بانوراما، أكيد مستمرين لقرب السابعة. ومساء الخير ياسر.
3: مساء الخير فتحية، ومساء بالخير على مستمعينا مواصلين معكم أكيد مشوار بانوراما. تحية مسائية لكل من يستمع لنا، ونذكركم بسؤال سالفتنا لليوم: هل تؤيد أن يكون أول يوم عمل في الأسبوع يوما خفيفا دون اجتماعات كثيرة؟ أكيد ننتظر مشاركاتكم على رقم الواتساب 7244-2010.
2: تحية طبعا لعيسى بن راشد النير يقول: مساء الخير ياسر وفتحية ومساء الأحد بداية الأسبوع. في بعض المؤسسات الاجتماعات قد تكون ضرورية خاصة إذا كان توزيع الأعمال فتتفاوت من أسبوع إلى أسبوع آخر، والإنسان كلما كان فاهم عمله ما يحتاج يفهم كل أسبوع وما يحتاج أسبوع، والروتين معروف. شكرا لك يا عيسى.
3: إذا عيسى يرى أنه في بعض المؤسسات الاجتماعات قد تكون ضرورية في بعض الأحيان، يعني
2: بالفعل،
3: بالتالي يعني يعتمد على المؤسسة.
2: أما هالمرة مستمعين أنا وياسر نروح لمحطة حول العالم. وقبل لا نروح لمحطة حول العالم يا سر، في تنويه للي جايين من صوب جنوب الباطنة شمال الباطنة ومتجهين إلى مسقط وقريبين جدا من بركة،
3: وبالتحديد أمام حديقة النسيم.
2: نعم،
3: وطبعا حادث شاحنة، والشاحنة تعترض الشارع أمام حديقة النسيم، بالتالي للقادمين طبعا من محافظة جنوب الباطنة متجهين إلى مسقط.
2: نتمنى أكيد السلامة للجميع، وإن شاء الله يعني يكون حادث بلا إصابات وبلا يعني وفيات، لأنه البعض صار عنده عقدة من الشاحنات ياسر لكثرتها في الشوارع صباحا ومساء. حتى هناك توجهات جديدة لطبعا اعتماد قوانين جديدة، لأنه كل شيء جالس يتغير
3: بالفعل.
2: فموضوع ظاهرة الشاحنات يعني ما بس في مسقط، هي تقريبا في معظم المحافظات، وبالتالي قوانين أكثر صرامة صارت ضرورية
3: بالفعل. فتحية، إذن نسأل الله السلامة للجميع، أخذ الحيطة والحذر طبعا مطلوب. الحين مثل ما ذكرتي نروح لمحطة حول العالم، واخترنا حول العالم من لندن. وفي لندن للي زاروا لندن وخاصة الخليجيين يتشكون من كثرة السرقة في لندن.
2: بالفعل ياسر، يعني هذا الموضوع ربما يؤرق الزوار إلى لندن كل عام. نسمع عن سرقات، نسمع عن اعتداءات، وللأسف أحيانا تصل إلى القتل.
3: بالفعل.
2: السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا تتكرر سرقة الخليجيين في لندن بالتحديد؟
3: بالفعل.
2: نعم.
3: يعني هذا السؤال اللي يتكرر دائما، لكن في البداية دعونا يعني نأخذ بلغة الأرقام. يعني والبعض يقول لك إن المشكلة أكبر من أنها حادثة واحدة. في عام 2025 وحدة طبعا سرق في لندن نحو 71,391 هاتف و 5,180 ساعة سرقت كذلك. تعرفي كم استعيد من الساعات 5,000 هذه؟
2: كم؟
3: 59 ساعة فقط
2: بس،
3: أي ساعة واحدة من كل 88 ساعة مسروقة. فبالتالي يعني دائما السؤال: ليش يصعب عودة المسروقات؟
2: فعلا. والسؤال الأهم: لما تروح لندن أو أوروبا بشكل عام ليش ترتدي أشياء غالية؟
3: وهذا اللي دائما يكرر، يعني الكثيرين يكرروا أنك لما تتمشى في شوارع لندن ما تلبس مثلا ساعة فارهة غالية.
2: نعم،
3: فالأفضل أصلاً ما تلبس ساعة.
2: حتى التليفون إذا كنت خايف أنك تنسرق ساعة أبل، فويش مقصرة؟ رح توصلك المسجات، توصلك المكالمات والإشعارات وغيرها، بس الظاهر أنه الموضوع خرج عن السيطرة في لندن، ولماذا لا تعود الساعات المسروقة؟ المشكلة ليست أن شرطة لندن لا تحاول، بالعكس هم كثفوا الدوريات السرية واستخدموا طائرات مسيرة واستهدفوا شبكات بيع وتصدير المسروقات، لكن ما زالت ظاهرة السرقة تتوسع في أوروبا كلها. اكتشفوا لاحقا أن هذه السرقات ليست فردية، بل هي عملية ممنهجة ومنظمة لعصابات تدير الموضوع بالكامل. طبيعة الجريمة نفسها تجعل ملاحقتها صعبة. سرقة تستغرق ثواني، لص يهرب بدراجة ووجه يصعب التعرف إليه لأنه لابس قناع، ثم تنتقل القطعة سريعا إلى شخص آخر ليبيعها في المزاد.
3: طيب كيف تعمل شبكة السرقة هذه؟ طبعا عصابات الساعات لا تعمل بعشوائية مستمعينا، هناك من يعرفون بالمراقبين يقفون قرب الفنادق والمطاعم محلات الساعات الفاخرة، ويبحث أحدهم عن ساعة مرتفعة القيمة.
2: دعم.
3: يعني يشوف من اللي عنده ساعة مرتفعة القيمة، ثم يرسل مواصفات صاحبها وموقعه إلى شخص آخر يتبعه. ينتظرون ابتعاد الضحية عن الزحام والأمن، ثم تحدث السرقة في ثواني.
2: إذن الموضوع ليس صدفة،
3: مخطط له،
2: مدروس. يعني حتى تنقلات السائح أو الزائر
3: مراقبة،
2: مراقبة بالفعل. طيب كما قلنا ياسر، واضح أنه الموضوع ممنهج ومدروس ومنظم. والحقيقة المؤسفة أنك أنت في لندن تواجه لص تتعرض لسرقة، فأنت لا تواجه لصا فقط في إحدى قضايا الهواتف المسروقة. إيش اكتشفت شرطة لندن؟
3: إيش اكتشفت؟
2: اكتشفت أنه في 40 هاتف أو 40,000 هاتف مسروق من بريطانيا، فجأة لقوهم وين؟
3: في الصين.
2: في الصين خلال عامين فقط. السلسلة قد تبدأ بلص في الشارع، ثم وسيط، ثم تاجر، ثم شبكة تنقل الجهاز خارج البلاد. لهذا ما يبدو لك سرقة عشوائية قد يكون أول حلقة في سلسلة توريد طويلة.
3: يعني تجارة حتى خارجية.
2: نعم.
3: يعني تنتقل إلى دولة بعيدة حتى الصين.
2: نعم.
3: لكن ليش الخليجيين بالذات يعني؟ فالسائح الخليجي يوجد بكثرة في المناطق الفاخرة التي تنتشر فيها الفنادق والمتاجر والمطاعم، وتنتشر فيها السرقات كذلك.
2: نعم.
3: كما أن زوار الخليج من بين الأعلى إنفاقا في بريطانيا، لذلك.
2: نعم.
3: فالمعيار الحقيقي هو قيمة ما في معصمك مهما كانت هويتك.
2: إذن قيمتك فيما ترتديه في معصمك.
3: نعم.
2: نعم. للأسف إذا كنت مسافر إلى أوروبا مستمعنا الكريم، لا تجعل الساعة ظاهرة أثناء المشي ولا تنشر تحديثات أنت وين موجود عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولا تذكر أي توجه لأي مكان أنت رايح له. انتبه عند خروجك من متجر أو مطعم إذا شعرت أنه في أحد يتبعك، وأرسل المنشور طبعا لشخص يسافر إلى أوروبا
3: للتحذير طبعا.
2: نعم.
3: يعني دائما لا تجعل نفسك عرضة للسرقة، يعني تحذر مثل ما ذكرتي، يعني ما تشيل المقتنيات الثمينة، ساعات مثلا أو أي أو الهواتف مثلا.
2: نعم.
3: لما تخرج من أي متجر أو أي مطعم حاول أنك تنتبه، يمكن في شخص يتبعك.
2: نعم.
3: فالأفضل أنك تكون في أماكن آمنة
2: بالفعل. يعني اليوم يمكن من هذه المعلومات ياسر في محطة حول العالم يمكن حصلنا بعض الإجابات على بعض الأسئلة. أولها هذه الهواتف وين تروح،
3: وكيف تتم عملية السرقة،
2: وكيف تتم عملية السرقة وين توصل. يعني الهاتف يطلع من أوروبا يوصل إلى دولة أخرى ما تتوقع،
3: عبر شبكة طبعا.
2: نعم.
3: شبكة من اللي يخطط، اللي يراقب، اللي يسرق، اللي طبعا ينقلها من مكان إلى آخر، اللي.
2: نعم.
3: يبيع، اللي يصدرها.
2: نعم.
3: فسبحان الله يعني شبكة مكتملة.
2: هو في كل الأحوال يعني ظاهرة السرقة يمكن انتشرت بشكل كبير في المجتمع.

0: أمر قد يكون حادث،
1: نعم
0: فالأفضل
1: نعم
0: يعني أنك تكون حذر. أشياء
1: نعم
0: ثمينة لا تحملها معك.
1: إذا أشياء ثمينة لا تحملها معك، خاصة إذا كنت تتجول في العواصم الأوروبية. وطبعا تحياتنا لكل المتوجهين الآن ربما إلى إحدى العواصم الأوروبية، منها لندن أو أيا كان. عموما فعلا ترى قيمتك في معصمك. شيء ثمين لا تطلعه، احتفظ فيه. وأغنية من مخرجنا محمد الشبيبي للي رايحين صوب لندن. محمد يلا نسمع.

0: ليت الليال.
1: تحية مسائية لكم مستمعينا، مواصلين معكم مشوار بانوراما، وأكيد نسعد بتواصلكم على رقم الواتساب 7244-2010. لكن الحين نروح لمحطة بيسا.
2: وفي محطة بيسا رحبوا معنا بضيفنا أكيد الأستاذ الفاضل يوسف المفرجي، مدرب في الثقافة المالية. يسعد مساك بكل خير أستاذ يوسف، حياك وسهلا.
3: بالنور والسرور، حياك الله أستاذتنا فتحية وحياك الله أستاذنا العزيز ياسر.
1: اهلا وسهلا بك استاذ يوسف، ونسعد بوجودك معنا. اكيد محطه بيسا نناقش فيها بعض المواضيع الماليه، واليوم اخترنا موضوع جدا مهم يمكن للمقبلين على الزواج، فاكيد التخطيط المالي يعني امر جدا مهم. وانت قدمت حقيقه ورشه يمكن حملت عنوان رفقه حياه للارشاد الزواجي حول الوعي المالي ودوره في الاستقرار الاسري للمقبلين على الزواج وحديثي الزواج. في البداية أستاذ يوسف، للمقبلين على الزواج إيش اللي يجب أن يكون حاضر في باله كتخطيط مالي قبل أن يدخل هذا المشروع؟
3: جميل، يعطيك العافية أستاذ ياسر، وحقيقة مهم بالنسبة لكل إنسان حديث زواج أو أيضا المقبل على الزواج، هذا الأمر مهم جدا للغاية فعلا. نعم، لأنه اليوم حقيقة الأمر أنه الإدارة المالية في الحياة الزوجية يعني ما أن نحسب مثلا كل ريال وين نصرفه، ولا أنه يعني يعيش الزوجان في حالة من الحرمان أو القلق والتوتر في الجانب المالي. لا، الأصل أنه أول نقطة نفهمها ونعيها بشكل جيد أنه يعني ببساطة أنه نعرف مواردنا، نعرف التزاماتنا أنا والزوجة، نحدد أولوياتنا في حياتنا الزوجية، نتفق على أهدافنا، نوجه هذا المال لخدمة حياتنا بدل أن يكون يعني أن تكون الحياة الزوجية حياة عشوائية وبعد ذلك تشوف على أنه هناك خلافات دائمة ومستمرة في الحياة الزوجية في بداية حياة الزوجان. حقيقة اليوم يعني لو نجي هناك نسب الآن بدأت أيضا ترتفع في موضوع المشكلات أو الخلافات الزوجية بين الأزواج في بداية حياتهم، لأنه بعض الأحيان ما تراه الزوجة قبل الزواج أمر أو جانب أو وجه آخر، وأصبحت بعد الزواج ترى وجه آخر فعلا. ويعني وهذا سبب من أسباب الخلافات الزوجية اللي اليوم نرى بأنها واقعة في حياتنا المجتمعية.
2: نعم. طيب أستاذ يوسف، يعني أكيد كان في تفاعل من الحضور في هذه الورشة اللي قدمتها، أبرز الأسئلة اللي طرحت عليك كمختص في الجانب المالي اللي يمكن من خلالها الطرفين المقبلين على هذا المشروع يتفادوها على أساس ما يكونوا ضمن الدائرة اللي تصير فيها مشاكل زوجية بسبب المال أو بسبب الفلوس؟
3: فعليا شو أستاذ فتحية، يعني اليوم تجيك واحدة مثلا من الأخوة وتقول لك على أنه أنا زوجي أعرفه معه قدرة مالية عالية، لكن مثلا ما يدفع لي، لكن إذا جات مثلا والدته طلبت منه دفع لها. طيب، هذا يعني جوانب المقارنات، هذا جانب مهم. يجب أنه تفهم المرأة مثلا ما هو اللي لها وما هو اللي عليها. طيب، أيضا عشان تعي جيدا بشكل صحيح أنه كيفية إدارة أمواله أو كيفية يتعاطى مع المال مع والدته قبل أيضا الزواج. وأيضا أنه هناك يعني من أسوأ الأشياء حقيقة في أحيانا مشكلة تبدأ قبل الزواج حتى. يعني عندما يدخل كل طرف الحياة الزوجية بتصور مختلف تماما بالفعل عن مستوى المعيشة والمسؤوليات الحقيقية. اليوم نحن نرى أستاذ فتحية يعني مثلا من مشكلات أيضا تلقى على أنه مثلا الزوج والزوجة يقول لك أنا لا تكلمني في هذا الجانب. يعني الزوج يقول لها لا تكلميني، أي حاجة تحتاجي بيوصلك. بعدين تتفاجأ الزوجة على أنه مثلا هي تطلب أشياء كثيرة بس ما تحصل عليها. معي؟ فالوعود السابقة قبل الزواج اللي هي مثلا يعني يخلي لها الدنيا ورد، وبعدين تشوف على أنه هذا أنا أكلمك عن واقع ما حصل وأكلمك عن ما رأيته أيضا وما سمعته منهم. يقول لك على أنه يعني قبل الزواج يفرش الدنيا ورد، وبعد الزواج أشوف على أنه هو جالس يقتر عليه وما يعطيني كل اللي أنا أريده معي، لكن بينما قبل الزواج يوعدها بكل حاجة. لذا حقيقة دائما أنا أقول على أنه الوضوح والشفافية بين الزوجين حتى قبل أنه مثلا قبل الزواج يعني بعد الملكة مثلا أنه يكون واضح صريح التزاماتي كذا، ووضوح أيضا الالتزامات المالية، إذا كان لديه قروض أقساط، ما هو مستوى المعيشة اللي هو قاعد يعيشه اليوم، ماذا يتوقع في المستقبل،
2: نعم
3: أيضا مثلا يعني كيف ينظر إلى جانب أنه هو يدخر أموال مثلا. هو إذا كان فكرة الادخار، لكن هي تقول لك على أنه عيش حياتك،
1: نعم
3: فيجب أنه يوضح لها أيضا أنا معي فكرة الادخار، ويجب أن أدخر لكل مشروع أريد أسويه في حياتي، حتى السفر أعتبره مشروع، شراء الهاتف أعتبره مشروع، كذا أعتبره مشروع، فكل حاجة فيها أدخر المال من أجل تحقيق هذه المشاريع. أيضا يوضح لها أنه لازم نرسم أهداف مستقبلية واضحة، عشان أيضا متى نحن بنشتري بيت، متى نحن نستطيع مثلا واحد يعني مثلا تقول واحدة من الأخوات تقول لي على أنه مثلا يعني، وهذه زوجة تقول على أنه في أول يعني أول سنة قبل النقل تقول وعدني على أنه بعد ما ننقل بأقل من سنة لازم نكون اشترينا البيت.
2: طيب.
3: الآن تقول أنا 4 سنوات ما اشتراني بيت ولا استطعنا أن نستقر، ويقول لي أنه كله معاه ظروف مالية. فلذلك لأنه عدم الوضوح أيضا، وبعض الأحيان ترخل معاك بعض الظروف الطارئة في حياة الإنسان.
1: نعم ممتاز. طيب أستاذ يوسف، ومن خلال يعني طبعا تجاربك ولقاءاتك مع المقبلين بالزواج، إيش هي المصاريف اللي يعني تجد أنه والله ما لها داعي وقد تكون مكلفة وما محسوب لها في الحسبان، اللي تكلف المقبلين على الزواج واللي المفروض والله أنه ما تكون موجودة، سواء منذ بداية الخطوبة أو حفلات الزواج بمختلف أنواعها، أو مثلا يتم الصرف بطريقة يعني فيها نوع من الإسراف، فإيش الأمور اللي تجد أنه والله ما إلى داعي أنه يتم الصرف عليها لأنها بتكلف طبعا الزوجين في المستقبل؟
3: والله أنا أشوف من وجهة نظري حقيقة أنه اليوم نحن أصبحنا أيضا المبالغة في موضوع القاعات، يعني كل واحد يباهي بأكثر عن الثاني بأني أنا معي اخترت القاعة
2: بس. عذراً أستاذ يوسف، ترى الرجال الآن ينافسوا النساء موضوع الملكات، خلنا نكون صريحين،
3: موضوع الملكات والقاعات وغيرها. صحيح؟
2: نعم صحيح، فعشان نكون منصفين الآن.
3: لا واقع فعلاً، أنا أتفق معك
1: من الطرفين،
2: بس
3: صار من الطرفين، من الطرفين أصبح اليوم يعني يعني مثال على ذلك اليوم والله، يعني تسمع بعض الأحيان الناس لديهم من المال ما شاء الله تبارك الرحمن، وتلقى على أنهم ملكتهم أو الملكة اللي يقيموها ملكة بسيطة جدا متواضعة بينهم وبين الجيران وغيرهم وحضروا، ولكن في بعض الأحيان تلقى على أنه واحد متكلف، أنا أتكلم عن واحد متكلف فوق طاقته، ولا يستطيع لأنه يسوي أعظم ملكة، يقول عشان يعني ترى هي مرة واحدة، ترى هي نحن نشوف، أنا بقول لك حاجة أستاذ فتحي صديقي، نحن مضيعتنا هذه كلمة مرة واحدة تراها، يعني مثلا يجي واحد يزوج يقول لك ترى هي مرة واحدة، والله ما أدراك هي مرة واحدة ولا مرتين،
2: والهم سنوات،
1: ما هي خسائر، خسارة مرة واحدة لكن الهم مثل ما قالت فتحية سنوات.
3: بالضبط أحسنت. يعني موضوع أيضا يجيك ترى هو يبني بيت، يقول لك ترى هو بيت العمر بيت واحد، ما أعرف إيه واحد مرة واحدة، كل هذا يجي يشتري سيارة قلت ترى هي سيارة يعني، وأنا محتاج إنها أفضل أشتري مرة واحدة سيارة من الوكالة، أغلى سيارة ما عندي مشكلة، بس بتبقى تراها بتدوم. لذلك نحن حقيقة موضوع مرة واحدة هذه ضيعنا بعض الأحيان حقيقة، لأنه يعني أو أنه بعض الأحيان في نقطة مهمة جدا للغاية حقيقة من النقاط اللي ذكرتها الآن أيضا، موضوع مثلا أنه إذا كان الزوج والزوجة يعملان، يعني فيقول لك على أنه مثلا موضوع الشراكة أيضا في جانب الرواتب وما أعرف إيش وغيره، فأنا حقيقة هنا في نقطة مهمة جدا، يعني بعض الأحيان يقول لك هل يجب أن تكون أموال الزوجين مشتركات؟ هذا السؤال مهم، وهذا يجب أنه حقيقة يعني ما صحيح، ما في هناك يعني نموذج واحد صحيح لجميع الأسر أنا أتكلم عنها، لكن هناك يعني أسر ترتاح للحساب المشترك، هناك أسر تفضل أن يكون لكل طرف
2: حساب،
3: يعني حسابه الخاص، مع وجود مساهمات واتفاقات واضحة، وهناك أيضا نماذج تجمع بين الاثنين، يقول لك على أنه المهم ليس يعني شكل الحساب البنكي، لكن المهم أن تكون هناك رؤية واضحة أستاذ فتحية مالية مشتركة واضحة، يجب يعني يمكن مثلا أنه يكون لكل طرف حسابه الخاص، لكن هناك اتفاق واضحة ما هذا هي إيش تدفع وإيش يدفع، كيفية أيضا عمل مثلا تحقيق الأهداف، ماذا ندخر وكم ندخر، أنت كم بتدفعي في الادخار أنا كم أدفع، معي كيف نتعامل مع المصروفات الكبيرة كيف نتعامل مع المصروفات الصغيرة. الاستقلال المالي لا يعني يعني غياب الشراكة أستاذ فتحية. أستاذ ياسر يقول أيضا شراكة لا تعني كذلك بالضرورة إلغاء الخصوصية المالية. يعني إذا كان بيننا شراكة مالية في جانب معين لا يعني أن نحن نلغي تماما الخصوصية. يجب أن يكون هناك تنظيم، يجب أن يكون شراكة، ولكن الشراكة هذه ما نقول، أنا ما أقول حتى كلمة يجب، يعني نقول على أنه إذا كان هناك شراكة يجب أن تكون الشراكة فيها تفاهم جيد ووضوح أيضا للصورة ماذا علي وماذا لي.
2: ممتاز. طيب أستاذ يوسف، بما أنه إحنا نتكلم عن موضوع رفقة حياة وربما بعض الإشكاليات المالية اللي ممكن تواجه الأزواج في بداية مشوار حياة الزوجية، ما هي الأسئلة اللي إحنا نشوف إنها محرجة إنها تطرح، لكن هي من حق الطرفين إنها تطرح قبل لا يقع الفاس في الرأس؟ يعني مثلا هل يجوز مثلا أو يمكن للمقبلة على الزواج تسأل الشخص المتقدم لها هل عنده ديون؟ طيب كم نسبة هذا الدين؟ كيف يوزع راتبه؟ هل عنده مصدر دخل إضافي؟ لأن البعض يخجل يقول لك لا عيب نسأل هذا الأسئلة، البعض الآخر يقول لك لا هذا حق مشروع، الوضوح مطلوب. أيضا الرجل هل ممكن يسأل المرأة مثلا إذا كانت موظفة هل عندها استعداد تشارك مثلا في المصروفات وغيرها من الأسئلة اللي إحنا يمكن نضعها في دائرة العيب، لكن هي أصلا حق مشروع كطرح أسئلة.
3: بكل تأكيد أستاذ فتحي في نقطة مهمة يجب أن نفرق بين المسؤولية الشرعية أو القانونية وبين الاتفاق المالي بين الزوجين.
2: طيب
3: يعني اليوم نحن لما نتحدث عن هذا الجانب أنا أستطيع أقول على أنه معظم الأمور هنا وهي يدخل فيها جانب اللي هو الاتفاق المالي بين الزوجين. يعني راتب الزوجة ليس تلقائيا جزء من ميزانية الأسرة لمجرد أنها هي موظفة أو تعمل، وإنما ما يتم الاتفاق عليه بين الزوجين ينبغي أن يكون واضح ومحترم كذلك. ويعني الأهم أن لا يتحول دخل الزوجة إلى افتراض دائم بأن الأسرة تستطيع بناء مستوى معيشة على أعلى نسبة يعني بسبب هذا الراتب. يعني إذا اتفق الزوجين على مساهمة مالية من الزوجين أو من الزوجة الأفضل أن تكون واضحة متفقا عليها قابل الاستمرار، وأيضا ليست مبنية على الضغط أو الإحراج. يعني ما ممكن أنا أضغط عليها أقول على أنه ما دامك تشتغلي معناته لازم تدفعي راتب الشغالة أو العاملة، لازم تدفعي راتب الحضانة، لازم انت، ما في شيء اسمه لازم. يجب أن يكون أيضا هنا احترام متبادل ما بين في الاتفاقات المالية بين الزوجين. يعني الأجمل أن ينظر الزوجين إلى الدخلين باعتبارهم مورد يمكن أن يساعد به الأسرة يعني على تحقيق هذه الأهداف في حياتهم الزوجية. يعني اليوم ما بالعكس من الصح أستاذة فتحية أنه هي تسأله إذا كان عليه قروض أو إذا كانت عليه يعني أقساط. لأنه إذا مثلا هي عرفت على أنه مثال على ذا سألت هو وعرفت أنه هو مثلا وظيفته وظيفة ما وهذا الراتب هذه الوظيفة مثلا 900 ريال أو 1000 ريال، فعرفة هي أنه دخله 1000 لكن هي لا تعرف التزاماته. فإذا عرفت التزاماته وضحت معها الصورة وعرفت ووضحت معها مستوى المعيشة اللي ممكن تعيشه لمدة مثلا 10 سنة أو 20 سنة إلى قدام، فهي واضحة معها صورة لما تعرف كل هذه التفاصيل. فأنا أشوف حقيقة معرفة أن الزوجة تفهم كل هذه الأمور وتعرف هذه الأسئلة، كم أقساطك، كم تمويلاتك، كم تعطي والدك، يمكن بعض الأحيان أيضا الزوجة يعني المرأة تعطي مثلا والدينها مثلا تدفع لوالدها مثلا 100 ريال، تدفع لأمها مثلا 50 ريال، هذه مبالغ تشوف على أنه هي تشوفهن أنه واجب علي أن أدعم فيها والدي اللي ما قصر فيه ورباني وعلمني واليوم خلاني امرأة يعني أعمل وموظف واليوم زوجني جزاه الله خير. فلذلك يعني هذا أيضا نقاط مهمة، ما يصير على أنه أنا ما أعرف الزوجة وين تصرف فلوسها بعدين أجي وأقولها معيش راتب 900 ريال ما تدفع 100 ريال، طيب يمكن معها التزامات أخرى. يمكن هي درست أخوها تدفع لأخوها
2: التزامات أسرية فعلا.
3: فلذلك بعض هذه الأمور حقيقة يعني وضوحها مهم جدا. وكذلك أنا حقيقة من الأشياء النقاط المهمة أستاذية فتحية بعض الأحيان لا أقول على أنه ليش أو لماذا يعني يبدأ بعض حديثي الزواج حياتهم بالديون، لأنه بعض الناس للأسف شديد حقيقة يعتقد أن بداية الزواج يجب أن تكون بأعلى مستوى من المظاهر. يعني أنت لازم تروي كل العالم على أنك أنت راقي رجل يعني كذا مقتمس سيارة جديدة أثاث كامل للشقة والبيت وغيره، سفر وحفلات، حفلات دائمة مستمرة. وهذا أيضا بعض الأحيان حقيقة نحن نشوف على أنه هذا شيء طبيعي وعادي، بالعكس زين الواحد يسافر. طيب زين، زين الواحد يسوي حفلات ويقوي العلاقة الزوجية وكذا، لكن أنا أشوف على أنه هذه الحفلات يجب أن تكون أيضا باستمرار، بأنها تتكدس في مرة واحدة وبعدين ما عارف أنت كيف تعيش.
1: نعم.
3: لذلك أنا أقول دائما يعني ترتيب هذه الأمور يجب أن تكون مرتب بطريقة جيدة.
1: نعم.
3: تصبح الأسرة في أول سنة سبحان الله من الزواج أمام التزامات عمرها يعني سنوات طويلة جدا.
1: نعم.
3: لا تجعلوا أول سنة من الزواج يعني تحدد مستوى المعيشة لعشر سنوات قادمة مثل ما ذكرت قبل شوي أستاذ.
1: بالفعل. وبالتالي يعني المقبلين على الزواج أو حتى حديثي الزواج يعني محتاجين إلى تخطيط مالي، ويكون عندهم وعي مالي ليدخلوا هذا المشروع بنجاح، وبالتالي هذا المشروع يستمر إن شاء الله. عندك إضافة أستاذ يوسف؟
3: والله لا أضيف إلا أريد آخر أختم بنقطة مهمة. البيت يمكن تطويره، والسيارة يمكن تغييرها، والسفر يمكن تأجيله، لكن الدين الطويل إذا أخذ دون دراسة قد يقيد قرارات هذه الأسرة لسنوات طويلة.
1: بالفعل.
3: ويجب أن تعيش الأسرة بهدوء حتى يعيشوا في استقرار بإذن الله عز وجل. وأتمنى للجميع إن شاء الله التوفيق والحياة الأسرية الماتعة والممتعة بإذن الله عز وجل.
1: بإذن الله. إذن موضوع جدا مهم، ومثل هذه طبعا الورش التفاعلية محتاجينها للمقبلين على الزواج وحتى حديثي الزواج. احنا شاكرين لك الأستاذ يوسف المفرجي، مدرب في الوعي والثقافة المالية، كنت معنا في برنامج بانوراما، يعطيك العافية.
3: عظيم.
2: شكرا. شكرا أستاذ يوسف، ما قصرت. فاصل مع مخرجنا محمد الشبيبي ونواصل.

0: ومع اختيارات مخرجنا محمد الشبيبي فترتنا المسائية لبانوراما شرفت على النهاية مستمعينا، إن شاء الله نكون رفقة طيبة لمشاوركم ودروبكم. تحية أكيد للجميع، هذه تحيات فريق العمل خلف ناقل الصوت ياسر الهنائي
1: وفتحية الخنبشي، وفي الإخراج محمد الشبيبي. وفي أمان الله،
0: ليلة سعيدة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، 7 مساء في إذاعة سلطنة عمان. مرحبا بكم مستمعينا إلى أخبار عمان، نستهلها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ الرئيس الأرميني والرئيسة المالطية بذكرى استقلال بلديهما. 28 من سبتمبر الجاري بدو التسجيل الإلكتروني لحجاج سلطنة عمان الراغبين في أداء مناسك الحج للموسم الحالي. افتتاح جزء جديد من مشروع طريق السلطان تركي بن سعيد الممتد بين ولايتي الكامل والوافي وصور بمحافظة جنوب الشرقية. في إنجاز طبي عماني، المستشفى السلطاني ينجح في زراعة أول مستشعر لمتابعة قصور القلب عن بعد. أهلا بكم وإلى تفاصيل الأنباء من إذاعة سلطنة عمان في قراءتها محمد بن حافظ العامري. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فاهاجن خاتشوتوريان رئيس جمهورية أرمينيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. أعرب جلالة السلطان خلالها عن خالص تمنياته لفخامته بدوام التوفيق والسداد وتحقيق المزيد من التطلعات التي ينشد شعب بلاده الصديق. كما بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة ميريام سيبيتري ديمبرونو رئيسة جمهورية مالطا بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. تمنى خلالها لهذا البلد الصديق المزيد من الإنجازات على كافة الأصعدة ولعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين النمو والارتقاء. أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عن فتح باب التسجيل الإلكتروني لحجاج سلطنة عمان للمواطنين والمقيمين الراغبين في أداء مناسك الحج للموسم الحالي، وذلك خلال الفترة من 28 من سبتمبر الجاري إلى 11 من أكتوبر المقبل. وأكدت الوزارة على أنه يحظر على شركات الحج التدخل في تسجيل الراغبين في أداء المناسك لضمان الشفافية وإتاحة حرية الاختيار من قبل المستحقين. هذا ونظمت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لقاء موسعا مع أصحاب شركات الحج والعمرة المعتمدين في سلطنة عمان، مستعرضة أبرز مستجدات ومبادرات موسم الحج بما في ذلك التحديثات الجديدة والآليات الإجرائية التي تضمن نجاح تنظيم أداء فريضة الحج. افتتحت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الجزء الثاني بالمرحلة الثانية من مشروع طريق السلطان تركي بن سعيد الممتد بين ولايتي الكامل والوافي وصور بمحافظة جنوب الشرقية. الطريق سيسهم في تعزيز انسياب الحركة ورفع مستوى السلامة المرورية، ويأتي افتتاح هذا الجزء ضمن الأعمال التنفيذية المتواصلة بالمشروع الذي يعد أحد المشروعات الاستراتيجية الحيوية التي تنفذها الوزارة، نظرا لأهميته في تطوير شبكة الطرق بمحافظة جنوب الشرقية وتعزيز الربط بين الولايات ودعم الحركة الاقتصادية والسياحية والتنموية بالمحافظة. ويتضمن المشروع تنفيذ طريق مزدوج بمواصفات فنية حديثة يتكون من 3 حارات مرورية بكل اتجاه في بعض أجزائه، إلى جانب تنفيذ مجموعة من الجسور العلوية والأنفاق وعبرات تصريف الأودية بما يواكب النمو المروري المتزايد ويعزز كفاءة البنية الأساسية لقطاع النقل البري. سجل المركز الوطني للطب وجراحة القلب المستشفى السلطاني إنجازا طبيا يعد الأول من نوعه على مستوى سلطنة عمان. تمثل في زراعة أول مستشعر كارديوميمس لقياس ضغط الشريان الرئوي المستخدم لمراقبة مرضى قصور عضلة القلب عن بعد، ويتيح المستشعر قياس الضغط الشرياني الرئوي لاسلكيا وبصورة مباشرة من خلال القسطرة التداخلية دون الحاجة إلى إجراء جراحة مفتوحة، بما يسهم في متابعة حالة المريض بصورة مستمرة ودعم اتخاذ القرارات العلاجية في الوقت المناسب. كما يوفر الجهاز نظاما للمراقبة الاستباقية من خلال إرسال قراءات يومية تتعلق بالدينامايكا الدموية ومستويات ضغط الشريان الرئوي إلى الفريق الطبي، بما يمكن من رصد التغيرات في حالة المريض والكشف المبكر عن مؤشرات التدهور الصحي واحتباس السوائل قبل ظهور الأعراض السريرية. وأكد الدكتور نجيب بن زهران الرواحي استشاري أول كهربائية القلب ومدير المركز الوطني لطب وجراحة القلب أن الجهاز الجديد يعمل كمستشعر يقيس ضغط الشريان الرئوي بصورة مستمرة دون أن يؤثر في تدفق الدم، وأضاف أن ارتفاع ضغط الشريان الرئوي يعد مؤشرا على أن المريض قد يكون عرضة لانتكاسة مرتبطة بقصور عضلة القلب، موضحا أن هذه التقنية تستهدف المرضى الذين يعانون من انتكاسات متكررة رغم تلقيهم العلاجات الدوائية المتقدمة، وأن هذا التدخل يسهم في تقليل حاجة المريض إلى مراجعة المستشفى كل ثلاثة إلى أربعة أسابيع نتيجة أزمات حادة مثل تسارع ضربات القلب وتراكم السوائل.
1: العملية تجرى عن طريق إدخال هذا المجلس عن طريق الوريد إلى القلب، جانب الأيمن من القلب، بعدين يحط في داخل الشريان الرئوي. هو مستشعر ما يأثر على شريان الدم، بس يستشعر ضغط الشريان الرئوي، خلال يعني ضغط الشريان الرئوي بطريقة مستمرة. الهدف إنه الشريان الرئوي، هو إذا كان الشريان الرئوي بين إنه ارتفاع الضغط في الشريان الرئوي، هذا دليل إنه المريض في طريقه إلى انتكاسة من ناحية قصور عضلة القلب. المرضى هم اللي عندهم انتكاسات متكررة بالرغم من وجود يعني أدوية متقدمة لهم، يعطيهم أدوية، لكن عندهم انتكاسات متكررة بأسباب طبيعة المرض اللي عندهم. فهؤلاء بالنقص من ناحية الانتكاسات هذه، فبدل ما يكون يجي المستشفى كل 3-4 أسابيع بأزمة حادة، صور عضلة القلب، ارتفاع سوائل في الرئة، نحن بنعرف متى بتكون هذه المشكلة تبدأ، ونزيد من أدوية لمدرب البول مثلا عشان تقلل من ضغط الشريان الرئوي.
0: ونبقى في المجال الطبي، فقد نفذت وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الخارجية وعدد من المؤسسات المعنية برنامجا تدريبيا تخصصيا متقدما في مجال الاستجابة لحوادث المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والمتفجرات وإزالة التلوث الطبي. ويشهد البرنامج مشاركة أكثر من 40 من الكوادر الطبية والصحية، إلى جانب تنفيذ برنامج متخصص يستفيد منه نحو 20 مشاركا سيتم تأهيلهم ليكونوا مدربين وطنيين قادرين على نقل المعرفة والخبرات ومواصلة التدريب في هذا المجال. وعلى هامش افتتاح البرنامج، وقع مستشفى خولة اتفاقية مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتعزيز القدرات الوطنية في هذه المجالات وفق أفضل الممارسات. دشنت هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي بالتعاون مع وزارة الصحة خاصية إلكترونية جديدة عبر منصة أمان الرقمية ضمن نظام إدارة الطلبات لتقليص دورة الشراء ل48 ساعة من أجل توفير المستلزمات الخاصة بطب وجراحة القلب لصالح المركز الوطني لطب وجراحة القلب بالمستشفى السلطاني. وتحتوي المنصة في مرحلتها الحالية على 229 منتجاً أساسياً من مستلزمات جراحة القلب الدقيقة عبر عقود إطارية موحدة، مع 23 مورداً محلياً يمثلون أبرز الشركات والعلامات التجارية، وهو ما يمنح المركز مرونة واسعة واستمرارية في التوريد دون انقطاع. رعى التدشين معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة. شاركت سلطنة عمان في أعمال الاجتماع 15 بعد 100 للمجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العربية في الجمهورية التونسية. ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات الإعلامية المتعلقة بالبرامج الإذاعية والتلفزيونية والهندسية والإعلام الجديد، إلى جانب الموضوعات المرتبطة بالمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. كما تطرق إلى الدعم الإعلامي للقضية الفلسطينية ونشاط الاتحاد في مجال الإعلام الجديد والتبادلات البرامجية. ترأس الوفد سعادة محمد بن سعيد البلوشي وكيل وزارة الإعلام. أصدرت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، والتي تأتي استكمالاً للمنظومة التشريعية والتنظيمية التي أرساها قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، بهدف ترسيخ الجهود التي تبذلها حكومة سلطنة عمان لتعزيز البيئة الاستثمارية ورفع تنافسية هذه المناطق وجعلها أكثر جاذبية لاستقطاب وتوطين المشروعات النوعية والاستراتيجية. ورسخت اللائحة دور المحطة الواحدة باعتبارها القناة الرئيسة لتقديم الخدمات للمستثمرين وتبسيط إجراءات إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص والشهادات المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية. نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان ملتقى شركاء الإنجاز الذي كشف عن نمو المحفظة الاستثمارية للغرفة بنسبة 45% لتتجاوز 67 مليون ريال عماني بنهاية العام الماضي، وكذلك استحداث 35 لائحة تنظيمية جديدة خلال العام الجاري. أكد ذلك سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة وصناعة عمان.
2: مع انتهاء هذه الدورة قمنا باستعراض أبرز ما تم إنجازه في غرفة التجارة وصناعة عمان، وقد يكون الأبرز هو نمو المحفظة الاستثمارية للغرفة بأكثر من 45%، وكذلك تم تدشين المبنى والمقر الجديد لغرفة التجارة وصناعة عمان. نهدف أن يكون هذا المبنى مقر ومبنى أيقوني يمثل متانة الاقتصاد العماني، وأيضا واجهة للوفود التي تأتي إلى سلطنة عمان. نحن سعداء لتكريم اللجان القطاعية، هذه اللجان التي شاركت معنا في كل الأعمال وكل مراجعات للوائح والقوانين. لدينا أكثر من 1300 عضو في هذه اللجان يستحقوا التكريم. تم عقد اتفاقية بين غرفة تجارة وصناعة عمان ومجموعة إذكاء القابضة، بحيث يقوموا هم كاستشاري ومدير للمشروع، يكون هناك تحول رقمي كامل لغرفة تجارة وصناعة عمان. بإذن الله تعالى خلال العام والنصف إلى عامين ستتحول الغرفة رقميا بالكامل بإذن الله.
0: استعرض ملتقى الحوار الاستراتيجي لوزارة العمل في محطته بمحافظة شمال الباطنة أبرز الإنجازات والتحديات والفرص في سوق العمل من مناقشة احتياجات المستفيدين من خدمات الوزارة وفرص تطوير الخدمات وتعزيز الشراكة بين مختلف الجهات، إلى جانب استشراف مستقبل سوق العمل والتوجهات والأولويات المستقبلية. قارب إجمالي البضائع المناولة في ميناء شناص بمحافظة شمال الباطنة 2,341,500 طن خلال النصف الأول من العام الجاري. كما استقبل الميناء 1837 سفينة، مسجلا زيادة بنحو 156%، ويشهد ميناء شناص حركة نشطة ومتواصلة في حجم مناولة البضائع للواردات والصادرات بفعل موقعه الجغرافي المتميز. وهو ما يسهم في تسهيل عمليات استقبال السفن والربط مع المسارات التجارية الإقليمية والدولية. تجاوز إجمالي الإنفاق على أنشطة البحث والتطوير التجريبي في سلطنة عمان 189 مليون ريال عماني خلال العام الماضي. كشف عن ذلك المسح الذي نفذه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بهدف توفير مؤشرات إحصائية تسهم في دعم عملية صنع القرار ورسم السياسات الرامية إلى تعزيز البحث العلمي والابتكار.
3: نحو 189 مليون و420 ألف ريال عماني إجمالي الإنفاق على أنشطة البحث والتطوير التجريبي في سلطنة عمان عام 2025، مقارنة ب 98 مليون و260 ألف ريال عماني في عام 2021، مما يعكس تصاعد الاهتمام بتعزيز منظومة الابتكار والاقتصاد القائم على المعرفة. وكشفت نتائج المسح الذي نفذه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إجمالي عدد المشتغلين المشاركين في أعمال البحث والتطوير التجريبي قارب 35,540 مشتغلاً العام الماضي، كما أوضحت البيانات أن القطاع الخاص استحوذ على النسبة الأكبر من إجمالي المشتغلين بنسبة 42%، يليه القطاع الحكومي بـ 32%، ثم قطاع التعليم العالي بـ26%. وفيما يتعلق بتوزيع المشتغلين حسب الوظائف، أظهرت النتائج أن الباحثين يمثلون الفئة الأكبر من إجمالي المشتغلين بـ51%، ما يعكس نموا ملحوظا في أعداد الكوادر البحثية، يليهم الفنيون وما يعادلهم، ثم موظفو الدعم. وعلى مستوى الإنفاق حسب القطاعات، استحوذ القطاع الخاص على النسبة الأعلى من إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير التجريبي بـ46%، تلاه القطاع الحكومي بـ31%، ثم قطاع التعليم العالي بـ23%. ويهدف المسح الوطني للبحث والتطوير التجريبي إلى توفير مؤشرات إحصائية دقيقة حول الموارد البشرية والإنفاق الموجه لهذه الأنشطة ومصادر تمويلها، بما يسهم في دعم عملية صنع القرار ورسم السياسات الرامية إلى تعزيز البحث العلمي والابتكار وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040.
0: تتجه سلطنة عمان إلى تعزيز الاستثمار في محصول المانجو ورفع قدراته الإنتاجية والتنافسية ضمن توجه أوسع نحو زيادة الإنتاج الزراعي المحلي والاستفادة من الفجوة في الإنتاج لبناء فرص استثمارية ذات قيمة اقتصادية، بما يسهم في تعزيز الإنتاجية ورفع نسب الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول.
4: تعمل سلطنة عمان على تعزيز إنتاج السلع الغذائية ذات الفجوات الاستيرادية والاستفادة من الفرص المتاحة لزيادة القيمة المحلية وتعظيم الأثر الاقتصادي للقطاع الزراعي. وتشير بيانات وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إلى وجود فرص استثمارية واعدة في محصول المانجو، فقد جرى استيراد أكثر من 46,200 طن بقيمة تقارب 19 مليون ريال عماني، وهو ما يعكس حجم الطلب المحلي على المحصول، ويفتح المجال أمام توجيه جزء من هذه القيمة نحو الإنتاج والاستثمار المحلي وتطوير سلسلة القيمة المرتبطة بالمحصول. وتمتلك سلطنة عمان قاعدة إنتاجية جيدة يمكن البناء عليها، فقد تجاوزت المساحة المزروعة بالمانجو حالياً 3,900 فدان، فيما بلغ الإنتاج أكثر من 17,123 طناً خلال العام الماضي. ولا يعتمد رفع الإنتاج في المرحلة المقبلة على التوسع الأفقي في المساحات الزراعية فحسب، وإنما على زيادة إنتاجية وحدة المساحة وتحسين جودة الثمار ورفع كفاءة استخدام المياه واختيار الأصناف ذات الجدوى الاقتصادية، إلى جانب التوسع في استخدام تقنيات الري والإدارة الزراعية الحديثة. وتستهدف خطة توطين إنتاج المانجو التوسع في المساحة المزروعة لتصل إلى نحو 10,300 فدان، ورفع الإنتاج إلى أكثر من 44,000 طن بقيمة إنتاجية تقدر بنحو 17 مليون ريال عماني بحلول عام 2030، إن تطوير هذه الأنشطة من شأنه رفع القيمة المحلية المتحققة من محصول المانجو وفتح فرص جديدة أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بجانب توليد أنشطة اقتصادية ووظائف مرتبطة بالإنتاج الزراعي والخدمات اللوجستية والتسويق والتصنيع، ويتطلب ذلك تكامل الأدوار بين البحث العلمي والقطاع الخاص والمزارعين والجهات التمويلية والتسويقية.
0: ختاما مستمعينا لأخبار عمان، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. جلالة السلطان المعظم يهنئ الرئيس الأرميني والرئيسة المالطية بذكرى استقلال بلديهما. 28 من سبتمبر الجاري بدء التسجيل الإلكتروني لحجاج سلطنة عمان الراغبين في أداء مناسك الحج للموسم الحالي. افتتاح جزء جديد من مشروع طريق السلطان تركي بن سعيد الممتد بين ولايتي الكامل والوافي وصور بمحافظة جنوب الشرقية. في إنجاز طبي عماني، المستشفى السلطاني ينجح في زراعة أول مستشعر لمتابعة قصور القلب عن بعد. ختام المستمعين، تقبل تحيات الزميل أحمد بن عبد الله الندابي في التحرير، وفي التنفيذ على الهواء مباشرة الزميل علي بن حسن بن محمد العجمي، وفي التقديم تحياتي محمد بن حافظ العامري. إلى لقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت. الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال،

ما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا، إلهنا، أنفس أعززتها بتوحيدك، كيف تذلها بمهانة هجرانك؟ وضمائر انعقدت على مودتك، كيف تحرقها بحرارة نيرانك؟ إلهنا، إلهنا، أجرنا من أليم غضبك وعظيم سخطك.

0: الوقت الإضافي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله أوقاتكم مستمعينا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الرياضي الوقت الإضافي. دائما في الوقت الإضافي هناك مساحة من الوقت لنتحدث حول كل ما يتعلق بكرة القدم، نحلل أبرز المباريات ونناقش أبرز القضايا، ولا صوت يعلو في هذه الأيام وفي الأيام القادمة إلا حول كأس الخليج. كأس الخليج حكاية شغف وتنافس لا ينتهي. كأس الخليج حكاية تجمع الأحباب دوما تحت مكان واحد وسقف واحد، تجمعه التنافس الرياضي والمحبة دائما. الأحمر العماني من الأرقام الخجولة إلى قمة الهرم الخليجي، وذكريات تتويج بأول لقب في كأس الخليج وكذلك اللقب الثاني، أكيد تفاصيل وصفحات سجلت بأحرف من ذهب في مسيرة منتخبنا الوطني أثناء دورات كأس الخليج. ودماء جديدة ووجوه شابة تقود طموح الأحمر في خليج 27. أنا جحن الحضري أحييكم في الإعداد والتقديم وأنقل لكم تحيات فريق العمل من هندسة الاستديوهات خالد بوسلاسل، في الإخراج المخرج العزيز أحمد العوائد. عروس البحر مدينة جدة تحتضن بطولة كأس الخليج لأول مرة، وهذه النسخة التي سيبحث عنها الكثير من المنتخبات عن تتويج يسعد مناصريه.

0: الاضافة والحديث حول قرب انطلاق منافسات خليج 27 والتي تحتضنه المملكة العربية السعودية في مدينة جدة لأول مرة في تاريخها. مدينة جدة تحتضن هذا العرس الكبير وهي عروس البحر الأحمر في أجواء استثنائية وفي ملاعب مميزة وفي حضور جماهيري سيكون لافتا في هذا المشهد الكبير. أكيد المنافسة والبطولة التي ستكون في حفلها وحفل الافتتاح تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الذي سيكون حاضرا وبحضور كريم من خلال حفل الافتتاح الذي يجسد بلا شك قيمة هذه البطولة والقيمة ليس فيما يتعلق بالتنافس الرياضي بقدر ما يتعلق باللحمة الخليجية بالأرض والمكان والزمان والشعوب التي تجسد في نقطة واحدة تتلاحم في صفحات كبيرة من التاريخ تتعانق فيها الألفة والمحبة والسلام في إطار رياضي حبي تنافسي. الكل يبحث عن الذهب وعن التاريخ، لكن الحقيقة في دورات كأس الخليج هناك التقاء يمثل التقاء الإخوة والأشقاء في خارطة واحدة تجمعهم في دولة واحدة. مهما كانت الحدود مرسومة في أرض الواقع إلا أن الالتقاء في بطولات كأس الخليج يكون مختلفا ويكون في مكان واحد وزمن واحد. مهما تغيرت تلك المسميات وتلك العواصم إلا أن المكان تشعر أنك تذهب من بيت إلى بيت آخر هو بيتك في نهاية المطاف. للحديث أكثر حول قرب انطلاق منافسات كأس الخليج والتي تنطلق يوم الأربعاء القادم في 23 من سبتمبر، يسعدني أن أرحب بضيفي في البرنامج الكابتن فوزي بشير نجم الكرة العمانية وواحد من الأسماء التي تألقت وكانت حاضرة في مشوارها الخليجي وفي هذه المسابقة، وهو الذي توج في العام 2009 وكان له حضورا لافتا منذ العام 2004 و2007 وحتى عام 2009 وهو التاريخ الذي كان قد ابتسم للعمانيون بتتويج أول في تاريخ هذه المسابقة. مساء الخير كابتن فوزي.
1: مساء النور كابتن جحنون، أمسي عليك ومسي على الكابتن أبو عميرة ومسي على المتابعين الكرام. أكيد ذكريات كبيرة إذا ذكرنا كأس الخليج. كأس الخليج وقد ليبقى أبو سعيد. نحن ممكن كثير أصوات في الآونة الأخيرة يطالبون في وقوف هذا البطولة، لكن أنا دائما ما أشد صوتي مع أن البطولة أنها تستمر. أكيد البطولة هذا تعلينا الشيء الكبير، تعني للخليجيين والوطن العربي الشيء الكثير. أتمنى أن تبقى ونعيد ذكريات في هذه الحلقة، وذكريات جميلة أبو سعيد كانت طبعا. يعني بالنسبة للمنتخب العماني
0: نعم أكيد تشاهد على هذا التاريخ الكبير الذي كان في السنوات الأخيرة انعكس بصورة مثالية على مشاركات منتخبنا الوطني. أيضا أرحب بالكابتن عبد الغني أبو عميرة، واحد أيضا من الشخصيات التي تابعت بشغف دورات كأس الخليج. مساء الخير كابتن.
2: مساء النور والسرور والمسي على المستمعين الكرام وعلى الكابتن فوزي.
0: نعم.
2: هو مثل ما تفضل الكابتن فوزي بشير، يعني البطولة بالنظام الجديد يعني أعطت منتخب عماني كورقة صعبة بالنسبة للتنافس على اللقب.
0: نعم أكيد كابتن فوزي، يعني كأس الخليج هي حكاية مختلفة. يعني دائما كأس الخليج ما كانت تنمي المنتخبات الخليجية وتساهم في رفع الطموح لدى الجماهير الخليجية، يعني وإن كان البعض كما أشرت يشير إلى أنها لم تعد تلك البطولة التي يجب أن يركز عليها الاتحادات الخليجية في الذهاب بأفضل اللاعبين، لكنها تبقى بصدى مختلف عندما تقترب الحكاية من الانطلاق ونحن على بعد 4 أيام. نشاهد بأن كل المنتخبات تحضر عناصرها بشكل واضح، الكل يريد هذا اللقب في هذه النسخة.
1: بكل تأكيد أبو سعيد، نحن هذا البطولة بالنسبة لنا تعتبر ثقافة أو تراث بالنسبة للخليجيين. نحن تابعنا كرة القدم وتابعنا نجوم كرة القدم في الخليج بكل أسامي كل المنتخبات، المنتخب الكويتي أيام قاسم يعقوب وعبد العزيز العنبري، تابعنا المنتخب السعودي أيام ماجد عبد الله، تابعنا المنتخب العماني أيام غلام خميس، حمتوتو يمعان، يونس أمان، منتخب الإماراتي كوجاك، زهير بخيت. يعني اليوم نحن نتكلم على نجوم عرفناهم في مخيلتنا في ذاكرتنا بسبب كأس الخليج، هي اللي أعطانا الحب وأعطانا الشغف أن نكون نلعب كرة القدم أو نمارس كرة القدم من شاهدنا كأس الخليج. أعتقد أن كأس الخليج بالنسبة للخليجيين مونديال مصغر له خصوصية كبيرة بالنسبة للخليجيين. طور منتخبات كثيرة، شاهدنا المنتخب الكويتي في أعتقد 86 ذهب لكأس العالم من تطوير من كأس الخليج، شاهدنا المنتخب السعودي ذهب كأس العالم، شاهدنا المنتخب الإماراتي ذهب كأس العالم. هذه البطولة طورت منتخبات كثيرة. أكيد المنتخب العماني، إذا ذكرنا المنتخب العماني، المنتخب لتطوير المنتخب العماني أكيد من كأس الخليج يمكن من البطولات الكثيرة اللي شاركنا فيها من الثمانينات. نحن كنا دائما ما نحاول نحن نكون رقم تسعة في هذه البطولة، لكن للأسف الشديد ما كانوا يحصلون المستوى المطلوب أو يحصلون النتائج المطلوبة. لكن من بطولة لبطولة حسينا أن المنتخب العماني واللاعب العماني يتطور لين وصلت البطولة الكأس الخليج اللي هي كأس الخليج 15. الكثير كان يتكلمون على أن البطولة تطوير المنتخب العماني من البطولة اللي هي بطولة 17 من الدوحة، لكن أنا أعتقد أن
0: البطولة التي أقيمت في الرياض
1: اللي الرياض اللي هو البطولة اللي هي كانت الانطلاقة للمنتخب العماني في بطولة كأس الخليج، كانت بقيادة الكابتن رشيد جابر. حققنا أول فوز مع ضد المنتخب الكويتي
0: زعيم البطولة،
1: زعيم البطولة 5-2. هذا يعتبر كان فوز تاريخي بالنسبة للمنتخب العماني، أنك أنت تتفوق على المنتخب الكويتي. كان في السابق دائما ما هو يفوز في المباريات. من هناك بدأت الانطلاقة. أعتقد أن بعدين في البطولة الأخرى صار هناك في إحلال وفي تغيير لاعبين. أعتقد أن بعدين صارت البطولة بالنسبة للمنتخب العماني دائما يكون منافس على هذا البطولة، خليج 17، خليج 18، وأكيد هناك الخليج 19 كانت هناك الفرحة الكبيرة. بعدين هناك خلاص صارت الاستمرارية وصارت ثقافة اللاعب العماني أنه دائما ما يحضر في هذه البطولة يكون فيها منافس على كأس البطولة. بطولة لابد أنها تبقى بو سعيد، بطولة لابد أنها هي تكون من ضمن الأجندة للاتحادات الخليجية. يشكرون الاتحاد الخليجي على أن إصرارهم لكي تبقى هذا البطولة. وشفناها أبو سعيد، شفنا أن البطولة كل سنة نشاهد فيها تطوير من كل النواحي، إن كان من نواحي فنية، نواحي إعلامية، نواحي جماهيرية. أعتقد الكل استفاد من هذه البطولة، وانجبت نجوم كثيرة أبو سعيد. ممكن من خلال الحلقة بنذكر نجوم كثيرة بدايتهم كانت من كأس الخليج. أعتقد أن أنا في اسم دائما يذكرني اللي هو الكابتن ياسر قحطاني. الكابتن ياسر قحطاني أعتقد أن بطولة 16 اللي قامت في دولة الكويت هنا كانت انطلاقة ياسر القحطاني. من ثم شاهدنا الكابتن ياسر القحطاني في نادي الهلال أو المنتخب السعودي حتى مشاركته في كأس العالم. أسامي كثيرة برزت بهذا البطولة،
0: يعني بلا شك عديد الأسماء التي شكلت انطلاقتها الأولى في بطولات كأس الخليج وحملت بعد ذلك تاريخ منتخبها في مختلف المحافل الدولية. وبلا شك يعني دورة كأس الخليج 15 والانتصار على الكويت بثلاثة أهداف مقابل هدف كانت نقطة تحول كابتن عبد الغني في مسيرة الأحمر العماني، من الأرقام الخجولة، الأرقام التي دائما ما يشار إليها بأن المنتخب العماني هو الذي سيحقق أول انتصار، كم نقاط سيحقق، هل سيقفز من المركز الأخير، إلى منتخب مرعب، إلى منتخب يصل إلى عديد النهائيات في 6 مناسبات منذ تشكل هذا النظام الجديد الذي تأسس في نسخة قطر 2003. أصبح الرقم المخيف المرشح الأول لنيل لقب البطولة أو على الأقل في الذهاب إلى المربع الذهبي.
2: هو بالفعل ابو سعيد، لانه الفتره الذهبيه لمشاركه المنتخب العماني هي بدايه من اول نسخه جديده اللي هي في 17 اللي كانت في قطر. وحسابيا يعني اذا جيت تشوف ابو سعيد العشر نسخ الاخيره بالنظام الجديد، كان النصيب الاوفر للتواجد في المباراه النهائيه كان للمنتخب العماني، يعني وصل 6 مرات، فاز مرتين وخسر 4 نهائيات، اخرها اللي هي امام المنتخب البحريني. فانا بغيت نضيف على بعض الامور اللي تكلم فيها الكابتن فوزي، اللي هي الاستمرار، وهذا يعني تحسب المسؤولين على الكره الخارجيه وعلى البطوله الخارجيه، لانه ضغط الرزنامه الدوليه وضغط الفيفا في رزنامتها كان ممكن تبيد هذا البطولة، وكانت تأثر على أنها ممكن تلغى نظرا للرزنامة اللي صارت ثقيلة، اللي كان ممكن تأثر على التواجد هذا البطولة، لأنه إصرارهم وصاروا يبحثوا أكثر من تواجدها أنها تكون هي من ضمن الرزنامة الدولية. ولو كان سعوا ووصلوا لهذا المبتغى، فراح فراح فراح يكون لها اهتمام أكبر، وراح يكون لها تأثير أكبر، لانه ديما هي النواه الاولى في في في في في, في خلق بعض النجوم. لانه نحن يمكن المجموعه اللي يمكن نتكلم عنها مستقبلا من خلال الحلقه، مثل ما تفضلت الكابتن فوزي، انه هي نواه بعض النجوم، لانه بعض المنتخبات دائما ما كانت متزج بعض الاسماء اللي هي في بدايتها، وكانت دائما التنافسيه الكبيره والصراع الكبير دائما كان ما يعني كيمنتج لنا نجوم. وحنا حتى يعني في تواجدكم انتم كلاعبين اللي في الفتره مالتكم، حتى انتم كانت بدايتكم في اول بطولات، كان البروز مالتكم هو اكثر من بروزكم في مباريات اسيويه. كان البروز الاكبر والاهتمام الاكبر، لان الاعلام مسلط كثير، لانه نظام تجمع وهي ديربيات واهتمام كبير. كان دائما الاهتمام بالمواهب اللي دائما ما كانت تخرج من خلال هذا البطوله.

0: عمان بكأس الخليج 19، بطل كأس الخليج منتخب سلطنة عمان. يا لمن مشهد، يا لمن مشهد أمامنا الآن يحدث في مجمع السلطان قابوس في بوشهر، والآن الابتسامة هنا من الآلاف بالابتسامة للملايين من الأنصار والمشجعين في سلطنة عمان. أخيرا أخيرا أخيرا عمان بطلا لكأس الخليج.
1: هي الخامسة، محسن محسن يا جوهر، محسن يا جوهر، محسن يا جوهر، محسن يا جوهر، محسن يا جوهر، يا ذهب يا الماس، يا ذهب يا الماس، محسن للسلاطين، محسن لأبناء عمان، محسن.
2: هذا العماني والبطولة دمه، الراس عالي دام هالمجد عالي، اللي يعشق هذا التراب وضمه يكون الأول ما يكون التالي.
3: هذا العماني والبطولة دمه، الراس عالي دامه المجد عالي.

0: أهلا بكم مجددا مستمعينا الأحبة من خلال برنامج الوقت الإضافي ودورة كأس الخليج على مشارف الانطلاق في نسختها 27، ونحن نعيش قليلا من الذكريات التي رسمت البسمة لجماهير الأحمر العماني وعشاق في هذا البلد العزيز من خلال التتويج أولا في العاصمة مسقط في خليج 19/2009. عشنا تلك الذكريات وتلك اللحظات التاريخية بتفاصيل مختلفة بعد محاولتين شعرنا من خلالها بخيبة أمل كبيرة بدءا من الدوحة ثم أبو ظبي، لكن أبطال الأحمر وذلك الجيل لم يستسلموا من أجل إسعاد الأنصار ونجحوا بالظفر بأول لقب في تاريخ مشاركات منتخبنا بكأس الخليج، فتحوا الطريق ورسموا تاريخا جديدا للأحمر في هذه المسابقة. ثم جاء جيل آخر في الكويت عام 2017 في النسخة 23 عندما توج جيل جديد بلقب آخر رسم البسمة مرة أخرى على محيى الجماهير العمانية، ثم عادت خيبة الأمل مجددا وعاند الحظ منتخبنا في الدورتين السابقتين سواء في البصرة أو حتى في الكويت في النسخة الماضية. ربما هذا المشهد يكرر ما حدث في نسختي قطر وأبوظبي ثم التتويج، وإن كان الأمر يختلف فالبطولة ليست في مسقط، ستكون في مدينة جدة، وربما يبتسم الحظ مرة أخرى لمنتخبنا. أكيد كابتن فوزي تلك الذكريات وتلك اللحظات فتحت طريق مختلف لمنتخبنا الوطني وللاعبين وللجماهير أيضا في أن تسافر مع المنتخب وأن تثق بالأحمر بأنه قادر على أن يذهب إلى المشهد الختامي وليس أن يكون في المركز الأخير.
1: بكل تأكيد بعد فوزنا ببطولة كأس الخليج 19 بعمان أكيد هناك سقف طموح صار كبير، ثقة اللعيبة صارت كبيرة أنهم قادرين أن يحققون هذا البطولة في أي نسخة كانت داخل السلطنة خارج السلطنة. اللاعب العماني يمتلك إمكانيات كبيرة، يمتلك ثقافة الكروية، عنده الشغف أنه يقدر يحقق بطولات. أكيد هناك لما تجتمع كل الظروف لتحقيق البطولة أكيد بتحقق البطولة. إذا رجعنا البطولة 19 أكيد كانت فرحة شعب، فرحة حكومة، فرحة لاعبين. لاحظنا شعرنا احنا كلاعبين حسينا هناك في الكل متعاون، الكل مركز انه يحقق البطوله، مش لاعبين بس، مش جهاز فني، مش الاتحاد العماني. شاهدنا من جانب الاعلامي، شاهدنا الجمهور، شاهدنا الاتحاد العماني، كانت هناك في الفه ولا كان هناك في هدف لتحقيق هذه البطوله. البطوله هذا اعتقد انها الثالثه ثابته، يعني بعد خسارتنا خليجي 17 وخسارتنا خليجي 18 لابد ان نحقق هذه البطوله في عمان. أعتقد أن أنا أشكر من خلال برنامجكم رئيس الاتحاد العماني السيد خالد بن حمد وفر كل عناصر نجاح لتحقيق هذا البطولة من بداية تجمعنا في العاصمة مسقط. لعبنا بطولة الودية كانت من أفضل البطولات اللي قامت في سلطنة عمان، البطولة الودية ما قبل تحضير البطولة كأس الخليج، متواجد فيها المنتخب السنغالي، متواجد فيها المنتخب الإكوادوري، منتخبات كانت جدا كبيرة أنك أنت تقابل هذه المنتخبات وتحقق مدارس كروية مختلفة وتحقق هذه البطولة قبل بداية الكأس الخليج بأقل من أسبوع. أكيد اللاعب يكون في أجهزية تامة، نفسية مرتاحة، عنده ثقة أنه يقدر أنه يحقق هذه البطولة. من هناك بدأت الانطلاقة أبو سعيد للاعبين العمانيين أنهم يقدرون يحققون وينافسون في على أي بطولة في قامة كان، أنا ذكرت في مكان داخل السلطنة أو خارج السلطنة. أبو سعيد اليوم نحن اليوم كعمانيين كمنتخب عماني رقم صعب في هذه البطولة، نفس ما ذكرت كنا في السابق كنا دائما ما نكون في مراكز المتأخرة. اليوم أنا أقدر أرشح المنتخب العماني في أي نسخة حتى لو الظروف كانت صعبة إعدادا للبطولة، لكن شاهدنا احنا في النسختين الأخيرة المنتخب العماني كان دائما ما هو يكون حاضر في مباراة نهائية في منصات التتويج.
0: نعم أكيد من خلال هذا البرنامج يمكن أيضا للمستمعين الكرام المشاركة في البرنامج عبر رقم الهاتف الخاص بالبرنامج. أذكر برقم البرنامج 233-290-955 233-290-955. الحديث حول بطولة كأس الخليج النسخة 27 ومشاركة منتخبنا الوطني، وأكيد الجماهير العمانية هي الجزء الأهم في مسيرة الأحمر، وهي التي تشكل الشعلة الكبيرة التي تجعل لاعبي منتخبنا يتوهجون في ملاعب الخليج وينشرون الفرحة والجمال في كرة القدم. كابتن عبد الغني، ست نهائيات رقم مهم، وأن تذهب إلى أن يذهب اللاعب العماني إلى دورات كأس الخليج بشخصية البطل، بشخصية اللاعب الذي يعرف كيف يتعامل مع الضغوطات الإعلامية، مع أجواء المسابقة، أمر مهم جدا، ومن المهم أيضا في المستقبل أن ينتقل إلى بطولات أخرى.
2: بالفعل أبو سعيد، لأنه يعني منطقيا في خلال العشر الدورات الأخيرة يعني أن توصل النهائي 6 مرات وتكون بطل مرتين وواصل النهائي يعني 6 مرات كلها، فهنا تكمن يعني قيمة المنتخب وقيمة تواجده ومشاركته لأنه يدخل كبطل غير متوج. فلهذا أنا أشوف حتى بالنسبة للنسختين الأخيرتين اللي ما توفق أنه يحقق البطولة، هذا يدل على أنه يعني صار طرف مهم جدا في التنافس على على على على البطولة. بالنسبة للظروف اللي تمر فيها النسخة هذه يمكن مش مثل النسخ السابقة. ليش أبو سعيد؟ لأنه المنافسين اللي أنت الحين معك شاركوا في بطولة كأس العالم، جايين بخبرة عالمية، بخبرة دولية، بتنافسية على أعلى مستوى عالي. زيادة على هذا أبو سعيد، أنت عندك
1: بس أبو عمير، أنا بس خليني أداخل معك هذا المداخلة. اليوم حتى البطولة كأس الخليج لها خصوصية خاصة، الفوارق الكبيرة تتلاشى اليوم. اليوم تلاحظ أن المنتخب السعودي أو المنتخب العراقي والقطري يشاركوا كأس العالم، لكن لما يحضروا كأس الخليج يتلاشى هذه الفوارق الكبيرة. خلينا نرجع شوية للخلف. المنتخب السعودي في 94 حقق نتائج إيجابية في كأس العالم 94 بأمريكا، صعد لدور 8 أعتقد ولا دور 16، والكل مرشح المنتخب السعودي لتحقيق كأس الخليج اللي أعتقد في الإمارات. لم يحقق كأس الخليج بالإمارات المنتخب السعودي، ونفس الشيء المنتخب الإماراتي في 90 ذهب لكأس العالم وما حقق كأس الخليج. هناك في خصوصية كبيرة، حتى اليوم أنت كمحلل وكناقد أنك أنت تتكلم على الفوارق الكبيرة، صح على الورق يكون هناك عندك الحرية الكاملة أنك، لكن في الملعب في تغيرات كبيرة، وشاهدنا هذا في تاريخ كأس الخليج كامل، هناك مفاجآت جدا كبيرة. اليوم أنت اليوم تتوقع المنتخب السعودي حرز بطولتين كأس الخليج، شوف بكم النجوم وكم يعني المدربين ولا هذا، لكن حققها مرتين. المنتخب الكويتي سبحان الله هذه البطولة كأنها دائما ما تكون من نصيب المنتخب الكويتي، من تغير النظام صار هناك في فوارق، صارت هناك في المنتخب العماني ممكن استفاد من هذا القانون. ما أعرف أنا ليش المنتخب العماني هو استفاد، المنتخبات الأخرى ما استفادت. هناك في أرقام اليوم 6 مرات أنك تصعد المباراة النهائية، أكيد هناك الرقم يتحدث عن نفسه.
0: وبالمناسبة كابتن فوزي، يعني منذ نشأة هذا النظام لم ينجح أي منتخب بالحفاظ على اللقب، يعني آخر منتخب نجح في دورات كأس الخليج بالفوز باللقب والحفاظ على اللقب هو المنتخب السعودي في نسخة الرياض ثم في نسخة الكويت، ثم انطلق النظام الجديد من قطر في عام 2003 و2004، ومنذ ذلك التاريخ لم ينجح أي منتخب في الحفاظ على اللقب. هذا أمر يؤكد بأن المنتخبات لا تستطيع أن تحافظ على الثبات المتعلق بالنجاح، وهذا الأمر ربما يختلف نوعا ما عن منتخبنا، كان يصل إلى النهايات لكنه ليس محظوظا بالتتويج.
1: أبو سعيد، هناك الفوارق، أنا الحين تحدثت الفوارق تتلاشى في بطولة كأس الخليج بالأخص، بعكس أن البطولة الآسيوية أو بطولة تصفيات كأس العالم ونظام التجمع هذا يعطي للكل المنتخبات راحة أكثر. تعرف أنت اللاعب كل ما يكون فيه نظام التجمع يكون مرتاح أكثر، لا ممكن السفر يأثر عليه في بطولة آسوية أو بطولة عالمية. لكن اليوم أنا أتحدث على اللي هو أهم، يعني كل المنتخبات تكون متساوية. اليوم نفس ما ذكر بوسعيد، ما في منتخب اللي هو فاز باللقب مرتين متتالية وراء بعض. رح نتكلم في آخر ست أو سبع بطولات في في في في في الماضي. لها خصوصية تختلف عن البطولات الأخرى. اللاعبين دائما الجانب الإعلامي جدا قوي في هذه البطولة. بوسعيد أعتقد أن كمية الإعلاميين، كمية القنوات، كمية هذا يعطي اللاعب شغف، يعطيه حماس أنه يقدر أنه يبرز في هذه البطولة عشان يعمل له اسم. نحن لو ذكرنا في فتحنا ملف النجوم اللي يعني اعترفت واشتهرت في هذه البطولة،
2: مخرجات
1: البطولة نجوم كبيرة اليوم اساميهم يعتبرون اساطير المنتخب، في المنتخب السعودي، ان كان الاماراتي، ان كان الكويتي، حتى العماني والبحريني والقطري. البطولة مخرجاتها كاسامي جدا كبيرة.
2: وشوف كابتن فوزي، المفارقة اللي تكلمت عليها انت خديتها من واحد الجانب صحيح، انا اتكلم على جانب اخر اللي هو ايش؟ في فترة من الفترات كانت البطولة تكون قبل كأس العالم، صح؟ الحين صارت بعد كأس العالم. هنا اللي أنا أتكلم عليه، فعلا الفوارق تدوب في المباريات هذه اللي هي محلية، نحن نسميها محلية. زيادة على هذا نظام التجمع ما فيه تنقلات، بما معنى هناك التركيز العالي والاهتمام كله متوجه على نفس على ملعب واحد، يعني ملعب واحد تلقى فيه جميع يعني ممكن اش أقول لك الاهتمام كله منصب على اتجاه واحد. على عكس انت لما تكون المباريات في في في في مثلا نظام المجامع في مثلا في مدينه ومدينه صحيح. اخرى ومدينه اخرى، هنا يكون مشتت الاهتمام. لما يكون الاهتمام يعني في نفس المكان وفي نفس على نفس المجموعه اللي هي ثمان منتخبات، يعني الامور محدوده والامور مثل ما تقول فيها الصحافة والاهتمام الإعلامي من كل دولة مسلط الضوء ويريد يكون هو اللي مسيطر على المشهد الرياضي هناك.
0: نعم أكيد، هذا المشهد الخليجي هو دافع كبير لكل المنتخبات الخليجية للظفر بهذا اللقب، وكذلك دافع آخر يتعلق بالجماهير الخليجية التي بلا شك هي العنصر الناجح لمشاركة كل المنتخبات وبالأخص منتخبنا الوطني. معنا مكالمة، رحب إيمان معنا.
3: ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام.
3: أهلا وسهلا أستاذ كحلون، كيف الحال؟
0: الله يسلمك، حياك الله.
3: أمسي عليكم ومسي على ضيوفكم الكرام الكباتنة.
0: حياك الله
3: كابتن فوزي وكابتن أبو عميرة.
0: نتعرف عليك.
3: معك حسين السعدي.
0: اهلا كابتن حسين، حياك الله معنا، دائما متابع للبرنامج.
3: كيف حالك؟ كيف صحتك؟
0: الله يحفظك.
3: ضيوفك الكرام يا ما تصفقت لهم لله الحمد، يعني فرحتي هذا كبيره اني اشارك معهم.
0: بلا شك اسماء كبيره ونجحت في تحقيق النجاح في مختلف الاماكن التي تواجدت بها. كابتن حسين، بلا شك منتخبنا لديه مشاركه وكاس الخليج على الابواب، كيف ترى حظوظ المنتخب في هذه المشاركه؟
3: كابتن أستاذ قحنون، نتمنى التوفيق للمنتخب، يعني مع بداية الدوري ثلاث مباريات وتم استعال لاعبين المنتخب، نتمنى لهم التوفيق. وكان كنا نمني نفس بعض اللاعبة يكونوا مستعينين، الكابتن عبد الرحمن يكونوا مشارك في الدوري الكويتي ولاعب مكسب للمجموعة. ولكن لنا كل الاحترام للكابتن الكوتش السكتاوي في اختياراته.
0: نعم.
3: ولكن ما يعني مثل الكابتن عبد الرحمن، يعني ما أسباب استبعاده؟ هنا السؤال. طرف رئيس الاتحاد وإدارة الاتحاد أن تقف وقفة، يعني كيف استبعاد هذا اللاعب؟ في لاعبين 4-5 في المنتخب يعني يحتاج تصفية، ولكن الحمد لله يعني غير كثير الكابتن شكتاوي، غير صراحة أمانة. يعني تغيرت الشجاعة، لكن نمني كم اللاعب، يعني في بعض اللاعب ما استدعوه، لكن كنا نمني النفس على الأقل جسمه كابتن عبد الرحمن وكابتن فهد عادل. بأمانة يعني كابتن فهد عادل مقدم يعني لعب جميل وكابتن فريق، يعني مو سهل ذاك، يعني يفترض أنه يكون في المنتخب يعني على الأقل.
0: نعم اليوم كابتن كابتن حسين اليوم المنتخب أصبح في مدينة جدة، هذه الأسماء المتوفرة والتي تم الاقتناع بها من جانب المدرب طارق السكتاوي، ما هو مطلوب من الجمهور العماني أن يثق بقرارات المدرب وأن يكون داعم للمرحلة القادمة؟
3: نحن معه، لكن نحن كنا نمني نفس كان نمني، ولكن الحمد لله المنتخب اليوم وهو بالسهل، ليس صيدا سهلا.
0: صحيح.
3: يعني ست سنوات احنا الحمد لله من ست سنوات عندنا نهائيين كسبناه وعندنا نهائيين ما كسبناه، يعني الموسم البطوله الماضيه اللي خسرناه في ربع ساعه الاخيره، والمنتخب ان شاء الله بيقدم ان شاء الله باذن الله.
0: نعم.
3: اتمنى التوفيق باللاعبين للمنتخب باذن الله.
0: باذن الله.
3: باذن الله.
0: حسين السعدي شكرا لك على هذه المداخله وكل التوفيق.
3: استاذ قحلون.
0: تفضل.
3: ونتمنى الوقفه للجمهور. للرعاة وللشركات للجهات المختصة.
0: نعم.
3: وصول الجماهير إلى جدة. كيف الطرق وكيف السهولة؟ وأتمنى إذا كان في إذا كان في تذاكر يكون توزيعها مسبق ويتم الإعلان عنها، ما يكون الجماهير متشتتة في جدة.
0: نعم.
3: أتمنى هذا الشيء. أتمنى.
0: نقطة مهمة. نقطة مهمة أكيد الأخوان في الاتحاد العماني مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب سيعملون على توفير سبل الراحة للجماهير العمانية وفي أن تصل وتكون داعمة.
3: الله يفوق متحبنا إن شاء الله. الله يفوق متحبنا بإذن الله.
0: بإذن الله. شكرا حسين.
3: مع السلامة. مع السلامة.
0: شكرا.
4: أسهل ميادين البشر ملتمة، من وين هالمتواضع المتعالي بتجاوبك هذا الذي بالقمة هذا العمان.

0: منتخبنا في المشهد الأول أمام المنتخب العراقي يوم الأربعاء القادم في تمام الساعة 6:30 في افتتاح مباريات هذه النسخة. أذكر لمن أراد المشاركة عبر هواتف البرنامج 23-29-0955 وكذلك 23-20-15-84. كابتن فوزي طارق السكتيوي يبدأ مرحلة جديدة، كانت المرحلة السابقة بتجارب ودية، اليوم يدخل معترك آخر يتمثل ببطولة رسمية وأمام منتخبات كبيرة وبوجوه شابة تتمثل بثمانية أسماء ستظهر في دورة كأس الخليج لأول مرة. بلا شك هناك كانت بعض الملاحظات أو بعض الآراء المتعلقة بالقائمة، حضور أسماء أو غياب بعض الأسماء، لكن تبقى قناعات المدرب وهو يدرك تماما ما هي الأسماء التي يمكن أن تضيف لكابتن طارق من أفكار خلال هذه المشاركة.
1: أعتقد بكل تأكيد أن الكابتن طارق السكتوي مدرب خاض التجارب كثيرة، مدرب عندنا ثقة في اختياراته، عندنا ثقة في خبرته، عندنا ثقة في أنه يغير من المنتخب العماني من ناحية فنية، من ناحية إحلال بطريقة تفيد الكرة العمانية. الرجل أعتقد أنه هو قبل ما أنه يختار أو أنه هو يطرح تشكيلة أسامي اللاعبين اللي بيكون متواجدين في كأس خليج جدة في المؤتمر الصحفي، تكلم عن محاور جدا كانت مهمة بالنسبة للمراحل السنية، بالنسبة للإحلال، بالنسبة للرؤية المستقبلية للمنتخب العماني. تكلم في الأعمار اللاعبين، تكلم في محاور قبل ما أنه هو يعلن عن القائمة الأساسية أو القائمة اللاعبين اللي بيكون متواجدين. من بعد ما شاهدنا القائمة تأكد كل التأكيد أن هذا الرجل بيشتغل بصورة صحيحة، عنده رؤية، عنده فكر. صحيح أنك في أسامي كثير يعني كثير صار فيها أقاويل، وفي كل أنحاء العالم بوسعيد يكون هناك، متى ما نزلت قائمة المنتخب يكون هناك من مؤيد ومن معارض، هذا يصير. لكن بالنسبة الكل تكلم عن عبد الرحمن المشيفري، أعتقد أن عبد الرحمن المشيفري قدم نفسه بصورة جيدة في نادي القادسية الكويتي، قدم مباريات حسم فيها الفريق، كان هو لاعب مؤثر تسجل فيها. أعتقدنا أنه بيكون من ضمن القائمة الكابتن طارق السكتيوي، لكن اليوم إذا عبد الرحمن مش متواجد في القائمة عندنا بطولة كأس آسيا، ممكن يكون الباب مفتوح لأي لاعب متى ما أن رأى المدرب يكون متواجد في القائمة. أكيد هذا اليوم أنت تمثل وطن، تمثل الدولة، متى ما نادوك يكون لابد أنك أنت متواجد. اليوم نحن كلامنا كله اليوم أو نوعا ما الخوف من اللاعبين الجدد اللي بيشاركون في هذه البطولة، هل بيكونون بالصورة الجيدة أو بيكون هناك في المستوى اللي الكل ما يتمنى يكون هناك المستوى غير جيد من اللاعبين الشباب اللي هو بالبطولة اللي لها. لكن اليوم نتكلم على اليوم في لاعبين خبرة متواجدين، نفس عبد الله فواز، نفس حارب، نفس الأغبري، نفس الأحمدي، لاعبين شاركوا في هذه البطولة أكثر من نسخة، حققوا البطولة في الكويت، عندهم الخبرة الكافية. رأيي أنا في هذا الموضوع أعتقد أن المدرب لازم أنه هو يتحمل قراراته، يتحمل خياراته. اللاعبين اللي اختاروا أكيد هناك كانت في حصص كبيرة من معسكرات ما قبل كأس الخليج، عنده ثقة فيهم، لابد من اللاعبين اللي تم استدعاهم أو تم المدرب في القائمة الأخيرة أنهم يكونوا متواجدين في كأس الخليج، لابد أن يثبتوا للمدرب أنهم لاعبين جيدين، يثبتوا للجمهور أنهم يستاهلون يكونون من ضمن القائمة. وسامي جدا ممتازة، لاعبين صغار في السن. إذا أنت تفكر في الأحلال، الأحلال يحتاج له عمل كبير، لابد أنك أنت تضحي في بعض الأسامي لكي أنك أنت توصل للهدف المنصوب. أن هي اليوم كأس آسيا هي هدف من أهداف المدرب طارق سكتاوي، نحقق ما نحقق في كأس الخليج نتائج إيجابية، اللي يتحمل المسؤولية الكاملة أعتقد أنه هو المدرب هو اللي يتحمل المسؤولية الكاملة على اختيار هذا القائمة الأخيرة.
0: نعم أكيد. نفتح أيضا الباب للجماهير من خلال الاتصال في البرنامج. معنا اتصال آخر. سلام عليكم.
2: وعليكم السلام، كيف الحال؟
0: حياك الله.
2: كيف صحة؟ إيش الأخبار؟
0: الله يسلمك. تعرف عليك.
2: معك زيد النويرة بصلالة.
0: أهلا وسهلا أخوي زيد، حياك الله.
2: الله يحييكم، أمسي على الجميع المستمعين وعلى عليك الأستاذ جحنون والكابتن مجدي أبو عميرة والكابتن فوزي، ونحن دائما نحرص على سماع البرنامج.
0: أتشرف الله يحفظك.
2: لأنه فعلا يعني في استفادة كبيرة، يعني لما نستمع برامجكم والتحليل مع الأكفاء اللي معك في البرنامج.
0: تشكر يا زيد، هذا من طيبك الله يحفظك. أكيد المنتخب لديه مشاركة مرتقبة في كأس الخليج، كيف تنظر إلى هذه المشاركة والتفاؤل بالنسبة للأحمر؟
2: والله نحن دائما متفائلين، دائما متفائلين، ولازم يكون التفاؤل موجود، لأن التفاؤل هو نص العمل يعني، والباقي على إن شاء الله التوفيق من الله. بالنسبة لنا نحن خلاص هذه البطولة نعرفها جيدا، يعني من 2000 تقريبا من خليجي 17، ونحن متواجدين دائما في البطولة وفي النهاية ونوصل يعني دائما دور المجموعات، هذا مش غريب عليهم. بس يمكن اختلف الوضع الحين، نحن صار أقل شوية التفاؤل، لأن كنا كثير عشان منا في المنتخب كان يروح كأس العالم. يمكن هذا اللي فرق معانا هذه المرة، إنه سهولة المسابقة كانت كأس العالم هذا اللي راحت كان أسهل وصول المنتخب، صارت خيبة أمل شوية، لكن الحمد لله إن شاء الله بجهود الشباب نوصل إن شاء الله للمبتغى
0: بلا شك. وأيضا هذا الأمر الذي دعا طارق السكتاوي لفتح المجال لأسماء جديدة للتواجد في قائمة للمشاركة في كأس الخليج.
2: أكيد أكيد. أما بالنسبة لاستدعاءات القائمة، كل ما في حد بيتفق، ما في اثنين يتفقوا على قائمة واحدة، لازم يكون في اختلافات. احنا كنا نمني النفس انه يكون عبد الرحمن شيفي موجود، لكن يمكن الظروف اعتقد مش فنية، ظروف يمكن عائلية كان عنده اللي سمعنا، يعني في ظروف هي اللي منعت انه ما يتواجد في مباراتين، عشان كده يمكن ما استدعاه. ولكن انا اعتقد انه بعد كأس الخليج بيكون موجود في القائمة عن توقعاتي كذا.
0: يعني زيد انت عندك معلومة الاتحاد العماني لم يصرح بها؟
2: والله اللي نحن نسمعه واللي من خلال انه كان عقب قرارنا او شيء اتوقع كذا.
0: يعني نبقى الامر يتعلق بقرار الجهاز الفني. أيوة. انا شاكر لك زيد على هذه المداخلة.
2: العفو العفو العفو. بس انا بس بغيت استفسر بالنسبة في رأيكم، يعني واللي معاك اللي هم محللين
0: تفضل حاب انك توجه سؤال. يعني
2: بالنسبة أيوة بالنسبة للجهة اليمين كنا نحن نعاني كثير منها، كنا نعاني من خصوصا عند أمجد الحارثي، كان أمجد تقريبا أيوة، فكان نعاني من هذه الجهة نحن اللي هو الظهير اليمين. هل في يعني نظرتهم إنه في حد ممكن يملأ هذا يعني الخانة؟ وبس، وشكرا لكم على سعة قلوبكم يعني لنا.
0: بالعكس احنا نتشرف فيك يا امجد، وتسمع للإجابة من الكابتن فوزي بشير.
2: كابتن
0: فوزي اكيد هذا الجهة. وانا اول شيء اشكر زيد على هذا السؤال المهم. اعتقد ان دائما احنا نعاني من ظهير اليمين، دائما ما يكون هو امجد الحارثي، دائما ما يميل هذا الجانب متى ما كان في جهازية أكثر من حالة بدنية وحالة فنية. لكن للأسف الشديد أمجد دائما ما يكون عنده الإصابة، كل بطولة نتأمل من أمجد يكون حاضر فيها دائما بيكون أمجد مصاب. نحن نتفق، الكل يتفق على إمكانياته الكبيرة متى ما يكون جاهز. أكيد كابتن طارق السكتاوي حل هذه المشكلة بتواجد أمجد الحارثي، أتمنى يكون بصحة وعافية متى ما كان هو
1: جاهز، أعتقد أن الجهة هذا ما فيها أي خوف إن شاء الله.

0: حياكم الله مجددا مستمعينا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان من خلال برنامج الوقت الإضافي، ونشكر أيضا من يستمع للبرنامج ومن يتواجد معنا باتصال والمشاركة وإبداء الآراء حول البطولة القادمة ومشاركة منتخبنا الوطني من خلال الاتصال عبر هاتف البرنامج 233-290-955. كيد المنتخب كابتن عبد الغني بعناصره بقدراته، وإذا أشرنا إلى 8 أسماء التي ستظهر في بطولات كأس الخليج سنجد أنه هناك أسماء يعني عاشت التجارب الدولية سواء في كأس العرب سواء في تصفيات كأس العالم. على سبيل المثال اليوم عندما نتحدث عن ناصر الرواحي اللي ربما يعتبر المعوض الأول لعبد الرحمن المشيفري، تواجد في الفترات الأخيرة، هي المشاركة الأولى في دورات كأس الخليج، لكن لديه حصيلة جيدة من التجارب الدولية. مصعب الشخصي كمدافع أيضا تواجد في كأس العرب، يوسف المالكي، سلطان المرزوق لديه بعض التجارب وإن كانت قليلة، وليد المسلمي، ربما عبد المجيد، تركي عبد الله، الحارث المخيني، خالد الغطريفي كانت أيضا له مشاركات أحيانا في المنتخب الوطني، عبد الحافظ حديد هو ربما الاسم الجديد الذي لم يأخذ التجربة الودية أو التجربة الكاملة على مستوى منتخبنا الوطني. هناك مزيج ما بين لاعب الخبرة ولاعب الشاب الذي يمتلك نوعا ما جرعات من التجارب الدولية.
1: شوف أبو سعيد، إذا جينا نشوف الـ26 لاعب فيها 19 لاعب من ذوي الخبرة، بما معنى أنا الإحلال هذا اللي نتكلم عليه واللي فيه ضجة كبيرة. الإحلال متى يكون الإحلال؟ الإحلال نتكلم عليه لما يكون الفريق الأساسي هو اللي فيه الإحلال، الـ11 لاعب الأساسية اللي يكون فيها الزج بالعناصر الجديدة. هذا العناصر اللي أنت تشوفها 8 منهم أبو سعيد تأهيلهم لما هو قادم، لأنه الأسماء إذا ذكرناها كاملة بس الحين من اللي خرج من من من من يعني الثمانية اللي خرجوا أبو سعيد، يعني باستثناء اللي إحنا كلنا اتفقنا عليه هو المفاضلة اللي عمل على عبد الرحمن، لأنه أنت تكلمت على ناصر الرواحي، مواصفة ناصر وما يقدمه ناصر يمكن أشفع له، أنه وهو أظن أنا أجزم أنه عدم وجود المشافري في كأس الخليج هذا ما يمنع أنه في ما بعد كأس الخليج موجود ثابت. اللهم أنه هناك في الاختيارات في هناك مفاضلات أبو سعيد في المراكز وفيها مفاضلات. أنا أشوف بأنه العناصر هذه اللي هي الثمانية اللي نتكلم عليها هي المشاركة لأول مرة، هو هذه المجموعة الثمانية وموجودة كابتن، يعني 8 من 26، بقى عندك 18 لاعب من 26 اللي موجودة، وهذا 18 لاعب كلها عندها خبرة أبو سعيد، لانه انت ما بتزج بالفريق الاساسي اللي انت بتشارك به كامل، هو اللي نسميه نحن هذا الاحلال. اما الاضافه اللي انت تعملها اللي لان انت عندك 11 لاعب بوسعيد،
0: وتعلمنا من المهم جدا يعني ابو عميره ايضا في هذا الحديث انه لا نعول على المنتخب باسم اللاعب، نعول على المجموعه ككل.
1: بالضبط،
0: يعني ربما في السابق كان يمكن مع كل التقدير لهذه الاسماء الحاليه كان ممكن ان يتشكل الفارق بغياب فوزي، بغياب محمد ربيع، بغياب عماد الحسني، بغياب أسماء كان لها تفاصيل مختلفة في قائمة الأحمر. اليوم احنا نبحث عن منتخب بعناصر متكاملة، بفريق مجموعة وليس فريق اللاعب الواحد.
1: بالضبط أبو سعيد، وهذا هو اللي يعتمد عليه كثير طارق سكيتوي، لأن مكونة المجموعة بناء على العمل الجامعي أكثر منه فردي، لأنه نحن كنا دائما اللي تتكلم عليه يغيب فلان مشكلة، فالحين انت لازم تلعب على المنظومه.
0: وفي الفتره الاخيره كانت حاضره مع صلاح الاحياء عندما يغيب
1: كثير بو سعيد، وكان لها الاثر الكبير، لان كنا نعتمد على الحلول من عند لاعبين معينين، وفعلا هذا اللي صار. وحتى في بعض، مع احترام الكامل لبعض اللاعبين على مستوى خط الدفاع، نحن كنا نشوفهم لانه هذاك الموجود، لان ما تعطات فرصه للاعبين اخرين مثل ما صار الحين. ورغم ذلك في عيوب كثيره كانت، نحن كلنا كنا نتكلم في جميع البرامج نتكلم فيها، سواء في تصفيات كأس العالم سواء في تصفيات الأسيوية، كنا نعرف أنه مشكل المنتخب العماني هو مشكل في خط الظهر بالنسبة للكرات العرضية، بالنسبة لبناء الهجمة. فهذه أمور لما يجي مدرب ويشوف سن معين من هذه اللاعبين يقول لك أنا لازم نجهز مجموعة لما هو قادم.
2: هو أنا متأكد أن كابتن طارق سكتاوي شاف المنتخب بصورة جيدة من ناحية إن كان فيديوهات أو شافها في بطولة العربية، وعرف شو الخصائص اللاعبين. نحن تكلمنا في حلقات سابقة لابد ان احنا نرجع شوية للخلف وايش نحن تكلمنا دائما. طارق سكتاوي يتكلم لازم يبحث على لاعبين يقدرون هم ينفذون خططه، ينفذون طريقة لعبه، ينفذون تكتيكه. اليوم بس نحن لو تكلمنا على مثلا لاعب نفس الحيائي، الخصائص والمواصفات هذا اللاعب اليوم ما توجد الا في صلاح الحيائي. اليوم اللاعب اللي يقدر ممكن هو يتحكم في في في وسط الملعب، لاعب يقدر انه هو عنده المهاره يقدر يتخلص، لاعب يقدر يعمل فارق في الشق الهجومي للمنتخب. اليوم نحن ليش اليوم ما ذكر كثير موضوع منذر العلوي انه هو استبعد من القائمه؟ انه هناك في لاعبين عندهم نفس الخصائص اللي هو الغبري واللي هو
1: هناك مفاضله
2: في لاعبين، لكن اليوم الخصائص اليوم انت تتكلم تبحث على اللاعب عنده الخصائص يقدر هو يربط بين خط الوسط وخط الهجوم. صلاح عنده هذه الخصائص، يقدر حتى نتكلم في عمره لا بعد صغير يعني قادر انه هو يعطي المنتخب سنين قادمه. بس الكابتن طارق سكتاوي عنده رؤيه ابو سعيد، اعتقد انه عنده رؤيه وعنده استراتيجيه.
0: هل صلاح اليوم يستطيع ان يقدم الاضافه للمنتخب؟
1: التنافس ينفقد ابو سعيد،
0: وهذا السؤال وهذا اللي يجب ان يفهم ايضا الجمهور.
1: بالضبط، لانه التنافسيه والجاهزيه تفرق كثير. انت داخل المباريات مباريات يعني على مستوى عالي من التنافسيه.
2: اليوم بومير، اليوم نحن ما نريد اليوم نحن نتناقض في اسم او اسمين، نحن مصلحه المنتخب الجماعيه هي اهم من الفرد. لكن اليوم انت تتكلم على لاعب محترف مع مع مع نادي الفيصلي بيلعب في الدوري.
0: كم دقائق للعبة؟
1: لكن
2: اليوم انت لو تقارن الدوري العماني على الدوري الاردني او الدوري الكويتي، لا هناك في فوارق، هناك ممكن كمية التمرين أكثر، تنافسية أكبر، كم لعب دقائق كم لعب، هذا أكيد المدرب طارق سكتاوي كان هو بيتابع اللاعب عن قرب. لكن اليوم أنا ما أتكلم لكن هذه الأسامي أتمنى أنه يكون ما بعد كأس الخليج يكون هناك في ذهن المدرب طارق سكتاوي أن هذا اللاعبين لابد نحن نستفيد منهم كمنتخب وطن. يعني اليوم إذا في الفترة الحالية مش جاهزين الجاهزية كاملة أنهم يشاركون في هذه البطولة، أعتقد أن في وقت كافي في كأس آسيا أنه يكون متواجدين في قائمة الكابتن طارق سكتاوي.
1: هو بالشوف كابتن فوزي، كون على يقين بأنه الأسماء هذه المستبعدة، كون على يقين بأنه مستبعدة بس في بطولة الخليج نظرا للمفاضلات ونظرا الدقائق اللي تكلمنا عليها على الإحيائي، لأن الإحيائي من مباشرة بعد ننتقل ما لعب دقائق كثيرة، لعبوا قبل النهائي سوبر ما لعب قبل النهائي، والنهائي ما يعني بعدها خلاص ما في أي مشاركة بالنسبة للإحيائي، وهذا شيء مهم. والمفاضلة اللي تكون في العناصر اللي هو استدعاه بدل هاد اللاعبين، لكن تركيز كل التركيز أنه ما بعد كأس الخليج أنا عندي اليقين وأجزم من هذا المنبر أنه هاد اللاعبين راح يكونوا.
2: أنت عمر اليوم أرشد العلوي ما لعب مع المدرب أي مباراة، هني المفارقة اليوم تتكلم.
1: لكن هني تكلم احنا عن الجاهزية،
2: حتى الجاهزية مصاب اللاعب مصاب ما لعب مع نادية اليوم، ما لعب مع نادية اليوم. نحن ما نريد اليوم نحن نذكر في هناك في عيوب من قبل المدرب.
0: ارشد لعب المباراة الأخيرة مع الشرطة العراق،
2: يعني مباراة واحدة هي، نحن نتكلم على الدقائق، نتكلم على التنافسية، نتكلم اليوم ارشد لكن عنصر مهم، عند اللاعب عنده الخبرة، متى ما كان جاهز يقدر انه هو يربط بين خط الدفاع وخط الهجوم، عنده رؤية في الملعب، عنده خصائص ما يمتلكها لاعبين اخرين. اليوم نحن ما نريد نفقد النجوم او المواهب اللي موجوده في السلطنه اخر 6-7 سنوات، نحن نفقدها في يعني استبعادات ما يكون هناك في بشكل غير صحيح.
0: وايضا
2: نتمنى ان تكون متواجده هذه الاسامي في كاس اسيا.
0: نتفق ان قيمتها الفنيه كبيره، وايضا يجب ان تفهم هذه الأسماء بأن باب المنتخب مفتوح وعليها أن تعمل.
2: بكل تأكيد أنا أتفق معك، اليوم باب المنتخب مفتوح لأي لاعب، لابد أن اللاعب أنه يعمل بشكل صحيح عشان يكون متواجد مع المنتخب.

في المرمى يسجل يصنع التاريخ يصنع التاريخ. الله يا الأحمر، الله يا الأحمر، الله يا منتخب.

0: قادم ما عليه سوى الاتصال عبر هواتف البرنامج 23 290 9555 23 290 9555. أكيد المنتخب الذي كان قد سافر يوم الخميس الماضي إلى مدينة جدة استعدادا للتحضير للمشاركة في هذه النسخة، وهو وصيف النسخة الماضية بعدما خسر النهائي أمام المنتخب البحريني بهدفين مقابل هدف في لحظات ما زالت عالقة في ذاكرة عشاق الأحمر. وبلا شك يعني المنتخب قادر على أن يذهب بعيدا في هذه النسخة. يعني كابتن فوزي، دائما المباراة الأولى لكل المنتخبات وليس لمنتخبنا فقط تشكل منعطف مهم في استمرارية المنتخب الذي ينجح في الانتصار في مشوار البطولة.
1: بكل تأكيد هي مفترق الطرق، المباراة الأولى هي اللي تعطيك رؤية للمجموعة، إذا فزت أنت عديت نص طريق. للأسف الشديد نحن اليوم وضعتنا القرعة في مجموعة صعبة ضم المنتخب العراقي، المنتخب السعودي، المنتخب الكويتي. أكيد حتى المنتخب الكويتي منتخب متطور، منتخب دائما نحن نفوز على المنتخب الكويتي. أكيد منتخب لاعبين المنتخب الكويتي بيدخلوا المباراة المنتخب العماني بأعداد يختلف، تركيز يختلف، صارت عقدة بالنسبة للمنتخب العماني للمنتخب الكويتي. حتى في ظل المباريات انت تلعب مع المنتخب العراقي من ثم تلعب مع المنتخب السعودي صاحب الارض والجمهور.
0: دعني نكمل هذه النقطة كابتن فوزي، دعنا ايضا نذهب الى هذا الاتصال. مساء الخير، اهلا وسهلا بك معنا في برنامج الوقت الاضافي خالد الهناي.
2: اهلا وسهلا بخير،
0: مساء النور، حياك الله وسعداء بسماع صوتك واتصالك.
2: وانا اسعد وايضا اتمنى التوفيق لكم والجميع.
0: حياك الله. أكيد المنتخب وعين الجماهير حول ما سيحدث للمنتخب في بطولة كأس الخليج.
2: نتمنى إن شاء الله التوفيق لجميع المنتخبات الخليجية، ويعني دائما المنتخب العماني له حضور مختلف في على مر النسخ اللي مرن في الوقت السابق، وبغض النظر عن المستوى الفني للمنتخب وكل المنتخبات العربية، بطولة الخليجية صراحة لها طابع ثاني، خصوصا يعني تجمع الأشقاء وتجمع الأحباب ويكون هناك تنافس شريف وحضور كبير من جميع دول أبناء الخليج، ويكون عرس خليجي إن شاء الله ناجح وجميل جدا
0: إن شاء الله. أكيد. كيف ترى حظوظ المنتخب في هذه المشاركة؟
2: اولا اتمنى التوفيق للمنتخب منتخبنا العماني وجميع المنتخبات، ومنتخبنا طبعا معه تجربه جديده مع الكوتش السكتيري طارق، اتمنى له التوفيق. هذا المدرب صراحه انا متفائل فيه جدا. شكرا للجنه الفنيه اللي اختارت هذا المدرب، المفروض يعني انه يكون معنا من وقت شوي، ولا أقلل من المدربين السابقين، ولكن هذا الإنسان صراحة كان من الإمكان أن يكون معنا في المنتخب العماني. مدرب مجتهد، مدرب يقرأ المباريات، مدرب صاحب إنجازات كبيرة دولية وقارية. نوعية اللاعب العماني إن شاء الله يشتغل عليها، ويحتاج فقط وقت، ونبعد عنه الانتقادات ونخليه يعني يشتغل وياخذ راحته، وان شاء الله راح يكون هناك نتائج طيبه على مستوى المنافسه الخليجيه، وان شاء الله على اسيا باذن الله. متفائل جدا جدا بهذا المدرب ان شاء الله.
0: هذه نقطه مهمه وتفاؤل جميل ايضا منك خالد، يعني فيما يتعلق بالهدوء حول طارق السكتيوي. وبغض النظر عما سيحدث في كاس الخليج، احنا نتحدث عن مدرب يريد ان يغير شيء للمستقبل.
2: أكيد طبعا تغيير المستقبل ليس بالسهل أخي الكريم، تغيير المستقبل يحتاج عمل كبير، وعمل يحتاج إلى صبر وأكثر انضباط، ويجب اللاعب أن يتحمل المسؤولية، وإن شاء الله بإذن الله نمضي قدما بأن يكون الأحمر العماني أفضل وفي مراحل متقدمة إن شاء الله. لكن المسألة

0: محتاجة صبر، المسألة محتاجة شوية انضباط من اللاعبين، وأيضا محتاجين ثقة من المسؤولين في كرة القدم لهذا المدرب. خلوه يشتغل براحته، المدرب طارق سكسيوي، وإن شاء الله بيكون أفضل بإذن الله.
1: جميل، هذا الثقة وهذه الآراء المتعلقة من جماهيرنا العمانية، وهذا هو المطلب الحقيقي. يعني أيضا استشفيت أخوي خالد من حديثك بشجون حول كأس الخليج، هل يمكن أن تذهب إلى مدينة جدة؟
0: والله نتمنى، ولكن بسبب ظروف العمل، لكن احنا حاضرين بقلوبنا ومشاعرنا، كل طبعا. عماني، كل بيت، الكبير والصغير والشيبة والشباب كلهم يتابعون يعني هذه التفاصيل الصغيرة.
1: نعم.
0: وإن شاء الله أنتم النقل الإعلام إن شاء الله ما بيقصر بإذن الله.
1: بإذن الله.
0: بنكون حاضرين بإذن الله عبر الشاشة.
1: بإذن الله.
0: أيضا أنا أسأل، نعم تفضل.
1: تفضل.
0: أيضا أنا أمسي على الكابتن فوز بشير، هذا الكابتن المخضرم، ونمسي على المحل اللي معاك نسيت اسمه.
1: كابتن عبد الغني أبو عميرة.
0: نعم أبو عميرة. الدم المغربي يا أخي ترى يختلف عن عن باقي سبحان الله، الكاريزما المغربية هذا أنا أحبها كثير، خاصة شخصية المدرب المغربي، يعني المغربي أكثر انضباط، أكثر شوية يكون عنده شفافية. عسى تكون إن شاء الله الأمور طيبة بإذن الله.
2: جزاك الله خير أخي العزيز، وشهادة نعتز بها.
0: الله يخليك.
1: شكرا أخوي خالد، شكرا على اتصالك، وأتمنى التوفيق للمنتخب. بكم مجددا مستمعين عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. جميلة هذه الآراء المتعلقة والتي نستمع إليها من الجماهير العمانية التي تثق وتتفائل بالمنتخب دائما في كل الظروف وفي كل اللحظات، تكون داعما حقيقيا وقويا لمشاركات الأحمر العماني. وأكيد يعني الجماهير لا يحتاج أن نوصي عليها، سواء من جانب وزارة الثقافة والرياضة والشباب أو من الاتحاد أو من القطاع الخاص، اللي يجب أن يتفاعل دون أن تطلب الجماهير. لابد أن تكون المبادرات واضحة وحاضرة وسهلة أيضا، لكي يصل الجمهور العماني إلى مدينة جدة بشكل كبير وواضح، لأنه الجماهير العمانية دائما ما كانت نقطة التحول في مشاركات الأحمر. يعني كابتن فوزي، بلا شك الجمهور هو عنصر النجاح لدورات كأس الخليج، لكن إحنا نوعا ما نتأخر في هذا الملف، ننتظر أن نرى ما سيفعل المنتخب. النتائج هي ما تحدد تفاعل القطاع الخاص أو الجهات المعنية.
3: كل تأكيد أبو سعيد، الجمهور هو لاعب، أنا بالنسبة لي لاعب رقم واحد، هو دائما ما يدعم المنتخب في كل مباريات، هو دائما ما يحضر، هو اللي يعطي نكهة لطابع الكأس الخليج إن كان في كل مكان. الجمهور العماني معروف متى ما حضرت مع الهازيك، حضرت مع التشجيع في الملعب، تختلف تشجيع الجمهور العماني يختلف عن المنتخبات الأخرى. نحن من بركم، من إذاعة سلطنة عمان، نطالب المعنيين اللي هو الاتحاد العماني أن يعني يوفر كل عناصر الراحة للجمهور. نريد الجمهور يتواجد في أرضية الملعب، ما نريد نسمع كل بطولة يكون هناك في لغط في من ناحية حضور الجمهور، من ناحية تسيير الرحلات. أنا أتمنى أن يكون الجمهور متواجد من أول مباراة لين إن شاء الله لين المباراة النهائية. نحن نثق في المدرب طارق سكتيوي، نثق في لاعبينا، دائما لاعبينا في البطولات الأخيرة دائما ما يكونون هو عند حسن الظن، دائما ما يكونون في المنافسة. ما نريد نحن في بعد إذا صارت الانتصارات يحضر الجمهور، نريد يتواجدون من أول انطلاقة كأس الخليج مع المنتخب العراقي، بداية بطولة كأس الخليج بجدة. أتمنى يكون الجمهور متواجد. وأشكر أنا الأخ المتصل على هذا الإيجابية وعلى هذا التحفيز للشارع الرياضي وتحفيز اللاعبين، وتأكد كل تأكيد داخل الفاضل أن احنا نثق في اللاعبين ونثق في المدرب طارق سكتيوي. أكيد اللجنة الفنية اختارت طارق سكتي مش عن فراغ، حقق البطولة العربية في الدوحة، حقق مستويات ونتائج جدا كبيرة في بطولة باريس الأولمبية. مدرب أتمنى يكون يحالف التوفيق مع المنتخب العماني، حتى اليوم لابد أن يكون هناك في صبره. إذا ما حقق النتائج في بطولة كأس الخليج، أتمنى أن تتحقق في كأس آسيا. المدرب جاء في وقت صعب، جاء في وقت أحلال، نفس ما ذكرت أن الأحلال يحتاج له وقت، يحتاج له دعم من كل الجهات. حتى اليوم الشارع الرياضي أتمنى أن لو سبحان الله ما صارت النتائج نفس ما نتوقع، يكون هناك في دعم المدرب. بس بوسعيد أريد أن نرجع للمجموعة، نفس ما ذكرت أن المجموعة جدا صعبة للمنتخب العماني. الأصعب في المجموعة أنك أنت بتقابل المنتخب العراقي في
4: يعني دعني كابتن فوزي اسمح لي بس أقرأ هذا الموجز ثم نعود لنفتح ملف المواجهات الأولى في الجولة الأولى من خليجي 27. الموجز الرياضي: أعلن مدرب الأخضر السعودي اليوناني دونيس قائمة الأسماء المشاركة في كأس الخليج 27 والتي ضمت 26 لاعبا، وخلت القائمة من قائد المنتخب سالم الدوسري والمحترف في الدوري الفرنسي سعود عبد الحميد للإصابة، كما أعلن بالأمس عن استبعاد لاعب الوسط مصعب الجوير من معسكر الأخضر السعودي لأسباب انضباطية. اختار مدرب العراق الأسترالي غراهام المزج بين لاعبي الخبرة والشباب، حيث تضم القائمة 7 لاعبين لأول مرة. خسر المنتخب الكويتي تجربته الودية قبل انطلاق كأس الخليج بخسارته من المنتخب اليمني 2-2، ويدخل زعيم البطولة بحثا عن مجد غائب منذ سنوات طويلة. يسعى حامل لقب النسخة الماضية المنتخب البحريني لتحقيق ما عجزت عنه المنتخبات الخليجية منذ استحداث نظام البطولة بالحفاظ على لقبه، وهو الأمر الذي لم ينجح فيه أي منتخب توج بكأس الخليج سابقا. بينما المنتخب الإماراتي يدخل البطولة لتغيير الصورة التي ظهر عليها في الأشهر الماضية، حيث يقود الأبيض الكرواتي زلاتكو الذي أدخل هو الآخر 4 أسماء جديدة لقائمته. يسعى المدرب الأسباني لوبيغيتي مدرب منتخب قطر للظهور بصورة مغايرة مع العناب القطري وإقناع المسؤولين بقدرته على تحقيق اللقب قبل بطولة آسيا. يبحث المنتخب اليمني عن انتصاره الأول في بطولات الخليج، حيث بدأ المشاركة في البطولة منذ النسخة 16 في الكويت، وهو المنتخب الوحيد الذي لم يحقق أي انتصار حتى الآن. وكان المنتخب اليمني قد حقق انتصارا معنويا على منتخب الكويت قبل انطلاق المسابقة.

0: إذن نفتح معكم مستمعينا الأحبة ملف الجولة الأولى والتي تلعب يوم الأربعاء، حيث يلتقي منتخبنا الوطني منتخب العراق في تمام الساعة 6:30 على استاد الأمير عبد الله الفيصل، ثم بعد ذلك يلتقي المنتخب السعودي مع المنتخب الكويتي في تمام الساعة 9 على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية. هما الملعبان اللذان سيستضيفان العرس الخليجي في مدينة جدة، ثم في اليوم التالي يوم الخميس المنتخب الإماراتي يلتقي المنتخب اليمني في تمام الساعة 7:55 بتوقيت مسقط، بينما قطر يلاقي حامل اللقب في ظهوره الأول منتخب البحرين في تمام الساعة 10. كابتن فوزي، أكيد مواجهة مهمة، أولى مباريات منتخبنا أمام المنتخب العراقي، المنتخب الذي يدخل مع مدربة الأسترالي جراهام الذي قاد المنتخب العراقي إلى نهائيات كأس العالم، ومن خلال الأخبار تشير بأنه أيضا يملك عناصر جديدة بواقع 6 أسماء. أنا أعتقد أنه كأس الخليج عودنا بأنه ظهور أسماء جديدة لا يعني ضعف المنتخبات، بل هو دافع حقيقي للأسماء للظهور والتألق وتقديم حضور جيد على مستوى المسابقة.
1: صحيح صحيح، هذا اللي عودتنا بطولة كأس الخليج، دائما ما يبرز لاعبين صغار في السن، لاعبين يكونون هو رديف المنتخبات الخليجية. أعتقد أن المنتخب العراقي منتخب متطور، شاهدنا في كأس العالم، شاهدنا الجهاز الفني بالعمل اللي قام فيه خلال تصفيات كأس العالم، شاهدنا في كأس العالم رئيس الاتحاد لاعب سابق كابتن يونس محمود عنده رؤية للاتحاد. ممكن النقطة الإيجابية بالنسبة للمنتخب العراقي، هم دائما ما يفكروا في اللاعب اللي هو اللاعب المحترف، معظم اللاعبين هم محترفين في دوريات أوروبية، ممكن هذا يعطيهم نوعا ما إضافة للمدرب، إضافة لمجموعة المنتخب اليوم. لكن احنا ننظر للمنتخب العماني في المباراة الأولى، هذه اللي يهمنا نحن دائما، المنتخب العماني في مباريات في كأس الخليج هذا الفوارق دائما تتلاشى، تكون مباريات تنافسية أكبر. نحن اللي يهمنا من المباراة لابد أن احنا نكسب المباراة أو ما تطلع خسران من هذه المباراة، أكيد هذه النقطة بتعطيك انطلاقة في المباريات الجاية. نفس ما ذكرت أنا للأسف نقابل المنتخب العراقي، من ثم نقابل منتخب صاحب الأرض والجمهور وهو المنتخب السعودي. أعتقد أن النقطة مهمة، تعطيك ممكن ثقة في النفس أنك أنت تقابل المباراة الثانية، تكون هناك عندك فرص كبيرة للصعود من هذه المجموعة، لكن لازم تكون جاهز، تكون جاهز لكل الظروف. أعتقد أن المدرب طارق سكتاوي أكيد درس المنتخب العراقي بشكل جيد، المنتخب السعودي، المنتخب الكويتي، لا يقل عن المجموعة، هو زعيم بطولة كأس الخليج، عنده رؤية وعندهم هدف، وشاهدنا العمل اللي بيقومون فيه خلال السنوات الماضية. أعتقد جدا مجموعة صعبة أبو سعيد، اللي بيصعد من هذه المجموعة لابد أنه يكون هو جاهز بصورة جيدة.
0: نعم أكيد، منتخبنا من خلال تواجده في مدينة جدة ومن خلال أيضا تواصل قبل البرنامج مع مدير الفريق كابتن خالد الرواس اللي تحدث وأشار في اتصال أنه المنتخب جاهز وعناصر المنتخب مكتملة والأجواء مميزة ومثالية للظهور الأول بصورة جيدة أمام المنتخب العراقي. يعني كابتن عبد الغني، بلا شك المواجهة الأولى هي نصف الطريق كما يقال، يعني وربما تشكل حالة المنتخب الذهنية والحضور الفني على مستوى الأداء قد لا يكون واضحا، لكن من المهم أن تظهر الوجهين، الوجه الحقيقي للمنتخب أن يظهر في المباراة الأولى.
2: وشوف بوسعيد، أهمية المباراة الأولى مش في إياك مباراة أولى، أهمية نتيجتها في المنافس اللي راح تلعب معه المباراة الثانية، لأنه قيمة عدم الخسارة في مواجهة الفريق الثاني، لأنه نتيجة المباراة اللي هي فيها السعودية والكويت لها تأثير كبير على النتيجة اللي راح تخرج بها أنت أمام منتخب العراق. فهنا ليش أنا أضم صوتي صوت الكابتن فوزي، لأنه يعني عدم الخسارة، إذا لم نقول الفوز إن شاء الله، يعني خطوة نحو التأهل، بما معنى أنك أنت فرقت بالثلاث نقاط اللي أنت تفوز بها على العراق، تفرق بها أنت مع معاه في المباراتين المتبقيتين.
1: تقدر تبني عليها. نعم تبني عليها.
2: تبني عليها لأنه الخسارة ما لين قدر الله حتى وخسارتك من السعودية يبقى عندك الفصل بين إيدك.
1: صحيح.
2: مش على حساب ناس أخرى. إحنا نخرج من العباءة إنه نحن دائما نبقى نعمل الحسابات. فإذا أنت تركز على المباراة الأولى وبصراحة الضغط الأكبر أنا أظن إنه يعني راح يكون على الجانبين. الضغط بالنسبة للمنتخب العماني لأنه يعتبر من من من المرشحين الأوائل للفوز بالبطولة لأنه آخر
0: يعني كابتن عذرا بس للمقاطعة عندما نتحدث عن واقع التاريخ في السنوات الأخيرة نعم منتخبنا يتفوق على كثير من المنتخبات لكن أعتقد إنه الضغوطات الكبيرة على المنتخب السعودي أولا كون البطولة في ملعبه ومنتخب لم يحقق الفرح لجماهيره منذ سنوات المنتخب العراقي باتحاد جديد وقادم من كأس العالم الضغوطات أكبر على هؤلاء أكثر من منتخبنا والمنتخب الكويتي وبالتالي إحنا يجب أن نستغل هذه الضغوطات حول هذه المنتخبين
2: وأنا أبو سعيد أنا قلت لك الضغوط بداية كلامي أن الضغوط على المنتخبين العراقي والعماني هذا بشكل أنه المنتخب العماني كطرف
0: لا نحن نريد أن نشكل الضغط عليهم وليس علينا
2: صحيح لكن الضغط الأكبر هو على المنتخب العراقي لأن المنتخب العراقي جاي من مشاركة خارجية ويعني وطموح الاتحاد العراقي في أنه يحقق مع يونس محمود شيء من البطولات في عدم تأخر لأن كل ما تأخر كل ما سوى الاتحاد وهذا اللي راح يشكل ضغط كبير لان عندنا اليقين انه مداخلين انه لازم ما يخرجوا خوي الوفاد في المشاركه الخليجيه بتواجد الرئيس الجديد لانه اول مشاركه اللي ممكن يحقق فيها بطوله هي اقرب هي بطوله الخليج وهذا اللي نحن لازم نستغله ونستفد منه
1: هو الظروف تختلف من منتخب لمنتخب حتى اليوم حتى ظروف المنتخب العماني ظروف يعني تعتبر انك انت اليوم 8 لاعبين لاول مره في يشاركون في هذا البطوله يعتبرون يعني ظروف المنتخب العماني للحين ما تعطينا الصوره الايجابيه الكبيره نحن نريد نشوف اول مباراه في كاس الخليج عشان نقدر نقيم العمل مدرب طارق سكتاوي نقيم عمل اللاعبين في ارضيه الملعب لكن اليوم كفت المنتخب العماني المنتخب العراقي اعتقد ان اليوم الكل عارف ان الضغوطات اللي بيمارسها الاتحاد السابق على الاتحاد الحالي هناك دائما ما يكون هناك في خلاف كبير في اليه العمل للمنتخب العراقي هذا الشيء ممكن يعطي اللاعبين ضغط نفسي كبير لكي يحقق البطولة أو يحقق الفوز على المنتخب العماني فيها لكن اليوم أنا شاهدت تصريحات الكابتن طارق سكتاوي شاهدت المرحلة الإعداد المنتخب العماني هناك مش ضغوط كبيرة على اللاعبين مش ضغوط كبيرة على الكابتن طارق سكتاوي ممكن المنتخب العماني عنده استراتيجية لإنكاس آسيا اللي هو 27 هناك هو الهدف لتحقيقنا من لاعبين يكسبون خبرة في هذا البطولة لكن أعتقد أن المنتخب العماني أكيد بيكون صعب نحن دائما ما نكون جاهزين لهذه البطولة لاعبين دائما يحبون يبرزون في هذا البطولة ممكن نحن نمتلك العنصر اللياقة البدنية نمتلك الخبرة الكافية نمتلك الرغبة قادرين بوسعيد قادرين نحقق نتيجة إيجابية على المنتخب العراقي
2: يعني أساسك نكمل على كلامك فالضباب اللي موجودة في التشكيل اللي نحن حتى إلى الحين كمتتبعين عندنا ضبابية لأن ما شفنا ولا تابعنا مباريات ودية اللي ممكن نحس أنه التركيبة البارشيرية اللي راح يعتمد عليها كأساس إلى الحين ما نحن عارفين يمكن نحن بنكون من من من من المفاجأة أنه نحن منتظرين منه التشكيل اللي راح يبدأ به لأن ما عندنا مباريات ودية نلعبها مباشرة
0: بس نسبة 90% واضحة التشكيلة بالنسبة لمنتخبنا
2: فأنت حسب حتى المنافس اللي أمامك أبو سعيد يفرض عليك نوعية لاعبين محددة أنه أنت تلعب مع منتخب العراق بمميزات لاعبيه وبقوته وما هي نقاط قوته وما هي نقاط ضعفه هذا ليش نقول لك أنا في نوعية اللاعبين اللي هو اختار حسب المفاضلة بين كل لاعب ولاعب وامتيازات كل لاعب وإيش اللي يمتاز به مثلا نقول نحن إذا تكلمنا على تاني الرشيدي مش من نوعية اللي يبني اللاعب من الخلف جاب لاعب اللي يبني من الخلف لأنه هو يريد يعتمد على فنفس الشيء بالنسبة للمهاجمين عنده استراتيجية اللي لاعبين معينين اللي هو شاف أنه ممكن ينجح له هذا الشكل اللي يريده في المنتخب أنا اللي أريد أقول أبو سعيد هو الضبابية اللي تفرضت هي في عدم وجود مباريات دولية ودية أساس أنت تشوف التركيبة البشرية اللي راح يعتمد عليها في الأساس اللي هي ال11 لاعب اللي راح يبدي والبدلاء اللي ممكن يعتمد عليهم. نحن هذا هو الضبابية اللي موجودة، مش انه هو اللي مكتمها، على عكس انه ما عندنا مباريات اللي كانت تعطينا الصورة الواضحة ابو سعيد، وهذا هو اللي نحن يعني يخلينا متحمسين نشوفوا اول مباراة ونشوفوا من ال11 لاعب اللي راح تبدي.
1: صحيح صحيح. انا اشوف ان المنتخب العماني ما عنده ضغوط كبيرة فيها في هذا البطولة ابو سعيد. اشوف ان المنتخب العماني بيلعب هذا البطولة بيكون هو ممكن اعتقد ان الحصان الاسود لهذا البطولة. اتمنى ان يكونون هم في الصورة. والبداية نفس ما ذكرت هي المهمة مع المنتخب العراقي. اتمنى ان المدرب طارق سكتاوي يعني وجد التشكيلة المناسبة، وجد الطريقة المناسبة للادوات اللي موجودة معه، اللاعبين الموجودين معه.
0: وهذه البطولة كابتن فوز يعني فرصة لأن ينمو المنتخب مع طارق السكتاوي بأفكار جديدة بتفاصيل مختلفة عما كانت عليه في مع المدربين السابقين، وبالتالي البطولات المجمعة هي أفضل طريقة ممكنة لأن ينمو المنتخب وأن يكون أقرب إلى بعضه مع أفكار المدرب.
1: حان الوقت أبو سعيد، حان الوقت أن يتغير من جلد المنتخب، حان الوقت أن يوجد مدرب يكون مدرب تكتيكي بصورة جيدة. نتمنى أن نشاهد لاعبين صغار في السن أن يبرزون في هذه البطولة ويعطونا 10 سنوات
0: ونعود الشكل الهجومي للمنتخب،
1: الشكل الهجومي وقادرين لهم. حتى الأسامي الموجودة في قائمة المدرب سكتاوي، أسامي قدمت أنفسها بصورة جيدة خلال السنوات الماضية، وأتمنى لهم كل التوفيق. وإن شاء الله بعد انطلاقة البطولة، بعد ما نشاهد المنتخب العماني مع المنتخب العراقي، بيكون هناك عندنا الرؤية أوضح ونقدر نحن نتكلم فيها بصورة جيدة.
0: كيد الجولة الأولى يوم الأربعاء القادم انطلاق خليجي 27 في مدينة جدة، البطولة التي تحتضنها المملكة العربية السعودية، بطولة ستكون بعنوان واحد هي معانقة الذهب والتقاء الأشقاء في عروس البحر جدة. احنا أدركنا الوقت، أكيد بطولة سنتابعها بشغف لنعرف كيف سيكون منتخبنا الوطني في هذه البطولة. نتمنى أن تكون نهاية هذه القصة تتويج آخر بلقب خليجي هو ثالث في تاريخ مشاركات منتخبنا الأحمر، وكل التوفيق لكل المنتخبات في إظهار صورة جميلة على مستوى المباريات. شكرا كابتن فوزي بشير.
2: شكرا.
0: شكرا كابتن عبد الغني بعمير. شكر موصول لكم مستمعينا الأحبة، والشكر أيضا لمن تواصل معنا عبر الهاتف من خلال برنامج الوقت الإضافي. قبل الختام هذه تحيات فريق العمل من هندسة الاستديوهات خالد بوسلاسل، في الإخراج المخرج العزيز أحمد العوائد، وهذا جحن الحبر يحييكم ويتمنى لكم أوقاتا مليئة بالفرح والسعادة، وأن يبدأ منتخبنا الوطني مشواره في خليجي 27 بانتصار يسعد جماهيره. إلى اللقاء.

0: مستمعينا الكرام من إذاعة سلطنة عمان، نحييكم ونقدم لكم نشرة أخبار التاسعة مساء، ونبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ الرئيس الأرميني والرئيس المالطية بذكرى استقلال بلديهما. افتتاح جزء جديد من مشروع طريق السلطان تركي بن سعيد الممتد بين ولايتي الكامل والوافي وصور بمحافظة جنوب الشرقية. في إنجاز طبي عماني، المستشفى السلطاني ينجح في زراعة أول مستشعر لمتابعة قصور القلب عن بعد. الرئيس الأمريكي يقول إنه بصدد اتخاذ قرار بشأن إيران، وطهران تحذر واشنطن من شن هجمات جديدة وتتوعد برد أكبر. أهلا بكم إلى التفاصيل. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فاهاجن خاتشاتوريان رئيس جمهورية أرمينيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. أعرب جلالة السلطان خلالها عن خالص تمنياته لفخامته بدوام التوفيق والسداد وتحقيق المزيد من التطلعات التي ينشده شعب بلاده الصديق. كما بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة ميريام سبيريتي دي بيونو رئيسة جمهورية مالطا بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. تمنى خلالها لهذا البلد الصديق المزيد من الإنجازات على كافة الأصعدة ولعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين النمو والارتقاء. أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عن فتح باب التسجيل الإلكتروني لحجاج سلطنة عمان للمواطنين والمقيمين الراغبين في أداء مناسك الحج للموسم الحالي، وذلك خلال الفترة من 28 من سبتمبر الجاري إلى 11 من أكتوبر المقبل. وأكدت الوزارة على أنه يحظر على شركات الحج التدخل في تسجيل الراغبين في أداء المناسك لضمان الشفافية وإتاحة حرية الاختيار من قبل المستحقين. هذا ونظمت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لقاء موسعا مع أصحاب شركات الحج والعمرة المعتمدين في سلطنة عمان، مستعرضة أبرز مستجدات ومبادرات موسم الحج بما في ذلك التحديثات الجديدة والآليات الإجرائية التي تضمن نجاح تنظيم أداء فريضة الحج. افتتحت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الجزء الثاني بالمرحلة الثانية من مشروع طريق السلطان تركي بن سعيد الممتد بين ولايتي الكامل والوافي وصور بمحافظة جنوب الشرقية. الطريق سيسهم في تعزيز انسياب الحركة ورفع مستوى السلامة المرورية، ويأتي افتتاح هذا الجزء ضمن الأعمال التنفيذية المتواصلة بالمشروع الذي يعد أحد المشروعات الاستراتيجية الحيوية التي تنفذها الوزارة نظرا لأهميته في تطوير شبكة الطرق بمحافظة جنوب الشرقية، وكذلك تعزيز الربط بين الولايات ودعم الحركة الاقتصادية والسياحية والتنموية بالمحافظة. ويتضمن المشروع تنفيذ طريق مزدوج بمواصفات فنية حديثة يتكون من 3 حارات مرورية بكل اتجاه في بعض أجزائه، إلى جانب تنفيذ مجموعة من الجسور العلوية والأنفاق وعبارات تصريف الأودية، بما يواكب النمو المروري المتزايد ويعزز كفاءة البنية الأساسية لقطاع النقل البري. سجل المركز الوطني لطب وجراحة القلب المستشفى السلطاني إنجازا طبيا يعد الأول من نوعه على مستوى سلطنة عمان، تمثل في زراعة أول مستشعر كارديوميمس لقياس ضغط الشريان الرئوي المستخدم لمراقبة مرضى قصور عضلة القلب عن بعد. ويتيح المستشعر قياس الضغط الشرياني الرئوي لاسلكيا وبصورة مباشرة من خلال القسطرة التداخلية دون الحاجة إلى إجراء جراحة مفتوحة، بما يسهم في متابعة حالة المريض بصورة مستمرة ودعم اتخاذ القرارات العلاجية في الوقت المناسب. كما يوفر الجهاز نظاما للمراقبة الاستباقية من خلال إرسال قراءات يومية تتعلق بالديناميكا الدموية ومستويات ضغط الشريان الرئوي إلى الفريق الطبي، بما يمكن من رصد التغيرات في حالة المريض والكشف المبكر عن مؤشرات التدهور الصحي واحتباس السوائل قبل ظهور الأعراض السريرية. وأكد الدكتور نجيب بن زهران الرواحي، استشاري أول كهربائية القلب ومدير المركز الوطني لطب وجراحة القلب، أن ارتفاع ضغط الشريان الرئوي قد يكون مؤشرا على تعرض المريض لانتكاسة مرتبطة بقصور عضلة القلب، وأوضح أن هذه التقنية تستهدف المرضى الذين يعانون من انتكاسات متكررة رغم تلقيهم العلاجات الدوائية المتقدمة، وتسهم في تقليل حاجة المريض إلى مراجعة المستشفى كل 3 إلى 4 أسابيع نتيجة أزمات حادة.
1: العملية تجرى عن طريق إدخال هذا المجلس عن طريق الوريد إلى القلب، جانب الأيمن من القلب، يعني يحطه في داخل الشريان الرئوي. هو مستشعر ما يأثر على شريان الدم، بس يستشعر ضغط الشريان الرئوي، خلال يعني ضغط الشريان الرئوي بطريقة مستمرة. الهدف إنه الشريان الرئوي، هو إذا كان الشريان الرئوي بين إنه ارتفاع الضغط في الشريان الرئوي، هذا دليل إنه المريض في طريقه إلى انتكاسة من ناحية قصور عضلة القلب. المرضى هم اللي عندهم انتكاسات متكررة، بالرغم من وجود يعني أدوية متقدمة لهم، يعطيهم أدوية، لكن عندهم انتكاسات متكررة بأسباب طبيعة المرض اللي عندهم. فهؤلاء بالنقص من ناحية الانتكاسات هذه، فبدل ما يكون يجي المستشفى كل 3-4 أسابيع بأزمة حادة، صور عضلة القلب، ارتفاع سوائل في الرئة، نحن بنعرف متى بتكون هذه المشكلة تبدأ، ونزيد من أدوية مدرب البول مثلا عشان تقلل من ضغط الشريان الرئوي.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه بصدد اتخاذ قرار بشأن إيران. وأضاف ترامب خلال تصريحات لقناة تلفزيونية أمريكية أن شيئا كبيرا قد يحدث قريبا جدا بشأن إيران. وأكد الرئيس الأمريكي أنه منفتح على فكرة لقاء نظيره الإيراني مسعود بزشكيان على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأشار ترامب إلى أن الخيارات المطروحة حاليا هي عمل عسكري على إيران أو استمرار الحصار الاقتصادي أو التوصل إلى اتفاق. في المقابل أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف أن بلاده نقلت إلى الولايات المتحدة شروطها للعودة إلى ظروف المفاوضات السابقة وعودة الملاحة البحرية بالمنطقة لطبيعتها. ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء عن قليباف أنه تم نقل الرسائل والشروط الإيرانية عبر الوسطاء، مشيرا إلى أنه إذا لم تتحقق شروط طهران بالكامل فلن يكون هناك مجال للعودة إلى المفاوضات. هذا وحذر الجيش الإيراني الولايات المتحدة من شن هجمات جديدة، مشيرا إلى أنه سيرد بقوة على أي هجوم. استشهد فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. وقالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية إن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب مركبة، وهو ما أدى إلى استشهاد شاب وإصابة آخر، مشيرة إلى منع تلك القوات الطواقم الطبية من الاقتراب من الموقع لعدة ساعات. هذا وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقتل إسرائيلي في هجوم بسلاح نارية بالضفة الغربية المحتلة. وفي قطاع غزة أعلنت وزارة الصحة تقليص الخدمات بمستشفى شفاء فلسطين في محافظة خان يونس واقتصاره فقط على تقديم الخدمات الطارئة، وذلك بعد توقف إمداده بالوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية بعد أن تلقى إشعار من منظمة الصحة العالمية. وأوضحت الوزارة أن العمل يقتصر في المستشفى على استقبال الحالات الطارئة جدا، مضيفة أن المستشفى يقدم خدماته إلى نحو 700,000 نسمة من النازحين المتكدسين في محيطه، فضلا عن استقباله يوميا لما يزيد على 3,000 مريض. وتشير تقديرات إدارة المستشفى إلى أن الحد الأدنى لاحتياجاته من الوقود لضمان استمرار عمل كل الأقسام والمولدات يصل إلى نحو 1000 لتر يوميا. نهاية نشرة 9 مساء من إذاعة سلطنة عمان، ونذكر بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ الرئيس الأرميني والرئيس المالطية بذكرى استقلال بلديهما. افتتاح جزء جديد من مشروع طريق السلطان تركي بن سعيد الممتد بين ولايتي الكامل والوافي وصور بمحافظة جنوب الشرقية. في إنجاز طبي عماني، المستشفى السلطاني ينجح في زراعة أول مستشعر لمتابعة قصور القلب عن بعد. الرئيس الأمريكي يقول إنه بصدد اتخاذ قرار بشأن إيران، وطهران تحذر واشنطن من شن هجمات جديدة وتتوعد برد أكبر. نهاية النشرة، شكرا لكم على كرم المتابعة، في أمان الله.

0: إذاعة سلطنة عمان. أيها الإخوة المستمعون، ننتقل الآن في بث مشترك مع تلفزيون سلطنة عمان لمتابعة برنامج سؤال أهل الذكر.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة نستعرض فيها أسئلة متعددة ومختلفة كعادتنا مع فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عمان. وفي أثناء الحوار حول الأسئلة التي وردت إلينا عن طريقكم يمكنكم أن تتصلوا عن طريق الأرقام التي ستظهر على الشاشة بين الحين والآخر. فأهلا ومرحبا بكم جميعا، وباسمكم أيضا نرحب بفضل الشيخ. أهلا ومرحبا بكم فضل الشيخ.
1: حياكم الله وأهلا وسهلا بكم، وأحيي معكم الإخوة والأخوات الذين يتابعون، وأسأل الله تبارك وتعالى في مستهل هذا اللقاء أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه تعالى سميع مجيب.
0: آمين يا رب العالمين. كعادتنا نجعل هذا البرنامج خاصا بالأسئلة التي ترد إلينا. الأخ محمود يقول: لماذا للعالم أجران إن أصاب وأجر إن أخطأ، رغم أن الهداية إلى الصواب هو أمر الله تعالى والعالم قد بذل جهده الذي يقدر عليه؟ هذا إن كان الحديث صحيحا كما يقول.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك، اللهم علمنا ما لم نعلم وفهمنا ما لم نفهم واهدنا إلى الطريق الأقوم، إنك أنت العز الأكرم وأنت الرب وأنت الحكم. أما بعد، فإن الحديث الذي يشير إليه هو قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، فإن أخطأ فله أجر واحد. هذا الحديث حديث صحيح رواه الشيخان وغيرهما، واتفقت كلمة الفقهاء على الحديثين وما يدلان عليه في جملة من القضايا والمسائل التي سيأتي بيانها.
0: نعم.
1: لكن للتنبيه، لأن السائل قال العالم، لم تأتي رواية فيها لفظ العالم، وإنما هذا في تفسير الحديث. أما الحديث برواياته المتعددة فإني لم أطلع فيها أن على لفظة العالم، وإنما إذا حكم الحاكم.
0: نعم.
1: وفي بعضها إذا حكم القاضي، وإنما من شروط هذا الحاكم الذي يتبوأ هذه المنزلة، بحيث إنه إن أصاب في حكمه بعد اجتهاده فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، بإجماع إنما هو العالم.
0: نعم.
1: الذي يمكن له أن يتأتى، يمكن له أن يجتهد، ويتأتى له أن يأتي أدوات الاجتهاد وأن يعمل قريحته ويستفرغ وسعه في الوصول إلى الحكم في تلك القضية.
0: نعم.
1: فالحديث باتفاق، لا باتفاق أهل العلم، لا يدخل فيه ذلك الذي يصادف الصواب اتفاقا دون أن يكون أهلا للاجتهاد، فليس هو من أهل العلم ولا هو من ذوي الاجتهاد.
0: نعم.
1: إذن فمعنى الحديث إنما هو في الحاكم العالم المجتهد الذي يتملك أدوات الاجتهاد، فبعد ذلك يستفرغ وسعه.
0: نعم.
1: فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. الآن نأتي إلى ما سأل عنه السائل،
0: لماذا؟
1: وهو لماذا؟ وأظن أن السبب واضح، فهذا الأجر الزائد إنما هو أجر موافقة الصواب، سواء كان ذلك بمزيد من البحث واستفراغ الوسع، أو كان ذلك بمزيد من الورع والتوكل على الله تبارك وتعالى والأخذ بكل شاردة وواردة مما يتعلق بالقضية محل البحث. فكان مثل هذا مستحقا لما يدفع غيره أيضا إلى التأسي به في اتباع تلك الوسائل التي تمكنهم بعد اجتهادهم من موافقة الصواب. فالحديث يدل على عظيم فضل الله تبارك وتعالى، وأن ذلك الذي يستفرغ وسعه إن كان من أهل العلم والاجتهاد فإنه لن يحرم الأجر إن أخطأ، لأنه أدى الذي عليه وقام بما يلزمه، ولكنه لم يصل إلى موافقة الصواب، فله أجر النية والسعي والاجتهاد. وأما الآخر فله فوق ذلك أجر الإصابة، وفي هذا لا شك منزلة، وهذه لا شك منزلة أعلى، وفيها تأسية وأن يكون في محل الاتساء والاقتداء من غيره بأن يبذلوا كل الوسائل الممكنة علميا ودينيا وفي صلتهم بالله تبارك وتعالى وفي تصورهم للقضية محل البحث، وأن يستفرغوا وسعهم قدر طاقتهم حتى يوافقوا الصواب. هذا هو الفارق بين المنزلتين. وكما قلت فإن معنى الحديث ينبغي أن يكون في محله الذي ورد فيه، وقاس أهل العلم على ذلك أهل الإفتاء. من يتصدر للفتوى أيضا أن يكون من أهل العلم المجتهدين، فقد تتنوع الآراء في المسألة الواحدة، فيترجح عنده قول من الأقوال يصل إلى نتيجة. وكلامنا كله، هذا هو كلام أهل العلم، إنما هو في من يمتلك ناصية الاجتهاد، سواء كان اجتهادا كليا أو اجتهادا جزئيا فرعيا، الحاصل أنه أهل لأن يجتهد وأن يبحث وأن يستفرغ وسعه في تلك المسألة. فكذلك يعني لا يلزم أن يكون في الفصل بين الناس في القضاء في الأحكام، وإنما في عموم المسائل التي يبينون بما يصدر عنهم من فتوى حكم الله تبارك وتعالى في تلك المسألة أو النازلة أو الواقعة التي ألمت بالناس فقصدوهم فيها. وهذا يخرج منه ما يتعلق بالقطعيات، هذه مسألة أصولية، هل الصواب عند كل المجتهدين أو الصواب عند واحد منهم ولكن الآخرين لا يأثمون، هذه مسألة أخرى
0: مختلفة.
1: لكن محل الاتفاق هو أن البحث إلا من شذ ليس في المسائل القطعية، وألحق بها ما كان فيه نص من كتاب الله عز وجل، وإنما الكلام في مسائل الرأي التي تختلف فيها مناهج الاجتهاد وفيها سعة، لأنها من مسائل الرأي التي تتعدد فيها الأنظار وتتفاوت فيها ما يرجحه من أدلة يتمكن بها من الوصول إلى النتيجة أو إلى الحكم أو الحكم الشرعي أو الفتوى في تلك المسألة. فهذا هو أصل هذه، أصل هذا التأصيل مأخوذ من هذه الرواية الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله تعالى أعلم.
0: إذن المسألة ليست مقتصرة فقط على الأحكام القضائية، إنما أيضا في الفتاوى.
1: نعم.
0: والمسائل.
1: نعم.
0: طيب، هذا مستوعب وواضح جدا كما تفضلتم، ولكن هناك بيت للإمام السالمي يحمل فيه المستفتي الإثم، وخطأ العالم في الفتوى همل والوزر والضمان على الذي
1: للذي
0: عمل. عمل.
1: نعم.
0: طيب، لماذا المستفتي يتحمل الإثم إذن؟
1: هذه المسألة هو سئل عنها الشيخ نور الدين السالمي رحمه الله تعالى، وسئل عنها من بعده جملة من العلماء، وخير من حقق هذه المسألة الشيخ خلفان بن جميل السيابي رحمه الله تعالى.
0: نعم.
1: وضع ضوابط براءة ذمة المفتي وشغل ذمة المستفتي.
0: نعم.
1: ومن هذه الضوابط أو خلاصة هذه الضوابط أن يكون الخطأ الذي وقع فيه العالم إنما هو من باب زلة اللسان في مسألة حكمها مشتهر معلوم.
0: نعم.
1: فأما إذا صادف قولا من أقوال المسلمين فإن الآخذ بذلك القول لا يأثم. مثاله مسألة ميراث.
0: نعم.
1: ومعلوم أن مسائل المواريث لأنها فرائض محكمة في كتاب الله عز وجل.
0: نعم.
1: فقد بينها كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا ضبط السائل توصيف الورثة، فليس هناك مجال للاختلاف في بيان الأنصبة المفروضة إلا في بعض مسائل يسيرة جدا، يعني بعض المسائل الفرعية التي حصل فيها خلاف منذ عهد رسول الله صلى الله
0: نعم
1: عليه
0: صلى
1: وآله،
0: الله
1: من
0: عليه وسلم.
1: عهد أصحابه
0: نعم،
1: رضوان الله تعالى عليهم.
0: هل يرث الجد مع الإخوة أو لا
1: نعم،
0: يرث؟ نعم،
1: أما ما سواه فلو أخطأ المفتي في هذه المسألة وحكمها معروف مشهور، فلا يسوغ للمستفتي أن يتعلق بجواب المفتي، لأن فيه انتصارا له ومزيد حق أو مزيد مال يأتيه، فيأتي ليتمسك بقول المفتي بزعم أنه قد استفتى عالما من علماء المسلمين فأفتاه بكذا فيتمسك بذلك، لا، ليس له ذلك. وإلا كان آثما، هو الذي يتحمل الوزر ويتحمل الضمان. أما أن يكون معنى هذا التقعيد الوارد في البيت على إطلاقه فليس هو كذلك، لا في أجوبة الشيخ السالمي رحمه الله تعالى ولا في من حرر المسألة من العلماء الذين جاءوا من بعده، وإنما خلاصة تكييف هذا التقعيد إنما هو هذا الذي تقدم، والله تعالى أعلم.
0: جميل، جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. طيب، نأتي إلى سؤال آخر. الأخ يوسف البادي يقول في قوله تعالى: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، هل هناك تضاد بين بر الوالدة وبين أن يكون شقيا؟
1: هذا ورد في حق عيسى ابن مريم عليهما السلام، فبين ما أنعم الله عز وجل به عليه من نعم وما آتاه من آلاء، وذكر أول ما ذكر بره بوالدته، ومقتضى البر كما لا يخفى على أحد هو الخضوع والتذلل لأجل مزيد رعاية وقيام بحق، هذا هو معنى البر من حيث المعنى الشرعي. فالبر بالوالدة معناه أن يخضع لها ولدها وأن يتذلل لها وأن يحتملها وأن يقوم برعايتها بإقبال وانشراح. ثم قال: ولم يجعلني جبارا شقيا، ذكر ما يقابل هذه الخصال، هناك عبر ببر والدته، ومن كان حاله كذلك في حق أمه فلا يتصور منه الجبروت،
0: نعم،
1: لا يتصور منه أن يكون متعنتا معرضا عن القيام بالحق معتديا على غيره، يأنف ويستكبر من قبول الحق من غيره، ولذلك قال: ولم يجعلني جبارا، لأن هذه الخصلة هي خصال أهل الكبر والطغيان والذين يملأ قلوبهم الغرور، فلا يتناسب مع من كانت حاله كذلك أن يكون بارا بأمه ولا بغيرها. فالتضاد نعم موجود، أثبت لنفسه البر ونفى أن يكون جبارا لا لأمه ولا لغيره من الناس، وعاقبة الجبر أن يكون ذا جبروت وغرور وتكبر هو أن يكون شقيا في دنياه وفي آخرته، ولذلك ذكر ما امتن الله عز وجل به عليه فقال: ولم يجعلني جبارا شقيا. بقي إضافة إلى ما سأل ملحظ، وهو أن هذا المقام مقام تعداد لنعم الله عز وجل عليه مما أوحاه إليه ربه تبارك وتعالى، والأصل في صفات المدح أن تكون إضافية لا أن تكون سلبية، إلا إذا وجدت علة، والمقصود بأن تكون إضافية سلبية أي أن يكون مما يمتدح به لا مما ينفى عن
0: نعم.
1: النفس. فإذا كان في حال يستدعي أن ينفي عنه صفات مذمومة فهذا يعني فشو تلك الصفات في ذلك المجتمع الذي هو فيه. فلا يؤتى على سبيل المثال إلى مجتمع من المسلمين المحافظين على صلاة الجماعة فيمتدح مسلم بقيامه بصلاة الجماعة إلا إذا كان في مجتمع يفرط الناس فيه في صلاة الجماعة. لا يؤتى إلى مجتمع تفشو فيه تكثر فيه الأمانة ورعاية المسؤوليات والقيام بحقوق الآخرين فيمتدح من يقوم بذلك لأن الأصل الواجب أن يكون كذلك. لكن إذا فشت الخيانة في مجتمع من المجتمعات وصار الأمين نادرا فإنه يمتدح بأنه ليس من الخائنين. ولذلك فإن امتداح عيسى عليه السلام بهذه الصفات يشي بما كان عليه بنو إسرائيل في ذلك الوقت في غير بيت في غير آل عمران. في العام الأغلب من أحوال المجتمع من بني إسرائيل ومن الرومان الذين كانوا المسيطرين، وهذا كما قلت يكشف فشو التكبر والغرور وغمط الناس والبعد عن معاني البر والإحسان والإحسان إلى الوالدين والقيام بحقوق الناس وفشو ظواهر الكبر والغرور والأنفة من قبول الحق وفشو الجفاء في المعاملة بين الناس وأن يكون الناس في حالة مزرية من الشقاء. فكان الثناء على عيسى عليه السلام في مقابل إثبات أنه بار بوالدته

0: المجتمع
1: نعم،
0: التي كان فيها، والله تعالى أعلم.
1: إذن هذا يسري على جميع قصص الأنبياء
0: نعم،
1: في
0: يمكن أن
1: يعني في
0: يؤخذ من ذلك ما يكون عليه حال أقوامهم
1: نعم
0: مما أثنى الله تبارك وتعالى به عليهم، أو مما حكوه عن أنفسهم. وفي بعض الأحوال نجد أن هناك تلاقيا بين ما يذكره النبي ويدعوهم، يدعو قومه إليه، وما يتهمونه به، كما هو الحال في لوط عليه السلام، فهو في عفاف وطهر ونقاء، وكانوا موبوئين بالفاحشة والعياذ بالله مما لم يسبقهم إليها أحد من العالمين، فإذا بهم يرمونه هو بالطهارة،
1: نعم
0: وكأنها صارت مذمة.
1: صحيح.
0: هذه المعاني ينبغي أيضا أن ينتبه إليها عند تدبر آيات الكتاب العزيز.
1: جزاك الله خير. نأخذ الأخ سيف العوفي.
2: السلام عليكم شيخ سيف.
1: وعليكم
0: وعليكم
1: السلام
0: السلام
1: ورحمة الله وبركاته.
2: مساكم الله بالخير جميعا.
1: الله يمسيك بالخير والنور، الله يحفظك.
2: فضيلة الشيخ كهلان، كيف حالكم؟
0: حياكم الله الأخ سيف، بارك الله فيك
2: جميعا إن شاء الله.
1: الله
2: لدي
1: يحفظك.
2: سؤالين دكتور.
1: تفضل.
2: شخص اشترى ثورا للأضحية، واشترط على البائع بقاؤها في حظيرته، ولكن مشيئة الله مات الثور، والمشتري دفع نصف المبلغ للبائع، ففي هذه الحالة لمن تكون الخسارة، أو من يتحمل ذلك الثور؟
1: طيب،
2: سؤالي الثاني، تكابير أيام التشريق عقب كل صلاة في حالة السفر والجمع بين الصلاتين، هل يجزي الإتيان بالتكابير بعد الصلاة الثانية أم
1: نعم.
2: لكل صلاة تكبيرات؟ وكذلك إذا أتت جماعة مع إمام مقيم وصلت معهم الظهر، هل تكبر مع الإمام المقيم أم تقوم لصلاة العصر؟
1: جميل،
2: شكرا لكم دكتور.
1: طيب بارك الله فيك الأخ سيف. طبعا هذه الأسئلة بأثر رجعي، نحن اليوم في 21 ذو الحجة، لكن جيد، ربما لأن انقطعنا قبل الحج. يقول سؤاله كما استمعتم، اشترى ثورا وتركه في حظيرة صاحبه، توفي في حظيرة صاحبه صاحب الثور، هو دفع نصف المبلغ، الآن من يتحمل؟
0: بما أن الصفقة قد وقعت فحصل الإيجاب والقبول، وأمارة ذلك دفع جزء من الثمن، إلا أنه طلب منه أن يكون وديعة عنده، فهو في ضمان المالك، والمالك هو المشتري، إلا إذا كان المودع عنده قد قصر أو أهمل، فلأنه بعد أن كان بائعا صار أمينا، أودع هذا الحيوان عنده، والأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير. فإن ثبت أنه تعدى أو قصر فنعم يضمن في هذه الحالة، وإلا فلا ضمان عليه، والله تعالى أعلم.
1: ويستلم مبلغه كاملا.
0: نعم
1: نعم. طيب، تكابير العيد إذا كان إنسان جماعة تجمع الصلاتين، هل بعد كل صلاة تكبير؟ التكابير التي في أيام التشريق.
0: إن حصل ذلك فلا حرج، لكن الأفضل حتى لا يكون هناك فاصل بين الصلاتين في الجمع، لا سيما عند من يرى أن لا يفصل بين الصلاتين في الجمع بأي فاصل، فالأولى أن يكون التكبير بعد الصلاة الثانية.
1: نعم.
0: لكن إن حصل أو كان في جماعة وكبرت بعد الصلاة الأولى فلا حرج عليه، لأن هذا من ذكر الله تبارك وتعالى في الأيام المعلومات، في أيام التشريق، يوم العيد والأيام بعدها، فهو شعار المسلمين، وهو شعار مخصوص، الذكر المخصوص بعد الصلوات، فلا حرج عليهم أن يأتوا بالتكابير بعد الصلاة الأولى، لكن الأفضل إن كانوا هم الذين الإمام منهم أن يكون ذلك بعد الصلاة الثانية، والله تعالى أعلم.
1: جميل. طيب فضيلة الشيخ، سنطرح بعض الأسئلة هنا أيضا. السائل يقول، دخلت المسجد لأداء صلاة الظهر والعصر، رأيت جماعة فحسبتهم يصلون وطنا أو إتماما، يتمون الصلاة 4 ركعات، فدخلت معهم، تفاجأت لاحقا أنهم يصلون سفر، فأتممت 4 ركعات، هل صلاتي صحيحة؟
0: وهو مقيم.
1: نعم.
0: نعم صلاته صحيحة

0: في هذه الحالة، وهذا كان الواجب عليه أن يأتم بإمامهم، فبعد ذلك يكمل هو، وهكذا سائر المقيمين إذا كان إمامهم مسافرا. فإذا سلم الإمام من الركعة الثانية فعلى المقيمين أن يكملوا صلاتهم، أن يقوموا بتكبير، لا يسلموا، أن يقوموا بتكبير ولا يبرحوا مكانهم الذي هم فيه، ويأتوا بالركعات الباقية عليهم ثم يسلموا، والله تعالى أعلم.
1: إيه. الأخ عامر الوهيبي يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم. ما المقصود بالفرائض في الحديث الشريف؟ وإذا تعلمت الفرائض وحزت نصف العلم، فإن الله يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
0: نعم، هنا جملة مسائل. المسألة الأولى أن في هذه الرواية، وأظن أن الرواية التي أتى بها هي رواية أبي هريرة، أن فيها مقالا: تعلموا الفرائض فإنه نصف العلم. وهناك رواية مشابهة لها أيضا من طريق ابن مسعود، وكذلك لا تخلو من مقال. لكن الحث على العلم والحث على تعلم الفرائض ثبت في أحاديث أخرى عنه عليه الصلاة والسلام، وإنما الكلام هنا عن خصوص هذه الرواية التي استشهد بها السائل، لا تخلو من مقال، وإن كان معناها صحيحا، لكن الرواية من حيث إسنادها لا تخلو من مقال. فيها راو، وأظن أنه حفص بن عمر بن أبي العطاف، بعضهم قال هو متروك وبعضهم قال واهي الحديث، والحاصل أنها لا تخلو من مقال، وكذلك رواية أخرى من طريق أبي سعيد الخدري كذلك. لكن ثبت أو وجدت روايات في الحث على تعلم العلم قبل قبضه، وعلم الفرائض كذلك.
1: نعم.
0: ما هو علم الفرائض؟ هذا هو الذي يسأل عنه.
1: نعم.
0: الفرائض أي المواريث، لأن هذه الأنصبة التي ثبتت في كتاب الله عز وجل كل نصيب منها يسمى فريضة،
1: نعم،
0: لأنها ثبتت في كتاب الله عز وجل، فللأزواج وللآباء والأمهات والإخوة والأخوات، هذه فرائض لكل حالة من الحالات، ما يستحقه الوارث من المورث يسمى فريضة، هذا العلم يسمى الفرائض. ولا شك أن في تعلمه حفظا للحقوق وصيانة من عدوان الناس على حقوق بعضهم، وتعلم علم الفرائض المواريث يؤدي إلى إغناء الناس عن التخبط في قسمة التركات، فيحفظ لهم حقوقهم ويقيم صلاتهم على أساس متين، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي استأثر بقسمة المواريث، فلا تنشب بينهم خصومات ونزاعات، وإنما يستقبلون ذلك برضا وتسليم.
1: نعم.
0: هذه المعاني، أي ما يترتب على علم الفرائض وإتقان علم الفرائض من صيانة للحقوق ومن حفظ للحمة الأسر وصيانة للعلاقات بين الورثة الذين اقتسموا مال مورث واحد، مما يعني أن بينهم صلات وقربى ورحما، فهذه الأواصر إذا تقطعت فإن ذلك يفضي إلى فساد في المجتمع.
1: نعم.
0: ولذلك وصف في بعض الروايات بأنه نصف العلم، لأن به تحفظ الحقوق وتؤدى الأمانات وتستقر أحوال الناس وتدوم بينهم المودة وترتفع أسباب الشقاق والنزاع والخلاف. ولهذا أيضا أولاه أهل العلم ما أولوه من عناية ورعاية، ولكونه منضبطا في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صار قواعد واضحة ظاهرة جلية مستقرة، لا تجد فيها الخلافات إلا كما تقدم في مسائل يسيرة جدا، فهذا أدعى إلى حفظ حقوق الناس وصيانتهم دون خلاف في أمة الإسلام من شرقها إلى غربها. فالحقيقة أن هذا العلم من أسباب تماسك هذه الأمة، ومن علامات تآخيها وانتسابها إلى دين واحد وملة واحدة وشريعة واحدة. فمساحة الخلاف كما قلت فيها في بعض مسائل معدودة يسيرة جدا، والخلاف فيها ليس بحادث، وإنما كان منذ عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وضبط هذا العلم ليس بالعسير. نعم، هناك مسائل تسمى مسائل العويص التي تتشابك فيها ويكون فيها يعني اقتسام التركات بعد انقضاء بعض الورثة، أيضا بعد حصول وفيات في الورثة الأوائل وانتقال ذلك إلى ورثتهم، أو تنوع الصلات التي يمكن أن تكون، القرابات التي يمكن أن تكون بين الورثة، أو في بعض المسائل كالغرقى والهدمة، مسائل لعدم انضباط من تقدم إلى مولاه، من الذي مات أولا فاستحق الآخر تركته. لكن هذه مسائل يسيرة لا تكدر على إحكام هذا العلم وأهمية الإقبال عليه، والله تعالى أعلم.
1: اليوم مع كثرة البرامج التطبيقية التي تساعد الإنسان على معرفة الأنصبة، هل يبقى تعليمها ضروريا؟
0: نعم، يعني أنا جربت بنفسي ووجدت أن إلى الآن ما جربته والذي جربته يكاد يكون من أجود أنواع التطبيقات، لكن يقع في أخطاء. فإن لم يكن المستعمل لهذه التطبيقات على فقه ودراية، فإنه يمكن أن يأخذ بالنتائج التي وجدها في هذه التطبيقات أو من خلال منصات الذكاء الاصطناعي، يأخذها على أنها نتائج صحيحة، ويقسم التركة بناء عليها، وتقع مشكلات لأنها على خلاف الصواب.
1: نعم،
0: صحيح ليست بالمسائل كثيرة، لكن تقع أخطاء، فلا بد من التفقه. هناك أيضا أخطاء تحصل حتى دون هذه التطبيقات، يعني إن أذنتم وتنبيه مهم.
1: نعم،
0: يخطئ كثير من الناس في توصيف الورثة، يذكرون علاقاتهم ببعضهم لا. نعم، بالميت. مثال ذلك،
1: نعم،
0: يأتون ويقولون إخوة وأخوات وأم.
1: نعم،
0: وبتبين السؤال وإعادة الاستيضاح منهم يتبين أنهم يقصدون الزوجة وأولاد وبنات.
1: نعم،
0: فهم نظروا إلى حالة الأسرة الآن أنهم نعم إخوة وأخوات معهم أمهم، فيأتون ويقولون ترك إخوة وأخوات ذكور كذا وإناث كذا والأم.
1: نعم،
0: المجيب إن لم يستوضح يظن أن الميت ترك أما وأخا وأخوات.
1: نعم،
0: لما يأتي ويقول ألم يكن متزوجا، قل نعم كان متزوج، ترك زوجة، أنت قلت أم.
1: نعم.
0: فهذا خطأ،
1: ربما يدخل في البرنامج أم أيضا،
0: وقد يقع هذا الخطأ أيضا.
1: نعم،
0: ولذلك فهذا التنبيه تنبيه مهم. من يسأل عن قضايا الميراث يذكر القرابات بالنظر إلى المتوفى.
1: نعم،
0: المورث، لا إلى علاقاتهم ببعضهم البعض، ما صلتهم بالمورث. كذلك إذا كان هناك على سبيل المثال إخوة أشقاء وإخوة لأب وإخوة لأم، يأتي ويقول إخوة، أو يظن هو أن الإخوة لأم أقل فلا يحتاج إلى ذكرهم.
1: نعم،
0: مع أنهم هم الأصل في ميراث الإخوة إن لم يكونوا أشقاء.
1: نعم، نعم،
0: فيعرض عن ذكرهم، فيذكر إخوة أشقاء ويذكر مثلا إخوة لأب ولا يذكر الإخوة للأم.
1: نعم،
0: هذه بعض التنبيهات مما يقع فيه الناس، لكن الأهم هو ضرورة ذكر صلة الأحياء بالميت نفسه المورث.
1: نعم،
0: نعم، من ضمن ذلك أنهم يذكرون من جملة الورثة من مات قبل المورث.
1: نعم،
0: هذا أيضا من الأخطاء، ولا يعني لما يذكرون الميت قبل مورثه.
1: نعم،
0: والحي يرث الميت، فيذكر الذين كانوا أحياء عندما مات ذلك المورث.
1: نعم،
0: ولا يذكر من تقدم. الآن قد يكون له
1: أبناء مثلا،
0: أبناء، نعم يذكر، لكن لا يذكر أنه كان له ولد. ثم لما تتبين من المسألة يقال لك الولد لا، هذا مات قبل أبيه بسنة بسنتين بخمسة، نعم. لهذا خطأ. فهذه فقط بعض التنبيهات التي قادنا إليها علم الفرائض.
1: إذن مسائل البرامج تحتاج إلى شخصية متخصصة قبل صحيح. أن يستخدم البرنامج نفسه. طيب بما أننا ذكرنا حديثا، نذكر حديثا آخر ولكن نأخذ الإجابة بعد الفاصل. نذكر الحديث، أبو عبد الله يسأل عن صحة الرواية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل البطيخة بالرطب فيقول نكسر حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا. بعد الفاصل إن شاء الله أعزائنا، فاصل قصير، نعود إليكم بعده بإذن الله.

0: مرحبا بكم أعزائنا الكرام. طيب فضيلة الشيخ، نعيد الحديث نظرا لأن أحيانا يحتاجون إلى اقتطاعه. يسأل عن صحة الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل البطيخة بالرطب فيقول: نكسر حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا.
1: نعم، يقبل هذا الحديث، يقبله أكثر أهل الحديث ويرون أنه حديث حسن، ومنهم من صححه. وهو بهذا اللفظ ورد في السنن، لم يرد في الصحاح، ورد في السنن، ورد عند الترمذي والنسائي في الكبرى وغيرهما. واختلف في البطيخ، ولكن الأكثر أنه الأخضر.
0: نعم،
1: أي الذي قشره أخضر.
0: نعم،
1: البطيخ المعروف عندنا.
0: نعم، وله مسميات مختلفة.
1: نعم، وله أسماء
0: مختلفة.
1: نعم، بطيخ، الجح، الحبحب إلى آخره.
0: نعم نعم.
1: وهذا الحديث يعني قد يستغربه بعض الناس، وقد يرى بأن طرح أسئلة أولى من مثل هذه الرواية، لكن الصحيح أن هذا الحديث لا يتحدث عن حكم شرعي.
0: نعم،
1: لكن تؤخذ منه أحكام شرعية،
0: وهي
1: منها جواز الأكل من أكثر من صنف.
0: نعم،
1: وجواز أكل المشتهيات، ومنها التفات هذا الدين إلى ما يرفع العنة والمشقة عن الناس، وأهمية التوازن في الغذاء.
0: نعم،
1: فقال: نكسر حر هذا ببرد هذا، أي حر الرطب ببرد البطيخ.
0: نعم،
1: وبرد هذا بحر هذا، البطيخ بالرطب.
0: نعم،
1: حتى يكون هناك توازن واعتدال. كذلك تكشف مثل هذه الروايات عن عناية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن تلقى عنهم بهديه عليه الصلاة والسلام لعلو منزلته وعظيم قدره. فهذه التفاصيل تكشف منكشفة، وكأن حياته عليه الصلاة والسلام كتاب مفتوح يقرأه أتباعه من بعده، حتى في أكله، في شربه، في مشيته، في يقظته، في نومه، في معاشرته لأهل بيته. هذا لا يوجد لأي شخصية في التاريخ الإنساني.
0: نعم،
1: ليس هناك ما يخفى من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في لبسه لنعله، في لبسه لثوبه، لعمامته، في هيئته، في تبسمه، في ضحكه، في أحاديثه. كل ذلك نقل بكل أمانة ليأتي من بعده من أتباعه فيتعرف على رسولهم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ومن شاء منهم التأسي حتى في هذه الأمور العادية الطبيعية، في هذه الأمور التي ترجع إلى العادات والمشتهيات، ليس فيها جانب شرعي، وإنما في هذه الجوانب التي ذكرتها. فما أجمل أن يتأسى المسلم حتى في هذه، أن يأخذ منها المنهج، أن يتعرف على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المعاني كلها تؤخذ من مثل هذه الروايات. بقي أن هناك روايات أيضا مشابهة، ورد عند البخاري في أنه كان يأكل الرطب بالقثاء. القثاء هو كذلك أيضا من ما كان يشتهيه عليه الصلاة والسلام، فكان يأكله مع الرطب، وهو المعروف عندنا في بعض البلدان يسمى الجرو، بعض البلدان يسمى الوعى.
0: نعم،
1: هذا هو القثاء. فهذه الرواية عند الإمام البخاري هي رواية أيضا صحيحة.
0: نعم،
1: لكن للتنبيه، وردت في البطيخ روايات كثيرة.
0: نعم،
1: لا لا لا يصح منها إلا هذه الرواية. هناك نعم، رواية فيها يعني، أو بعض، حصل خلاف بين ابن حجر وابن القيم في معنى البطيخ، هل هو الأصفر أو الأخضر.
0: نعم،
1: الأصفر الذي نسميه نحن الشمام، لكن هناك رواية أخرى، فلا حاجة إلى المفاضلة. أو هذه الروايات كلها تدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان أكل البطيخ بالرطب مع البطيخ، ومع ما نعرفه نحن اليوم بالشمام. نعم، ومع القثاء. لكن روايات أخرى وردت في نفس السياق لا تصح، منها أنه كان يتناول بشماله، لا هذه لا تصح.
0: نعم،
1: هذه فقط التي سأل عنها. نعم، كما قلت حسنها الترمذي، حسنها طائفة، صححها الألباني، وابن حجر أيضا في شرحه لحديث البخاري في الرطب والقثاء أيضا صحح هذه الرواية. وأما ما سواها فلا يعتد به، والله تعالى. نعم.
0: ربما أستطيع أن أعرف بأن دوافع هذا السؤال معلوم، وهو أنه أحيانا في بعض الأحيان يتقدم بعض الأطباء بقائمة أغذية معينة ترى أنها هي الأجدى وهي الأولى، وتحرم صحيا بقية القوائم الأخرى، وقد يكون البطيخ وارد من بينها. كيف يتعامل المسلم مع هذه الدعوات، وكيف يحاكمها محاكمة صحيحة بحيث يعرف أنها صادقة أو ليست صادقة؟
1: أمثال هذه الروايات تنفع للرد على مثل هذه الدعوات، وإلا فالأصل أن يلجأ إلى أهل الاختصاص من خبراء التغذية الأمناء الثقات من المسلمين في شأن تبين ما هو نافع للأبدان وما هو ضار بها. لو أن الاعتراض هو على وجود ملوثات في دخلت في الزراعة وفي ما يتناوله الناس أو طرق تؤدي إلى أضرار في هذه المنتجات الزراعية فهذا باب آخر. أما في ذات هذه المأكولات ومن الفواكه والخضروات والحبوب وغير ذلك، فالأصل أنه يستأنس في مثل هذه الصور بهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقبل ذلك بما ورد في كتاب الله تعالى مما أباحه سبحانه من الحلال المباحات الطيبات من الأنعام ومن ما امتن به على عباده من رزق من هذه الحبوب والثمار. فللأسف نعم ما تشيرون إليه أنه أحيانا يوهم حتى بأن يأتي بآيات من كتاب الله عز وجل مجتزأة، مجتزأة في من سياقها لا يتم الآية الكريمة، ويبني عليها نظريات يتقبلها الناس ويطرحون ما يقرره أهل الدراية والخبرة وأهل الاختصاص من الثقات المسلمين، لا سيما من المسلمين في مثل هذا الشأن، والله تعالى المستعان.
0: نعم جميل. إذن الاحتكام إلى معيارين الدليل الشرعي والحقائق العلمية. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ، وددنا أن تستمر هذه الحلقة أكثر لكن وصلنا إلى نهاية الوقت. شكرا لكم.
1: جزاكم الله خير.
0: أعزائنا نشكر وإياكم فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عمان، نشكركم أيضا على المتابعة، ونلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية.
3: فإن بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنيا العريمية.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

0: نطل عليكم يومياً من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.
1: بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما
0: إذاعة سلطنة عمان.
2: الحارة

الحارة للمؤلف زاهر بن ناصر الراشدي، بطولة كوكبة من نجوم سلطنة عمان. الألحان والتوزيع الموسيقي للدكتور رائد الفارسي.

0: إنزين، وإيش بعد فيها الشواية العجيبة؟ خلا خبريني.
1: أبوي هذه الشواية فيها ضمان سنة كاملة يا ميمونة، سنة كاملة، يعني خلال سنة كاملة إذا اختربت وحدهم يصلحوها.
0: إنزين، وإذا ما اختربت أباسألش. ومعزان، مالش سكتي؟
1: كيف ما تبيني أسكت؟ ها كيف ما تبيني أسكت؟ الله يهديش. حقيقة أنا تبي الصدق، يعني انبهرت من سؤالش. هي والله
0: كلش والله ذوق أنتي أم عزام. طبعا الإنسان قبل لا يشتري لازم يسأل، وهذا حقه في النهاية. خلا مو بعد
1: إذا ما اختربت طبعا ما بيصلحوها. وصلت الإجابة ولا لا؟
0: وصلت وصلت أبوي، خلاص وصلت. خلا مو بعد.
1: وهذه الشواية يا عبقرية زمانش ممكن تشحنيها بعد. هي والله
0: أشحنها أكل وامو.
1: أسمين اللي استبليت فيه، استبليت فيه، نعم استبليت. أنا الحين أقول لش الشواية ممكن تشحنيها وتردي علي أشحنها أكل.
0: عقب مو أشحنها.
1: ألو يا زماني، تشحنيها كهربا كما تشحني التلفون، فهمتي؟
0: أقولي كذاك من الصبح.
1: زين الله يخليش، ركزي معي ميمونة، هذه الشواية ممكن تشحنيها ويجلس فيها الشحن أكثر من 8 ساعات.
0: توبة.
1: نعم، كانش ما مصدقتني أنا ميمونة.
0: لا والله أني مصدقتنش أختي أم عزان. خلا يلا أبوي كملي، وإيش بعد فيها الكواية؟
1: ألو الشواية مال كواية، الشواية مال كواية.
0: هي هذه الشواية أبو تقولي عنها؟ مرة أنت عاد شابكة بالمرة؟ أها ما حد يروم يغلط قدامش أنت.
1: إنزين قلنا هذه الشواية ممكن تشحنيها بالكهرباء، يعني يوم تطلعي أنت وزوجك طلعوا كشتي رحلة.
0: يا عيني، من هنا أنا أطلع الكشتات من هنا.
1: أبوي ما موضوعنا تطلعي ولا ما تطلعي ميمون، الله يهدي. سمعيني زين، علش ما طلعتي؟ زين والله أقصد إذا طلعت وكشت بعد 10 سنوات مثلا، أو عساكم بعد 30 سنة، ها ممكن تشحنيها وتشليها معش.
0: قصدش أطبخ فيها؟
1: لا حبيبتي، تغسلي فيها وعيان. يا ربي، سيامو سيامو سيامو لحقيني.
2: خير حبو؟ مو عندش
1: الشي؟ ما لحقيني بعد، ضربني صداع من هير.
2: من؟
1: من هذه بو مقابلتني بو قدامي.
2: حرام عليش حبو، قصدش عمو ميمونة؟
1: ايه، من غيرها بعد. أينشتاين؟

0: عزان، إذا فاضي بعد العصر بغنك إن شاء الله تصير معي مشوار.
1: فاضي إن شاء الله، بس هين ناوي تروح؟
0: بيني وبينك مشتري أثاث مستعمل وبروح أستلمه، زين تروح معي نتهجل مع بعض.
1: برابعك الجار ولا يهمك، بس الساعة كم تمر علي؟
0: إن شاء الله الساعة 4:30 خلي قدام باب بيتكم.
1: زين حاضرين، بس الشيمة عن تبى تتأخر، ما أروم أنتظر في الشمس.
0: ما بتأخر بإذن الله، 4:30 بتلقى البيكب الأخضر صافط قدام باب بيتكم.
1: إيش هذه الحالة؟ قايل لي 4:30 وتو 44 وبعده ما جاء.
0: اسمح لي عزان، تأخرت عليك.
1: مسعود ما زين اللي سويته فيه، صام منا 10 دقائق في الشمس مو معناته.
0: ما ودي أتأخر عليك، بس البيكب.
1: تعال، وين البيكب؟ أشوفك جاي تمشي.
0: ود الحلال ما طاعت تشتغل. عزان تعال تعال معي.
1: هنا أجي معك.
0: تعال معي دف السيارة. تعال تعال تعال بدفها إن شاء الله بتشتغل.
1: صام مني في الشمس 10 دقائق وفوق هذا كله باغني أروح معك أدف في السيارة.
0: بس عقب ضاعت البشرة. تعال تعال ما شي وقت.
1: اسمع أنت ياسمين، استبليت بك. نعم استبليت بك أنت وسيارتي.

0: انت متأكد انه مشوار الطريق نص ساعة؟
1: متأكد، ما اكثر من نص ساعة.
0: مسعود زين تكمل فيي شغل مكيف، حاشا ما كني داخل سيارة، كني داخل فرن.
1: اسمح لي عزان، المكيف ما يشتغل.
0: اسألك تو، هذا الكرنبع بو بليتنا فيها مو فيها يشتغل؟ لا المكيف يشتغل ولا المسجل يشتغل
1: ولا الهرن يشتغل.
0: حاشا دبابة، هذا ما سيارة. إذا أنت متأكد إنها هذه السيارة بتوصلنا هين باين؟ أشوفها تتنافض قامت.
1: لا تخاف لا تخاف، خلقتها كذا من حفاظة العقل وهي تتنافض.
0: أهم شيء البريك يشتغل، عم بعدها تعقنا في شيء من الحفر.
1: حيدا يشتغل البريك.
0: لا تحيد بعدك. أقول مسعود، ذكرني من نوصل بالسلامة أصلي سجدتين شكر.
1: هذا إذا وصلنا.
0: نعم.
1: بنوصل بنوصل إن شاء الله بنوصل.

0: لا لا لا حبيبتي، لا ما لون واحد، الشواية العجيبة دي ستة ألوان.
1: أم عزان لو سمحتي أعطيني تليفونش خليني أشوف الصور.
0: داش تفضلي هذه الصور نقي واختاري.
1: ها ميمونة إيش رأيش في هذا اللون؟ عجبني.
2: جيبي أشوف، قصدش هذا اللون؟
1: أيوة بالضبط هو.
2: بصراحة حلو الرصاصي، ما علي كلام أبداً.
0: علو ماشي رصاصي ماشي، هذا بنفسجي. قلت الحلال لبسي نظارتك عشان تعرفي تقابلي الألوان. ميمونة لبسي النظارة.
1: خلاص أم عزان خلاص. أنا شكلي بختار هذا اللون.
0: زين أعطيني التلفون وخبريني أي لون اخترتي.
1: هذا اللون السماوي.
0: ولا يهمش، بطلب لش هذا اللون.
2: أم عزان أسألش، يستوي أغير اللون باخترته؟
0: لا يا حبيبتي لا، ما ممكن. انتي اخترتي اللون البني والطلب خلاص رسلناه، راح استلموه.
1: يا الله معزان معزان، لا تكسري لها بخاطرها، خليهم يغيروا لها اللون.
0: زين ابوي خلاص بخبرهم، بس لو جيتيني بكره وقلتي لي انك باغيه تغيري اللون والله بكنسل الطلبيه.
2: اوعدش اني خلاص ما بغيره، أريد لون فستقي أم عزان، أنا أحب اللون الفستقي.
0: خفي علينا الفستقي. خلاص تم، فستقي فستقي.
3: هذا الإنسان ثلاث مرات اتصل به وما يشيل تلفونه.
4: ما عليه، لكن هل هذا الرجال أنت تعرفه؟
3: لا والله ما أعرفه.
4: عيب من هين جبت رقمه؟
3: من الانستغرام، عنده حساب يبيع فيه اثاث مستعمل. بصراحه عجبتني اسعاره.
4: وبعدين
3: اشتريت منه كراسي وطاولات وطرش لي اللوكيشن، يقول تبع اللوكيشن ومن توصل اتصل.
4: يعني انت طرشت له الفلوس صح؟
3: نص المبلغ بس والنص وقت الاستلام.
4: عاد نقرعن الفلوس.
3: عزان لا تخوفني، مو ذا الكلام بتقوله.
4: دام انك تتصل فيه وما يشيل تلفونه اكيد الرجال نصب عليك.
3: لا حول ولا قوة الا بالله.
4: يا مسعود يا جاري يا اخوي، دايما يحذروكم وينبهوكم لما تشتروا اي شيء عن طريق هذا ابوي يسموه التواصل الاجتماعي، لازم ابوي تنتبهوا. اوين عنده حساب في الانستغرام، يعني اي حد عنده حساب في الانستغرام تلقفوا فلوس بهذه الطريقه، هذا اكيد حساب وهمي.
3: عزان صلي على النبي.
4: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
3: انا ما ساذي عشان ارسل مبلغ قبل لا اتحقق من كل شيء. انا تاكدت بطريقتي انه فعلا تاجر وان حسابه ما وهمي وانه اصبر شفت هذا هو يتصل، شفت كيف الرجال اتصل.
4: زين رد عليه.
3: وعليكم السلام والرحمه، هين واصل. زين زين يلا في انتظارك. ارتحت تو؟ خلاص هو تو بيجي الرجال.
4: لا تلومني مسعود، والله من كثر قصص النصب والاحتيال اللي نسمعها هنا.
3: معذور معذور الجار، في النهاية انت جاري واكيد الجار يخاف علي جاره.
4: صدقت.
5: حبه
0: يوه
5: تو انتي تعبي نفسك وجالسة تروجي حال هذه الشواية، ها خبريني كم تحصلي فايدة في كل شواية؟
0: ولا بيسة حمراء. أصلاً سعر المندوبة مال الشركة 31 ريال وأنا أبيعين ب31 ريال.
6: وابوي
0: أيوة
6: عقب حبو سويت كم المثل بو يقول؟
0: ويقول
6: تيتي تيتي مثل ما رحتي جيتي، تو انت كذاك تراش ما مستفيدة شيء.
0: ما انت كيف ما مستفيدة شيء حبيبتي؟ حبيبتي حبوتش ما مكحولة في غنزها. لا انا لو طلبت 6 شوايات احصل على شواية مجانا، وطبعا هذا الكلام بيني وبينش. وتخبري حاليا؟
6: لا توصي حريص حب تطمني، هذا الكلام بيني وبينك ما يطلع عند حد. ما شاء الله ما شاء الله حبه، بصراحة عجبتني الفكرة.
0: عقول تشتغل.
3: نعيمة
7: أنا بصراحة ملو منش، ليش ما طلبت ثنتين؟ ما من غلاها وسعرها مناسب وبتنفعنا.
1: تصدق مسعود كأنك تقرأ أفكاري، أمس كنت أقول في نفسي يا نعيمة ليش ما تأخذي ثنتين؟
7: ما علي، بنستخدم هذه الحين ولو.
1: آي مسعود تعال، أنا نسيت أخبرك شيء مهم. أم عزان تقول إن الكمية محدودة واحتمال تخلص.
7: عجب شيمة توحي عليهم قبل لا يخلصن، طلبي غيرها نعيمة بنسخرها، تراها ما ضايعة وبعدها بتنفعنا يوم نسير الخريف.
1: هي والله بتنفعنا حال خريف صلالة. مسعود إيش رأيك نشتري ثلاثة؟
7: والله زين، ولا أقول ليش نخليهن أربع.
1: أربع أربع.
2: أم عزان الله يخليش، أوين أختي رحمة باغية وحدة، بس عاد يكون لونها فستقي، تقملي حجزي لها.
0: يعني أختش رحمة باغية كما اللون بطالبتنا أنتي؟ أبوي كذا شكلك باغية تطقمن مع بعض صح؟
2: هي كذاك، قلنا عاد ناخذ لون واحد أنا وأختي.
0: خلاص أبوي خلاص تم.
2: زين عاد سمعيني ها، غير اللون الفستقي ما نريد، عن تقولي ما قلت ليش، لو رسلونا لون غير هذا اللون الفستقي والله اني برجعها الطلبيه.
0: لا تحاتي يا ميمونه حبيبتي لا تحاتي، بيوصلش اللون اللي طلبتيه، اللون الفستقي، والفستقي للفستقي يا فستق.
2: تعجبيني.
4: سهام ام تعرضت لعمليه نصب، وهذه القصة مال الشواية العجيبة طلعت كلها مجرد كذبة محبوكة، وبعد محبوكة بطريقة ذكية.
6: اتوقعت كذبة لأن حبوه تتواصل عند مندوبة المبيعات وما ترد عليها،
4: ومن يعلم يمكن يكون رجال ويوهم الحريم إنه مندوب مبيعات، وهذا أغلب الظن.
6: والله كل شيء وارد.
4: بس هام أنا حقيقة ما ألوم أمي بقدر ما ألومش انتيه، أمي حرمة كبيرة ثقافتها متواضعة وعلى قد حالها، وبسهولة ممكن حد ينصب عليها، بس انتيه ما شاء الله عليش دارسة ومثقفة وعندش اطلاع، وهذه الأمور ما غريبة عليش، كان يفترض.
6: باني إيش ذنبي؟ حبو قالت لي رسلي هذا المبلغ حال هذا الحساب وأنا رسلته.
4: يفترض منش تنبهيها.
6: سبحان الله ما جاء على بالي ابدا.
4: يا بنتي لازم تنبهيها، بعدين اذا احنا ما نبهناها من راح ينبهها؟ كبار السن وحليلهم على نياتهم ويحسنوا الظن في الجميع.
6: سبحان الله، تصدق با ما شكيت ولو لحظه ان السالفه فيها نصب واحتيال.
4: اسمعيني وانا ابوش، العالم يا بنت تغير والاسواق دخلت بيوتنا، ولازم نكون على حذر لما نشرع عن طريق أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ولازم هذا الكلام يوصل حل أمي.
0: أبوي وصل وصل ويسدني، وصل يا ولدي يا عزان وصل، ولو أنه وصلني متأخر لكن مو أسوي. ولدي خلاص أنا استلدغت وإن شاء الله ما بستلدغ مرة ثانية. نعم، والمؤمن لا يلدغ من جحره مرتين.
6: حبه حد يتصل فيش؟
0: دي ميمونة من غيرها بعد، من دهر الصبح مصدعتني باتصالاته، شي رنات وشي اتصال وشي رسائل واتساب، هلكتني.
4: زين امي ابوي رد عليها.
0: اخولي لولدي وحليلة تحرص شوايته، وبعدها ومت شرطة باغية اللون الفستقي. اي نعم ابوي، اصلا الشواية بكبرها ما جاي توصل للبر. والله هذه مستكربة.
8: الحارة

0: مسلسل الحارة للمؤلف زاهر بن ناصر الراشدي والمخرج علي بن عبد الله العجمي.
1: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
2: فأنا شخصيا تعلمت الكتاب بالكتاب،
3: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
4: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
5: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
6: العازف دايما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
7: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
1: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
8: استوديو الظهيرة عند الظهيرة، فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة
0: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22:00 حتى 4:00 عصرا من الأحد إلى الخميس.
8: استوديو الظهيرة.
1: إذاعة سلطنة عمان.
9: إذاعة سلطنة عمان. القراءة بالنسبة للإنسان
0: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
9: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
0: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
9: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
0: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
9: هو الذي يعيش طويلا
0: في ذاكرة البشر.
9: أجمل الكتب.
0: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
9: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
0: أجمل الكتب.
9: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
0: أجمل الكتب.
10: أهلا بكم أعزائنا إلى حلقتنا اليوم من برنامجكم أجمل الكتب.
11: ازدهر فن الرواية في أوروبا منذ القرن 17، وقرأ الناس بكل اللغات أجمل الروايات.
10: وفي اللغة العربية عرف العرب فن الرواية في بداية القرن الماضي، منذ قرابة 100 عام كاملة، حين نشرت رواية زينب لأول مرة في عام 1914.
11: في تلك الآونة تعلم الكثيرون من العرب لغات أوروبية، وصارت هي لغة الأدباء الذين صاروا يؤلفون باللغة الفرنسية.
10: حدث هذا في أكثر من بقعة عربية في المغرب العربي ولبنان وسوريا ومصر، حيث كتب الأدباء مباشرة باللغة الفرنسية.
11: كان هناك جمهوران من القراء توجه إليهم هذه الروايات، الأول هو القارئ العربي الذي يجيد الفرنسية ويعيش في بلاده،
10: والثاني هو القارئ العالمي الذي فوجئ أن المؤلف العربي قد قام بتطعيم اللغة الفرنسية بالكثير من المفردات الجديدة.
11: سوف نقدم في هذه الحلقات روايتين عربيتين مكتوبتين مباشرة باللغة الفرنسية، وكلاهما حول ليلة القدر.
10: رواية ليلة القدر نشرتها المؤلفة قوت القلوب الدمرداشية عام 1954 باللغة الفرنسية.
11: ورواية ليلة القدر نشرها المؤلف المغربي الطاهر بن جلون عام 1987 في فرنسا، وحصل عنها على جائزة جونكور في الأدب.
10: موت القلوب الدمرداشية هي واحدة من شهيرات الكاتبات العربيات اللائي يكتبن باللغة الفرنسية، كما أنها من أوائل نساء المجتمع العربي اللائي آمن بقيمة الكلمة.
11: لم تكن قوت القلوب امرأة متفرسنة، بل هي سيدة عربية سواء في الأدوار التي قامت بها اجتماعياً
10: أو في أدبها الذي تم الانتباه إليه أخيراً وترجم إلى اللغة العربية.
11: لقد تم تجاهل هذا الأدب سنوات طويلة بسبب أنه مكتوب بلغة أخرى، وتكاد تكون قوت القلوب هي الأديبة الوحيدة التي ارتبطت روايتها بالأجواء الشرقية.
10: لقد امتزجت أجواؤها بالصوفية، وهو أمر ليس غريبا على امرأة عاشت في أسرة متصوفة شهيرة هي عائلة الدمرداش.
11: قوت القلوب مولودة في أواخر عام 1892، تنتمي إلى أسرة تنحدر من سلالة أحد الأمراء المماليك.
10: هذا المملوك الجد جاء من القوقاز مع العثمانيين الذين أتوا إلى مصر في عام 1517 ميلاديا، وقد حملت هذه الأسرة اسم تيمور تاس.
11: لقد تحول هذا الاسم بمرور الزمن إلى الدمرداش، وتقول عن أبيها في رواية ليلة القدر: كان معروفا بحكمته، ينمي فينا حب عاداتنا دون أن يعرفنا أهمية التربية الحديثة، فإلى روح أبي ألف رحمة.
10: إنها من عائلة رائدة في التصوف، وكانت الطريقة الدمرداشية تمتاز بالتربية الذاتية والخلوات الفردية والتعبد الذاتي. إنها واحدة من أكثر من 60 طريقة دينية صوفية في مصر، كما استمرت هذه الطريقة تحاول أن تجمع في مسلكها وتصرفاتها تابعيها شيئا من الاحتفالات الدينية.
11: لقد عاشت قوت القلوب وهي تسبح عكس التيار، هي الابنة الوحيدة للشيخ عبد الله الدمرداش الذي كان على جانب كبير من الثراء.
10: نشأت في جو مليء بالرفاهية، أو تزوجت من رجل يقل عنها وجاهة وثراء، فاحتفظت بحق العصمة في يدها ورزقت منه بثلاثة أولاد وبنت واحدة.
11: قوت القلوب ترك لها أبوها ميراثا ضخما ومستشفى خيريا يحمل اسمه، هذا المستشفى لا يزال يؤدي دوره حتى الآن. من ما

0: ما بين الرواية والقصة القصيرة واليوميات، وأغلب أعمالها منشورة في دار جاليمار الفرنسية.
1: هي أعمال قليلة على التوالي: زنوبة عام 1940، والخزانة الهندسية عام 1951، التي كتب لها المقدمة الكاتب المعروف جان كوكتو.
0: نشرت رواية ليلة القدر عام 1954، ثم جاءت رواية رمزة عام 1958، وحفناوي الرائع عام 1961.
1: وفي عام 1961 كفت قوت القلوب عن التأليف الأدبي، وقد صدر لها عقب رحيلها مذكرات تحمل عنوان ليالي رمضان.
0: لعل المرة الأولى التي تعرف فيها القارئ العربي على قوت القلوب هي في عدد شهر ديسمبر من عام 1949 من مجلة الهلال، حين نشر ملخص لروايتها زنوبة.
1: ظلت الكاتبة مجهولة تماما لدى القارئ العربي، إلى أن الباحثين في الأدب المعاصر الذين يقرؤون بالفرنسية قد قدموا عنها العديد من الأبحاث.
0: كتب عنها أندريه موروا أن قوت القلوب الدمرداشية ربت أبناءها تربية دينية حسب الشريعة الإسلامية،
1: كما تلقوا أيضا أسس العلوم والفنون الغربية، وكان بيتها مزارا لكل كتاب العالم الذين يأتون لزيارة القاهرة، ومنهم فرانسوا موديان وأناتول فرانس. يقول النقاد عن أدب قوت القلوب إنها لم تكن كاتبة واقعية، ولكنها اختارت من الواقع عناصره الرئيسية، وكانت بطلات رواياتها من نساء المجتمع البرجوازي.
0: تقول في مقدمة روايتها ليلة القدر:
1: ولدت تحت مئذنة، والتي كانت أول شيء رأيته فأحسست بها كأنها إصبع تشير إلى السماء، أما أول شيء سمعته فهو اسم الله يتردد 5 مرات يوميا بصوت المؤذن.
0: لقد رسخ اسم الله عز وجل دوما في أعماقها، فهو آخر ما لفظ به أبوها حين أسلم روحه إلى بارئها.
1: تقول الكاتبة قوت القلوب إنها أرادت الاحتفال بليلة القدر المباركة بالكتابة عنها من وجهة نظر شخص مؤمن بسيط يتحدث بسليقته.
0: وفي هذا تقول:
1: لجأت إلى استخدام صور الاحتفالات الدينية، صور الرجال الورعين الذين تعرفت عليهم، وصور الشعب المصري الذي يتمسك بالعادات الإسلامية.
0: رواية ليلة القدر بمثابة تسجيل روائي لأهم الاحتفالات الدينية الشعبية في البلاد، ابتداء من ليلة القدر والمولد النبوي الشريف وليلة النصف من شعبان،
1: وأيضا ليلة الإسراء والمعراج.
0: تقول الكاتبة في بداية الرواية:
1: يؤمن الكثيرون من المؤمنين أن هذه الليلة يمكن أن تكون ليلة قدرهم، فيقضونها في الصلاة والتأمل، آملين أن يحدث ما يحقق أمانيهم.
0: بالطبع المؤلفة لا تتحدث عن سكان المدينة الحديثة الذين يوجهون أنظارهم نحو الغرب ولا يحالفهم الحظ برؤية دليل من الله سبحانه وتعالى.
1: في هذه السماء المليئة بالنجوم الساكنة قد يجذب الانتباه روائح البخور غير التقليدية وطبق المهلبية فوق المنضدة.
0: تعني ليلة القدر أن شهر رمضان المعظم قد أوشك على الرحيل، وأن أيام الصيام قد اقتربت من الانتهاء.
1: في الأحياء الشعبية يعرف الجميع ليلة القدر وينتظرونها بكل شغف، ولا يمكن لأحد أن ينام في هذه الليلة.
0: في ليلة القدر، كما شهدت عليها قوت القلوب، في النصف الأول من القرن العشرين تظل البيوت مضاءة والمحال مفتوحة حتى الفجر.
1: يبث المذياع والميكروفون اسم الله في كل مكان. ترى هل يوجد شيء في العالم كله بمثل هذا العمق والإيمان؟
0: لا يوجد شيء أكثر تناغما يمكنه أن يحمل إلى الآذان وإلى القلوب فرحة أكبر من التي تحملها تلك الآيات الكريمة،
1: خاصة لو اختارت الإذاعة شيخا ذا صوت ذهبي كي يتلو القرآن فيشد الانتباه انتباه المستمع.
0: بالتأكيد، فإن الكاتب تقصد المقرئ الشيخ محمد رفعت.
1: جلس الناس يوجهون أنظارهم إلى السماء وهم

0: يلقون حول أصابعهم الرشيقة حبات المسابح المصنوعة من الكهرمان.
1: كل الناس في حالة ابتهال ودعاء يتمنون الثروة والصحة. تحكي المؤلفة أن امرأة بسيطة طلبت برطمانا من الزبد من أجل العيد الذي يكاد يهل على المسلمين.
0: اجتمع لفيف من الناس يدعون معا، العجوز ذو الدقن الرمادية اللون يدعى عبد اللطيف، هو صانع أحذية خشبية قباقيب.
1: أما جاره على يمينه فهو ذو عينين واسعتين، هو فراج إبراهيم بائع اللبن. أما ذلك الصغير فوزي فهو يبيع الدخان.
0: إنه يمتلك صندوقا صغيرا يحمله على ذراعه وبداخله علب الدخان، كما أن هناك محمود حسن صانع الحارة الموجودة خلف المنزل الذي تسكن فيه قوت القلوب.
1: الكاتبة تنظر من وراء نافذتها وترصد المنظر وتتحدث عن بعض النماذج التي تعرفها، ومنهم فرج اللبان.
0: فرج اللبان يمتلك منزلا في المنيرة وسيارة وخدما وأموالا طائلة، لا يعرف ماذا يفعل بها. في صلاته يحرص أن يطلب من الله أن يساعده في تلبية احتياجات عائلته.
1: ورغم ثراء فرج اللبان فإنه يعلق كل آماله على ليلة القدر والتي تحدث فيها المعجزات.
0: في وقت متأخر من الليل راح ينظر إلى هلال شهر رمضان الذي بدأ رفيعا مثل الخيط، وقد ظهر أمامه مكان التمر.
1: هذا النجم المعجزة على شكل عجلة الساقية التي تدور وهي مشعة حولها سيل من الشرارات.
0: لقد قرأنا على حضراتكم رواية ليلة القدر كما كتبتها قوت القلوب الدمرداشية.
2: القراءة بالنسبة للإنسان
3: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
2: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
3: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
2: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
3: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
2: هو الذي يعيش طويلا
3: في ذاكرة البشر.
2: أجمل الكتب،
3: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
2: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
3: أجمل الكتب.
2: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
3: أجمل الكتب.
4: إذاعة سلطنة عمان.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

0: نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية. بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان.
8: بانوراما بانوراما بانوراما

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تحدق بصرك بشكل آسر متأملاً بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثاً هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقات السابقة عن النمر العربي، هذا الكائن الحي الذي كان أسطوريا في يوم من الأيام، يرمز إلى الشجاعة، إلى الكفاءة، إلى الرموز القوية في المجتمعات المحلية، لذلك أحيانا يطلق على الإنسان الشهم، الشجاع، البطل، يطلق عليه كطلر أي الأسد، يقال هذا الأسد، وهذا دليل على رفعة وأهمية هذا النوع من الكائنات الحية في الشبكات الغذائية وفي المجتمعات المحلية وعلى أسلوب حياته أيضا، لأنه يعتمد على الفرائس، لا يتغذى على الجيف. النمر العربي يصطاد الفريسة الآن ثم يتركها ويعود ليلا ليتغذى عليها، وهذا أيضا من واحد من السلوك الغريب للنمر العربي، وهو السلوك الذي أدى إلى مقتل الكثير من النمور العربية في السنوات الماضية، يعني قبل 70، بسبب يعني انتظار الناس للانتقام من النمر العربي. عندما مثلا يفترس شاه ينتظروا حتى الليل في نفس المكان حتى يعود النمر العربي، عندما يعود يتم إطلاق عليه النار، وهذه الطريقة هي التي قتلت الكثير من النمور العربية في السابق عندما كان الإنسان والنمر العربي في تدافع مستمر في جنوب الجزيرة العربية. اليوم نعيش جميعا في حالة من الرفاهية والاستقرار على كل المستويات، ويجب أن تنعم الكائنات الحية الأخرى التي تشاركنا في هذه الأرض بهذه النعمة وهذا الاستقرار، ويجب علينا أن نخفف من التدافع مع هذه الكائنات الحية النادرة الشريكة في هذه الأرض منذ أن خلق الله هذه الطبيعة وهذه المواقع. الإنسان يجب عليه أن يهدأ قليلا وأن يعلم أنه توجد أيضا كائنات حية أخرى تشارك هذا المكان، من شجر ومن حيوانات ومختلف أنواع الكائنات الحية. التعامل والتعرف على كيفية التعامل مع هذه الكائنات الحية والتكيف معها هو واحد من أفضل الطرق لحماية الإنسان، لأن كل نوع حي له أهمية بيئية كبيرة جدا. مثلا هذه النمور العربية قد تكون تتغذى على القوارض بالكبيرة الحجم بدرجة كبيرة جدا، واختفاء النمر العربي قد يزيد من أعداد هذه القوارض، قد يساهم في نشر الأمراض، قد يؤثر على حياة الإنسان. لذلك كل الكائنات الحية لها أهمية كبيرة جدا، والمحافظة عليها في الأصل جزء من رسالة وجود الإنسان على كوكب الأرض. الإنسان خليفة الله على هذا الكوكب، ليس لتدمير الكائنات الحية الأخرى بل لأعمار الأرض والاستفادة منها والاستدامة في الاستفادة منها، لا إفراط ولا تفريط. هذه الرسالة الحقيقية لبقاء الإنسان على هذا الكوكب، وكلما فرط الإنسان في الكائنات الحية الأخرى، فرط في الموارد، فرط في البيئة، كلما ارتد هذا عليه لاحقا، لأن القضية هي قضية متكاملة متشابكة جدا، وما يحدث الإنسان في البيئة فهو يحدث في نفسه، وكما تقول العرب ما جدمت إلا أنفك وما قطعت إلا يدك، لأن هذه البيئة هي وجدت لخدمة الإنسان والمحافظة عليها وحمايتها والاستفادة منها بشكل مستدام، هو العنصر الأساسي الذي سينقل هذا النعمة وهذا الخير للأجيال القادمة بشكل مستمر وبشكل مستدام. وكلما انتهينا منها الآن وقضينا عليها انتهت وتلاشت، ولم يكتفي الإنسان، يعني الإنسان لا يكتفي، إن دمر البيئة اليوم لن يكفيه إلى الأبد، بل سيحتاج إليها مجددا، فقليلا مستمر خير من كثيرا منقطع، وهذا حال الطبيعة وهذا حال تعامل الإنسان مع بيئته. المحافظة على التنوع الحيوي، على الأشجار، على النباتات، على المسطحات الخضراء، هو في الأصل المحافظة على الإنسان وعلى حياته. يعني نحن لا نحافظ على النمر العربي حبا في النمر العربي، يعني فلنترك الحب جانبا، لا نحافظ على الأشجار حبا في الأشجار ولا على الأعشاب حبا في الأعشاب، بل فليحافظ الإنسان على كل ذلك حبا في نفسه هو، لأنه هو المحتاج إلى كل هذا التنوع الحيوي وإلى كل هذه البيئة وإلى كل هذه الطبيعة له وللأجيال القادمة. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. 11 ليلا في إذاعة سلطنة عمان، نحييكم مستمعينا ونوافي حضراتكم بحصاد اليوم الإخباري، نبدأه بالعناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ الرئيس الأرميني والرئيسة المالطية بذكرى استقلال بلديهما.
1: افتتاح جزء جديد من مشروع طريق السلطان تركي بن سعيد الممتد بين ولايتي الكامل والوافي وصور بمحافظة جنوب الشرقية.
0: في إنجاز طبي عماني، المستشفى السلطاني ينجح في زراعة أول مستشعر لمتابعة قصور القلب عن بعد.
1: الرئيس الأمريكي يقول إنه بصدد اتخاذ قرار بشأن إيران، وطهران تحذر واشنطن من شن هجمات جديدة وتتوعد برد أكبر.
0: السلام عليكم ورحمة الله. إلى التفاصيل، يقرأها أحمد بن عبد الله النابي وبدر بن خميس الظفري. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فحاجن خاتشاتوريان رئيس جمهورية أرمينيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. أعرب جلالة السلطان خلالها عن خالص تمنياته لفخامته بدوام التوفيق والسداد وتحقيق المزيد من التطلعات التي ينشدها شعب بلاده الصديق.
1: كما بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة ميريامس بيتيري ديبونو رئيسة جمهورية مالطا بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. تمنى خلالها لهذا البلد الصديق المزيد من الإنجازات على كافة الأصعدة ولعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين النمو والارتقاء.
0: أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عن فتح باب التسجيل الإلكتروني لحجاج سلطنة عمان للمواطنين والمقيمين الراغبين في أداء مناسك الحج للموسم الحالي، وذلك خلال الفترة من 28 من سبتمبر الجاري إلى 11 من أكتوبر المقبل. وأكدت الوزارة على أنه يحظر على شركات الحج التدخل في تسجيل الراغبين في أداء المناسك لضمان الشفافية وإتاحة حرية الاختيار من قبل المستحقين. هذا ونظمت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لقاء موسعا مع أصحاب شركات الحج والعمرة المعتمدين في سلطنة عمان، مستعرضة أبرز مستجدات ومبادرات موسم الحج، بما في ذلك التحديثات الجديدة والآليات الإجرائية التي تضمن نجاح تنظيم أداء فريضة الحج.
1: افتتحت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الجزء الثاني بالمرحلة الثانية من مشروع طريق السلطان تركي بن سعيد الممتد بين ولايتي الكامل والوافي وصور بمحافظة جنوب الشرقية. وسيسهم الطريق في تعزيز انسياب الحركة ورفع مستوى السلامة المرورية، ويأتي افتتاح هذا الجزء ضمن الأعمال التنفيذية المتواصلة بالمشروع الذي يعد أحد المشروعات الاستراتيجية الحيوية التي تنفذها الوزارة نظرا لأهميته في تطوير شبكة الطرق بمحافظة جنوب الشرقية وتعزيز الربط بين الولايات ودعم الحركة الاقتصادية والسياحية والتنموية بالمحافظة. ويتضمن المشروع تنفيذ طريق مزدوج بمواصفات فنية حديثة يتكون من 3 حارات مرورية بكل اتجاه في بعض أجزائه، إلى جانب تنفيذ مجموعة من الجسور العلوية والأنفاق وعبارات تصريف الأودية بما يواكب النمو المروري المتزايد ويعزز كفاءة البنية الأساسية لقطاع النقل البري.
0: سجل المركز الوطني لطب وجراحة القلب بالمستشفى السلطاني إنجازا طبيا يعد الأول من نوعه على مستوى سلطنة عمان، تمثل في زراعة أول مستشعري كارديو ميمس لقياس ضغط الشريان الرئوي المستخدم لمراقبة مرضى قصور عضلة القلب وذلك عن بعد. ويتيح المستشعر قياس الضغط الشرياني الرئوي لاسلكيا وبصورة مباشرة من خلال القسطرة التداخلية دون الحاجة إلى إجراء جراحة مفتوحة، بما يسهم في متابعة حالة المريض بصورة مستمرة ودعم اتخاذ القرارات العلاجية في الوقت المناسب. كما يوفر الجهاز نظاما للمراقبة الاستباقية من خلال إرسال قراءات يومية تتعلق بالديناميكا الدموية ومستويات ضغط الشريان الرئوي إلى الفريق الطبي، بما يمكن من رصد التغيرات في حالة المريض والكشف المبكر عن مؤشرات التدهور الصحي واحتباس السوائل قبل ظهور الأعراض السريرية.
1: ومتابعة لهذا الإنجاز الطبي، أكد الدكتور نجيب بن زهران الرواحي استشاري أول لكهربائية القلب ومدير المركز الوطني لطب وجراحة القلب أن ارتفاع ضغط الشريان الرئوي قد يكون مؤشرا على تعرض المريض لانتكاسة مرتبطة بقصور عضلة القلب، وأوضح أن هذه التقنية تستهدف المرضى الذين يعانون من انتكاسات متكررة رغم تلقيهم العلاجات الدوائية المتقدمة، وتسهم في تقليل حاجة المريض إلى مراجعة المستشفى كل 3 إلى 4 أسابيع نتيجة أزمات حادة.
2: العملية تجرى عن طريق إدخال هذا المجس عن طريق الوريد إلى القلب جانب الأيمن من القلب، يعني يحطه في داخل الشريان الرئوي. هو مستشعر ما يأثر على شريان الدم، بس يستشعر ضغط الشريان الرئوي خلال يعني ضغط الشريان الرئوي بطريقة مستمرة. الهدف إنه الشريان الرئوي هو إذا كان الشريان الرئوي بين إنه ارتفاع الضغط في الشريان الرئوي، هذا دليل إنه المريض في طريقه إلى انتكاسة من ناحية قصور عضلة القلب. المرضى هم اللي عندهم انتكاسات متكررة بالرغم من وجود يعني أدوية متقدمة لهم، يعطيهم أدوية لكن عندهم انتكاسات متكررة بأسباب طبيعة المرض اللي عندهم، فهؤلاء بالنقص من ناحية الانتكاسات هذه، فبدل ما يكون يجي المستشفى كل 3-4 أسابيع بأزمة حادة صور عضل القلب ارتفاع سوائل في الرئة، نحن بنعرف متى بتكون هذا المشكلة تبدأ ونزيد من أدوية مدرة للبول مثلا عشان تقلل من ضغط الشريان الرئوي.
0: هذه الأنباء ما زالت ترد على مسامعكم من إذاعة سلطنة عمان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه بصدد اتخاذ قرار بشأن إيران، وأضاف ترامب خلال تصريحات لقناة تلفزيونية أمريكية أن شيئا كبيرا قد يحدث قريبا جدا بشأن إيران، وأكد الرئيس الأمريكي أنه منفتح على فكرة لقاء نظيره الإيراني مسعود بازشكيان، وذلك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأشار ترامب إلى أن الخيارات المطروحة حاليا هي عمل عسكري على إيران أو استمرار الحصار الاقتصادي أو التوصل إلى اتفاق.
1: في المقابل، أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاديباف أن بلاده نقلت إلى الولايات المتحدة شروطها للعودة إلى ظروف المفاوضات السابقة وعودة الملاحة البحرية بالمنطقة لطبيعتها. ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء عن قاليباف أنه تم نقل الرسائل والشروط الإيرانية عبر الوسطاء، مشيرا إلى أنه إذا لم تتحقق شروط طهران بالكامل فلن يكون هناك مجال للعودة إلى المفاوضات. هذا وحذر الجيش الإيراني الولايات المتحدة من شن هجمات جديدة، مشيرا إلى أنه سيرد بقوة على أي هجوم.
0: في الأراضي الفلسطينية، استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، بينما اقتحم آلاف المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، في حين تتواصل غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وسط تشديد القيود على المرضى.
3: بذريعة يوم الغفران اليهودي، تحول المسجد الأقصى في القدس إلى هدف لاقتحامات المستوطنين. 150,000 مستوطن على الأقل، يتوسطهم بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء، اقتحموا منطقة حائط البراق وأدوا طقوسا تلمودية، وامتدت الاقتحامات إلى أرجاء الحرم القدسي مقابل منع الفلسطينيين والتضييق عليهم داخل المدينة المقدسة. جيش الاحتلال دفع بقواته لاقتحام بلدة العيسوية شمال القدس، في وقت نفذت وحدات أخرى عملية إغلاق لجميع مداخل مدينة رام الله بالضفة الغربية وفرض إجراءات عسكرية مشددة على القرى المحيطة ضمن عملية ملاحقة لمنفذ عملية إطلاق نار استهدفت محيط مستوطنة نافيتسوف غرب رام الله والتي أصيب فيها مستوطن بجروح بليغة. وسبق ذلك تنفيذ الجيش حملة اعتقالات طالت 40 فلسطينيا على الأقل من أرجاء الضفة وأكثر من 30 من قرية المغير التي شهدت تحقيقات ميدانية مع السكان. واندلعت مواجهات أبرزها في قرية دير أبو مشعل شمال رام الله وشن المستوطنون هجمات حطموا خلالها مركبات وخربوا أراض زراعية واقتلعوا أشجار زيتون. الأعياد اليهودية ذريعة إسرائيل لفرض الإغلاق على معبري كرم أبو سالم ورفح في قطاع غزة. المناطق الشرقية لمدن غزة وخان يونس طالها القصف المدفعي وأعلن عن إصابات لأطفال في وقت سمعت أصوات انفجارات ضخمة بفعل تفجير الجيش مبانٍ في المناطق الشرقية. مرضى غزة يعانون فعوضا عن زيادة إسرائيل أعداد المرضى المسموح بعلاجهم خارج غزة تفرض قيودا تسببت في تقليص الأعداد ما يعرض حياة المرضى للخطر خاصة وأن سياسة تقييد إدخال المساعدات تسببت في عجز بنسبة 45% للأدوية و54% للمستهلكات الطبية و80% للمواد المخبرية. يقع الفلسطينيون ضحية أهداف إسرائيل وذرائعها فما بين أعياد يهودية وانتخابات كنيست وتطرف فكري إسرائيلي تمضي الأيام ثقيلة على الفلسطينيين. لإذاعة سلطنة عمان رول عليان الأراضي الفلسطينية.
1: في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية وفي اليوم الأخير للانتخابات التشريعية الروسية شهدت موسكو ومحيطها هجوما أوكرانيا كثيفا بمئات المسيرات كما تعرضت كييف لاستهداف روسي وهما أدى إلى وقوع قتلى ومصابين من الجانبين وإلحاق أضرار بالبنى الأساسية.
4: جرت الانتخابات التشريعية الروسية في ظروف حرب حقيقية وقد استنفرت ضدها معظم الأوساط السياسية والإعلامية الغربية حيث طالبت كايا كالاس الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي دول الاتحاد بعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات في روسيا فيما اعتبرت زخارفا الناطقة باسم الخارجية الروسية أن كييف والناتو هما الأداة الرئيسية لمحاولة تعطيل الانتخابات الروسية مذكرة بأن أوكرانيا تستبعد إجراء الانتخابات عندها وقد هاجمت مراكز الاقتراع في روسيا باستخدام الطائرات المسيرة. وأصدرت الخارجية الروسية بيانا أدانت فيه ما اعتبرته هجوما يستهدف رؤساء اللجان في الدوائر الانتخابية الأمر الذي لا يتوافق نهائيا مع هدف الوصول إلى تسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا مؤكدة أن الذين قاموا بهذا العمل الوحشي حسب وصف البيان سينالون عقابهم مع قادتهم. الجدير بالذكر أن القوات الأوكرانية قامت منذ ليلة السبت على الأحد بأوسع هجوم منذ بدء الحرب استمر حتى اليوم التالي بواقع أكثر من 1600 مسيرة بما في ذلك استهداف العاصمة موسكو بحوالي 250 مسيرة ما أسفر عن مقتل شخصين والتسبب بأضرار مادية كبيرة من ضمنها مصفاة نفط داخل موسكو والاضطرار لتعليق هبوط أكثر من 30 رحلة جوية. وقد ردت موسكو بهجوم واسع على عدة مناطق أوكرانية بما في ذلك العاصمة كييف ما أسفر أيضا عن سقوط ضحايا والتسبب بأضرار مادية جسيمة وخاصة شركة الإلكترونيات المتخصصة بإنتاج أنظمة توجيه الصواريخ. أجدر بالذكر أن الرئيس بوتين اعتبر الانتخابات في عموم روسيا أهم حدث سياسي في البلاد وهي تجري في عموم روسيا وتشمل نواب مجلس الدوما وكبار المسؤولين في ثمان مناطق ونواب الهيئات التشريعية وهيئات الحكم الذاتي بما يشمل واقعيا 20,700 مقعد نيابي ومنصب انتخابي وإداري ويتوقع أن يشارك فيها أكثر من 50 مليون ناخب. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا ومقذوفا غير محدد قبالة ساحلها الشرقي وأعلن جيش كوريا الجنوبية أن بيونغ يانغ أطلقت صاروخا باليستيا قبالة ساحلها الشرقي قطع مسافة تناهز 450 كيلومترا ومقذوفا آخر غير محدد باتجاه بحر الشرق. وعقد مكتب الأمن القومي في كوريا الجنوبية اجتماعا أمنيا طارئا لمراجعة رد سيول وتقييم التداعيات وفق ما أعلنت الرئاسة الكورية. ودعت الحكومة الكورية الجنوبية بيونغ يانغ إلى الوقف الفوري لعمليات إطلاق الصواريخ الباليستية، معتبرة التطور الأخير عملا خطيرا ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي.
1: يجتمع اليوم في نيويورك وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت مع نائب رئيس الوزراء الصيني خالي فينغ، ومن المقرر أن يناقش الجانبان عدة ملفات تجارية أبرزها خفض الرسوم الجمركية على السلع غير الاستراتيجية وزيادة الصين لمشتريات السلع الزراعية الأمريكية بمقدار 17 مليار دولار سنوياً. وذكر مسؤولون من البلدين أن هذا الاجتماع يمهد الطريق لاتفاقيات محتملة في مجالات تشمل الذكاء الاصطناعي والمعادن الحيوية، وذلك قبل قمة مرتقبة تعقد هذا الأسبوع في واشنطن بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ.
0: هذه الأنباء ما زالت ترد على مسامعكم من إذاعة سلطنة عمان. نفذت وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الخارجية وعدد من المؤسسات المعنية، نفذت برنامجا تدريبيا تخصصيا متقدما في مجال الاستجابة لحوادث المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والمتفجرات وإزالة التلوث الطبي. ويشهد البرنامج مشاركة أكثر من 40 من الكوادر الطبية والصحية، إلى جانب تنفيذ برنامج متخصص يستفيد منه نحو 20 مشاركا سيتم تأهيلهم ليكونوا مدربين وطنيين قادرين على نقل المعرفة والخبرات ومواصلة التدريب في هذا المجال. وعلى هامش افتتاح البرنامج وقع مستشفى خولة اتفاقية مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتعزيز القدرات الوطنية في هذه المجالات وفق أفضل الممارسات.
1: دشنت هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي بالتعاون مع وزارة الصحة خاصية إلكترونية جديدة عبر منصة أمانة الرقمية ضمن نظام إدارة الطلبات، وذلك لتقليص دورة الشراء إلى 48 ساعة من أجل توفير المستلزمات الخاصة بالطب وجراحة القلب لصالح المركز الوطني للطب وجراحة القلب بالمستشفى السلطاني. وتحتوي المنصة في مرحلتها الحالية على 229 منتجا أساسيا من مستلزمات جراحة القلب الدقيقة عبر عقود إطارية موحدة مع 23 موردا محليا يمثلون أبرز الشركات والعلامات التجارية، وهو ما يمنح المركز مرونة واسعة واستمرارية في التوريد دون انقطاع. رعى التدشين معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة.
0: شاركت سلطنة عمان في أعمال الاجتماع 15 بعد 100 للمجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العربية في الجمهورية التونسية. ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات الإعلامية المتعلقة بالبرامج الإذاعية والتلفزيونية والهندسية والإعلام الجديد، إلى جانب الموضوعات المرتبطة بالمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. كما تطرق إلى الدعم الإعلامي للقضية الفلسطينية ونشاط الاتحاد في مجال الإعلام الجديد والتبادلات البرامجية. ترأس الوفد المشارك سعادة محمد بن سعيد البلوشي وكيل وزارة الإعلام.
1: أصدرت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، والتي تأتي استكمالا للمنظومة التشريعية والتنظيمية التي أرساها قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بهدف ترسيخ الجهود التي تبذلها حكومة سلطنة عمان لتعزيز البيئة الاستثمارية ورفع تنافسية هذه المناطق وجعلها أكثر جاذبية لاستقطاب وتوطين المشروعات النوعية والاستراتيجية. ورسخت اللائحة دور المحطة الواحدة باعتبارها القناة الرئيسة لتقديم الخدمات للمستثمرين وتبسيط إجراءات إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص والشهادات المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية.
0: نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان ملتقى شركاء الإنجاز الذي كشف عن نمو المحفظة الاستثمارية للغرفة بنسبة 45% لتتجاوز 67 مليون ريال عماني بنهاية العام الماضي، وكذلك استحداث 35 لائحة تنظيمية جديدة خلال العام الجاري. أكد ذلك سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان.
5: مع انتهاء هذه الدورة قمنا باستعراض أبرز ما تم إنجازه في غرفة تجارة وصناعة عمان، وقد يكون الأبرز هو نمو المحفظة الاستثمارية للغرفة بأكثر من 45%، وكذلك تم تدشين المبنى والمقر الجديد لغرفة تجارة وصناعة عمان. نهدف أن يكون هذا المبنى مقر ومبنى أيقوني يمثل متانة الاقتصاد العماني، وايضا واجهه للوفود التي تاتي الى سلطنه عمان. نحن سعداء لتكريم اللجان القطاعيه، هذه اللجان التي شاركت معنا في كل الاعمال وكل مراجعات للوائح والقوانين. لدينا اكثر من 1300 عضو في هذه اللجان يستحقوا التكريم. تم عقد اتفاقيه بين غرفه تجاره وصناعه عمان ومجموعه اذكاء القابضه، بحيث يقوموا هم كاستشاري ومدير للمشروع، يكون هناك تحول رقمي كامل لغرفة تجارة وصناعة عمان. بإذن الله تعالى خلال العام والنصف إلى عامين ستتحول الغرفة رقميا بالكامل بإذن الله.
1: استعرض ملتقى الحوار الاستراتيجي لوزارة العمل في محطته بمحافظة شمال الباطنة أبرز الإنجازات والتحديات والفرص في سوق العمل، من مناقشة احتياجات المستفيدين من خدمات الوزارة وفرص تطوير الخدمات وتعزيز الشراكة بين مختلف الجهات، إلى جانب استشراف مستقبل سوق العمل والتوجهات والأولويات المستقبلية.
0: قرب إجمالي البضائع المناولة في ميناء شناص بمحافظة شمال الباطنة 2,341,500 طن خلال النصف الأول من العام الجاري. كما استقبل الميناء 1,837 سفينة، مسجلا زيادة بنحو 156%. ويشهد ميناء شناص حركة نشطة ومتواصلة في حجم مناولة البضائع للواردات والصادرات بفعل موقعه الجغرافي المتميز، وهو ما يسهم في تسهيل عمليات استقبال السفن والربط مع المسارات التجارية الإقليمية والدولية.
1: تجاوز إجمالي الإنفاق على أنشطة البحث والتطوير التجريبي في سلطنة عمان 189 مليون ريال عماني خلال العام الماضي. كشف عن ذلك المسح الذي نفذه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بهدف توفير مؤشرات إحصائية تسهم في دعم عملية صنع القرار ورسم السياسات الرامية إلى تعزيز البحث العلمي والابتكار.
6: نحو 189 مليون و 420 ألف ريال عماني إجمالي الإنفاق على أنشطة البحث والتطوير التجريبي في سلطنة عمان عام 2025، مقارنة ب 98 مليون و 260 ألف ريال عماني في عام 2021، مما يعكس تصاعد الاهتمام بتعزيز منظومة الابتكار والاقتصاد القائم على المعرفة. وكشفت نتائج المسح الذي نفذه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إجمالي عدد المشتغلين المشاركين في أعمال البحث والتطوير التجريبي قارب 35,540 مشتغلاً العام الماضي، كما أوضحت البيانات أن القطاع الخاص استحوذ على النسبة الأكبر من إجمالي المشتغلين بنسبة 42%، يليه القطاع الحكومي ب 32%، ثم قطاع التعليم العالي ب 26%. وفيما يتعلق بتوزيع المشتغلين حسب الوظائف، أظهرت النتائج أن الباحثين يمثلون الفئة الأكبر من إجمالي المشتغلين ب 51%، ما يعكس نموا ملحوظا في أعداد الكوادر البحثية، يليهم الفنيون وما يعادلهم، ثم موظفو الدعم. وعلى مستوى الإنفاق حسب القطاعات، استحوذ القطاع الخاص على النسبة الأعلى من إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير التجريبي ب 46%، تلاه القطاع الحكومي ب 31%، ثم قطاع التعليم العالي ب 23%. ويهدف المسح الوطني للبحث والتطوير التجريبي إلى توفير مؤشرات إحصائية دقيقة حول الموارد البشرية والإنفاق الموجه لهذه الأنشطة ومصادر تمويلها، بما يسهم في دعم عملية صنع القرار ورسم السياسات الرامية إلى تعزيز البحث العلمي والابتكار وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040.
0: ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل مؤسسات القطاع المصرفي في سلطنة عمان بأكثر من 12% بنهاية يوليو الماضي على أساس سنوي، ليبلغ 38 مليار و300 مليون ريال عماني. وأوضحت بيانات البنك المركزي العماني أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص سجل نمواً 11.5% ليتجاوز 31 مليار ريال، فيما ارتفع إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي بأكثر من 13% ليبلغ 37 مليار و300 مليون ريال عماني.
1: حقق الطيران العماني قفزة نوعية في حركة الطيران نحو مدينة صلالة خلال موسم خريف ظفار، بعد رفع سعة المقاعد 16% مقارنة بالعام الماضي، وذلك عبر إطلاق خدمات جديدة واستقطاب أعداد قياسية من المسافرين طوال الموسم. كما قام الناقل الوطني بنقل 270,000 مسافر بين منتصف يونيو ومنتصف سبتمبر بزيادة 9%.
0: تتجه سلطنة عمان إلى تعزيز الاستثمار في محصول المانجو ورفع قدرته الإنتاجية والتنافسية ضمن توجه أوسع نحو زيادة الإنتاج الزراعي المحلي والاستفادة من الفجوة في الإنتاج لبناء فرص استثمارية ذات قيمة اقتصادية، بما يسهم في تعزيز الإنتاجية ورفع نسب الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول.
7: تعمل سلطنة عمان على تعزيز إنتاج السلع الغذائية ذات الفجوات الاستيرادية والاستفادة من الفرص المتاحة لزيادة القيمة المحلية وتعظيم الأثر الاقتصادي للقطاع الزراعي. وتشير بيانات وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إلى وجود فرص استثمارية واعدة في محصول المانجو، فقد جرى استيراد أكثر من 46,200 طن بقيمة تقارب 19 مليون ريال عماني، وهو ما يعكس حجم الطلب المحلي على المحصول، ويفتح المجال أمام توجيه جزء من هذه القيمة نحو الإنتاج والاستثمار المحلي وتطوير سلسلة القيمة المرتبطة بالمحصول. وتمتلك سلطنة عمان قاعدة إنتاجية جيدة يمكن البناء عليها، فقد تجاوزت المساحة المزروعة بالمانجو حالياً 3,900 فدان، فيما بلغ الإنتاج أكثر من 17,123 طناً خلال العام الماضي. ولا يعتمد رفع الإنتاج في المرحلة المقبلة على التوسع الأفقي في المساحات الزراعية فحسب، وإنما على زيادة إنتاجية وحدة المساحة وتحسين جودة الثمار ورفع كفاءة استخدام المياه واختيار الأصناف ذات الجدوى الاقتصادية، إلى جانب التوسع في استخدام تقنيات الري والإدارة الزراعية الحديثة. وتستهدف خطة توطين إنتاج المانجو التوسع في المساحة المزروعة لتصل إلى نحو 10,300 فدان ورفع الإنتاج إلى أكثر من 44,000 طن بقيمة إنتاجية تقدر بنحو 17 مليون ريال عماني بحلول عام 2030. إن تطوير هذه الأنشطة من شأنه رفع القيمة المحلية المتحققة من محصول المانجو وفتح فرص جديدة أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، بجانب توليد أنشطة اقتصادية ووظائف مرتبطة بالإنتاج الزراعي والخدمات اللوجستية والتسويق والتصنيع. ويتطلب ذلك تكامل الأدوار بين البحث العلمي والقطاع الخاص والمزارعين والجهات التمويلية والتسويقية.
1: ختام حصاد الليلة مستمعين الكرام، تذكير بالعناوين: جلالة السلطان المعظم يهنئ الرئيس الأرمينية والرئيسة المالطية بذكرى استقلال بلديهما.
0: افتتاح جزء جديد من مشروع طريق السلطان تركي بن سعيد الممتد بين ولايتي الكامل والوافي وصور بمحافظة جنوب الشرقية.
1: في إنجاز طبي عماني، المستشفى السلطاني ينجح في زراعة أول مستشعر لمتابعة قصور القلب عن بعد.
0: الرئيس الأمريكي يقول إنه بصدد اتخاذ قرار بشأن إيران، وطهران تحذر واشنطن من شن هجمات جديدة وتتوعد برد أكبر.
1: هكذا مستمعين الأعزاء، من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم حصاد اليوم الإخباري، نفذه على الهواء مباشرة الزميل علي بن حسن بن محمد العجمي.
0: صاحبني في تقديم هذا الحصاد الزميل أحمد بن عبد الله الندابي، وهذه تحياتي بدر بن خميس الضفري. شكرا لكم على حسن المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.

عز علي افرح من غير ما نكون سوا بيعز علي افرح

ولا لون بينسيني حبك، ولا يوم بفرح إلا جنبك، ولا لون بينسيني حبك، ولا يوم بفرح إلا جنبك، ولا لون بينسيني حبك، ولا يوم بفرح إلا جنبك. يا حبيبي لو جيت لحبيبي.

0: بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
1: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
2: لكن لما يبذل مجهود لحسب الأعراض.
3: طبعا تعريف الصداع، إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
0: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنيا العريمية.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يومياً من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان. القراءة بالنسبة للإنسان
2: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
1: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
2: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
1: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
2: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
1: هو الذي يعيش طويلا
2: في ذاكرة البشر.
1: أجمل الكتب،
2: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
1: التقديم نجاة بنت سعد وسعيد العميري.
2: أجمل الكتب.
1: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
2: أجمل الكتب.
3: نرحب بكم أعزائنا في حلقتنا اليوم من برنامجكم أجمل الكتب.
4: هدف البرنامج أن نفتح الطريق إلى المستمع كي يتعرف على الكتاب من خلال الإذاعة، فإذا أعجبه الموضوع فعليه أن يبحث عنه في المكتبات أو في شبكات المعلومات.
3: نحن نحرص أن نذهب للبحث عن الكتب الجميلة في كل أنحاء العالم، وسوف نذهب في هذه الحلقة إلى كندا لنقرأ كتابا أو أكثر لأشهر من كتبت في شمال العالم.
4: إنها الروائية المعروفة مارغريت أتوود.
3: في كندا هناك المشاهير من الأدباء والأديبات مثل الكاتبة أنطونين ماي التي تكتب باللغة الفرنسية، وفازت في عام 1981 بجائزة جونكور.
4: وماذا عن مارغريت أتوود؟
3: مارغريت أتوود روائية وشاعرة وكاتبة مقال وكاتبة أطفال. هي إذن كاتبة متعددة العطاء، كثيرة المواهب، تكتب باللغة الإنجليزية.
4: مولودة في مدينة أوتوا في أسرة طيبة الأصل عام 1938.
3: قضت معظم سنوات حياتها الأولى في غابات أونتاريو. درست في جامعة تورنتو الكندية.

0: وأيضا في جامعتي هارفارد وكولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ثم عملت كأستاذة في العديد من الجامعات.
1: حصلت مارغريت أتود على الكثير من الجوائز الأدبية، منها جائزة الكومنولث عام 1987 ودكتوراة فخرية في جامعات عديدة،
0: كما حصلت على جائزة بوكر عام 2000 عن روايتها القاتل الأعمى التي باعت أكثر من 1,000,000 نسخة في الولايات المتحدة.
1: ولذا فإنها تستحق أن نتعرف عليها كأبرز كاتبة كندية.
0: الكاتبة الكندية مارغريت أتود نشرت ديوانها الأول كشاعرة عام 1966 تحت عنوان لعبة الدائرة،
1: ثم نشرت روايتها الحيوانات في هذه القرية عام 1969 ويوميات سوزانا مور عام 1960.
0: وفي عام 1972 نشرت رواية فوق الشجرة، ثم نشرت رواية الفتاة الراقصة عام 1977 ورواية الحياة قبل الإنسان عام 1979.
1: وفي عام 1983 نشرت مارغريت أتود رواية الموت في الظلام، ثم نشرت مجموعة قصصية تحمل اسم بيضة الطائر الأزرق،
0: كما نشرت رواية عين القط عام 1984، ومن أشهر رواياتها التي رشحها لنيل الجوائز الأدبية خاصة جائزة جونكر هناك رواية قصة خادمة عام 1987
1: وزوجة اللص عام 1993. وكانت مارغريت أتود قد نشرت ديوان قصائد من مارغريت أتود، أي أنها كانت تكتب القصيدة إلى جانب الرواية في الوقت نفسه.
0: ومع بداية القرن الحالي بدأت مارغريت أتود في نشر روايات جديدة، ومنها الإنسان الأخير عام 2005، وفي نفس السنة نشرت رواية الباب عام 2007.
1: من بين أعمالها الأخيرة رواية عناية الله عام 2008.
0: صارت مارغريت أتود الروائية الكندية ضمن الأدباء المرشحين للحصول على الجائزة منذ عام 2005، وهي التي ألفت العديد من البحوث والدراسات الأدبية،
1: مثل كتاب أكسفورد في الرواية المنشور عام 2006، وأيضا كتاب أكسفورد في القصة القصيرة عام 2009.
0: سوف نتحدث الآن عن بعض إبداع الكاتبة الكندية مارغريت أتود، ذلك الإبداع الذي ترجم إلى لغات عديدة منها اللغة العربية.
1: في روايتها الإنسان الأخيرة تتحدث عن إنسان الجليد الذي يتسع في عالم متسع يصطدم بحرارة الجو.
0: إنه لم يأكل شيئا من الطعام منذ فترة طويلة، وخاصة أنه أقرب إلى الأطفال طوال القامة،
1: فهو صاحب جسد مختلف لا يهاب الشمس، يتغذى من العشب.
0: يتذكر اسمه، كان قبل أن يخلد إلى النوم في الجليد اسمه جيمي، نما في عالم من الكوارث الطبيعية بعد أن أصاب الدمار مدينة نيويورك.
1: إذن أعزائنا، نحن أمام رواية من أدب الخيال العلمي، أو ما يسمى بروايات التحذير التي تحذر العالم من الكوارث التي يسببها التطور العلمي،
0: أو لعلها من روايات الخيال السياسي التي يرتبط فيها العلم بالتخيل السياسي.
1: يتذكر جيمي أباه وهو أحد علماء الوراثة المتميزين، استطاع أن يبتكر حيوانا جديدا عن طريق علوم الوراثة أو الاستنساخ.
0: إنه نوع من الخنازير المعدلة، كما أنه أيضا يجمع بين الكلاب والدببة والثعابين.
1: أما أم جيمي فقد هربت، وقد عجزت أجهزة الأمن في العثور عليها أو إيجاد أي أثر لها بعد الاختفاء.
0: وفي العالم الجديد يصادق جيمي الشاب كراك الذي تعرف عليه من خلال شبكة المعلومات.
1: وذات يوم يسترع انتباهه وجود فتاة تباع كالعبيد اسمها أوريكس، إنها بنت جميلة لا تلبث أن تدخل حياة جيمي.
0: أما كراك فيتم استنساخ إلى مجموعة من الشخصيات المختلفة الأشكال.
1: إنه عالم غريب باعتبار أن عدد كاتبات الخيال العلمي في عالمنا المعاصر قليلات للغاية. ما مارغريت آتود هي أيضا ناقدة أدبية وناشطة في المجال النسوي، حصلت على جائزة آرثر كلارك في الأدب والعديد من الجوائز والأوسمة الرسمية في كندا.
0: هي أيضا زميل في الجمعية الملكية الكندية، كانت من بين المرشحين الأوائل للحصول على جائزة بوكر 5 مرات وفازت بالجائزة مرة واحدة.
1: بالرغم من أن شهرتها كانت نتيجة كتاباتها المتميزة كروائية كندية، إلا أن شعرها نال قبولا واسعا كذلك.
0: بلغت مجموعة دواوينها التي صدرت حتى الآن أكثر من 15 ديوان شعر.
1: ماذا عن المكانة الأدبية للروائية مارغريت آتود؟
0: وصفتها صحيفة ذا إيكونوميست بأنها كاتبة مبدعة ومتألقة وخبيرة في النقد الأدبي،
1: إلا أن الصحيفة علقت على أن سير أفكارها لا يتوافق مع ما نشرته في كتابها المعروف مناقشة في ظل القروض.
0: هو كتاب يوضح بعض الأفكار عن القروض وعلاقة ذلك بمفهوم العدل.
1: كتبت مارغريت آتود بعض الروايات التي يعدها البعض من نوع الخيال العلمي، لذا فازت بجائزة آرثر كلارك.
0: نشرت روايتها مذكرات خادمة عام 1987، ولم ترغب الكاتبة في بداية الأمر أن توصف هذه الرواية بأنها من نوع الخيال العلمي.
1: قالت مارغريت آتود في تعليق لصحيفة الجارديان إن الخيال العلمي يصف وحوشاً كأسرة وسفناً فضائية.
0: لقد أصرت أن تكون روايتها من نوع الأدب التأملي.
1: ما زلنا أعزائنا نتحدث عن الكاتبة الكندية مارغريت آتود وعن روايتها مذكرات خادمة التي وصفها النقاد أنها من نوع الخيال العلمي.
0: أشارت المؤلفة أنها تكتب أحياناً بعض قصص الخيال العلمي، كما أوضحت أن بعض الناس يخلطون بين الخيال العلمي والأدب التأملي.
1: ترى هل هناك فرق بين الاثنين، أدب الخيال العلمي وأدب التأمل؟
0: الخيال العلمي يصف أموراً لا يمكن للإنسان أن يفعلها ويتصور حدوثها في زمنه الذي يعيش فيه.
1: أما الأدب التأملي فيصف أموراً يمكن أن تحدث بالوسائل المتوفرة للإنسان والتي تكون على كوكب الأرض.
0: أسهمت مارغريت آتود إسهامات كبيرة كناقدة أدبية في التأصيل النظري لقضية الهوية أو الشخصية الكندية.
1: استرعى ذلك اهتماماً واسعاً في كندا وعلى صعيد دولي كذلك، ومن الكتب التي ألفتها في هذا المجال دليل إلى الأدب الكندي.
0: هذا الكتاب يعد من المقدمات في الأدب الكندي والدراسات الكندية.
1: أشارت آتود في كتابها إلى أن الأدب الكندي والهوية الكندية يتميزان بصفة البقاء.
0: يتضح ذلك من شيوع رمز الضحية في الأدب الكندي، وترى مارغريت آتود أن استخدام هذا الرمز يمثل نطاق الوعي بالذات
1: وأيضاً السعي لتحقيق الذات من جانب الضحية في العلاقة بينه وبين المنتصر.
0: ماذا عن الحياة الشخصية للكاتبة الكندية مارغريت آتود؟
1: في عام 1968 تزوجت مارغريت آتود من الكاتب جيم يولك، وقد انفصل في عام 1973.
0: وبعد عدة أعوام تزوجت من الكاتب غرايم جيبسون وعاشت معه في أونتاريو وأنجبت منه طفلة تدعى آلينور.
1: ماذا عن أحدث الإبداعات التي صدرت للكاتبة مارغريت آتود؟
0: في عام 2009 صدرت روايتها سنة الفيضان، أما في مجال المجموعات القصصية فقد صدر لها عام 2006 كتاب باسم الخيمة،
1: وفي نفس العام صدرت لها مجموعتها القصصية الفوضى الخلقية. والجدير بالذكر أن مارغريت آتود لا تزال تكتب الشعر.
2: القراءة بالنسبة للإنسان
3: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
2: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
3: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
2: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
3: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
2: هو الذي يعيش طويلاً
3: في ذاكرة البشر.
2: أجمل الكتب.
4: أجمل الكتب.
3: إعداد محمود قاسم.
2: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
3: أجمل الكتب.
2: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
3: أجمل الكتب.
5: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
6: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
7: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
8: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
9: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
10: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
11: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
5: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
12: في جوهر الأحداث الثقافية
13: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
12: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
14: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
12: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
15: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
12: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
3: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
12: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
16: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم مستمعين من إذاعة سلطنة عمان، وهذه عناوين الأخبار. 28 من سبتمبر الجاري بدء التسجيل الإلكتروني لحجاج سلطنة عمان الراغبين في أداء مناسك الحج للموسم الحالي. افتتاح جزء جديد من مشروع طريق السلطان تركي بن سعيد الممتد بين ولايتي الكامل والوافي وصور بمحافظة جنوب الشرقية. في إنجاز طبي عماني، المستشفى السلطاني ينجح في زراعة أول مستشعر لمتابعة قصور القلب عن بعد. استثمر في عمان تنجح في توطين مكونات صناعة المحولات الكهربائية باستثمارات تتجاوز 15 مليون ريال عماني. الرئيس الأمريكي يقول إنه بصدد اتخاذ قرار بشأن إيران وطهران، تحذر واشنطن من شن هجمات جديدة وتتوعد برد أكبر. استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، والقطاع الصحي في قطاع غزة يقلص خدماته بعد توقف إمدادات الوقود. وهجوم أوكراني على روسيا بأكثر من 1600 مسيرة يوقع قتلى وجرحى، وموسكو تعلن عن اجتماع مع واشنطن لبحث وقف الحرب. من إذاعة سلطنة عمان وفين حضراتكم بعناوين الأخبار، شكرا لكم على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: يا ناس تعالوا بسرعة، سفينة كبيرة عالقة بين الصخور.
0: حين يقود الطمع الإنسان تعمى عيناه، يتوه العقل، يخدعه سراب الذهب اللامع في الآفاق.
2: الرب يحبنا يا ديفيد، لقد أرسل لنا هذه الثروة.
3: ذهب؟ هذه أول مرة أسمع بذلك. من أين جئت لقصة الذهب هذه؟
0: يمضي كالأعمى، لا يدري أين ستخطو قدماه، فيدوس الزهرة، البشرة، الشوكة، الحجر، وأحلى سنين العمر تضيع.
4: لا أخفي عليك، لقد انطفأ هذا الدافع. صداقتك قد خففت كثيرا من إحساسي بالغربة.
0: يصحو في زمن يدرك فيه أخيرا أن يديه لا تمسك إلا قبض الريح وبعض غبار.
5: وفي طريق عودتنا وبينما كنا نمر من أمام شاطئ اسمه رأس مدركة، علقت سفينتنا بشكل مفاجئ بين الصخور.
0: يصرخ في ألم، يا ليت الزمن يعود، ولكن هيهات، فما كان سيبقى ما كان. رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي.
6: هل أخبرك علي بهذا الكلام؟
7: نعم، لقد زارني البارحة دون موعد.
6: هذه عادته، إنه لا يتجرأ على القدوم في حضوري.
7: ما صحة هذا الكلام؟
6: قصة مزرعة الروبيان بالدقم قصة قديمة، مضى عليها 15 عاما، ولا يوجد أي أمر بهذا الشيء هنا. وكما ترى فمزرعتنا ما زالت في مكانها، وأعود بالتأكيد عليك أن تحذر علي، فهو كحية ماكرة لا تعرف متى يلدغك.
7: أنا لا علاقة لي بمشاكلكم القديمة، ولا يشكل لعلي أي شيء، لا أملك شيئا كي أعطيه له. ربما كان يبحث عن صديق لا أكثر.
6: علي لا يصادق أحدا لوجه الله، وهو لا يعرف معنى الصداقة، سوف تكتشف ذلك بنفسك.
7: وما مصلحته معي؟ ما الذي يمكن أن أقدمه له وهو الذي يملك كل هذه الأموال؟
6: في الحقيقة لا أدري، ولكن سوف تكشف الأيام القادمة كل شيء. أنا ذاهب.

0: في اليوم التالي كان سائق علي في انتظاره عند 5:30 صباحا. انطلقت السيارة الحمراء من صراب عند 6:30.
1: ما اسم هذه القرية؟
2: الشويمية.
1: الشويمية، أرادك كين خشبية وبيوتا طينية مهجورة.
2: نعم، لقد انتقل أصحابها للسكن في البيوت الإسمنتية المتشابهة، يسمونها هنا البيوت الشعبية.
1: من بناها لهم؟
2: الحكومة طبعا.
1: احذر الجبال. كيف يتركونها هكذا سارحة على طول الطريق؟
2: الحياة هنا هكذا، إنها تخرج من مزارعها وتتجه بنفسها باتجاه المراعي ثم تعود مساء إلى حظائرها.
1: أين أصحابها؟
2: إنهم يعيشون هناك في هذه البيوت المتناثرة هنا وهناك.
1: ولماذا لا يعيشون في التجمعات السكنية؟
2: لا يستطيعون، لقد اعتادوا على ذلك.
0: ريح خفيفة وغبار يملأ الجو، وعلى نحو مفاجئ برزت واحة تتوسد واديا واسعا منبسطا تسكنها أشجار النخيل بكثافة، وهناك أطفال يمرحون وسط الحيوانات وبيوت من السعف. تخيل ديفيد زوجته صوفيا تجلس إلى جانبه وترى ما يرى.
1: توقف قليلا أرجوك، أريد التقاط بعض الصور. يا إلهي، كم يختلف الريف هنا في عمان عنه في إنجلترا. الكل يراه جميلا بعيونه. لا أعتقد أنني قادر على العيش طويلا هنا، يجب أن أنهي مهمتي بسرعة. لا أريد أن أقطع هذا الطريق أكثر من مرتين أو ثلاثة. أنا لم أعرف الجزيرة ولا أعرف كم سيستغرق الوصول إليها في القارب.

0: ما اسم هذه القرية؟
1: اللكبي.
0: والقرية التالية؟
1: صقرة، ثم سنهوي بعدها باتجاه البحر. ها هو المحيط أمامكم يا سيدي. أترى هذه القوارب والسفن التي تملأ البحر في القريب والبعيد؟ كلها تعمل تحت إمرة سيدي علي. نحن الآن نتجه نحو بيته. لقد وصلنا.
0: البيت جميل.
1: إنه أجمل وأفخم بيت في المنطقة كلها.

0: أهلا أهلا بالسيد ديفيد. أهلا
1: أهلا.
0: أنا أنتظر زيارتكم بفارغ الصبر. يسعدني أن تأتوا إلى بيتي المتواضع، هذا شرف كبير لي يا سيد ديفيد. تفضل تفضل يا سيد ديفيد، سيزورني اليوم أصدقاء كثر.
1: حسنا حسنا، سيزورك أصدقاء كثر؟
0: نعم نعم، وسوف نتناول الغداء معهم حتى تتأكد أنني أعرف معظم الناس في هذه البلد كما قلت لكم. والآن هيا هيا إلى القهوة العمانية والتمر.
2: حضر الأصدقاء قبيل وقت الغداء بقليل، وقام علي بتعريف بعضهم ببعض، ثم فرشت الأرض بكميات من الطعام تكفي أضعاف العدد الذي لم يكن يتجاوز 20 شخصا. جلسوا جميعا على الأرض، بما فيهم ديفيد الذي وجد صعوبة كبيرة في ذلك.
0: سيد ديفيد، هذا لحم ضأن، وهذا سنام جمل صغير، وهنا شرائح سمك مشوية ومقلية، وهنا شارخة وحبار وروبيان.
1: ماذا يوجد في هذا الصحن؟
0: هذا صفيلح عماني يصدر إلى اليابان والصين.
3: ويحتاج الأمر إلى قوة كبيرة.
0: انتظروا إذن حتى يأتي الشواء وعسل السدر الجبلي.
2: بقي ديفيد صامتا يراقب ما يجري، يحاول الاعتذار عن الطعام الكثير الذي يرمونه أمامه ويستحلفونه كي يأكله، كما يجد صعوبة في الجلوس ببنطاله كل هذه المدة. وبعد الطعام الذي دام أكثر من ساعة، عاد إلى المجلس بعد أن قام بغسل يديه وفمه. وبعد أن قدم إليه فنجان القهوة، بادره صديق علي بقوله:
4: حين أعطينا أرض المزرعة للسيد بعبود لم نعطه إياها كي ينام عليها.
1: ما هو القصد؟
4: القصد أن إنتاج المزرعة أقل بكثير مما كنا نتوقع، ونريد منه إنتاجا أكبر.
0: صديقي محمد غير راض عن إنتاج المزرعة أبدا، إن إنتاجها لا يعادل ربع ما كان متوقعا منها.
4: نعم نعم، هذا صحيح، ولذلك آمل منك يا سيد ديفيد أن ترفع إنتاج المزرعة إلى المستوى الذي نطلبه.
0: أنا أفكر في إقامة مزرعة أكبر من مزرعة بعبود بأضعاف المرات في سراب نفسها، وأترك لكم حرية مكان الأرض التي تختاروها لي، سوف أنتج فيها روبيان وشارخة.
5: ومن سيعمل فيها؟
0: عمانيون طبعا، عمانيون. سأشغل المئات من الشباب في المزرعة وفي نقل المنتجات ومحلات البيع.
5: حسنا، وأين ستفتح هذه المحلات؟
0: من هنا وحتى مسندم وصلالة، سوف يكون السيد ديفيد معي.
5: سيحصل كل خير إن شاء الله، أستأذنكم يا صديقي علي.
4: وأنا أيضا.
2: بعد أن غادر التاجر ومحمد، خرج ديفيد مع علي في السيارة الحمراء ومضى به إلى حيث مزرعة مسورة تقع أسفل الصخور القريبة من الشاطئ.
0: هذا بيت صديقي من الخارج ويحبني كثيرا.
1: وهل يأتي لزيارتك؟
0: طبعا، كلما جاء إلى عمان ويقضي إجازته هنا يأتي لزيارتي، وهو يحب الصيد ويخرج بنفسه للصيد مع الصيادين ويصيد الهامور والزبادي. أنا أرسل له دائما أفخم الأسماك. انظر، لقد أهداني هذه الساعة من الذهب، ثمنها أكثر من 50,000 ريال، وقد دعاني للعيش في بلادي وعرض علي الجنسية، لكني أحب الشوامية وهذا البلد. تعال معي يا سيد ديفيد، تعال. سوف أريك شيئا آخر. انظر، ماذا ترى؟
1: الكثير من القوارب الفخمة الكبيرة.
0: هذا مرفأ علي الذي تراه أمامك. هل تيقنت الآن من كلامي؟
1: ما عمل هذه المراكب؟
0: هذه القوارب مخصصة للإيجار، تستخدم للنزهة والتجول في البحر. سوف نخرج معا في جولة في هذا القارب الكبير الذي في الأمام، لقد أمرتهم بتجهيزه. تفضل معي.
1: حسنا.
0: توقف يا ظافر.

0: انظر يا سيد ديفيد، هذه العشرات من القوارب الصغيرة والكبيرة التي تراها تملأ البحر هي لي وتعمل تحت إمرتي.
1: هل تملك كل هذه القوارب؟
0: بل هي ربع ما أملك. إذا توقفت قواربي عن العمل لن تجد سمكا في أسواق عمان كلها. نعم، معظم الأسماك التي تراها في الأسواق تأتي من هذا البحر، إنه أغنى بحر في العالم كله. تابع السير يا ظافر. توقف يا ظافر.
1: هذا حوت.
0: نعم حوت، لكنه لطيف وغير مؤذن، ويسمح للصيادين بالسباحة قربه، وبعضهم يمتطي ظهره حين يصعد ليتنفس. في الحقيقة أنا لم أوقف القارب من أجل أن ترى الحوت.
1: لماذا أوقفته إذا؟
0: انظر هناك، انظر إلى هذه الصخور البعيدة، هذا هو المكان الذي سألتني عنه.
1: أتقصد جزيرة كوريا موريا؟
0: نعم نعم، وهو كما ترى لا يبعد عن الشويمية وبيتي كثيرا، ولكن لماذا تريد أن تذهب إلى هناك؟ الجزيرة خالية من السكان.
2: رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي، إعداد نور الدين الهاشمي، التأليف الموسيقي صلاح الرئيسي، مع تحيات مجموعة من نجوم الدراما العمانية. رأس مدركة، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
2: حديث البيئة،
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاب، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
3: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقات السابقة عن النمر العربي، هذا الكائن الحي الذي كان أسطوريا في يوم من الأيام، يرمز إلى الشجاعة، إلى الكفاءة، إلى الرموز القوية في المجتمعات المحلية. لذلك أحيانا يطلق على الإنسان الشهم، الشجاع، البطل، يطلق عليه كطلر أي الأسد، يقال هذا الأسد. وهذا دليل على رفعة وأهمية هذا النوع من الكائنات الحية في الشبكات الغذائية وفي المجتمعات المحلية، وعلى أسلوب حياته أيضا، لأنه يعتمد على الفرائس، لا يتغذى على الجيف. النمر العربي يصطاد الفريسة الآن ثم يتركها ويعود ليلا ليتغذى عليها، وهذا أيضا من واحد من السلوك الغريب للنمر العربي، وهو السلوك الذي أدى إلى مقتل الكثير من النمور العربية في السنوات الماضية، يعني قبل 70، بسبب يعني انتظار الناس للانتقام من النمر العربي. عندما مثلا يفترس شاه ينتظروا حتى الليل في نفس المكان حتى يعود النمر العربي، عندما يعود يتم إطلاق عليه النار. وهذه الطريقة هي التي قتلت الكثير من النمور العربية في السابق، عندما كان الإنسان والنمر العربي في تدافع مستمر في جنوب الجزيرة العربية. اليوم نعيش جميعا في حالة من الرفاهية والاستقرار على كل المستويات، ويجب أن تنعم الكائنات الحية الأخرى التي تشاركنا في هذه الأرض بهذه النعمة وهذا الاستقرار، ويجب علينا أن نخفف من التدافع مع هذه الكائنات الحية النادرة الشريكة في هذه الأرض منذ أن خلق الله هذه الطبيعة وهذه المواقع. الإنسان يجب عليه أن يهدأ قليلا، وأن يعلم أنه توجد أيضا كائنات حية أخرى تشارك هذا المكان، من شجر ومن حيوانات ومختلف أنواع الكائنات الحية. التعامل والتعرف على كيفية التعامل مع هذه الكائنات الحية والتكيف معها هو واحد من أفضل الطرق لحماية الإنسان، لأن كل نوع حي له أهمية بيئية كبيرة جدا. مثلا هذه النمور العربية قد تكون تتغذى على القوارض الكبيرة الحجم بدرجة كبيرة جدا، واختفاء النمر العربي قد يزيد من أعداد هذه القوارض، قد يساهم في نشر الأمراض، قد يؤثر على حياة الإنسان. لذلك كل الكائنات الحية لها أهمية كبيرة جدا، والمحافظة عليها في الأصل جزء من رسالة وجود الإنسان على كوكب الأرض. الإنسان خليفة الله على هذا الكوكب، ليس لتدمير الكائنات الحية الأخرى، بل لأعمار الأرض والاستفادة منها والاستدامة في الاستفادة منها، لا إفراط ولا تفريط. هذه الرسالة الحقيقية لبقاء الإنسان على هذا الكوكب. وكلما فرط الإنسان في الكائنات الحية الأخرى، فرط في الموارد، فرط في البيئة، كلما ارتد هذا عليه لاحقا، لأن القضية هي قضية متكاملة متشابكة جدا، وما يحدث الإنسان في البيئة فهو يحدث في نفسه. وكما تقول العرب، ما جدمت إلا أنفك وما قطعت إلا يدك، لأن هذه البيئة هي وجدت لخدمة الإنسان والمحافظة عليها وحمايتها والاستفادة منها بشكل مستدام، هو العنصر الأساسي الذي سينقل هذا النعمة وهذا الخير للأجيال القادمة بشكل مستمر وبشكل مستدام. وكلما انتهينا منها الآن وقضينا عليها، انتهت وتلاشت. ولم يكتفي الإنسان، يعني الإنسان لا يكتفي، إن دمر البيئة اليوم لن يكفيه إلى الأبد، بل سيحتاج إليها مجددا. فقليل مستمر خير من كثير منقطع، وهذا حال الطبيعة، وهذا حال تعامل الإنسان مع بيئته. المحافظة على التنوع الحيوي، على الأشجار، على النباتات، على المسطحات الخضراء، هو في الأصل المحافظة على الإنسان وعلى حياته. يعني نحن لا نحافظ على النمر العربي حبا في النمر العربي، يعني فلنترك الحب جانبا، لا نحافظ على الأشجار حبا في الأشجار، ولا على الأعشاب حبا في الأعشاب، بل فليحافظ الإنسان على كل ذلك حبا في نفسه هو، لأنه هو المحتاج إلى كل هذا التنوع الحيوي وإلى كل هذه البيئة وإلى كل هذه الطبيعة له وللأجيال القادمة. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك أكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
0: إذاعة سلطنة عمان.

آراء للمؤلف زاهر بن ناصر الراشدي، بطولة كوكبة من نجوم سلطنة عمان. الألحان والتوزيع الموسيقي للدكتور رائد الفارسي.

0: زين، وإيش بعد فيها الشواية العجيبة؟ خلا خبريني.
1: أبوي هذه الشواية فيها ضمان سنة كاملة يا ميمونة، سنة كاملة، يعني خلال سنة كاملة إذا اختربت وحدهم يصلحوها. هي
0: زين، وإذا ما اختربت أبسألش. أم عزان مالش سكتي؟
1: كيف ما تبيني أسكت؟ ها كيف ما تبيني أسكت؟ الله يهديش. حقيقة أنا تبي الصدق، يعني انبهرت من سؤالك. هي والله
0: كلش والله ذوق أنتي أم عزان. طبعا الإنسان قبل لا يشتري لازم يسأل، وهذا حقه في النهاية. خلا مو بعد
1: إذا ما اختربت طبعا ما بيصلحوها. وصلت الإجابة ولا لا؟
0: وصلت وصلت أبوي، خلاص وصلت. خلا مو بعد.
1: وهذه الشواية يا عبقرية زمانش ممكن تشحنيها بعد. هي والله
0: أشحنها أكل وامو.
1: أسميني اللي استبليت فيه، استبليت فيه، نعم استبليت. أنا الحين أقول لش الشواية ممكن تشحنيها وتردي علي أشحنها أكل.
0: عقب مو أشحنها.
1: ألو يا زماني، تشحنيها كهربا كما تشحني التلفون، فهمتي؟
0: تو فهمت. أقولي كذاك من الصبح.
1: زين الله يخلي، شركزي معي ميمونة، هذه الشواية ممكن تشحنيها ويجلس فيها الشحن أكثر من 8 ساعات.
0: توبة.
1: نعم كانش ما مصدقتني أنا ميمونة.
0: لا والله أني مصدقتنش أختي أم عزان. خلا يلا أبوي كمني، وإيش بعد فيها الكواية؟
1: ألو الشواية ما الكواية، الشواية ما الكواية.
0: هي هذه الشواية أبو تقولي عنها، مرة أنت عاد شابكة بالمرة. أها ما حد يروم يغلط قدامش أنتي.
1: إنزين قلنا هذه الشواية ممكن تشحنيها بالكهرباء، يعني يوم تطلعين انتي وزوجك طلعوا كشتي رحلة.
0: يا عيني من هنا أنا أطلع الكشتات من هنا.
1: أبوي ما موضوعنا تطلعي ولا ما تطلعي ميمون، الله يهدي. سمعيني زين، علش ما طلعتي؟ زين والله أقصد إذا طلعت وكشتة بعد 10 سنوات مثلا، أو عساكم بعد 30 سنة، ها ممكن تشحنيها وتشليها معش.
0: قصدش أطبخ فيها؟
1: لا حبيبتي تغسلي فيها وعيان. يا ربي سيامو سيامو سيامو لحقيني.
2: خير حبو مو عندش؟
1: الشي ما لحقيني بعد، ضربني صداع من هير.
2: من؟
1: من هذه بو مقابلتني بو قدامي.
2: حرام عليش حبو، قصدش عمو ميمونة؟
1: ايه من غيرها بعد. أينشتاين؟

0: عزان، إذا فاضي بعد العصر بغنك إن شاء الله تصير معي مشوار.
1: فاضي إن شاء الله، بس هين ناوي تروح؟
0: بيني وبينك مشتري أثاث مستعمل وبروح أستلمه، زين تروح معي نتهجل مع بعض.
1: برابعك الجار ولا يهمك، بس الساعة كم تمر علي؟
0: إن شاء الله الساعة 4:30 خلي قدام باب بيتكم.
1: زين حاضرين، بس الشيمة عن تبى تتأخر، ما أروم أنتظر في الشمس.
0: ما بتأخر بإذن الله، 4:30 بتلقى البيكة بالأخضر صافط قدام باب بيتكم.
1: إيش هذه الحالة؟ قايل لي 4:30 وتو 44 وبعده ما جاء.
0: اسمح لي عزان، تأخرت عليك.
1: مسعود ما زين اللي سويته فيه، صام منا 10 دقائق في الشمس مو معناته.
0: ما ودي أتأخر عليك، بس البيك اب.
1: تعال، وين البيك اب؟ أشوفك جاي تمشي.
0: ود الحلال ما طاعت تشتغل. عزان تعال تعال معي.
1: هنا أجي معك.
0: تعال معي دف السيارة. تعال تعال تعال بدفها إن شاء الله بتشتغل.
1: صام مني في الشمس 10 دقائق وفوق هذا كله باغني أروح معك أدف السيارة.
0: بس عجب ضاعت البشرة. تعال تعال ما شي وقت.
1: اسمع أنت ياسمين، استبليت بك. نعم استبليت بك أنت وسيارتك. أنت متأكد إنه مشوار الطريق نص ساعة؟
0: متأكد، ما أكثر من نص ساعة.
1: مسعود زين تجمل فيي، شغل مكيف، حاشا ما كني داخل سيارة، كني داخل فرن.
0: اسمح لي عزان، المكيف ما يشتغل.
1: أسألك تو، هذا الكرنبع بو بليتنا فيها مو فيها يشتغل؟ لا المكيف يشتغل ولا المسجل يشتغل
0: ولا الهرن يشتغل.
1: حاشا دبابة هذه ما سيارة. إذا أنت متأكد إنها هذه السيارة بتوصلني هين باين؟ أشوفها تتنافض قامت.
0: لا تخاف لا تخاف، خلقتها كذا من حفاظة العقل وهي تتنافض.
1: أهم شيء البريك يشتغل، عم بعدها تعقنا في شيء من الحفر.
0: حيدا يشتغل البريك.
1: لا تحيدوا بعدك. أقول مسعود، ذكرني من نوصل بالسلامة أصلي سجدتين شكر.
0: هذا إذا وصلنا.
1: نعم
0: بنوصل بنوصل إن شاء الله بنوصل.

0: لا لا لا حبيبتي، لا ما لون واحد، الشواية العجيبة دي ستة ألوان.
1: أم عزان لو سمحتي أعطيني تليفونش خليني أشوف الصور.
0: داش تفضلي هذه الصور نقي واختاري.
1: ها ميمونة إيش رأيش في هذا اللون؟ عجبني.
2: جيبي أشوف. قصدش هذا اللون؟
1: أيوة بالضبط هو.
2: بصراحة حلو الرصاصي، ما علي كلام أبداً.
0: علو ماشي رصاصي ماشي، هذا بنفسجي. أنت الحلا لبسي نظارتك عشان تعرفي تقابلي الألوان. ميمونة لسه النظارة لسه.
1: خلاص معزان خلاص أبا. أنا شكلي بختار هذا اللون.
0: زين أعطيني التلفون وخبريني أي لون اخترتي.
1: هذا اللون السماوي.
0: ولا يهمش، بطلب لش هذا اللون.
2: أم عزان أسألش، يستوي أغير اللون باخترته؟
0: لا يا حبيبتي لا ما ممكن، أنت اخترتي اللون البني والطلب خلاص رسلناه، راح استلموه.
1: يا الله أم عزان، أم عزان لا تكسري لها بخاطرها، خليهم يغيروا لها اللون.
0: زين أبوي خلاص بخبرهم، بس لو جيتيني بكرة وقلتي لي إنش باغية تغير اللون والله بكنسل الطلبية.
2: أوعدش إني خلاص ما بغيره، أريد لون فستقي أم عزان، أنا أحب اللون الفستقي.
0: خفي علينا الفستقي. خلاص تم، فستقي فستقي.
3: هذا الإنسان ثلاث مرات اتصل به وما يشيل تلفونه.
4: ما عليه، لكن هل هذا الرجال انت تعرفه؟
3: لا والله ما اعرفه.
4: عيب، من هين جبت رقمه؟
3: من الانستغرام، عنده حساب يبيع فيه اثاث مستعمل، بصراحه عجبتني اسعاره.
4: وبعدين
3: اشتريت منه كراسي وطاولات وطرش لي اللوكيشن، يقول تبع اللوكيشن ومن توصل اتصل.
4: يعني انت طرشت له الفلوس صح؟
3: النص المبلغ بس والنص وقت الاستلام.
4: عابن قرع الفلوس.
3: عزان لا تخوفني، مو ذا الكلام بتقوله.
4: دام انك تتصل فيه وما يشيل تلفونه اكيد الرجال نصب عليك.
3: لا حول ولا قوة الا بالله.
4: يا مسعود يا جاري يا اخوي، دايما يحذروكم وينبهوكم لما تشتروا اي شيء عن طريق هذا ابوي يسموه التواصل الاجتماعي، لازم ابوي تنتبهوا. أوين عنده حساب في الانستغرام؟ يعني اي حد عنده حساب في الانستغرام تلقفوا فلوس بهذه الطريقة؟ هذا اكيد حساب وهمي.
3: عزان صل على النبي.
4: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
3: انا ما ساذج عشان ارسل مبلغ قبل لا اتحقق من كل شيء، انا تاكدت بطريقتي انه فعلا تاجر وان حسابه ما وهمي وانه اصبر شوف هذا هو يتصل، شفت كيف الرجال اتصل؟
4: انزين رد عليه.
3: وعليكم السلام والرحمه، هين واصل. انزين زين يلا في انتظارك. ارتحتوا خلاص وتو بيجي الرجال.
4: لا تلومني مسعود، والله من كثر قصص النصب والاحتيال اللي نسمعه هنا.
3: معذور معذور الجار، في النهاية انت جاري واكيد الجار يخاف على جاره.
4: صدقت.
5: حبو
0: يوه
5: تو انتي تعب نفسك وجالسة تروجي حال هذه الشواية، ها خبريني كم تحصلي فايدة في كل شواية؟
6: ولا بيس حمراء.
0: أصلا سعر المندوبة مال الشركة 31 ريال، وأنا أبيعن 31 ريال.
7: وابوي
6: أيوة
7: عقب حبو سويت كم المثل بو يقول؟
0: ويقول
7: تيتي تيتي مثل ما رحتي جيتي، تو انت كذاك تراش ما مستفيدة شيء.
0: اسمع انت كيف ما مستفيدة شيء حبيبتي؟ حبيبتي حبوتش ما مكحولة في غنزها. لا انا لو طلبت 6 شوايات احصل على شواية مجانا، وطبعا هذا الكلام بيني وبينش. اه وتخبري حاليا؟
7: لا توصي حريص حبو تطمني، هذا الكلام بيني وبينك ما يطلع عند حد. ما شاء الله ما شاء الله حبه، بصراحة عجبتني الفكرة.
0: عقول تشتغل.
3: نعيمة
8: أنا بصراحة ملو منش، ليش ما طلبت ثنتين؟ ما من غلاها وسعرها مناسب وبتنفعنا.
1: تصدق مسعود كأنك تقرأ أفكاري، أمس كنت أقول في نفسي يا نعيمة ليش ما تأخذي ثنتين؟
8: ما علي، بنستخدم هذه الحين ولو.
1: أي مسعود تعال، أنا نسيت أخبرك شيء مهم. أم عزان تقول إن الكمية محدودة واحتمال تخلص.
8: عجب شيمة توحي عليهم قبل لا يخلصن، طلبي غيرها نعيمة بنسخرها، تراها ما ضايعة وبعدها بتنفعنا يوم نسير الخريف.
1: هي والله بتنفعنا حال خريف صلالة. مسعود إيش رأيك نشتري ثلاثة؟
8: والله زين، ولا أقول ليش نخليهن أربع.
1: أربع أربع.
2: أم عزان الله يخليش، أوين أختي رحمة باغية وحدة بس عاد يكون لونها فستقي، تجملي حجزي لها.
0: يعني أختش رحمة باغية كما اللون بطالبتنا أنتي؟ أبوي كذا شكلك باغية طقما مع بعض صح؟
2: هي كذاك، قلنا عاد ناخذ لون واحد أنا واختي.
0: خلاص أبوي خلاص تم.
2: زين عاد سمعيني ها، غير اللون الفستقي ما نريد. عن تقولي ما قلت ليش، لو رسلونا لون غير هذا اللون الفستقي والله اني برجعها الطلبية.
0: لا تحاتي يا ميمونة حبيبتي لا تحاتي، بيوصلش اللون اللي طلبتي، اللون الفستقي، والفستقي للفستق يا فستق.
2: تعجبيني.
9: سهام امي تعرضت لعملية نصب، وهذه القصة مال الشواية العجيبة طلعت كلها مجرد كذبة محبوكة، وبعد محبوكة بطريقة ذكية.
7: اتوقعت كذا ببا، لأن حبوه تتواصل عند مندوبة المبيعات وما ترد عليها،
9: ومن يعلم يمكن يكون رجال ويوهم الحريم إنه مندوب مبيعات، وهذا أغلب الظن.
7: والله كل شيء وارد.
9: بس هام أنا حقيقة ما ألوم أمي بقدر ما ألومش انتيه، أمي حرمة كبيرة ثقافتها متواضعة وعلى قد حالها، وبسهولة ممكن حد ينصب عليها، بس انتي ما شاء الله عليش دارسة ومثقفة وعندش اطلاع، وهذه الأمور ما غريبة عليش، كان يفترض.
7: باني ايش ذنبي؟ حبو قالت لي رسلي هذا المبلغ حال هذا الحساب وأنا رسلته.
9: يفترض منش تنبهيها.
7: سبحان الله ما جاء على بالي أبدا.
9: يا بنتي لازم تنبهيها، بعدين إذا إحنا ما نبهناها من راح ينبهها؟ كبار السن وحليلهم على نياتهم ويحسنوا الظن في الجميع.
7: سبحان الله، تصدق با ما شكيت ولو لحظة إن السالفة فيها نصب واحتيال.
9: اسمعيني وأنا أبوش، العالم يا بنت تغير والأسواق دخلت بيوتنا، ولازم نكون على حذر لما نشرع عن طريق أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ولازم هذا الكلام يوصل حل أمي.
0: أبوي وصل ويسدني، وصل يا ولدي يا عزان وصل، ولو أنه وصلني متأخر لكن ما أسوي، ولدي خلاص أنا استلدغت وإن شاء الله ما بستلدغ مرة ثانية. نعم، والمؤمن لا يلدغ من جحره مرتين.
7: حبه حد يتصل فيش؟
0: دي ميمونة من غيرها بعد، من دهر الصبح مصدعتني باتصالاته، شي رنات وشي اتصال وشي رسائل واتساب، هلكتني.
9: زين امي ابوي رد عليها.
0: اخولي لولدي وحليلة تحرص شوايته، وبعدها ومت شرطة بغي اللون الفستقي. اي نعم ابوي، اصلا الشواية بكبرها ما جاية توصل للبر. والله هذه مستكربة.
10: الحاره

0: مسلسل الحارة للمؤلف زاهر بن ناصر الراشدي والمخرج علي بن عبد الله العجمي.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: صحتنا.
3: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
4: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
5: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
2: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
6: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
7: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
8: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
2: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
1: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
9: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
10: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
11: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
12: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
13: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
14: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
1: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
15: الشعوب من دون تاريخ كالشجرة من دون جذور. ماركوس كارفي. إذاعة سلطنة عمان تقدم من التاريخ العماني. برنامج أسبوعي يكشف أسرار عمان عبر الزمن، يسرد حكاياتها وتفاصيلها العتيقة، نستذكر فيه الأمس القديم وملامح عماننا العظيمة.

0: من التاريخ العماني.
1: من التاريخ العماني
0: نلتقي مع باحثين في التاريخ العماني، ننبش موضوعا ما، نستخرج الحقائق والوقائع المخفية، ونعرف قصصا مثيرة. من التاريخ العماني، موعد مع الماضي التالي عبر الأثير. إعداد الدكتور محمد بن حمد الشعيري، تقديم أحمد بن سالم الكلباني، إخراج علي بن عبد الله العجمي. من التاريخ العماني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه عودة لكم مجددا مستمعينا في برنامج من التاريخ العماني. مستمعينا، اشتهرت عمان منذ القدم ببناء السفن بمختلف أنواعها، سواء كانت التجارية أم الحربية، ولعب الأسطول العماني دورا كبيرا في تاريخ عمان بسبب نشاطاته المتزايدة وضخامة القطع التي كان يتكون منها، مما أثار إعجاب العديد من الأمم والشعوب، ووصفه الكثير من الباحثين الغربيين المتخصصين في هذا المجال بناء على مشاهدتهم لقطع الأسطول العماني. في الحلقات الماضية تحدثنا عن الأسطول العماني، ولكن ركزنا الحديث عن دوره التجاري. في هذه الحلقة سنواصل الحديث عن الأسطول العماني، ولكن من الناحية الحربية أو العسكرية، لنتعرف على أهمية هذا الأسطول، ومتى نشأ، وكيف تطور عبر الدول المختلفة التي حكمت عمان، وأيضا سنناقش أبرز المواضيع المتعلقة به. وطبقا لما أعده لنا الدكتور محمد الشعيلي من تساؤلات نبحث فيها عن إجابة مهمة أو إجابة ملائمة نحصل عليها بإذن الله من ضيف حلقتنا لهذا اليوم الفاضل عماد بن جاسم البحراني، الباحث في التاريخ العماني. فنرحب معا مستمعينا بالفاضل عماد معنا هنا في برنامج من التاريخ العماني. أهلا بك أستاذ عماد.
3: أهلا بك أستاذ أحمد، وأشكر لك استضافتي في هذا البرنامج القيم الذي سيسلط الضوء على دور الأسطول الحربي في التاريخ العماني، ونرجو أن نوفق في تقديم معلومات مفيدة للمستمعين
2: بإذن الله. هكذا مستمعينا الكرام، رحبنا بضيفنا العزيز لهذا اليوم في حلقتنا التي سنتحدث فيها عن دور الأسطول الحربي في تاريخ عمان. تفضلوا بالبقاء معنا حتى المحور الأول الذي سننطلق فيه بأولى تساؤلاتنا إن شاء الله، والتي نتمنى أن نقدم من خلاله مجموعة من الأجوبة المفيدة لكم. انتظرونا في برنامج من التاريخ العماني.
0: من التاريخ العماني.
1: من التاريخ العماني.
2: دور الأسطول الحربي في تاريخ عمان.
1: دور الأسطول الحربي في تاريخ عمان.

0: نعود لكم مجددا مستمعينا في برنامج من التاريخ العماني، وننطلق مع أولى المحاور التي أعددناها لكم نقاشا المحور بعنوان الأسطول العماني في العصور الإسلامية وحتى دولة النباهنة. وسنتحدث في هذا المحور في أولى تساؤلاتنا عن الأسباب والعوامل التي أدت بالعمانيين إلى بناء الأساطيل العسكرية. أستاذ عماد،
1: بالنسبة للأسباب والعوامل التي دفعت بالعمانيين إلى بناء الأساطيل، فكما هو معروف أن موقع عمان استراتيجي يطل على عدة بحار، وقد اشتغل أهالي عمان في التجارة والملاحة والصيد، فهذه العوامل كان لها أثر كبير في نشأة الأسطول العماني، وقبل ذلك طبعا بناء العمانيين للسفن. أيضا من مهام هذا الأسطول أن يكون سدا منيعا في حماية البلاد من الغزوات الخارجية التي كانت تهدد عمان آنذاك، وأيضا حماية الموانئ والسفن التجارية العمانية.
0: جميل، وهذا ما تحدثنا عنه في حلقة سابقة برفقة أحد ضيوفنا في برنامج من التاريخ العماني. يعتبر الإمام غسان بن عبد الله اليحمدي أول من أنشأ أسطولا حربيا لعمان في الإسلام، ما هي الأسباب والدوافع التي أدت بالإمام غسان إلى اتخاذ هذه الخطوة؟
1: الإمام غسان بن عبد الله اليحمدي أنشأ الأسطول البحري العماني، وذلك حواية السواحل العمانية وتأمين الطريق أو الطرق البحرية من القراصنة الذين كانوا يهددون البحار في تلك الفترة. وقبل إنشائه هذا الأسطول، وبالتحديد في نهاية عصر الخليفة العباسي هارون رشيد، ومثل ما نعرف أن فترة أو عهد الإمام غسان اليحمدي صادفت فترة انتهاء إمامة أو نهاية عهد هارون رشيد وبداية عهد الأمين والخلاف الشهير بين الأمين والمأمون، حيث أرسل الخليفة هارون الرشيد حملة بحرية ضخمة لخضاع عمان، وذلك في عام 187 هجري الموافق 802 ميلادي، إلا أن الأسطول العماني ويسانده القوات البرية تمكن من التغلب على القوات العباسية وقتل قائده. وهارون رشيد لم يتمكن من الثأر من هذه الهزيمة نظرا لوفاته، فسنحت الفرصة للإمام غسان بن عبد الله أن يهتم بالأسطول العماني ويطوره كما ذكرنا سابقا.
0: جميل أستاذ عماد، كان للأسطول العماني نشاط عسكري مميز في عهد الإمامين المهنة بن جيفر الخروصي والسلط بن مالك الخروصي، نتحدث حول هذا الموضوع.
1: طبعا الإمامين المهنة بن جيفر اليحمدي الخروصي والإمام السلط بن مالك الخروصي واصلوا الاهتمام بالأسطول العماني بعد الإمام غسان بن عبد الله اليحمدي. مثلا تذكر مصادر أنه في عهد الإمام مهنة بن جيفر استطاع أن يكون أسطول ضخم وعلى درجة عالية من العدة والعتاد، وتذكر هذه المصادر أنه تكون من 300 بارجة حربية مسلحة. أما في عهد الإمام السلط بن مالك الخروصي فقد استطاع الأسطول العماني تحرير جزيرة سقطرة التي كانت تابعة لعمان آنذاك من الأحباش، وكان الأحباش قد احتلوا سقطرة وقتلوا الوالي العماني فيها كما هو معلوم، وكانت هذه الحملة كما تذكر مصادر مكونة من حوالي 100 سفينة.
0: 100 سفينة بحرية.
1: نعم.
0: جميل. لعب الأسطول الحربي العماني دورا كبيرا في التصدي للقرامطة، ما تفاصيل هذا الأمر أستاذ عماد؟
1: بالنسبة لتصدي الأسطول العماني للقرامطة، ففي حوالي عام 942 ميلادي تمكن القرامطة انطلاقا من البحرين، لأنه مثل ما هو معروف أنهم يعني تمركزوا في البحرين، ومنها انطلقوا لتسيطر على المناطق المجاورة ومن ضمنها عمان، فحدثت مواجهة بحرية تذكرها كتب التاريخ بين الأسطول العماني والأسطول القرمطي، وقد استطاع الأسطول العماني تدمير أسطول القرامطة. أيضا في تلك الفترة كان الصراع بين القرامطة والبويهيين في بغداد على أرض عمان، يعني كل دولة كانت تريد السيطرة على عمان. فقد أرسل البويهيون أسطولا ضخما إلى عمان في عام 965 ميلادي. هاجمت تلك السفن أو هذا الأسطول البويهي السفن العمانية ودمرت حوالي 98 سفينة من أصل سفن الأسطول العماني كما تذكر المصادر. كما حاول البويهيون التقدم واحتلال أراضي عمانية، لكن الأسطول العماني المتبقي تمكن من المساهمة في طردهم من البلاد، وانتهى الاحتلال البويهي لعمان في عام 1019 ميلادي.
0: جميل. قبل التطرق إلى موضوع الأسطول في عهد دولة اليعاربة، نتوقف عند نقطة هامة، وهي أنه لم يكن هناك ذكر للأسطول العماني الحربي في زمن النباهنة، ولا أعتقد أنه لم يكن يوجد هناك أسطول أو لم يكن يوجد هناك حراك، ولكن نتعرف على أسباب عدم ذكر الأسطول أو عدم وجود صورة واضحة لوجود الأسطول الحربي العماني في زمن دولة النباهنة.
1: طبعا مثل ما الجميع يعرف أن فترة الدولة النباهنية تميزت بالصراع الداخلي في عمان وتدهور الأوضاع، فذلك أثر على جميع الجوانب والمجالات، من ضمنها الجانب العسكري وبكل تأكيد الأسطول البحري. فهذا الانشغال الداخلي أدى من حروب وصراعات أثر كثيرا على الاهتمام بالأسطول والعمل على تحديثه وتقويته. أيضا في نقطة مهمة، مثل ما نعرف أن كتب التاريخ العماني دائما تتجاهل الفترة النبهانية، وأيضا تصفها بعصر الظلام وعصر
0: لماذا بالتحديد
1: السلاطين يعني الجور وغير ذلك. بالنسبة لاستفسارك لماذا، مثل ما هو معروف في فترة الدولة النبهانية كان هناك الصراع الكبير بين ملوك بني نبهان والأئمة، وهذا ساهم في من يكتبون التاريخ وهم الفقهاء العمانيين في وصف الدولة النبهانية بهذا الوصف،
0: أنها دولة استبداد،
1: دولة استبداد وظلم. وطبعا هذا يعني جانبه الصواب، هي كانت لها سلبيات ومعروفة، ولكن لها إيجابيات ومنجزات، ويكفي زيارة ابن بطوطة لعمان في عهد ملوك النباهنة ووصف يعني مظاهر الحضارة والتطور في عهدهم. وأيضا هناك دراسات حديثة بدأت تظهر تكشف بعض من مظاهر التطور وأيضا الجوانب الإيجابية للدولة النبهانية، على عكس الصورة النمطية التي ترسخت في الأذهان من خلال الكتب،
0: من خلال ما ورد وما بقي من
1: نعم.
0: أخبار.
1: أيوة نعم.
0: جميل. هكذا مستمعين الكرام، كان هذا آخر تساؤلاتنا في المحور الأول، الأسطول العماني في العصور الإسلامية وحتى دولة النباهنة. ناقشنا مجموعة من التساؤلات المهمة رفقة الأستاذ عماد البحراني. إن شاء الله في قادم الوقت سنواصل هذه التساؤلات طرحا وإجابة من خلال المحور الثاني الذي سنتحدث فيه عن نشاط الأسطول العماني الحربي في عهد دولة اليعاربة. تفضلوا بالبقاء معنا في برنامج من التاريخ العماني، ولكن بعد قليل.
2: من التاريخ العماني،
3: من التاريخ العماني.
0: دور الأسطول الحربي في تاريخ عمان،
3: دور الأسطول الحربي في تاريخ عمان.

0: نعود لكم مجددا مستمعينا في برنامج من التاريخ العماني، ونواصل الحديث في المحور الثاني لهذه الحلقة التي عنوناها بدور الأسطول الحربي في تاريخ عمان. المحور الثاني سيتحدث عن نشاط الأسطول العماني الحربي في عهد دولة اليعاربة، وهذه الدولة التي حكمت عمان في حدود 120 عاما. نتحدث عن الأسطول الحربي العماني في عهدها، ونتساءل بداية أستاذ عماد، متى أنشئ الأسطول في عهد اليعاربة؟
1: بالنسبة للأسطول العماني في عصر اليعاربة، بداية تكوينها ونواته الأولى في عهد المؤسس الإمام ناصر بن مرشد الذي حكم بين عامي 1624-1649 ميلادي.
0: جميل، نتحدث عن أسباب إنشاء هذا الأسطول.
1: يعني بالنسبة للسبب الرئيسي لإنشاء هذا الأسطول، كما هو معلوم في تلك الفترة كانت عمان تحت نير الاحتلال البرتغالي، والإمام ناصر بن مرشد وحد البلاد وحمل لواء مقاومة الاحتلال البرتغالي، واستطاع تكوين قوة عسكرية يعني تمكنته من تحرير معظم المناطق باستثناء مطرح ومسقط، وطبعا من ضمن هالقوة كانت الأسطول البحري.
0: جميل، نتحدث أستاذ عماد أيضا عن نشاط الأسطول العسكري في عهد الإمام سلطان بن سيف الأول.
1: بعد وفاة الإمام ناصر بن مرشد في عام 1649، ثم انتخاب ابن عمه الإمام سلطان بن سيف بن مالك اليعربي المعروف في التاريخ بسلطان بن سيف الأول. هذا الإمام بوجهة نظر المتواضعة يعني يعتبر من أكبر المجاهدين في تاريخ العماني والإسلام، لأنه هو من تمكن من طرد البرتغاليين بن عمان بعد احتلال دام حوالي قرن ونيف. هذا الإمام أيضا هو الذي أنشأ الأسطول العماني البحري الذي اشتهر في التاريخ الحديث في عصري اليعاربة والبوسعيد، لأن هذا الإمام يعني أدرك أنه بدون وجود قوة بحرية كبيرة عسكرية طبعا لن يتمكن من دحر البرتغاليين، لأنه حتى لو استطاع طردهم من عمان فممكن كان البرتغاليين طبعا عندهم قوات عسكرية وبحرية منتشرة في الهند،
0: وكان في الأصل أحد أسباب قدوم البرتغاليين للسواحل العمانية هو عدم وجود يعني أسطول منظم، أسطول حربي عسكري في الشواطئ العمانية يحميها بما يكفي
1: بالفعل
0: لمنع البرتغاليين،
1: وهذا ما سهل مهمة البرتغاليين في احتلال عمان والمنطقة. جميل. لكن الإمام سلطان بن سيف
0: عمل على بناء
1: الأسطول البحري، فأول ثمار هذا الأسطول أنه استطاع فرض حصار بحري على البرتغاليين في مسقط لعدة شهور. هذا الحصار البحري مكنه من تحرير مسقط بعد أن دخلت قواته البرية إلى مسقط، وتم التحرير في عام 1650 ميلادي.
0: جميل،
1: بعد ذلك الإمام لم يكتفي بطرده مثل ما ذكرنا، إنما قام بتحديث الأسطول العماني، فاستبدل السفن القديمة بسفن حديثة من الطراز الأوروبي. ويذكر أنها
0: حينما نقول بالطراز الأوروبي ماذا نعني بذلك أستاذ عماد؟
1: المقصود بها أن هذه السفن بنيت في الهند وبالتحديد في مدينة سورات، وتم شراء هذه السفن أيضا لتزويد الأسطول العماني من الهولنديين والإنجليز. أيضا العمانيين غنموا الكثير من السفن البرتغالية بعد انتصارهم عليهم،
0: واستخدموها في الأسطول،
1: وبدأ استخدام السفن هذه الأوروبية الطراز وكبيرة الحجم منذ ذلك العهد.
0: إذا نقول بأن نشاط الأسطول العسكري في عهد الإمام سلطان بن سيف، الأسطول لم يكن يتكون من سفن عمانية وحسب سفن عمانية البناء، ولكن كان مزيج من مجموعة من السفن التي التهمها الأسطول إن صح التعبير بعد سيطرة سلطان بن سيف على المناطق التي كان قد ظل فيها البرتغاليون منذ عهد الإمام ناصر بن مرشد. تساؤل آخر أستاذ عماد، في عهد الإمامين سيف بن سلطان الأول قيد الأرض وابنه الإمام سلطان بن سيف الثاني، كان للأسطول الحربي العماني دور كبير في محاربة البرتغاليين، نتوقف للحديث حول هذا الموضوع.
1: مثل ما تفضلت أن الأسطول الحربي في عهد الإمامين وهم سيف بن سلطان الأول قيد الأرض وابنه سلطان بن سيف الثاني شهد توسع وتنامي كبير في المحيط الهندي وشرق أفريقيا. مثلا في عهد الإمام سيف بن سلطان الأول الذي تولى الحكم 1692 إلى 1711 ميلادي، تمكن الأسطول العماني في عهده من طرد البرتغاليين من منباسة في شرق أفريقيا، وذلك في عام 1698. جدير بالذكر أن الإمام سلطان بن سيف الأول حاول السيطرة على منباسة ولكن لم يستطع، إلا أن العمانيين تمكنوا في عهد قيد الأرض من السيطرة على منباسة كما أشرت إلى ذلك. أيضا سيطروا على بيمبا وزنجبار وباتا وكلوة، وكانت موزمبيق هي الوحيدة التي قاومت الأسطول العماني وبقيت بعيد البرتغاليين إلى القرن العشرين. عن قوة الأسطول العماني في عهد قيد الأرض يذكر دكتور فراير، وهو رحالة زار الخليج في عهد قيد الأرض، أن العمانيين قد اكتسبوا إمكانات بحرية هائلة وأن نشاطهم يهدد بندر عباس، لدرجة أن الفرس طلبوا من الإنجليز حمايتهم من العمانيين. أيضا الرحالة بروس وصف الأسطول العماني في عهد سيف بن سلطان قائلا: كان الأسطول العماني هائلا لدرجة أثارة الرعب في نفوس الأوروبيين، وكل الدلائل تؤكد أنهم كانوا يسيطرون على الخليج كله. وفي هذا القول يعني يتضح لنا قوة وعظمة الأسطول العماني في عهد اليعاربة وبتحديد قيد الأرض. أما في عهد ابنه الإمام سلطان بن سيف الثاني، تذكر مصادر أن الأسطول بلغ شأنا كبير من التفوق وكان قوة يعني مهابة في المحيط الهندي، وسبب ذلك قلق كبير للبرتغاليين
0: الذين تمت ملاحقتهم في مناطق كثيرة.
1: نعم، تمت ملاحقتهم مثل ما أشرنا في الهند وفي شرق أفريقيا منذ عهد الإمام سلطان بن سيف الأول، واستمرت في هذه العهود. أيضا في عهد الإمام سلطان بن سيف الثاني مثل ما هو معروف الحملة الشهيرة التي أرسلها إلى البحرين وتمكن من طرد الفرس فيها وبنى قلعة عراد الشهيرة.
0: جميل. إذن حديث عن قوة ضاربة للأسطول العسكري العماني في عهد الإمامين سيف بن سلطان الأول وابنه الإمام سلطان بن سيف الثاني. تساؤل آخر أستاذ عماد، حيث يقال بأن دولة اليعاربة نجحت في بناء أعظم أسطول لدولة غير أوروبية في المحيط الهندي، وأنت ذكرت قبل قليل مجموعة من تعليقات الرحالة الذين عاصروا تلك الفترة وكتبوا عن الأسطول العماني، ما تعليقكم حول هذا الموضوع بناء على ما تم مناقشته؟
1: مثل ما تم ذكره من خلال الأسئلة السابقة وبوجهة نظري المتواضعة، نستطيع القول أن أسطول البحر العماني شهد عصره الذهبي في عهد الدولة اليعاربة التي امتدت من 1624 إلى 1741-44، حيث تطورت البحرية العمانية بشكل لافت، ولعب الأسطول البحري مثل ما ذكرنا لعب دور رئيسي في تحرير عمان من الاحتلال البرتغالي، وأيضا طارد البرتغاليين في الخليج والهند وشرق أفريقيا، وأصبح قوة ضاربة في المنطقة، وذلك بشهادة الأوروبيين أنفسهم. فأنا رصدت بعض الكتابات أو التعليقات حول هذا الموضوع. مثلا يذكر هاملتون أن البحرية العمانية كانت تتكون من مئات السفن الكبيرة ذات الحمولات المختلفة من المدافع الكبيرة والصغيرة. الرحالة فريرز ذكر أنه من الضروري عدم استفزاز العمانيين إذ أننا لن نجني من وراء ذلك سوى ضربات تنهال علينا. في حين ذكر المؤرخ الإنجليزي كوبلاند أن البحرية العمانية في بداية القرن الثامن عشر قد أصبحت تفوق أي قوة بحرية أخرى، لدرجة أن الأساطيل الإنجليزية والهولندية كانت تخشى مواجهة العمانيين. وختاما يذكر مايلز أن اليعاربة قد صارت لهم السيادة الفعلية على المحيط الهندي، وأصبحت سفنهم تنشر الرعب في قلوب الأوروبيين لمدة قرن ونصف.
0: جميل، هذا آخر ما نتحدث عنه في هذا المحور، سطور جميلة ومضيئة من تاريخ عمان نتذكر فيها سطوة وهيمنة إن صح التعبير على المحيط الهندي وما جاوره من سواحل. فمنذ وأن قام الإمام ناصر بن مرشد بتوحيد عمان وقام باستعادة العديد من الأراضي العمانية من سيطرة البرتغاليين، تلاهوا اليعاربة في ذلك وطردوا البرتغاليين من السواحل العمانية، بل وطاردوهم في كل السواحل في شرق أفريقيا وفي الهند وفي المحيط بشكل عام. سطور جميلة يجب أن نتذكر ونتعلم منها الكثير، بأن هناك إرثا تاريخيا يجب علينا أن نحذو حذوه أو أن نسير على آثاره على الأقل. هذا ما تحدثنا عنه في المحور الثاني، عن نشاط الأسطول العماني الحربي في عهد دولة اليعاربة، ونحن نواصل حديثنا في هذه الحلقة التي عنوناها بدور الأسطول الحربي في تاريخ عمان. برنامج من التاريخ العماني مستمر معكم مستمعين الكرام لإذاعة سلطنة عمان، وبإذن الله في الدقائق القادمة سنتطرق إلى المحور الثالث لنتحدث عن الأسطول العماني الحربي في عهد دولة البوسعيد، فانتظرونا بعد الفاصل.
2: من التاريخ العماني،
3: من التاريخ العماني.
0: دور الأسطول الحربي في تاريخ عمان،
3: دور الأسطول الحربي في تاريخ عمان.

0: نعود لكم مجددا مستمعين الكرام في برنامج من التاريخ العماني، والحديث عن دور الأسطول الحربي في تاريخ عمان عنوانا لهذه الحلقة لهذا الأسبوع. المحور الثالث من البرنامج أو من هذه الحلقة سنتحدث فيه عن الأسطول العماني الحربي في عهد دولة البوسعيد، ونتساءل أستاذ عماد، بدأت دولة البوسعيد بالإمام أحمد بن سعيد الذي خاض الكثير من الحروب من أجل استقرار الدولة آنذاك. نتحدث هنا عن وضع ونشاط الأسطول العماني في عهد الإمام أحمد، وهل كان متصلا بدولة اليعاربة أم اختلف الوضع عن ذلك؟
1: عندما أصبح أحمد بن سعيد إماما على عمان كانت البلاد مثل ما هو معروف تعاني من اضطراب وعدم استقرار وتدخل خارجي، فلذلك سعى الإمام أحمد إلى إعادة القوة العسكرية، ومن ضمنها الأسطول البحري الذي تعرض للإهمال خلال فترة الحرب الأهلية في أواخر العصر اليعربي. بالنسبة لاتصال الأسطول البحري في عهد اليعاربة وعهد البوسعيد، فهو طبعا في عهد الدولة البوسعيدية تم الاهتمام بتطوير الأسطول
0: وإكمال
1: المسيرة التي بدأها اليعاربة، كما سنرى في تطرقنا لمراحل تطور الأسطول في عهد الدولة البوسعيدية. فقط الاختلاف البسيط حسب ما وصف المؤرخون أن دولة اليعاربة هي دولة بحرية حربية، أما دولة البوسعيد فدولة بحرية تجارية.
0: جميل. إذن كان هناك تطور من الناحية التجارية طبعا تبعا للاستقرار العسكري أو السياسي التي شهدته المنطقة آنذاك. يقال أنه تحولت البحرية العمانية بيد الإمام أحمد إلى قوة يحسب حسابها في المحيط الهندي، عطفا على ما حدث مع أئمة آخرين سبقوه في ذلك بعد تكوين الأسطول العماني في بداية دولة اليعاربة. ما هو تعليقك حول ذلك أستاذ عماد؟
1: بالفعل مثل ما تفضلت أن البحرية العمانية أصبحت قوة يحسب لها الحساب في عهد الإمام أحمد بن سعيد بعد الفترة يعني مثل ما نقول الضعف التي دبت في
0: دولة اليعاربة
1: في أواخر عهدها. في عهد الإمام أحمد نذكر يعني أبرز ما قام به الأسطول العماني، حيث قام مساعدة شاه عالم إمبراطور المغول في الهند، حيث عاونه الإمام في حربه ضد القراصنة. هؤلاء القراصنة كانوا يعيقون التجارة بين منطقة مانغلور في سواحل الهند الغربية وبين مسقط. وبعد هذه المساعدة توطدت العلاقة بين الرجلين، وتم إبرام معاهدة في سنة 1766. هذه المعاهدة نصت على استمرار علاقات صداقة بين إمبراطور المغول شاه عالم والإمام أحمد، بالإضافة لإنشاء دار في مسقط لمبعوث الحاكم المغولي، وقد عرف هذا الدار باسم بيت نواب. أيضا الأسطول العماني ساهم في عهد الإمام أحمد في تقديم العون المساعدة للشعوب المجاورة. كلنا قرأنا ودرسنا في المناهج الدراسية عن الحملة التي رسلها الإمام أحمد بقيادة ابنه الأكبر هلال، وذلك لتحرير البصرة من الفرس، وقد
0: قصة السلسلة
1: في شط العرب بقيادة السفينة الرحماني. وأدى نجاح العمانيين في طرد الفرس إلى أن السلطان العثماني التي كانت البصرة قضاء تتبع يعني الدولة العثمانية آنذاك، إلى أن يصدر أوامره بدفع مكافأة سنوية لعمان نتيجة للدور العماني في تحرير البصرة. بالنسبة لمكونات الأسطول العماني في عهد الإمام أحمد بن سعيد، تذكر المصادر أنه في سنة 1775 كان الأسطول البحري يتكون من 24 سفينة، أربع منها مزودة ب44 مدفع وخمسة فرقاطات، تحمل كل منها 18 إلى 24 مدفع. أما البقية فكانت من النوع التي تتراوح أسلحته بين 8 إلى 14 مدفع.
0: جميل. بعد الحديث عن الأسطول البحري الحربي العماني في عهد الإمام أحمد بن سعيد وما حدث بعد سيطرته ونفوذه على المحيط الهندي من علاقات جميلة بين عمان والهند، نتحدث هذه المرة عن وضع الأسطول الحربي زمن السيد سلطان بن أحمد الذي حكم خلال الفترة ما بين 1792 وحتى 1804، من حيث بداية وصف الأسطول.
1: بالنسبة لوضع الأسطول العسكري في عهد السيد سلطان بن أحمد، فتذكر مراجع أن الأسطول كان يتكون من حوالي 500 سفينة، وكانت حمولتها تتراوح بين 250 إلى 1000 طن، عدا 100 سفينة أخرى يمتلكها أهل صور. ويرجح أن هذه السفن كانت سفن تعمل في التجارة والقتال إذا لزم الأمر، حيث أشارت المراجع إلى أن السفن الكبيرة مخصصة للقتال واحدة لم تكن تزد عن 3 سفن.
0: جميل. نتحدث عن النشاط العسكري للأسطول العماني في عهده أيضا.
1: كان الأسطول العماني في عهد السيد سلطان بن أحمد نشاط كبير، حيث شن السيد سلطان حملات عديدة على قشم وهرمز والبحرين. أيضا تمكن بفضل هذا الأسطول من بسط نفوذه على عدة موانئ هامة في ساحل المكران، وحيث استولى على ميناءي شهبار وجوادر. أيضا تمكن من السيطرة على ميناء بندر عباس في إيران.
0: جميل. يقال بأنه بلغت قوة الأسطول العماني ذروتها في عهد السيد سعيد بن سلطان، لماذا حدث ذلك أو ما هي الأسباب التي نرجع لها حدوث ذلك، وهو أن تكون قوة الأسطول العماني الذروة في فترة حكم السيد سعيد بن سلطان؟
1: كما هو معلوم أن عهد السيد سعيد بن سلطان الذي استمر زهاء نصف قرن اتسعت فيه رقعة الدولة العمانية بشكل لم يسبق له مثيل،
0: أصبحت إمبراطورية
1: بالفعل في شطريها في آسيا وأفريقيا، حيث أن كافة المناطق الواقعة بين بندر عباس على الساحل الشرقي للخليج العربي إلى ميناء زنجبار على الساحل الشرقي لأفريقيا أصبح منطقة نفوذ عمانية، بالإضافة إلى عدد من الجزر الواقعة في الخليج المحاذية للساحل الشرقي منه، وأيضا بعض جزر بحر العرب والمحيط الهندي بما فيها أرخبيل جزر القمر. فمن الطبيعي أن الأسطول العماني العسكري والتجاري يتطور وينمو في عهد

0: 10 مدافع إلى 74 مدفع، بالإضافة إلى مئات المراكب التجارية الصغيرة.
1: جميل.
0: يعني ما في عدد معين تذكر المصادر
1: للمراكب التجارية،
0: المراكب التجارية الصغيرة، لكن هي بالمئات.
1: جميل. أهم السفن وأسماءها أيضا.
0: طبعا هناك العديد من السفن في عهد السيد سعيد بن سلطان، وأشهرها شاه علم، كارولين، ليفربول، سلطانة، تاج بيكس، فيكتوريا، وتاجة.
1: جميل. هل استعان السيد سعيد بخبرات معينة ومن دول أخرى في بناء الأسطول وتقويته؟
0: نعم، حيث تشير المصادر إلى أن السيد سعيد بن سلطان قد استعان بخبراء من بريطانيا وهولندا والبرتغال وفرنسا من أجل تفقد السفن المصنعة له في ترسانات السفن في بومباي.
1: جميل. نتحدث أيضا أستاذ عماد عن محطات صنع هذه السفن وحتى القواعد التي كان يتوقف فيها الأسطول ربما بين حين وحين.
0: طبعا كانت هذه السفن مثل ما ذكرت تصنع في بومباي وحتى منذ فترة الإعاربة في سورات بالهند، بالإضافة إلى صناعة السفن في عمان وأيضا في زنجبار.
1: جميل. القواعد التي كان يتوقف فيها الأسطول؟
0: كان الأسطول العماني يتوقف في عدة قواعد، مثل ما ذكرنا عمان في عهد سعيد بن سلطان أصبحت إمبراطورية في شطر آسيا وشطر إفريقي. بالنسبة للقواعد التي كانت توقف فيها الأسطول في الشطر الآسيوي، مثلا عندنا في الساحل الشرقي للخليج بندر عباس، لنجة، قشم، هرمز، لارك، شامل، حاسك، وسيام.
1: جميل.
0: بالنسبة للساحل الأفريقي كان القواعد الأسطول العماني في منباسة ولامو وكلوة ومقديشو بالإضافة إلى زنجبار.
1: جميل. رغم بعد الممتلكات العمانية في أفريقيا عن عمان، غير أن ذلك لم يؤثر على قوة الأسطول ودوره في حماية الإمبراطورية العمانية، ما أسباب ذلك أستاذ عماد؟
0: طبعا مثل ما تفضلت أن الأسطول العماني لم يقل دوره وفعاليته في رغم اتساع رقعة الدولة العمانية، حيث أن هذا الأسطول وضخامة القطع التي كانت تكون منها وتوزيعه بين شطري الدولة في آسيا وأفريقيا، ومثل ما ذكرنا في السؤال السابق وجود العديد من القواعد المراكز التي كان من خلالها يتم الاهتمام بهذا الأسطول، يعني هذا اتضح لنا وجود هذه القواعد العديدة في الجزء الآسيوي والجزء الأفريقي. كل هذه العوامل ساهمت أن يقوم الأسطول العماني بنفس الدور والقوة في شطري الإمبراطورية العمانية.
1: جميل. تساؤل آخر أستاذ عماد، بالتأكيد هناك مجموعة من السفن البارزة واللامعة في الأسطول الحربي العماني في فترة حكم السيد سعيد بن سلطان، وقد ذكرتها سابقا، ولكن نتطرق إلى يعني أهم هذه السفن أو السفن المفضلة بالنسبة للسيد سعيد، وإن صح التعبير إن كانت هناك حوادث أو قصص مرتبطة بهذه السفن أيضا.
0: طبعا مثل ما تم الإجابة في أحد الأسئلة، ذكرنا أشهر السفن في عهد السيد سعيد بن سلطان. وبالنسبة لاستفساركم الكريم، ممكن نذكر أن السفينة فيكتوريا كانت من أو إحدى قطع الأسطول العماني في عهد السيد سعيد بن سلطان، ولها قصة يعني ارتبطت بوفاة سيد سعيد، حيث وهذا سبب شهرة السفينة إلى اليوم. فيكتوريا. كل ما نذكر السيد سعيد نذكر أن السيد
1: بسبب
0: سعيد
1: وفاة السيد.
0: أيوة. نعم. توفى على ظهر السفينة فيكتوريا، فاسمها لا يزال يتردد. فالقصة أن السيد سعيد قام بآخر زيارة له إلى عمان على متن السفينة فيكتوريا، وذلك وفي أثناء طريق عودته إلى زنجبار أصيب بألم شديد في ساقه نتيجة جرح قديم، وقد توفي رحمه الله على

0: تلك الحالة على متن سفينة فيكتوريا، وثم دفن بزنجبار، وكان ذلك في عام 1856 ميلادي.
1: جميل. نتحدث أيضا عن السفينة سلطانة التي تعتبر من أبرز قطع الأسطول العماني في عهد السيد سعيد بن سلطان، وكان لها دور كبير في العلاقات العمانية الأمريكية، هي أيضا من السفن البارزة في عهد السيد سعيد.
0: طبعا أيضا السفينة سلطانة من السفن الشهيرة والتي لا تزال يعني نسمع اسمها وتتكرر في وسائل الإعلام وفي كتب التاريخ والمناهج الدراسية وغير ذلك، بسبب ارتباط السفينة السلطانة بالرحلة الشهيرة التي تمت إلى الولايات المتحدة، وتعتبر السلطانة كرمز أو أيقونة للعلاقات العمانية الأمريكية. السفينة السلطانة بنيت في حوض مازاجون لبناء السفن في مدينة بومباي بالهند في سنة 1833 ميلادي. بعد 7 سنوات وصلت سلطانة إلى نيويورك في الولايات المتحدة، وعلى متنها المبعوث أحمد بن نعمان، مبعوث السيد سعيد بن سلطان إلى الحكومة الأمريكية. كما هو معروف أن عمان وقعت مع الولايات المتحدة أول معاهدة بين الدولتين في عام 1833 ميلادي، معاهدة تجارة وصداقة. هذه الرحلة تأكيد لهذه العلاقات ورغبة في تطويرها. في يوليو 1840 يعني بعد وصولها في إبريل، بدأت رحلة العودة من نيويورك إلى زنجبار، رحلة عودة السلطانة أقصد، حيث أبحرت في 9 أغسطس 1840 ووصلت إلى زنجبار في 8 ديسمبر 1840. لم تتوقف الرحلة حسب ما تشير مصادر إلا مرة واحدة في مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا.
1: جميل. بعد هذا الحديث العريض أستاذ عماد، حديث عن سفينة السلطانة فيكتوريا وأسطول بحري عماني حربي، نقول بشكل عام أسطول عماني على مدار التاريخ، تحدثنا في عهد السادة أبو سعيد، وتحدثنا عن الأسطول أيضا في عهد اليعاربة، وأيضا في عهد دولة النباهنة، وأن هنا كانت منعرجات بالنسبة لهذا الأسطول فترة يكون قويا بسبب الاهتمام الذي يشهد من قبل الأسر الحاكمة أو الدول إن صح التعبير، وأحيانا ينخفض أو تنخفض قوته تبعا لذات السبب. ولكن في تساؤل أخير في هذه الحلقة، نتساءل هل بوفاة السيد سعيد بن سلطان في عهد دولة البوسعيد بدأ يأفل نجم الأسطول العماني الحربي؟ هل نقول ذلك؟
0: نعم هذا صحيح، حيث أن وفاة السيد سعيد بن سلطان لم تؤدي إلى نهاية الأسطول العماني في حزب، بل كما هو معلوم للأسف انهارت الدولة الأفرو أسيوية أو الإمبراطورية العمانية التي أنشأها السيد سعيد بن سلطان، وشهدت عمان تراجعا على جميع الأصعدة. وكما هو معروف أن وفاة السيد سعيد بن سلطان أدت إلى فصل زنجبار عن عمان بعد حوالي 4-5 سنوات من وفاته، يعني دون ندخل في تفاصيل الصراع بين أبنائه ثويني وماجد على الحكم. فثم في عام 1861 القرار الشهير الذي عرف بقرار كنينج، والذي قضى بفصل زنجبار عن عمان. وبعد ذلك طويت صفحة مشرقة من تاريخ عمان. كان الأسطول البحري هو العمود الفقري في قوة الدولة عسكريا لعدة قرون.
1: جميل. هذا تبعا لمكان عمان الجغرافي، وهي تطل على المحيط الهندي، ويمثل الأسطول جزءا لا يتجزأ من قوتها اقتصاديا وعسكريا في آن واحد. كان هذا آخر التساؤلات مستمعينا في المحور الثالث، الأسطول العماني الحربي في عهد دولة البوسعيد، وتحدثنا عن مجموعة من التساؤلات، ونتمنى أن نكون أضفنا مجموعة من الإجابات الجيدة على ذلك. هكذا مستمعينا الكرام نأتي هنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج من التاريخ العماني، والتي تحدثنا فيها عن الأسطول الحربي ودوره في تاريخ عمان، ووقفنا على الكثير من الحقائق والمعلومات حول هذا الموضوع والتطورات الخاصة بمراحل هذا الأسطول عبر الدول المختلفة، بداية بحديثنا عن الأسطول الحربي العماني في عهد دولة النباهنة، ثم في عهد دولة اليعاربة، وأخيرا في عهد دولة البوسعيد. نتمنى أن نكون قدمنا هذه التساؤلات بشكل جيد رفقة ما عده الدكتور محمد الشعيلي من أرضية للتساؤل، وأجاب عليها ضيفنا الأستاذ عماد بن جاسم البحراني الباحث في التاريخ العماني هنا في استوديو برنامج من التاريخ العماني. هكذا مستمعينا الكرام نشكر ضيفنا العزيز الأستاذ عماد، شكرا لك.
0: وأنا أشكركم على هذه الاستضافة مرة أخرى، وأرجو لكم التوفيق في مهمتكم في تعريف التاريخ العماني العريق.
1: وأيضا نحن نشكر لك مجددا هذه الزيارة. هذا كان حديثنا مع الأستاذ عماد بن جاسم البحراني الباحث في التاريخ العماني، والذي قدم لنا مجموعة من الإجابات على تساؤلات مهمة تخص دور الأسطول الحربي في تاريخ عمان. وهكذا مستمعينا أيضا تقبلوا تحية طاقم البرنامج في نهاية الحلقة، على أمل أن نلتقيكم في حلقة قادمة وموضوع جديد نتحدث فيه عن صفحة أخرى من صفحات تاريخ هذا البلد العظيم. كل التحية لكم من برنامج من التاريخ العماني.
2: الأمس هو الماضي، وغدا هو المجهول، بينهما رحلة اليوم، معرفة الوصول لمعرفة المستقبل. كنتم مع برنامج من التاريخ العماني، من التاريخ العماني. إعداد الدكتور محمد بن حمد الشعيبي، تقديم أحمد بن سالم الكلباني، إخراج علي بن عبد الله العجمي. من التاريخ العماني، من التاريخ العماني. من التاريخ العماني.
3: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان نباهج.
1: يمر الإنسان في حياته بمراحل مختلفة، لكل منها احتياجاتها وتحدياتها،
2: من مرحلة الطفولة وصولاً للمراهقة وحتى النضج.
1: إذا ما أردنا أن نحقق السلام الحقيقي في العالم، فعلينا أن نبدأ بتنشئة وتربية أبنائنا على القيم والأسس المتينة،
2: حيث تنعكس التربية على حياتهم وسلوكياتهم مستقبلاً وعلى تفاعلهم في المجتمع.
1: أن نزرع القيم وبذور القوة والثقة لأبنائنا بمختلف مراحلهم العمرية ونهتم بصحتهم النفسية
2: أسهل من أن نداوي أفراداً محطمين.
1: مباهج.
2: مباهج.
1: في مباهج نصحبكم برحلة في دروس الحياة في عالم الأطفال والمراهقين،
2: لأن أبناءنا هم بهجة الحياة.
1: نلتقي كل أسبوع في مباهج.
2: صحة أطفالنا وأبنائنا المراهقين النفسية وكل ما يتعلق بالتربية،
1: كيف يراها المختصون
2: وكيف يحققها المربون.
1: مباهج.
2: مباهج.
1: إعداد وتقديم
2: فاطمة بنت علي الإسماعيلية، وإخراج
1: حنان المعمرية.
3: مستمعين الأكارم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي مباهج.
0: مباهج.
3: كما عودناكم مستمعين الأكارم، كل أسبوع نتناول موضوع يمس أكيد أبنائنا. اليوم تحديدا رح نركز على موضوع أهمية القيم لدى فتياتنا. الفتاة بدون شك تنشأ على قيم راسخة، لا يعني أنها ستكون بعيدة عن تحديات الحياة، ولكن قيمها الثابتة ستكون بمثابة بوصلة لمواجهة أي تحديات قد تواجهها، أو ضغوطات أمام الأصدقاء أو المجتمع، وأكيد أمام العالم الرقمي اللي هو يشكل العائق أو التحدي الأكبر. كيف نغرس القيم في فتياتنا دون أن تتحول إلى أوامر ومواعظ؟ كل هذه الأمور إن شاء الله رح نناقشها اليوم مع ضيفتنا العزيزة في الاستوديو، الأستاذة عزة بنت حمود العوفي، وهي واعظة ومدربة. أهلا وسهلا بك أستاذة عزة.
4: أهلا بك أستاذة فاطمة، ويسعدني أن أكون اليوم معكم وأشكركم على هذه الاستضافة الجميلة.
3: القيم وفتياتنا، رح نركز تحديدا اليوم على الفتيات اليافعات المراهقات اللي هم أكيد يشكلوا جزء مهم وأساسي في مجتمعنا. بداية، ما هي القيم بطريقة بسيطة، وكيف ممكن نوصل هذه القيم لفتياتنا؟
4: بالنسبة للقيم شيء مهم جدا في حياة بناتنا، لأن إحنا نهتم ببناتنا في مستقبلهم، في تخصصاتهم، في نجاحاتهم، وننسى شيء مهم جدا وهو القيم، لأن القيم هي البوصلة التي تحرك حياة بناتنا وتنشئ من خلالها القرارات الصحيحة. فالقيم بشكل مبسط جدا، وهي معناها هو الشيء المهم في حياتنا والذي نمارسه في سلوكيات اليومية ونتخذ القرارات من خلالها لما تأتي لنا يعني مواقف أو قرارات لابد أن نتخذ فيها حل معين، فنحن نتخذها من خلال هذه القيم.
3: نعم، إذن هي من وجهة نظرك نعلمها ونلقنها للفتاة أثناء التربية، أو تكتشفها يعني مع الحياة؟
4: نعلم بناتنا هذه القيم، هي الأساس الأسرة، فنحن نرسخ هذه القيم من خلال السلوكيات اليومية في المنزل. فلا بد الفتاة حتى تقتنع بالقيم، لا بد يعني وتقوم بها هذه القيم، لا بد ترسيخها فيها وتقتنع بها. ما فقط إحنا نرسخ هذه القيم في بناتنا مجرد إنهم فقط عشان الأسرة ترضى علي أنا يعني أمارس هذه القيمة، وإنما لابد من قناعة داخلية. بعض الأحيان تصير يعني نلاحظ في بعض المشاكل اللي تصير في المدارس من خلال سماع للمعلمات أو من الأمهات إن بنتي في البيت غير، فكيف لما تروح المدرسة
3: مختلفة.
4: صارت مشكلة. أيوة. مثلا
3: كيف تسببت في المشكلة، يعني حتى لا يتخيلون إن هي سبب المشكلة
4: بالضبط. فلما إحنا نبحث وندرس هذه الحالة نجد مثلا، أعطي مثال، مثلا طالبة في المدرسة تقول كلام بذيء، في البيت كلامها عسل وطيب. فلما نأتي نشوف الحالة نجد إن البنت أصلا في البيت هي تخاف من أمها وأبوها ينازعوها أو يتم عقابها، فتلتزم بقيمة الاحترام. لما تروح في المدرسة فتجد إن عندها حرية
3: تنطلق.
4: أيوة. فتقول كلام بذيء، تسب هذه البنت في هذه البنت، فهنا هذه البنت ما عندها قيمة الاحترام،
3: يعني هذه القيمة كأنها مفقودة وغير مهمة لديها.
4: بالضبط بالضبط. فهي مهمشة بالنسبة لها، لكن في البيت لا، لأنه هناك عقوبات، هناك إن أبوها وأمها يعني يقولوا ليش هذه القيمة ما تطبقيها، فهنا تطبق في البيت. فلما تخرج من البيت فتجد الحرية فتفعل ما تشاء.
3: إذن الفتاة في عمر المراهقة، يعني نحن اليوم يعني تركيزنا على الفتيات، لكن سواء يعني الأبناء بشكل عام هم محتاجين أن يعرفوا أهمية القيم. كيف ممكن نغرس هذه الطريقة من غير أوامر، من غير وعظ؟
4: أول شيء من عدة نقاط. النقطة الأولى الحوار. الحوار مع الفتيات في البيت، مثلا الأم لما البنت تسوي شيء خطأ ما تجي تقولها أنت سويتي خطأ أو أني بعاقبش لأنك سويتي كذا خطأ، لا، تحاورها تقولها ليش أنت سويتي هذا، وهل برأيك أني هذا السلوك اللي أنت سويتيه صح، وهل هذا يتناسب إحنا مع ديننا وعلى القيم اللي علمنا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. فهنا تبدأ لما الأم تحاور البنت تعطيها مجال إنها تكتشف إن هذه القيمة مهمة.
3: جميل.
4: أو إن هذا
3: جميل.
4: الفعل أنا اللي سويته خطأ. فمن خلال الحوار، من خلال الإقناع، من خلال قصص، تجيب لها قصص سواء كان من القرآن الكريم أو قصص من السيرة النبوية، كيف الرسول كان يتعامل مع الأخطاء مع الصحابة. أيضا من خلال الحوارات العائلية، لما يتجمعوا العائلة تجي الأم أو الأب يقول إني صار لي أنا موقف الفلاني مثلا في الدوام أو في العمل أو برا، فيناقشهم، ما يعطيهم هو كيف تصرف، يعطي أبنائه كيف أنا أتصرف في هذه المشكلة، فيأخذ الآراء من أبنائه. هذا يساعدهم الأبناء على التفكير المنطقي.
3: يعني.
4: وهذا التفكير المنطقي أولا علمنا فيه الله سبحانه وتعالى. قال في محكمة تنزيلية: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هنا لابد أن نتبين، لابد هنا من هذه الآية نعطي أبنائنا التفكير، نأخذ آراءهم. وكل واحد من أبنائنا وبناتنا لما يعطينا رأي نناقشه في رأيه، أنت على أي أساس قلت إن هذا الرأي، وأنت على أي أساس هذا. نفتح أذهان أبنائنا إنهم ما يتقبلون أي شيء في الحياة، وأيضا ترسخ عندهم قيم من خلال هذه القصص، وأيضا من خلال نرسخ القيم فيهم من خلال السلوكيات اليومية التي يشاهدون فيها أبنائنا في البيت. مثلا نرسخ مثلا قيمة الاحترام، فترى البنت أمها كيف هي تعامل العاملة في البيت، كيف تعاملها باحترام، فهي ترسخ عند البنت أن أمي تعامل الآخرين باحترام في البيت وخارج البيت. لكن إذا رأت البنت أو أبنائنا بشكل عام القيم إحنا ما نطبق التطبيق الصحيح، لأن الأم والأب في البيت يعتبروا كأنه مدرسة أخلاقية، لأن الأبناء يشاهدون ويطبقون كل ما يشاهدون من أبنائهم أكثر من النصايح، لأن أبناء ما يريدوا نصايح، يريدوا يشوفوا سلوك تطبيق. فلما الأم مثلا جت يعني ضيفة تريد تقابلها، ومثلا الأم تعبانة أو إنها ما تريد تقابل ذيك الضيفة، فتقول حال بنتها إذا كانت ما عندها قيمة الاحترام والتقدير أو قيمة الصدق، فتقول حال بنتها روح أخبر الضيفة إني أنا نايمة أو أنا ما موجودة. فهنا البنت يتشكل عندها إن الأم ما عندها قيمة الصدق، وما عندها قيمة الاحترام. فهنا ضروري أن الأبناء يشاهدون القيم منا. اليوم يمكن هم ما يشاهدوا، يعني ما يطبقوا كل شيء اللي إحنا نقوله واللي أو النصايح أو السلوكيات. بعض الأحيان الأبناء خاصة فترة المراهقة أن هم الصح، كل شيء هم اللي سيصح بالنسبة لهم. وهذه يعني جميع الخبراء النفسيين يقولوا هذا طبيعة المراهق، يعني طبيعتهم. فلما هم
5: مرحلة اكتشاف الذات،
4: أيوة هذه المرحلة. فالأبناء لما يشاهدوا سلوكنا ونصايحنا قد ما يطبقوها الآن، لكن بمرور السنوات سنجد إنهم يطبقوا ويعني كل شيء اللي أمهم وأبوهم يسووه.
5: صحيح،
4: أيوة.
5: تنغرس فيهم.
4: فالأسرة هي الأساس.
5: نعم. مثال جميل ذكرتي في البداية أستاذة عزة، موضوع أن الفتيات في المنزل يلعبن دور مختلف عن المدرسة للأسف. فحتى عندما تطفو بعض المشاكل على السطح، الآباء والأمهات يستغربوا، معقول هذا التصرف صدر عن فتياتنا؟ كيف ممكن أن القيمة اللي انغرست بعمق، الصدق واحترام المعلمات وغيرها، كيف ممكن تلعب دور في موضوع عدم إرضاء الآخرين؟ تعرفين أن دائما يعني في بيئة المدرسة يحبون يعني الفتيات أنه يكونوا مع الجماعة، أي بنت يعني تنشق عنهم، وحتى وهو يتنشق لأنها هي صح، يتنمروا عليها أو يقول إن أنت مختلفة، ليش يعني ما تفعلين مثلنا، هذا السائد، نحن نفعل ذلك وهذا عادي يعني. فإلى أي مدى مفهوم القيم لها دور في إبعادهم عن موضوع إرضاء الآخرين في الأمور الخطأ؟
4: في هذه النقطة قبل أبدأ لقول أستاذ الدكتور البروفيسور طارق الحبيب، يقول ثلاثة أشياء لابد غرسها في أبنائنا. أول شيء بناء الثقة، وثانيا أن يعرف نفسه، أولادنا يعرفوا شخصيتهم إيش هم يريدوا. الشيء الثالث كيف هم يديروا قراراتهم وقت الضغوطات.
5: بمعزل عن تأثير، عن التأثير،
4: عن التأثير
5: وعن
4: الآخر.
5: الجماعة
4: بالضبط. فلما أبنائنا نساعدهم على أنهم يكتشفوا نفسهم، ما ممكن إحنا في يوم إلا في أسبوع، قد يحتاج سنوات.
5: صحيح.
4: أبنائنا على ما يكتشفوا نفسهم. في نفس الوقت إحنا لما نغرس القيم ونغرسهم الثقة بالنفس، هذه القيم وثقتهم بنفسهم لما يعرفوا قيمهم تزيد الثقة بنفسهم. لما تزيد ثقتهم بنفسهم إحنا ما نخاف عليهم برا البيت. فهم وقت الضغط قد يكون ضغط من الأصدقاء أو ضغط من الآخرين، ما نخاف عليهم لأنهم بيقرروا قرارات صحيحة بعيد عن الضغوطات. فالقيم جدا مهم، فهو قيم من ضمن بعد غرس القيم تأتي تزيد ثقتهم بنفسهم. بعد ثقة نفسهم إحنا ما نخاف عليهم لما يكونوا خارج البيت،
5: راح تكون اختياراتهم صائبة.
4: أيوة بتكون اختياراتهم صائبة لأنهم بيقرروا بناء على قيمهم.
5: ممتاز. إذن هذا الأمر راح يساعدهم في موضوع اختيار الصديقات.
4: بالضبط.
5: وأيضا في التركيز على موضوع الدراسة وتحقيق الطموح يعني الطيب.
4: أيوة، لأنه الأصدقاء كما الرسول صلى الله عليه وسلم قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فالصداقة حتى لما يكونوا أبنائنا مؤسسينهم على قيم، هم ما يختاروا أي صديق، لأن الصداقة تؤثر على القرارات.
5: صحيح.
4: الإنسان، لأن الصداقة قد ترفع الإنسان أو قد يعني تنزل إلى أسفل المراتب. فالصديق يؤثر على أصدقاء في القرارات، قد يكون في المعتقدات، في الأفكار، هل إن هذا الصديق يساعده على أنه هذا الصديق يتطور أو لا. فأولادنا لما يكونوا مبنيين على قيم معينة فيختاروا أصدقائهم على قيم معينة، فمن خلال هذا نحن ما نخشى أن أولادنا يختاروا أي صديق، لأن إحنا واثقين من أبنائنا أن مؤسسينهم على قيم معينة.
5: جميل. نرجع لوسائل التواصل، هل ممكن الفتاة أيضا تتبنى قيم لأنها ترى أن الجميع يفعلون نفس الشيء مرة أخرى لنفس قضية أن لا أريد أن أكون مختلفة عن المجموعة، هل ممكن أن يكون أيضا لتأثير لوسائل التواصل الاجتماعي أيضا تأثير كبير على موضوع القيم؟
4: طبعا يؤثر لأولادنا وبناتنا مسألة يعني السوشيال ميديا، لأنهم يشاهدوا كل يوم، يشاهدوا قد يتابعوا المؤثرين، يتابعوا الريلات وكل شيء ما يعرض لهم. إذا كانت البنت ما عندها قيم بتتأثر بتتشتت، لأنه في السوشيال ميديا نرى الصورة الجميلة فقط، الناس لا يظهرون لنا إلا الصورة الجميلة، أما الصورة يعني الجانب الآخر من حياتهم لا يظهروها. ليش؟ عشان يبهروا الآخرين.
5: نعم.
4: فالبنت فتبدي تقارن إذا كانت ما عندها قيم، فتقول كيف حياتهم، أنا أريد تكون حياتي مثلهم. فهنا القيم أساس لبناء يعني شخصية أبنائنا. فمثلا نرى مثلا قيمة الإيمان، إذا ما رسخنا قيمة الإيمان في أبنائنا بأن الله سبحانه وتعالى رقيب، إن الله بصير، فأبنائنا لما يشاهدوا في السوشيال ميديا قد تعرض مشاهد غير أخلاقية، مشاهد بعيدة عن ديننا. فإذا كانت البنت ما عندها قيمة الإيمان ستستمر بمشاهدة هذه الفيديوهات، لكن إذا عندها قيمة الإيمان والخوف من الله سبحانه وتعالى ستسوي يعني اكس لهذه المشاهد. فهذه اقول قيمه الايمان فقط. ايضا قيمه اخرى وهي قيمه الاحترام، قيمه التقدير. اذا البنت ما عندها قيمه الاحترام، ما تحترم نفسها، ما تحترم الحدود، ما تحترم الاخرين، فهي لما تشاهد هذه المشاهد، اذا هذا مثلا المؤثر ما عنده احترام الآخرين، قد يقول بعض الكلمات منافية لأخلاقنا، منافية لعاداتنا تقاليدنا، فأبنائنا بيسيوا أكس لهذا المؤثر. فهذا إحنا نؤسسهم على القيم، يعني لأن ما ممكن الأم والأب يراقبوا أبنائهم طول الوقت.
5: صحيح. وممكن يساعدوهم بأنهم يطرحوا سؤال بسيط، أنا ما الذي أستفيده من وراء هذه المشاهد، ما هي القيمة اللي أنا أكتسبها؟
4: أيوة.
5: ما هي الفائدة من وراء هذا اللي بين قوسين يعني مؤثر أو مشهور؟
4: أيوة.
5: إذن القيمة ليست كلمة نقولها كما ذكرتي أستاذ عزة، وإنما سلوك نعيشه، يعني هذا شيء مع التربية، مع التعايش اليومي مع أبنائنا.
4: بالضبط.
5: طيب، إذن القيمة لما نزرع القيمة القيم اللي هي أساساً منبتها أكيد الدين والعادات والتقاليد، لها دور لما نزرعها بشكل صحيح في نفوس فتياتنا، لها دور في بناء شخصية أكثر ثباتاً، لا تتزعزع أو لا تتأثر بآراء الآخرين.
4: مظهر. بعض الأحيان أبنائنا قد يتأثروا، لكن ما بيتأثروا ذاك التأثير، لأنه في النهاية هم يعرفوا القرار الصح، يعرفوا القيم، يعني إن اللي هذه خطأ وهذا صح. لكن بعض الأحيان يتأثرون، لكن وإن تأثروا تأثرهم جدا بسيط ويرجعوا لأساس قيمهم اللي موجودة معهم.
5: ربما بعض الأمهات وأيضا حتى المعلمات، لأنهن يلعبن أكيد دور كبير في موضوع زرع القيم، يعني يتساءلن كيف ممكن نحن نغرس هذا الأمر من دون ما يعني يشعرن الفتيات بالضجر. أنت تعرفيني على اليوم عصر السرعة، والبنات يعني والفتيات بشكل عام لا يحب ما يحبذون الوعظ المباشر. كيف تكون الأم قدوة في هذه القيم، وكيف تكون المعلمة قدوة في زرع هذه القيم؟
4: طبعا القدوة هي الأساس، وهي الأساس في غرس القيم من خلال السلوكيات، من خلال أنا كيف أتحاور مع بناتي، أو المعلمة كيف تتصرف مع طالباتها في الصف، فهي قدوة، فهي تربيهن على القيم، مثلا قيمة الاحترام، مثل هذه المعلمة تحترم الطالبات، هذه تعلمهم قيمة الاحترام، تعلمهم مثلا قيمة التقدير، إن هي تقدر الطالبة إذا أنجزت، إذا جاوبت الجواب الصحيح،
5: تشجعها
4: وتشجعها، فهذا تعلم فيها قيمة أيضا الاحترام، أيضا قيمة المسؤولية، تعلمها قيمة المسؤولية، تقول لها إن أنت الآن تدرسي هذه المادة، فأنت المسؤولة إنش إذا نجحتي وأبدعتي في هذه المادة أنت المسؤولة، لأن المعلمة تعطي وتشرح وتبين المعلومة، لكن من يبقى الأساس في النجاح هذه المادة؟ الطالبة نفسها.
5: صحيح.
4: أيوة. فهنا تعلمها المسؤولية أيضا، إنها مسؤولة عن دراستها، مسؤولة أيضا عن حياتها. ما فهذه القيم تنغرس من خلال القدوة.
5: نعم. يعني من بداية حديثنا أستاذة عزة تحدثنا عن القيم، أهميتها، كيف أنه ممكن تكون الأم والمعلمة قدوة حتى تبني الفتاة شخصية قوية وواثقة ولا تتأثر يعني ببعض يعني السلوكيات اللي تكون هي خارج عن قيمها. لكن السؤال البسيط، يعني كيف ممكن نتأكد أن فعلا الفتيات عارفين إيش هي القيم الإيجابية والقيم الصحيحة اللي يجب أن تكون موجودة في نفوسهن، ويعني تكون ثوابت لا يمكن يعني زعزعتها؟
4: كلنا عندنا قيم، لأنه هذا هو ديننا الإسلامي، والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا قيم، اللي هي قيمة الاحترام، قيمة العائلة، قيمة الإيمان، قيمة حب الوطن، قيمة العطاء، وكثير من القيم. وهذه القيم موجودة معنا كلنا، لكن تختلف أهميتها من قيمة لأخرى، تختلف من شخص لآخر. كيف أنا
5: بناء على ماذا؟
4: بناء على أشياء ممكن الإنسان يسويها، أو تمرين بسيط جدا. أول سؤال اللي هو: ما هو آخر موقف الإنسان يحس فيه بالفخر ولماذا؟ لأنه من خلال هذا الإجابة يعرف إيش هي القيمة اللي مهمة بالنسبة له. السؤال الثاني هو يسأل نفسه: ما هو الشيء اللي يزعجه إذا سواه الآخرون؟ مثلاً أعطي مثال عشان الإنسان يعرف. مثلاً أنا خارج البيت وشفت موقف إنه أم وبنتها، البنت ترفع صوتها على الأم، هذا إذا الشيء من داخلي نرفزني أو حسيت إني ما مرتاح، أعرف إني عندي قيمة بر الوالدين
5: مرتفعة.
4: مرتفعة. السؤال الثالث: ما الشيء اللي ممكن ما تتنازلي عنه مهما صار في الحياة؟ مثلا صار موقف، مثلا أعطي مثال أقرب عشان الواحد يعرف إيش يجاوب. مثلا في المدرسة، صديقة قالت لصديقتها، صار موقف في الصف وقلت الأستاذة تسألهم، فصديقتها تقولها لا تقولي الصح، نقول كذا وكذا. هي الحين إيش تساعدها؟ إنها تكذب. لكن البنت إذا عندها قيمة الصدق أساسية ومهمة بحياتها، تقولها لا،
5: حتى لو كانت صديقتها،
4: ولو كانت صديقتها.
5: نعم.
4: ما تجعل الضغوطات الخارجية من الأصدقاء تؤثر فيها.
5: أيوة. فهذه القيمة جدا عالية يعني.
4: فتكون عندها قيمة الصدق عالية.
5: نعم.
4: فمن خلال هذه الثلاث أسئلة أعرف أنا إيش القيم اللي مهمة بحياتي، اللي هي التوب.
5: نعم.
4: ومثال ثاني إنه مثلا نقل الكلام للآخرين، اللي هو إحنا نقول الغيبة والنميمة، فإذا أولادنا وبناتنا في البيت يسمعوا الأب أو الأم يتكلموا عن الناس ويحشوا في الناس، يصير هذا تلقائيا عند أبنائنا، ما عندهم قيمة الاحترام، قيمة التقدير،
5: ممكن للأسف ينتقل هذا الأمر لبيت المدرسة.
4: أيوة. وقيمة الإيمان أيضا، لأنه هنا قيمة الإيمان، لو الأم عندها قيمة الإيمان إن أنا ما أغتاب أحد أمام الآخرين ولو كانوا أبنائي، فهذا ينطلق مباشرة في أبنائنا. أما إذا الأبناء تعودوا في البيت إن الأم والأب يتكلمون عن الناس، فهم تلقائيا في المدرسة ينقلون الكلام، سواء أي شيء صار في الصف يروح ينقلوا الكلام مثلا للمدرسات، أو إنهم ينقلوا الكلام من صديقتهم الأولى إلى صديقتهم الثانية، فيصير هنا إيش؟ ماشي، لا توجد قيمة الاحترام ولا قيمة التقدير ولا قيمة مثلا الصداقة ولا قيمة الأساس اللي هي تحت تندرج هذه القيم، هي قيمة الإيمان والخوف من الله سبحانه وتعالى.
5: في ختام حديثنا أستاذة عزة، نتوجه لك بخالص الشكر والتقدير، وإن شاء الله اليوم جميع المستمعين والمستمعات استفادوا أكيد من يعني هذه الإضاءات في موضوع القيم. أي فتاة واعية بقيمتها هو هذا استثمار في يعني أكيد إنسانة سوف تعرف قدرها مستقبلا، تدرك مسؤوليتها، شخصية واثقة، وأكيد راح يكون لها دور في بناء مجتمعها بكل صدق وتفاني. كلمة أخيرة توجهيها يعني للمستمعين والمستمعات فيما يتعلق بموضوع القيم.
4: أكبر خسارة لبناتنا إنهن يعيشن حياة يختارها لهن الآخرين. فإذا كانت بناتنا أسسناهم على القيم ويكتشفوا قيمهم ويكتشفوا نفسهم، هذا يساعدهم إنهم تكون عندهم بوصلة تساعدهم في الحياة، تساعدهم لما لا نكون نحن بجانبهم في طول الوقت، وإنما عندما يخرجون إلى خارج الحياة فيستطيعون أن يقرروا القرارات الصحيحة ويتخذوا هذه القرارات بناء على قيمهم.
5: نعم، شكرا لك أستاذة عزة، ونذكر دائما أنفسنا أن القيمة التي نزرعها في طفولة فتياتنا اليوم قد تصبح أكيد قوة تحميها وترافقها طوال حياتها. خالص التقدير للأستاذة عزة بنت حمود العوفي، وهي واعظة ومدربة. حتى نلتقي في حلقة جديدة مستمعين الأكارم، دمتم بخير، ودامت فتياتنا أكيد أكثر وعيا وثقة وقوة بقيمتهن. إلى اللقاء.
1: مباهج.
0: مباهج.
1: إعداد وتقديم
0: فاطمة بنت علي الإسماعيلية، وإخراج
1: حنان المعمرية.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يومياً من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.

أهوجس فيك وافتح لك أبواب قلبك خدعتني رجلي لبابك جيت إخوانك.

ما تفرح افرحي ولا غبت اموت ومتى ما شفتك حياتي ان كان ودك ترسيني على كحلك لمت عمري وخاوتك على هدابي ولا غبت اضيق ومتى ما تفرح افرحي

0: لأن كثيرين منا لا يعرفون كيف يبنون أجسامهم بالغذاء الطبيعي الذي منحنا الله إياه،
1: ولأنه ثبت علمياً أن كمية ضئيلة من الغذاء الطبيعي أجدى من أكداس الأدوية والعقاقير،
0: ولأن الطبيعة هي الأم الأولى للبشر وهي ملاذهم الأخير عندما تضيق المسائل الصناعية بهم،
1: ولأن أبا الطب أكد منذ آلاف السنين أن طعامنا دواؤنا ودواءنا في طعامنا،
0: ولأن الشعار الصحي الخالد الذي لا جدال حوله اعدل عن الدواء إلى الغذاء،
1: ولأن رأي الأطباء يختصر بقل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت،
0: ولأن الطعام سيف ذو حدين صارت الحاجة ماسة إلى تبيان ما يفيد وما يضر منه ومتى وكيف، والسبيل للاطلاع على كل ذلك هو
1: دليل العافية.
2: من يراقب كيف تتعاملين مع الخضار يا أمي لا يسعه إلا أن يعلق على ذلك بالقول إنك تخافين عليها وكأنها ولد من أولادك.
3: هذا صحيح يا صلاح، أتعرف لماذا؟ لأني أدرك أن التعامل مع الخضار سواء عند إعدادها أو انتقائها أو تنظيفها وتعقيمها له دور أساسي في حفظ ما فيها من فيتامينات ولما تقدمه لنا من فوائد غذائية تغنينا عن الطبيب وعن الأدوية التي في معظمها لها أعراض جانبية ليست محمودة.
2: صدقتي، وبالطبع لا حاجة بي إلى سؤالك عما سنتغدى اليوم، فما دمت قد اشتريت هذه الكمية من البازلاء الطازجة والنضرة وتحرصين على إخراج حبوبها من القرون بكل عناية، واضح أن طعام الغداء هو بازلاء مطبوخة.
3: أجل يا بني، ولا أظن أن لديك مانعا لسببين، أولهما أنني أجيد طبخها حسب الأصول، وثانيا لفوائد هذه الخضار التي تجعلنا لا ندعها تغيب طويلا عن موائدنا.
2: بالضبط، وخصوصا عندما تكون طازجة كالتي ستطبخينها لنا والتي ستتيح لنا الإفادة الكاملة مما فيها من خصائص ومزايا غذائية.
3: بالتأكيد، فالبازلاء الخضراء تحتوي على البروتين والسكر كما قرأت مع فقر نسبي في الماء، وهذا يفسر أحد أسباب صعوبة هضمها، لأن مزيجاً من البروتين والسكر يجبر الجسم على بذل مجهود زائد لهضمه.
2: أحسنت يا أمي، فالبروتين يهضم في المعدة، بينما السكر كما تعلمين يتطلب وقتاً أطول للهضم، وفي هذا التناقض بين شروط هضم هذين العنصرين تكمن أسباب الاضطرابات العديدة التي نلاحظها لدى ذوي الأجهزة الهضمية الضعيفة.
3: والمؤسف يا بني أن هذه الاضطرابات الهضمية تترجم على شكل مغص وانتفاخات وغازات وتعفنات، وتحرم هؤلاء من الإفادة من مزايا غذائية عديدة ومهمة تقدمها لنا حبوب البازلاء.
2: ولا بد أن نذكر أن أول ما يتسبب بسوء الهضم عند تناول البازلاء المعلبة هو تعليب حبوب غير ناضجة تماما، إذ ينبغي تعليب الحبوب عموما قبل جفافها ويباسها بوقت قصير.
3: وقرأت أن مضار البازلاء المعلبة قبل نضجها هي نفسها مضار البازلاء المقطوعة قبل نضجها لطبخها طازجة، ففي الحالتين تصبح البازلاء صعبة الهضم وتحدث المشاكل التي أشرنا إليها في الجهاز الهضمي وفي الكلى بشكل خاص.
2: ومع ذلك يا أمي، عندما تذكر فوائد البازلاء تتصدرها فائدة أنها سهلة الهضم شرط أن تكون طازجة وقريبة من النضج الكامل.
3: دعني أغسل حبوب البازلاء هذه وأضعها في مصفات، ثم أعود لنتابع ذكر فوائدها ومكوناتها أيضا.
2: وهو كذلك يا أمي.

0: من مزايا البازلاء الخضراء خصوصاً أنها سريعة الطبخ، يفضل طبخها مع الجزر والبصل والزعتر والبقدونس، أو مع الجزر والبصل واللحم لإكمال بروتينها وتحسين مذاقها، وطبعاً مع الأرز الكامل.
1: صحيح يا أمي، وعلى الصورة التي ذكرتها فإن البازلاء تفيد في تنشيط الجسم وتعالج فقر الدم، كما تساعد على تفريغ الأمعاء.
0: أضف يا بني أن البازلاء تعطى لجميع الأشخاص شرط أن تكون طرية وقشرتها خضراء لامعة وحبوبها تذوب في الفم بسهولة.
1: أجل، وبالنسبة إلى مكوناتها ففي البازلاء الخضراء 75% من وزنها ماء و6.5% بروتين و0.4% دسم،
0: وفيها أيضا 17% مواد نشوية و0.2% ألياف و0.9% رماد. هذا إلى جانب احتواء البازلاء على 25 ميلي جراما من الفيتامين جيم في كل 100 جرام.
1: نعم، إضافة إلى كمية لا بأس بها من فيتامينات باء 1 وباء 2 وباء باء وباء 3 وباء 6 وكمية قليلة من فيتامين ألف.
0: بالضبط، علما أن البازلاء تمنع عن المصابين بالسكري والتهاب الأمعاء واضطرابات الهضم والمرأة الحامل،
1: كما تمنع البازلاء عن المصابين بالنقرس لأنها تحتوي على مادة البورين التي تساعد على تشكل الحامض البولي الذي يزيد من مشاكل النقرس.
0: صحيح، وفيما عدا ذلك نستطيع أن نتناول البازلاء كمصدر من مصادر البروتين، شرط أن تكون أقرب ما يمكن إلى النضج الكامل لنحظى بكل منافعها لسلامة الصحة والعافية.

0: دليل العافية. إعداد
1: الدكتور عمار شاهين.
0: إخراج
1: كريم عبد الله.
2: المستكشف الرقم.
3: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل
2: غيرك.
3: تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء.
2: المستكشف
3: الرقمي مع عبد الله البحراني.
4: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
5: رفعت الجادرجي.
6: فن العمارة خلى اسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
5: معاذ الألوسي.
7: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
5: راسم بدران.
8: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
5: شهيرة فهمي.
9: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
10: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
9: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
11: إذاعة سلطنة عمان. خواطر إيمانية في تفسير القرآن الكريم للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمد متولي الشعراوي.
12: خواطر إيمانية في تفسير القرآن الكريم.
13: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. أنزل من السماء أي من جهة العلو، لأن الماء مش نازلة جاية من السماء، جاية من جهة الإيه؟ العلو، لأن الماء تتبخر وبعدين تتعمل سحاب وبعدين يراكم على بعض وبعدين يصادف منطقة باردة ويروح إيه؟ ينزل. أنزل من السماء إيه؟ ماء فسالت أودية بقدرها. الأودية جمع وادي، والوادي هو المنخفض بين جبلين، منخفض بين الجبلين. ساعة المطر ما ينزل على الجبال يقوم ينزل في الايه؟ في الوادي، يقوم الوادي يسيل بالايه؟ بالمية، وكل وادي يسيل على قد ايه؟ على قد اتساعه. فسالت أودية بقدرها، اي بقدر اتساعها. كلام على الأول. وليه قال فسالت أودية بقدرها؟ لأنه بده يديني النافع. لو سالت الأودية بفوق قدرها وبفوق اتساعها يبقى زي الطوفان، يبقى يجي يخرب ويدمر. فبقول أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدر الايه؟ الأودية. هو مثلا لما كان بيجي الفيضان النيل لما يجي على قد الشق بتاع النيل ده يمشي ماشي، انما لما يبتدي ايه ايه لا يروح مخرب بقى واخد القرى واخد الدنيا ودي. يبقى كلمه فسالت اوديه اي سالت بالماء اوديه بقدرها ازيد من قدرها يبقى مخرب، وهو عايز يضرب المثل اللي ينفع الناس، هيجي في الاخر يقول ايه اللي ينفع الايه الناس، اما ما ينفع الناس فايه، وما ينفع الناس يبقى لازم يكون بايه بقدره، ان كان زايد يبقى مش هينفع الناس بل هي ايه بل هيضره. انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها. اللي شاف المنظر ده يقوم يلاقي السيل ساعه ما ينزل يكنس كل القش والوسخه والقذرات والمش عارف الايه والاشياء دي، ويروح منزلها في الايه في المطر، يكنس ساعه ما يكنسها الاشياء المكنوسه دي تتعمل رغوة كده على الرغوة دي تفضل عالية على الايه على المية، وبعدين برور المية المية تطرد الرغوة هنا والرغوة هنا وتيجي على الايه على الجوانب، والماء يفضل ايه يفضل صافي. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا. الزبد اللي احنا بنسميه الايه الرغوة دي زبدا رابيا يعني عالي على الله. طب مالها دي؟ قال لك هذا مثل يدركه اهل البادية، مثل يدركه اهل البادية. ليه؟ لانها جبال ووديان ومش عارف ايه، والمطر ينزل وجابل مش عارف يدركه، انما اهل الحضر ما يدركوش. فجاب لأهل